أبداً إلى يوم السبت، دائماً ما يشير إلى اليوم الأول أو يوم الأحد. الآن بصراحة لا يوجد في الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد أي نص يقول عليك أن تغير يوم عبادتك من السبت إلى الأحد. لكن عندما تقرأ العهد الجديد، ابتدأ المسيحيون في العبادة يوم الأحد. قام يسوع من الأموات يوم الأحد. أول مرة التقى فيها برسله بعد قيامته كانت يوم الأحد، وفي المرة الثانية التي التقى فيها بهم كانت بعد أسبوع في يوم الأحد. عندما قال لهم يسوع أن يقبل الروح القدس كان ذلك يوم الأحد. أعطاهم المأمورية العظمى يوم الأحد، صعد إلى السماء يوم الأحد، يوم العنصرة كان يوم الأحد، ابتدأ يوحنا بكتابة سفر الرؤيا يوم الأحد. في سفر الرؤيا الإصحاح الأول والعدد العاشر يقول: كنت في الروح في يوم الرب وسمعت ورائي صوتا عظيما كصوت بوق. ثم ابتدأ بالرؤيا. كانت الكنيسة أيها الإخوة في بدايتها تجتمع يوم السبت. في سفر الأعمال الإصحاح العشرين والعدد السابع يقول: وفي أول الأسبوع إذ كان التلاميذ مجتمعين ليكسروا خبزا، خاطبهم بولس وهو مزمع أن يمضي في الغد، وأطال الكلام إلى نصف الليل. كسر الخبز أيها الإخوة كان تعبيرا مجازيا لتناول عشاء الرب. كانوا يجتمعون معا للعبادة في يوم الرب. في رسالة كورنثوس الأولى الإصحاح السادس عشر والعدد الثاني يقول: في كل أول أسبوع ليضع كل واحد منكم عنده خازنا ما تيسر. كانوا يجتمعون يوم الأحد لجمع التقديمات. الآن لا يزال هناك بعض الأشخاص الذين يريدون حفظ اليوم السابع يوم السبت وإلا، لكن بعد القيامة أصبح يوم العبادة للمسيحيين هو أول يوم من الأسبوع. نقرأ في كولوسي الإصحاح الثاني ابتداء من العدد الرابع عشر: محى الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا وقد رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب، إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه، فلا يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو سبت التي هي ظل الأمور العتيدة، وأما الجسد فللمسيح. ما يقوله أيها الأحباء بعد أن جاء المسيح: لا تدع أحد يحكم عليك في أكل أو شرب، ولا تدع أحد يحكم عليك من جهة السبت أو العبادة. في رسالة روميا الإصحاح الرابع عشر نقرأ: واحد يعتبر يوما دون يوم وآخر يعتبر كل يوم، فليتيقن كل واحد في عقله. هذا في سياق الإصحاح الرابع حول الناموسية. الناموسية أيها الإخوة هي فكرة التمسك الصارم بأعمال الناموس والطقوس الدينية. بولس هنا يعطينا مثالين، الأول هو أكل اللحوم المقدمة للأوثان، ويقول لدينا الحرية في ذلك، ثم يوضح ذلك بيوم السبت. قال: الشخص الذي يعتبر يوما معينا أنه مقدس فليتيقن أي يوم يريد أن يعبد الرب، بمعنى أن يتأكد الشخص أنه يعمل ما يعمله حقا من أجل الرب. وهنا هو لا يتكلم عن السبت، أعطى الله السبت ليس فقط كعلامة بينه وبين إسرائيل، بل كمبدأ توازن، أولا للراحة. هل تعلم؟ عندما تشتري سيارة جديدة تحصل على دليل المالك لتعرف كم عدد الأميال، تغيير الزيت، الإطارات وما إلى ذلك. يقول الله: إذا أردت أقصى درجات الأداء في حياتك عليك أن تتعلم التوازن بين حياتك العملية والراحة. والتوازن بين حياتك العملية والعبادة. يعتقد بعض الناس أن كل ما في السبت هو قول الله أن لا تعمل. اسمع ماذا قال قبل أن يقول أن لا تعمل يوم السبت، وهذا ليس جزءا من الوصية. في سفر الخروج الإصحاح 20 والعدد التاسع يقول: ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك. لذا الوصية ليست عن الراحة والعبادة، الوصية هي أن تعمل.

0: 6 أيام تعمل. الكتاب المقدس نفسه هو الذي يقول لنا أن نرتاح، يقول أننا يجب أن نعمل. الحلم الأمريكي في وقت ما كان أن يكون لديك وظيفة والعمل بجد، وأن تتقدم، وأن يكون لديك قيم تنقلها لأطفالك.
1: نعم،
0: لكن الآن يبدو أن الحلم الأمريكي هو أن تصبح ثريا بسرعة وتستلقي على الشاطئ ولا تعمل. يقول في رسالة تسالونيك الثانية الإصحاح 3:10: فأننا أيضا حين كنا عندكم أوصيناكم بهذا، إنه إن كان أحد لا يريد أن يشتغل فلا يأكل أيضا. هو لا يتحدث عن أشخاص لا يستطيعون العمل، هو لا يتحدث عن الذين هم في مرحلة تقاعدهم عن الحياة، لأنك إذا كنت غير قادر على العمل، والكتاب المقدس يعلم بوضوح أن من واجب الأقوى رعاية الأضعف، لكن الله يؤيد العمل والإنتاج. يعلمنا الكتاب المقدس أن يكون لدينا أخلاقيات العمل. هنا يوجد مبدأين، لدينا مبدأ العمل ومبدأ العبادة. يقول: احفظ السبت لتقدسه، ليس فقط بما لا تفعله بل بما تفعله. يجب أن توازن بين عملك وعبادتك، لأن الحياة غير المتوازنة ستنهار. إذا كانت عجلات سيارتك الأمامية غير متوازنة، ستبدأ سيارتك بالارتجاج. نحن نريد توازن في حياتنا. جسديا نحن لدينا عدة أجهزة، لدينا الدورة الدموية وجهاز التنفس والجهاز العصبي والهضمي، ولدينا هيكل عظمي، وأي خلل في هذه الأجهزة يسبب لنا المرض. خلقنا الله لكي نكون متوازنين. في العصر الحديث نتعلم عن النظم البيئية والتوازن الذي يحققه الله في الطبيعة. أنتم وأنا يجب أن نتعلم التوازن بين العمل والعبادة. ومع ذلك أيها الإخوة، فإن الكثير من مصطلحاتنا اليوم تتعلق بالتوتر وعدم التوازن. تقول: انتهى، لقد نفذ صبري، حياتي تنهار، أنا شخص محطم، لم أعد أعرف ماذا أفعل. جميعنا نعرف هذه الأقوال، وكلها تتعلق بالتوتر. دعني أسألك، هل أنت دائما مستعجل؟ هل تستخدم يوم عطلتك لتعويض العمل؟ هل تشعر بالذنب عندما تسترخي؟ هل يجب أن تمرض لأخذ إجازة؟ الله وحده يعلم كيف نحن مبرمجون. لماذا؟ لأنه هو من برمجنا ويعلم أننا بحاجة إلى التوازن بين العمل والراحة والعبادة. بالطبع بعض الناس يضطرون للعمل أيام الأحد، من الواضح أنني أفعل ذلك. لذلك اختر يوما يمكنك فيه الراحة والاسترخاء، وطبق مبادئ التوازن والراحة والعبادة. الآن لماذا أعطى الله السبت؟ أعطى السبت للراحة وليس للعمل وليس للعبادة. أعطانا الله السبت لراحة أجسادنا. يقول: لا تصنع عملا ما أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وبهيمتك ونزيلك. الله لا يريدنا أن نعمل ليوم واحد، هو يريدنا أن نستريح وأن نعبد. وأنا أعلم معاناة الوعاظ مع ذلك،

سمعت بعض الوعاظ يقولون أنا لا أخذ يوم إجازة لأن الشيطان لا يأخذ يوم راحة أبداً. حسناً، منذ متى أصبح الشيطان نموذجاً للعيش؟ أكمل الله عمله واستراح، لكن ما فعلناه أخذنا يوماً مقدساً وجعلناه عطلة، حيث أرهق الناس أنفسهم في الترفيه والأنشطة الأخرى، ويعودون في نهاية عطلة الأسبوع وهم مرهقون. سأقرأ لكم ما قاله تشاك سويندل. قال تشاك سويندل: الانشغال يغتصب العلاقات، يعد بأحلام مرضية لكنه يقدم كوابيس فارغة، يغذي الأنا ولكنه يجوع داخل الإنسان، يملأ التقويم لكنه يمزق العائلة. هذا ما يفعله الانشغال. عندما يقول الله اذكر يوم السبت لتقدسه، فهو يقول إن هذا يوم خاص، يوم مخصص ومميز للراحة والعبادة. يقول البعض ليس لدي وقت كافي لإنجاز كل شيء. اسمح لي أن أقول لك ما يلي: كل إنسان لديه وقت كاف لتنفيذ إرادة الله. نحتاج أحيانا إلى تشكيل أولوياتنا وأحيانا إلى تقليمها. عدم الراحة هي علامة على عدم النضوج، وعندما لا نرتاح الله يعلم صعوبة عيشنا، لذلك أعطانا السبت لتستريح أجسادنا ولإعادة شحن أرواحنا. أعطانا السبت لتستريح أجسادنا. هل أنت منشغل بأمور متنوعة لا تمجد الله؟ اسأل نفسك وتأكد أنه سيساعدك لتعمل مشيئته. نقرأ في المزمور 22 العدد الأول ما يلي: فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب. يجب أن يكون يوم الأحد أيها الإخوة يوما نستعيد فيه شحن طاقتنا الروحية. أحيانا أرى أشخاص صباح الأحد وهم يركضون أو يمارسون الرياضة، وأفكر حسنا هم يعتنون بالجانب البدني ويعيدون شحن أنفسهم جسديا، أو تراهم كعائلة في حديقة يعتنون باحتياجاتهم العاطفية، لكن الكثيرين نسوا احتياجاتهم الروحية. أعطانا الله يوما ليس فقط لنرتاح جسديا ونعيد شحن مشاعرنا، بل لنعيد تركيز أرواحنا ونشكل قيمنا. هل تعرف أين نفعل ذلك بشكل أفضل؟ في اجتماعات العبادة مع بعضنا البعض، وهذا ما كانت تفعله الكنيسة الأولى. يقول البعض: لا يمكنني السماح لله أن يتدخل في حياتي يوم الأحد، وقت إجازتي يجب أن أذهب إلى الجبال أو إلى الشاطئ. أحياناً يصبح الشاطئ أكثر أهمية من الكتاب المقدس، أو الجولف أهم من الله. أياً كان اليوم الذي تختار فيه الانفصال، يجب أن تفعل ذلك. نحن بحاجة ليوم مخصص لغرض العبادة والراحة. السؤال الأخير: كيف يجب على المسيحيين اليوم أن يلتزموا بوصية السبت؟ من الواضح أننا يجب أن نقضي يوماً مع الرب في العبادة الجماعية، وأعتقد أيضاً أننا بحاجة إلى الهدوء والراحة. من المدهش أيها الأخوة، عندما أعطى الله هذه الوصية لم يكن هناك ضوضاء، لم يكن هناك شيء، توقف كل شيء. نحن اليوم نعيش في ضوضاء عارمة، التلفزيونات تصدر أصواتاً عالية باستمرار، الراديوهات في سياراتنا،

وسائل التواصل الاجتماعي، هاتفنا في كل مكان في أيدينا طوال الوقت. يقول المزمور: إلى مياه الراحة يوردني. أترون، عندما نجتمع ونعبد الرب معا فهذا احتفال، أعني عندما نعبد الرب معا فنحن نصفق، نرفع أيدينا

0: عندما نعبد لوحدنا ففي ذلك تأمل، لكن عندما نجتمع معا ففي ذلك شركة مع الإخوة. في سفر العبرانيين الإصحاح العاشر يقول: غير تاركين اجتماعنا. يقول البعض: يمكنني أن أعيد الله بنفس الطريقة في الطبيعة. حسنا، أشك في ذلك، لأنك لا يمكن أن تتواصل مع مؤمنين آخرين. أيضا جزء من الحياة المسيحية يتعلق بالشركة مع الآخرين، ونحن نتواصل عموديا بالله ونتواصل مع الآخرين أفقيا. يقول الكتاب المقدس: نبني بعضنا البعض ونشجع بعضنا البعض. ويقول المثل: لا يفل الحديد إلا الحديد. إذا أخذت قطعة من الفحم من النار ووضعتها جانبا ستبرد بسرعة. قال يسوع في إنجيل متى الإصحاح 11 والعدد 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم. احملوا نيري عليكم وتعلموا مني، لأني وديع ومتواضع القلب. هل أنت متوتر؟ خائف؟ لديك انعدام الأمان؟ حسنا، يدعوك يسوع الآن لتأتي إليه. سننهي وقتنا اليوم بدعوة. إذا كنت تشاهدنا، هناك رقم على الشاشة يمكنك الاتصال بهذا الرقم، وهناك أشخاص مستعدون لمساعدتك والصلاة معك. دعوني أكون صريحا، من الصعب تقديم دعوة بعد عظة عن السبت، والسبب هناك تفاصيل كثيرة في العهد القديم، وهذه الوصية صعبة جدا، أن يسوع سيمنحك الراحة. نحن نعيش في ثقافة تنتقل من خبر سيء إلى خبر أسوأ. ثقافتنا تنتقل من أزمة إلى أخرى على ما يبدو، وأحيانا حياتنا تتحرك من حدث إلى آخر. نحن في دوامة ولا نتوقف أبدا للراحة. إذا جئت إلي سأعطيك الراحة الآن. هو لا يتحدث عن جسدك بل عن روحك. التقي بقليل من الناس الراضين، وأنا أعلم أن الشخص الراضي يعرف المخلص الذي منحه الراحة. لذلك أدعوكم أن تأتوا إلى المخلص يسوع طلبا للمغفرة.
1: كان هذا الجزء الثاني من رسالتنا مبدأ التوازن. كريستينس راجر، أعلم أننا أثناء دراستنا للوصايا العشر حاولت تقديمها من منظور إيجابي، وغالبا ما نرى الوصايا العشر تقول لا تفعل لا تفعل، لكن الكثير مما تحاول تقديمه هو الجانب الإيجابي، وأعطيت عنوان الرسالة مبدأ التوازن. هل يمكنك الشرح أكثر؟ وما علاقة التوازن بذلك؟ ما هو رأيك؟
0: كمسيحيين غير ملزمين بأن نحفظ السبت بشكل صارم كما هو الحال مع الشعب اليهودي، لأن الكتاب المقدس يعلم بوضوح في العهد القديم أن السبت هو علامة بين الله وإسرائيل. لكن هذا لا يعني أنه لا يوجد مبدأ وراء قانونية حفظ التفاصيل. أعتقد أن هذا المبدأ هو التوازن، ولكي نحقق التوازن بين بعض الأمور، أولاً نوازن بين العمل والراحة. أعني علينا أن نجد الأوقات في حياتنا للراحة الجسدية، وكذلك نعيد شحن أرواحنا. وإذا لم نفعل فسوف

0: تواجه مشاكل جسدية وبالتأكيد روحية. لذا لا نحافظ على الأمر تماماً مثل اليهود، حيث يمكنهم عدداً محدوداً من الخطوات يوم السبت، لكننا ما زلنا بحاجة للحفاظ على هذا التوازن بين العمل والراحة. لكن هناك أيضاً توازن بين العمل والعبادة، لأن للشعب اليهودي ليس فقط البقاء في المنزل وعدم عمل أي شيء، لقد كان يوم عبادة حيث ينجذب قلبهم نحو الله، ولم يكونوا يقومون بأي عمل حتى يكون تفكيرهم فقط في الله. لذا علينا أن نوازن بين العمل والعبادة. نحن جميعاً كمؤمنين لدينا خلوة شخصية مع الله، لكننا نعبد الله علناً أيضاً. عبادتنا الشخصية بيننا وبين الله هي تأملية، لكن عبادتنا العامة هي احتفالية. والحقيقة أننا بحاجة إلى هذين الأمرين في حياتنا. لكن يا كيت، عندما نتحدث عن الوصايا يجب أن نذكر المشاهدين أن لا يلتزموا بهذه الوصايا لكي يكسبوا رضا الله. إذا فعلت ستكون في ورطة، لأنك لن ترقى أبداً إلى مستوى تطبيقها حرفياً. نحن جميعاً كسرنا الوصايا، وعندما ترى التأثير التراكمي للوصايا، لذلك أعطيت الوصايا لندرك حاجتنا للمسيح.
1: أنا سعيدة لأنك ذكرت كل ذلك، وأنا أعتقد حتى بين بعض أقراني وأصدقائي الذين نشأوا في نفس البيئة ونفس المنزل الذي نشأت فيه، لكنهم ينظرون إلى الوصايا العشر ويستخدمونها كمقياس ويقولون لا يمكن أن أرقى إلى ذلك المستوى. وهذا يكسر قلبي، لأنهم لا يرون الحب الذي يأتي وراءها. لن نتمكن أبداً من الارتقاء إلى المستوى المناسب. والكتاب المقدس يقول أنه ليس بار ولا واحد. نعم، يسوع وحده البار، لكن أحب أن نذكر أنفسنا باستمرار أننا يجب أن نرغب في خدمة الله وأن نتبع ما يقوله وما يعلمه الكتاب المقدس، ويجب أن ندرك أن يسوع يحبنا لدرجة أنه مات من أجلنا ليدفع ثمن خطايانا ويمنحنا المغفرة والحياة الأبدية. وإذا أردتم الحصول على نسخة مجانية من رسالة اليوم أو أي رسالة أخرى حول الوصايا العشر التي يفسرها القسيس راجر بإسهاب شديد، وربما تريد أن توصل هذه الرسائل لأصدقائك ليعرفوا المزيد عن الوصايا العشر، يمكنكم أن تجدونا على موقعنا todayswalk.org أو الاتصال بالأرقام الظاهرة على الشاشة. نود أن نسمع آراءكم حول هذه الخدمة ومدى تأثيرها على حياتكم. نحن نشجعكم بالتواصل معنا وملتزمون بمساعدتكم على فهم كلمة الله والإجابة على أسئلتكم والصلاة من أجل أي طلبة لديكم. نراكم الأسبوع القادم مع خدمة مشوار اليوم وحلقة جديدة مع الوصايا العشر. إلى اللقاء. يبث برنامج خدمة مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم المجاني 800-382-3470 أو زوروا موقعنا. نراكم الأسبوع القادم مع مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية، بيكرزفيلد، كاليفورنيا.

لا تدع الرحمة والحق يتركانك، تقلدهما على عنقك، اكتبهما على لوح قلبك فتجد نعمة.

سنتحدث عن سفر حزقيال الآن. إنه سفر متشعب جداً وهو أيضاً معقد جداً، لكنني لا أحب المعلومات البحتة، أريد إعلانات من الروح لأن المعلومات لا تغيرنا لكن الإعلان يفعل. عندما ننال إعلاناً يحدث تغيير، لأن الإعلان والتغيير يجعلاننا نضع كل ما تعلمناه قيد التطبيق، فبدون تطبيق ما نتعلمه لا أهمية للمعلومات. توجد معلومات كثيرة متاحة، تتصفحون جوجل فتجدونها كلها، لكن الله يريد إعطاءنا أكثر مما يقدمه لنا الإنترنت عن هذا السفر. حزقيال يسكزل يعني الله يقوي، الله يقوي. وأيضاً الرقيب في إسرائيل، إنها الخدمة الأكثر استثنائية في كلمة الله برمتها. يأتي الأنبياء بخدمتهم بمركزهم النبوي الذي خصهم الله به. إذن الله خصكم بخدمة محددة لكم. ربما أنتم مدعوون إلى مدرسة الأنبياء، إلى مركز النبي، لكن الله يقول لكم اليوم ما دعوتكم إليه فريد من نوعه، وأنتم تقارنون أنفسكم بشخص آخر. يستحيل مقارنة حزقيال بأي شخصية أخرى في الكتاب المقدس، وسفره متشعب ومعقد جداً، وفيه تجسيد درامي نبوي ورؤى غير عادية وسماء مفتوحة ولقاءات مع ملائكة تبدأ على الفور. لكنني تعلمت أمراً من هذا السفر في الإصحاح 3 من سفر حزقيال، لن تنسوه أبداً. أحب تعليم كلمة الله للناس بمقتطفات لكي يتذكروا الكلمة. حزقيال 3 والعدد 3 يقول: كل الدرج، كل الدرج. وعندما تأكلون الدرج ماذا يحدث؟ تصبح الكلمة جزءاً منكم. عندما تأكلون شيئاً تهضمونه، وعندما تهضمون شيئاً ما يحدث هو أنكم تستفيدون من منافع ما تأكلون. هذا ما يفعله لنا التأمل في كلمة الله. عندما تتأملون في كلمة الرب فإنكم تهضمون هذه الكلمة، وهي لا تعلق في حلقكم بل تنزل إلى معدتكم، وهناك تهضمون الكلمة وستستخلصون منها الفيتامينات والمعادن وكل ما تحتاجون إليه، إن كلمة الله توفره لكم. لذا أعتقد أن الله قال لحزقيال منذ البدء: كل الدرج. في البدء كان طعمه لذيذاً، لكنه أصبح مراً في جوفه. لماذا؟ لأن ثمة حقيقة مؤلمة لبني إسرائيل، ثمة حقيقة وعواقب بسبب عدم طاعة شعب الله. إذن الحقيقة هي أحياناً خبر صار، وأحياناً أخرى هي خبر سيء. والخبر صار هو أننا حين نطيع الله حقاً فهو يوجد لنا الحل دائماً. أذكر أنه كان لدينا كلب من نوع الراعي الألماني، وهو كان مجنوناً وكاد هذا الكلب أن يلتهمنا، وأسميناه بير. وذات يوم قبل عودة زوجي إلى البيت سيرته مسافة 6 كيلومترات ولعبت معه ولم يكتفي، ثم عدنا إلى البيت ودخلت لأستحم، ولما خرجت كان قد أكل نصف الجدار، ثم أكل جزءاً من الكنبة، ثم أكل حذاء زوجي الجديد. ولدى عودته إلى البيت كان علي إطلاعه على 3 أخبار سيئة: أكل الكلب الجدار، وأكل الكنبة، ثم أكل حذائك. وكان قد قال قبل

اليوم إذا ظل هذا الكلب يفسد الأشياء فسأتخلص منه. ولما عاد إلى البيت قلت له: أحمل إليك 3 أخبار سيئة وخبر واحد سار، لكن الخبر السار أفضل من الأخبار السيئة كلها. فقال: حسناً، هاتي الأخبار السيئة أولاً. فقلت: بير أكل هذا الجدار، فنظر إليه وصرخ: لا! ثم أكل نصف الكنبة وراح يصرخ مجدداً. ثم قلت له: وأكل حذائك، فقال: هذا الكلب سيرحل. إذا كان لديك خبر سار الآن فأنا أحتاج إلى سماعه. بعد هذه الأخبار السيئة 3 أريد خبراً ساراً. فقلت له: يسوع يحبك. لم يكن ساراً كفاية. لم يكن هذا الخبر ساراً كفاية. كان يجب أن يكون كذلك، لكن أحياناً تمرون في صراع ويقول لكم أحدهم: لا تقلق، فيسوع يحبك، فتقولون: ماذا؟ ما الذي تتحدث عنه؟ لكن كانت هذه حال حزقيال. كثرت الأخبار السيئة، لكن في النهاية الله هو إله الاسترداد، وقال: سوف أسترد شعبي، لن أتركهم في محنتهم، بل أنا سوف أخرجهم من هذه المحنة ولن يبقوا على حالهم. ينطبق هذا علينا جميعا، ونرى بعد ذلك أنه كان لدى حزقيال خبر صعب جدا ليعلنه. هذا السفر متشعب جدا. كان عمره 25 سنة عندما أخذ في السبي، وبعد 5 سنوات في سن 30 أصبح نبيا. أقصد قبل ولادته رسمه الله نبياً، لكن لدى الله جدول زمني ولديه جدول زمني في حياتكم. تتساءلون أحياناً: لماذا لم يتحقق هذا الأمر في حياتي؟ لأن المنبه لم ينطلق بعد. يجب أن تنتظر انطلاق المنبه للقول: هذا هو الوقت المحدد. وبعد 5 سنوات في سن 30 يسوع انتظر حتى بلغ 30 لحضور العرس وتحويل الماء إلى خمر. كان عليه الانتظار 30 سنة. إذن هناك رفعة بعد السقوط حين تتبعون الله من كل القلب. فالله بنفسه أرسله ورسمه رسميا. خبر سيء يتبعه خبر سار كما قلنا. 10,000 يهودي أخذوا إلى السبي ومشوا 1600 كيلومتر من مسكنهم إلى مخيم اللاجئين. ظنوا أن الهيكل لن يدمر أبداً ولن يتضرر أبداً ولن يحدث له مكروه، لكنهم خسروا كل شيء، وكان عليهم الابتعاد 1600 كيلومتر عن أرضهم. ومن ثم في هذا الوضع السيء كان الكل في دائرة سلبية، كان الكل متشائماً، كان الجميع يحاولون معرفة سبب حدوث ذلك لهم. ماذا جرى؟ ووقع الاختيار على حزقيال ليكون نبياً. من أسوأ الأمور التي يتعرض لها رسول من الله ونبي الله وناطق باسم الله هو عندما تسوء الأمور فعلاً، ورسائله تسوء أيضاً. أقصد يأتي أحدهم ويعانقكم محاولاً أن يستمد راحة منكم: عانقني فأنا في وضع صعب جداً. فتقولون له: يؤسفني إخبارك أن هذا ليس الأسوأ، ينتظرك وضع أسوأ جدا. هل سبق أن نقلتم رسالة كهذه؟ أذكر أني نقلت رسالة مماثلة. كنت في مؤتمر وتقدم رجل طلبا للصلاة، ومن بين الجميع توجهت نحوه، وأذكر أنه كان طويلا وكبيرا وضخما، كان طوله نحو 2 متر. وذهبت إليه ووقفت على رؤوس أصابعي مع أني كنت أنتعل كعباً عالياً ولم أستطع أن أطاله، ووضعت يدي على جبينه وقلت له: ضربت أمك؟ ضربت أمك؟ ورحت أصرخ في وجهه. وكان الجميع ينظرون إلينا. قلت له: اصغي إلي، تظن أنك تلقيت الأسوأ، لكنك لم تتلقى الأسوأ بعد. وبدأ الله يكشف لي كل تلك المواد الإباحية المخبأة في غرفته، فأخبرته بها الواحدة تلو الأخرى: أنت متورط بإباحية الأطفال وبالانحراف بأبشع الطرق وأكثرها شيطانية. الله أعلن لي هناك أنه متحرش بالأطفال. وهناك فيما كان الله يفضح الأمور قلت له: اسمعني.

كم مرة أنقذ الله حياتك، لكنه يريد أن أقول لك هذه فرصتك الأخيرة، وإلا فسيأخذك. سوف يأخذك ولن يسمح بأن تعيش على هذه الحال بعد الآن. وبدأت إظهارات الأرواح الشريرة من خلاله، وشعرنا كما لو أن هزة أرضية ضربت حين سقط أرضاً وبدأ يتوب وتحرر بصورة مجيدة. ثم جاء إلي الراعي بعد هذا المؤتمر وشكرني لأن الرجل كان قد طلب تولي خدمة الأطفال وكان محاطاً بأطفال. إذن ترون كرعاة نحتاج إلى تمييز من الله لكشف مكان اختباء الذئاب، لأن ثمة من يقولون أنا أعرف يسوع، لكن يسوع قال يوماً ما سيقولون، وهذا هو الكلام الأكثر رعباً في الإنجيل، سينادونني يا رب يا رب، وسأصرح لهم لم أعرفكم قط يا فاعلي الشر، لم أعرفكم قط. أنتم تعرفونني هنا، لكن الثمرة في حياتكم ليس ثمري، إنه متعفن وفاسد. وهكذا كان على حزقيال مواجهة هذه الأمة الفاسدة، وأول رؤية شاهدها كانت مذهلة. رأى سماء مفتوحة أمام عينيه، السرافيم والكروبيم. سرافيم تعني عابدون ومسبحون متقدون بنار الروح، وكروبين تعني حراسا يحرسون العرش وحضور الله. كانوا يحرسون جنة عدن. إذن السرافيم يحرقون كل شيء. أتذكرون ما حدث لإشعياء في الإصحاح 6؟ ذهب واحد من السرافيم وأمسك جمرة متقدة ومس بها فم إشعياء. أترون؟ فمتى حضر السرافيم حلت القداسة، لأن السرافيم يأتي بحضور الله القدوس. وعندما مس فمه بالجمرة ماذا قال السرافيم؟ انتزع إثمك. فعندما تحل النار لماذا نحتاج إلى نهضة؟ ليس لأننا نريد رؤية الجميع يقفزون ويتعلقون بالثريا، ليس هذا ما نريد رؤيته عندما نطلب النهضة. عندما تأتي النهضة فإن نار الله، نار الروح القدس تحرق كل حصن وتحرق سلاسل القيود، تحرق كل أنواع الشوائب، لأن النار تسقل وتنقي. لذا نحتاج إلى نهضة. متى رأيتم في تاريخ المسيحية حدوث نهضة؟ كانت بيوت الدعارة تقفل والحانات تقفل والسكيرون يقلعون عن الشرب بأعداد كبيرة وبنات الهوى يتركن عملهن. ونظراً لقلة القضايا في المحاكم كان على القضاة الاستقالة باكراً في أماكن حدوث النهضة. لذا نحتاج إلى النار، ونحتاج إلى نار السرافيم المتقدة. وماذا يحدث في رأيكم في العبادة والتسبيح؟ حين تعبدون وتسبحون تبدأون بطلب واستدعاء هذه النار. هللويا. ثم في الخلفية حزقيال هو كاهن ونبي. السفر بمعظمه مكتوب بضمير المتكلم العائد إلى حزقيال، لكن ثمة مقاطع تمت إضافتها لاحقاً. يندرج جزء من رسالته ضمن ما يعرف بالرؤيوي. جيد جداً. وتعني الكلمة حرفياً كشف ما كان مخفياً سابقاً، لا سيما المستقبل الذي يجب وصفه بتعابير مجازية أو رمزية إلى حد بعيد. الكتاب المقدس مليء بالرموز. ثمة أمور كثيرة إذا تمكنتم من فهم الرموز في الكتاب المقدس فإنكم تنالون إعلانات أفضل، تنالون إعلانات أفضل في أحلامكم، وتنالون إعلانات أفضل في رؤاكم، وتنالون إعلانات أفضل في تفسير كيفية تكلم الله معكم من خلال آيات وعجائب ومن خلال الطبيعة. يمكنكم تكوين فهم أفضل. سأعطيكم مثلاً. يوسف فسر حلماً، صح؟ في ذلك الحلم أقصد أنه فسر حلمين. واحد منها كان حلم خباز. ماذا كان يفعل؟ كان يحمل سلة مليئة بالخبز. وكيف جاء التفسير؟
الخبز يرمز إلى جسده، وبعد 3 أيام سيتم

تعليقه وستأكل الطيور جسده. ماذا قال يسوع عندما كسر الخبز؟ هذا هو لحمي، هذا هو جسدي. أترون؟ الخبز يرمز إلى الجسد. عندما ترون خبزاً في الحلم، يجب أن تفهموا الرموز في الكتاب المقدس لكي تبدأوا بتفسيره بصورة أفضل وتنالوا إعلانات شخصية. اليوم رأى روي في أرضنا صقراً يحمل حية في الجو، فقلت هذا ما يحدث حين تأتون إلى أرضنا. وقال لي الله فوراً: كل حية تدخل إلى أرضك يتم التعامل معها وشلها، فعندما تعلو الحية في الجو بعد أن يلتقطها طائر فهي تشل لأن بعدها تغير، فهي تجيد العمل على الأرض لكنها لا تجيد العمل في الجو. هذه كلها رموز. إذا أردتم فهم سفر حزقيال يجب أن تدرسوا الرموز في الكتاب المقدس. ثم ننتقل إلى الفكرة التالية. تتلخص رسالته بالنقطتين: الله سيعاقب الأمة اليهودية مستخدماً البابليين، وفي النهاية سيرجع الله اليهود إلى أرضهم ليعيد بناء أمتهم ويرفعهم إلى مجد لم يشهدوه من قبل. تقول الآية: مجد هذا البيت الأخير يكون أعظم من مجد الأول. سوف يأتي الله بمجد أعظم. هللويا. إذن لما ستسقط أورشليم؟ في الرؤية التي أعطاه إياها الله توجد أربعة أسباب رئيسية لدينونة الشعب: عبادة الوثن وهي زنا روحي، التمرد والعصيان، والفجور ونكران الجميل. عبادة الوثن والتمرد وعدم الطاعة متشابهة، والفجور ونكران الجميل أي الدمدمة الدائمة والتذمر الدائم والسلبية الدائمة. عبادة الوثن هي زنا روحي. منذ سنوات كنت أشاهد إحدى عظات ديريك برينس حول التحرير، وهو فسرها جيداً وعلي تفسيرها للشرق الأوسط. قراءة الطالع منتشرة في هذه البلدان، يذهب الناس وينفقون مئات وأحياناً آلاف الدولارات على العرافين، وثمة أشخاص كانوا مدمنين مثلي على الأبراج. كنت أقرأ برجي كل يوم وكنت أسأل الجميع. إذا التقيت شخصاً كنت أسأله: ما هو برجك؟ واعتماداً على برجه كنت أقول: يستحيل أن نكون أصدقاء. أسألهم: ما هي علامة برجك؟ نظراً لعلامة برجك يمكن أن نتفق. تلتقون شخصاً وتقولون له: يستحيل أن نتزوج بسبب برجك، أو ما شابه. يجب أن تتوبوا فوراً عن هذا. أحياناً يقول البعض: أنا أفعل هذا للتسلية فحسب. تعلمون، سؤالي لكم هو: إذا كنتم متزوجين فهل تنامون مع شخص آخر للتسلية فحسب؟ إنه المفهوم نفسه. عندما تدعون الله الرب القدير الشداي أدوناي ربكم ومخلصكم، هل تلجأون إلى آلهة أخرى لتزنوا معها وتقيموا شراكة وشركة معها؟ لا تقدرون. هذا ما قاله رسول بولس: لا تقدرون أن تشتركوا في مائدة الشياطين والرب. أفصل بين الاثنين. أريد أن أقول الآن للمسلمين الذين يشاهدوننا: يجب أن تتوبوا إذا كانت حياتكم مبنية على الأبراج وقراءة الطالع وشتى أنواع المعتقدات الخرافية، والقطط السوداء هي واحدة منها، عدم المرور تحت سلم هي واحدة منها، تعلمون، إلى جانب الكثير من الأمور الأخرى. عندما أكلم أمي عبر الهاتف، هي سيدة مسلمة، تقول لي: لا تقولي هذا، دقي على الخشب، دقي على أسنانك فالأسنان أقوى من الخشب، وأمور من هذا القبيل بدون توقف. يتمحور الحديث كله حول معتقداتها الخرافية، وتعبت من القول لها: هذا ليس من الرب، لم أعد أفعل هذا. أنا ببساطة لا أتفاعل معها. تعلمون، يعلقون خرزة زرقاء لترد العين والحسد. تعلمون،
أقول لها: أمي، عشت حياتك كلها في البؤس، وكنت تضعين هذه الخرزة، لو أنها نافعة لكانت نافعة.

0: حاتكي. إذن حزقيال كان يتمتع ببصيرة فائقة للطبيعة، هذه مسحة الرأي، وهي المستوى الأعلى من مسحة الرأي، وكان هذا النبي يتمتع بها. كان لديه بصيرة وتنبؤ ورقابة. البصيرة هي رؤية ما لا يراه الآخرون، والتنبؤ هو رؤية المستقبل، والرقابة هي كشف الرؤية وإعلانها للآخرين. دوره مهم جداً. المركز النبوي لدى حزقيال قد يكون من أهم المراكز وأكبرها في العهد القديم. نحن نقول رقيب ونستخف بكلمة رقيب. الرقيب يتمتع بمسحة الرأي. من يتمتع بمسحة الرأي يرى ما يحدث في الأجواء الروحية. هذا رقيب. حين تذهبون إلى مكان ما، ألا تشعرون أحياناً بوجود خطب فيه؟ لا أحد يحارب، ولا أحد يثرثر، ولا أحد يشتم، لكن يوجد خطب ما في المكان. تشعرون بانزعاج في أرواحكم، فترغبون في الخروج من المكان، ولا تتمكنون من تحديد المشكلة. ما هي المشكلة؟ أترون من يتمتع بمسحة الرأي يرى ما يحدث في المكان؟ يرى الحياة ويرى إيزابل ويرى لوياثان ويرى كل ما يجري على الفور. أحياناً أتمتع بها وأحياناً تفارقني، فمسحة الرأي ليست ثابتة في. أحياناً أدخل إلى غرفة ما وأراها ممتلئة بالحياة، الغرفة كلها في كل مكان، فلا أخاف، لا أخاف. فعندما ترون أمراً ما، سأقول لكم أمراً آخر مهم جداً. عندما ترون أمراً ما ولا يراه أحد سواكم، فأنتم وحدكم تملكون سلطاناً عليه. إذا أعلن الله الأمر لكم وحدكم، فهو يمنحكم سلطاناً عليه، فلا تخافوا. لا تخافوا، هو يمنحكم سلطاناً لئلا تلسعكم الحياة وتؤذيكم. لكنه يمنحكم إعلاناً أيضاً.
1: ولدت وترعرعت في اسطنبول عاصمة تركيا في منزل مسلم متدين. كان لدينا كل شيء يمكنكم تخيله، ما عدا السلام والفرح والمحبة. والتفت نحو الإسلام أكثر، أردت أن أتعلم عن إلهي، لأنني اعتقدت أنني إن وجدت الله يستطيع أن يجيب صلواتي ويستطيع أن يغير ظروفي. ذهبت إلى صف القرآن عن عمر 12 سنة، وزرع صف القرآن هذا الكثير من بذار سيئة في قلبي. عن عمر 12 سنة اتخذت قراراً حاسماً بأن أشارك بالجهاد. أردت أن أقتل وأموت باسم الله. من ثم التقيت شاباً كان مسلماً متعصباً. تزوجنا عن عمر المراهقة، وبدأ نوع آخر من البؤس. بدأ يضربني بين الفينة والأخرى، ويركلني على الأرض، ويصفعني في العلن. ووفق القرآن كان يفعل الأمر الصحيح، كان يؤدبني لأصبح امرأة مسلمة أفضل. وضع سكيناً على عنقي وأمرني أن أقفز من سطح مبنى عال، ووجدت نفسي مرتمية على الأرض أرجوه من أجل حياتي. حينئذ قررت أن أغادره، وبدأت أحلم بالحرية، وقلت سوف أذهب إلى أمريكا. لا يهم المكان الذي تذهبون إليه، ستكونون فيه. إذن ذهبت إلى أمريكا، إلى بلد حر وأنا سجينة. ووجدت نفسي عالقة في علاقة مع مدمن مخدرات، مما قاد إلى المزيد من العذاب في حياتي. هذه المرة ذهبت إلى العالم وخربت حياتي بالكامل. أصبح عمري 28 سنة، مطلقة مرتين، أم عزباء، في إحباط. كان هناك صوت يردد لي أن الحياة لا تستحق أن أحياها. ذهبت إلى العمل وبدأت أخطط لانتحاري. ذهبت إلى الحمام وبدأت أتصارح مع الله، وقلت له لما تكرهني؟ ما السوء الذي فعلته لأستحق هذا؟ قلت لما حملتني؟ لما تركتني؟ قلت له ها أنا أقرع، هل ستجيبني؟ من ثم بعد أن نظفت وجهي عدت إلى مقعدي. دعاني عندئذ المدير إلى مكتبه وقال لي أنا لم

0: أفعل هذا من قبل. أعلم أن هذا قد يكون غريباً جداً، لكن علي أن أكون مطيعاً. تكلم إلي رب يسوع وهو يريدني أن أخبرك، أنت غير مهملة أو متروكة منذ أن ولدت، ويسوع إلى جانبك، وهو يريد مني أن أسألك الآن، هل تودين أن تقبليه رباً ومخلصاً لحياتك؟ ووقعت على وجهي إلى الأرض وبدأت أبكي، نعم يا يسوع، نعم، كان كافياً، نعم واحدة نقلتني إلى ملكوت الله، نعم واحدة غيرت حياتي، أنا خليقة جديدة الآن، العتيق قد مضى والكل صار جديداً، غير تفكيري وغير قلبي.
1: كم مرة في حياتكم سمعتم عن مسلمة سابقة أسست كنيسة في أمريكا؟ إيشيك عبلة، مسلمة سابقة، تحولت إلى مبشرة مسيحية أسست في الآونة الأخيرة كنيسة هنا في أمريكا. على مر السنين لمست إيشيك عبلة العالم الإسلامي بمحبة المسيح من خلال البرامج التلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي. يتم بث برامج إيشيك التلفزيونية إلى أكثر من 200 دولة في 6 قارات، ويتبعها على فيسبوك أكثر من 7 ملايين شخص. في عام 2016 أطلقت إيشيك الكنيسة الافتراضية دريم تشيرش، وهي عبارة عن بث مباشر بالفيديو عبر الإنترنت على فيسبوك، حيث يمكن لكل الأمم والقبائل والشعوب أن تتحد بمحبة الله. بدأ الناس في جميع أنحاء العالم بمشاهدة برامجها والتفاعل معها ومع فريقها، والآن تتم مشاهدة دريم تشيرش في مصر والعراق وأفغانستان والمملكة العربية السعودية وباكستان والهند وكينيا وإنجلترا وألمانيا والسويد وأمريكا وكندا وأمريكا اللاتينية وغيرها الكثير. شعرت إيشيك في الآونة الأخيرة أن الله يدعوها لتطوير دريم تشيرش لتكون ليس فقط بثاً عبر الإنترنت، بل كنيسة حقيقية في فيرجينيا بيتش، فيرجينيا.
2: بدأ الله يقول لي، أتحداك أن تحلمي وسأخذك إلى مكان لم تذهب إليه من قبل، مسلمة سابقة تؤسس كنيسة في أمريكا.
1: هذا مذهل للغاية، بادئ ذي بدء. من أين أتت هذه الرؤية، هذا الحلم لكنيسة دريم تشيرش؟
0: بدأ الناس يكتبون إلينا من أفغانستان والمملكة العربية السعودية والعراق وجميع أنحاء العالم. بدأوا يقولون، لست راضياً بما أنا عليه، أو لا يمكنني الذهاب إلى الكنيسة لأني في بيئة إسلامية متطرفة للغاية. بدأ الناس يقولون، هذه كنيستي، هذه كنيسة أحلامي. فبدأنا افتراضياً، ثم دعاني الله لتحويل تلك الكنيسة الافتراضية إلى كنيسة فعلية.
2: أريدك أن تمكني شعبي، أريدك أن تؤسسي جيش الله، أريدك أن تبدأي بإخبارهم عمن يمكنهم أن يكونوا.
0: هذا شيء سينمو وسوف يكون عالمياً، لأن الله يريد لشعبه أن يختبر محبته.
1: أحب ذلك وأحب الحرية، لأني رأيت بعض الخدمات عبر الإنترنت، إنها حقاً حرية وفرح. أخبرينا عن بعض الطرق التي ترين بها عمل الله في الكنيسة.
0: رؤيتنا هي تمكين الناس وتنشيطهم،
2: والليلة يريد الله أن يطلق هويتكم، لأن هناك أشخاص جالسين هنا الليلة لديهم إمكانات لكنهم فقدوا دورهم.
0: في النهاية نحن نريد النهضة، نصلي من أجل النهضة والصحوة الكبرى.
1: آمين. ما هو حلمك لدريم تشيرش؟
0: حلمي هو أن يشعر كل من يأتي بمحبة الله، أن يشعر أنهم جزء من عائلة الله. وحلمي لكنيسة دريم تشيرش هو أن تشتعل نار النهضة في كل الأمم.
2: أعلنوا وآمروا ليلى أن أحلام كل شخص في دريم تشيرش ستتحقق باسم يسوع المسيح. أعلنوا وآمروا ليلى أنكم لن تكونوا الآخرين ولن تكونوا في المرتبة الثانية، بل ستعرفون أنكم اختيار الله الأول.

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، والذي من خلاله نقدم دراسة كاملة لكل أسفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية بصفة يومية من الاثنين إلى الجمعة. كل حلقاتنا السابقة موجودة على الويب سايت كلكتاب.com، كمان تقدر تبعت لنا رسائلك على الإيميل info@كلكتاب. تقدر تشوف حلقات برنامج كل الكتاب على اليوتيوب تحت عنوان كل الكتاب، قناة كل الكتاب. تقدر لو انت من مستخدمي الموبايل الاندرويد تشوف ابليكيشن كل الكتاب، كمان لو معاك الايفون تقدر تشوف ابليكيشن كل الكتاب، الساوند كلاود تسمع كل الكتاب. فكل الكتاب متاح ليك بكل الامكانيات علشان تصل اليك كلمة الله ودراسة اقوال الله. وصلنا في دراستنا في انجيل متى الى اصحاح 11. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيف خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حيات.
0: كمان برحب بالضيوف، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف، بعدما تكلمنا في أصحاح 10 عن إرسالية الاثني عشر، عايزين نعرف إيه الموضوعات الأساسية والأفكار الرئيسية في أصحاح 11.
1: إحنا زي ما فهمنا قبل كده أن المسيح بعد التعليم الرائع في عزة الجبل عمل أعمال رائعة، 12 معجزة في أصحاح 8 و9، ثم أرسل 12 رسول في أصحاح 10. لكن أصحاح 10 11 12 هو محور أو مفصل ما بين ملكوت السموات مقدم للأمة وهم بكل أسف رفضوا، ثم تحول هذا العرض إلى كل أمم العالم زي ما هنشوف وإحنا بندرس أصحاح 13. أما هذا الأصحاح اللي هو برضه من الأصحاحات المفصلية، فهو يكلمنا عن رفض بكل أسف الأمة اليهودية، رفض الشعب للمسيح. يبدأ بداية مؤسفة أن يوحنا المعمدان شك وأرسل اثنين من تلاميذه، ثم المسيح شهد عن يوحنا المعمدان القسم الثاني، ثم نشوف رفض الأمة الإسرائيلية للبر الإلهي ولنعمة الله، ثم توبيخ الرب للمدن التي صنع فيها أكثر قواته لأنها لم تتب، وأخيرا في آخر الأصحاح الدعوة الرائعة يتحول فيها المسيح عن الأمة لكي يوجه نداءه إلى جميع المتعبين في كل مكان، تعالوا إلي وأنا أريحكم.
0: أشكرك، اسمح لي أرى بعض الأعداد وأرجع لحضرتك بسؤال. ولما أكمل يسوع أمره لتلاميذه الاثني عشر انصرف من هناك ليعلم ويكرز في مدنهم. أما يوحنا فلما سمع في السجن بأعمال المسيح أرسل اثنين من تلاميذه وقال له: أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ فأجاب يسوع وقال لهما: اذهبا واخبرا يوحنا بما تسمعان وتنظران، العمي يبصرون والعرج يمشون.

0: يتطهرون والبرص يطهرون والصم يسمعون والموتى يقومون والمساكين يبشرون وطوبى لمن لا يعثر في. بعدما أكمل المسيح أقواله وأمره لتلاميذه بدأ يكمل أعماله، فكان يعلم وكان يكرز. لكن يوحنا سمع في السجن بأخبار المسيح فأرسل إلى المسيح هذه الرسالة: أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ شك يوحنا وأرسل يوحنا. بتشوف إيه في هذا الموقف؟
1: بشوف في ضعف الإنسان. يعني بعض المفسرين يقول لك لا، إن يوحنا لم يشك لكن حب يطمن التلاميذ بتوعه. لكن لماذا نذهب إلى هذا البعد؟ لماذا؟ يعني عندنا واحد عملاق زي إيليا ومع ذلك فشل وجبن في وقت من الأوقات، والرب يعني ما مسكهلوش زلة. طبعا هو خطأ أنه عمل كده، لكن عندنا إله ما أروعه، إله كل نعمة. ما فيش قديس إلا وله نقطة ضعف.
0: طيب.
1: الكامل في كل النواحي هو شخص واحد، الرب يسوع المسيح. لكن هنا نجد ضعف يوحنا المعمدان. بس الشيء الجميل أنه عندما ضعف يوحنا مع أنه مرسل من الله لكي يشهد للمسيح، لم يشهد هو للمسيح، فإن المسيح الذي ما أروعه هو الذي شهد ليوحنا المعمدان.
0: جميل جدا يا أخي يوسف. عندما شك يوحنا في الكلمة المتجسد أرسل إلى الكلمة المتجسد وجات له الإجابة، والرب عمل إجراء دلوقتي وبعت وقال له علامات أنه هو المسيح، وهنقف عندها. وقبل ما نسيب الجزء ده، أن هناك من يشك في الكلمة المكتوبة،
1: نعم،
0: ويبحث بعيدا عن الكلمة المكتوبة فيجد تشويه للكلمة المكتوبة. في ناس كتير بتقف قدام الكتاب الكلمة المكتوبة وتلاقي أجزاء صعبة جدا، بدل من أن تذهب إلى الكلمة المكتوبة وروح الله يكشف ليهم، يروح يدوروا في أقوال الفلاسفة والمشككين والملحدين تتشوه الصورة أكتر. يوحنا المعمدان علمنا الدرس، شك في الكلمة المتجسد نذهب إلى الكلمة المتجسد، قابل صعوبات في الكلمة المكتوبة أروح للكلمة المكتوبة، وفتح كلامك ينير يعقل الجهال. ذهب إلى الكلمة المكتوبة بهذا السؤال أو الكلمة المتجسد وقال له: أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ المسيح قال إيه؟ يعني كلمات المسيح للتلمذين اللي جايين نعرف من خلالهم إيه؟
1: يعني البراهين على أن يسوع هو المسيح كثير، وقال لهم بس روحوا بلغوا يوحنا باللي انتوا بتشوفوه، وذكر لهم 6 أشياء علامات تؤكد أن يسوع هو المسيح. ما هي هذه الأشياء 6؟ العمى يبصرون، ودي أول واحدة، ودي كانت معروف عند اليهود، والحقيقة أنه لم يستطع أحد أن يفتح عيون العمى لا قبل المسيح ولا بعد المسيح غير المسيح.
0: دي بتاع المسيح،
1: دي بتاعت المسيح بس. وكان معروف عند اليهود أن اللي يفتح العينين هو المسيح،
0: علامة وصول المسيح
1: بالضبط. وعشان كده في يوحنا 9 رفض أبواه اللي كان مولود أعمى أنهم يقولوا أن المسيح شفاه، لا، وقالوا أن يسوع شفاه، هتبقى هيطردوا خارج المجمع لأن يسوع ليس المسيح في نظر هذه الأمة الشريرة. فقالوا هو كامل السن، اسألوه، طلعوا من الموضوع. هنا برهان على أن يسوع هو المسيح، العمي يبصرون والعرج يمشون. لو رحنا لإشعياء 65 هيقول لنا تتفقح عيون العمي والأعرج يقفز كالإيل. دي كلها براهين موجودة في إشعياء 35. البرص يطهرون، ما حدش يقدر يطهر أبرص إطلاقا غير الله. الصم يسمعون، الموتى يقومون، من يقدر يقوم الميت؟ والمساكين يبشرون. وأخيرا قال المسيح ليوحنا: وطوبى لمن لا يعثر فيا. وديع، ما لوش الويل لمن يشك فيا، بل طوبى لمن لا يعثر فيا.
0: أشكرك، هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

بعد ما ذهب تلاميذ يوحنا، الرب كان بيكلم الشعب وقال لهم في عدد 9 من إصحاح 11: لكن ماذا خرجتم لتنظروا؟

0: نبيا؟ نعم أقول لكم وأفضل من نبي. إشمعنى قال هنا على يوحنا المعمدان أنه هو أفضل من نبي؟
1: تفضل يا أخي.
2: في عدة أسباب تجعل يوحنا المعمدان بشهادة المسيح أفضل من نبي. السبب الأولاني أنه نبي جاءت عنه نبوات، يعني ما فيش نبي جت عنه نبوة غير يوحنا المعمدان. جت عنه نبوة في إشعياء أصح 40، جت عنه نبوة في ملاخي أصح 3 وملاخي أصح 4. لكن السبب الآخر أن كل الأنبياء قالوا عن المسيح أنه سيأتي، بينما المسيح بينما المعمدان قال هو ذا حمل الله، يعني مش بس تنبأ بمجيئه لكن شاهده وفتح الباب له. اللي بيقول عنه المسيح لهذا يفتح البواب، قال البعض بيفسرها بيوحنا المعمدان أو الروح القدس الذي استقر على المسيح.
1: تمام، أشكرك. عشان كده بيقول في عدد 7، وبينما ذهب هذان ابتدأ يسوع يقول للجموع عن يوحنا: ماذا خرجتم إلى البرية لتنظروا؟ أقصبة تحركها الريح؟ لكن ماذا خرجتم لتنظروا؟ أإنسانا لابسا ثيابا ناعمة؟ هوذا الذين يلبسون الثياب الناعمة هم في بيوت الملوك. لكن ماذا خرجتم لتنظروا؟ أنبيا؟ نعم أقول لكم وأفضل من نبي. حضرتك شرحت يعني كلمة أفضل من نبي، لكن ركزنا على أن يوحنا المعمدان لم يكن من مرتادي بيوت الملوك الذين يلبسون ثيابا ناعما. عايز يقول حاجة في الجزئية دي؟
2: يعني فعلا بالإضافة إلى ما قلناه عن تفوق يوحنا المعمدان، أخلاقياته الشخصية أيضا، تقشفه وزهده. هنا بيسأل المسيح الجموع، بس نلاحظ أنه بعد ما ذهب المرسلين من يوحنا المعمدان يقول لهم: ماذا خرجتم إلى البرية لتنظروا؟ أقصبة تحركها الريح؟ في الحقيقة لا، ما كانش قصبة، كان عمود ثابت وطيد، ما كانش كلمة توديه وكلمة تجيبه. وبعدين يقول: ماذا خرجتم لتنظروا؟ أإنسانا لابثا ثيابا ناعمة؟ لا، هو ذا الذين يلبسون الثياب الناعمة هم في بيوت الملوك وليس في سراديب الملوك كما كان يوحنا في ذلك الوقت.
1: لم يكن يهادن الملوك،
2: ما كانش بيهادن، وعشان كده ما كانش محبوب منهم.
1: تمام.
2: لكن ماذا خرجتم لتنظروا؟ أنبيا؟ نعم أقول لكم وأفضل من نبي. نعم لم يكن يهادن الملوك، لم يكن يلبس الثياب الناعمة، ما كان يأكل أفضل المآكل والمشارب، كان متقشفا زاهدا، ولذلك كان شجاعا وصريحا لا يخشى في الحق لومة لائم.
1: تمام، أشكرك. عايز حضرتك تكمل لي القراءة والتعليق على باقي الأجزاء المرتبطة بيوحنا المعمدان أيضا، علشان قبل ما نسيب الجزء ده نتعلمها أكتر يا أخي يوسف.
2: يعني بيقول لنا في عدد 10: هذا هو الذي كتب عنه، واقتبس الآية اللي جت في ملاخي أصحاح 3: الحق أقول لكم لم يقم بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان، ولكن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه. دي بتحير البعض الآية ديت، مع أنه أعظم المولودين لكن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه. نفهمها إزاي؟ نفسرها إزاي؟ يوحنا المعمدان كان قال في يوحنا 3 لما قالوا له الناس بتسيبك وبتتبع المسيح، قال لهم: من له العروس فهو العريس.
1: تمام.
2: أنا مجرد صديق العريس، وإحنا عارفين أن دايما العروس لها حظوة وتقدير في عيني زوجها
1: عن صديق.
2: بالضبط، يعني الصديق ليه احترام ولتقدير، لكن الزوجة تقديرها أكثر. فكأنه عاوز يقول من ينتسب لأنه يبقى من ضمن عروس المسيح لهو أفضل بكثير من صديق العريس. عشان كده بيقول هنا أن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه. وبعدين يقول: ومن أيام يوحنا المعمدان إلى الآن ملكوت السماوات يغصب والغاصبون يختطفونه. أقدر أفهمها بطريقتين والاثنين صح. الطريقة الأولانية أن إذا أردت أن تدخل ملكوت السماوات ما تستناش لما يعزموك، عليك ما نيل المطالب بالتمني، عليك أن تغصب نفسك وتدخل إلى الملكوت لأن محدش هيعزمك.
1: تمام.
2: الحاجة التانية أنه من الآن ملكوت السماوات يغصب من الفريسيين الأردياء الأشرار، عايزين يضيعوا عليكم، فانتهزوا الفرصة القصيرة قبل ضياع الوقت، لأن جميع الأنبياء والناموس إلى يوحنا تنبأوا وإن أردتم أن تقبلوا، إن أردتم أن تق...

0: تقبلوا المسيا اللي موجود في وسطكم وانتوا رافضينه، فهذا هو إلي المزمع أن يأتي اللي جت عنه نبوة في ملاخي 4. وإن لم تقبلوا المسيا فإن إلي سيأتي في المستقبل، وده اللي بيذكره رؤيا 11، والمسيح هيجي في مجيئه الثاني، بس انتوا بين المجيئين هتكون ايامكم ايام سودة.
1: تمام، خدمة بروح إلي.
0: نعم،
1: مش إلي ذاته اللي هيجي في
0: المستقبل. لا، ليس شخصيا، لكن تمام. في روح إلي.
1: تمام. الأعداد من 16 لغاية 19 فيها نوع كده من يعني الرب يسوع بيمثل قبول الشعب أو رفض الشعب لخدمة يوحنا وخدمة المسيح.
0: أي
1: قالوا إيه عن المسيح وقالوا إيه عن يوحنا المعمدان؟
0: زي ما قلنا في المقدمة، هم رفضوا البر ورفضوا النعمة، فلم يعجبهم يوحنا، كان تو ماتش عليهم، يعني صعب قوي، لا يأكل ولا يشرب، ده في شطان، مع أن الحقيقة أنه كان ممتلئا من الروح القدس. جه المسيح على العكس من ذلك، مليان بالنعمة، يأكل ويشرب، يدنو العشارين منه والخطاط ليسمعوه، فقالوا لا، ده أكل وشرب خمر، محب للعشارين والخطاط، يعني لا عجبهم تقشف وزهد والرسالة القوية النارية بتاعت يوحنا البر، ولا عجبهم موسيقى النعمة الشجية التي أنشدها المسيح. وبيشبه الجيل هنا بتشبيهين، أن أولاد بتلعب مع بعض في السوق، واللعبة بتاعتهم جوازة وجنازة، لكن لما بيلعبوا لعبة الجوازة زمرنا لكم فلم ترقصوا، العيال مش عايزين يلعبوا لعبة الجوازة، لا مش ظريفة، أمال طيب هنلطم لكم وتنوحهم، نحن لكم فلم تلطموا، يعني لا عجبهم ده ولا عجبهم ده. ويشرح الكلام المسيح، يقول جاء يوحنا المعمدان لا يأكل ولا يشرب، قلتم فيه شيطان، جاء ابن الإنسان يأكل ويشرب، قلت عليه أكل وشرب خمر، محب للعشارين والخطاط، لكن الحكمة تبررت من جميع بنيها.
1: يعني إيه الحكمة تبررت من جميع بنيها؟
0: يعني بني الحكمة يبرروا الله عندما يرسل المعمدان، نقول فعلا إحنا أشرار محتاجين نتوب، ولما يبعت المسيح نقول كتر خيرك يا رب إنك بعت لنا المخلص العظيم، لكن اللي مش من بني الحكمة لا عجبهم المعمدان ولا عجبهم المسيح.
1: طبعا الكتاب يقول عن المسيح جاء ابن الإنسان يأكل ويشرب، لكن هم اللي قالوا عنه أكل وشريب خمر، ما قالش الكتاب عن المسيح أنه كان يشرب خمرا.
0: الحقيقة المسيح أكل فين بس؟ ده بدأ حياته بالجوع وختمها بالجوع، لكن افترى، ما هم قالوا على المعمدان في شيطان وكان ممتلئ من الروح القدس.
1: الجزء اللاحق يا أخي يوسف من 20 إلى 24، هناك ويلات لمدن لم تتب. يقول حينئذ ابتدأ يوبخ المدن التي صنعت فيها أكثر قواته لأنها لم تتب. ويل لك يا كورازين، ويل لك يا بيت صيدا، لأنه لو صنعت في صور وصيدا القوات المصنوعة فيكما لتابت قديما في المسوح والرماد، ولكن أقول لكم إن صور وصيدا تكون لهما حالة أكثر احتمالا يوم الدين مما لكما. وأنت يا كفر نحوم المرتفعة إلى السماء ستهبطين إلى الهاوية، لأنه لو صنعت في سدوم القوات المصنوعة فيك لبقيت إلى اليوم، ولكن أقول لكم إن أرض سدوم تكون لها حالة أكثر احتمالا يوم الدين مما لك. كلمات مرعبة، ويلات لمدن رأت كثيرا من المعجزات ولكنها لم تتب. شوف فيها إيه؟
0: يعني بشوف أن من يحتقر النعمة المقدمة هيكون حالته أشر من أشر الأشرار. بشوف كمان في المسيح أنه كلي العلم، فهو يعلم ما كان سيحدث لو أن الذي حدث لم يحدث.
1: إزاي؟
0: يعني إزاي؟ يعني لو صنعت في صور وصيداء القوات المصنوعة فيك، طب إيه اللي كان، ما نعرفش إيه اللي كان يحصل. أنا
1: لتابات.
0: معرفش.
1: لتابات قديم.
0: لتابات، يعني هو عارف. أنا معرفش إن لو كان حصل ده في الحتة الفلانية كان هيحصل إيه، بس المسيح عارف إنه لو كان ده حصل كان ده هيحصل. كلي العلم يا فندم. لكن الأشرار وقعتهم سودة، وعلى قد النور ما بيزداد على قد ما الدينونة حتزداد. يعني الكويس إن النهاردة ربنا نشر الإنجيل حتى في الفضائيات ويوصل لكل العالم، لكن هذه مسؤولية، امتياز جدا عظيم قوي، لكن مسؤولية خطيرة للي حيرفض.

يمكن زمان الواحد يقول أنا ما سمعتش أنا ما عرفتش. النهاردة ما فيش عذر الواحد يقول ما سمعتش ولا عرفتش، لأنه متاح كبسة زرار هتسمعك وحتعرفك. بس أنت اللي عندك إرادة شريرة مش عايز. هنا بيقول المسيح كلام ينفع للناس دول، إن أرض سدوم وعمورة اللي هي هم أشر خلق الله النجسين، حالتهم يوم الدين أكتر من اللي بيسمعوا كلمة الله،

0: في الأعداد من 22 ل 24 هل نفهم منها أن في تفاوت في الدينونة؟
1: أيوة فعلا نفهم منها أن في تفاوت في الدينونة، والتفاوت في الدينونة ليه عدة أسس. الأساس الأول على قدر الأعمال الشريرة، لأنه إلزوم الدينونة لو كل الناس هتترمي جهنم ستفتح أصفار ودين كل واحد بحسب ما هو مكتوب في الأصفار بحسب أعمالهم، يبقى كل اللي بعمله مسجل لغاية لما ربنا يفتح علي ويمحى من كل الآثام التي عملتها عن طريق دم المسيح. غير كده كل اللي عملته مكتوب. لكن الحاجة التانية، على قد النور اللي عندك وعلى قد ما عرفت وعلى قد ما عرفت وقسيت قلبك، عشان كده يقول في رومية 2 من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضبا في يوم الغضب. يعني في ناس بتحوش غضب، يعني هي حاجة عدلة عشان تحوشها. كل ما بيقسي قلبه زي فرعون مثلا، وكتار ماشيين على طريق فرعون بيقسوا قلبهم، هؤلاء يزخرون لأنفسهم غضب في يوم الغضب. لما نروح للوقا 12 يقول إن في واحد حيضرب كثيرا وواحد حيضرب قليلا. اللي عنده نور أكتر حيضرب كثيرا. عشان كده أنا بحذر تاني إن الفضائيات والنور اللي وصل لكل بيت ده شيء بركة عظمى، بس علي أن أستفيد وإلا فالدينونة أشد.
2: أشكرك أخي يوسف. بدأ من عدد 25، كنا نظن أنه بعد كلام المسيح عن المدن التي رفضته ولم تتب، كان المسيح سوف يدخل في حالة من الحزن وكأن رسالته قد فشلت. لكن كلام في 25 مختلف تماما، يقول في ذلك الوقت أجاب يسوع وقال أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال. نعم أيها الآب لأنه هكذا صارت المسرة أمامك. تعليق على 25-26.
1: في أجاب يسوع، أتوقف عند كلمة أجاب. يعني أجاب؟ هو حد كلمه؟ يبدو أن الخط كان ساخن بين الآب وابنه. لما نروح لإشاعة 49 هنلاقي أن المسيح بيقول أنا تعبت باطلا وفارغا أفنيت قدراتي، لكن حقي عند إلهي. والآب هنا بيرد عليه بيقول له لا، ده أنا محوش لك حاجة إنك هتكون خلاصي إلى أقصى الأرض. أنا هفتح لك مجال تاني بين الأمم اللي كانوا ملهمش نصيب، هيتفتح لهم باب. والمسيح في الوديع المتواضع القلب يقول للآب أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض لأن هكذا صارت المسرة أمامك. أتذكر أن إلي حزن زي ما حاجة بتقول لأن خدمته فشلت، وأتذكر أن يونان حزن لأن خدمته نجحت، وأتذكر أن المسيح له كل المجد فرح عندما بعض الناس رفضته والبعض الآخر قبلته، لأن هكذا صارت المسرة أمامك.
2: تمام. عدد 27 يعني يتبروز ويتحط قدام الكل.
1: صحيح.
2: وتدرس فيه يعني مجامع ومؤتمرات. الحقيقة في عدد 27 كل شيء قد دفع إلي من أبي.
1: نعم.
2: وليس أحد يعرف الإبن إلا الآب، ولا أحد يعرف الآب إلا الإبن، ومن أراد الإبن أن يعلن له. كل كلمة في هذا العدد تحتاج إلى وقفة. ادينا فكرة عن العدد.
1: أرى فيها يعني دليل رباعي على لاهوت المسيح. الدليل الأولاني كل شيء قد دفع إلي من أبي، وما حدش يقدر يستلم كل شيء ولا يعطي كل شيء إلا اللاهوت.
2: تمام.
1: يعني أنا لو أدتني 10 حاجات هقول لك بس مش قادر هشيلهم إزاي، لكن لما كل شيء قد دفع إلي من أبي، دفع إلي كل سلطان في السماء والأرض، ده لاهوت.
2: تمام.
1: الحاجة التانية، وليس أحد يعرف الإبن إلا الآب، ونقطة بعديها بس الآب اللي يعرف الإبن. وعشان كده المقتحمون اللي عايزين يتطاولوا ليعرفوا أشياء ويدخلوا في أمور لم يعلنها الكتاب المقدس

0: أقول لهم اختشي اختشي عيب، ليس أحد يعرف الابن
1: إلا الأب.
0: إلا الأب.
1: تمام.
0: حاجة تالتة، وليس أحد يعرف الأب إلا الابن ومن أراد الابن أن يعلن له. هنا إرادة الابن أن يعلن الأب لمن يشاء هو، هذا برهان له.
1: صحيح.
0: الحاجة الرابعة اللي هتيجي في عدد 28 اللي هو واحد من أشهر آيات اللي بيستعملوها المبشرين وليهم كل الحق، تعالوا إلي
1: يا جميع،
0: يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. من الذي يستطيع أن يدعو كل التعبانين في الدنيا وبيوعدهم مش يمكن أخفف أتعبكم أريحكم.
1: تمام، شكرك يا أخي يوسف. وصلنا لختام الحلقة، هنروح نراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: عجبني يوحنا لما شك في المسيح ما راحش سأل أي حد تاني، راح سأل، راح للكلمة المتجسد. إحنا كمان لما نشك في أي كلمة مكتوبة ما نروحش بعيد للأساتذة والفلاسفة، لكن نفتش في المكتوب، والرب أكيد هينور ذهننا ويفهمنا.
3: عرفنا بأن الله كلي العلم بأني حتى عارف بأن جميع الأعمال التي كان عملها في بعض المدن كانت ممكن مدن تاني تتوب بعد هذه الأعمال.
4: الحكمة تبررت بين بنيها، بني الحكمة يبرر الله، فإن رأس الحكمة مخافة الله.
1: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف، ربي يباركك. عزيز المشاهد، أترك معك أقوال عظمت ابن الله أمام عيوننا. من هو المسيح؟ ما هي مقدار عظمة المسيح؟ من هو المسيح كما قال عن نفسه؟ يقول الكتاب بلسان المسيح، يقول كل شيء قد دفع إلي من أبي، وليس أحد يعرف الابن إلا الآب، ولا أحد يعرف الآب إلا الابن، ومن أراد الابن أن يعلن له. هذه هي المعادلة التامة، هذا هو لاهوت الرب يسوع المسيح كلي العظمة. لكن عايز أقول لك ماذا يقول لك المسيح، تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. ربما تكون أنت واحد من هؤلاء المتعبون أو من هؤلاء المتعبين الذين يئنون تحت ثقل خطاياهم، يمكن خطاياك على كتافك ومش قادر تستريح، في نداء للراحة. المسيح ما زال إلى الآن ينادي، تعالوا إلي يا جميع المتعبين، تعالوا إلي يا جميع المثقلين بخطاياهم، تعالوا إلي يا جميع المجروحين، تعالوا إلي يا جميع المطرودين، تعالوا إلي يا جميع البؤساء. المسيح يرحب بك إن أتيت إليه بثقة فيه سوف تستريح. تعالوا إلي وأنا أريحكم، احملوا نير عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم، لأن نيري هين وحملي خفيف. أرجو من كل قلبي أن تكون قد استمعت لصوت النعمة ونداء النعمة الآن قبل أن يغلق الباب، ولن تجد من يريحك بل تمضي إلى تعب أبدي وعذاب أبدي. وإن كنت عائل توب الآن، والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
5: ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال. حي زيك يا إلهي أغلى عندك.

من برك وكل الملوك مجدك، وتسمين باسم جديد يعينه فم الرب. مؤمن ان الرب يريد ان نحيا في مجد، نريد ان الرب يريد ان نحيا دائما في غنى، ان الرب يريد ان نحيا دائما مرتفعين مملوئين من مجد الرب. فترى، تبقى ده شيء واضح، شيء حقيقي، مش مجرد حاجة أنا بس اللي شعير بيها أو حاسسها أو شايفها. لا، ده عمل قوي عظيم يعمله الرب فينا، يعمل فينا مجد حقيقي، ينقلنا الرب ببركة عظيمة قوية. لما إسحاق كان مع الفلسطينيين قالوا له أنت مبارك من الرب، البركة في حياة إسحاق واضحة قوية، المعية والعمل الإلهي كانت واضحة، والمسحة كانت واضحة في حياة دانيال. قالوا انه فيه روح الآلهة، المسحة تبقى قوية في حياتي، البركة تبقى قوية، المجد يبقى قوي. يعقوب سلب أبينا، سلب كل مجد أبينا، شافوا الرب اللي أيد يعقوب وباركه وتسع بيه ورفعه. يعقوب اللي كان خارج بعصا، لكن لما يرجع عيسو شاف ده، ولبان شاف ده، والأرض كلها ترى الأمم برك والملوك مجدك. يا رب أشكرك لأنه أنت دي إرادتك ليه أن أعيش ده. بس واحدة من مفاتيح هذه الأمور أنك أني أقبل الهوية اللي الرب ادهاني من فمه، أقبل هوية اسمي، حياتي اللي الرب اتكلم بيها. لأني لما بعيش بهوية قولهم مش عايز أعيش تسمين باسم جديد يعينهم فم الرب، عايز أعيش بالاسم اللي عينه فم الرب لحياتي. مش عايز أعيش باسم خد نتيجة الأحداث والظروف والأمور اللي أنا اكتست فيها. ابن يونسان اسمه مفيبوشس، ده مش اسمه، كان اسمه الأول اللي سماه يونسان، وتشوف ده في أخبار الأولى أصحاح 8، اسمه يربي بعل، يعني مقاتل البعل. لما يونسان المؤمن أطلق ابنه، جه أطلق ليه اسم مليان بالبركة، إنه قوي وإنه شخص عظيم للرب. بس نتيجة إنه وهو صغير مات جده ومات أبوه في الحرب، جات الأخبار وجريت بيه مربيته، فوقع من إيديها فبقى أعرج من رجليه الاتنين، وعاش في لودابير في عند واحد بيرعاه، وساب القصر وساب وهربان في حياته كلها. فسموه مفيبوشس، اللي معنى الاسم يتنفس الخزي. وهي الشعر كده انه شخص الخزي مالي حياته، الخزي بيلاحق ايام، الخزي في كل امر بيحدث في حياته. كنت في شفت الخزي في موت ابويا، شفت الخزي في موت جدي الملك، شفت الخزي في حياتي وعشتي اللي انا عايشها. انا عايش عند واحد بيرفق بيا وبيرعاني، لكن انا سبت البيت الملكي والمكان اللي انا كنت بتربي فيه، صرت اعرج من الرب. ارفض اني اسمي اللي يبقى في حياتي واخده من الاحداث المر، اصل انا كده، وانا عمري ما هبارك. انا ارفض، قول يا رب مش عايز الاحداث اللي في حياتي هي اللي تعين اسمي لي. مش عايز الاسم اللي انا اكون ماشي بيه اسمه واخده من الناس قالته علي، اتلقبت بيه، أو لأني شايف نفسي. مش عايز اسم اللي أنا أبقى عايش بيه اسمه واخده لأني شايف إمكانياتي، شايف الحدود الحاجات اللي عندي، شايف قد إيه أنا ضعيف. أو جدعون لما الرب كلمه قال له الرب معك، ملاك الرب ظهر لي وقال له الرب معك يا جبار البأس، رفض أنه يشوف نفسه جبار بأس، شايف نفسه، قال له أنا الأصغر في بيت أبي وعشيرتي هي الذلة. أنا دي إمكانياتي، ده القدرات بتاعتي، دي الحاجات اللي أنا أملكها، ده مستوى العيلة، ده مستوى، ده ترتيبي في العيلة، أنا مش بكر، أنا الأصغر. شوف نفسه في ضوء إمكانياته، يقول يا رب أنا مش عايز أرفض إني اسمي هويتي تبقى في ضوء الإمكانيات الموجودة في حياتي. تشجع لما أكون البكر وأضعف قوي وأفشل، لما أشوف نفسي صغير وأشوف نفسي. داود كان الأصغر ويوسف كان رقم 11 في ترتيب بيت أبيه. بقول يا رب أشكرك لأن مش باخد هوية اسمي وحياتي من إمكانياتي، من المتاح في حياتي، لا، أنا باخد هويتي من فم الرب. أرفض أنه الناس هي اللي تديك هويتك. والدتي عبيس وهي بتولده، ماتت وهي بتولده، وكانت ولادته صعبة، فقالت سمته هي عبيس.

لأني ولدته بحزن. اديته هذا الاسم لانه ولدته بحزن، كان في تعب، كان في مشقه جامده، كان في ايذاء، فسميته يا عبيس، ابن الحزن. قول يا رب انا برفض اني اخد اسم زي يعقوب. يعقوب خد اسمه لانه كان متعقب فسموه يعقوب، لانه مسك في عقب اخيه. وده اللي قاله عيسو، انه مرتين تعقب، مره في الولاده ومره في البكورية. أنا برفض إن اسمي يبقى ده نتيجة إن الناس قالت كلمات، اتقالت عليك أمور، اتقالت عليك فأنت صدقت وقبلت. ده عروس نشيد الأنشاد قالت كده، لا تنظروا إلي لكوني سوداء لأنه بني أمي غضبوا علي. وغضبوا كلمة في الأصل العبري، كلمة ترجمتها في العربي اسمها احتروا. احتروا يعني احتقروها، استقلوا بيها، شافوها أقل منهم، شافوها ما تليقش أو ما تستاهلش إنها تكون زيهم. غضبوا هنا، أقاموا عليها نقمة، حسوا إن دي ما تستاهلش ده وما تستاهلش. بس فعاشت شعر نفسها إنها سوداء وإنها غير جميلة وإنها غير مقبولة، وإنها غد ما تقابلت مع الرب، غد ما تقابلت مع العريس. ولا كل الجميلة يا حبيبتي ليس فيكي عيب. قال كده انه بنو امي جعلوني ناطوره الكروم، اما كرمي فلم انظر. حياتي انا ارفض اني عايز اعيش بهويه الاسم العين وفهم الرب على حياتي. يعقوب ده كان اسم اللي خده من الارض، لكن لما صار اسرائيل، شوف فرق بين يعقوب واسرائيل. اسرائيل ده الاسم اللي عينه الرب لحياه يعقوب. يعقوب بيكذب وملتوي وبيمشي بحيل العالم اللي كل نهايتها كانت في حياته خراب. كل اللي عمله خد البكورية بالخداع وبالسرقة، النتيجة كانت انه هربان تارك كل شيء، ما قدرش يأخذ اي بركة من أبيه، نتيجة انه حب ياخد ده بالذكاء البشري وبالكذب وبالخداع. ده ما تلاقوش في اسرائيل. اسرائيل تري شخص امين. يعقوب لأن حياته كده لما جه سجد لعيسو أخوه، لما جه لأنه خايف من عيسو لأنه مرتبط، فسجد قدام عيسو أخوه قال له يا سيدي. بينما إسرائيل لما راح قدام فرعون يقول الكتاب فبارك يعقوب فرعون. قول يا رب أشكرك، أنا واقف قدام أخويا وسجدت ليه وأقول له يا سيدي، وأنا أشوف وجهك وجه ملاك، وعمال يتملق في عيسو بسبب أخوه، ويقف قدام فرعون ملك مصر ويبارك فرعون. أنا هعيش إسرائيل، أنا مش هعيش، أنا مش هعيش شخص بيتحرك بميوله وبطرقه، لا أنا هعيش شخص بيعيش وراء قيادة الرب، بيؤمن ويطمئن في قيادة الرب. إسرائيل لما جوم قالوا له ابنك يوسف بعد حي، يقول الكتاب في تكوين 46 أنه ارتحل إسرائيل، بس جه عند بئر السبع وذبح ذبائح للرب، وقف وقال للرب يا رب عايزني اطلع ولا لا؟ عايزني اروح ولا لا؟ انا مش هتحرك حتى وراء يوسف ابني. ده ابني اللي فقدته واللي ضعفت عينيه من كتر البكاء عليه والحزن، وقلت اني هنزل الى الى الى القبر نائحا على يوسف، بس كل ده لو الرب قال لي لا مش هروح، انا مش بتحرك بميول، انا مش الرب قال لي يعقوب في انه اردك وترجع الى هذه الارض. لما جه والرب عمل معاه معاملات وانقذه من لبان وانقذه من عيسو اللي كان خائف منه، ولما جه عيسو يقول له تعالى معايا للارض قال له لا، راح اتحرك بعيد عن مقاصد الرب وذهب الى شكيم واخذ ارض من هناك وما سالش الرب وصنع مظلات للمواشي بتاعته. بتحرك بذهنه، ما الكتاب ما قالش انه وقف وسأل الرب يا رب اتحرك ولا لا؟ ليه؟ لانه بيتحرك بحكمته هو. هو شايف انه ارض شكيم ارض فيها وفرة وهتبقى مرعى جيد ليه. كانت النتائج مدمرة لبيته ولحياته، واغتصبت دينا بنته. كان اسرائيل هنا وخارج ده طبيعي، فطرة المشاعر الابوية الطبيعية، لا انا هقف اسأل الرب اولا. رب اشكرك لانه انا مش بتحرك من الانسان بتاعي، اشكرك لانه لما بعيش هويتي اللي ليا في المسيح يسوع يطلق المجد في ارضنا. تثنيه 33 وايه 5 يقول وكان في
يشرون ملكا.

حين اجتمع رؤساء الشعب أصباط إسرائيل معا. يشرون اسم من أسماء اللي الرب أطلقها على شعب إسرائيل، واحدة من أسماء اللي الرب قالها على شعب إسرائيل. ويشرون معناها الشعب المحبوب، شعب الغالي. رب عايزك تشوف هويتك. رب يكلم وما بيباركهم، هذه هي البركة. الإصحاح ده أول عدد فيه، هذه هي البركة التي بارك بها موسى شعب إسرائيل. ده البركة اللي رب عايز يباركك بيها، ده الأمور اللي عايز يصنعها الرب في حياتك، وده الأمور اللي رب عايزك تشعر وتمتلي، مش تشعر، تصدق وتؤمن إنك محبوب، إنك يشرون. ده اسمك في الرب، ده هويتك في الرب. أنا محبوب، أنا غالي، صرت عزيزا في عيني، مكرما، وأنا قد أحببتك. أنت محبوب وأنت غالي، وتشوف في ده. عشان كده آية 3 يقول الكتاب، يقول فأحب الشعب جميع قدسيه. كلمة أحب هنا ما جاتش لا في صيغة الماضي ولا في صيغة الحاضر ولا في صيغة المستقبل. التصريف بتاع الكلمة جه في فعل المستمر. كلمة العبرية في تصريف الفعل المستمر، فعل حدث وما زال يحدث وسيظل يحدث في حياتي. رب أحبني ويحبني وسيبقى يحبني إلى الأبد. أنا محفوظ في محبته. دعوتي إني أنا محبوب في الرب، إن الرب بيحبني، وإني محاط بحب الرب، وإنه محبة الرب هي مظلة لحياتي، وهعيش في هذه المظلة من محبة الرب، وحياتي كلها هتبقى مغلفة كل أيام حياتي إلى آخر لحظة وآخر وقت في حياتي في المحبة الإلهية. تؤمن بدا؟ كل اللي همر بيه، كل أحداث، كل سنين حياتي، كل مواجهاتي، كل أموري هتبقى في محبة الرب، محفوظة في محبة الرب، مظللة بمحبة الرب. عشان كده البركة اللي بارك بيها موسى شعب إسرائيل هي معاملات الحب الإلهي اتجاه شعبه. دي معاملات الحب الإلهي، دي معاملات الحب. يعقوب لما تنبأ على أولاده أو على أصباط إسرائيل، تنبأ على حياتهم، على أفعالهم، على الأمور اللي عملوها والنتائج اللي تأتي نتيجة الأمور اللي عملوها. بس موسى لما بارك بمعاملات الحب الإلهي، مش بالاستحقاق ولا كنتيجة لفعله. لما رأوبين يعقوب تنبأ عليه قال إنه فائرا كالماء لا يتفضل، يعني مش هياخد البكورية لأنه أخطأ، لأنه شخص كويس بس بيعمل زي المية، بيفور، بيبقى وقت رائع ووقت آخر يقع، عمل خطأ، ونتيجة الخطأ ده إيه اللي حصل في حياته؟ إنه فقد. شمعون ولاوي نتيجة الخطأ اللي عملوه في أرض شكيم، وأنهم قتلوا شعب مدينة شكيم، كانت النتيجة أنه غضبان منهم وقال أنه كرامتي ما تتحدش ومش بحب مجلسهم، لأنه عملوا أخطاء، لأنه فكروا بطريقة خاطئة، لأنه جابوا إزاء، قال لهم أنتوا كدرتموني عند الشعب. ده اللي بيحدث. لكن بركة موسى عكس كده. بركة موسى تشوفها بركات اللي اتكلم بيها الرب وبارك بيها الرب شعب إسرائيل، دي بركات المعاملات الحب الإلهي في حياتك. بتشوف حياتك وتشوف الأحداث تقول لي طب بس أصباط إسرائيل دي، أقول لك ده تنوع في المعاملات الإلهية في حياتك. كل بركات أصباط إسرائيل هي للمؤمن في العهد الجديد، هي للعروس في العهد الجديد. تقولي طب بس معاملات الرب مع رأوبين غير يهوذا غير جاد غير لأن دي المعاملات المتنوعة اللي همر بيها في حياتي، فمن الرب عايز يكلمني عن هذه المعاملات المتنوعة ويطمئني ويملاني إيمان أن دي معاملات الحب التي يريد الله أن يبارك بها أرضي، وإني ما أقبلش، دي هويتي، أنا يشرون، أنا محبوب في الرب، ونتيجة إني يشرون المحبوب من الله هتأتي علي هذه الأمور بهذه السهولة. رب أشكرك. عشان كده
بعد آية 5 يقول كان في ياشرون ملكا، يعني الرب هو اللي بيسود على حياتك، الرب هو اللي بيتحرك، الرب هو اللي بيدبر أمورك، الرب هو اللي هيوجه حياتك لتصير في هذه الأمور، هو الملك، هو اللي بيأمر، هو اللي بيؤسس.

هو اللي بيشرع، هو اللي بيجعل هذه الأمور تحدث في حياتك. كل رب أشكرك، أنا أطمئن لأنك أنت ملك على حياتي، وأنا يشرون المحبوب من الله الذي سأحفظه الله لمعاملات الحب الإلهي كل أيام حياته. آية 6 على طول يبدأ في بركة أصباط إسرائيل، يقول لي يحيى رأوبين ولا يموت ولا يكون رجاله قليلين. شوف رأوبين، محبة الرب الضامنة حتى في وسط أخطائي. أشكرك لأن المحبة، المحبة دي بتضمني حتى في وسط ما أنا مخطئ. لما أخطأ زي ما قلنا رأوبين خسر سيء، رب يقول لك في محبتي الرب يصلح، الرب يعيد، الرب يطلق الرأفة والرحمة والحب الإلهي حتى في وسط أخطائي. يقول لك حتى وإن أخطأت، مات المسيح وإذنه نحن بعد. ده الحب الإلهي، ليس لأحد حب أعظم من هذا. لما جاء المرأة الممسكة في ذات الفعل جايبينها وهي ممسكة وهي زانية وهي ضعيفة، قال لها ولا أنا أدينك. في حب، في رحمة، الرب بيقدم الحب. الرب في مراسي صح 3، مراسي أرمية صح 3 وآية 32 فيقول فأنه لو أحزن يرحم حسب قسرة مراحمه. لو أحزن هنا معناها لو عاقب، لو جاءت نتائج على حياتي، وزي ما حصل مع رأوبين. رأوبين كان الابن البكر المفروض يبقى ياخد البكورية، لكن نتيجة أفعاله خسر البكورية. في خسارة حصلت لما داود زنى مع بثشبع، نتيجة أنه هذا الطفل المولود من بثشبع مات. نتيجة أنه داود ما خدش موقف مع أمنون لما زنى مع ثمار، كانت النتيجة إن أبشالوم قتل أمنون. ففي نتائج، نتيجة أخطائي، عندي أخطاء في حياتي، فجاءت نتائج أو جاءت أمور ترتبط على هذه الأمور. بس الرب ما سيبنيش، الرب ما قالش إن داود أخطأ فداود الرب شاله من الملك وشاله من المجد لا، الرب بيهيب. نتيجة أنه ساب الأمور دي، نتيجة كانت أنه أبشالوم جه واغتصب الملك من داود. بس أشكرك يا رب لأنه الرب يصحح أوضاعي. الرب فإن لو أحزن، لو تعقبت، لو خدت حاجة نتيجة الأمور ده، بس الرب يقول لي لا، وأني براحم أبدية. أنا من بعيد، جه الرب من بعيد قال لي أنا بحبك، أنا بأجيز ليك رحمة، أنا بأجيز ليك حب، أنا بأجيز ليك رأفة في حياتك، تعيدك من جديد ولا وما تضعفكش وما تموتش وما تنتهيش. ما فيش، مش عشان أخطأت، لا يا رب أشكرك أنا مضمون. لو أخطأت يا رب أشكرك لأن الصديق يسقط 7 مرات ويقوم. هقوم مرة تانية. يقول كده يرحم حسب قسرة مراحمه. في مزمور 103 يقول يا رب أشكرك. داود هنا أو كاتب المزمور بيبارك الرب ويقول كل ما في باطني يبارك الرب. هنا بيبارك الرب، هو مش بيطلق بركة للرب، لا، ده هو يقف أمام محبة الرب، أمام رحمة الرب، يقف يسبح الرب ويبارك الرب العظيم في الرحمة، العظيم في الحب، العظيم في المعاملات الإلهية اللي ملقانا رأب ورحمة إلهية. عشان كده يقول كل ما في بطني، كل ما في بطني يعني بكل قوتي، زي ما قال داود في موضع آخر قال عظمي ولحمي يهتفين. كل حياتي بتهتف للرب، حتى حياة بكل ما في بطني يعني بكل قوتي، كل ما فيا أنا يا رب أشكرك، لأني هشوف مجدك، هشوف الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي جميع أمراضك، الذي دي من الحفرة حياتك. أنا أخطأت ورحت في طرق غلط، وكان مفروض حياتي تنتهي، وكان مفروض أخسر، وكان مفروض أتدمر، وكان مفروض، بس الرب يفتديني، الرب يفتديني. وكلمة الحفرة تيجي بمعنى وبأ وتيجي بمعنى فساد. قول يا رب أشكرك، كان مفروض الأخطاء دي تقودني لفساد، تقودني لدمار، تقودني لموت، بس أشكرك يا رب أنه الرب أخطأ الشعب صفر العدد، والرب جاب عليهم وباء، بس الرب موسى قال صلى للرب لأجل رحمة الرب، فقال له فأخذ هارون نار من على مذبح الرب في المجد.

المجمرة بتاعته، وقف ما بين الأموات والأحياء، يتوقف الوباء. رب أشكرك إنه لأنك أنت هتفدي حياتي. آية 8 يقول الرب رحيم ورؤوف. أنا بأؤمن إن الرب إله الحب اللي بيحبني، طويل الروح وكثير الرحمة، اللي في وسط أخطائي هشوف رحمته العظيمة، هشوف معاملات الرحمة الإلهية العظيمة. آية 9 يقول لا يحاكم إلى الأبد. هو تفتكر إن الرب هيفضل؟ كلمة يحاكم هنا دي كلمة قانونية بتنشئ عن الصراعات ما بين أشخاص، دي كلمة مصطلح قانوني بيحطوه للأشخاص اللي عندهم صراع، والكلمة تفيد إن الرب مش هيفضل ماسك على الشكوى اللي ضدي. الرب مش هيفضل يقول لي أنت أخطأت، أنت عوقت المستقيم، أنت دنست فراش أبيك، أنت زنيت مع بتشبع، أنت قتلت. لا، الرب يقول لك إنه يطرح خطايانا في البحر ولا يعود يذكرها. ده الرب لم يصنع معنا حسب خطايانا، لم يجازينا حسب أسامنا. بس الرب يجي يرمي ده كله يقول لك في بدايات جديدة أصنعها معك. لا يموت رأوبين ليحيا ولا يكون رجاله قليلين. في حياة لرأوبين، في استعادة، في رحمة إلهية. بولس قال عن زاني كورنس، زاني في كورنس، رغم غضب بولس وقتها لما بعت الرسالة وقال لم يسمع بين الأمم بهذا الأمر، لا، وخد تأديب وحكم عليه بأمور. بس جاي بولس يقول كده إنه مكنوا له المحبة، سامحونه وتعزوه لألا يموت من فرط الحزن. الرب مش أخطأ وتأدب أو جاءت نتائج على حياتي، بس أقول له رب أشكرك لأن أثق إنه لو أحزن قليلا فإنه سيرحم وسيزيد رأفته ومحبته في حياتي بقوة. أنا مضمون حتى في وسط أخطائي وأموري، عوقت المستقيم، هاجل الرب، أخطأت هاجل الرب، هشوف محبة الرب، هشوف رحمة الرب، هشوف العمل الإلهي. داود أخطأ مع بتشبع، من بتشبع جه سليمان اللي جلس على كرسي داود. أقول له يا رب أشكرك، دي الرحمة، إن هشوف رحمة الرب، إن الأرض اللي كانت، شوف المريم المجدلية دي اللي كان عليها سبعة أرواح شريرة. يا رب أشكرك إنه أنت تقدر تصنع عمل رحمة في حياتي تغير الأمور الأجر. ولدان قال، دان شبل أسد يثب من بشان، دان شبل أسد يثب من بشان. دان في نبوة يعقوب في تكوين 49 قال عنه أنه حية وأفعوان في الطريق. كانت الراية بتاعة سبط دان بتحركوا بيها كان شعرها الحية، ويقولوا أنه دان كان شخص أعماله مؤذية، شخص مؤذي وسبت مؤذي، وفي إشارة أنه ضد المسيح هيخرج من سبت ده. أول أمور فيها وسن أو لما يربعام عمل تماثيل للعبادة، العجل العبادة، وضعوا في أرض سبت ده. سبت دهن في حياته زي رأوبين، عنده أخطاء، عنده أمور، حية وأفعوان في الطريق. تقول يا رب أشكرك مش بس هتجيز لي الرحمة، داني يكلمنا عن وجه آخر حتى في وسط أخطائي. أن الرب مش بس يرحمني ويتراءف علي، لا، الرب لا يسكت حتى يغيرني. الرب مش هيسيبني بضعفي، مش هيسيبني بمزلتي، مش هيسيبني بأعمال الجسد المتغلبة فيا، مش هيسيبني بالقيد اللي موجود في حياتي. لا، الرب لن يسكت ولن يهدى حتى يخرج برنا قضية. رب عايز يجي ويغير الواقع ده ويغير الأمور دي، والحاجات اللي كانت بتغلبني والحاجات اللي كنت مغلوب منها والحاجات اللي مهزوم منها والحاجات اللي صنعت ده في حياتي واللي شوهت وخلت الخطايا دي موجودة في حياتي. الرب ينزع هذه الأمور من حياتي، يعمل تغيير في حياتي. الرب لا يسكت حتى يغير، عشان يغير الأمور دي ويطلق مجده في حياتي. قل يا رب أشكرك لأنه، والرب لما بيتكلم عن دان يتكلم عن، يقول دان شبل أسد حية، إشارة لإبليس، إشارة لتأثير الأرواح الشريرة والخطية في حياتنا. والأسد

للرب، للبر، للقداسة في حياتي. رب أشكرك تغيرني من تشوهات القطية، قيود والنجاسة والضعف، إلى بر أولاد الله، إلى مجد أولاد الله. كل ما أطاء فيها ارتفع، كل حاجات شوهها العدو، كل حاجات تسلط فيها العدو على حياتي، أشكرك يا رب لأنك تقطع القيود وتغير طبيعتي وتغير شخصيتي وتغير ده. والرب يكلم يقول شبل أسد من بشان، يسب من بشان. والنبوة دي سبت دان قعد لما خد مراسه في الأرض أيام يشوع في التقسيم، خد مراسه في الجنوب وبشان كانت في الشمال، فهو معاش في بشان. بس في قضاة 18 يتكلم أن سبت دان ضاق عليه وكان مجهد في الأرض وضيق عليه، فتحرك في قضاة 18 وأخذوا أراضي، تسعوا خدوا أراضي جديدة، فرحوا أخذوا بشان. إيه المعنى اللي عايزة شجعك به؟ أن رب يقول لك تغييري وعملي في حياتك مضمون. كنت شوف النهار دولي أفهم يا رب أنا الحتة دي فيها ضعيفة، أنا الأمر ده مش عايز يتغير، أنا الأمر ده بقاله سنين، أنا الأمر ده واقف ذا الجبل عمال يزداد سوء في حياتي مش بيتغير. تؤمن أن الرب ضامن أيامي وضامن تغييري وضامن أنه يصنع تغيير جذري في حياتي. رب يكلمك عن حاجة هتحدث في حياتي، سبت دام بقالك عشان يقول لك أنا ضامن تغيير. مهما طالت السنين، مهما كانت الأوضاع، مهما كانت الأمور، الرب سيصنع لي خلاص داخلي عميق يحررك من كل الدواء اللي أنت كنت مقصور فيها. يا رب أشكرك محبة الرب ضامنة حتى في وسط أخطائي وضعفي وانكساري. رب يقمني ورب يؤمني. في ميخا 7 وآية 18 يقول أي إله مثل الرب، أي إله مثلك يا رب أشكرك، غافر الاسم صافح عن الذنب. يا رب أشكرك أنت بتقيمني لا يحفظ إلى الأبد غضب. قول يا رب أشكرك أنت مش هتبقى أخطائي، لا أنت هتيجي وتصنع رحمة. فإنه يصر بالرأف آية 19 يعود يرحم يدوس أسامنا. قول يا رب أشكرك مش بس رحمة، لا ده هيدوس أسمنا كمان، هيغير الطبيعة، هينهي هذه الأمور، الحاجات اللي كانت متعلقة، الحاجات اللي كانت بتؤذيني، الحاجات اللي كانت بتفضل فتحة في حياتي. زي شمشون، شمشون في حياته عنده خطية، عنده نقطة ضعف في حياته عمالة تستنزف حياته، العلاقة مع الجنس الآخر، العلاقات في هذه الدائرة بتسلب حياة شمشون. بس أقول يا رب أشكرك لأن هذا الرب يأتي يدوس أسامنا، الرب يطرح في أعماق البحر جميع خطيان. آية 20 تصنع الأمانة ليعقوب والرأفة لإبراهيم. الرب يصنع الأمانة ليعقوب والرأفة مين دول؟ دول اتنين الأخطاء. شوف يعقوب ده بقي إسرائيل وإبراهيم صار أبا لكل المؤمنين. إبراهيم اللي مرتين يكذب يقول صار أختي، ويعقوب الملتوي الضعيف اللي بيتحرك بأعمال الجسد وبالكذب وبالخداع. رب أشكرك شوف أمانة الرب في حياتي، شوف رأفة الرب في حياتي، شوف مجد الرب. حلفت لآبائنا منذ أيام القدم، عمل الرب وعود الرب والأمور اللي هي الرب يتكلم بيها على حياتي ثابتة. اعلن كده أن المواريث ثابتة بسبب محبة الرب. أنا أختي بس الرب يعود ويرحمني، أنا في حياتي ضعفاء بس الرب هيدوس أسامي وهينهيلي هذه الدواء في حياتي وهيعلم مجد وميراثه المملوء مجد في حياتي أتمتع به بسبب محبة الرب. تثنية 33 وآية 24 لأشير قال مبارك من البنين أشير ليكن مقبول من أخوته يغمز في الزيت رجليه. تقدر تشوف ده في ترجمة تانية يقول مبارك أشير من البنين، يعني بركة أشير فاقت بركات إخوته، إنه أشير يتبارك أكثر من إخوته، مقبول من إخوته يعني أكثر حظا، أكثر قبول وأكثر في الغنى والفيض اللي عمله الرب في حياته. أرضه مش هيكون فيها زيت، هيغمس في الزيت رجليه. قول يا رب أشكرك محبة الرب تضمن لي بركات عظيمة فائضة في أرضي. بس أشير يكلمني عن أمر

مهم شجعني بيه الرب. الرب يقول لك محبتي تسترك في ضعفك، محبتي ضامنة في ضعفك، انت ضعيف انت بتسقط انت، انا اضمنك. محبة الرب ضامنة حتى لو تأخرت. أشير بركة بتاعته جي آخر واحد في أسباط إسرائيل، جي آخر سبت تبارك في أسباط إسرائيل، بارك كل أسباط إسرائيل وآخر واحد باركه هو أشير. وأشير ده مش مجرد تأمل، لا، أشير جاء متأخر، وحتى البركة في حياة أشير جات متأخرة. بمعنى إيه؟ أشير أرضه أرض غنية بالزيتون، بالزيت، بشجر الزيتون اللي كان بيزرع. بس شجر الزيتون نوع من الزرع ما بيعطيش ثمر، بيقعد وقت طويل يزرع، يقعد سنة واثنين وثلاثة ويوصل لخمس سنين حتى عشان يدي أول طرحة للثمر، ومتبقاش دي بقوتها، فيقعد سنين طويل عمال يزرع، عمال يتعب، عمال يؤمن، عمال يحرس، عمال يحط وينقب ويسقي، وتتعب وليل ونهار وشمس وفي برد الليل مش شايف نتيجة. بقالك سنين بتؤمن، بقالك سنين رافع ايديك، بقالك سنين بتصبح الرب، بقالك سنين بتعلن اعلانات الايمان، ويحدث انه موسم يجي ما لقيش الشجر بيطرح، يجي الموسم مش لاقي ده. بس الرب بيقول لك لا تخاف، محبتي ضامنة حتى لو تأخرت البركات. بمليان بقى مش مهم أخر سنة اتنين تلاتة، شوف الكتاب المقدس يشجعك. يا رب الامتى هفضل كده؟ وتقارن نفسك وتشوف نفسك، لا، ما تقارنش نفسك بشجرة بتنمو في يوم. يونان في يوم ظهرت له شجرة ظللته، انت بص الشجر بتاع جيراننا، بص الشجر بتاع اخواتي، بص الامر بتاع ده، يا رب اشمعنى انا ما عنديش ثمر؟ رب يقول لك لا، انت اشير وتبقى مضمون في الرب. يا رب حتى لو ما شفتش انا واثق فيك، واثق في محبتك، واثق اني هشوف مجد غير عادي. اشير اتبارك بركة غير عادية، اكثر شخص اكثر سبت اتبارك من اسباط اسرائيل هو اشير، رغم ان الامور اتأخرت. قول يا رب اشكرك، لو تأخرت الأمور أنا أؤمن أن بركات الله ستأتي بقوة غير عادية على حياتي. تقول إيه؟ دول سبقوني في ده، ودول سبق عملوا أمور، إحنا لسه، ورغم أني أكثر أمانة للرب، أكثر صلاة، وأنا بعيش بحب وراء الرب متمسك وبإيمان، بس مش شايف ده. رب شجع كل الناس حاسة أنها ضعفت نتيجة انتظارها. رب عايز يشجع إيمان الناس، لو تأخرت المواعيد في حياتك لا تخاف، أنت مضمون في محبته. رب يكلمك بيقول لك لا تخاف، أنت زي أشير، شوف بركة غير عادية، شوف مجد غير عادي، شوف حنة تأخرت الولاد، فنانة جنبها عمالة تلد بنين وعمالة أولادها ويزداد البنين في حياتها، وحنة تقول أنا أمينة للرب، أنا بحب الرب، أنا عابدة للرب، أنا مقدسة للرب، وفنانة الشريرة، فنانة البعيدة هي اللي عمالة تتبارك بالأولاد. رب أشكرك لأني أثق إن مواعيد الله لما تأتي أنا مضمون في الرب، وإنما هيأتي مواعيد الله الحكيمة جدا. ولازم أفكرك إنه الله مش بيتأخر لأنه بينسانا، ولا لأنه الله بيتأخر لأنه لا يشعر بنا ولا يشعر بمعاناتنا. الله يتأخر بسبب حكمته. دائما مواعيد الله اللي تبدو لينا إحنا متأخرة تأتي مواعيد مظبوطة جدا عند الرب، ملقانة من حكمة الرب. يوسف اللي قعد سنين في السجن، ولما جه ساقي دخل سجن ويوسف موجود، ثم بعد أيام يحلم هو حلم، فيجي يقول لي يوسف عبر لي الحلم، فصل لي الحلم، فيقول له أنت بعد ثلاثة أيام هتخرج، وبعد ثلاثة أيام يخرج. يبقى يوسف فقاله سنين في السجن، ساق دخل أيام وخرج، واللي عبر له واللي فسر له الحلم يوسف، ويقول له ما تنسانيش عند فرعون، ونسيبه سنتين ونساه سنتين. أنا تخيل مشاعر يوسف، تخيل وقفة يوسف قدام الرب، بيعاتب الرب، يقول له يا رب أنت ده الساقي ده جي سأل روح الله اللي فيا، ده الساقي ده انت استخدمتني انا معاه، فهو يتبارك وهو يخرج وهو يرجع تاني الشغل وانا افضل في السجن. يا رب اشكرك لانه معيد الله معيد دقيق. رب مش هيخرج، لو يوسف خرج دايما اقول ده، يوسف خرج كان هيخرج عبد، يرجع ارض مصر عبد،
وهيذل في أرض مصر، بس الرب خرجه من السجن إلى الملك. لأن دي موعيد الله الدقيقة. أنت عايز زرع شكله إيه؟ يا رب زرع سريعة؟ لا، الرب يقول لك لا، أنا هعطيك يا أشير زيتون، هعطيك زيتون عشان تغمس في الزيت رجليه، عشان خبزك سمين، تعطي لذات لملوك، عشان أنت هتكون قوي، عشان الرب هيصنع، هيفجر أمور إلهية عظيمة في حياتك. لقى واحد وآية وآية خمسة. كان في أيام هيرودس ملك اليهودية كاهن اسمه زكريا من فرقة أبيه، وامرأته من بنات هارون اسمها إليصابات. كان كلاهما برين أمام الله، سالكين في جميع وصايا الرب وأحكامه بلا لوم. يبقى قدام الناس وقدام الرب اتنين أبرار، اتنين بيعيشوا في مخافة الرب، اتنين بيعيشوا في تقوى، بس كانش عندهم أولاد. شوف انه رب يظهر لي ويقول له قد سمعت صلاتك. انت وإليصابات بقالكوا سنين بتصلوا، سمعت طلبتك اللي بقالها سنين. دول اتنين شاخوا، دول كبروا جدا في السن. الرب يقول له لا تخاف يا زكريا، لانه طلبتك قد سمعت، وامراتك إليصابات ستلد لك ابنا وتسميه يوحنا. ده سنين من العمر احنا بنصلي يا رب، وشيخنا جدا، مش كبرنا بس، احنا شيخنا وبقينا شيء ما نقدرش على الانجاب. عشان كده طبيعته البشريه راح ما قدرش يؤمن، قالوا ازاي اعرف ان انا هلت، ازاي اعرف ان الاصابات هتالد ابن. قول يا رب اشكرك، لانه الرب عايز يجيب يوحنا في زمن يسوع، عشان نتكلم عنه كده، انه بروح الي يتقدم امامي. انه ده يوحنا اللي جاي ده مش ابن عادي، ومش كاهن، ومش مجرد نبي، مش مجرد ابن تفرح بيه، مش مجرد بركه تاخدها يا رب باركني، يقول لك يا رب مش عايز اباركك بركه عاديه، طب خليه كاهن زي، لانه ابناء كاهن وده ميراث وهو من سبط لاوي، فهو هيبقى وخليه كاهن عظيم، يقول لك لا ولا خليه كاهن عظيم. طب يا رب اجعل منه نبي، ولا خليه نبي، يقول كده الكتاب لم يأتي مثل يوحنا. انت خرجت تشوفوا ايه؟ قصبة مردودة يحركها الريح، اعظم من ولدة النساء. ده يوحنا العظيم، ده الرب اللي هيعمله. البركة المتأخرة في حياتنا هتأتي بقوة غير عادية، لأنها هتأتي بقوة السماء. البركه اللي انت النهارده العدو عمال والناس حواليك والناس بتبص لك وتشفق عليك، يقول لك معلش كل اللي قبليك سبقوه، كل جيلك سبق، كل اللي زيك في اصل تشوف الناس حواليك وتحس انك انت اخر خط. يا رب اشكرك. اشير قاعد يسمع موسى بيبارك دان ويبارك رأوبين ويبارك جاد ويبارك يهوذا، وانا يا رب فين بركتي؟ رب يقول له لا تخاف، انت مضمون فيا. يا زكريا ما تخافش، انت شيخ، عشان هيطلق الرب ليك مجد غير عادي. ولو اؤمن يا رب. تثنية 33. اشير كمان ترتيبه الثامن في اولاد يعقوب، لما تحسب اولاد يعقوب ليه اخ جابت اربعه، ثم الجريتين كل واحده جابت اثنين، هو رقم اثنين في الجريه الثانيه، فهو رقم ثمانيه. رقم 8 ده رقم بدايات جديدة. خليني أشجعك منه، بس تأخر هيجيب بركة كبيرة، بس الرب كمان يكلمك عن لا تخاف. بقالك وقت في حالة، بقالك وقت في تعب، بقالك وقت في شح، بقالك وقت في ضعف، بقالك وقت في حاجات مش بتحدث، الرب يقول هأنذا صانعا أمرا جديد. أشير أنت أمر جديد يمحو السنين التعب، يمحو سنين المشقة، يمحو سنين المزلة، وأعطيك أزمنة جديدة من يد الرب ملآنة بالبركة. رقم 8 في الكتاب المقدس بيتكلم عن زمن جديد يمحو الأسبوع اللي قبليه، زمن جديد يبدأ به الرب، عمل جديد يصنعه الرب، والعمل هيصنعه الرب يكون عظيم. لما الرب يتكلم في أشعياء 43 وقال أنا صانعا أمرا جديدا، ألا تذكروا الأوليات والقديمات لا تتأملوا بها. الأمور العظيمة اللي شفت الرب عملها في حياتك، الرب هيصنع أمور أعظم منها. ده اللي يكلمهم به الرب، وده اللي بيقوله الرب كان ليهم، أنه أنت مش هفكرك بخروجك من أرض مصر، لأن الخروج اللي هعمله ليك في بابل هيتفوق عن اللي عملته ليك في مصر. قول يا رب أشكرك.

لكن المجد اللي جاي مش بس هيمحو أثار الماضي، لا، هتعظم الرب فيه بقوة غير عادية. البركة اللي اتأخرت لوقت، تقول لي ما أنا كنت عملت ده من أول ما اشتغلت وكان زمان وأنا شاب، كان زماني دلوقتي وصلت. لا، في وقت يسير يتحول الوعر إلى بستان. سنية 33 وآية 7، يهوذا. وعن يهوذا قال: اسمع يا رب صوت يهوذا وأتي به إلى قوم، بيده يقاتل لنفسه فكن عونا على أعدائه. اسمع ليهوذا يا رب. سبت يهوذا، هو سبت الملوك. والكتاب المقدس ذكر لنا صلوات كثيرة صلاها ملوك وصنع بها الرب استجابات غير عادية. يبقى أنا مضمون رغم أخطائي في محبة الرب، أنا مضمون في محبة الرب رغم تأخر الوقت وتأخر المواعيد وتأخر الأمور اللي أنا منتظر. أنا مضمون للرب لأن الرب يسمع الصلاة. مفيش مرة هدعوه، مفيش مرة هصرخ ليه، مفيش مرة هكلمه وأقول يا رب عندي التحدي ده، عندي الأمر ده، والرب مش هيتحرك لحياتي. أنا مضمون. تقولي بس أنا بصلي بقى، أقول لك لا، اتصق إن الرب سمع صلاتك. مزمور 116 يقول: أحببت لأن الرب يسمع صوتي وتضرعاتي. والترجمة العربية الأدق فيها مزمور 116 عدد 1 يقول: أحببت الرب لأنه محب يسمع صوتي وتضرعاتي. ده ترجمة الأدق للآية دي. ترجمة في العربي هنا ضعيف. أحببت الرب ليه؟ لأنه هو محب، لأن الرب محب يسمع صوتي وتضرعاتي. اسمعك، اسمعك وانت بتصرخ، اسمعك وانت بتبكي. يقول كده انه جمعت دموعي في زق. اوعى تفتكر ان دموعك وحزنك وتعبك والمرارة اللي انت كنت فيها ولما جيت وانت رحت قدام الرب ان الرب ما شافش ده وان الرب بيعبر على ده، كانت من سنة الى سنة تغيظها للمراغمة، بس الرب يقول لك لا يا حنة ما تقلقيش، انا هأتي ليك بتعويضات عظيمة عن كل دمعة نزلت من عينيك. ويسمع صوتك وتضرعاتك. حنة ما كانتش ليها صوت وخارج، بس كان في أنات تضرعات داخلية ضعيفة جدا ما قدرش يسمعها علي الكاهن، بس يسمعها إلهك، يسمعها الرب. أمور الخوف، التحديات، المواجهات. شفنا في عبر الكتاب المقدس صلوات لملوك كتيرة. شفنا داود وهو بيصلي، شفنا سليمان وهو بيصلي والرب بيستجيب ليه والرب بيتدخل لحياته، شفنا حزقية، آسى، منسى حتى اللي بعد وأخدوه وسابوه إلى بابل، لكن لما تاب وصلى للرب وصرخ للرب الرب رده. شفنا صلوات كثيرة. ويختتم صلوات هذا السفر في نحمية. نحمية صلى صلاة. داود صلى لما عرف إن أخيتوفل بين الفاتنين. ده كان أكبر ضربة في حياة داود. داود ما خافش من إبشالوم، داود ما خافش من أعداد الشعب اللي بتتزايد، داود ما خافش من الجيش الكبير اللي سابه وإبشالوم بيملك عليه. كل ده ما كانش فارق مع داود. بس أول ما سمع أن أخيتوفل بين الفاتنين، عارف مين أخيتوفل، عارف قوة أخيتوفل، عارف أنه أخيتوفل يتكلم كمان، اللي بيسمع مشورة أخيتوفل كمان سمع الرب. ده المشورة بتاعته مليانة من الحكمة الإلهية، مليانة من القوة والحكمة. فعارف أنه هيقول مشورة حقيقية هتنجح. كتاب يقول كده أنه لما صلى داود قال: حمق يا رب مشورة أخيتوفل. أنه الرب يرسل حماقة على إبشالوم. تقول لي كل حاجة ضدي، كل حاجة خلاص الأبواب كلها، أقول لك الرب هيحمق الأعداء. الرب يخلي العدو عنده غباء، خلي العدو بدل ما يجي عشان يؤذيك يخدمك، بدل ما الأمور دي تيجي ضدك تكرمك. يا رب أشكرك إنه أبشالوم الملك وهو يعرف إن أخيتوفل هو الأعظم في الحكمة وأعظم في المشورة وأعظم في أيام أبوه، وعارف إنه شخص رقم واحد، لما يجي لي حشاي الأركي يقول له: إيه رأيك في مشورة أخيتوفل؟ لما حشاي كان رقم اثنين في أيام داود، لما حشاي داود ما كانش حطه في المرتبة الأولى، أنت تسأل الأقل وتقول له: إيه رأيك؟

في مشورة أخي توفل، قول يا رب أشكرك أن الصلاة تحرك ذراع الرب. صلاة تقول يا رب انظر إلى تهديداته، رب يتحرك لأجلك، لا تخاف، لن يدخل هذه المدينة، لن يقيم فيها ساعة. رب انت الصلاة اللي خرجت منك والطلبة والأمور رفعتها للرب، رب يستجيب ليه.

مرة تانية شجعك، تعالوا نقف كلنا وارفع ايديك، وارفع ايديك معايا ونعلن ايماننا كده. واحنا بنقول الكلمات دي مرة تانية، احنا شايفين ابواب المجد والبركة والعمل الالهي في حياتنا بقوة. احنا مش بنطلب من اله محدود، احنا مش بنصلي لاله محدود، نحن لا نضارب الهواء. الرب بيقول لناس هنا ما تصارعش، كفاية مصارعات، كفاية خوف، كفاية اضطراب، لأن آتي إليك ببركات عظيمة، آتي إليك بتعويضات عظيمة، آتي إليك بأزمنة من المجد الإله العظيم. يتوقف كل صراع، يتوقف كل أمور فيها صراعات داخلية، يتوقف كل غضب، يتوقف كل خوف جواك. لأشير قال، لأشير قال، قول يا رب أشكرك، في أخبار مفرحة، في أخبار بركة، في أخبار نعمة، في أخبار مجد باسم الرب يسوع. وعينيك مرفوعة وإيديك مرفوعة تعلن كده، سبح مرة تانية، عظيم، عظيم في مجدك، عظيم في قوتك، عظيم في معاملاتك، عظيم في موافقاتك، عظيم في العمل الإلهي اللي هتصنعه في أرضي. أنت عظيم وعملك عظيم جدا، عملك عظيم يا رب، ما فيش حدود اللي هتعمله في حياتي. هسبح الرب وانا مطمئن، هسبح الرب وانا مش خايف، هسبح الرب وهقول لكل الصراع جوايا ابكم واخلص، لان الرب اعظم من صراعاتي، لان الرب اعظم من مخاوفي، من جميع مخاوفي انقذني باسم الرب يسوع. الرب سامع الصلاة، يأتي اليه كل البشر. بنؤمن، بنؤمن السماوات تتفتح. استجبني يا الله، استجبني. الإله الذي يستجيب بنار هو الله.

قول يا رب أشكرك لأني بشوف سماوات مفتوحة فوق، بشوف نار الرب جاية على الذبيحة، نار الرب جاية على كل ذبيحة رفعتها، على كل صلاة رفعتها. الرب قد ميز تقيه، الرب يسمع عندما أدعوه. يا رب أؤمن إن مفيش صلاة رفعت هترد فارغة. يا رب أشكرك لأنه سفر الرؤيا قال كده أنه بخور صاعدة مع صلوات القديسين. صلوات اللي بنصليها هي بتصعد قدام الرب، صلوات اللي بنصليها بتصعد قدام إلهنا. فأخذ من على المذبح جمر نار وألقى على الأرض فكان بروقا وزلزلا ورعود. نعلن كده انه باسم الرب يسوع السماء تستجيب الارض. الرب بيتحرك، الرب بيتحرك وبيتحرك بقوه اتجاه صلواتنا واتجاه كل امر رفعناه اليه. يا رب نؤمن ونؤمن اننا سنرى امور عظيمه تصنعها استجابات السماء. صلى اسحاق لاجل رفقه فتحرك في بطنها شعبين. اعلن اعلن كده انه باسم الرب يسوع كانت رفقة عاقرة، لكن الصلاة بتغير الواقع. السماء تستجيب الارض، لكن من رفقة، ليس من سارة فقط ولكن من رفقة ايضا. المعجزة المعجزة المعجزة الرب بيعملها ما كانتش بس في رفقة، ما كانتش بس في سارة، لكن كمان من رفقة. قول يا رب اشكرك، هشوف استجابات صلوات يا رب رفعتها ليك يا رب. هنشوف عمل ايديك، هنشوف زراعك، شمر يا رب عن زراعه ونشوف عملك. شوف يا رب استجابه السماء للارض بقوه. هنشوف يا رب قرارات ملوك بتتغير. نبوخذ نصر اصدر قرار بقتل كل المجوس اللي كان منهم دانيال والفتيه الثلاثه. بس دانيال وقف وصلى للرب، قال يا رب انت اللي عندك وحدك يا رب كشف كل امور في الخفاء. كشف الرب، قل يا رب اشكرك السماء بتستجيب الارض عشان هنشوف مجدك بقوه باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع. يا رب نرجع مليانين ثقة وإيمان ونمتلك أمور عظيمة صنعها الرب في هذا الاجتماع. أؤمن أؤمن إنك تكلمت وستفعل، وإن الكلمات اللي سمعناها الرب يجريها في أرضنا بقوة، وإن الكلمات النبوية اللي الرب أطلقها ليك تؤمن إنك تمتلكها وإنك تحياها وتتمتع بيها بقوة باسم الرب يسوع.

اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اثم. اليك وحدك اخطات والشر قدام عينيك.

إنك تسأل فين الله هتبقى بالظبط زي ما عصفورة بتطير تسأل فين الهواء، أو إن سمكة بتعوم تسأل فين المية. الله موجود في كل مكان، في الهند، في مصر، في الإسكيمو، في كل مكان، وبيشتغل في حياة الإنسان أيا كان مكانه. باختصار، مفيش مكان الله مش موجود فيه.

0: اهلا بيكم في الجزء الاول من فقرتنا. والسؤال الاول بيقول ما تغيرش الموضوع، الهدف ان الفريقين يجيبوا اكبر عدد من الكلمات ليها علاقه بالشخص اللي هنقول اسمه في الحلقه دي. كل ما كانت الكلمات ليها علاقه اكتر بالشخص كل ما ياخدوا نقط اعلى، والنقط متحدده بالكمبيوتر. يلا نبتدي. معانا شخصيه اسمها بطرس.
1: صياد.
0: صياد بتاخدوا نقطتين. فريق تاني
2: انكر المسيح.
0: انكر المسيح بتاخدوا 3 نقط. دي الاول
1: تلميذ.
0: تلميذ بتاخدوا نقطه. فريق تاني
2: مشي على الماء.
0: مشي على الماء نقطتين. فريق الاول
1: خلص 3000 نفس.
0: للاسف الكمبيوتر مش حاسب المعلومه دي عنها صح. فريق تاني
2: معنى اسمه صخره.
0: بتاخدوا 3 نقط. ايه الفريق الاول
1: المسيح شفى حماته.
0: مش معانا. فريق تاني
2: قطع ودن عبد رئيس كان.
0: مش معانا. فريق الاول يبقى في حاجات كتير قوي عن بطرس ناقصه.

0: تمام. طيب هنروح للفريق الثاني.
1: اخو اندروز
0: مش معانا. فريق الاول
2: فكر المسيح ثلاث مرات
0: قلناها قبل كده. فريق ثاني كل ما كانت الحاجة ليها علاقة أكتر بتاخدوا نقط أعلى.
1: المسيح قالوا إرعى غنمي أو خرافي.
0: مش معانا. وبكده نكون خلصنا إجاباتكم. بس عايز أقول لكم إن كان في كلمات لسه كتير ليها علاقة ببطرس زي صياح الديك ووعظة وسمعان واندفاع وبكى بكاء مر. ونتيجة الجزء ده 3 للفريق الأول و8 للفريق الثاني. الجزء الثاني في فقرتنا اسمه العجلة السلامة، لأن كل مندوب من الفريقين عنده 40 ثانية بس يجاوب فيها على أكبر عدد من الأسئلة. لو جاوب صح هياخد نقطة، لو جاوب غلط هينقص نقطة، لكن لو قال باس هياخد صفر. يلا نبتدي. نبتدي بالفريق الأول. مين مندوب؟ بيتر. جاهز؟ يلا نبتدي. أول معجزة ليسوع كانت تحويل الماء إلى دم.
2: غلط.
0: إجابة صحيحة، كان إلى خمر. رسالة فيليمون موجهة إلى شخص صغير السن.
2: غلط.
0: إجابة صحيحة. قال بولس لتيموثاوس لا تقل إني ولد.
2: غلط.
0: إجابة صحيحة، هو الله لأرميا. السفر القبل الأخير في الكتاب المقدس هو يهوذا.
2: صح.
0: إجابة صحيحة. سفر بيحكي عن رحلة الشعب في البرية هو سفر التكوين.
2: غلط.
0: إجابة صحيحة، سفر الخروج. رقص الفلسطينيين أمام العجل.
2: غلط.
0: إجابة صحيحة، شعب إسرائيل هو اللي رقص. أطعمت ملكة سبأ أنبياء البعث.
2: صح.
0: إجابة خاطئة. وبكده نكون خلصنا ال 40 ثانية للفريق الأولاني. الفريق الثاني مين المندوب؟
1: أنا.
0: جاهزة؟ يلا نبتدي. السؤال الأول، أول ضربة على أرض مصر تحويل الماء إلى دم.
1: غلط.
0: إجابة خاطئة. تاني سؤال، أول آية في إنجيل يوحنا هي أكتب إليك يا عزيزي ثوفيلس.
1: غلط.
0: إجابة صحيحة. أول ابن ليعقوب هو رأو مين؟
1: غلط.
0: إجابة خاطئة. السؤال الرابع، شاركت كنيسة فيليبي بولس في احتياجاته؟
1: باس.
0: تاخده صفر. السؤال الخامس، كان شاول طويل وحسن المظهر.
1: صح.
0: إجابة صحيحة. السؤال السادس، شعرت مريم بالجنين يتحرك في داخلها بعد بشارة الملاك.
1: خطأ.
0: إجابة صحيحة. وبكده تكونوا خلصتوا الأربعين ثانية. ونتيجة الجزء ده 5 للفريق الأول و1 للفريق الثاني. وفي نهاية فقرتنا أحب أعلن لكم النتيجة، وهي 8 للفريق الأول و9 للفريق الثاني. وشكرا لكم.

0: سباحك يا رب، نعظمك نبارك اسمك. انت صحيح يا رب، كل تسبيح كل اكرام كل سجود يا رب يا الهنا نعمل اسمك في كل الارض.
1: ابعتوا لنا ارائكم واسئلتكم واقتراحاتكم على العنوان والتليفونات الموجوده على الشاشه.

حاجات كتيرة بتحصل في حياتنا وبنشكر ربنا عليها، لكن فكرت في كم الحاجات اللي مش بيحصل في حياتنا وربنا حمينا منه؟ كم الأمراض اللي كان ممكن يجيلك وما بيجيش؟ كم الحوادث اللي كان ممكن تحصل لك كل يوم وما بتحصلش؟ تعال عند ربنا وارفع له شكر على كل حاجة ما حصلتش في حياتك، وانت متأكد ان هو حميك منها.

أكيد كلنا نعرف قصة نوح. نوح الله أمره إنه يبني فلك زي كده. الله أمر نوح قال له ابني فلك عشان الشر ملا البلد وأنا عايز أفني كل الناس. نوح أخد كلام الله وابتدى يعمل، جاب خشب وقطع وعمل الفلك وقعد يقول للناس تعالوا الله هينزل طوفان، الله هينزل طوفان. يقولوا إيه الراجل المجنون ده؟ أنت اتجننت ولا إيه؟ طوفان إيه؟ خليكوا سيبوا الراجل المجنون ده. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان يوم الطوفان نزلت مياه غزيره، نزلت امطار امطار امطار، والناس بقوا يصرخوا من بره يا نوح افتح لنا الفلك احنا عايزين ندخل. خلاص الباب اتقفل. الله امر بان نوح يقول لكل الناس اللي صدق ودخل جوه الفلك نجي، لكن اللي ما صدقش خلاص ملوش فرصه تانية. الله بيطلب مننا ان احنا نصدق فيه، صليبه دمه اللي اتسفك عشاننا بيقول لنا تعالوا احتموا فيا زي ما الناس احتمت في الفلك. الناس بتقول ايه الجنون ده؟ لا انا عايش كويس، انا مالي، انا ما فيش حاجه غلط بعملها. يسوع بيقول احتموا في دمي، تعالوا صدقوا في ان انا الحل الوحيد للنجاه من الخطيه. لكن ناس كتير بترفض. زمان الناس رفضوا نوح، لكن دلوقتي الناس بيرفضوا يسوع، بيقولوا لا احنا مش عايزين. طب الناس اللي جوه الفلك جرى لهم ايه؟ الناس اللي جوه الفلك كلهم نجيوا. ليه؟ لان نوح دهن زي ما امره الله الفلك كله بالقار من بره ومن جوه. القار اللي اتدهن بيه الفلك يرمز للكفاره، دم يسوع اللي اتسفك عشاننا، دم يسوع الخلاص الوحيد من الخطيه. ايه اللي حصل للناس لما حاولوا يدخلوا الفلك بعد ما الباب اتقفل؟ خلاص ما قدروش يدخلوا. لكن الناس اللي نجيوا خدوا حياه وعاشوا. انت ليك الفرصة ان انت تحيا وتخلص بدم يسوع. هل بتقبل ولا بتقول لا ده كلام مجانين انا مش عايز؟ الاختيار ليك. لا شيء من الدينونة الان للذين في المسيح يسوع. لو قبلت يسوع هتخلص.

أحبائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من خادم الملكوت. أصلي من كل قلبي لأجل كل شخص بيسمعني يطلب من الرب ومن كلمة الرب أنها تغير حياته حتى الرب يستطيع أن يثمر فينا بقوة الروح القدس. خادم الملكوت يجب أن يكون شخص يحيا بمبادئ الملكوت، ومبادئ الملكوت مهمة جدا في هذه الأيام اللي كتير من الناس ابتعدوا فيها عن كلمة الله. أصلي وأشجع كل خادم أن نرجع إلى كلمة الله، أن نعظ من كلمة الله، أن نعلم من كلمة الله، أن نصلي بكلمة الله، وأن نقرأ كلمة الله، وندرس كلمة الله، ونعلم كلمة الله للآخرين، لأنه هناك مبادئ كثيرة نستطيع أن نتعلمها من الكلمة، ونستطيع أن نعيشها في حياتنا ونطبقها على الآخرين. يجب علينا أن نحيا بمبادئ الملكوت. كثير من المرات بسمع المؤمنين بيقولوا تعودنا نعمل كذا أو تعودنا على هذا الأمر، لكن اليوم خلينا نعرف أنه مش كل عادة هي عادة صحيحة، مش كل عادة تعودنا عليها حتى في كنائسنا هي عادة كتابية. علينا نرجع مرة أخرى إلى الكلمة. بعض الناس عايشين في قوالب جامدة لدرجة أنه كلمة الله لم تعد تؤثر فيهم. الإنسان المستخدم من قبل الله يجب أن يكون شخص عنده مبادئ، شخص يعرف كلمة الله ويعيش كلمة الله في حياته. أيضا خادم الملكوت يجب أن يكون رجل في حياته قيم. كثير من القيم مهمة جدا، زي النزاهة والشفافية في علاقاتك، في تعاملاتك. مهم جدا أيضا الصدق والالتزام في كلامك وفي وعودك وفي مواعيدك، مهمة جدا. الالتزام واحد من النقاط المهمة جدا في حياة كل خادم. وقدي في خدام خسروا خدمتهم وأثروا على خدمتهم بسبب عدم التزامهم بكلامهم، عدم التزامهم بوعودهم. الكتاب المقدس في سفر المزامير بيقول يحلف للضرر ولا يغير. علينا أن يكون عندنا قيم وأن نمشي بحسب ونسير بحسب قيم كلمة الله. لو أنت متضايق من حد على سبيل المثال، روح عنده وتكلم معه بشكل مباشر. وأقل وصية في هاي الأيام مطبقة في الكتاب المقدس أو مطبقة من قبل المؤمنين هي الوصية اللي بتقول إن أخطأ إليك أخوك، إن أخطأ إليك أخوك، الكتاب المقدس بيقول فاذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكما. في هذه الأيام نشوف إن أخطأ إليك أخوك تروح تخبر كل الناس، إن أخطأ إليك أخوك بتروح على السوشيال ميديا، لكن الرب عم بيقول إن أخطأ إليك أخوك اذهب إليه، تكلم معه، تحدث معه بينك وبينه وحدكما. هذا مبدأ من مبادئ الكتاب المقدس علينا إنه نعيشه وعلينا نرجع له مرة تانية. الأمانة في حياتنا، في سلوكنا، في علاقاتنا مع الجنس الآخر، كل هذه الأمور هي أمور مهمة جدا في حياة كل خادم، لأنك لا تستطيع أن تخدم إلا إذا كنت مثل صالح. ورب يريد من كل خادم أن يكون مثل صالح، ولا تقدر أن تكون مثل صالح في الكنيسة إن لم تكن مثل صالح في بيتك أيضا. الكتاب المقدس يقول وإن كان أحد لا يعرف أن يعتني بخاصته أو بأهل بيته فكيف يعتني بكنيسة الله. أيضا مهم أنك تهتم وتبني حياتك الروحية وشخصيتك المسيحية على أساسات صحيحة. وهناك كثير من الامتحانات في الحياة، وهناك كثير من الامتحانات تواجه كل خادم، وهذه الامتحانات تظهر معدنك وبتطلع الأشياء اللي جواك. الكتاب المقدس بيقول أنه في بيت الله أواني كثيرة، لكن ليس كل هذه الأواني أواني نقية. كل واحد فينا إذا عنده أواني في بيته يريد أن يستخدمها، ما حدا فينا يضع الطعام في إناء غير نقي، لكن كلنا بنختار أواني نظيفة، أواني نقية حتى نستخدمها. وإذا الله أراد أنه يستخدم حياتي وحياتك، يريد من حياتنا أن نكون نقية حتى يستطيع أن يستخدمنا. في ناس في أيام بولس ارتدوا عن الإيمان، في ناس بخبرنا عنهم كانوا سبب تعب لبولس، في أشخاص بقول عنهم انكسرت بهم السفينة من جهة الإيمان، في أشخاص كثيرين ربما مستمرين في الخطية، في أشخاص كثيرين ربما لا يعرفوا كلمة الله جيدا، في أشخاص ربما لا يعيشوا حياة البر ولا يعيشوا حياة التدقيق. والكتاب المقدس يطلب منا انظروا كيف تسلكون بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء، لأن الأيام شريرة. بالتالي مهم جدا أن نعرف الكلمة، ومهم جدا أن نقاد بالروح القدس. الله اختارنا حتى نكون أواني مستخدمة، وهذه الأواني تكون مستخدمة لمجده، لكن ليس كل واحد فينا وليس كل خادم يجتاز الامتحانات. الله يضع

امتحانات في حياتنا، الله يضع امتحانات في طريقنا، ويريدنا أن نتصرف وأن نتعامل مع هذه الامتحانات بطريقة جيدة حتى نجتازها فننتقل إلى مستوى جديد. وكما الطلاب في المدارس وفي الجامعات بياخدوا امتحانات، ونجاحك في امتحان بيرفعك لمستوى ولصف آخر جديد، هكذا الله يضع امتحانات قدامنا كخدام حتى يرقينا، حتى ينقينا، حتى يرفعنا لمستويات روحية جديدة. في كل مرة يريد الرب أن يستخدمك أكثر يمتحنك، ولأن الرب يريد أن يعمل أمور جديدة في حياتك يجب أن تجتاز في امتحانات. كنت أتمنى أن الموضوع يكون بدون امتحانات، كنا نتمنى أحيانا أن المدارس تكون بدون امتحانات، لكن في الحقيقة الامتحانات مهمة جدا في الحياة. عشان هيك لما تيجي قدام الرب ولما تصلي قدام الرب اطلب من الرب أنه يفرجيك خطاياك اللي في داخل قلبك وفي داخل حياتك. كل واحد فينا عنده مكان سري في حياته، كل واحد عنده أشياء سرية لا يستطيع أن يقترب منها أحد، لكن لما تيجي قدام الرب ما تخبي عليه، هو عارف كل شيء، هو عارف كل شيء. أحسن لك تعترف له، أحسن لك تأثر الطريق عليك وتسهل الأمور عليك. الكتاب المقدس كلمة الله تقول إن عينا الرب تجولان في كل الأرض ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحوه. مكتوب عن الرب إنه فاحص القلوب والكلى. الله يريد أن يتعامل معنا في كل شيء موجود في حياتنا. الله مهتم إنه يغيرنا قبل ما يغير ظروفنا. الله مهتم أنه يغيرنا من الداخل ويعمل في حياتنا ويعمل في قلوبنا قبل ما يغير الظروف اللي حوالينا. ربما أنت بتخدم في هذا الوقت وبتجتاز في ظروف صعبة، ربما بتخدم في مكان في ظروف خانقة، ظروف ضيقة وصعبة، لكن الله والله بيقدر يغير ظروفك، لكن مهتم أنه يغيرك أنت، مهتم أنك تشابه صورة يسوع. عشان هيك تعال قدام الرب، اعترف بخطاياك وتوب عنها واركع قدامه وقل له يا رب أنا بختارك، أنا بختارك تغير حياتي. أحسن ما الخطية تزيد وتزيد في حياتي وتأخذ وقت طويل، وإذا أخذت وقت طويل بكون الاسترداد صعب جدا. بعض الناس أحيانا يصعب استرداده إذا عاش وصار فترة طويلة بعيد عن الله. في ناس كتير مش بتعامل مع مشاكله، مش بتعامل مع الأمور اللي بيعلنها الروح القدس لإله. في ناس بيسمع كلمة الرب أسبوع بعد أسبوع بعد الآخر، لكن مشكلتنا إحنا مش بنتجاوب مع صوت الله لحياتنا. مشكلتنا بتكون مثل كرة التلج اللي مع الوقت بتكبر وبتكبر وبتكبر، ربما تكون المشكلة سهلة تحلها في الأول. عشان هيك الكتاب المقدس بيقول احذروا من الثعالب الصغيرة المفسدة للكروم. ربما مشكلتك سهل تتعامل معها في أول الأمر، لكن إذا بتزيد، إذا بتسيبها في حياتك وما اشتغلتش عليها أول بأول رح تتفاقم ورح تزيد ورح تكون مشكلة كبيرة وعقبة كبيرة قدامك وفي طريق خدمتك. الكتاب المقدس بحذرنا من أمور صغيرة في حياتنا كخدام، وأنا بوجه كلامي في هذا الوقت لكل خادم بيسمعني. إذا كان في أمور صغيرة في حياتك لا ترضي الرب، لبشجعك تيجي قدام الرب وتعترف فيها فورا وتنهي الموضوع بينك وبين الرب قبل ما الموضوع يكبر وقبل قبل ما الموضوع يتفاقم. كثير من الخدام سقطوا في الخطية في هذه الأيام والأمور كانت صعبة بالنسبة لهم لأنهم لم يهتموا بالأمور الصغيرة في حياتهم. إذا لم نعتني بالأمور الصغيرة في حياتنا والأمور الدقيقة في حياتنا، إن لم نكن حساسين للروح القدس عندما يشير إلينا بأمور بسيطة في حياة كل واحد فينا، سوف يأتي الوقت وهذه المشاكل وهذه الخطايا تتفاقم وتصير مشكلة كبيرة قدامنا وتصير عائق في طريق خدمتنا. ربما كثير من الخدام ينسحب من الخدمة بسبب أمور مثل هذه في حياتنا. من أجل هذا حياة القداسة الشخصية وحياة التوبة المستمرة مهمة جدا في حياة كل خادم. الكتاب المقدس بخبرنا في رسالة يوحنا الأولى بقول هاي الكلمات: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. الإنسان بعد ما يسقط في الخطية وبخاصة إذا كانت خطايا صعبة لن يعود كما كان من قبل. أعرف شخص صديق لإلي سقط في خطية كبيرة، ولكن بعد هذه الخطية بالرغم أنه اعترف وبالرغم أنه تاب قدام الرب والرب قبله والرب رده من جديد، لكن في أمور اختلفت عن ما كانت في الماضي. الغيرة والأشواق المشتعلة اللي كانت في داخله للخدمة ذهبت، والبريق خبى من حياته وحياته أصبحت مختلفة بالرغم من توبته. عشان هيك أنا بحذر نفسي وبحذر كل خادم بسمعني في هذا الوقت: اهتم بحياتك الشخصية، اهتم بحياتك الروحية، ابني حياتك على أساسات صحيحة، ابني حياتك على كلمة الله، ابني حياتك على مبادئ وقيم ملكوت الله حتى تكون خادم للملكوت وحتى تكون مستخدم في هذه الأيام الأخيرة. رب إخوتي مشتاق أن
يطلق كثيرين في

بخدمته. الحصاد كثير لكن الفعل قليلون، والرب في هذه الأيام يريد أن يرسل فعل للحصاد، لكن يريد الفعل ليرسلهم يكونوا جاهزين، يكونوا مستعدين، يكونوا مليانين بحضور الله، يكونوا مليانين بكلمة الله، حتى يستطيع الله أن يستخدمهم ليصنعوا فرق في كل مكان يوجدوا فيه. حابب أصلي معك في نهاية هذه الحلقة. ارفع قلبك للرب، قل له: رب أنا باجي قدامك يا رب بكل خطيتي، أنا باجي قدامك بكل ضعفي، مهما كان

أنت قادر أنك تمد إيدك وترفعني من جديد. أنت قادر يا رب تيجي بقوة روحك القدوس يا رب وتشير بروحك القدوس لحياتي، للمناطق السرية، للمناطق المختبئة يا رب، وتظهر كل ما فيها يا رب. أنا بشكرك يا رب لأنك أنت الوحيد اللي لما تكشف خطايانا مش بتكشفها حتى تفضحنا، لكن بتكشفها حتى تغيرنا، بتكشفها يا رب حتى تعطينا فرصة أنه نتوب من جديد وأنه نسترد من جديد وأنه نرجع للطريق. إذا في كان خادم بيسمعني في هذا الوقت وهذا الخادم ابتعد عن الخدمة بسبب أمور، بسبب ضغوط، بسبب ظروف صعبة، بسبب حياة بعيدة عن القداسة، رب اليوم قادر يردك من جديد. إذا بتيجي قدامه بتوبة حقيقية وبتقول له يا رب أنا مستعد أستخدم منك، ربما إنائي في أمور غير نقية، ربما إنائي مش مستعد، لكن بشكرك لأنك أنت عندك إيمان فيي يا رب، وأنت لسه بتشكل في حياتي وبتشكل في إنائي لأنك تريد أن تستخدمني إناء للكرامة نافع لخدمة السيد، مستعد لكل عمل صالح. آمين.

0: وسهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامجكم المرأة الفاضلة.
1: الله بيجي بطريقة خارقة للطبيعة لتسديد احتياجاتك.
2: إذا بدي أتواصل أول شيء لازم أنا بشكل عملي مارسه معه هو المحبة.
3: المرأة الفاضلة هي تاج لفعلها. المرأة الفاضلة هي ثمنها الذي يفوق كل الآن.
1: من الأراضي المقدسة، من القدس والجليل، من بحيرة طبرية والمغطس،
4: المكان اللي يسوع المسيح ظهر لشاول وحوله إلى بولس.
5: دايما العبد حاسس إنه مرفوض، لكن الابن حاسس إنه مقبول. الكلمة اللي تتقال في الوقت الصح تأثيرها عظيم جدا.
6: أعرفي إن أنت في حاجة غلط لو ما تقدريش تصرحي بابا وماما بالعلاقة دي.

0: ايه التغيير اللي هيعمله في حياتي؟
1: اكيد هيخرجني اماكن كتيره بره.
2: اول ما اسمع صوت عصافير اتذكر الفدا.
3: ازاي كل ما تفتكره مش قادره تغفر له بالرغم من

0: انه مات.
1: من ناحية طبية انه انا هون فقدوني متت.
0: مت.
2: I praise him for all that he has done in my life. All the glory be to him.
0: اهلا وسهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامجكم المرأة الفاضلة. النهاردة المرأة الفاضلة بتتكلم على ميديكال ميشن. ربنا استخدم كابل صغيرين في السن لكن مليانين بالدعوة ومليانين بإيمانهم هم ليه بقوا دكاترة، وعشان كده ربنا بيستخدمهم حول العالم. معايا النهاردة أولادي اللي بحبهم قوي ومعتزة بيهم قوي وبحبهم قوي قوي قوي قوي، كريستين وناير.
3: أهلا بيك.
0: أهلا بيك يا دكتور ناير. أهلا بيك يا دكتورة كريستين. أنا طبعا بقول لكم بالاسم على طول لأن أنتوا ولادي.
3: طبعا.
0: أنا عارفة أن ربنا استخدمكم كتير في ميديكال ميشن ومن سنين طويلة. احكي لي على أول ميديكال ميشن ربنا دعاك ليها وكان استجابتك إيه؟
3: طيب، أول ميديكال ميشن كانت في قرى حوالين المستشفى اللي أنا شغال فيها. فأنا ابتديت الموضوع ده جوه مصر، لكن في 2016 مع تفاقم مشكلة اللاجئين في الوطن العربي كله بدأ يظهر احتياج للخدمات الطبية في أماكن ما فيهاش مستشفيات أو عيادات. وكان أول مرة أتحرك كانت للبنان وسط اللاجئين السوريين، وكانت مع كريستين برضو.
0: كريستين كنت معها في أول مرة برضو.
3: في أول مرة كنا سوا. فأنا كنت رايح أنا مش عارف هعمل إيه، قالوا محتاجين دكاترة مع المجموعة اللي مسافرة. فأنا جهزت نفسي، معايا أدوية، معايا جهاز ضغط، سماعة، معايا أدوات جراحية، مش عارف أنا هعمل إيه، بس قلت أجهز أي حاجة طبية ينفع أخدها معايا. ولقيت هناك احتياج ضخم، احتياج مهول. إحنا بنكشف على ناس في خيام، بنكشف على ناس في مكتب، بنكشف أماكن جوه كنيسة، جوه فصل، جوه كونتينر في مزرعة. فأنتي في أي مكان ينفع تكشفي هتكشفي، بنغير على جرح، بنساعد حد، بنوصف دواء. لينا احتياج طبي مهول، لكن لمسنا قد إيه أنه ربنا بيستخدم الاحتياج الطبي ده عشان يوصل للناس. قد إيه لما أنت بتكلم واحد وأنت بتكشف عليه وتقوله لأ ما تقلقش اطمن أنت هتبقى كويس، ربنا هيكمل معاك رحلة الشفاء، وكمان ممكن أقضي وقت أن أنا أصلي معاه. ده بيفرق مع الناس دي جدا،
0: حتى لو هم مش مسيحيين.
3: هو الأغلبية ما كانتش مسيحيين. خلال السفر في القوافل أنا تعرفت على عقائد كتيرة وجنسيات كتيرة أنا عمري ما كنت هقابلها. الأكراد، اليزيديين، الصابئة، المندقية، ناس كتيرة عانت في الوطن العربي وتهجروا من أماكنهم ما كناش نسمع عنهم. زي ما احنا كنا بنساعد الناس وبنفيدهم وبنخدمهم طبيا، لكن كنا كمان بنتعلم ازاي نتعامل مع احتياجات الناس المتألمة. ربنا بدينا فرصة ان احنا نكبر ونشوف التغيرات اللي بتحصل حوالينا، بنتعلم عن ثقافات مختلفة، ناس احنا ما كناش نسمع عنهم خالص. فحسيت انه ربنا بيخرجنا بره دايرة نفسنا. لا، انتوا فعلا في مصر يعني قلب الوطن العربي، لكن انتوا حواليكوا ناس كتيرة بطرق تفكير كتيرة بعقائد مختلفة، انتوا ليكوا دور وسطيهم لازم توصلوا لهم.
0: ودي دعوة من دعوات الله لشعب مصر.
3: طبعا.
0: اننا ارض ملجأ لكن بنحب اللاجئين، ودعوة ربنا للارض دي احتواء اللاجئين ومحبتهم، فيا اما بيقولنا يا اما بنروح لهم.
3: نروح لهم.
0: نروح لهم.
3: خصوصا انه احنا لهجتنا وثقافتنا مفهومة في كل اللي حوالينا. ممكن في بعض اللهجات احنا ما نفهمش بعض الكلمات، لكن هم فاهمين كل كلماتنا طبعا بسبب الميديا المصرية. فاحنا مقبولين في كل الاماكن حوالينا ومفهومين كويس.
0: شوف ربنا بيهيئ الشعب ازاي. انت قلت كلمة دلوقتي، الميديا المصرية. كبرنا نسمع الاغاني ونتفرج على افلام فات الحمامة وكل الأفلام اللي كانت عملت تاريخ، وكل العالم كان بيتفرج عليها. فده هيئهم يفهموا لغتنا، وهيئنا إن احنا نبقى مقبولين عندهم، محبوبين عندهم.
3: بالزبط.
0: بسبب الميديا. يعني انا فاكره كويس قوي قوي

0: انه اي مكان اروح فيه في اي مثلا بلد عربيه في المطار
1: عادل إمام،
0: عادل
1: عادل إمام
0: امام
1: طبعا.
0: والناس تبقى فرحانه باستقبالنا، وربنا ادانا نعمه في عينين الشعب العربي كله، الوطن العربي.
1: أنا عايز أقول لك إنه مش بس الشعب العربي، في بعض الدول في أفريقيا بتفهم كلمات كتيرة بسبب الميديا المصرية. كان عندي فرص إني أكون في تشاد، في مالي، اللهجات هناك متأثرة بالثقافة العربية وبيفهموا كلام كتير من الكلام المصري.
0: واو،
1: فإحنا يعني لينا فرصة كبيرة جدا مش بس في الوطن العربي، لكن في دول الساب سحاران أفريقيا لينا دور كبير.
0: وفي أول ميشن أنت طلعتها ميشن طبية، كنت لسه متخرج؟
1: لا لا، كنت بحضر في الماجستير الجراحة، لا كنت اتخرجت من فترة لكن كنتش لسه بقيت أخصائي.
0: وكانت معاك كريستين،
1: كانت معايا كريستين في أول
0: دي
1: ميشن.
0: كانت أول رحلة ليكي كريستين؟
2: كانت أول رحلة بره مصر، لكن جوه مصر كنا من سنة الامتياز كنت بتحرك كتير للصعيد، للقرى اللي حوالين محافظة قنا والأقصر. كنا بنتحرك مع الرابطة الإنجليزية مع الشيخ دكتور وجيه، فكنا بنتحرك كتير لقوافل في الصعيد، ومن وقتها بدأنا نتعلم يعني إيه نخدم من خلال الوزن اللي الرب ادهالنا من خلال الطب. يعني
0: معظم الدكاترة تحس كده عندهم أنا دكتور، أنا دكتور إزاي أعمل كده، الناس لازم تكلمني بطريقة معينة، لكن أنا شايفة ستايل مختلف من الدكتور الخادم، الدكتور اللي بيخدم ربنا وشايف إنه بيعبد ربنا من خلال شغله. فيكم أنتوا الاتنين، وفي ناس كتير ربنا اختارها وعرفت إزاي تتضع قدام الرب وتقول له أنا دكتور لأنك أنت عملتني دكتور.
1: أنا رأيي إنه أي حد مهما كانت وظيفته يقدر يستخدم وظيفته لمجد ربنا. لما نفتكر في لوقا 5 يسوع قال لبطرس ادخل للعمق والقي شباكك. بطرس كان صياد، يسوع ما طلبش منه يعمل حاجة خارقة، طلب منه يعمل الشغل بتاعه اللي بيعمله كل يوم. أنت برضه هتصطاد، بس لما تصطاد بناء على أمر من ربنا حصلت معجزة. فأنا اللي اتعلمته هو الطب، واللي اتدربت عليه ودرسته هو الطب، بس لما اعمله بتوجه مختلف بأمر من ربنا هيكون له ثمر ونتيجة مختلفة. كذلك المدرس هيعمل اللي هو بيعمله كل يوم، لكن لو واخد دعوة وصوت واضح من ربنا هيجيب ثمر في الأولاد كتير. المهندس، المخرج، المصور، المحاسب، كل واحد في مجاله لو هو بيعمله بتوجه مختلف الثمر هيكون مختلف. ربنا عايز ناس في كل المجالات ليه. لكن الميزة عندنا في العمل الطبي ان احنا بنتلامس مع الناس في اكتر الاوقات اللي هم عندهم احتياج، اكتر الاوقات اللي هم فيها متألمين بيعانوا نفسيا وروحيا وكمان ماديا. فان انت تروح لحد في الارساليات الطبية وتقدم له خدمة طبية، تقدم له دعم نفسي، حتى لو أبسط حاجة إنك هتغير على جرح في وسط خيمة في أي مكان نائي، هم الناس بتشوفها دي حاجة كبيرة. إحنا كنا بنسمع الكلام ده إنه أنتوا جايين من مصر عشان تعملوا الكلام ده، يعني هم شايفين إن ده حاجة كبيرة رغم إن إحنا ما عملناش حاجة خارقة. إحنا بنعمل الشغل اللي بنعمله كل يوم في المستشفيات وفي العيادات، لكن لما تعمل حاجة بتوجه إن ربنا دعيك تعملها الثمر هيكون مختلف.
0: قد إيه الكلام ده حقيقي جدا جدا جدا، ومش كتير اللي بيقدروا يفهموه، مش كتير اللي بيقدروا يفهموه. لكن النهاردة لو عايزة أكلم دكاترة شباب لسه متخرجين وعندهم أحلام كبيرة، تقول لهم إيه دكتور ناير؟
1: أحب أقول لكل دكتور أنت ما دخلتش الكلية دي اعتباطا، أو ما دخلتهاش عشان أنت جبت مجموع كبير، لكن ربنا سمح أنك تكون في المكان ده، ربنا سمح انك تتدرب بالطريقه دي، بس اكيد لهدف ما. ارجوك، الناس محتاجه اهتمامك ومحتاجه رعايتك، والناس محتاجه ان انت تروح لهم. الكتاب بيقول عن يسوع كان يطوف يعلم ويكرز ويشفي، فيسوع اللي كان بيروح للناس، فانت ليك دور انك تروح للناس، وليك دور انك تكون دكتور شاطر. الناس هتسمع كلام الدكتور الشاطر، مش بس الدكتور التقي المؤمن اللي بيساعدهم، لكن لازم تكون دكتور شاطر.

0: دي معلومة مهمة جدا، انه الناس هتثق في الطبيب الشاطر اكتر من الطبيب المؤمن.
1: أنا عارفة إن ده وقت إن إحنا نطلع فاصل، بس هنرجع تاني ونكمل مع الطبيب الشاطر.
2: بنشجعكم تكونوا أصدقاء لصفحة المرأة الفاضلة على الفيسبوك. تابعوا آخر أخبارنا، مواعيد برامجنا التلفزيونية، مشاهدة الحلقات التي يتم عرضها، وشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم، كما يمكنكم إرسال طلبات الصلاة من خلال رسائل الصفحة. كما يمكنكم أيضاً الاشتراك في قناة اليوتيوب الخاص بالمرأة الفاضلة لمشاهدة أرشيف غني من اللقاءات والحوارات الشيقة من الأراضي المقدسة والشرق الأوسط وأمريكا. كذلك نرحب بكل آرائكم من خلال تفاعلكم مع الفيديوهات والبرامج.
1: رجعنا تاني مع الدكتور الشاطر والدكتورة الشاطرة. دكتورة شاطرة، انتي قوي قوي قوي عملتي حاجات في الرحلة بتاعتنا لما طلعنا مع بعض القافلة في لبنان وفي كردستان، عملتي كده رسومات وكنتي موضباها ومجهزاها، احكي لنا عنها.
3: انا اخصائي علاج طبيعي، ففكرنا ازاي وقتها نقدر نساعد الناس يعني اللي احنا رايحين لهم، فاخدنا بس جهاز علاج طبيعي معانا يعني صغير، وطبعنا ورق للتمارين اللي هم يقدروا يعملوها علشان يحافظوا على صحتهم. هو طبعا صعب ان طول الوقت يفضلوا ياخدوا مسكنات، هم تعبانين طول الوقت، بيشتغلوا اشغال صعبه جدا، بيشيلوا حاجات تقيله عشان يقدروا يوفروا لقمه العيش يعني، فبيناموا اغلب الوقت على الارض، فيعني فقرات طبعا تعبانه، وكان يعني العظام كان جزء كبير منها يعني مش كويس. فازاي ان هم علمناهم ازاي حتى يعملوا تمارين ان هم يقووا عضلاتهم علشان يقدروا يكملوا في الشغل بتاعهم، فده كان فارق جدا معاهم، يعني ازاي يعملوا تعديل لللايف ستايل بتاعهم علشان يقدر يتناسب بالوضع الجديد مع الوضع الجديد اللي هم دلوقتي بقوا عايشين فيه. والحلو ان هم كانوا يعني مستجيبين جدا للامر ده، وكانوا مبسوطين قوي ان هم بيعملوا كده، وحاسين وممتنين للرب انه قد ايه، او لله يعني انه قد ايه هو مهتم بيهم، وبعت لهم ناس تقدر تساعدهم حتى لو من حاجات بسيطه قوي، لكن الرب كان بيستخدمها. والرب جمع فريق كده من امريكا ومن مصر، وكنا فريق هايل يعني، كنا كلنا بنساعد بعض. اوقات كان مثلا ناس من امريكا بتصور وانا بعمل لهم مثلا بعلمهم التمارين، وبنبعت لهم الفيديوهات دي بعد كده عشان حتى يفتكروها ما ينسوهاش. فكان في لمسات كانت فارقه جدا، لمسات من الرب كانت حقيقي يعني للامر ده يعني.
1: نشكر ربنا قوي، الوقت ده كان خاص جدا. عماد ومراته واولاده والكنيسه هناك اللي احتضنتنا، والناس اللي فعلا كانت بتصلي لنا، ان ما فيش عمل زي كده ممكن تعمل من غير ناس بتصلي، ناس واقفه فعلا معانا ورانا. كل الناس اللي ساعدوا ماديا علشان الرحلة دي تطلع، كان فعلا مجد غير عادي، وهنكررها.
3: أمين.
1: في لسه احتياج وهنكررها وهنكررها كتير. كان معنا الدكتورة منى، وكان معنا الدكتورة نيفين العيون، ودكتورة كارمن صيدلية، وكارول بنتها، وكانت مجموعة جميلة جدا، والدكتورة إيمان طلعت معنا. قد ايه برضو الدكتورة إيمان والعمل في من خلال الجاينيكولوجي النساء، ده كان احتياج قوي قوي قوي قوي. لو احنا النهاردة عندنا ناس عايزة تطلع معانا قوافل، دكاترة عايزة تطلع معانا قوافل، ياريت ان هم يكلموا البرنامج ويقولوا لنا في اي رحلة طبية احنا نحب ان احنا نطلع، ودونا اسماءكم وتليفوناتكم عشان العمل يكمل ومجد الرب فعلا يكون في كل الأرض. صلوا للقوافل اللي بتطلع، لأن بتتقابل مع ناس بيبقوا محتاجين كلمة، بتتقابل مع حاجات بالصدفة يعني. فاكر يا دكتور ناير لما وإحنا كده بنشتغل وكل واحد في العيادة بتاعته، وجالنا واحد
0: اللي كان جاي متعور، إيده تعور في آلة حادة، في إيده اتفتحت. فيعني نشكر ربنا أن المخيم كان فيه حاجات مستعده لكده، ان في خيط جراحي، في ادوات، فقدرنا ان احنا بسرعه نعقم الجرح ونديله بنج موضعي ونخيطه. ممكن ده مش احسن حاجه، مش بيرفكت علميا، لكن

0: كان انه يحصل كده، ان هو يتعور في الوقت اللي احنا موجودين فيه.
1: تخيل لو ده حصل بعد ما احنا كنا مشينا، كان هيفضل ينزف لغاية ما يروح.
0: يعني كان هيفضل النزيف مستمر، وهيحصل كمان عدوى كمان في الجرح، يعني حتى لو قدروا يضغطوا على الجرح ويوقفوه، لكن كان جرح مفتوح ممكن يحصل فيه عدوى، كان هيحصل مضاعفات. لكن ده ترتيب من ربنا انه المشكلة دي حصلت واحنا موجودين جوه المكان.
1: دي نعمة وبركة، يعني فعلا ربنا ليه قصد حياة الشاب ده. واتكلمنا معاه كلام أنا فاكرة كويس قوي، دخلنا واتكلمنا
0: اتكلمنا
1: معاه.
0: معاه وقلنا له انه انت اكيد ربنا سمح بده عشان عايز يوصل لك حاجة، سمح ان احنا نتقابل معاك عشان نقول لك ان هو بيحبك. ممكن تقع في مشكلة، لكن هو عايز يبلغك رسالة، هو سمح بالمشكلة لكن سمح ان في حل موجود معاها عشان بس تعرف قد ايه هو بيحبك.
1: دي نعمة كبيرة قوي. وما ننساش أبدا كمان وزارة الصحة في كردستان وقفهم جنبنا، ده كان موقف عظيم جدا، سواء كان الدكتور نزار أو الدكتور أفراسياب والدكتور إبرام الصيدلي، يعني كان دايما بيهتم بينا وبيبعتوا أدوية علشان تساعد إنكم تصرفوها للعيانين. كان بصراحة وقت رائع جدا، وصادق وبشار وكل التيم
0: مجموعة
1: بتاعنا
0: كبيرة
1: هناك، كان تيم جميل جدا
0: جدا، يعني
1: نشكر
0: تعاون
1: ربنا.
0: من خلفيات مختلفة وجنسيات مختلفة عشان محبة يسوع توصل للناس اللي محتاجة دي فعلا.
1: ده كانت فعلا أيام بتبين فيها عمل الله في الأرض، والأرض دي بالذات يعني أرض قديمة قوي قوي قوي قوي، وشافت تعديات كتير وشافت حروب كتير وشافت وقت صعب كتير. يعني ما انساش ابدا قصه كان في واحد محامي من التيم، المحامي ده عائلته كلها اترمت في ميه النار، كانوا بيلموا الناس كده بعائلاتهم بكل يرموهم في ميه نار عشان يقضوا على الجنس الكردي. ام الولد ده كانت عماله ترفسه برجليها علشان يطلع وما يجيش في ميه النار، وده كان طفل صغير رضيع. النهارده الطفل ده كبر وبقى محامي وبيحكي عن القصة دي، ورحنا وتقابلنا معاه وقلنا له رحمة ربنا اللي حطيتك في المكان ده، وهو ربنا قاصد انه يديلك حياة وحياة افضل. وتكلمنا معاه وكان فعلا راجل متأثر جدا. انا مش عارفة اشكركم ازاي على انكم قلب، انتوا علم وقلب، زي داوود اداله مهارة في يده واداله
0: قلب.
1: وده انتوا. بشكركم على طاعتكم، على محبتكم، على تكملكم في الخطة السماوية اللي ربنا أعدها لكم من قبل حتى ما تتولدوا.
0: احنا اللي بنشكرك على تشجيعك ومحبتك، بنشكرك دايما بتشجعينا وبتزقينا لقدام ان احنا نخدم اكتر ونتحرك اكتر. شكرا جدا لحضرتك.
1: انا اللي بشكركم، عندي اولاد هنا.
2: شكرا ليك حقيقة.
1: العفو حبيبتي، العفو كريستين، بحبك قوي.
2: وانا كمان بحبك.
1: فعلا بحبكم قوي انتوا الاثنين.
0: ميرسي. شكرا.
1: في جو الحب ده وفي جو النعمه الالهيه دي بننهي حلقتنا النهارده. هم عملوا اختيار، وانا بشجع كل واحد فينا النهارده بيسمع يقول معايا انا علي الاختيار والله عليه التغيير. هو اللي هيغير، هو يفتح الباب، لكن انا لازم اختار. قولوا معايا أنا علي الاختيار وهو عليه التغيير.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

مبدأ إلهي جميل بيعلمنا المسيح ليه بنفسه عن العطاء أو عن إزاي نتعامل مع الأموال والممتلكات. وأرجو أن احنا ناخد بالنا، هنلاقي في حاجات كتير سجلها الكتاب المقدس للمسيح نفسه، هو يعلمها بنفسه في الأناجيل وهو عائش على الأرض بحسب الجسد. وده يورينا قد ايه ان كل كلمه من هذه الاقوال مهمه جدا، لان المسيح قالها بنفسه. فمن ضمن ما قاله وعلمه المسيح له كل المجد في انجيل لوقا اصحاح 12 عدد 33 يقول لنا: بيعوا ما لكم واعطوا صدق، اعملوا لكم اكياسا لا تفنى وكنزا لا ينفى في السماوات، حيث لا يقرب سارق ولا يبلى سوس. وشوف في الآية دي إن الرب إنجاز التعبير كأنه بيشجع على حاجة معينة. أعتقد هتوافقوني إن الرب لا يقصد المعنى الحرفي، يعني أروح أبيع كل اللي عندي

وبي أدي صدقة أو أدي للرب أو أدي العمل للرب. لكن أعتقد أن الرب يركز على المعنى الروحي الجميل اللي يقصده هنا، وهو حسن استخدام المال أو حسن استخدام الممتلكات أو ما هو الاستخدام الصحيح للأموال والممتلكات. هنا بيحاول ينفي فكرة علشان ما نعيشهاش، وبيحاول يأكد فكرة علشان نعيشها. إيه الفكرة اللي بيحاول ينفيها عشان ما نعيشهاش؟ إن نبقى وإحنا وعايشين على الأرض كل غرضنا إن إحنا عمالين نحوش، عمالين نخزن، عمالين نعمل حساب المستقبل، عمالين عمالين عمالين عمالين، كل ده مرتبط بالأمور الأرضية والرغبة الأنانية المصحوبة بالأنانية، الرغبة الإنسانية البحتة في إن إحنا يعني مش عاوزين ندي، لكن إحنا خايفين من بكرة، فإحنا عمالين نحوش وعمالين نجيب وعمالين نشتري، ومش واخدين بالنا إن في احتياج رهيب جدا في عمل الرب المتنوع في كل مجال وفي كل مكان وفي كل زمان. دي الفكرة الأولى اللي هو بيحاول ينفيها. الفكرة الثانية اللي بيحاول يأكدها ويثبتها هي إنه أحسن حاجة لاستخدام المال والممتلكات هي إنك تستخدم المال والممتلكات في الأمور الباقية. هو بيلفت النظر إن أي أمر أرضي الأموال هتزول، البيوت والعربيات والأسهم ومش عارف وإيه وإيه وإيه، كل ده يذول، فكل ما هو في الأرض هو يزول، معرض للزوال، معرض للزوال. عشان كده بيقول خدوا بالكم لأنها معرضة للزوال، فما تمسكوش فيها، ما تمسكوش فيها. لكن الأمور الروحية اللي حضرتك بتعملها وأنا قبلك هعملها لو قدرنا بمعونة الرب نعمل كده، هذه باقية. يقول هنا أكياسا لا تفنى وكنزا لا ينفو، مش هيجي ناحيته سارق ولا سوس، وكأنه عاوز يقول كل ما هو أرضي هو معرض للزوال، لكن الحاجات السماوية الجميلة اللي بنعملها لما بنعملها بعد الإيمان، وأكرر بعد الإيمان، لأن دخول السماء هو الإيمان مش العطاء، مش إنك اديت هتروح السماء، لا أبدا، أنت بتدي لأن أنت مؤمن، أنت أمنت وقبلت المسيح كفادي ومخلص. بعد الإيمان لما حضرتك بتدي لعمل الرب المتنوع، حضرتك بتحوش لنفسك، بس مش فلوس ولا ممتلكات، بتحوش لنفسك كنز عظيم في السماوات. عشان كده بشجع نفسي وشجعك عزيزي المشاهد، خلينا نتعلم من كلام المسيح الفكرة السلبية ما نعيشهاش، إن إحنا ما نعيش نخزن، والفكرة الإيجابية إن إحنا اللي عندنا نستخدمه لعمل الرب المتنوع في كل مكان. خلينا نبدأ أنا وحضرتك نبدأ العطاء. الرب يباركك.

0: حلقة جديدة ولقاء جديد وجلسة جديدة مع كلمة الله الغنية من برنامج من جوه لبره، اللي بصلي من قلبي يكون سبب بركة ليك، وبصلي من قلبي ان يكون سبب دفعة لحياتك، وبصلي من قلبي كمان ان يكون سبب نقلات حقيقية تحصل في حياتك على مدار الأيام والشهور والسنين. بشكر رب جدا جدا لاجل وجودنا معا، بشكر رب جدا لاجل تواصلنا على مدار الاسبوع على جروب من جوه لبره. اشجعك تنضم عليه، لو انت مش موجود هتلاقي اللينك بتاعه موجود في التعليقات، اشجعك تدخل عليه. عايز كمان اشجعك ان لو عندك استفسار بالذات في موضوع النهارده، لو عندك طلب صلاه، لو عندك تحدي، لو عندك امر بتمر بيه الوقت اللي فات وعايز حد يصلي معاك، عايز حد يسمعك، ارجوك ابعت لنا وهتلاقينا بنتواصل معاك ونرد عليك بشكل او باخر. وعايز كمان اشجعك انك تبعت لينك الحلقه لاصحابك، اصدقائك، لاصدقائك في الشغل ليكونوا بيتابعوا معانا الحلقه. النهارده عنواننا جميل جدا، وده الجزء الاول من الحلقه بتاعتنا. عندنا الاسبوع الجاي الجزء الثاني، وعنوان الحلقتين دول النهارده والمره الجايه على راي المثل. ده عنوان الحلقه، على راي المثل، وهنكون بنحكي عن أمثال شعبية، في منها أمور كتيرة إيجابية وفي أمور كتيرة منها مش إيجابية، سلبية. وهنحط المثل الشعبي اللي بتداول وبيتقال، وهنحط كمان الرأي الكتابي والحق الكتابي. فعشان كده عايزك تتابع معانا الأسبوع دوت والأسبوع الجاي، بحيث تبقى لميت أغلب ما كانش كل الأمثال الشعبية الحقيقية أو الكتابية، وكمان الأمثال الشعبية اللي ضد كلمة الله. بس قبل ما ندخل في الموضوع ونكمل، نفسي أرحب بشخص غالي جدا على قلوبنا ككنيسة، رجل الله بحق أخويا الغالي، أخويا مجدي توسر، اللي بصير من قلبي أن يكون سبب بركة لينا في الحلقة، وكمان لكل إخواتنا اللي بيتابعونا. أهلا بك أخي مجدي.
1: أهلا بحضرتك يا سيس،
0: بركة كبيرة جدا وجودك معانا.
1: أنا اللي بتبارك دايما في وسطيكم.
0: النهارده قلنا هنحكي المره دي والمره الجايه الجزء الاول النهارده والمره الجايه الجزء الثاني عن الامثال الشعبيه، واخترنا عنوان الحلقه جميل وسلس وكمان سهل لاخواتنا المشاهدين، على راي المثل. ايه الامثال الشعبيه؟ وحضرتك كمان انت قلت لي عندك حصر بالامثال والحاجات الايجابيه والحاجات السلبيه، فقول لنا كده يعني توضيح عام ومجمل، ايه الامثال الشعبيه؟
1: طبعا هو كان في احدى خلواتي الحقيقه كنت بصلي، وبعدين يعني كنت بعرف الجزء الكتابي اللي هو في متى 9:16 و17، لما الرب يسوع كان بيقول ليس احد يجعل رقعه من قطعه جديده على ثوب عتيق، لان الملء ياخذ من الثوب فيصير الخرق اردأ، ولا يجعلون خمرا جديدة في زقاق عتيقة.
0: ده متى 9،
1: ده متى 9:16 و17،
0: مظبوط.
1: ولا يجعلون خمرا جديدة في زقاق عتيقة لئلا تنشق الزقاق فالخمر تنصب والزقاق تتلف، بل يجعلون خمرا جديدة في زقاق جديدة فتحفظ جميعا. لكن في الحقيقة في لوقا 5:39 بيكلم برضو في نفس الاتجاه الرب يسوع، ولكن أنا هاخد بس العدد 39.
0: لوقا 5 39
1: بيقول وليس أحد إذا شرب العتيق يريد للوقت الجديد، لأنه يقول العتيق أطيب. بعدين يعني حبيت أرجع للشراح والمفسرين، فاسمح لي هقول لك احد الشراح قال ايه. قال ان المثل اللي قاله الرب يسوع ليس احد اذا شرب العتيق يريد للوقت الجديد، لانه يقول العتيق اطيب. وده معناه ايه؟ ده معناه انه بيشير ان هذا الامر الى الميل الطبيعي عند الناس. ايه هو الميل الطبيعي عند الناس؟ رفض التخلي عن القديم.
0: رفض ده الطبيعي،
1: ده الطبيعي،
0: مش عايز القديم يغيره
1: بالظبط. يعني
0: يتنزل عنه،
1: اللي عرفه احسن ما عرفوش. فهنا مش من السهل انه يتخلى عن القديم لاجل الجديد. يعني التفسير المباشر للوقا 5:39 هو هنا كان الرب يعني كان المقصود بيه ان انا ما عنديش استعداد اتخلى عن الديانه اليهوديه لاجل المسيحيه، عدم التخلي عن الناموس لاجل النعمه، عدم التخلي عن الظل لأجل الخليقة الجديدة والأجل الحقيقة يعني. كل ده بيرفضه.

0: إنسان، العتيق أطيب. فلما قعدت كده فكرت، كنت بروح اجتماعات كتير، والحقيقة الاجتماعات الروحية اللي أنا كنت بروحها اتفاجئت إن لما أقول مثل لسه بقوله، على فكرة شباب وكبار وصغيرين لسه بقول بداية المثل، قال كل الكنيسة بتردده، في حين لما بقول آية ممكن قال البعض بيقول البعض لا، فالغالبية حافظين الأمثال الشعبية أكتر من الآيات الكتابية. ده بيقول إيه؟ بيقول إن الموضوع ده مؤثر في حياة البشر بشكل كبير قوي. هو عشان يعني طبعا الحلقة مش هتكفي كل حاجة، لكن خليني أقول أنا فعلا بكتب كتاب في الموضوع ده، والأمثلة الشعبية اللي موجودة واللي بيرددها المصريين 3188 مثلا. وخليني أقول في البداية، مش كل الأمثلة الشعبية أو الأمثلة الشعبية كلها غلط.
1: أيوه.
0: في بعضها وفي بعضها. لغاية النهاردة على حسب ما أنا بذاكر، يعني بذاكر الأمثلة، طلعت 129 مثل ضد الحق الكتابي، ضد الإيمان المسيحي. وده للأسف لقيت كتير قوي بيرددوه. على قد ما نقدر في الحلقة هنكون بنتطرق حسب وقت الحلقة اللي هنقدر نقوله النهاردة نقوله المرة الجاية أو في مرات، يعني بنعمة ربنا. اللي أنا عايز أقوله أنه البداية برضو ابتدت منين؟
1: بداية الأمثال الشعبية جت إزاي؟ إن هي بقت بتقود حياتنا وبتدير حياتنا وبنقولها، والحق الكتابي بقاش موجود، بقى قليل، فبقينا بنعتمد على الحق على الأمثال الشعبية. فأنت عايز تقولي هي بدأت إزاي؟
0: وبعدين كان عندي تجربة شخصية مع بابا قبل ما يسافر السماء. قعد وقت طويل بابا كان يعني دايما اللي يشوفه يلقاه مهموم دايما باستمرار ومحني كده، مع انه ما فيش حاجة تستدعي ان هو يبقى كده، يعني الدنيا كلها في هموم ومشاكل، بس بابا كان بزيادة قوي. فكنت بتكلم معاه، يا بابا في ايه؟ ما كانش يرد عليا. حبيت اخده مؤتمرات معايا، الخدمات والاجتماعات والمؤتمرات، كان بيرفض. لغاية قبل ما يسافر السماء 3 سنين نعمة الله اشتغلت مع بابا يعني. فبابا انت ليه مهموم؟ ما يردش عليا. يا بابا انت ليه مهموم؟ ما يردش عليا. بعد كده في مرة استفردت بقى بيه وقلت له بص انا مش هسيبك المرة دي، لان انا بحبك وعايزك تبقى فرحان بربنا. انا فرحان يا بابا، انت عدت الهمي ليه؟ فضل بقى يشتكي ويقول، وبعد كده قال لي بص جدتي قالت لي. دي بقى كانت
1: الكارثه،
0: يعني دي اللي خلتني بعد كده التفت للموضوع ده. جدتي قالت لي يا توسن انت يوم ما ولدوك في الهم حطوك. قلت له ايه يا بابا بتقول ايه؟ قال لي انا من يوم ما اتولدت وانا في الهم، جدتي طول الوقت دايما تقول لي الكلام ده، وانا طالع من صغري اتربيت على المفهوم ده. جاي تقول لي النهارده القى على رب همك فهو يعولك، ملقينا كل همكم عليه. ما دي الايات اللي كنت بقولها له، يا بابا الكتاب بيقول ملقينا كل همكم عليه لانه هو يعتني بكم. الكتاب بيقول القى على رب همك فهو يعولك. دي كلمه ربنا يا بابا. بتصدق كلام جدتك ولا بتصدق كلام الرب يسوع؟ بتصدق كلمه الله ولا كلام جدتك؟ ولقيت نفسي في الصراع مع بابا. قال لي انا ده اللي طلعت وشبت عليه. ابتديت احس بخطوره الموقف. يبقى دي مش قصه بابا، دي قصه شعب ابتدت تتملكه الامثال الشعبيه. وبالتالي يعني اسمح لي ان انا اكون بردد الجزء ده اللي في مفهوم المعتقدات.
1: مفهوم المعتقدات
0: يعني
1: انه في امثال بتقود الناس، بتخليه يبقى عنده معتقد معتقد عن التغيير، معتقد عن الشغل، معتقد عن كمان قبول الاخر، عن القيمه، عن النجاح. فبقت الشعوب والجيل بقى اللي بيقودوا الامثال وليس الحق الكتابي.

0: هل تسمح لي الكتاب اللي أنا بعده حاليا عملت له يعني في مقدمة ممكن أقول جزء منها عشان أوضح للمشاهد الحكاية. بيقول: ربما لاحظت وأدركت مثلي كم تداخلت الأمثال الشعبية إلى مدى بعيد في حياتنا، وصار لها تأثيرها الخطير ولا سيما في حياة العامة من الناس، حيث تجد ولعهم بالأمثال لدرجة حضرة القسيس، يعني أنا عايزك تاخد بالك من الحتة اللي جاية، أن جعلوها قاعدة للسلوك ومعجما للأخلاق والمعاملات. فالأمثال كما هو معروف مرآة لكل شعب من شعوب الأرض، كل على فكرة شعب، الصين لها أمثال والإنجليز لهم أمثال، كل واحد ليه أمثال. بيقول لك كما هو معروف مرآة لكل شعب تصف أخلاقهم عاداتهم، وهي شاهد عدل على طبيعتهم ونظرتهم لأمور الحياة. فالمثل عنده كلام خطير قوي الحتة اللي جاية، يمكن أن يحل محل الدستور أو القانون الذي يحكم المعاملات. شوف وصلت لفين؟
1: الدستور
0: والقانون،
1: والقانون ويحكم المعاملات.
0: إيه ده؟
1: قاعدة زي ما حضرتك قلت، قاعدة أساسية.
0: شوف وصلت لفين؟ هي شاهد عدل على طبيعتها ونظرتها لأمور الحياة. المثل وصل عند العامة إنه بقى يحل محل، ما تقوليش دستور ولا قانون، المثل بيقول. فالنهاردة لما كنت عمال أتعب مع بابا مش جايبة معاه، لغاية لما حصلت المواجهة ونعمة الله لما لمست بابا وغيرته، عرف إزاي يستمتع، يعني يلقي الهم. إذن هي عايزة مواجهة، عشان كده حضر أسيس الحلقة دي هي مواجهة.
1: نعم.
0: مع كل السادة المشاهدين اللي بيشوفونا، انت ايه اللي بيتحكم فيك؟ مثل شعبي سمعته من جدتك، جدتك قالت لك، جدك قال لك، الأجداد قالوا لك، ويفضل هذا الأمر يتوارث يتوارث يتوارث لغاية بقى جزء من حياتي. اسمح لي أقول لك، أروح الكنيسة أسمع وعظة معزية وعظة جميلة وكل حاجة، طلعت انبسطت خدت بركة ومشيت. أنا إحساسي أو المعتقد اللي عندي إن أنا لما بروح الكنيسة أخد بركة وبمشي. طبعا الذهاب إلى الكنيسة بركة، لكن إيه المقصود؟ أنا بروح وأنا العتيق عندي موجود، القديم عندي موجود، بروح بس صورة ومنظر من بره، أحضر الكنيسة وأخرج وأنا زي ما أنا. بابا صدقني كان مواظب على الصلاة، مواظب على حضور الكنيسة جدا، ما بيفوتش كنيسة، ما بيفوتش. إذا بابا ما كانش مثلا ماشي ماشي عوج ولا بالعكس، بابا كان حد متدين قوي، بس ده اسمه التدين الظاهري، الشكل اللي من بره، لكن هو ما فيش أي حاجة بتتغير فيه، لأن المعتقدات اللي عنده راسخة، هي اللي بتشتغل بالظبط. فبالتالي أنا بقصد أقول إنه عايزين يعني نلقي الضوء على بعض الأمثلة.
1: نعم.
0: وعلى قد وقت الحلقة طبعا.
1: نعم نعم. احنا كمان احنا في الاسم البرنامج من جوه لبره.
0: ايوه.
1: فعادة لما نيجي نحكي عن التغيير بنقول انه التغيير بيبدأ من الداخل.
0: ايوه.
1: ولما القلب بيتغير والذهن يتغير ويتجدد السلوك بيتغير. فاحنا في جزء أساسي وجزء مترسخ جوانا كمؤمنين هو القديم او المعتقد القديم او اللي اتربينا عليه.
0: ايوه.
1: فده كله جوه، انا مش شايفه، انا مش مكتشفه، بس اللي بلاقيه بيكون حياتي، بلاقيه هو اللي طالع اول حاجه في السلوك. فاجي اقول يا ربي هو ازاي انا بعمل كده، هو ازاي انا بتصرف بالطريقه دي. باجي ادور بلاقي انه في امر اساسي وقانون اساسي راسخ عندي هو اللي بيكون تحركاتي، واولها الامثال.
0: بالظبط.
1: اولها امثال. طيب هل في امثال هي يعني عايز اقول ايه ان هي ايجابيه او امثال مش غلط؟
0: بالظبط.
1: لانه عاده بنيجي نقول هو الامثال الشعبيه كلها غلط، فاحنا عايزين نقول لاخواتنا المشاهدين لا، ان في امثال كويسه مش وحشه.
0: انا طبعا مش من النوع اللي بحفظ الامثال الشعبيه. فاسمح لي يعني هقول مثلين ثلاثه من الامثال الايجابيه، عشان انا قلت في البدايه مش كل الامثال غلط.
1: نعم. نعم.
0: فهنا بيقول لك: لسانك حصانك، إن صنت صانك وإن خنت خانك. مش ما بيتعارضش مع كلمة الله، لأن هنا بيقول لك إيه؟ بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. طب ما بيتصدمش مع كلام الله أو مع الحق الكتابي، بالعكس. في حاجة تاني يعني اسمح لي بيها.
1: اتفضل.
0: اعمل الخير وارميه.

0: البحر وارميه في البحر، ده مثل. طب ما القي خبزك على وجه الماء فانك ستجده بعد ايام كثيره، ما بيتعرضش. خلينا اقول واحده ثالثه، يعني في تاني كتير
1: نعم
0: بس
1: نعم
0: انا عشان وقت البرنامج خليه على الله. دي تلقى ديك في
1: ايوه
0: بقها في
1: بيتقال كتير قوي
0: جدا.
1: على الله
0: طب
1: وخلاء
0: ما هي
1: الله.
0: القي على رب همك فهو يعولك، فمش غلط. خليه على الله وحشه، مش وحشه، حلوه. فمش قصدي كل الامثال غلط، انا ضربت لحضرتك امثله ايجابيه علشان يبقى المشاهد بيبقى عارف مش كله، لكن عليا اني افحص،
1: ايوه
0: عليا اني افحص
1: نعم
0: الكلام ده ضد الايمان المسيحي، ضد كلمه الله ولا لا. يبقى لازم اقعد مش مجرد بردد، ده مهم جدا. انا بقول لكل المشاهدين من فضلك افحص. يعني يقول لك ايه الكتاب، كلمه الله بتقول ايه؟ امتحنوا كل شيء وتمسكوا بالحسن. امتحن، امتحن القول ده اذا كان حسن ولا لا، اذا كان ضد كلمه الله ولا لا. تقول لي طب اعرف منين؟ مش كده مهم جدا ان انا الاحظ نفسي.
1: صح. الازمه الحقيقيه انه احنا ما عندناش وقت للفحص وللمراجعه، فزي ما حضرتك كنت بتقول احنا بناخد من اللي اتقال لنا،
0: ايوه
1: ناخد من اللي اتربينا عليه او من اللي سمعناه من اهالينا وجدودنا، فبالتالي بنعمل ده زي ما نقلناه زي ما خدناه فبننقله. لكن احنا بنقول حق وبنرسخ قاعده اساسيه في حلقتنا النهارده والمره الجايه، لا احنا عايزين نعمل عمليه من الفحص ومن الجرد، كل حاجه بنسمعها، كل حاجه بتتقال لنا، كل حاجه تربينا عليها،
0: ايوه
1: لانه نيجي نكتشف انه لا احنا في حياتنا في ابار كتير محتاجه نبص عليها، في مناطق في حياتنا محتاجه نبص عليها، في محطات في حياتنا بنيجي نبص هو انا ازاي اتصرفت كده، باجي اقول لا ده مثل انا اتقال لي واخدت قاعده في حياتي وبقيت بعمله وبعيش فيه. طيب عايز ابص على بعض الامثله اللي بتقود تحركاتنا كمؤمنين، ولا تحب حضرتك تقول حاجه تانية قبل ما ابص على بعض الامثله؟
0: طب يعني انا بس كنت عايز اعرف يعني المعتقد ده اشد شيء بيحكم الانسان. لما يكون عندي معتقد معين هو ده اللي بيبقى ممتلكني، هو ده اللي بيخليني ما اجيش جنبه. طيب المعتقدات دي يعني ايه هي؟ يعني خلينا عشان الناس تبقى عارفة ليه انا مش بتغير. بحضر كنيسة وبحضر اجتماعات، بطلع مؤتمرات، بشوف برامج روحية، لكن مش بتغير. ليه؟ لأن أنا عندي معتقد هو اللي ممتلكني. طب المعتقدات دي بتيجي إزاي؟ بيقولك هي المحصلة النهائية للأفكار المزروعة. تاني الأفكار الإيه؟
1: مزروعة.
0: المزروعة منذ مرحلة الطفولة. وبرضو في مثل شعبي بيقول التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. فهنا بيتكلم معانا بيقول ان هي المحصله ده، يعني دي التسميه العلميه، يعني هي المحصله النهائيه للافكار المزروعه منذ مرحله الطفوله والتي تتبلور بفعل ما يختبره الانسان. طيب يجي بقى تسالني طب ونشات منين؟ تنشا المعتقدات دي منين؟ تبدا التفاعلات او القناعات بالظهور في المرحله الاوليه من حياه الانسان. فين حياته مثلا؟ مرحلة الاستقبال اللي هي عن طريق الأهل، المدرسة، المجتمع، الإعلام، كل دولت
1: بيغرس حاجات
0: بالظبط، بيزرع. وزي ما حضرتك بتقول بيغرس،
1: بيغذي كده
0: بالظبط. فأنا طالع من صغري عندي معتقدات، مثلا الأم والأب على خلاف مع بعض، في نزاع باستمرار بينهم، فعماله تردد وتقول، وابنها او بنتها الاطفال عمالين يسمعوا الكلام ده، ان الرجاله دي مالهمش امان، ان الرجاله دي مالهمش امان، ان الرجاله دي مالهمش امان. يفضل الفكر ده يسمعه الطفل والطفله، فيطلع عنده معتقد ان الرجل
1: مالوش امان،
0: مالوش امان. وبعدين لما يشوف الطفل او الطفله ماما بتعيط يبقى اكيد بسبب مين؟
1: الرب.
0: بابا. ما هو ربط، عمل عملية ربط بيسموها ربط الرجل بالألم. فبقى أصبح عندي معتقد، والبنت بالذات لما تسمع حاجة زي كده تبتدي تخاف من الرجل. يبقى عندي إحساس وعندي معتقد إن دولت ملهمش أمان، فدايما تبقى عندها التخوين. التخوين ليه؟ اترسخ جواها معتقد ان دولت

0: بل هو مش امان. فاذا معتقدات بتنشا منين؟ من فين ومن امتى؟ من فين؟
1: التربية.
0: من التربيه، من هنا، من هنا، زي ما قلت مصادر مختلفه. طب بس من امتى؟ وانا طفل. ده بيتناقش بقى جوه الطفل الصغير. كده يمكن انا جاوبت حضرتك
1: يعني. وبيطلع تدريجيا.
0: ايوه.
1: لغايه ما بقى التصرف ايه ده، هو انا ازاي بتصرف كده؟
0: أيوة.
1: هو انا ازاي بقول الكلام ده؟
0: اه
1: ببص الاقي انه لا، ده في حاجات

0: عايز ابص على بعض الامثال الشعبيه اللي بتقودنا كمؤمنين. عايز اقف عند مثل من الامثله اللي كتير بسمعه الوقت اللي فات، بيقول اخ مجدي لو تحب يعني تجاوب لي عليه، تقول لي يعني هل ده صح ولا غلط وازاي اتربيت عليه وهكذا. بيقول الطبع يغلب التطبع.
1: ايوه
0: الطبع
1: ايوه
0: يغلب التطبع. ايه ردك عليه المثل دوت، وهل ده مثل ايجابي ولا سلبي؟ والمثل ده ازاي بيقود حياتنا الوقت اللي فات وازاي بيقودنا الوقت الجاي كمان؟
1: حضر اسيس، انت حضرتك قلت مثل خطير جدا. الطبع
0: يغلب
1: التطبع. ايه هو الطبع؟ هي الصفات اللي هي مغروسه فيا، متاسسه فيا، واصبحت بقت هي دي شخصيتي. فيقول لك فلان دي صفته، دي شخصيته، ده اسمه الطبع. فهنا الطبع بحسب التعريف بتاعه صفه تكونت وتاصلت في شخصيتي على مدار حياتي. طب ايه هو التطبع؟ التطبع هو محاوله التغيير او التطوير، وهو امر غير وارد الحدوث بالمره. فمين اللي بيغلب؟ الطبع. يقول لك ده طبعه كده، مش هيتغير. يا عم مش هيتغير، ما احنا عارفين، يا ما صلينا له وهو هو كده، هيفضل كده. اسف يعني، ما يعني هو مثل بايخ قوي، بس في الصعيد دايما يقولوه، ويا ما سمعته في خدمات لما بقعد مع الشباب. يقول لك يا ابني انت عامل زي ديل الكلب، وديل الكلب عمره ما يتعدل. انا اسف، ما يعني يعني كتير بسمعهم بيقولوا الكلام ده، انا مش هتعدل، ادي دقني اهي لو اتعدلت. انت هل صح ان انا اقول الكلام ده في البرنامج؟ بس للاسف شيء محزن انه ناس تقول الكلام ده. ده موجود، الناس اللي بيسمعونا هم عارفين كتير قالوا لاولادهم كده، مجروحين ولاد وبنات، انا عمري ما هتعدل، عمري ما هتغير. وبالتالي النهارده لما كنت بسمع ان انا كده، تعال انت كخادم بقى كلمني، قول لي الرب يسوع هيغيرك وهيخليك شخص جديد وكده، الكلام ده مش هيأثر فيا، لان انا سمعت
0: معتقد
1: بالظبط. سمعت المدرس قال لي انت مش هتتعدل ويعمل لي كده على دقنه، ادي دقني لو اتعدلت، والبيت قال لي كده. اذا انا مجتمع، ايه اهل ومدرسه ودنيا حواليا تقول لي انت مش هتتعدل. لما اروح الكنيسه اصطدم بحاجه عكسيه بقى، اللي هو الجديد
0: الكتابي،
1: كلام ربنا. طب مين اللي بيأثر فيا؟ للاسف اللي اتقال لي من صغري وتشبعت بيه من المجتمع اللي حوالي، انا مش هتعدل، انا مش هتغير، انا طبعي كده، انا سلوكي كده. لكن خلينا النهارده نشوف كلمه الله بتقول ايه، نواجه بقى كلمه الله هتقول ايه. كلمه الله بتقول ونحن جميعا،
0: ايوه،
1: ناظرين، ده كورنثوس الثانيه اصحاح 3:18. احنا اتفقنا نقول المثل وكلمه الله بترد ازاي.
0: احنا عشان برضو المشاهد يكون معانا، احنا بنقول المثل الشعبي او المتداول او اللي بيتقال، وبنرد على الناحيه الثانيه او ضده بالحق الكتابي اللي بيتقال. فاحنا حطينا مثل بيقول الطبع يغلب التطبع،
1: ايوه،
0: وجينا نبص على الحق الكتابي بيقول ايه عن التغيير.
1: بالظبط،
0: لانه احنا بنقول ان هو انا طبعي كده، مش هينفع اتغير، هفضل طول عمري كده. زي ما حضرتك قلت ادي والحاجات دي، فازاي هبص على الكتاب وهو بيجاوب على انه ازاي انه التغيير يقدر يعمل فيا فعاليه حقيقيه.
1: طب تخيل بقى كلمه الله بتقول ايه؟ ان التطبع يغلب الطبع، يعني عكس المثل. ما هو دي الامثله المغلوطه اللي بتعترض كلمه الله. تعالوا نشوف مع بعض.
0: اتفضل.
1: كورنثوس الثانيه 3:18، ونحن جميعا ناظرين مجد الرب وجه مكشوف، كما في مرآه ايه؟
0: نتغير
1: الى تلك الصوره عينها. يعني انا عندي اعلان وعد بيقول كده، بيقول ان انا ممكن اتغير. ازاي؟ مش اوتوماتيك. ونحن ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. خليني اضرب لك امثله، يعني انا عايز اضرب امثله عشان المشاهد يبقى عارف ان احنا مش بنوعظ، لكن في فعلا اختبارات حقيقيه. امسك شاول الترسوسي، طباعه كانت ايه؟ تعالوا نشوف طباعه ونشوف التطبع ايه طبعه. يقول الكتاب هنا في تيموساوس الاولى 1:13، انا الذي كنت، بيتكلم عن الماضي، كنت قبلا مجدف

0: مضطهد مفتري. كورنثوس اسف
1: تيموثاوس
0: الاولى 1:13 ده شاول الطرسوسي.
1: أيوة.
0: يبقى بيتكلم على ايه الطبع بتاعه. طبعك ايه؟ مفتري مضطهد مجدف. طب لما نيجي نتكلم على بولس، بولس اللي هو بعد شاول بقى بولس، نعمة الله لما اتعاملت معاه ابتدى بقى بولس من شاول الى بولس، في تغيير. في كورنثوس الاولى 9:19 يقول لك ان كنت حرا من الجميع استعبدت نفسي للجميع لاربح الاكثرين. هل دي صفات شخص مفتري؟ دي شخص، ده شخص صعب الطباع. هل في واحد يقول لك استعبدت يعني بقى عبد للناس، انا عم مستعد اكون عبد لكل الناس علشان اربحهم للمسيح؟ مين غيرك كده يا بولس؟ لا ده خد كمان في غلطية، في غلطية 1:19 يقول لك يا اولادي الذين اتمخض بكم
1: الى ان يتصور المسيح،
0: الى ان يتصور المسيح. ده واحد اللي بيتمخض، ده اللي بيتوجع، ده يكون شخص مفتري؟ استحال، لازم يكون النعمة غيرته.
1: نعم.
0: خلت
1: نعم.
0: عنده أحشاء غير عادية. فواحد يقول لي طب أنا نفسي يحصل ده في حياتي، أنا نفسي فعلا أختبر يعني إيه أن ربنا يقدر يغيرني. نسأل بولس، يا بولس لما كنت شاول وبقيت بولس التحويلة دي جت إزاي؟ لما الرب قابله في الطريق، طبعا ده مذكور في أعمال 9:9، قال له ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ أنا بدعو كل المشاهدين اللي بيشوفونا بعد إذنك، لو أنت شاعر أنك أنت صعب الطباع، أنت صعب الطباع، من فضلك أقف قدام ربنا وإحنا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف، أقعد صلي، روح له قول له رب أنا مش عارف أتغير، أنا تعبت من طباعي واللي حواليا تعبوا من طباعي، يا رب أنا مترسخ جوايا أنا مش هتغير، اتعلمت كده واتقال لي كده والناس اقنعتني وانا مقتنع بان انا مش هتغير، بس كلمتك يا رب بتفوقني النهارده. انا بدعو كل مشاهد بيشوفنا دلوقتي، انت محتاج وقفه قدام الله.
1: نعم.
0: وتقول للرب يا رب ماذا تريد ان افعل؟ هياخدك في سكه تغيير طول ما انت قدام بوجه مكشوف. يعني ايه بوجه مكشوف؟ يعني ما تروحش بتزين نفسك او تروح بتدي الاعذار لنفسك، تقول اصلا انا طبعي كده عشان انا كنت كده واتخلقت في الحته دي واتولدت في المنطقه دي. ما تحطش اعذار، وجه مكشوف، خليك واضح مع ربنا. انا بدعو كل المشاهدين من فضلك روح للرب قول له رب انا طبعي ده، انا محتاج اتغير، انا محتاج زي ما عملت مع شاول وغيرته من شخص مفتري لشخص بيتمخض لاجل ربح النفوس. التغيير ده رب أنا عايزه في حياتي، أدعوك أنك تعمل كده. تقدر تغمض عينك معايا دلوقتي وتقول له رب أنا فعلا عندي طبع مش عارف أغيره، أنا تعبان منه واللي حواليا تعبانين منه. تقدر تغمض عينيك معايا وتقول له كده يا رب، يا رب بعترف لك أن أنا عندي طباع مش حلوة خالص يا رب، أنت عارفها كويس، حاولت ومعرفتش يا رب، لكن أنا جاي أقف قدامك يا رب، جاي أقف قدامك وفي محضرك بوجه مكشوف يا رب علشان أطلب التغيير. يا رب غيرني، وزي ما عملت كده مع بولس يا رب لما كان شاول وخليته بولس، أنا يا رب محتاج تغيرني، يا رب أنا محتاج تغيرني، أنا مصمم أنك أنت تغيرني، وأنت الوحيد اللي تقدر تعمل كده.
1: نعم.
0: في حياتي.
1: نعم نعم.
0: أمين
1: أمين. مين واحنا بنحكي عن الامثال الشعبيه واللي بتحكم وبتقود حياتنا، بتخيل انه الحاجات دي زي ما حضرتك قلتها من شويه انه بتبقى اقوى بالنسبه لي من اي حق بيتقال او اي كلمه بتتقال من كلمه الله، لانه ده مترسخ بزياده قوي قوي عندي. بيحضرني يعني مثل تاني لو تديني فرصة أخ مجدي، احنا قلنا عن الطبع بيغلب التطبع.
0: أيوة.
1: وجاوبنا عليه من الحق الكتابي، وقلنا كمان الحل، لأنه دايما يعني أنا بحب دايما لإخواتنا المشاهدين أعمل إيه؟ خلاص احنا قلنا الأمر وكشفناه اللي هو المثل، وقلنا الحق الكتابي بيقول إنها تغير تلك الصورة عنها، طب أعمل إيه؟ وإحنا قلنا نروح لكلمة الله ونجري على الرب ونطلبه ونقول له تعالى غير الحاجات الدفينة المستخبية جوايا. لكن في مثل تاني بيتقال برضو، بيتقال ايه؟

0: عادتك ولا اشتريتيها، قالت عادتي وطول عمري فيها. ده مثل. فهل المثل دوت ازاي نقدر نقول عليه من الكتاب انه دي عادتي وهفضل زي ما هي، افضل زي ما انا بيها مش هتغير؟ نرد عليه نقول ايه للمثل دوت؟
1: طبعا
0: انا لو قلته غلط صححوا لي.
1: لا مظبوط.
0: مظبوط، اوكي.
1: هل تسمح لي ان انا احط جنبيها برضو مثل تاني؟
0: اتفضل.
1: في مثل بيقول كل شيء عادة حتى العبادة.
0: لا قولوا لي ده مرة كمان.
1: يعني احنا ده بنتكلم على العادة، يقول لك عادتي وهفضل طول عمري فيها. يعني ان دي عادتك ولا اشتريتيها؟ لا دي عادتي
0: هفضل
1: وهفضل
0: فيها
1: طول عمري فيها، انا هفضل كده
0: مش هتغير.
1: مش هتغير. ما الحلقه النهارده بتتكلم على
0: عن التغيير.
1: ان انا رافض التغيير.
0: نعم،
1: انا هفضل كده طول عمري. لكن بقى الاخطر، وده للاسف القاعده العريضه في وسط شعبنا، ان يقول لك كل شيء عاده حتى العباده. ياه، العباده بقت عاده، فهنا اصبح ان بقت ايه، عادات. عادتي دي عاده انا اتعودت عليها، انا متعود ان اروح كل يوم حد الكنيسه، انا متعود، خلي بالك انا متعود اروح الكنيسه ودي عادتي. وما تحاولش انك انت، طب دي وحش ولا حلو؟ حلو، حلو انك تروح،
0: بس لما تقلب بقى ان دي حاجه روتينيه وعاده فده بقى اللي بيبقى علامه استفهام.
1: بالظبط. يعني حلو ان انا اروح الكنيسه باي دافع، بأي دافع.
0: صح.
1: فعشان كده أنا عايز أحط قدام حضرتك شاهد كتابي رائع.
0: اتفضل.
1: إيه الفرق؟ وده بسأله للسادة المشاهدين. إيه الفرق ما بين العادة إن أنا اعتدت أعمل حاجة وإن أنا مواظب على حاجة؟ يعني خلينا أحط لك شخصيتين. شخص اعتاد يروح الكنيسة، متعود، معلش عايز أقولها باللفظ ده، متعود يروح الكنيسة، وشخص تاني مواظب على حضور الكنيسه. الاتنين شكلهم ايه؟
0: واحد.
1: واحد من بره.
0: العاده والمواظبه.
1: بالظبط، العاده والمواظبه. ده بيروح وده بيروح. ده ما بيأثرش وده ما بيأثرش. بس الشكل من بره شكل واحد. لكن الدافع الله بيبص للقلب.
0: نعم. ما بيبصش. الله ينظر الى القلب.
1: بالظبط. ما بيبصش على الخارج، بيبص على الداخل. حتى برنامجنا من جوه. الله بيبص لجوه مش من بره. طيب انت النهارده عايز تقول لي تفرق ما بين العاده والمواظبه ازاي؟ مع ان الاثنين شكلهم واحد. اضطريت ان انا يعني اجيبها من القاموس. العاده سهله، كلمه عاده يعني ايه؟ حاجه اتعودت عليها بعملها، سلوك، يعني لما ترجع للمعنى سلوك روتيني انا بعمله، اتعودت على حاجه، انا اتعودت اني اروح الكنيسه. طيب المواظبه، ابتديت ابص في القاموس بيقول لك كلمه المواظبه ممكن تديك بمعنى مواصله، همه، اصرار، الحاح. كل دي بتديك معنى المواظبه.
0: الحاح، اصرار، مواظبة معناها الحاح وإصرار.
1: مواصلة، طبعا مواصلة دي يعني أنا بتواصل على طول، فلازم أكون بروح. وإصرار، الحاح. عايز أسأل الشخص اللي مواظب، أنت بتروح الكنيسة كمواظبة ليه؟
0: قلبه مشتعل.
1: عشان أيوه، قلب إيه؟ مصر على إيه؟ يعني أنت النهاردة إيه الإلحاح اللي عندك والإصرار اللي عندك؟ اني اتغير. لكن العاده
0: بقت روتين.
1: روتين، بروح وباجي عادي جدا، بحضر الكنيسه وبحضر الاجتماعات وبشوف برامج دينيه في القنوات المسيحيه وكل حاجه، اتعودت كده خلاص. في تغيير؟ لا. لكن لما تلقى كلمه، عشان كده خلينا كلمه الله بتقول ايه؟ كلمه الله في اعمال 2:42 مهمه قوي يا سيس ديفيد. لما يقول لك وكانوا يواظبون، مش وكانوا معتدون، يعني مش
0: أعمال
1: عادة.
0: اتنين،
1: أعمال 2:42 بيتكلم على، بيقول لك وكانوا يواظبون
0: على
1: تعليم الرسل. الشركة، كسر الخبز.
0: نعم.
1: ده اسمه ايه؟ مواظبة. ليه؟ مش اعتادوا لكن كانوا يواظبوا. يبقى كأن في طيات الكلمة وفي طيات السلوك

0: المتكرر ده، ان انا رايح واصر وبالح وفي مواصله، وانا مصمم ان أتغير. الشركه دي ايه
1: نتغير
0: صح.
1: الاتجاه والدافع مختلف
0: بالظبط.
1: انا رايح عشان اتغير
0: بالظبط، هو ده الدافع. من بره ما يبانش،
1: من بره زي
0: بعض بالظبط، المتعود زي الموظف، لكن الرب بيبص للقلب. عشان كده انا بقول لكل المشاهدين، الرب لو نظر اليك كشخص مواظب على حضور الكنيسه، انك تتقدم للمناوله او للمايده حسب ما انت ما بتقول في شركه جسد ودم المسيح، حسب اللفظ اللي انت بتقوله، انا بطلبك انت رايح ليه؟ واحد يقول لك انا مصر ان انا اثبت في المسيح والمسيح يثبت فيا، يبقى من ياكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وانا فيه، يبقى انت فعلا مواظب. لكن لما تكون انت شخص رايح كده علشان اتبارك وخلاص، وربنا يعني يبارك لي ويبارك بيتي ويبارك حياتي خلاص، لكن لما يكون واحد رايح عشان يتغير الثبات في المسيح، وانا رايح اتناول او رايح اتقدم للمائده، انا بقى عندي هذا الدافع. انا مش بتناول علشان انا اعتدت ان اتناول في كل يوم حد، مش مش مش مش عاده، لكن هي مواظبه اللي فيها اصرار ان انا اثبت في المسيح. الاسبوع اللي فات انا كنت ضعيف قوي، الفتره اللي فاتت انا كنت متزعزع كتير، الوقت اللي فات انا كنت مش قد كده كويس، لا انا هروح اخد جسد المسيح ودمه، انا رايح علشان اثبت فيه، انا محتاج اخد خطوه حقيقيه. يبقى ده راح مش مجرد رايح عاده، ده رايح عشان يتغير، ده بيصر، ده بيلح المفهوم بتاع كلمه مواظبه. عشان كده الكنيسه الاولى لما كانوا مع بعض في كسر الخبز في الصلوات وفي الكلمه كانوا في مواظبه، لان هم عايزين يتغيروا
1: صح.
0: دي كانت البدايه. عشان كده انا بقول لكل مشاهد، انت ايه الدافع اللي عندك؟ انت بتعمل ايه؟ عشان كده اسمح لي ان برضو احط قدامك تحذير في متى.
1: انا عايز اقف عند الجزئيه دي واقول دايما زي ما اتفقت مع حضرتك ومع المشاهد بقالنا وقت، انه لما بنحكي عن المثل وبنحكي عن الحق الكتابي اللي بيغير، دايما بحب اتنقل عن اعمل ده ازاي، اتحرك للحته دي ازاي. يعني ازاي زي ما حضرتك نقلتني من الطبع والتطبع الى كلمه الله بتحكي عن التغيير المستمر، انه التغيير يقدر يوصل للمعتقد، انه التغيير يقدر يوصل للحاجات الدفينه اللي مش ظاهره، لانه ده عمل الله وده التغيير وده نعمه الله. ازاي فعند العاده اللي بقت روتين، ازاي تتحول منها روتين وامر عادي لتكون مواظبه والحاح واصرار ان اتغير؟ ازاي تحصل النقله دي؟
0: النقله دي لو انا فعلا انسان عايز انمو في النعمه وفي معرفه ربنا يسوع المسيح. مروح للكنيسه مش هينميني.
1: نعم.
0: لكن الدافع وراء مواظبتي على حضور الكنيسه هو ده اللي هيكون بيعمل فيا النمو، النمو في النعمه.
1: يعني كاني عايز اقول انا بعمل ده ليه؟
0: بالظبط.
1: يعني
0: انت يعني انا برضه عايز اقول للمشاهد من فضلك وانت رايح الكنيسه اسال نفسك، انا رايح الكنيسه ليه؟ لو قلت، انا عايزك تكون صادق مع نفسك وفي لحظه صدق مع نفسك، تقعد مع نفسك قبل ما تروح الكنيسه على فكره. مش تروح لابس ونازل، لكن اقعد كده، انا رايح الكنيسه ليه؟ اول ما يجي لك فكر لا ده انا 50 سنه عمري ما بطلت يوم حد مثلا، ده انا 20 سنه عمري ما بطلت.
1: هو طبعا اخ مجدي ينفع نقول دافع في كل حاجه، بس احنا بنحكي عن الكنيسه عشان برضه اخواتنا يكونوا مميزين، عشان احنا بنحكي عن العباده.
0: ايوه،
1: احنا قلنا كل شيء عاده حتى العباده، عشان كده بنحكي عن الكنيسه. لكن طبعا نقدر نعمل يعني جرد وفحص لكل دوافع حياتنا
0: بالزبط.
1: في كل الدوائر، بس احنا بنحكي عن الكنيسه لان احنا حكينا
0: بالزبط.
1: في المثل عن العباده، بس بوضح الحته دي
0: يعني. اشكرك ان ده يعني غايه في الاهميه اللي حضرتك بتقولي ده. هي بس احنا في سياق المثل.
1: نعم. نعم.
0: لكن احنا محتاجين نعمل كده في كل حاجه.
1: صح.
0: لازم اقول انا ايه الدافع اللي عندي،
1: صح،
0: اللي اعمله علشان بعمل العمل ده. اذا كنت بعمله لاني متعود عليه، يبقى انت ما تتوقعش انك تتغير. والناس اللي بيقولوا ادي بتوع الكنيسه على طول، رايح من الكنيسه جاي من الكنيسه، رايح

0: الكنيسة جاية من الكنيسة والناس بتبص عليا مفيش تغيير، اللي متخاصم متخاصم، واللي مش أمين في شغله هو مش أمين في شغله، لكن في الآخر يقول لك إيه؟ أنا رحت الكنيسة. لا، أنا مروحي للكنيسة النهارده مظبطي على الكنيسه، انا باصر ان نعمه الله تلمس مواطن كتير في حياتي، ضعفي، نقصاتي، عيوبي. اذا انا عندي دافع التغيير لحياه افضل. وهنا كلمه الله بتحذرنا.
1: نعم.
0: اسمح لي ان اقول لك في متى، في متى 15 العدد 8 و9 بيقول ايه؟ يقترب الي هذا الشعب بفمه ويكرمني
1: بشفتيه،
0: أما قلبه فمبتعد عني بعيدا. بص الكلمة اللي جاية، وباطلا
1: يعبدونني.
0: طب لما تكون النهاردة العبادة، حتى العبادة عادة، يعني بقت عادة، يبقى اسمها إيه؟ عبادة باطلة
1: مقبولة.
0: إبليس مش زعلان منك، أنت مش مضايقه في حاجة، أنت عبادتك باطلة. روح يا سيدي اقعد قول لي. أنا على فكرة 50 سنة ما فوتش حد يوم، حد واحد مش مضايقة إبليس. طول ما أنت ما بتتغيرش أنت مش مضايقه. أنت هتضايقه في إيه؟ أنت زي ما أنت. بس الناس كانوا يقول لك أه فلان ده ما، ويقولوا كلام إنه أه دي يا عم بتوع الكنيسة، بتوع الكنايس. لما يقولوا الكلام ده، طب ما أنت كده بتجلب الإهانة لشخص المسيح. أنت بتخلي الناس تتعصر في ربنا. لكن انت لما تكون شخص عندك دافع التغيير وعندك مفهوم المواظبه اللي احنا بنوضحه في الحلقه دي،
1: أيوه.
0: لما تكون بمفهوم المواظبه مش بمفهوم العاده، مع ان شكلهم زي ما اتفقنا شكل واحد، لكن انا عايز اقول لكل مشاهد لو سمحت اقعد مع نفسك وقول انا ليه رايح الكنيسه النهارده؟ هل عشان انا لا ما اقدرش اكسرها عاده؟ لا، ما اتشائم كده، انا هتشائم بقى ايه ده؟ لا، انا يا رب هفضل طول عمري اروح الكنيسه من فضلك. حلو، انا يعني بشجعك ان يكون عندك الاحساس الجميل انك انت عايز تروح الكنيسه، وانا بشجعك انك تكون في الكنيسه. ومش بس الكنيسه يا سيس ديفيد،
1: خدمه كمان،
0: يعني في حد في بيته مواظب على انه يقرا الكتاب المقدس ويصلي وكل حاجه، بس ايه؟ عاده. لكن في فرق ما بين انا اقعد معاه وانا بقعد معاه على راي كلمات الترنيمه، القعده معاك
1: بتغير فيه.
0: بتغير. دي قعده للتغيير، مش نعم. قعده كعاده. ما اقدرش، لا انا اصل لو ما صليتش الصبح ممكن تحصل لي حاجه في اليوم، فلا فخلينا كده. هي مش كده يعني، في ناس بتاخدها علشان تتجنب مشاكل، تتجنب مخاطر، لكن القعده معاك بتغير فيا. فدايما انا برضو مش بقصد بس الكنيسه، ده انا بقصد حتى الوقت اللي انا بقضيه مع ربنا في البيت. لو انت حضرتك بتصلي كل يوم في البيت، اسال نفسك ليه؟ دايما اسال نفسك ليه؟ عشان كده بولس كان بيقول لتيموثاوس ايه؟ لاحظ نفسك والتعليم، لاحظ نفسك. انت بتعمل كده ليه؟ ده مهم عشان الله يساعدك للتغيير. في ناس بتشتكي، يا ما حضرت اجتماعات، ويا ما حضرت مؤتمرات، ويا ما رحت الكنيسة، بس أنا مش بتغير. النهاردة الرب جاي يكلمك في الحلقة دي، يقول لك السر وسبب الدافع اللي جواك. هل أنت رايح مؤتمر أو رايح اجتماع أو حتى في بيتك مواظب يوميا أنك أنت تصلي وتقرأ في الكتاب المقدس؟ ده شيء رائع، بس إيه الدافع؟ اسأل نفسك إيه الدافع وصلي وقول له رب اختبرني، اعرف قلبي، امتحني، اعرف افكاري، انظر ان كان في طريق باطل واهدني طريقا ابديا. يبقى اختبرني، اختبر دوافعي يا رب. انا عايز لما اقعد معاك يكون هو ده الهدف، ان انا اتغير الى تلك الصوره عينها. عايز اكون شبهك وصورتك يا رب، من مجد الى مجد كما من الرب الروح زي ما بيقول الكتاب. لكن انا مش مجرد عاده بقوم بيها. عشان كده لو ترسخ فيا المثل ان كل شيء عاده حتى العباده، خلاص
1: تصير
0: فقدت القوه اللي انا ممكن احصل عليها من الروح القدس في التغيير، لان انا بمارس كلام الناس. يعني عارف بقيه الايه بتقول ايه؟ اللي هي بتاعت متى 15
1: عدد 8
0: و

0: باطلا اه 15 8 عدد 9 بيقول لك وباطلا يعبدونني
1: وهم
0: يعلمون
1: تعاليم
0: هي
1: وصايا الناس.
0: تخيل هي وصايا الناس. طب ما هو ده اللي بتقيم الامثال الشعبيه دي ايه؟ ناس مؤلفه هي. ده مش كتاب مقدس، ده كلام الناس.
1: انا برضو عايز اراجع مع اخواتنا المشاهدين عشان كده انا بقول دايما لو عندك سؤال ارجوك ابعت لنا هتلاقينا بنرد عليك. عندك تربط صلاه، عندك تحدي في اللي بنقوله، عندك اعتراض ارجوك ابعت لنا وهتلاقينا بنرد عليك. عايز اراجع مع اخواتنا المشاهدين اخ مجدي على بعض الحاجات اللي قلناها. احنا حكينا عن على راي المثل او الامثال الشعبيه وقلنا عليها ده الجزء الاول، المره الجايه عندنا الجزء الثاني عشان كده اشجعك تتابع معانا. حكينا عن المعتقدات اللي اتغرست فينا واتحطت فينا من طفولتنا من الاعلام من اهالينا من جدودنا، اتغرست من غير ما نحس وطلعت المعتقدات دي جوانا مترسخه فينا مش قادره تطلع بسهوله. وحكينا عن بعض الامثله الشعبيه، طبعا حطينا اساس كتابي انه العتيق افضل وان انا حابب ان افضل في الحياه ديت، وحكينا عن ثلاث امثال شعبيه وردينا عليهم حق كتابي وزي الكتاب بيناديني وطالب مني ان اتغير وينفع روح الله وكلمة الله تخترق حتى طبعي وطباعي والحاجات اللي ليها بالصعوبة تتغير هو يقدر يتعامل فيها. بس حطينا كمان جزء مهم جدا عن الحل، انه ازاي اتنقل من المعتقد دوت لمعتقد تاني للطريقة دي للطريقة ديت. لكن عايز اقف عند مثل، احنا باقي من الحلقة بتاعتنا 9 دقايق، الوقت يعني يجري بسرعة. عايز اقول مثل وحضرتك ممكن تجاوبنا عليه، معرفش طبعا 9 دقايق هنلحق ولا لا، بس ممكن حضرتك تقول لي عليه. يعني بيقول المكتوب على الجبين تشوفه العين. ده مثل
0: لازم تشوفه العين.
1: لازم تشوفه العين. ده مثل اللي بيتقال كتير جدا، المكتوب على الجبين تشوفه العين، لازم تشوفه العين.
0: سامعني حضر أسيس، يعني انت جبت مثل خطير جدا. ليه؟ لان المصريين غرقانين في حاجة اسمها القدرية.
1: القدرية
0: ده مكتوب ومتقدر، ده قضاء وقدر، وده ضد المسيحية تماما، ضد التعليم المسيحي. ففي التسع دقايق حضر أسيس عايز تقول لي أجاوبك على هذا المثل المكتوب على الجبين
1: لازم
0: تشوف العين. هل تسمح لي ان احنا في الحلقة القادمة نكون بنتعرض لهذا الوباء اللي مالانا؟ لكن خليني ادي لك يعني بس كده مقدمة ليها. المصريين واقعين تحت مفهوم القدرية، خلاص ده مكتوب على الجبين. يعني معلش هجيب لك مثل تاني بيدي نفس المعنى وإن كنا ممكن نشرحه الوقت اللي جاي.
1: نعم.
0: يقول لك ابن القبة طلع القبة، وابن اسم الله خدوا الله. ده مثل بيتقال في الصعيد كتير، ابن القبة طلع القبة وابن اسم الله خدوا الله. وإيه المعنى؟ القبة ده مرض الطاعون، ده مرض الطاعون. فبيقول لك ابن القبة اللي جاله مرض الطاعون وهو مرض مميت طلع القبة، وابن اسم الله خدوا الله. يعني دايما الناس تحب تسمي الناس ايه؟ رزق الله، فتح الله، نعمة الله، اي حاجة مرتبطة بالله. ليه؟ عندهم معتقد ان الاسم بتاع الله ده يحفظه من الكوارث من المخاطر. معتقد حاجات شكليات، ده اسمه عبد الله، ده اسمه نعمة الله، ده اسمه رزق الله، ده اسمه يفتح الله فتح الله. فاهم المعنى؟ ايه المعتقد اللي موجود جوه الناس اللي بتسمي اولادها اسماء مرتبطه باسم الله؟ يقول لك عشان ربنا يحفظه. فيجي يقول لك لا، القدريه ما بتقولش كده. القدريه لو ده متقدر له ان هو بعد ما مرض الطاعون ضرب جسمه ده يطلع القبة، ده قدره كده بقى. الناس حظوظ، ده حظه سيء وده حظه ملهاش علاقة بالله ولا ليه علاقة بالقبة اللي هي مرض الطاعون. لكن المثل الخطير ده بيقول ايه؟ بص تصلي ما تصليش مش كده، هو قدره كده، ده مكتوب ومتقدر. المكتوب أنا بقول مثل بيخدم على المثل ده.

0: ان المكتوب
1: على
0: على
1: الجبين.
0: الجبين لازم تشوفه، لان ده مكتوب لان هو يموت رغم ان هو ايه، فتح الله، فتح الله مات، واللي ضربه مرض الطاعون طلع الاب يعني على شأنه. ده شرح المثل على فكره، ده شرح المثل. طلع الأبة يعني على شأنه وصحته بقت جيدة وعاش حياة أفضل وأفضل وأفضل. إيه ده؟ طب ليه؟ وفين الله؟ يقول لك الله إيه يا عم، ده مكتوب له، ده متقدر له كده. تحس إن المثل كأنه تجنب شخصية الله تماما تماما وأضعف الله. هل معنى كده إن أنا هسمي ابني بقى حاجة فيها مرتبطة بالله؟ مش هي دي القصة. بس الناس عندها معتقد خلاص سميه حاجة وفيها الله، لكن بعد كده يصطدم بمفهوم القدرية اللي هي القضاء والقدر. ده قضاءه، ده قدره. طبعا أنا معاك طبعا لما هناخد حلقة تانية مفهوم الاسم والنصيب دي في الجوازات بقى، والكلام اللي بيقولك ده اسم والنصيب. فكل الكلام ده بيقول إن شعبنا بيقول إنه يعني للأسف أمتنا وقع تحت هذا المفهوم. ده لازم يحصل إيه؟ تجديد للذهن. زي ما قال الكتاب تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. ما تحاولش إنك أنت تغير من شكلي، أقول لك وأنا عمري هقدر أغير من شكلك. أنت لازم يحصل لك تجديد للذهن، لازم الذهن ده يحصل ليه تجديد، وده عمل الروح القدس كاملا. مش واحدة يجي يقنعك ولا واحد يجي يغير مفاهيمك، ده عمل إلهي، عمل ليه سلطان إلهي يغير شاول الطرسوسي اللي كان مفتري إن يكون الشخص ده أحشائي تمخض. أنا عندي استعداد أكون عبد لأي حد لأرباح المسيح، دي مش شخصية شخص كان مفتري. يبقى ده قدرة على التغيير. نعم قدرة على التغيير. إذا عايز تتغير أو عايز شكلك يتغير، جدد ذهنك. وده اللي احنا ممكن نكون بنفسح له وقت
1: المرة الجاية.
0: الجاية
1: نقدر نحكي عن الموضوع ده بشكل كبير، كمان تبقى فرصة كمان لإخواتنا المشاهدين. يبقى لو عنده سؤال يبعتهولنا، نحكي المرة الجاية الخميس القادم عن القدرية وازاي انه ده قدره والحاجات اللي انت بتشارك بيها، فنقدر نحكي فيه الأسبوع القادم. بس عايز قبل ما الوقت بتاعنا يفوت، نفسي نصلي مع إخواتنا المشاهدين زي ما صلينا في المثل الأولاني. نصلي مع كل حد بيشوفنا، لو العبادة وخدمته وطريقته تواصله مع الكنيسة أصبحت عادة بالشكل الروتيني، رب يقدر النهاردة يحصل تحول إنه يكون مواظبة بإلحاح وإصرار إنه يتغير. نفسي كده صلينا مع كل مشاهد، رب يحفظ أجسادنا وأرواحنا لتكون متواصلة معاه دائما. يا رب.
0: نعم يا رب، أنا بجيلك في الحلقة دي وبقول لك يا رب عطلناك يا رب كتير، وكان دايما يا رب قلبك مليان بأنك تصنع معانا أمرا جديدا وتاخدنا لأرض جديدة وسماوات جديدة، لكن يا رب احنا عطلناك كتير يا رب. يا رب كتير سموك الناس اللي كانت بتسمعك، وكان منهم الفريسين والكتبة، وهما بيسمعوا لك كان عندهم معتقد، كان عندهم فكر انك مضل، فقفلوا منك خالص ولا كانوا بيستقبلوا منك كلام. يا رب انا بصلي انك تعالى يا رب بزيارات نعمة
1: يا رب
0: لكل المشاهدين. يا رب عايزة زيارة نعمة، تعالى كما فعلت يا رب في يوم الخمسين في أعمال 2 لما قال الكتاب فنخسوا في قلوبهم بعد عزة بطرس. يا رب الكتاب قال كده، اسمح لي يا رب أقول لك، اسمح لي يا رب بالكلام البسيط اللي اتقال في الحلقة، أنا عايزك يا روح الله كل حد شاهد الحلقة دي انخسوا في قلبه، إن كانت عبادته عادة وإن كان طبعه هو اللي سيد الموقف والناس مش شايفة أي تغيير ولا أي شيء من التطور يا رب بيحصل في حياتنا، رغم أن بنروح كنيسة وبنروح اجتماعات. يا رب الناس اتعصرت كتير بسبب أنه بنروح

0: زرعنا كثيرا وحصدنا قليلا.
1: أمين.
0: زي ما قال الكتاب رب تعالى افتقدنا بروحك القدوس يا رب في اسم ربنا يسوع المسيح.
1: أمين أمين أمين. كنت باركة جدا لينا.
0: شكرا.
1: وبصلي ربي يقودك ويستخدمك في كل مكان. معادنا الخميس الجاي نتقابل نحكي عن القدرية والأسئلة الكتيرة اللي عندنا. فتعالى جهز لنا بقى لأن عندنا أسئلة كتير قوي. وكمان إخواتنا عندهم أسئلة يبعتوها لنا على الجروب بحيث يكون عندنا كل الأسئلة عندهم نقدر نجاوب عليها. ربنا يباركك ويستخدمك.
0: أنا أحب أحس يعني توصل لي الحاجات.
1: أمين. ربي يباركك حبيبي.
0: شكرا أسيس.
1: بشكر رب جدا يا إخواتي المشاهدين لوجودكم معانا. وبصلي من قلبي أن نكون دائما على استعداد للتغيير. زي ما كنا بنحكي النهاردة نستعد دائما للتغيير. نتقابل الأسبوع القادم في حلقة جديدة وإحنا بنحكي عن القدرية وعراء المثل من برنامج من جوه لبره. ربنا معاك.

0: اهلا بيكم.
1: اهلا بيك.
2: اهلا بيك يا
0: سيدي. الحقيقه واحنا بنتحرك في الخدمه بنلاحظ بشده انه ربنا ادى للزوجات وللسيدات حكمه عظيمه في حل الصراعات، لانه الحقيقه العالم اللي احنا موجودين فيه بعد السقوط في الخطيه واحد من الازمات اللي اصابت العالم هي الصراعات، واعتقد الكتاب المقدس بيذكر مباشره بعد سقوط ادم وحواء في الخطيه، ولما جه النسل قايين وهابيل، الكتاب المقدس بيقول انه قام قايين على اخوه هابيل وقتله. واعتقد دي اول خطيه حدثت بعد السقوط اللي هي البغضه والقتل والكراهيه. فعشان كده بنلاحظ انه الصراعات دي حاجه متواجده في الوجود بين اي مجموعه، بين اي اتنين، حتى الزوجين مع بعض. يعني في الصراعات الاسريه والعائليه بيبقى في وقت محتاجين نعمه علشان يحلوا الصراعات دي.
1: صحيح.
0: فربنا اعطى للزوجه امكانيه هائله لحل الصراعات. نفسي في البدايه اسمع هو ايه الدوائر اللي بندخل فيها في الصراعات وبتبقى ازمه في حياتنا.
2: يعني خليني اقول حاجه مهمه برضو قسيس، انه زي اكمل على كلام حضرتك، يعني انه زي ما انت بتقول ان الخطيه هي السبب في كل الصراعات في كل الدوائر، بس كمان خلينا نوضحها اكتر، انه السبب الاساسي في الصراعات هي الأنانية والرغبة في أنه أنا أكون أفضل وأنه أنا أكون أحسن، وده بيحصل في كل الدوائر، يعني جوه

0: العيلة، بين الزوج والزوجة، حتى بين الأولاد وبعضهم، في العيلة الكبيرة مع الإخوات والخالات والعمات والعمام والحموات، وبعدين توصل لدوائر الشغل والكنيسة. ده كله بسبب أنه إحنا عايزين نفسنا، يعني عايزين
1: يعني أقدر إحنا أقول بصورة أفضل، مش أني أكون أفضل وأكون أحسن، لأني أكون أفضل وأكون أحسن ده حاجة جميلة، لكن الصراع على السلطة، أني أنا أحط نفسي في سكة ومنطقة مش بتاعتي.
0: بالضبط، زي ما قال يعقوب أنه من أين الحروب، من أين الخصومات يعني. من أنفسكم، لأن أنتوا عايزين شهوات خاصة بيكم يعني.
1: في يعقوب 4:1 من أين الحروب والخصومات بينكم؟ أليست من هنا من لذاتكم المحاربة في أعضاءكم؟ تشتهون ولستم تمتلكون، تقتلون وتحسدون ولستم تقدروا أن تنالوا، تخاصمون وتحاربون ولستم تمتلكون لأنكم لا تطلبون، تطلبون ولستم تأخذون لأنكم تطلبون رديا لكي تنفقوا في لذاتكم.
0: بالضبط. مش عارفة هايدي إيه رأيك، بس بتهيألي ده اللي بيحصل قدامنا على الساحة، يعني أنه كل الناس بتتصارع مع بعض لأنه في شهوات ردية زي ما وصفها الكتاب، يعني في دواخلنا، في أعمقنا، في أعضائنا يعني.
2: يعني أنا ساعات أشوف أنه الصراعات كمان بتاخد شكل أنه أنا مش فاهمة اللي قصادي. ساعات طبعا بتبقى فيها شهوات وفيها صراعات لأجل الأنانية، بس ساعات يبقى فيها أنه أنا مش مصدقة أنه اللي قصادي مختلف عني في الطباع، أنا مش مصدقة أن اللي قصادي مش بيعاندني. فمن هنا برضو يحصل صراعات، إحنا شخصيات مختلفة. فأنا مثلا شخصية حامية قوي واللي قصادي شخص هادي قوي، فأنا أحس أنه هو قاصد يغزني، هو قاصد يستفزني. لا، هو مش قاصد. من هنا يحصل الصراع. ليه؟ لأن أنا مش قابلة أنه اللي قصادي، أو مش قادرة أصدق أنه اللي قصادي مختلف. طبعا فيها حتة، خاصة لما بيكون بين الزوجين، بتبقى فيها حتة ظن سوء أن القصادي يقصد، بس بيبقى من جوه متأكدة أنه أنا مش بظن السوء. فده صراع سببه عدم وعي بأن اللي قصادي مختلف. كمان بيبقى ساعات في صراعات لأجل أنه أنا عايزة بيتي يبقى الأفضل، فببقى بطريقة مختلفة. في صراعات كتير بين الآباء والأبناء بسبب عدم الوعي بالمراحل بتاعتهم. هو مرحلة، بالذات مرحلة المراهقة والصراعات اللي بتحصل في مرحلة المراهقة، فده نوع من أنواع الصراعات. فالصراعات لها أسباب كتيرة قوي، بعضها شهوات وبعضها عدم الوعي بطبيعة وسيكولوجية الآخر.
1: وأعتقد كمان الصراعات أزمتها إنها لما بتزداد بتوصل لمراحل عنيفة صعبة. يعني الرب لما اتكلم في الموعظة على الجبل في متى 5:22 عن القتل، فبحث عن جذور القتل، لأنه الوصية الستة في الوصايا العشر ألا تقتل، بس الرب جه وزي حفر في القضية أكتر وقال يا جماعة لا، أنا عايز أنظر إلى جذر القتل اللي هو
0: الغضب
1: والصراعات. فقال في متى 5:21 قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل، ومن قتل يكون مستوجب الحكم، وأما أنا فأقول لكم أن كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم، ومن قال لأخيه رقى يكون مستوجب المجمع، ومن قال يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم. كلمة رقى اللي هي فيها جزء من عدم الفهم، يعني زي ما أقوله يا غبي، لكن أحمق الأخيرة جاية بمعنى عيب أخلاقي، أو في عنده أزمة أخلاقية، حاجة مرتبطة بالأخلاقيات وكده. فكان الرب بيحفر في الجدر وبيقول إنه بداية القتل اللي بيوصل الغضب للقتل، إنه ممكن يبقى في وقت معين جذوره في البداية غضب بسيط وكلام خارج من
0: وعدم رضا. ويكمل بتهيألي بولس في أفسس 4 ويقول ليرفع من بينكم كل مرارة وغضب وسخط وصياح وتجديف مع كل خبث، كأن دي حاجات، وده بيكلم ناس مؤمنين يعني،
1: صحيح،
0: إنه دي حاجات كلها بتأدي لصراعات رهيبة. المرارة، الغضب، السخط، الصياح، التجديف، كل ده يعني زي بيشعل نيران الصراع، فبيخلي الصراع ياخد شكل وحش قوي، إحنا مش عارفين ممكن يوصل لغاية فين.
1: عشان كده أعتقد لما الرب بالروح القدس في أفسس 4 قال لا تغرب الشمس على غيظكم، فأعتقد أنه ده كلام مهم.

0: انه كل ما الغضب بيزيد وبياخد وقت وبيزداد الفجوه بتزداد، فالازمه بتبقى أكبر. واعتقد تقدري تكلمينا في الاسره بالذات اختنا هايدا عن انه كل ما الزوج والزوجه بيبقوا زعلانين من بعض والفتره بتطول الدنيا بتبقى اصعب في رجوعهم.
1: هو انا اعتقد انه سنه الغيظ يقود للغضب. فالغيظ مش هو الغضب، الغضب ان انا بزعق وصوتي بيعلى وبنفعل. الغضب هو كده، الغيظ نوع من الغضب الداخلي. يعني انا متغاظه، انا باكل في نفسي، والاثنين ليهم تاثير سلبي على الزوجين. لما انا ابقى متغاظه من شريك حياه ومش عايزه واقول انا هسكت، بس في الاخر طبعا بيحصل حاجه من الاثنين، يعني بيحصل ابتعاد، انا ما اتكلمتش ما عبرتش عن نفسي، عشان كده قال لا تغرب الشمس على غيظكم. ما ينفعش يبقى جواك في غضب وضيق وتسكت. وفي نفس الوقت رجع قال انه اغضبوا ولا تخطئوا. يعني عبروا عن اللي جواكم بس بدون ما يبقى فيه خطا، بدون ما يبقى فيه وجع للاخر. فبالتالي الاثنين دول لو ما طبقناهمش، يعني لو سيبنا جوانا الغيظ تجاه شريك الحياه بالتدريج بتتحول لمراره، وطبعا المسافه بتزداد. فانا ما عالجتش المشكله طالما جوايا في ضيق حتى لو سكت عليه، لان اللي قصادي بيستمر في اللي بيعمله. الفقرة التانية الغضب، لو أنا حصل غضب وغلطت أنا برضو هيبقى عندي مشكلة. فتطبيق الآية دي على بعض مهمة جدا، لأنه أنا لما انجرح من شريك الحياة بسبب غضبه، يعني أنا ساعات العصب يقول أنا بطلع أطلع وانزل على ما فيش، فكتير ما بسأله لما بتطلع تطلع، وخلال طلوعك بتعمل إيه في اللي قصادك؟ انت بتجرح بتجرح بتجرح بتجرح. فمش تبرير انك شخص بتقول انا بنزل على ما فيش. فطبعا بيبقى في مشكله بين الزوجين وبتسبب فجوه والعلاقه بتفتر وحاجات كتير طبعا بتحصل يعني.
0: واعتقد مفسري الكتاب المقدس العظماء قالوا لنا انه الغضب مش خطيه، لان الكتاب المقدس في افسس 4:26 بيقول اغضبوا
1: ولا تخطئوا.
0: فلما يعني لما بشوف مواقف صعبه في حياتي واغضب، ده الطبيعي. مستحيل اقدر اسمع عن شذوذ، ولا اسمع عن اضطهاد اطفال، ولا اسمع انه اطفال يعني استغلوا بقوا ابيوز، ولا حروب، لو ما غضبتش ابقى بلا
1: مش
0: مشاعر،
1: مش نورمال، هتبقى مش طبيعي. لو ما غضبتش.
0: والكتاب المقدس بيقول ان السيد الرب نفسه غضب. والجميل بس انه الكتاب بيعلمنا مش الازمه في الغضب، لكن الازمه في
2: التعبير
0: عن الغضب. بالزبط. يعني السيد الرب لما غضب وراح الهيكل ولقي صنعوا من الهيكل وبيت الاب بالتجاره، فقال لهم يعني بيس. جعلتم بيتي بيت تجاره. وصنع صوت، بس الكتاب المقدس ما يقولش ان استعمل الصوت مع البشر مطلقا، هو قلب موائد الصارفة وطرد بعت الحمام ويعني عمل يعني أو عبر عن غضبه، لكن ما أسأش للإنسان
2: بدون
0: على
2: إهانة.
0: الإطلاق ما هانش الإنسان ولا رد فعله كان سيء على الإنسان. فالغضب مش خطية، لكن الأزمة في رد الفعل في الغضب.
2: وأنا محتاج برضو وأنا بغضب أمتحن قلبي، هو أنا غضبان ليه؟ لأن اللي أنا عايزه ما حصلش، ولا لأنه في قضية مهمة برايا أنا متضايق لأجلها؟ يعني أنا متضايق زي ما حضرتك بتقول مثلا للأطفال اللي في الشوارع، أنا متضايق لأنه في فساد في العمل، أنا متضايق لأنه ما فيش تفاهم جيد بيننا وبين بعض. يعني أنا مش متضايق وغضبان لأنه ما حدش بيعمل لي طلباتي، لأنه ما حدش بيبسطني، لأنه أنا مجروح. ويعني فاهم قصدي؟ عايز أقول إنه الغضب المقدس ده غضب برايا، يعني غضب موضوعي، غضب لأجل قضية كبيرة مهمة، لأجل مجد الله. أنا غضبان لأنه في صراعات وخلافات جوه الأسرة، وإحنا بنحب بعض، وإحنا ربنا دعانا نكون واحد. فأنا يعني أنا غضبان وبفكر، مش غضبان وعايز أنفعل وعايز أخد حقي وعايز أثقر لنفسي، لكن أنا غضبان وبفكر طب ده يتحل إزاي. عشان كده زي ما هايدي قالت، يعني مهم أني أغضب ولا أخطئ.
0: وأتوقع أنه الحاجة العظيمة اللي بيطلبها الكتاب المقدس مننا أنه إزاي ربنا يدينا نبقى صانعي سلام. لأني أعتقد في الحياة المسيحية في ثلاث أنواع من الأشخاص.
1: في الشخصيات اللي هي اللي من كتر ما اتكلمت بتبقى سلبية، يعني السلبية مش بتيجي بسهولة. النوع الأولاني اللي اتكلم كتير بس حس أنه مفيش فايدة.

0: ده ياخد خطوات وراء فده سلبي، فده برضو نتيجته مش كويسه في الاسره. النوع الثاني اللي هو بيكبر دماغه، يعني يبقى بيسيب الدنيا ومش مهتم،
1: فبرضو
0: ده مش بيبقى افضل حاجه في الاسره. في بقى ده السلبي. في نوع اللي هو بيبقى بنسميه صانع المشاكل،
1: يعني
0: اللي هو اللي هو نحس انه بيجيب، يعني ما يستريحش الا لما البيت يبقى فيه مشكله، ما تستريحش الا لما تبقى في نار في البيت. انا ما اعرفش طبعا هو ليه ايه اللي جواه بالظبط اللي يخليه يعمل كده، بس حقيقي وكانه بيطبق سياسه فرق تسد. والشخصيات دي على فكره ساعات تعمل كده بين الولاد، يعني بين ولادها ممكن تولع الدنيا. انا شفت شخصيات زي كده وبنعتبرها شخصيات مريضه، يعني مش سويه، ودي شخصيات بتخلي البيت كله في مش بس نار لكن فرق. ما بتخليش الاخوات يحبوا بعض، بتخلي الولاد ما مش بيحبوا الاب، او لو طبعا الاب بيعمل نفس الحكايه. في بقى الشخصيات اللي هي صانعه السلام، اللي هي عارف صانعه السلام اللي هي تصنع السلام، يعني هي مش مجرد شخصيه بتحب السلام، هي من المشاكل تطلع هي السلام وتصنعه. فتبتدي تعرف امتى تتكلم وامتى تسكت، وايه الكلام اللي تقوله عشان ما تجرحش حد، وايه الكلام اللي تقوله عشان يبقى في سلام بين الناس او في سلام بين الاسره. وطبعا صانعه السلام دي بتبقى في البيت وبتبقى بره البيت. فصانع السلام هو اكتر حد في الصراعات بيبقى مهم جدا ومفيد جدا، طبعا الباقي بيبقوا صعبين يعني.
1: واعتقد الكتاب المقدس شرح لينا على الاقل النوع الثاني والثالث بوضوح قوي قوي في شخص، يعني في شخصيات واضحه. يعني اقدر اقول فرق كبير بين ديوتريفوس رساله يوحنا الرسول الرساله الثالثه في العدد 9، لانه هي رساله من اصح واحد. فيقول كلام عن صانع المشاكل ده رهيب قوي، الترابل ميكر. يقول كتبت الى الكنيسه، ولكن ديوتريفوس الذي يحب ان يكون الأول بينهم، اللي هو بالبلدي كده بنقول لا فيها لا فيها، فلابقى الأول في القعدة والظاهر والواخد القعدة، ولا إما أقلب الترابيزة. لكن الغريبة أنه يوحنا الرسول بيقول لا يقبلنا، مش بيقبل مين ده؟ مش بيقبل جرجس، ولا مش بيقبل خد، ده مش بيقبل يوحنا الرسول. يقول من أجل ذلك إذا جئت فأذكره بأعماله التي عملها. لكن الأصعب هاذرا علينا بأقوال خبيثة. يا بيتكلم على الرسل اللي من ضمنهم أروع وأجمل وألطف رسول في، يعني اللي كان بيتكئ على صدر المسيح. بيقول هاذرا علينا بأقوال خبيثة، وإذ هو غير مكتفي بهذه. بصوا اللي جاية، لا يقبل الإخوة. يعني لما يجي واحد ينضم للكنيسة الجديدة يقول له اكتفينا.
0: أو يعاملهم بطريقة وحشة.
1: ما هو المعاملة اللي هي يعني هو مش بيقول بالبق اكتفينا، بس لكن يزهقه في عشته بالطريقة اللي يسيب بيها. ويمنع أيضا الذين يريدون، لكن بص، ويطردهم من الكنيسة. أنا مش عارف الحقيقة تكوين ديوتريفوس ده إيه؟
2: إزاي
1: يعني؟ يعني في هو فعلا زي ما حضرتك قلتي شخصيات ترابل ميكر. العكس بقى مباشرة لما نشوف شخصيات جميلة زي الرسول يوحنا، زي المسيح، واللي قال الرب القول العظيم في التسع تطويبات اللي في متى 5 من 1 لغاية 12، لما قال طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون.
2: وكمان واضح قوي صانع السلام مختلف عن الشخصية السلبية. يعني صانع السلام ده بقصد باختيار أنه يصنع سلام. السلبي بيتراجع، يعني بينسحب لوحده، لكن صانع السلام ده بيعمل مجهود، بيفكر زي ما كانت بتقول هايدي، بيختار الوقت والكلام يقول ايه ويعمله ازاي. هو شخص مجتهد انه يكون في سلام، زي بالظبط اللي بيجتهد انه يحصل فيه مشاكل. يعني
1: حصلت ازمه كبيره بين داود وبين ابشالوم، وكان السبب الحقيقه الاساسي ابشالوم كان قلبه قاسي، وكان فعلا عايز يتسلط للسلطه، وده واضح قوي في الاجزاء الكتابيه بتاعت صموئيل الثاني 17 18 19 20، انه كان شخص حقيقي متسلط جدا وحابب يسلب السلطه من ابوه. بس كان عند داود ازمه كبيره، انه واضح في الكتاب المقدس داود لما تعددت زوجاته وتزوج كثيرا.

0: وكان عنده أبناء كتير، ما كانش ضابط بيته وما كانش مهتم بأولاده،
1: كان مشغول أكتر كمان بالملك
0: بالمملكة أكتر من البيت وعدد كتير من الأولاد، فكانت الدنيا واقعة منه. وفي يوم من الأيام طلب منه أمنون أنه يدعو ثمار أخته علشان تعمل لي أكل، والقصة معروفة أنه أمنون زنى مع ثمار وأذلها، والكتاب بيقول أنه ترك الموضوع أبشالوم لأنه كان أخو ثمار وقت، بس استعد في الوقت المناسب وقتل أمنون وهرب، هرب عند ملك جاشور. والكتاب بيقول أنه بعد وقت يؤاب حب يحل القضية، لأنه يؤاب ابن أخت داود الملك، يعني صراوية أخت داود ويؤاب ابن ليها، فحب يرجع
1: أبشالوم
0: ويحل القضية. فاختار صانعة سلام عظيمة، المرأة الجميلة اللي اتكلم عنها الكتاب المقدس في صموئيل الثاني أصح 14، التقوعية. إيه أخبار الست الجميلة دي اللي الكتاب المقدس بيقول سما كانت بتتكلم عنها أختنا مينيس؟ الحكمة.
2: يعني هو زي ما حضرتك بتقول يؤاب رجع للمرأة دي وقال لها أنا عايزك تدخلي على داود وبتضاع كده وتحكي له قصة وتوصلي له في الآخر تسألي نعمل إيه في الحالة ده، وابتدت تحكي له قصة، قال لها تظاهري بأن أنت حزينة وبأن أنت مكسورة وادخلي اسجدي قدامه وقولي له أنه زوجك توفى وأنه أنت عندك ابنين وانه الابنين دول
0: تصارعوا
2: مع بعض في واحد فيهم هيموت. فهي يعني عايزاه يحللها المشكله دي وعايزاه يتصرف في انه يحل المشكله ديت يعني. فهي عملت كده فعلا ودخلت، وازاي انه داوود ابتدى يفكر، وقعدت تقول لداوود انت الملك وانت اللي مسؤول عن المملكه وانت اللي بتخلي المملكه تبقى في سلام واحنا بنلجا لك لان انت عندك حكمه. وازاي ده ابتدى يخلي داوود يتفاعل مع القضيه. وطبعا داوود ذكي جدا، فهو في الآخر قال لها مين اللي وراكي، يعني مين اللي زقك عليا أو مين اللي خلاكي تيجي وتتكلمي معايا، كأنه فهم بالظبط. فده يعني بيقول الكتاب قد إيه ده أثر في داوود بطريقة جميلة وقد إيه خلاه يبتدي يفكر فعلا أنه يرجع أبشالوم.
0: أنا بس هقرأ يعني آية أو آيتين بس. الكتاب بيقول وعلم يؤاب ابن صراوية أن قلب الملك على
2: أبشالوم،
0: فأرسل يؤاب إلى تقوع وأخذ من هناك امرأة حكيمة وقال لها تظاهري بالحزن وألبسي ثياب الحزن ولا تدهني بزيت، بل كوني كامرأة لها أيام كثيرة وهي تنوح على الميت، وادخلي إلى الملك وكلميه بهذا الكلام، وجعل يؤاب الكلام في فمها. القصة اللي حضرتك حكيتيها
2: يعني قد إيه، طبعا القصة بتقول إنه في الآخر داوود رجع عن غضبه وقال ماشي يجي أبشالوم بس أنا مش عايز أشوفه. يعني نجحت جدا المرأة دي اللي من تقوع إن هي تغير قلب داوود ناحية أبشالوم ابنه، وتصنع سلام في خلافات أسرية شديدة بين أب وابنه، وتغير الأجواء اللي مليانة بالغضب والكراهية والغيظ بسبب دخولها في الأمر ده بطريقة فيها اتضاع، فيها يعني رقة وداعة، جذبت قلب داوود. والصفة الأولانية اللي قالها هنا الكتاب إن هي امرأة حكيمة.
0: يس. كلمينا شوية عن المرأة دي يا هايدي.
1: هو أنا اللي أنا ملاحظاه كمان إنه هم صبروا على داوود لحد ما هدي. فمن الحكمة لو أنا عايزة أصنع سلام بجد سواء في البيت أو في المجتمع أنا عايشة فيه لازم أقرأ اللي قدامي. فالقدامي لو شخص فاير أو عنده عصبية أو فهو مش قابل أو متضايق قوي أو مجروح قوي، الوقت القوي ده بيبقى مش سامعني، مش عايز يسمعني، مش عايز يقبل أي كلام. فتوقع أنه لو كان في قمة غضب داوود لو كانت المرأة دي دخلت برضو ما كانتش جابت نتيجة لأنه هو في قمة الغضب. لكن الفكرة هنا أنه ابتدينا نتكلم لما اللي قصادنا هدي، وده مهم. من الحكمة أنه أنا ما أدخلش على شخص وهو مش قادر، يعني مش قادر يسمع. هو الكتاب بيقول كده لكل شيء تحت السماء وقت، فأنا لازم أفهم

0: الوقت المناسب للشخص اللي أدخل أكون بكلمه. ده من الحكمة. الحاجة الثانية إنه أتكلم بصيغة عدم الاتهام، وده اللي عملته المرأة. هي ما اتهمتوش، هي ما قالتلوش أنت عملت، أنت عملت، لأنه الاتهام بيخلي اللي قصاده بتلقائية بيصد
1: ويدافع.
0: فأنا لا، أنا مش متهم، لا ده هو عمل، لا ده هو عمل، لا ده فخلاص احنا الحوار خلص على ما فيش. فبرضو دي تاني حاجة من الحكمة. وأنا بتكلم أنا ما بتهمش اللي قصادي قد ما بحاول أشرح موقف. طبعا يمكن هنا حاولت تعمل مثلا انها بتكلم الملك، لكن احنا ممكن نشرح الموقف بالطريقه دي، انه في حصل كذا او حصل كذا، يعني الموقف يتحكي بدون اتهام. ايه اللي ضايق او ايه اللي احنا عايزين نعالجه بدون اتهام؟ في مشكله حصلت، 1 2 3، نعالجها ازاي، نحلها ازاي، بدون اي اتهام. ففي الحكمه اللي هو الكلام الخارج بيبقى مهم قوي، يبقى في نقطة إنه لا اتهام واختيار وقت مناسب. بس كل ده مهم قوي عشان يحصل كل ده، لازم أصلي قبل ما أدخل الدخلة دي. يعني لو أنا رايحة واجه حد لأن في صراع وصراع شديد، داود ما كانش حاجة سهلة، ومع شخص ممكن يأذيني، يعني مثلا في ناس تقول أواجه المدير إزاي؟ أهو في مثل بيقول لك ازاي تخشي للمديرك وتتكلمي معاه بدون ما تبقى فيه، هي واضح قوي انها محافظه على المسافه، محافظه ان انا من الناس اللي بيرعاهم الملك وهو الملك، فسهل جدا. بس الصلاه اللي بعملها قبل الدخله دي مهم. صلاه يا رب اديني حكمه، الصلاه يا رب اديني ان ما ردش لو في كلام صعب، الصلاه انه ازاي اقول كلام مناسب، الصلاه انه، فالصلاه دي وانا داخله بتهديني جدا،
2: هي اللي بتصنع المعجزه.
0: وبعد كده بدخل طبعا زي ما انا قلت وقت مناسب وكلمات مناسبه.
2: يعني أنا نفسي الحقيقة نكمل لأن الكلام جميل بس وقتنا أزف، لكن عايز أقرأ معاكم آية وأختم بأمثال 14:1 لما الكتاب المقدس قال حكمة المرأة
0: تبني بيتها
2: والحماقة تهدمها بيدها. فعايز أقول أنه للأمانة الزوجة عندها طاقة عظيمة عظيمة عظيمة وحكمة عظيمة علشان تقدر تبني سلام البيت وتقدر تصنع سلام. وأقدر أقول لكل زوجة صدقيني تقدري تبني بيتك وتقدري تصنعي صلح بين أولادك وبين زوجك وبين الزوج وأقاربه، لأن ربنا إدى لكل زوجة طاقات عظيمة. والمرأة التقوعية دي مثل عظيم. ألخص اللي قلته في نقاط بسيطة، إن رقم واحد الست دي اختارت توقيت صح. بعد ما داود هدي وقدرت تشرح القضية، لكن رقم 2 اختارت طريقة صحيحة. فلما راحت سجدت، راحت باتضاع بنعمة كده وهي بتتكلم، لكن رقم 3 اختارت مدخل صحيح. فلو حكت للملك وقالت له في البداية على طول ابشالوم والقصة، أكيد كان قفل الحوار،
1: رفض.
2: لكن دخولها بقصة كده جميلة دخلته في الحوار، وأنا أرملة وأولاد الاثنين، واحد اتقتل والتاني ولي الدم بيطلبه فهيقتله، فوصلت حاجة رقيقة لقلب داود فقدرت تحل المشكلة. الحاجة الرابعة الحكمة. الكتاب المقدس بيقول إنه يعني أبشالوم علشان أو يؤاب علشان يحل القضية كان لازم يختار مرأة
1: حكيمة.
2: مش كده؟ يعني أقدر أقول الكلمات بتاعت أمثال 31 إنه امرأة
1: فاضلة.
2: من يجدها لأن ثمنها يفوق اللي قاله. فأقدر أقول امرأة حكيمة وافتح قوس وأقول امرأة حكيمة، امرأة فاضلة، من يجدها لأن ثمنها يفوق اللي قاله. وأنا عندي يقين أن في مئات من السيدات الفاضلات الحكماء اللي ربنا بيستخدمهم في صنع السلام. ربنا يبارككم. تحدي تاني وقوة تانية الرب يديها لنا لصنع السلام في التحدي.
1: أمين.
2: ربنا يبارككم
1: ويباركك. أمين.
2: صراع سيدات مع بعض،
0: الغيره تعرف صغير كراهيه تجاه الانسانه دي،
1: انه انا مش قابله ان يكون في حد احسن مني.
0: كل واحده تقول انا غيرانه غيره مقدسه، ما اروحنش الدنيا.
2: يعني ايه خادم مسؤول عن اجتماع 30 سنه؟
0: بتبقى ساعات الاكذوبه خدمه الرب اهم.
2: حذرونا وقالوا لنا اوعى، وده خطر موت انك تمدح اي واحده
0: طبعا
2: قدام مراتك،
0: بتلعب في عداد عمرك.

مشاهدينا ومشاهدي الكرمة في كل العالم، اهلا بكم لقاء جديد مع مرا الاحداث. حلقه النهارده الاثنين 14 سبتمبر 2026. للاسف يعني كان الناس متوقعه على فكره، المتهم بمذبحه التجمع بقتل الزوج والزوجه والبنات تم ايداعه مصحه نفسيه، وهنشوف طبعا ردود الفعل و ايه البيان بالظبط اللي قال لنا الموضوع ده. بلاغ للنائب العام ضد ابو اسلام بتهمه ازدراء المسيحيه والتحريض، بصراحه مطول لسانه على قداسه البابا وعامل اعمال غريبه جدا ومتساب عادي جدا، ولو كان واحد مسيحي عمل اي حاجه طبعا ولا كتب اي حاجه عن اي حد في من الشيوخ المسلمين كان زمانه دلوقتي ورا الشمس عادي جدا. عندنا كمان السعوديه بقى بتطلب تدخل ترامب ضد الحوثيين، واشنطن ترفض وده على عهده اكسيوس، وهنشوف برضو التطورات ضربات شديدة جدا واقتربوا بشكل كبير من باب المندب وضربوا كمان خط نفط، والحقيقة نعتبر ان باب المندب على خط النار معارك عنيفة بعد تقدم الحوثيين. الحوثيين اعلنوا استهداف قاعدة عسكرية سعودية وخط انابيب نفط شرق غرب، والحقيقة انه الدنيا يعني مشتعلة بشكل كبير جدا جدا. كوبر راح قائد القيادة المركزية الامريكية للزيارة للسعودية، تم الاعلان من مصر انه ان شاء الله بكره بن سلمان هيروح علشان يلتقي بالرئيس السيسي. المنطقه يا جماعه فعلا يعني نقدر نقول مشتعله اشتعال كبير جدا، وكل ده هياثر على الاقتصاد العالمي، وطبعا باب المندب بشكل كبير هياثر على اقتصاد قناه السويس وبالتالي الدولار في مصر واقتصاد مصر. نروح لهرمز بقى، هرمز تحت الضغط ايضا، ايران بتربط فتح المضيق بشروط، واشنطن بتتحرك لتامين الملاحه، والرئيس الامريكي دونالد ترامب بيقول ان احنا مسيطرين برضو على المضيق وفي سفن اكتر عبرت. قمه بريكس ده برضو وسط التحالفات اللي بتتغير، وطبعا قمه بريكس من الاول كان تم انشائها علشان خاطر ايه؟ علشان خاطر السيطره على هيمنه الدولار ويكون في بديل لهيمنه الدولار. الحقيقه يومان من المواجهه الدبلوماسيه، وهنعرف مين اللي كانوا حاضرين قمة بريكس، وهم الدول طبعا البرازيل والصين والهند وروسيا طبعا الزعيم

الروسي، وكان مصر كمان موجود الرئيس السيسي، قمة مهمة جدا في هذا التوقيت الحرج. أيضا كان في قمة أوروبية على فكرة، قمة أوروبية لتعزيز الحضور في القطب الشمالي لمواجهة تهديدات روسيا وطموحات ترامب. يعني المنطقة كلها على فكرة توترات وصراعات وتحالفات، كل ده يعني بنشوفه معانا في حلقتنا النهاردة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كمان اتكلم النهارده على الذكاء الصناعي، بيقلل من خطورة، الناس كلها قلقانة جدا من تطور الذكاء الصناعي وان الذكاء الصناعي يطور نفسه بنفسه. اما الرئيس ترامب مشغول بحاجة تانية، مشغول بانه لازم الولايات المتحدة الأمريكية تطور الذكاء الاصطناعي علشان تكون في المجال ده أقوى من الصين، وقال بأن الصين بتتجسد علينا ونحن نتجسس عليها أيضا، ولكن الحقيقة أنه هو بيعتبر أنه الولايات المتحدة ما زالت متقدمة في هذا القطاع وستتقدم أكثر. كشفت صحيفة التلغراف البريطانية أنه قادة اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية اجتمعوا النهاردة عشان يوقعوا اتفاق يهدف إلى بدء عملية تفكيك المملكة المتحدة، يعني ما بين التحالفات وما بين أن المملكة المتحدة أو بريطانيا بتتفكك. واحنا من زمان طبعا اللي هو كنا شايفين المواضيع دي مسيطرة بشكل كبير على بريطانيا. عندنا كمان موضوع، كان في جولة المفروض مفاوضات إسرائيل، كانت المفاوضات إسرائيل ولبنان عفوا، كانت المفروض الأيام دي تم تأجيلها لأكتوبر، والرئيس اللبناني جوزيف عون بيؤكد ثوابت بيروت، الانسحاب وعودة الأسرى والنازحين وإعادة الإعمار. أما بالنسبة بقى للحقيقة أنه سيناريوهات معقدة بتحسم قرار لجنة تسعير الوقود، واحتمال الإبقاء على الأسعار ما زال قائما. يا مسهل، والناس تعبت قوي قوي من ارتفاع بصراحة الأسعار، ومش في حمل ان يرتفع تاني جاز او بنزين او غاز طبيعي. اما برضو الرقابة المالية في مصر بتشدد قبضتها على التمويل الاستهلاكي. كل ده هيكون معانا النهاردة في حلقتنا، تابعونا. ايه قصة بقى وايه البيان بالظبط اللي تم نشره بخصوص ايداع المتهم بمذبحة التجمع مصحة نفسية؟ الحقيقة قال لك هو يا جماعة اهدوا، لانه هو لفحص حالته العقلية، وناس كتير قالت ده شغل محامين بقى اشتغل. طبعا اكيد شغل المحامين ان هم عايزين يودوا الموضوع، لانه مختل نفسيا، مهتز عصبيا، والحاجات اللي احنا كلنا بنسمعها لما بيكون في قتل مسيحيين يعني للاسف. المهم ان اول جلسة هتكون ان شاء الله في اكتوبر. المتهم بإنهاء حياة أسرة التجمع أنكر يا جماعة ارتكاب الجريمة. إيه ده، أنتوا اتفاجئتوا مش كده؟ هو كان اعترف وقال بالتفاصيل عمل إيه وأرشد على السلاح وجثة أسامة كانت فين وعمل إيه بعد كده عشان يستقطب الزوجة والبنات وكل الكلام ده، وإنه كان في عارف إن هي تواصلت مع حد في الجروب بتاع المامز أو الجروب بتاع المنطقة عندهم، وإنه كان خلاص على بعد 7 دقايق منها. أنا بفكركم، إحنا كلنا فاكرين طبعا، هو اعترف اعتراف تفصيلي أمام جهات التحقيق ومثل الجريمة، ولكن المحامين برضو قالوا له لازم تنكر ارتكاب الجريمة ولازم تبان ان انت مختل عصبيا ومهتز نفسيا علشان نمشي الحكاية وتبتدي بقى تروح صحة نفسية. هل المصحة النفسية هيجي قرارها بانه هو سليم نفسيا وعصبيا، ولا هندخل بقى في قصة مش عارفين يعني اذا كان اساسا اسمه فضل مخبيينه قد ايه على بال ما عرفنا اسمه وعرفنا وظيفته؟ فايه اللي هيحصل في القضية الحساسة دي محدش فاهم، وحاجات كتير ما زالت بتنتشر برضو طبعا يعني ما يصدقهاش عقل بقى، اتباعت فلوس وما اعرفش الكلام ده كله. بس لغاية دلوقتي احنا في لغز في هذه الجريمة. يعني انا معاكم، انا عارفة ان كل ناس كتير من حضراتكم كانوا كاتبين هذا الامر على مواقع التواصل الاجتماعي منذ الاعلان عن هذه الجريمة، هناك لغز، وفكرة انه تصفية الاربعة كانت برضو غريبة، وانه ما سرقش عربيات ولا اتسرق ذهب ولا اي حاجة، كل ده برضو بيؤكد ان في حاجة غريبة في هذه القضية. يوم السبت نشر بيان، وهذا البيان قرار لمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار هشام الإردردلي وعضوية المستشارين رياض أبو زيادة وأكرم عبد المنعم وكريم فخري وعبد الكريم فخري بسكرتارية عمر عاشور. والتقرير كان مفصل من اللجنة الطبية التي أمرت المحكمة ب
نتبها للكشف عن الحالة النفسية والعقلية لقاتل أسرة التجمع وموافاة المحكمة بها. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت تأجيل محاكمة المتهم لليوم الأول من شهر أكتوبر المقبل مع إيداعه لمدة 15 يوما. جاء في منطوق قرار المحكمة لإيداع المتهم 15 يوم بإحدى المصحات النفسية ووضعه تحت الملاحظة النفسية والعقلية.

وندب لجنة ثلاثية من الأطباء المتخصصين بالمنشأة التي يتم إيداع المتهم بها. تكون مهمتها توقيع الكشف الطبي والنفسي والعقلي على المتهم بعد وضعه تحت ملاحظتها والاطلاع على أوراق الدعوة. هنا برضو اللي اتقال إنه وضع مش في مستشفى الأمراض العقلية بالعباسية التابعة للدولة، لا، وضع في مستشفى خاص. ده اللي اتقال يعني برضو هنا، مش يعني قال لك إحدى المصحات النفسية، البيان الرسمي ما بيقولش المصحة دي ولا اسمها. فبرضو الناس علقت على هذا الأمر، ولكن كل هذه التعليقات وأكيد تعليقات حضراتكم بتوصل للمسؤولين، وهنشوف هيتم التعامل مع هذه القضية وهترسي على إيه، والبيان اللي بعد 15 يوم من هذه المؤسسة النفسية أو المصحة النفسية هيقول لنا إيه، وهل هيكون في مفاجآت أخرى، أو هل هيكون في كشف ومحاولة إن إحنا نفهم شوية ونحل اللغز ده، ولا هتظل هذه القضية فيها الغاز على مدى سنوات طويلة. الله أعلم. إيه بقى الأخ أبو إسلام يا جماعة، فاكرينه؟ فاكرين أبو إسلام؟ أنا بتهيألي اللي فاكرة عنه إنه كان بيتكلم عن الزوجة، إن هي مش عارفة هو ولا حد تاني اللي كان بيقول لك لو جوزك عنده سكر تعملي إيه، أو أبوه أو أمه أو معرفش، كان والدته كانت بتعمل كده مع والده إن عشان تشوف السكر بتدوق أنا آسفة البول يعني. ده أبو إسلام، بس أنا حبيت أفكركم مين أبو إسلام يا جماعة، اللي طلع تاني اليومين دول وسط الهوجة بتاعت إنه أي حد يزدري المسيحية مفيش مشاكل، محدش يجي جنبه، عادي نسيبه يكمل. طب ليه يا جماعة؟ ده أنتوا لما حد بيعمل بوست ولا بيشير بوست فيه إساءة للحد من الإسلام أنتوا بتعملوا إيه؟ طب هو ليه مش بالمثل؟ ليه مستنين لما حد كمان يقدم بلاغ؟ طبعا انتشرت بوستات ابو اسلام الغريبه جدا، وانا اسفه يا جماعه انا مش هقدر اقرا الحقيقه، لانه يعني ما اعرفش اقول لكم ايه. اتكلم عن قداسه البابا وانه يظهر بشكل ازاي امام المذبح، اتكلم عن الانبا ديفيد ومواضيع ليها علاقه بنساء، اتكلم عن في بوست تاني اتكلم فيه برضو عن فيديو ليه علاقه بانه حاجه بتحصل جوه الكنيسه والكلام ده كله. والحقيقه دي بوستات ابو اسلام اللي انتشرت الايام اللي فاتت، ولا حس ولا خبر ولا حد قال لنا ايه اللي هيحصل للاخ ابو اسلام. وقال لك برضو انا اسفه جدا، كتابنا المقدس بصوا قال عليه ايه، معلش انا اسفه احنا هنكبر الصوره بس يعني هحاول اخد كده كلمات يعني. قال لك طبعا اسرار وفضائح الكتاب ايه، ومشوار مع عبدة الصليب في العام 2002، هو بيحكي تاريخه بقى بحسب التقويم الصليبي. وكان أول سؤال سأله ليه أحد المخابيل مكونا من 4 ريشة، يعني شايفين طبعا كل دي كلام جميل قوي، حدش تحسب القانون ما يحسبش عليه خالص. أين النسخة الأصلية؟ من قام بالتحريف؟ من وقع التحريف؟ كيف عرفت أنه محرف؟ والسماجة وسذاجة وعباطة السؤال، احتجت فترة من الوقت لأستوعب أنها أسئلة جادة، وأن سائلها يقصد ما سأل، وتذكرت أن هناك بالفعل عشرات الكتب الكنسية المؤلفة اللي مش عارف الإيه كده يعني، وتحمل نفس العنوان وين استحالة تحريف الكتاب. يعني هو قال لك يعني مع مش هقرا الحاجات اللي فيها إساءة يعني. وقال ان انا علمت من السائل ان يقين وهذا يعتمد على نص من الكتاب نفسه اللي هو موضوع السؤال. فطبعا يعني برضو الحق اقول لكم الى ان تزول السماء والارض لا يزول حرف واحد او نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل. فمن نقض احدى هذه الوصايا الصغرى وعلم الناس هكذا يدعى اصغر في ملكوت السماوات، أما من عمل وعلم فهذا يدعى عظيما في ملكوت السماوات. فقال لك طبعا أنه هو إيه لما جه يرد عليه وعلى أنه استحالة التحريف أن هو استشهد بالآية دي. عموما كده أكثر من اتهام، إهانة لشخص قداسة البابا اللي هو يعني بابا الكنيسة الأرثوذكسية، إهانة للأساقفة، إهانة للكنايس. ورجعنا تاني الموضوع زمان بقى كان قال لك أسلحة، ودلوقتي زنا ومواضيع كده في الكنايس، والموضوع يعني داخل في إطار بصراحة عدة تهم. لما طبعا محدش اتعمل ما لقيناش أي حاجة ولا أي بيانات، ولا إنه مثلا بيان من الداخلية حيث انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بوستات لفلان الفلاني وأمرنا بالقبض عليه، ما لقيناش الحاجات دي طبعا خالص، وإن ده تقدير السلم العام، وإنه ده المفروض إن هو كده الوحدة واللحمة الوطنية، وإنه هو بيعمل فتنة طائفية، ما لقيناش الكلام ده خالص. تقدم الأستاذ سعيد فايز ببلاغ للنائب العام، وهذا البلاغ ضد أحمد عبد الله الشهير بالشيخ أبو إسلام على خلفية اتهامه بازدراء المسيحية وإهانة رموز المسيحية وفبركة صور قادشة الحياة والتحريض ضد المسيحيين المصريين. البلاغ يشكر الأستاذ سعيد فايز إن هو مقدم لهم. هي دي يا جماعة التهم كلها اللي المفروض توجه لهذا المدعو أبو إسلام. مقدم البلاغ

طالب بالتحقيق في الوقائع المنسوبة للمشكو في حقه. البلاغ يأتي بحسب مقدمة بهدف الحفاظ على السلام المجتمعي ومنع إثارة الفتن. وده اللي احنا بنقوله يا جماعة، انه كان المفروض ان الداخلية لما انتشر الكلام ده وفي إهانة للمسيحيين، المفروض انه كان ده اللي يحصل وعلى طول يتمسك ونشوف صورته مشرف في الداخلية. ده اللي احنا بنتمناه بقى بصراحة، ده اللي نفسنا نشوفه بجد يعني، عشان نعرف ان انتوا برضو يعني ان القانون مش واخد اتجاه، وان هو ما هوش ازدراء اسلام، هو ازدراء اديان. فلما حد يزدري بالمسيحي، احنا طبعا مش من الاول مش عايزين القانون ده، بس طالما انتوا بتطبقوه على المسيحيين طبقوه على المسلمين اللي بيتهموا انه في طبعا في موضوع. على فكره ابو اسلام ده كان صدر حكم سابق بحقه في وقعه احراق الانجيل، فاكرين الموضوع ده برضو؟ وقال لك زي ما هم بيحرقوا القرآن في الدول الأوروبية يلا نحرق الإنجيل، وإن هو بالنسبة له الإنجيل ده محرف. فالحقيقة الأستاذ سعيد فايز بيطالب وكلنا بنطالب لتطبيق القانون على أي شخص يثبت تورطه في الإساءة المقدسات والتحريض ضد فئة من المصريين اللي هو ضد المسيحيين، وشدد على أهمية الالتزام بالأخلاق واحترام الأديان في التعليقات. ونيابة ده بالنسبة لهذا الموضوع معانا بالنسبة لأبو إسلام. هو في رد على فكرة معلش وصلني، إن حالة البلاغ المقدم من المستشار سعيد فايز ضد أحمد عبد الله شهير بأبو إسلام إلى نيابة أمن الدولة العليا، وشكرا لكل ده تحديث بنشكره، ودي العريضة أهي قيد الفحص بأمن الدولة. بشكركم زمايلي، معلش أنا ما خدتش بالي إنه ده رد كده يعتبر، وإنه تم تحويل هذا الموضوع بالفعل إلى نيابة أمن الدولة. عندنا بقى قصة تانية، فاكرين طبعا الموضوع اللي هو الخاص بالطفل، بقضية الطفل ياسين و الأستاذ كامل. الحقيقة أنه أنتوا عارفين أن هم رافعين دعوة ضد أسرة الأستاذ كامل عشان خاطر موضوع التعويض. نيابة دمنهور هتستمع أو استمعت النهاردة إلى أقوال الطفل ياسين في البلاغ رقم 9338/2026 بشأن ما تعرض له داخل المدرسة، والتحقيقات دي بتشمل استكمال التحريات والاستعلامات حول عدد من القائمين. واتقال برضو أنه الموضوع هيكون فيه برضو، لان هنا في دي دعوة ضد المدرسة. احنا خلاص استاذ كامل خلاص خلصنا طبعا واخد حكم نهائي، لكن احنا عندنا دلوقتي دي دعوة ضده وفي نفس الوقت ضد المدرسة، عايزين تعويض وعايزين برضو يشوفوا هل المدرسة اهملت ولا لا في هذه الواقعة، اهمال او تقصير في واجبات الرعاية والحماية. فهذه الاجراءات تأتي بعد صدور حكم نهائي وبات بحق المتهم الرئيسي صبري كامل بالسجن المشدد 10 سنوات. دفاع اسرة الطفل بيتحرك في مسار قانوني موازي لمحاسبة من يثبت تقصيره أو إهماله في الواقع. دفاع الأسرة برئاسة الدكتور أيمن عطلة تقدم بدعوى تعويض أمام محكمة دمنهور، وبيطالب بتعويض بسيط خالص 100 مليون جنيه عن الأضرار النفسية والأدبية والجسدية التي لحقت بالطفل. طبعا بتريق 100 مليون جنيه بس ما علينا، هنشوف الدنيا هتوصل لإيه في هذه الدعوة. وشملت الشكوى المقدمة للنائب العام بحسب دفاع الأسرة مديرة المدرسة والدادة وتاجر شهير بمدينة دمنهور، وأنا معرفش برضو التاجر الشهير ده إيه علاقته بالقضية، وعدد من العاملين اللي كانوا موجودين وقت الواقعة. وتنتظر الأسرة ما تسفر عنه تحقيقات النيابة لتحديد المسؤولية القانونية لكل من يثبت في حقه إهمال أو تقصير. وبنصلي من أجل الأستاذ صبري كامل في محبسه. اختفاء سيدة اسمها مارينا سميح، وأسرة مارينا بتناشد الأجهزة الأمنية للكشف عن مصيرها بعد تغيبها في ألمانيا. والحقيقة زوجها في كلامه ناشد روماني عبد التواب زوج مارينا سميح داود من قرية دير أبو حنس التابعة لمركز ملاوي محافظة المنيا، ناشد الجهات الأمنية والمسؤولين سرعة البحث عن زوجته والكشف عن مصيرها. هي متغيبة عن المنزل من يوم الجمعة 4 سبتمبر. زوجها قال إن زوجته خرجت من المنزل في ذلك التاريخ ولم تعد
الأرض، وأشار أنها تعاني من اضطراب نفسي ما يزيد من مخاوف الأسرة بشأن سلامتها. تم تحرير محضر رسمي بالواقعة رقم 3979 لعام 26 إداري مركز ملوي، مطالبا بتكثيف جهود البحث عنها والعمل على عودتها لمنزلها في أقرب وقت ممكن. ناشد الزوج جميع الجهات المعنية سرعة التحرك لكشف ملابسات تغيب مارينا، مؤكدا أن الأسرة تعيش حالة من القلق الشديد منذ اختفائها.

وتتمنى عودتها سالمة إلى المنزل. ربنا يرجعها بالسلامة وربنا يحافظ عليها يا رب، وربنا يرجع كل بنت وكل سيدة مختفي عن بيتها، وكل شاب وكل رجل أيضا مختفي عن بيته إن شاء الله. جولة قداسة البابا توادروس بالصعيد هتبدأ غدا وتستمر حتى الاثنين. تبدأ جولة قداسة البابا اعتبارا من يوم الثلاثاء وتستمر حتى يوم الاثنين المقبل. الجولة هتشمل زيارة برشيت ملاوي، زيارة دير السيدة العذراء مريم بالبهنسة، زيارة دير الأنبا صموئيل المعترف، وأيضا برشيت بيبا والفاشن وسميستا بمحافظة بني سويف. تأتي هذه الجولة في إطار حرص قداسة البابا على متابعة أحوال الإبرشيات والكنائس والأديرة. عندنا خبر تاني كمان عن أول راعية كاثوليكية في العالم بأمريكا باسم ماثيو. ماثيو أبراجا اللي هو الشهيد رقم 21 في مذبحة شاطئ سرت، اللي هي بنسمينها مذبحة أو شهداء، مذبحة شهداء ليبيا، شهداء مصر في ليبيا طبعا، واللي كلنا شفناها صوت وصورة، شهداء الإيمان. والحقيقة أنه هو طبعا الوحيد الغير مصري بين الأسرة أو بين الشهداء، وأنه كلنا ماثيو ماثيو هو الإفريقي الوحيد اللي كان معه ومعه العشرين شهيد اللي ذبحوا أمام وشكرا يشكروا يعني، لأن هم صوروا لنا السنكسار الخاص بيهم أو يعني الإرهابيين صوروا لنا المذبحة، وكان آخر حاجة بيقولوها الشهداء يا يسوع يا يسوع. وكلنا شفنا ماثيو واستغربنا جدا، وهو كان الإفريقي الوحيد. دلوقتي عملوا رعية كاثوليكية في أمريكا باسمه. أما في مصر بقى، مسار العائلة المقدسة يزهو من جديد. دلوقتي في تجميل وتشجير طريقي المحرك والمحرق ودير درونكا بأسيوط. والحقيقة أنه أنتوا عارفين طبعا الاهتمام بمسار العائلة المقدسة ليه فترة، وماشيين كده بجدول إن شاء الله يعني ينتهي ويكون كل مسار العائلة المقدسة مسار جميل جدا وفي خدمات، علشان خاطر أنه الأجانب وكل الناس من كل دول العالم ييجوا ويتباركوا من هذا المسار المقدس. بننعي الأسرة القس ميخائيل رمسيس كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل مصطفى كامل. تنيح القس ميخائيل، والحقيقة طبعا بنعزي كل أسرته وكل محبيه وكل شعب كنيسته. عزيز في عين الرب موت أتقيائه. نروح بقى للتوترات الحقيقة، وخليكم معانا كده عشان الموضوع ده أنا عارفة أنه ناس كتير عايزة تحاول تفهم، وإحنا كمان معاكم وهنفهمكم ونحاول نفهم معاكم الحقيقة اللي بيحصل. بس إحنا عارفين كده أن هناك ما يسمى بأزرع إيران في المنطقة. الأزرع إيران طبعا على رأسهم على فكرة الحوثيين وميليشيات في العراق، وطبعا عندنا حزب الله في جنوب لبنان. كل دول ميليشيات بتدعمهم إيران بشكل كبير، بتدربهم بتديهم سلاح وأموال وأمور كتيرة جدا. فإحنا عندنا الجبهات دلوقتي كلها مفتوحة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومعاه إسرائيل بتسنده طبعا، كانوا دخلوا في الحرب اللي هي ضد إيران حتى لا تمتلك إيران سلاح نووي، ودلوقتي إسرائيل واقفة على جنب شوية وإيه وسايبة الرئيس ترامب. لكن إسرائيل شغالة بكل قوة بالنسبة لجنوب لبنان. جينا لقينا الجبهة الجديدة اللي اتفتحت، وعرفنا طبعا مضيق هرمز والدنيا والحرس الثوري الإيراني. طب ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ اللي بيحصل الحوثيين بيبتدوا يأثروا على بيبتدوا دلوقتي يسيطروا على المنطقة قرب مضيق باب المندب، وطبعا في صراع مع مين؟ في صراع مع السعودية والحكومة اليمنية نفسها والجيش اليمني، لأن هم معتبرين أن الجيش اليمني مدعوم من السعودية، وأنه كده مش مفروض أن السعودية، وأنه في طار بين الحوثيين والسعودية. علشان كده يا جماعة اللي اتقال بقى يوم الجمعة بعد ما خلصت الحلقة معاكم، عرفنا خبر من أكسيوس بيقول يا جماعة خلوا بالكم، ده بين سلمان تحدث هاتفيا مع الرئيس ترامب مرتين. الله، لان كانت الدنيا متوتره جدا وخلاص، وانا قلت لكم يوم الجمعه انه كده مناطق كتيره حول مضيق هرمز سقطت في يد الحوثيين، وان ما عرفتش قوات اليمن كلها كجيش يمني وقوات السعوديه انها تمنع هذا التوغل والسيطره على مناطق حساسه. فبدانا نلاقي انه مساء الجمعه تم الاعلان من قبل اكسيوس الاخباريه، وكاله اخباريه مهمه جدا، قالوا بن سلمان تحدث هاتفيا مع الرئيس ترامب، ولكن الرئيس ترامب يبدو انه رفض التدخل في هذا الصراع. تمام،
رغم ان النهارده في محللين من السعوديه

بينفوا هذا الكلام، لكن ما فيش بيان رسمي بينفي. ايه اللي حصل؟ قال لك طلب ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان من الرئيس الامريكي دونالد ترامب اصدار اوامر بشان ضربات امريكيه ضد الحوثيين في اليمن على خلفيه التقدم المبدئي للجماعه المدعومه من ايران باتجاه احد اهم ممرات الملاحه في العالم.

0: لكن برضو مفيش لا بيانات رسمية من الجانب الأمريكي ولا بيانات رسمية من الجانب السعودي حول محتوى الاتصالين الهاتفيين اللي تموا. وبيقال ان اطلعوا في الاتصال الاول على تدهور الوضع الميداني بن سلمان اطلع الرئيس ترامب على تدهور الوضع الميداني، ده كان يوم الخميس مساء. جه بعد كده طلبوا من يوم الجمعة كمان بتدخل عسكري بقى مباشر ضد الحوثيين، إلا أن ترامب رفض الطلب، فيما أوضح مسؤولون أمريكيون لنظرائهم السعوديين أن إدارة واشنطن لا تعتزم في الوقت الراهن الانخراط مباشرة في القتال ضد الحوثيين. قال مسؤولون عسكريون ومدنيون أمريكيون لنظرائهم السعوديون خلال الأسابيع الأخيرة أن توجيهات الرئيس ترامب تقضي بإبقاء القوات الأمريكية مركزة على إيران، تركيز بقى على إيران ومضيق هرمز، وتجنب فتح جبهة عسكرية جديدة مع الحوثيين. لكن يا ترى أمريكا بتدعم؟ الحقيقة أنه أمريكا بتدعم بمعلومات استخباراتية وبالسلاح. والرئيس ترامب كمان فاجئنا بقى ببيان رسمي قال لك الحوثيون اتصلوا بنا وطلبوا منا عدم التدخل. ده كان الحقيقة البيانات الرسمية، ونفس الرئيس ترامب أكده لما راح أيرلندا وكان في زيارة موجود في أيرلندا يوم الحد، فهو أكد كل الكلام ده وبدأ يشرح أكتر. ما قالش أن أنا بن سلمان كلمني وأنا قلت له مش هتدخل، لا هو قال كده الحوثيون اتصلوا بنا وطلبوا منا عدم التدخل. طب ليه يا عم الحاج طلبوا منك يا ابو حنان طلبوا منك عدم التدخل؟ قال لك لان هم قالوا ان مشكلتنا مع الدوله دي وان احنا هنحل مشكلتنا بيننا وبين بعض وانت ما تتدخلش لو سمحت. ولقينا الحقيقه انه تقرير من دي دبليو في شويه حاجات صحيحه في التقرير ده وفي شويه حاجات هنوضحها، لان هي اعتبرت ان عدم التدخل ليه علاقه شويه بنضره السلاح. لكن خلينا نشوف التقرير ده بيقول ايه، لانه تقرير مهم جدا. لماذا تخلت واشنطن عن الرياض؟ ونكمل مع حضراتكم ونصحح بعض المعلومات اللي جت فيه.
1: مكالمتان متتاليتان في يوم واحد أجراهما ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطلب منه المدد لصد زحف الحوثيين، لكن ترامب وبحسب أكسيوس قابل الطلب السعودي بأذن صماء ليتمكن الحوثيون في غضون ساعات من استكمال السيطرة على الساحل الغربي بالكامل وصولا إلى مدينة ذوباب قلب مضيق باب المندب. الرفض الأمريكي يؤكد تقارير كثيرة بشأن نقطة ضعف قاتلة يعاني منها الجيش الأمريكي المنتشر في الشرق الأوسط، إذ يعترف حتى البنتاغون بشح مخزونات الذخائر والصواريخ الاستراتيجية الأمريكية بسبب استنزافها في الحرب ضد إيران. هذا النقص يدفع إدارة ترامب لتجنب الانخراط في حرب استنزاف أخرى في اليمن والاكتفاء بتقديم الدعم الاستخباراتي للسعودية. صحيح أن الطيران السعودي نفذ غارات على قوات الحوثيين في البحر، لكنها لم تحسم زحفهم جنوبا أمام انهيار دراماتيكي لقوات الشرعية، مما شجع الحوثيين على التلويح بالزحف شمالا نحو العمق الجغرافي للسعودية. إن سيطرة أذرع إيران على باب المندب تجعل النسخة الفارسية من حروب أمريكا في الخليج أكثر تعقيدا، فالرياض باتت مجبرة على بحث خيارات أخرى تؤمن حدودها الجنوبية بعدما رفض ترامب التدخل في احتواء زحف الحوثيين، بينما نجحت طهران وإن مرحليا في ترسيخ معادلة ردع بحرية جديدة في المنطقة. وتلك تطورات أشعلت أسواق الطاقة وعمقت مأزق ترامب الذي كلما اقتربت انتخابات التجديد النصفي كلما غرقت شعبية أكثر في مستنقعات الشرق الأوسط شديدة التعقيد.
0: الحقيقة يا جماعة أنه الرد أتى اليوم وأنا بحاول أدور لحضراتكم على التقرير اللي بينفي فكرة شح الأسلحة. مرارا وتكرارا الرئيس ترامب كان بيقول مفيش حاجة اسمها شح أسلحة، وأنه إحنا كل الحكاية موضوع انه يعني كان في تحذيرات بتراجع مخزونات الاسلحه الامريكيه، وجي دي فانس بيستمع لقاده عسكريين وبيحصل على تقييمات صريحه بشان الحرب مع ايران، والبنتاجون بيضغط على الكونجرس لتامين تمويل بقيمه 1.5 تريليون دولار طلبته اداره الرئيس ترامب بعدما بيقال كده انه كانت في استهلاك، لكن مش معناها مش السبب هو ده. يعني الموضوع مش اهو قائد القياده المركزيه الامريكيه لا قلق بشان نقص الذخائر لمواجهه الهجمات الصاروخيه والمسيرات الايرانيه، قواتنا مسلحه جيدا ومستعده لاي طارئ. فعشان كده زي ما قلت لحضراتكم انه الموضوع بس تمويل، انه لكن قائد القياده المركزيه

0: كان أعلن موضوع إنه شح الأسلحة ده أو التحذيرات بتراجع المخزون. جي دي فانس بيطلع على هذا الأمر. خلينا نشوف جزء من التقرير الأول ده زمايلي، وبعد كده ممكن نكمله بجزء من التقرير الثاني بالضغط للتمويل.
1: عقب بداية الحرب الأمريكية الإيرانية وخلف الكواليس، جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي استمع لتقييمات قادة عسكريين حول المواجهة. الرجل الثاني في الولايات المتحدة أجرى اتصالات مباشرة بقادة القوات الأمريكية في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا للحصول على تقييماتهم الصريحة وغير المنقحة بشأن الحرب. مسؤولون حاليون وسابقون أكدوا أن فانس المكلف من ترامب بالمساعدة في إنهاء النزاع حرص على سماع التقييمات الشخصية لقادة الجيش بألسنتهم قبل دمجها ضمن الموقف الرسمي للبنتاغون بحسب صحيفة نيويورك تايمز. خلال هذه الاتصالات القادة حذروا من تراجع مخزونات الأسلحة الأمريكية، خصوصا صواريخ باتريوت ومنظومات هجومية دقيقة، إلى مستويات غير مسبوقة بسبب النزاع. بحسب الصحيفة دائما، التقييمات العسكرية أظهرت أن إيران أبدت قدرة كبيرة على تحمل الخسائر الكبيرة للحفاظ على النظام وعدم انهياره. هذه المخاوف نقلها فانس إلى ترامب خلال المناقشات الداخلية في وقت بدأت الإدارة الأمريكية تدرك أن الحرب تستنزف القدرات العسكرية الأمريكية أكثر مما كان متوقعا وفق نيويورك تايمز دائما. التقرير يشير أيضا إلى وجود فجوة بين التقييمات العسكرية الخاصة والتصريحات العلنية للبيت الأبيض التي استمرت في الحديث عن نجاح الحرب وعدم وجود أزمة في المخزونات العسكرية. وفي ظل تغيير الاستراتيجية الأمريكية نحو حصار إيران وفرض عقوبات مالية عليها وعلى أذرعها، الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أقر بأن الضغوط على بلاده بلغت مرحلة خطيرة وحرجة وأثرت بشكل واضح على الوضع الداخلي.
2: خلف أبواب العقود وخطوط الإنتاج تدور معركة من نوع آخر. مخزونات استهلكت بكثافة وصواريخ حيوية باتت في قلب سباق التعويض. وهنا لا يدور الحديث عن سلاح جديد فقط، بل عن وقت وتمويل وقدرة على اللحاق. مسؤول بارز في وزارة الحرب الأمريكية دعا المشرعين إلى تلبية طلب إدارة الرئيس دونالد ترامب للحصول على تمويل بقيمة تريليون ونصف للتريليون دولار. وبحسب وكالة بلومبرج، يهدف التمويل إلى تمكين الجيش من تجديد مخزوناته من الصواريخ الاعتراضية وأسلحة الضربات العميقة بعد استنزافها خلال حرب إيران. مايكل دافي وهو وكيل وزارة الحرب لشؤون الاستحواذ والاستدامة قال إن الوزارة أبرمت العقود اللازمة وأنجزت إصلاحات الاستحواذ، لكنها تحتاج إلى التمويل لتلبية احتياجات المقاتلين. وأضاف أن العمل مع الكونغرس خلال الشهرين المقبلين ضروري لضمان التمويل الكامل. الأولوية تتركز على صواريخ باتريوت وتوماهوك وثاد وستاندرد. مع عقود إنتاج تمتد لسبع سنوات تسعى الإدارة إلى زيادة الإنتاج. هكذا يدخل الملف مرحلة جديدة عنوانها تعويض سريع لمخزونات مستهلكة والاستعداد لحروب مقبلة.
0: حبيت بس أوضح لكم النقطة دي، والتقارير بتقول إيه، وإنه في تضارب في المواضيع، وحتى لو المخزونات مش هو ده الهدف يا جماعة، أو مش هو ده السبب اللي يخلي الرئيس ترامب ما يدخلش في معركة مع الحوثيين. جه نائب الرئيس الأمريكي النهاردة جي دي فانس أثناء استعداده للصعود إلى طائرة إير فورس 2 في قاعدة أندروز المشتركة بولاية ماريلاند. كان هو متجه إلى كانساس للمشاركة في فعالية انتخابية ضمن انتخابات التجديد النصفي. قال ايه بقى جي دي فانس الحقيقة؟ قال انه لدينا تواصل مع الحوثيين ويهمنا جدا بشكل كبير امن الملاحة في البحر الاحمر. عايز اقول لحضراتكم بقى بعد ما نشوف بس معنا ايه تاني كده هقول

لكم ايه اللي مكتوب. يعني ترامب يرفض ضرب الحوثيين وباب المندب يقترب من قلب المواجهة. ترامب لا يريد فتح جبهة حرب أمريكية جديدة في اليمن رغم طلب سعودي بالتدخل العسكري ضد الحوثيين. واشنطن اختارت حتى الآن الدعم الاستخباراتي وتحديد الأهداف بدل تنفيذ ضربات أمريكية مباشرة. والحوثيون عززوا مواقعهم قرب باب المندب بما يمنحهم قدرة أكبر على تهديد حركة السفن في أحد أهم الممرات عالميا وهو باب المندب. السيطرة على مواقع وجزر قرب باب المندب لا تعني إغلاق الممر بالكامل لكنها ترفع مستوى الخطر. يعني احنا في مستوى خطر دلوقتي على الملاحة الدولية. أولوية واشنطن حاليا هي الحفاظ على حرية الملاحة دون الانخراط في حرب برية جديدة باليمن. أساسا حرب برية جديدة في اليمن ما ينفعش حتى السعودية تدخل فيها نتيجة لطبيعة اليمن الصحراوية واللي محدش عارفها أكتر من الحوثيين. يعني الحوثيين عايشين هناك زي ما انتوا شفتوا جلاليب وشباشب وصباع، يعني هم منخرطين في حافظين الحتت دي وحافظين الخبايا دي، محدش أبدا يقدر ان هو يدخل معاهم في حرب برية. طيب الأول نقدر نقول نقطة مهمة جدا جدا ذكرها أكثر من محلل عسكري أو من محللين سياسيين عموما وعسكريين. عسكري على أساس أن حرب برية في اليمن دي تدخل فيها أمريكا أو حتى السعودية دي في منتهى الصعوبة والخاسر فيها أي دولة تانية تدخل بري. لكن انتوا فاكرين القصص بتاعت موضوع اسرائيل والتطبيع مع السعوديه والدنيا دي كلها، ناس كتير بتقول على فكره خلوا بالكم من انه ممكن جدا يكون اللي بيعمله ترامب ده ضغط لصالح اسرائيل عشان السعوديه تبتدي تطبع مع اسرائيل، لان هي واقفه في موضوع التطبيع ده وحاطين حرب غزه وحاطين اعمار غزه وحاطين انه حل الدولتين هو المسمار اللي مش عايزينه او هي اللي هي الشرط بتاع السعوديه علشان تعمل تطبيع مع اسرائيل وبالتالي في ناس قالوا الكلام ده، في ناس تاني قالوا وجهه نظر عرضتها عليكم يوم الجمعه، فكره انه الرئيس ترامب برضو مش عايز اموال اكتر منهم وعايز انه يبقى في دعم اكتر للحرب ضد إيران لأنه هو حربه ضد إيران. هو بيأكد كل مرة أن دي حرب أنا بحميكم أنتوا يا دول الخليج يا دول الشرق الأوسط من إرهاب إيران، وأن أنتوا كمان مش عايزين إيران في المنطقة فبالتالي ادفعوا أكتر. ففي الرأيين دول، لكن التحليلات برضو بتقول إيه؟ موقف ترامب قد يتغير إذا حاول الحوثيون إغلاق باب المندب أو استهداف سفن أمريكية ودولية. هنا بقى رئيس ترامب هيتدخل، ومش هنقول بقى فكرة نفاذ مخزونات أسلحة أمريكية ولا صواريخ ولا الكلام ده، إنه في هنا يعني نقدر نقولها يعني إيه الحاجات والتغييرات اللي في المنطقة اللي ممكن تخلي ترامب يتدخل. إغلاق باب المندب، وطبعا ده مع التواصل مع الحوثيين وتأكيد جي دي فانس كمان إن الرئيس ترامب وجي دي فانس في تواصل مع الحوثيين، صعب إنهم يوصلوا المرحلة دي لأن هم لو قفلوها يبقوا بيستفزوا أمريكا، لو استهدفوا سفن أمريكية ودولية يبقى بيستفزوا أمريكا. فالفكرة إنه شكلها اتفاق كده، إذا كنتوا أنتوا بتخلصوا طار بينكم وبين السعودية بس إلا الملاحة خلوا بالكم. والمخاوف طبعا بتزداد من موضوع التوتر في عشان باب المندب لو اتقفل مع مضيق هرمز اللي قلت فيه عبور السفن بشكل كبير جدا، ده هيضغط على أسواق النفط والشحن العالمية. وباب المندب طبعا هنا كان في تصعيد عسكري في الساحل الغربي لليمن وضربات حكومية ضد الحوثيين في المخا وتدمير عربيات وأسلحة حوثية قرب ميناء المخا، وطبعا إحباط محاولة تسلل حوثية، وتقارير كده عن إن اقترب الحوثيين مسيطرين على كل المناطق جزيرة مايون وكل المناطق اللي هي حوالين باب المندب، وده كده ممكن يهدد أمن الولاحة الدولية بشكل كبير جدا. اليمن يا ترى ساكتة دلوقتي؟ احنا اليمن والسعودية الاتنين بيعتبروا ان هما بيحاولوا يدخلوا في هذه الحرب، وبالتالي الطيران الحربي اليمني بيستهدف تجمعات للحوثيين. مشاهد من استهداف الطيران العسكري، بقى احنا هنا بنتكلم عن ميداني اللي حاصل لانه في ضربات من الحوثيين ضد الجيش اليمني، الجيش اليمني بيتحرك، في ضربات ضد جوه السعودية والسعودية برضو بتحاول تتحرك. مشاهد من استهداف طيران حربي التابع للقوات المسلحة لعتاد ومواقع لجماعة الحوثيين
الفلسطينيين في منطقة حوالين المخا وذوباب والجبهات الشمالية، وفي كمان منطقة الخرقاء بمديرية زي ناعم في محافظة البيضاء. مهم جدا جدا هو بقى الهجوم بالمسيرات اللي استهدف خط النفط السعودي خط شرق غرب، وده بقى أثر بشكل كبير يا جماعة على الكمية النفط اللي كانت بتطلع من السعودية. السعودية وقفت بعد

0: الهجمات دي بطائرات مسيرة، وبعدين ما بقيناش عارفين الهجوم جه منين. قال لك ما جاش من الحوثيين، ده جه من العراق تقريبا، من الميليشيات العراقية، وبعدين العراق نفت، وبعدين ترامب أكد قال لك إن الحوثيين ما عندهمش المقدرة إنهم يضربوا، ده هي ضربات ممكن تكون جاية من إيران. هذا الخط يعد من أهم مسارات نقل النفط في المملكة، إذ ينقل الخام من المنطقة الشرقية لميناء ينبع على البحر الأحمر. الرئيس الأمريكي قال إن إيران على الأرجح تقف وراء الهجوم، بينما نفت طهران للاتهامات الموجهة إليها. طهران نفت والعراق نفت. العراق قالت انه فتح تحقيق عاجل في ملابسات الاعتداءات على السعوديه، ولكن برضو الحكومة العراقية بتحاول ان هي تشوف الموضوع ده. وبالتالي دلوقتي طبعا الاستهداف ده كان خط انابيب النفط زي ما قلنا كده. هل ده الاولاني زمايلي ولا 36؟ معلش انا اسف، التقرير ده احنا عندنا برضو الاستهداف للخط الانابيب واهميته زي ما قلنا، الموضوع في غاية الاهمية. خلينا نشوف برضو هذا التقرير.
1: They're on the balls of their feet right now, but I think they are. They've been in charge of that for a while. We've had
0: ده كلام ترامب يا جماعة. إيران وراء الاستهداف، والقعدة دي كانت في أيرلندا، لأنه هو اتسأل في أيرلندا برضو الصحفيين على كل حاجة. خط شرق غرب زي ما قلنا أهم من أهم مسارات نقل النفط، ما يثير مخاوف بشأن امدادات الطاقة والأسواق العالمية. ده النهاردة أهم حاجة عملوها هو الخبر ده على فكرة. إغلاق حدودي، ضبط منصات ومسيرات، والعراق يرفض اتهامه باستهداف. أغلقت السلطات العراقية منطقة الطيب الحدودية مع إيران بعد اكتشاف مواقع يشتبه في استخدامها لإطلاق طائرات مسيرة. ذكرت مصادر عسكرية عراقية ضبط 15 منصة إطلاق المسيرات خلال التحقيقات المرتبطة باستهداف خط أنابيب شرق غرب السعودي. نفت المقاومة الإسلامية في العراق مسؤوليتها عن استهداف المنشآت الحيوية السعودية، وقالت إن هو شرف لا ندعيه، يعني قالوا كده في النفي انه ده شرف لنا ندعيه، مستنكره مواصفته بتسرع الحكومه العراقيه في تبني هذه المزاعم دون ادله موثقه. اما وزير الخارجيه السعودي فاكد ان امن الخليج العربي لا يستقر دون احترام سياده الدوله واستقلالها. مصر ادانت الكويت والبحرين وسلطنه عمان، والامارات ادانوا استهداف خط انابيب شرق غرب في السعوديه. عشان كده قلت لكم الموضوع ده مهم جدا. ايه اللي حصل؟ السعوديه اوقفت خط انابيب النفط وقلق عالمي على الملاحه في مضيق باب المندب، وده برضو من التقارير الهامة اللي خلينا نسمعها مع حضراتكم.
2: المملكة العربية السعودية العمل بخط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة احترازيا، وذلك بعد تعرضه الخميس لاستهداف بعدة مسيرات قادمة من العراق وفق وزارة الخارجية السعودية، التي دانت في بيان الاستهداف الذي أسفر عن إصابات بشرية وبعض الأضرار التي تجري معالجتها حسب الوزارة. من حينها سارعت الحكومة العراقية إلى إدانة الهجمات وقامت بفتح تحقيق عاجل. وفي وقت لاحق جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي أنه تم إعفاء قائد بالجيش العراقي من منصبه في محافظة ميسان على خلفية ثبوت انطلاق الاعتداءات التي طالت المملكة العربية السعودية من أحد المواقع داخل المحافظة. هذا وسبق للمملكة أن أعلنت مرارا خلال الأشهر الماضية تعرض أراضيها لا سيما منشآت الطاقة لضربات تقول أن مصدرها مجموعات مرتبطة بطهران في العراق. فمن هي هذه المجموعات؟
3: هي ثلاث فصائل محددة موجودة في العراق. هي بالدرجة الأولى فصائل الكتائب النجباء. أنا أظن بأن كتائب النجباء وكذلك أصحاب الكهف وسيد الشهداء، هذه هي الكتائب الثلاثة أو الفصائل الثلاثة التي إلى الآن تصر على أن لا تسلم سلاحها للعراق، وأنها جزء من هذه المعادلة الأقليمية والحرب الأقليمية التي تجري الآن، لأنها تتعامل في إطار عقائدي أكثر من أن تتعامل في إطار الوطني أو في إطار الدولة.
2: بات خط أنابيب شرق غرب يكتسب أهمية إضافية منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق إيران مضيق هرمز، إذ تستخدمه المملكة أكبر مصدر للخام في العالم لنقل النفط من حقول الإنتاج في الشرق إلى سواحل البحر الأحمر.
0: زي ما سمعتوا كده وكل التقارير بتتكلم، هذا الخط يا جماعة كان بيمد بملايين البراميل يوميا. قفله هيأثر بشكل كبير على الملاحة. وخلي بالك انه دلوقتي دكتور رامي عاشور كان كاتب تحليل ممتاز، خط النفط السعودي وباب المندب لماذا القلق؟ لانه احنا دلوقتي

0: عندنا قلق. القلق ليه؟ القلق جه بعد طبعا سيطرة انه استهداف خط النفط السعودي شرق غرب وسيطرة الحوثيين على باب المندب يهددان طرق الطاقة والتجارة العالمية. اجتماع التطورين قد يرفع مخاطر النفط والشحن والتأمين عالميا. يعني هنمشي فاكرين ساعة كوفيد واللي حصل لنا في كوفيد ده هيحصل لنا تاني لو فعلا المضيقين دول اتقفلوا. وده الضغط اللي بتضغطه ايران عشان لما تيجي تدخل في المفاوضات تدخل وهي قويه، لانه الحوثيين ده زراعه مهم جدا من ازرعهم. فقال لك اي تصعيد حول هرمز وباب المندب قد يضغط على حركه التجاره في البحر الاحمر. هل مصر ستتاثر؟ نعم مصر قد تتاثر اذا تراجعت حركه الملاحه عبر قناه السويس بما ينعكس على ايراداتها والاقتصاد. مصر قناه السويس هي المصدر الرئيسي يا جماعه للدولار. فانت هتبص تلاقي الدولار النهارده 52 جنيه والكسور. فلو حصل والدنيا دي فضلت والتطور ده ما تمش التهدئه فيه، وطبعا طب هتقول لي طب واللي هي قمه مكه اللي هو التحالف مكه الدفاع وباكستان، باكستان مش هتدخل في صراع مع ابدا مع ايران، مش هتدخل في صراع ولا مع الحوثيين ولا هتبقى مع السعودية ضدهم عسكريا. عشان كده كله كان بيقول لك التحالف ده يا جماعة ما يستاهلش حتى الحبر اللي كتب بيه. المهم دلوقتي التحليل بيقول ايه؟ انه ممكن ايرادات قناة السويس تتأثر، الاقتصاد هيتأثر، وان الأزمة قد تتحول الى تصعيد اقليمي واسع بسبب تشابك مصالح ايران والسعودية والولايات المتحدة والصين وروسيا. الخلاصة الأزمة مش مجرد ضربات متفرقة، الخطر الحقيقي هو اجتماع النفط باب المندب وهرمز في وقت واحد، ودي كلها تداخلات هتخلي الدنيا صعبة جدا. ولي العهد السعودي بحث مع قائد القيادة المركزية المستجدات في المنطقة. خلوا بالكم التحركات دي بتديكوا فكرة قد إيه في توتر. لما براد كوبر قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي يروح النهاردة السعودية وبعدين يبتدي يبحث مع ولي العهد السعودي هذه التطورات، معناها ان احنا في ناقوس خطر. مش بس كده، ده احنا لقينا كمان ان الرئاسه المصريه النهارده بتقول ان السيسي يستقبل ولي عهد السعوديه غدا. حطوا الاثنين كده جنب بعض دول وهنشوف ايه اللي هيحصل، لان احنا مش هنتكهن بحاجه. لكن ده بيقول لكم ان التحركات في المنطقه يعني تحركات مهمه جدا. جه طبعا ابو سريع وسرعنا النهارده وقال لنا ان هم استهدفوا قاعده عسكريه سعوديه، وطبعا بيقول التطورات والدنيا والتفاصيل كان من التقرير ده، لكن لان الوقت بس قرب. المتحدث العسكري يحيى سريع على منصه اكس قال ان الهجوم كان على قاعده منطقه شروره السعوديه ومخازن الاسلحه وغرف القياده والسيطره. يعني عايز يقول يا جماعه احنا صرعنا مع السعوديه والعمليه نفذت بدفعه كبيره من الصواريخ الباليستيه، والحوثيون يحصنون مواقعهم قرب باب المندب. و الناطق العسكري جه النهارده برضه في بيان، هو كل يوم بيطلع بيانات طبعا، نفذنا عمليه عسكريه واسعه استهدفت قاعده الملك خالد في خميس مشيط، والكلام بتاعه كده بشان التنفيذ ده. خلينا بس نسمع حته بس، خليك في التقرير وانت يعني عدي لي الحته الاولانيه كده عشان بس هنسمع جزء من، عشان تعرفوا انا دايما بعلق وبجيب طريقته شويه عشان تشوفوا مين سريع ده. يحيى سريع اللي هو بيتكلم على بيانات الحوثيين.
1: معظم المحافظات اليمنية أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، نفذت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله تعالى عملية عسكرية نوعية وواسعة، استهدفت المرافق والبنى التحتية العسكرية من حظائر الطائرات الحربية والرادارات والمدرجات ومخازن التدخير وأهدافا أخرى في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، وذلك بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وكانت
0: مش احنا انا عارفه ان ممكن يعني كان المفروض نعرضه كله بس عشان ما تتسرعوش اكتر من كده كفايه. التصعيد مستمر بين الحوثيين والسعوديه، ضربات متبادله على الحدود، الدنيا مشتعله بشكل كبير جدا، اهي نار زي ما انتم شايفين. طبعا الحكومه اليمنيه قالت انها دمرت معدات عسكريه وقضت على مقاتلين من الحوثيين في ضربات على مدينه المخا الساحليه. اذا الوضع في اشتعال كبير جدا. خلينا نكمل التقرير من الحته دي زمايلي.
2: ذلك ميناء المخا المطل على البحر الأحمر وجزيرة بريم، وتعزز هذه المكاسب قبضتهم حول مضيق باب المندب الذي يربط خليج عدن بالبحر الأحمر. القوات الحكومية اليمنية تقول بدورها إنها شنت هجمات مضادة على مقاتلي الحوثيين في المناطق التي سيطروا عليها مؤخرا، لتعود جماعة الحوثي وتعلن ردها بمهاجمة قاعدة عسكرية في جنوب السعودية. السلطات السعودية نشرت هذه الصور التي تظهر تعرض مسجد في محافظة

0: خطط طوال الواقع جنوب البلاد لهجوم نسبته لجماعة الحوثي. تعرضت البنية التحتية السعودية لهجمات متكررة خلال الأسابيع الماضية، ما أثر على حركة التجارة الدولية وشحنات النفط، إذ استهدفت طائرات مسيرة أطلقت من العراق خط أنابيب رئيسي يمتد عبر البلاد، والذي كان يتيح تجاوز الحصار المفروض على شحنات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز، في مشهد يبدو فيه أن حلفاء إيران قد وضعوا المملكة العربية السعودية تحت ضغط متزايد. غير أن الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان خلال مشاركته في قمة بريكس نفى أي علاقة لبلاده بالهجمات الأخيرة، مؤكدا أن طهران ليست في حالة حرب مع الرياض.
1: يعني احنا مش في حرب خالص مع الرياض، احنا مالناش دعوه، الحوثيين هم اللي في حرب بيخلصوا موضوعهم. هرمز بقى اخباره ايه؟ الحقيقه انه ايران حطت 7 شروط علشان خاطر يكون في لفتح مضيق هرمز بالكامل ويكون في بدايه للمفاوضات. الحقيقه انه ايه اللي حصل بقى؟ زي ما انتم شايفين كده 7 شروط لفتح مضيق هرمز، واكدوا دي وقالت مهر، واكدوا انه الموضوع هنا لا يعني فتح المضيق بل يحدد ترتيبات الملاحة في حال اتخاذ قرار بإعادة فتحه. فكده بتقول لهم مرهون بتنفيذ واشنطن 7 شروط إيرانية. وزير الخارجية العراقي الإيراني عباس عراقجي شرط إيران لإعادة فتح المضيق عودة الولايات المتحدة التزاماتها بموجب مذكرة اسلام اباد وجدول اعمال اجتماع النهارده مع سلطنة عمان يركز على المسار البحري الجديد في مضيق هرمز. وطبعا كلفة تحليق طائرة عسكرية وصلت بين 25,000 و75,000 دولار في الساعة. واشنطن أعادت ضبط حماية العبور في مضيق هرمز ومركز التنسيق البحري بيحصرها في فترتين يوميا. لكن كان في تقارير متحدث باسم الخارجية الأمريكية كان بيقول لقناة فوكس نيوز إن سفن تعبر مضيق هرمز بعد إجراءات اتخذناها لتسهيل حرية الملاحة، والرئيس ترامب فرضنا سيطرة قوية للغاية على مضيق هرمز ونخرج في المتوسط 25 قارب يوميا. كل دي كانت تصريحات قالها وهو موجود في أيرلندا. ترامب قال برضو في كساحات ألغام متطورة بتعمل في الظلام أزالت ألغام من هرمز، وده برضو سنتكم قال غيرنا مسار 100 سفينة تجارية في آخر 60 يوم من إعادة فرض الحصار. يعني عندنا هرمز والحصار شغالين. وقالوا إن كان في شخص قتل، ده السلطات الإيرانية، في ضربة استهدفت سفينة تجارية إيرانية الأحد في مضيق هرمز في ظل المواجهات المستمرة بين إيران والولايات المتحدة حول هذا الممر الاستراتيجي. ترامب يرجح وقوف إيران خلف استهداف السعودية، ما احنا قلناها دي من شوية، هيئة بحرية بريطانية سفينة تعرضت لضربة بمقذوف مجهول. وطبعا معلش أنا أسفة، الاجتماع كان مفروض يكون النهاردة اجتماع مهم جدا، كان مفروض هيكون مع عمان وفي سلطنة عمان وبين إيران ودول خليجية البحث مستقبل مضيق هرمز، ولكن وسط تصاعد التوتر في الخليج واليمن أرجع الاجتماع بالتزامن طبعا مع اتهامات متبادلة بين الحوثيين والسعودية بشأن هجمات وإصابة سفينة مقذوف في المضيق. مقذوف وصل الحوثيون تقدمهم في غرب اليمن. ومع كده بالرغم من ده كله تلاقوا ترامب بيقول ان خلاص يا جماعه ان احنا هننهي الحرب دي، برضو دي تصريحات كانت من ايرلندا. ترامب بيقول الحرب في ايران ستنتهي قريبا جدا، وده كان سؤال ردا على سؤال رئيس وزراء ايرلندا للرئيس ترامب، فهو صرح بهذا التصريح وعلى الارجح ستنتهي الحرب بعد الانتخابات النصفيه. وقال لك برضو بالرغم من كده، يعني قال لك الحرب هتنتهي بس هو مش بيسميها حرب، هو بيقول عمليات عسكريه، لكن قال ان احنا ممكن نبقى في ايران عشان نسيطر على النفط زي ما سيطروا على نفط فنزويلا. وقال انه برضو هم بحاجه الى منتجنا ونحن بحاجه الى منتجهم، ده برضو كلام تاني بقى على كندا، ترغب بشده في ابرام صفقه تماما كما ان ايران تريد ذلك. فاحنا عندنا كده حاجات كتيره قوي الرئيس ترامب كان قايلها في وجوده مع ايرلندا. وعشان الوقت قرب يخلص بصراحه عايزه اقول لكم برضو قمه بريكس كانت قمه هامه جدا، يومين من واجهه الدبلوماسيه. خلوا بالكم هنا ان احنا عندنا صراعين في المنطقه، الصراع دلوقتي اللي هو بالنسبه للملاحه وبالنسبه للطاقه، والصراع الثاني روسيا واوكرانيا. والحقيقه ان قمه بريكس واخدانا لحته ثانيه، بتقول لنا انه التحالفات الموجوده في المنطقه الجديده زي ما انتم شايفين الصين وروسيا داخله مع مين بقى؟ داخله مع ايران وداخله مع البرازيل وداخله مع الهند، وعايزين يقللوا هيمنه الدولار، وفي نفس الوقت هيدعموا مين؟ كل دول هيدعموا مين؟ سيبك من فكرة انه

مصر معاهم، بس لو تشوف الدول الكبيرة الصين وروسيا، وطبعا كان معاهم برضو إيران كانوا مشاركين برضو. فبالتالي هنا برضو تحس انه كل الدول الكبيرة دي عايزة تدعم روسيا مش بتدعم أمريكا. فده برضو يوريك ان التحالفات. الهند استضافت على مدى يومي 12 و13 سبتمبر تحت شعار بناء الصمود والابتكار والتعاون والاستدامة، دي القمة 18 لتجمع بريكس. طبعا وسط الأزمات الدولية المتصاعدة في المنطقة خصوصا في الشرق الأوسط والتوترات التجارية والعقوبات الاقتصادية واضطرابات سلاسل الإمداد، الناس دي مجتمعين عشان يسحبوا هيمنة الدولار وهيمنة أمريكا بالدولار بتاعها، وعشان كده مهم جدا عندهم ان هم برضو امن المنطقه. والنهارده كان في على فكره السفاره الروسيه في اليمن برضو كانت طلعت بيان بتستنكر فيه استهداف الملاحه البحريه عن طريق طبعا الحوثيين، وانه الجيش اليمني مش قادر يعمل اي حاجه. فبالتالي الرئيس السيسي كان مشارك بقوه، شارك في العشاء، كان له كلمه، لحظات استثنائيه اظهرت تجمع رئيس الوزراء الهندي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. بس بالمناسبه الحلوه دي عايز اقول لكم في صوره منتشره كانها سيلفي كده واخدينه مع بعض، دي معموله بالذكاء الاصطناعي يا جماعه، وكان الرئيس بوتين هو اللي بياخد سيلفي. انا ما جبتهاش بس عشان اقول لكم انه في حاجات بتنتشر. لكن الرئيس الصيني بعد انقطاع دائم 7 سنوات يزور الهند في محاوله لانهاء التوتر برضو بين البلدين، وبيدعو شي جين بينج بيدعو دول مجموعه بريكس الى تعزيز التعاون الاقتصادي والحفاظ على استقرار سلاسل الصناعه والامداد. يعني عندنا مواضيع هنا متشعبة. وبالمرة قبل ما اختم اقول لحضراتكم انه القمة الثانية الاوروبية كان هدفها على فكرة ترامب وهو في ايرلندا وبوتين وهو في اجتماع قمة بريكس كان اتكلم كتير وهدد اوروبا، والرئيس ترامب كان بيتكلم على زيلينسكي. فالموضوع هنا بالنسبة لروسيا واوكرانيا موضوع في غاية الاهمية، انه بدأنا نشوف ردود من القمة الاوروبية، القمة الاوروبية لتعزيز الحضور في القطب الشمالي ومواجهة تهديدات روسيا. وكلام كبير جدا بس قدرنا نحاول يعني نجمع لكم الدنيا شوية. يوم الأربعاء هيكون عندنا ملفات هامة جدا وهنتابع معاكم هذه التوترات في المنطقة. إلى اللقاء.

مساء الخير. سلم على اللي جنبك ورحب بيه وقول له اهلا بيك في بيت الرب، نعبد الرب سوا ونقدم له ذبيحه مقدسه في اسمه تكتمل في يسوع المسيح. تعالوا نغمض عينينا لحظات قبل ما نبتدي وقت تسبيحنا. عايزينك، عايزينك يا رب بكل قلوبنا، مش عشان احتياجاتنا، مش عشان مشاكلنا، مش عشان ظروفنا، لكن نفوسنا يا رب عطشانة ليك، قلوبنا جعانة لشخصك، ونفسنا نتقابل معاك النهاردة كل واحد فينا مقابلة شخصية فردية، وكأنك يا رب بتنفرد بينا كل واحد لوحده. عايزين عينينا يا رب النهاردة تتفتح على ملك الملوك ورب الأرباب، الكائن والذي كان والذي يأتي، الجالس على العرش، الحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، اللي مفيش لعظمته استقصاء. رعينا وفدينا الصالح والمحب، انت ملجأنا، انت نصرتنا، انت قوتنا، احنا بنحبك. من فضلك يا رب قابلنا النهارده

بارك اسمك. خلونا كل اتنين جنب بعض في اللحظات اللي جاية، تعالوا نسبح الرب بكلماتنا الشخصية ونقول عليه هو مين، ونحكي له هو مين. شفنا فيه ايه؟ إله الآلهة، رب الأرباب، الكائن والذي كان والذي يأتي، القادر على كل شيء.

أمين. مزمور 27 وعدد 1، عايزين نقول الآية دي كلنا مع بعض. الرب نوري وخلاصي، ممن أخاف؟ نقول كلنا مع بعض: الرب نوري وخلاصي، ممن أخاف؟ الرب حصن حياتي، ممن أرتعب؟ نقولها تاني: الرب نوري وخلاصي، ممن أخاف؟ الرب حصن حياتي، ممن أرتعب؟ صدق في كلمات الرب ليك النهاردة: الرب حصن حياتي، أنا مش أخاف.

أي إن كان الموضوع اللي أنت جاي منه وأي إن كان المشكلة اللي عندك، تصدق إن عندنا صاحب الإيد القديرة يقدر يعدل الدفة ويمشي السفينة في الطريق بتاعها المظبوط. أمين. خلينا وإحنا واقفين كلنا مع بعض نرنم الترنيمة دي، صاحب الإيد القديرة.

فرحانين بوجود الرب في وسطينا، مش كده؟ نحيي الرب كلنا. مبارك اسم الرب. امين. مبسوطين قوي يكون الشيخ عادل نصح في وسطينا يقدم لنا كلمه الرب. اهلا بيك حضره الشيخ، خلينا نحييه جميعا.

مساء الخير. حد فاكر احنا بندرس ايه؟ حبقوق. تعالوا احبائي نقف مع بعض ونقرا بالتبادل الاصحاح الاول كله من نبوه حبقوق. بس عايز قبل ما نقرا نغمض عينينا دقائق بسيطه كده قبل ما نقرا كلمه الرب. والدقيقه قبل القرايه دي دقيقه شخصيه، أشجعك وأشجعك إنك تيجي قدام الرب يسوع الحاضر في وسطنا زي ما كنا بنرنم. الرب ساكن وسط

تسبيحات شعبه. عشان كده تعالى للرب النهاردة، ارفع قلبك واطلب لأجل حياتك الشخصية، قول يا رب كلمني النهاردة، كلمني النهاردة يا رب كلمني. أشكرك من أجل النور اللي في كلمتك والسلطان اللي في كلمتك يا رب. يا رب مكتوب أرسل كلماته فشفاهم، ودي صلاتنا النهاردة إنك ترسل كلمة مليانة شفاء. ادخل بالشفاء لأذهان مضطربة النهاردة باسم يسوع وأمور بالسلام. ادخل النهاردة بكلمتك لعائلات مضطربة وأؤمر على البيوت بالسلام. ادخل النهاردة بكلمتك لحجرات في مستشفيات وعناية مركزة وتقارير طبية مزعجة، وقول سلام سلام. يا رب احنا عارفين اننا مش بنضارب الهواء، احنا بنكلم إله حي حقيقي موجود في وسطنا، قادر أن يصنع أكتر جداً مما نطلب أو نفتكر. روح الله القدوس شجع إيماننا النهاردة، شجع إيماننا، وخلينا نكمل صلاة إلى أن نرى استجابات عظيمة في حياتنا وعائلتنا وكنيستنا وبلادنا في اسم المسيح. تعالوا أحبائي نقرأ بالتبادل حبقوق 1، الوحي الذي رآه حبقوق النبي. لما تريني إثما وتبصر جورا وقدامي اغتصاب وظلم ويحدث خصام وترفع المخاصمة نفسها؟ الأعداد اللي جاية دي أول إجابة من الرب على حبقوق. فالرب بيقول انظروا بين الأمم وابصروا وتحيروا حيرة، لأني عامل عملا في أيامكم لا تصدقون به إن أخبر به. هذه المملكة هي هائلة مخوفة من قبل نفسها يخرج حكمها وجلالها. يأتون كلهم للظلم، منظر وجوههم إلى قدام، ويجمعون سبيا كالرمل. ثم تتعدى روحها فتعبر وتأثم، هذه قوتها إلهها. حبقوق بيكلم الرب، عيناك أطهر من أن تنظر الشر ولا تستطيع النظر إلى الجور، فلما تنظر إلى الناهبين وتصمت حين يبلع الشرير من هو أبر منه؟ تطلع الكل بشصها وتصطادهم بشبكتها وتجمعهم في مصيدتها، فلذلك تفرح وتبتهج. فلأجل هذا تفرغ شبكتها ولا تعفو عن قتل الأمم دائما؟ تفضلوا استريحوا. أنا عارف أن الأصحاح ده فيه كلمات صعبة، ويمكن لما نتكلم شوية الكلمات الصعبة تبتدي تكون أسهل شوية. الكنيسة ماشية في دراسة في حبقوق، الأسيس سامح حنا ابتدى مقدمة، والأسيس تامر خد الأول 5 أعداد،
في الأصحاح الأول، ودوني أنا من عدد 6 أو 7 لغاية 17. وما أدراكم من 7 ل 17 ده شكلهم إيه؟ ربنا معنا النهاردة.

ان شاء الله خير. بس الحاجه الجميله ان القسيس تامر النهارده بيوعظ في كنيستي في شبر النزهه وانا بوعظ هنا، فدي حاجه جميله، ودي احد ثمار خدمه معا لما بنصلي مع بعض كخدام وفي تبادل منابر. عايز ابتدي بمقدمه مهمه علشان نفهم حبقوق كتب الكلام ده ليه وايه علاقته بينا النهارده. في حد فاكر اول ملك على شعب اسرائيل كان اسمه ايه؟ شاول، وبعد شاول داود، وبعد داود سليمان، وبعد سليمان رحبعام. ولغاية الملك رحبعام ابن سليمان كانت مملكة إسرائيل مملكة واحدة متحدة. في أيام رحبعام وقبلها بشوية من أيام سليمان خرج شخص متمرد اسمه يربعام، وابتدى يعمل نوع من الانقلاب على الملك رحبعام، وبعدم حكمة من رحبعام خسر كتير من شعبه، وبقي لرحبعام 2.5 من 12، ويربعام ملك على بقية الأسباط اللي هي كام؟ 2.5 من 12 يبقى فاضل كام؟ 9.5 ملك عليهم يربعام. ودي بقى اسمها فجأة كده المملكة الشمالية، ورحبعام ملك على 2.5 وبقى اسمها المملكة الجنوبية. طول عمر المملكتين دول تقريبا 400 سنة. خلال 400 سنة جه على المملكة الشمالية 19 ملك، كام واحد فيهم بار؟ 0، ولا واحد. وفي نفس الوقت 400 سنة دول جه على المملكة الجنوبية 20 ملك، كام ملك بار جه من 20؟ 8. ودول بقى اللي احنا حافظين اسمائهم، آسا وحزقية وهوشافات وعزية. لكن طول الوقت كان الملك هو اللي بيقود البلد سياسيا ومرات في الحروب، لكن كان الله بيقيم أنبياء من خلالهم يقول كلمته للشعب. بسبب الخطية اللي زادت في المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية ربنا حذرهم من حاجة كبيرة قوي هتحصل اسمها ايه؟ السبي. والآن المملكة الشمالية تمادت في الخطية لسنين طويلة قوي بلا ملك صالح، لأن الملك كان بيقود الشعب في طريق البر انهم يخضعوا لله، لأن اي قائد عنده سلطة ربنا بيستخدم السلطة، تقدر تستخدمها للشر تقدر تستخدمها للخير. جه السبي الأشوري على المملكة الشمالية، أشور شين، المملكة الشمالية شين. وبعدها بشوية جه السبي البابلي على المملكة الجنوبية، البابلي ب والجنوبية ب، يبقى السبي الأشوري على أنهي مملكة والسبي البابلي على أنهي مملكة؟ الجنوبية. بيقسموا الأنبياء بحسب ما قبل السبي وأثناء السبي وبعد السبي. وحبقوق تنبأ لمملكة الجنوبية قبل سبي بابل. كان السبي جه على المملكة الشمالية أشور وخربت خالص، وكانت في تحذيرات على المملكة الجنوبية، وبدأ حبقوق يتنبأ. اسم حبقوق معناه عناق أو احتضان. إيه أهمية إن احنا نعرف اسم حبقوق معناه عناق أو احتضان؟ لو حد خد باله من الأصحاح الأول، حبقوق جاي لربنا بمشكلة، عنده مجموعة من الأسئلة. يعني عادة الأنبياء كانوا بياخدوا كلام من الرب يقولوا للشعب، حبقوق ما خدش كلام من الرب يقولوا للشعب. حبقوق وقف في صلاة يتخانق مع ربنا. انت قد الكلمة دي؟ تقصدها؟ وقف يتخانق مع ربنا. أقول لكم دلوقتي حالا كان بيتخانق ازاي، بس مهم نعرف انه هو متغاظ ومش فاهم، وأول كلمة بيقولها لربنا بالظبط كده: يا رب لغاية امتى هفضل أصلي وانت مش بتسمع؟ مش عايز حد يرفع ايديه، بس كم واحد قال ربنا الكلمة دي في يوم من الأيام في حياته: لغاية امتى يا رب أنا هفضل أصلي وانت مش سامع؟ لغاية امتى هفضل أصرخ لك؟ حواليا ظلم واغتصاب وشر، الشريعة كأنها اتحطت في الفريزر جمدت ملهاش سلطان، القضاة فاسدين بيصدروا أحكام فاسدة.

0: كده. الكهنة فسدوا، الشعب فسد، الملك فسد، أنا في وسط مملكة كلها فسدة، لغاية إمتى هتفضل باصص على الشر وساكت؟ هو ده اللي بيقوله حبقوق لربنا. بس قبل ما نتكلم في الأبعاد دي كلها، إيه أهمية إن أعرف إن اسمه عناق أو احتضان؟ إنه بيتخانق مع ربنا وهو فين؟ في حضن ربنا. في فرق بين اني اتعثر في حاجه او ابقى مش فاهم طرق ربنا واديله ظهري وامشي الناحيه التانيه، وبين ان انا ابقى مش فاهم ربنا ومتغاظ. وحبقوق كان متغاظ، خلي بالكم اللغه اللي بنقراها بتعبر عن كده، لكن اسمه معناه عناق، والاسم ده ليه معنى مهم قوي. عارفين الطفل اللي ابوه بيبقى او امه ماسكينه كده عشان ياخد حقنه او ياخد تطعيم، وهو بيعيط ها وبيرفص في مين؟ بيرفص في أبوه أمه، بس في نفس الوقت بيدفن راسه في صدر أبوه أو أمه ويبكي. هو ده الوضع اللي احنا عايزين نبقى فيه النهاردة، أيا كانت أسئلتنا، أيا كانت حيرتنا. حبقوق معناه عناق أو احتضان. إيه قصة سفر حبقوق؟ حبقوق ثلاث أصحاحات. حبقوق بدأ الأصحاح الأول بأسئلة محيرة، يا رب لغاية إمتى أفضل أصلي لك والوضع زي ما هو؟ لغاية إمتى هتفضل شايف الشر والفساد، كل حاجة باظت حواليا وعمال أصرخ لك وإنت لا تستجيب؟ وبعدين في الأصحاح الأول ربنا بدأ الإجابة وقال له إجابة في منتهى الغرابة. قال له بص يا حبقوق، وإن كنت تراني ساكت وصامت لكني أعمل بقوة. بس مرات الاستجابة اللي أنا هستجبها مش نفس التوقع اللي عندك. انت متغاظ من شعبك ان مليان فساد، والشريعة كأنها تجمدت ملهاش قوة، القضاء فسدوا، الحكام فسدوا، الكهنة فسدوا، الهيكل فسد، كل حاجة باظت حواليك. عايز اقولك انا هستجيب ازاي. انا هستجيب بطريقة غير متوقعة. عارف الكلدانيين؟ عارف البابليين؟ انت عارفهم؟ اه عارفهم، بسمع عنهم في الأخبار، بشوفهم في الجرايد، بسمع عنهم في النشرات وبقرأ عنهم في الجرايد. دول بقى أنا هستخدمهم. وهنا بقى حبقوق تعثر زيادة وقال له معقولة تستخدم مين؟ تستخدم البابليين؟ طب البابليين دول يا رب أشرار، ومش بس أشرار، دول أشر مننا. تستخدم شعب أشر مننا عشان تأدبنا؟ والحيرة زادت. لكن زي ما هنسمع في المرات اللي جاية في الأصحاح الثاني، حبقوق بيقرر أنه يصعد إلى الحصن ويراقب ويفضل يسمع ربنا. والسفر اللي بدأ بالحيرة والأسئلة والغيظ والتعب واليأس ربما انتهى بالآية اللي كلنا حافظينها وبنرنمها، فمع أنه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم يجذب عمل الزيتونة، لكنني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي. وينتهي سفر حبقوق بالتسبيح. بس أنا النهاردة عايز أركز على الأصحاح الأول، وأول حاجة هركز عليها أول كلمة. أول كلمة ممكن نجيبها مع بعض في عدد واحد. أول كلمة إيه؟ الوحي الذي رآه حبقوق النبي. أنا مش عارف عنك، بس أنا لما بسمع كلمة وحي، وحي يعني حاجة ربنا أوحى بيها، الوحي هي العملية اللي ربنا أعطى بيها كلمته. فلما أسمع كلمة وحي يبقى على طول لازم يجي بعدها هكذا قال الرب. الوحي يعني إيه؟ هكذا قال الرب. بص بقى معايا عدد اتنين، العدد اللي بعده على طول بيقول إيه؟ حتى متى يا رب أدعو وأنت لا تسمع؟ أصرخ إليك من الظلم وأنت لا تخلص. مفهوم الوحي في المسيحية مختلف عن مفهوم الوحي في أي ديانة أخرى. الوحي في المسيحية هو العملية اللي الله بيتدخل بيها عشان يخبر شعبه بإرادته ومشيئته وما على قلبه. لكن وهو بيعمل كده مش بيعمل كده بطريقة ميكانيكية أو أوتوماتيكية، اللي هو إيه؟ يديني كلمة أروح أكتبها ويبقى هو ده الوحي. لأ،
1: الله بيوحي بيقود

الكاتب ويتفاعل معاه في ظروفه اللي بيعدي بيها والثقافة اللي عايش فيها، ويخليه يكتب باللغة اللي الناس فهماها. وتلاقي كل كاتب كتب في الكتاب المقدس شخصيته باينة. بولس تلاقي الفلسفة طاغية، موسى التشريع، داود الشعر، كل واحد باين قوي البصمة بتاعته. طالما بنتكلم عن الوحي، في شاهدين مهمين قوي في العهد الجديد لازم نقف قدامهم. الشاهد الأولاني في تيموثاوس الثانية 3:16. تعالوا نفتح الشاهد ده مع بعض، تيموثاوس الثانية 3:16. كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر. ده أول شاهد في العهد الجديد بيتكلم عن الوحي. بالمناسبة لما بولس بيقول كل الكتاب هو موحى به من الله، ما كانش لسه العهد الجديد كتب. فهو لما بيقول كل الكتاب ده بيتكلم عن إيه؟ العهد القديم. اللي عايز أقف قدامه هي كلمة موحى. كلمة موحى دي لما ندرسها بعمق هي بالضبط ترجمتها الحرفية كده، نفخة من الله أو أنفاس الله. التعبير الأدق أنفاس الله، نفخة من الله. إيه أهمية أن أعرف أنه كل الكتاب موحى نفخة من الله؟ أنه في الوحي الله نفخ بالروح القدس على من كتب وقاده. بس ده بيقولك أنه الكلام اللي اتكتب ده مش مجرد كلام، دي كلمة الله الحية، وإنه كل كلمة مكتوبة في الكتاب هي روح وحياة. الشاهد الثاني اللي لازم نقف قدامه وإحنا بنتكلم عن الوحي، رسالة بطرس الثانية أصحاح 1 عدد 20 و21. بطرس الثانية 1:20-21. عالمين هذا أولا، أن كل نبوة الكتاب، هنا برضو بطرس بتكلم عن كل أسفار العهد القديم بما فيها سفر حبقوق. عالمين هذا أولا، أن كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص، لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. والكلمة اللي عايز أركز عليها كلمة مسوقين. يعني إيه مسوقين؟ لو بصيت على ترجمة دار الكتاب المقدس الموجودة بين إيدينا على الأبليكيشن النهاردة، لو وقفت على الكلمة دي هتلاقيها مكتوب جنبها كده، مسوقين يعني محمولين ومدفوعين. إيه اللي حصل في الوحي؟ الروح القدس ساء يعني إيه؟ ساء مش يعني غم عينيهم أو غيبهم عن الوعي، ساء يعني دفعهم وحملهم بقوة. ولما درست الكلمة دي اكتشفت انه زمان ايام في وقت اللي اتكتب فيه الكتاب كانت اللغة اليونانية القديمة يستخدم فيها هذا التعبير لما بيجي يوصف السفينة لما الريح تزقها بس يبقى فيها ربان شاطر يسيب المجهود ويلف سيرينج الدفة بتاعة السفينة عشان تروح في الاتجاه الصح بقوة ودفع الرياح. وكأنه هنا بطرس بيقول كيف كتبت نبوات العهد القديم، الروح القدس مسوقين من الروح القدس ادى قوة دفعت وحملت الكاتب وسأته في الاتجاه الصح، وأكيد بصياغة صح عشان يوصل الفكرة الصح اللي الله عايز يقولها. ايه اهميه ده النهارده واحنا بندرس سفر حبقوق؟ انك لما تقرا الكتاب المقدس انت مش بتقرا نظريات. حبقوق عاش مشكله وعبر عنها، عشان كده ما تستغربش لما تفتح العهد القديم وتجد في الوحي اخطاء للانبياء وضعفات. فتلاقي ابراهيم انكر ان ساره مراته، ويعقوب كان مخادع. دي حاجات مش بنتكسف منها وبنخبيها، دي حاجات بتقول لي حاجة واحدة بس، إنه هذا الكتاب الذي بين أيدينا كتاب حقيقي خارج من واقع حقيقي كتبوه ناس حقيقيين بيخاطب واقع حياتنا اليومي. عشان كده ما تستغربش لما تقرأ وحي وبعدها حبقوق بيقول ربنا إزاي أنا عمال أصرخ وإنت مش سمعني؟ وحي. وليه الله يقود حبقوق يكتب عن الصراع ده

عشان لما تعدي في الصراع ده انت وانت وانا النهاردة ونلاقي الاستجابة متعطلة ونلاقي نفسنا متغاظين في مرات ومش فاهمين طرق الرب، ومرات حتى الاجابة بتبقى محيرة اكتر. ازاي يا رب انت هتعالج مشكلة شعبي بانك تستخدم شعب اشر مننا البابليين؟ بس اللي عايز اقوله لك النهاردة انه انت بتقرأ الكتاب قول لنفسك، لان ابليس كذب علينا كتير، مرات كتير بسمع الكلمة دي لو في خدمة أو بعد خدمة الناس تيجي تسأل أسئلة، أنا حاسس الكتاب ده نظريات أو ملوش علاقة بالواقع بتاعي، كذبة شيطانية. الكتاب ومفهوم الوحي بيقول إنه كل نبوة كتبت، وبالتأكيد العهد الجديد كمان، كل إنجيل وكل رسالة خرجت من واقع حياتنا وتخاطب واقع حياتنا. عشان كده أرفض الكذبة دي ونفضها. آخر حاجة هقولها في الفكرة دي قبل ما أنقل الفكرة الجاية، ده بيخليني لما أدرس الكتاب المقدس لازم أسأل نفسي سؤال، لو هو ده مفهومي عن الوحي، السؤال لازم أسأله لنفسي هو الكاتب لما كتب الكلام ده قصد بيه إيه؟ والناس اللي سمعوه ووصل لهم وقتها فهموا إيه؟ لأنه كل كلمة اتكتبت اتكتبت للناس كرسالة من الله لغاية وهدف. عشان كده لازم نحفر وإحنا بندرس الكتاب المقدس. اسمعوني أرجوكم، اسمعوني أرجوكم، مفيش حاجة غالية ثمينة بتلاقيها كده على قارعة الطريق. لما الحاجة بتبقى غالية تبقى عايز تحفر. قريت قريب عن مشكلة كبيرة حصلت في مكان ما بسبب إن الناس خرجت هجوم لأنها سمعت إشاعة بتقول إن الجبل ده فيه ذهب، والناس جري على الجبل ده ما كانوش بيناموا بالليل، وكل واحد خد في ايديه، اللي خد مطرقة واللي خد شاكوش واللي خد اي آلة حادة، الناس ما بقتش بتنام وبيسلموا بعض ورديات والصبح وبالليل. ليه كل ده؟ عشان الجبل ده فيه ذهب. لو انا عندي تقييم حقيقي لكلمة الله وغلاوة كلمة الله انا هبذل مجهود عشان ادرسها وعشان اعرفها. حبقوق في الاصحاح الاول احتار في أسئلة كتير. واحدة من الأسئلة، ليه يا رب ساكت قدام الظلم والفساد اللي فيه شعبي؟ والإجابة بتاعت ربنا أنا مش ساكت، أنا مستني بس مش ساكت. بس الطريقة اللي هستجيب بها حبقوق أني هأقيم الكلدانيين أو البابليين وهيجوا يسبوا شعبك. السؤال التاني وده اللي هنقف قدامه شوية النهاردة، إزاي يا رب؟ إزاي تستخدم الشر لعلاجنا؟ هو أنت بتستخدم الشر يا رب؟ هو أنت ينفع تستخدم الأمة البابلية اللي بتعبد أصنام واللي جيشها زي الخيل وزي النسور وزي النمور ورايحين يسبوا الناس زي رمل البحر ورايحين يصطادوا الناس؟ على فكرة كل كلمة أنا بقولها هو ده اللي احنا قريناه النهاردة، ويصطادوا الناس بالصنارة كده. إزاي يا رب أنت بتعمل كده؟ وكأننا عايزين نرد على سؤال، كيف يتعامل الله مع الشر لما الشر بيبقى زيادة؟ هل الله سلطان على الشر ولا مرات بنحس إن الدنيا فلتت خلاص من إيد ربنا؟ وأنا عايز أرد على السؤال ده بأربع حروف عشان نحفظهم النهاردة. نون نون ميم سين. ممكن نقول أربع حروف دول مع بعض، نون نون ميم سين. مرة تانية عشان خاطري، نون نون ميم سين. إيه فكرة نون نون ميم سين؟ أنا عايزك تحفظها النهاردة. كيف يتعامل الله مع الشر؟ كيف يرى الله الشر اللي موجود في العالم حتى لو زاد وحتى لو كان هناك حروب واغتصاب وفساد زي اللي حبقوق بيقوله؟ نون، أول كلمة نون، نتيجة. الشر في العالم نتيجة. يعني إيه نتيجة؟ يعني ربنا ما أوجدش الشر. الصورة اللي الله خلق عليها العالم تقدر تتفرج عليها في سفر التكوين أصحاح 1 و2. إمتى ابتدى الخراب والبوظان والفساد؟ من سفر التكوين أصحاح 3. سفر التكوين أصحاح 1 و2 كل حاجة ربنا عملها قال عنها إيه؟ حسن. ولما عمل الإنسان قال حسن جدا، وأعطى الأرض للإنسان ليعملها ويحفظها وأقام عليها. أول ما دخلت الخطيئة

كل حاجة باظت، فسدت. الخطية مش مجرد واحد بيعمل حاجة وحشة، تجاوز أخلاقي. الخطية اتجاه الشخص إنه يستقل عن الله ويعيش حياته. حلو قوي. طب دلوقتي الله حب، أنا استقلت عنه وعشت حياتي وانفصلت عنه، أنا هبقى إيه؟ بغضة. الله مجد، أنا استقلت عنه وعشت حياتي، أنا هبقى إيه؟ هوان. الله نور، أنا استقلت عنه وعشت حياتي، أنا هبقى إيه؟ ضلمة. إيه اللي بتعمله الخطية باختصار؟ بتفسد طبيعتنا، بتبوظنا. الشر في العالم نتيجة، الشر في العالم هو غياب النور، هو غياب البر، عشان كده تيجي الضلمة، عشان كده الحرف الأول نون نتيجة. الحرف الثاني نون نهاية. هل الشر مستمر إلى الأبد؟ هل الشر مش هيجي وقت ويخلص وينتهي؟ هقولك افتح معايا آخر سفر في الكتاب المقدس، سفر الرؤيا أصحاح 21 وعدد 4. سفر الرؤيا أصحاح 21 وعدد 4 بيقول إيه؟ اقروا معايا كده. وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. سفر الرؤيا أحد الأهداف اللي الروح القدس قاد يوحنا عشان يكتبها، عشان يقول للمؤمنين هناك نهاية للشر. ولما تقرأ الأصحاح 19 تكتشف أنه الموت هينتهي والحزن هينتهي والهوية هتنتهي وكل صور الشر هتنتهي. الشر نتيجة وللشر نهاية. نون نون. فضلنا حرفين، حد فاكر إيه هما؟ ميم ميم. يبقى سؤال، الشر ربنا ما خلقوش ما أوجدوش، وللشر نهاية، لكن العالم اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، الأيام الصعبة اللي احنا عايشينها، الشر فيها موجود ويتزايد. ربنا هيعمل ايه بقى؟ ميم معية معية معية. كتاب المقدس مليان أمثلة عن تدخل الله، انه ملتصق بالمؤمن في أصعب ظروف بيعدي بيها. فاكرين مزمور 23؟ داود قال للرب ايه؟ ايضا اذا سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا لانك انت معي. الايه اللي كلنا حافظينها عن يوسف اللي حياته معرض للظلم والفساد والحيره والحقد والغيظ من اخواته. ايه الايه اللي اتقالت على يوسف؟ وكان الرب مع يوسف. جب الأسود اللي اترمى فيه دانيال، كان الرب مع دانيال. آتون النار اللي اترموا فيه الفتية التلاتة. والنهاردة الرب بيقول لكل واحد فينا، إن كان في شر في العالم أنا معاك، إذا اكتزت في المياه فأنا معك، وفي الأنهار فلا تغمرك، إذا مشيت في النار لا تلذع واللهيب لا يحرقك. نتيجة نهاية معية. بس الكلمة اللي هقف قدامها شوية بقى هي الكلمة اللي بتبتدي بحرف السين، سيادة. سيادة. الله له سيادة وسلطان على الشر، وهو ده اللي الرب بيقوله لحبقوق في الجزء ده، أنا متسلط يا حبقوق. إزاي بتترجم سيادة الله على الشر؟ أول حاجة، إحنا مش ريشة في مهب الريح. ولو إبليس عايز يشتكي علينا في أي وقت يطلع يشتكي علينا، وأي حد عايز يأذينا عايز يأذينا، لكن الكتاب بيقول في رسالة كورنثوس الأولى أصحاح 10 عدد 13، لم تصبكم تجربة إلا بشرية، لكن الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوا. أول حاجة في سلطان الله، ربنا ما بيسمحش بتجربة برا.

افتكروا معايا شكايه ابليس على ايوب، وكم مره وقف قدام الله ليشتكي على ايوب، وفي كل مره ربنا يرفع ايديه سنه كده ويقول له ايه؟ لغايه الخط ده، لا تتجاوز هذا الخط. اول ترجمه لسياده الله على الشر انه بيحدد الشر، لم تصبكم تجربه الا بشريه. الحاجه الثانيه والواضحه قوي في سفر حبقوق، الله يستخدم الشر لتاديب المؤمنين. ودي الكلمه الصعبه اللي حيرت حبقوق، ازاي يا رب؟ ازاي الشرير تستخدمه لمعاقبه الابر منه؟ هو طبعا كان شايف شعبه برغم كل الشر اللي هو فيه، لكن على الاقل دول كانوا يعرفوا ربنا في يوم من الايام. لكن الامه البابليه دي بتعبد الاوثان، ازاي تستخدم الاشرار لمعاقبه الابرار؟ ازاي يعني ايه بتستخدم الشر في تاديب ابنك او بنتك؟ دي كلمه صعبه قوي، بس عشان نفهمها تعالوا مع بعض نفتح اشعياء اصح 5. يعني ايه ربنا بيستخدم الشر لتأديب ابنه؟ فأشعياء أصحاح 5 الله بيتكلم عن شعبه كأنه كرم، بيقول كده: لأنشدن عن حبيبي نشيدة محبي لكرمه، كان لحبيبي كرم على أكمة خصبة، نقبه نق حجارته، غرسه كرم سورق، وبنى برجا في وسطه ونقر فيه أيضا معصرة، فانتظر أن يصنع عنبا فصنع عنبا رديئا. والآن يا سكان أورشليم ورجال يهوذا، أحكموا بيني وبين كرمي، ماذا يصنع أيضا لكرمي وأنا لم أصنعه؟ لماذا إذا انتظرت أن يصنع عنبا صنع عنبا رديا؟ قبل عدد 5، قبل عدد 5 لغاية هنا ربنا بيقول الشعب ده هو الكرمة، أنا اهتميت بيه، عملت كل حاجة، نظفت له السكة وحطيت حواليه سياج واستنيت يثمر ثمر جيد، لكنه لم يثمر ثمر جيد. هتعمل ايه يا رب؟ هقولك انا هعمل ايه. بصوا بقى عدد 5: فالان اعرفكم ماذا اصنع بكرمي، انزع سياجه فيصير للرعي، اهدم جدرانه فيصير للدوس. عندي سؤال، العدد ده مش بيفكرنا بالكلمات اللي الرب قالها لحبقوق عن الكلدانيين؟ يعني ايه ربنا بيستخدم الشر؟ ربنا بيستخدم الشر مش يعني هو بيوجد الشر او يمسك الشر كعصايا، لكن ببساطة شديدة اذا لم يحذر المؤمن مرة واثنين وثلاثة ربنا بيرفع غطى الحماية. ودي حتة تخوف، احنا عايشين في مجتمع وفي عالم ابليس بيحسد المؤمن، بيشتكي عليه نهارا وليلا. المؤمن عشان يعيش حياته في هذا العالم منتصر ما عندوش بديل غير انه يعيش تحت المظلة والحماية الإلهية. التسيب مع الخطية والشر وعدم الالتفات لتحذيرات الله، بنوصل لمرحلة ان ربنا بيرفع غطى الحماية فيصير للدوس، واللي عايز يجي بيجي. وهو ده اللي حصل مع شعب إسرائيل في وقت حبقوق، إنه بسبب عدم التفات الشعب للتحذيرات المتكررة ربنا أوجد البابليين ورفع سياج الحماية، ودخل البابليين وسبوا الشعب. لكن عايز أقول آخر حاجة بترجم سيادة وسلطان الله، سيادة وسلطان الله على الشر مش بس إنه يضع له حدود، ومش بس انه يستخدمه في مرات للتأديب انه يرفع غطى الحماية، لكن اروع حاجة عايز اختم بيها، سلطان الله بيبان في تحويل الشر الى خير واللعنة الى بركة. مرة تانية كلنا عارفين قصة يوسف، تكوين 50:20 الآية اللي كلنا بنحبها: أنتم قصدتم لي شرا، أما الرب فقصد به خيرا. لما بتبص على القصة دي، قصة يوسف، يوسف تعرض لأنواع مختلفة من الشر، حقد إخواته، تعرض للغدر انهم موتوه رايحين يرموه في البير، يوسف تعرض ان يتباع عبد، بيتباع ويشتري، اتظلم دخل السجن. سؤال بسيط، هل ربنا اللي أوجد في قلب إخوات يوسف بغضة وغدر ناحيته؟ لا. هل ربنا اللي ملّ

اياهم او قادهم ان هم يرموه في البير؟ لا. هل ربنا اللي زق مرات فوطيفار انها تظلم يوسف؟ لا. هل ربنا اللي اوجد نظام تجاره العبيد وان الاسماعيليين يشتروا الناس ويروحوا يبيعوهم؟ لا.

كبير ما فيهوش ميه. لما يفتروا عليه علشان يدخلوه السجن يدخل الزنزانه اللي فيها الساقي والخباز. لما يجوا الاسماعيليين يبيعوه فطيفار اللي يشتريه. هناك تدخلات الهيه. بس مش بس العهد القديم اللي فيه مثل تحويل اللعنه لبركه في قصه يوسف. لكن مش ممكن اختم الجزء ده من غير المثل اللي في العهد الجديد، صليب الرب يسوع المسيح. صليب المسيح، الصليب أداة إعدام قبل المسيح بمئات السنين. يتعلق عليه الشخص ويبقى ملعون. والله يستخدم هذا الصليب اللي هو أداة إعدام والشخص اللي بيتعلق عليه يبقى ملعون، علشان بعد الصلب والموت تأتي القيامة ويتحول صليب المسيح من آلة عار إلى آلة افتخار. وبولس يقول حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. إيه اللي غير مفهوم الصليب كده؟ إن ربنا بيحول اللعنة إلى بركة. شعب مملكة يهوذا قعد في السبي 70 سنة. بس قبل ما تنتهي 70 سنة ربنا كان قايل نبوة لدانيال وقال له دانيال السبي هيقعد 70 سنة، لكن أنا هبقى أمين وهردكم مرة تانية لأرضكم. وبالفعل الشعب رجع مرة تانية لأرض يهوذا واتبنى الهيكل واتبنى السور في أيام عزرا وأيام نحمية، والرب كان أمين في كل وعوده. خليني أراجع معاكم الأربع حروف عشان نعرف ربنا موقفه ايه من الشر. حد فاكر الاربع حروف؟ نون نون ميم سين. شر نتيجة، للشر نهاية، في الشر معية، ولله سيادة. هقولهم مرة تانية. الشر نتيجة، للشر نهاية، في الشر معية، لله سيادة. تعالوا نقف مع بعض عشان نصلي.

الوحي لا يلغي شخصية الكاتب وظروفه والبيئة اللي عاش فيها. كل اللي كتبوا الكتاب وناس مثلنا، كان إيليا إنسان تحت الألام مثلنا. أنا عايز النهاردة الروح القدس يشطب على كل كذبة قالها عدو الخير، إنه كلمة الله ملاش علاقة بالواقع، ما نقدرش نعيشها، بتقدم نظريات وكلام بعيد عن اللي احنا عايشينه، كذبة كبيرة بيأكدها سفر حبقوق النهاردة. حبقوق ما تكسفش يكتب: حتى متى يا رب أصلي وأنت لا تسمع؟ والكتاب قال عن ده وحي. عايزك النهاردة وانت واقف قدام الرب عبر عن اللي جواك بصلاتك، عبر عن اللي جواك بحقيقة، وتأكد ان الرب يسمعك. الله بيدعمني ويسندني، خلينا نعلن إيماننا بكلمات الترنيمة دي النهاردة. الله بيدعمني ويسندني.

عايزك وانت واقف اعلن ايمانك وثقتك. ان كنتم شايفيني لوحدي انا معايا سيد الاكوان. للشر نهايه، في الشر معيه، ولا الله سلطان، سلطان ان يحول اللعنه الى بركه، وسلطان ان يوضع حد للتجربه. النهارده عايزين نصلي عشان اي حد في وسطنا اترفع غطى الحمايه من على حياته بسبب استمراره في الشر والخطيه. عايزين نصلي ان رب يرد كثيرين بتوبه الليله دي، يرد كثيرين بتوبه الليله دي. ومرات كتيره جدا لما الشخص بيرجع ويتوب يعود يتمتع بالحمايه الالهيه على حياته والسبي يرد. وده اللي عايزين نصليه النهارده. رد السبي يا رب، رد السبي، رد السبي يا رب، رد السبي. لو حد اتسبى وراح بعيد، لو حد اتاخد لانه عدو الخير اشتكى على حياته والخطيه فتحت ثغرات ورفع سياج الحمايه، النهارده يا رب رد القلب ليك، النهارده رد القلب ليك. صلوا احبائي، لان الكنيسه قوه حين تصلي انه ربنا يرسل تبكيت عشان الناس تتوب وترجع، ونرجع مره تانيه نتمتع بالحمايه وندخل تحت ظل القدير. لكن طلبه اخيره عايزين نصليها، انه اي شخص فينا بتجتاز حياته اسئله صعبه زي حبقوق، الى ان تاتي الاستجابه قول يا رب شدد ايماني، شدد ايماني كما تشدد ايمان حبقوق. ويمكن ما كانش عنده كل الاجابات، لكن وقف في نهايه السفر بتاعه وقال فانني ابتهج بالرب وافرح باله خلاصي. يمكن ما عنديش اجابه على كل الاسئله، لكن مصدق فيك. وانت مغمض عينيك النهاردة، كم واحد يقول الرب حتى لو ما عنديش إجابة أنا مصدق في صلاحك،

مصدق في سلطانك. انت فوق الكل، انت فوق الكل. تعالوا نختم بالكلمات دي، اسمك فوق الكل بيعلى، وسهم الخوف مكسور، وعدك يحيي في موت وبيملى قلب الضلمة بنور.

Ja, ich möchte mit Ihnen und Mann in der Mauna und Nehmen und Hauptmann in der Hemi in Lechner hat nach und Nehmen in der Blutlob, leicht nach Alassum und dann leicht nach Nina vor, in der Nara Minhom und in der Jum. Ja, ich habe ein Uweig hit mit Helen in den Hemi und in Abu und Eitha und mein Gott Nehmen herab und Wacht in Mekanen hohe Bierchen im يا رب اسمعنا حينما ندعوك بالشكر قائلين أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوت تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبنا لك إرهافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة نجنا من الشرير في المسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد الآن وإلى الأبد آمين ونعمة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس تدوم فينا ومعنا من الآن وإلى الأبد آمين.

في مثل جميل قاله المسيح له كل المجد لتلاميذه في إنجيل لوقا أصحاح 16، منه نتعلم درس مهم جدا. هقرأ بس أول آيتين وبعد كده نشوف المسيح له كل المجد إيه اللي يقصده من هذا المثل. في إنجيل لوقا أصحاح 16 عدد 1 و2 يقول: وقال أيضا لتلاميذه: كان إنسان غني له وكيل، فوشى به إليه بأنه يبذر أمواله، فدعاه وقال له: ما هذا الذي أسمع عنك؟ وقال له كلمة مهمة أوي: أعطي حساب وكالتك لأنك لا تقدر أن تكون وكيلا بعد. في العيتين دول أعتقد بشوف أن المسيح له كل المجد بيعلمنا حاجة مهمة جدا، أن الرب ممثلا في هذا الإنسان الغني، يعني كأن الإنسان الغني بيمثل الله أو بيمثل الرب أو يرمز أو يشير إلى الرب. هو مالك كل شيء، مالك كل شيء. الرب له كل المجد، يتقال عليه لأول مرة في كلمة الله في تكوين 14 عدد 19 وعدد 20: مالك السماوات والأرض. في مزمور 24: للرب الأرض وملؤها، المسكونة وكل الساكنين. فالرب هو المالك للأرض. وفي نفس الوقت بيقول بقى حاجة غريبة جدا، أنه بحكم أنه هو المالك بيقول إدى واحد توكيل. خليني أقول كده لأنه هو خلاه وكيل، مش كده؟ بيقول له أعطي حساب وكالتك لأنك لا تقدر أن تكون وكيلا بعد. أحيانا في أيامنا المعاصرة واحد غني بس ظروفه لسبب أو لآخر مش قادر يدير أمواله، فبيعمل توكيل لواحد المفروض أنه هو بيثق فيه، والشخص ده بالتوكيل ده بيدير هذه الأملاك، بس بيديرها لحساب صاحبها مش حسابه هو. الناس الوكلاء الأمناء اللي معهم توكيل وبيعملوا كده بيديروا الأموال بأمانة لصاحب الأموال. في ناس تانية للأسف بتستغل بطريقة أخرى، دي قصة تانية مش موضوعي، لكن هنا بيوضح فكرة أن الرب هو المالك، جزء من أملاكه في الأموال والممتلكات اداها لحضرتك واداها لحضرتك واداهاني أنا. يعني ما أمتلكه من أموال وممتلكات وصحة ووقت وعمر و و و و و قولي زي ما عاوزة حضرتك أو حضرتك، كله ملك لله. أنا ما مجرد إلا وكيل أدير جزء من أملاك الله على الأرض. أتمنى الفكرة تكون واصلة لك ومترسخة في قلبك وثابتة في ذهنك. أنا مجرد وكيل. مش بس كده، مشكلة تزداد صعوبة، إنه الرب في يوم من الأيام سيقول أعطي حساب وكالتك. لو حضرتك شرير وما قبلتش المسيح في حياتك على الأرض لأنك مولود بالخطية، كلنا كل واحد بدءا من الذين أتوا من آدم مولود بالخطية، أنا ذا بالاسم صورت وبالخطية قد حبلت بأمي. لو استمريت بكده الخطية اللي جوايا دي بتخليني أعمل خطايا، فهروح جهنم، ومن ضمن ما سيحاسبني عليها الله وهو بيدني وأنا بروح جهنم، هو هيقول لي: يا ما اديتك كتير، يا ما كلمتك كتير، يا ما وعصك كتير، يا ما بعت لك بشارة كتير، يا ما اديتك حاجات كتير عشان ترجع وانت ما رجعتش. والأصعب لي نحن المؤمنين لو أنا مؤمن حقيقي ورحت السماء لما الرب جه في المجيء الثاني وياخدني، هنقف قدام كرسي المسيح وهيقول لي: أعطي حساب وكالتك. أنا اديتك فلوس عملت بيها إيه؟ لا صعبة جدا لو قال لي: يا يوسف أنا اديتك فلوس بس أنت خزنتها ليك ولعيالك، ما عملتش حاجة ليا ولا لعملي. أعتقد شكل هيبقى وحش جدا وهخجل خجل شديد جدا في السماء. في خجل يوحنا يقول لنا

في رسالته الأولى صح 2:28 أيها الأولاد اثبتوا فيه لكي لا نخجل منه في مجيئه. لما الرب يقول لي اديتك أموال واديتك ممتلكات واديتك عمر وصحة، بس أنت للأسف استعملتها في الأمور الأرضية. عشان كده أعزائي المشاهدين بشجعك عزيز المشاهد أنك تتأكد أنك وكيل، وتتأكد أنه في يوم من الأيام الرب هيقول لك أعطي حساب وكالتك. خلينا نعمل حساب هذا اليوم ومن الآن نحسن إدارة الأموال والممتلكات التي أعطاها الرب لنا وأتمنى عليها كوكلاء علشان نديرها بطريقة حسنا. خلينا نديرها للرب وندرها لعمل الرب. الرب معكم.

في مثل جميل قاله المسيح له كل المجد لتلاميذه في إنجيل لوقا أصحاح 16، منه نتعلم درس مهم جدا. هقرأ بس أول آيتين وبعد كده نشوف المسيح له كل المجد إيه اللي يقصده من هذا المثل. في إنجيل لوقا أصحاح 16 عدد 1 و2 يقول: وقال أيضا لتلاميذه: كان إنسان غني له وكيل، فوشى به إليه بأنه يبذر أمواله، فدعاه وقال له: ما هذا الذي أسمع عنك؟ وقال له كلمة مهمة أوي: أعطي حساب وكالتك، لأنك لا تقدر أن تكون وكيلا بعد. في العيتين دول أعتقد بشوف أن المسيح له كل المجد بيعلمنا حاجة مهمة جدا، أن الرب ممثلا في هذا الإنسان الغني، يعني كأن الإنسان الغني بيمثل الله أو بيمثل الرب أو يرمز أو يشير إلى الرب. هو مالك كل شيء، مالك كل شيء. الرب له كل المجد، يتقال عليه لأول مرة في كلمة الله في تكوين 14 عدد 19 وعدد 20: مالك السماوات والأرض. في مزمور 24: للرب الأرض وملؤها، المسكونة وكل الساكنين. فالرب هو المالك للأرض. وفي نفس الوقت بيقول بقى حاجة غريبة جدا، إنه بحكم إنه هو المالك بيقول إدى واحد توكيل. خليني أقول كده لأنه هو خلاه وكيل، مش كده؟ بيقول له أعطي حساب وكالتك، لأنك لا تقدر أن تكون وكيلا بعد. أحيانا في أيامنا المعاصرة واحد غني بس ظروفه لسبب أو لآخر مش قادر يدير أمواله، فبيعمل توكيل لواحد المفروض أنه هو بيثق فيه، والشخص ده بالتوكيل ده بيدير هذه الأملاك، بس بيديرها لحساب صاحبها مش لحسابه هو. الناس الوكلاء الأمناء اللي معاهم توكيل وبيعملوا كده بيديروا الأموال بأمانة لصاحب الأموال. في ناس تانية للأسف بتستغل بطريقة أخرى، دي قصة تانية مش موضوعي، لكن هنا بيوضح فكرة أن الرب هو المالك، جزء من أملاكه في الأموال والممتلكات إداها لحضرتك وإداها لحضرتك وإدهاني أنا. يعني ما أمتلكه من أموال وممتلكات وصحة ووقت وعمر و و و و و قولي زي ما عاوزة حضرتك أو حضرتك، كله ملك لله. أنا ما مجرد إلا وكيل أدير جزء من أملاك الله على الأرض. أتمنى الفكرة تكون واصلة لك ومترسخة في قلبك وثابتة في ذهنك. أنا مجرد وكيل. مش بس كده، مشكلة تزداد صعوبة، إنه الرب في يوم من الأيام سيقول أعطي حساب وكالتك. لو حضرتك شرير وما قبلتش المسيح في حياتك على الأرض لأنك مولود بالخطية، كلنا كل واحد بدءا من الذين أتوا من آدم مولود بالخطية، أنا ذا بالاسم صورت وبالخطية قد حبلت بي أمي. لو استمريت بكده الخطية اللي جوايا دي بتخليني أعمل خطايا، فهروح جهنم، ومن ضمن ما سيحاسبني عليها الله وهو بيدني وأنا بروح جهنم، هو هيقول لي: يا ما اديتك كتير، يا ما كلمتك كتير، يا ما وعصك كتير، يا ما بعت لك بشارة كتير، يا ما اديتك حاجات كتير عشان ترجع وانت ما رجعتش. والأصعب لينا احنا المؤمنين، لو أنا مؤمن حقيقي ورحت السماء لما الرب جه في المجيء الثاني ياخدني، هنقف قدام كرسي المسيح وهيقول لي: أعطي حساب وكالتك. أنا اديتك فلوس عملت بيها إيه؟ لا صعبة جدا لو قال لي: يا يوسف أنا اديتك فلوس بس أنت خزنتها ليك ولعيالك، ما عملتش حاجة ليا ولا لعملي. أعتقد شكل هيبقى وحش جدا وهخجل خجل شديد جدا. في السماء في خجل، يوحنا يقول لنا في رسالته الأولى

صح 2 عدد 28 ايها الاولاد اثبتوا فيه لكي لا نخجل منه في مجيئه. لما الرب يقول لي اديتك اموال واديتك ممتلكات واديتك عمر وصحه، بس انت للاسف استعملتها في الامور الارضيه. عشان كده اعزائي المشاهدين بشجعك عزيز المشاهد انك تتاكد انك وكيل، وتتاكد انه في يوم من الايام الرب هيقول لك اعطي حساب وكالتك. خلينا نعمل حساب هذا اليوم ومن الان نحسن اداره الاموال والممتلكات التي اعطاها الرب لنا واتمنى عليها كوكلاء علشان نديرها بطريقه حسنا. خلينا نديرها للرب وندرها لعمل الرب. الرب معكم.

أحبائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من خادم الملكوت. أصلي من كل قلبي لأجل كل شخص بيسمعني يطلب من الرب ومن كلمة الرب أنها تغير حياته، حتى الرب يستطيع أن يثمر فينا بقوة الروح القدس. خادم الملكوت يجب أن يكون شخص يحيا بمبادئ الملكوت، ومبادئ الملكوت مهمة جدا في هذه الأيام اللي كتير من الناس ابتعدوا فيها عن كلمة الله. أصلي وأشجع كل خادم أن نرجع إلى كلمة الله، أن نعظ من كلمة الله، أن نعلم من كلمة الله، أن نصلي بكلمة الله، وأن نقرأ كلمة الله، وندرس كلمة الله، ونعلم كلمة الله للآخرين، لأنه هناك مبادئ كثيرة نستطيع أن نتعلمها من الكلمة، ونستطيع أن نعيشها في حياتنا ونطبقها على الآخرين. يجب علينا أن نحيا بمبادئ الملكوت. كثير من المرات بسمع المؤمنين بيقولوا تعودنا نعمل كذا أو تعودنا على هذا الأمر، لكن اليوم خلينا نعرف أنه مش كل عادة هي عادة صحيحة، مش كل عادة تعودنا عليها حتى في كنائسنا هي عادة كتابية. علينا نرجع مرة أخرى إلى الكلمة. بعض الناس عايشين في قوالب جامدة لدرجة أنه كلمة الله لم تعد تؤثر فيهم. الإنسان المستخدم من قبل الله يجب أن يكون شخص عنده مبادئ، شخص يعرف كلمة الله ويعيش كلمة الله في حياته. أيضا خادم الملكوت يجب أن يكون رجل في حياته قيم. كثير من القيم مهمة جدا، زي النزاهة والشفافية في علاقاتك، في تعاملاتك. مهم جدا أيضا الصدق والالتزام في كلامك وفي وعودك وفي مواعيدك، مهمة جدا. الالتزام واحد من النقاط المهمة جدا في حياة كل خادم. وقديه في خدام خسروا خدمتهم وأثروا على خدمتهم بسبب عدم التزامهم بكلامهم، عدم التزامهم بوعودهم. الكتاب المقدس في سفر المزامير بيقول يحلف للضرر ولا يغير. علينا أن يكون عندنا قيم وأن نمشي بحسب ونسير بحسب قيم كلمة الله. لو أنت متضايق من حد على سبيل المثال، روح عنده وتكلم معه بشكل مباشر. وأقل وصية في هاي الأيام مطبقة في الكتاب المقدس أو مطبقة من قبل المؤمنين هي الوصية اللي بتقول إن أخطأ إليك أخوك، إن أخطأ إليك أخوك، الكتاب المقدس بيقول فاذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكما. في هذه الأيام نشوف إن أخطأ إليك أخوك تروح تخبر كل الناس، إن أخطأ إليك أخوك بتروح على السوشيال ميديا، لكن الرب عم بيقول إن أخطأ إليك أخوك اذهب إليه، تكلم معه، تحدث معه بينك وبينه وحدكما. هذا مبدأ من مبادئ الكتاب المقدس علينا إنه نعيشه وعلينا نرجع له مرة تانية. الأمانة في حياتنا، في سلوكنا، في علاقاتنا مع الجنس الآخر، كل هذه الأمور هي أمور مهمة جدا في حياة كل خادم، لأنك لا تستطيع أن تخدم إلا إذا كنت مثل صالح. ورب يريد من كل خادم أن يكون مثل صالح، ولا تقدر أن تكون مثل صالح في الكنيسة إن لم تكن مثل صالح في بيتك أيضا. الكتاب المقدس يقول وإن كان أحد لا يعرف أن يعتني بخاصته أو بأهل بيته فكيف يعتني بكنيسة الله. أيضا مهم أنك تهتم وتبني حياتك الروحية وشخصيتك المسيحية على أساسات صحيحة. وهناك كثير من الامتحانات في الحياة، وهناك كثير من الامتحانات تواجه كل خادم، وهذه الامتحانات تظهر معدنك وبتطلع الأشياء اللي جواك. الكتاب المقدس بيقول أنه في بيت الله أواني كثيرة، لكن ليس كل هذه الأواني

أواني نقية. كل واحد فينا إذا عنده أواني في بيته يريد أن يستخدمها، ما حدا فينا يضع الطعام في إناء غير نقي، لكن كلنا بنختار أواني نظيفة، أواني نقية حتى نستخدمها. وإذا الله أراد أنه يستخدم حياتي وحياتك، يريد من حياتنا أن نكون نقية حتى يستطيع أن يستخدمنا. في ناس في أيام بولس ارتدوا عن الإيمان، في ناس بخبرنا عنهم كانوا سبب تعب لبولس، في أشخاص بقول عنهم انكسرت بهم السفينة من جهة الإيمان، في أشخاص كثيرين ربما مستمرين في الخطية، في أشخاص كثيرين ربما لا يعرفوا كلمة الله جيدا، في أشخاص ربما لا يعيشوا حياة البر ولا يعيشوا حياة التدقيق. والكتاب المقدس يطلب منا انظروا كيف تسلكون بالتدقيق، لا كجهلاء بل كحكماء، لأن الأيام شريرة. بالتالي مهم جدا أن نعرف الكلمة، ومهم جدا أن نقاد بالروح القدس. الله اختارنا حتى نكون أواني مستخدمة، وهذه الأواني تكون مستخدمة لمجده. لكن ليس كل واحد فينا وليس كل خادم يجتاز الامتحانات. الله يضع امتحانات في حياتنا، الله يضع امتحانات في طريقنا، ويريدنا أن نتصرف وأن نتعامل مع هذه الامتحانات بطريقة جيدة حتى نجتازها فننتقل إلى مستوى جديد. وكما الطلاب في المدارس وفي الجامعات بياخذوا امتحانات، ونجاحك في امتحان بيرفعك لمستوى ولصف آخر جديد، هكذا الله يضع امتحانات قدامنا كخدام حتى يرقينا، حتى ينقينا، حتى يرفعنا لمستويات روحية جديدة. في كل مرة يريد الرب أن يستخدمك أكثر يمتحنك، ولأن الرب يريد أن يعمل أمور جديدة في حياتك يجب أن تجتاز في امتحانات. كنت أتمنى أن الموضوع يكون بدون امتحانات، كنا نتمنى أحيانا أن المدارس تكون بدون امتحانات، لكن في الحقيقة الامتحانات مهمة جدا في الحياة. عشان هيك لما تيجي قدام الرب ولما تصلي قدام الرب، اطلب من الرب أنه يفرجيك خطاياك اللي في داخل قلبك وفي داخل حياتك. كل واحد فينا عنده مكان سري في حياته، كل واحد عنده أشياء سرية لا يستطيع أن يقترب منها أحد، لكن لما تيجي قدام الرب ما تخبي عليه، هو عارف كل شيء، هو عارف كل شيء. أحسن لك تعترف له، أحسن لك تأثر الطريق عليك وتسهل الأمور عليك. الكتاب المقدس كلمة الله تقول إن عينا الرب تجولان في كل الأرض ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحوه. مكتوب عن الرب إنه فاحص القلوب والكلى. الله يريد أن يتعامل معنا في كل شيء موجود في حياتنا. الله مهتم إنه يغيرنا قبل ما يغير ظروفنا. الله مهتم أنه يغيرنا من الداخل ويعمل في حياتنا ويعمل في قلوبنا قبل ما يغير الظروف اللي حوالينا. ربما أنت بتخدم في هذا الوقت وبتجتاز في ظروف صعبة، ربما بتخدم في مكان في ظروف خانقة، ظروف ضيقة وصعبة، لكن الله والله بيقدر يغير ظروفك، لكن مهتم أنه يغيرك أنت، مهتم أنك تشابه صورة يسوع. عشان هيك تعال قدام الرب، اعترف بخطاياك وتوب عنها واركع قدامه وقل له يا رب أنا بختارك، أنا بختارك يتغير حياتي. أحسن ما الخطية تزيد وتزيد في حياتي وتأخذ وقت طويل، وإذا أخذت وقت طويل بكون الاسترداد صعب جدا. بعض الناس أحيانا يصعب استرداده إذا عاش وصار فترة طويلة بعيد عن الله. في ناس كتير مش بتعامل مع مشاكله، مش بتعامل مع الأمور اللي بيعلنها الروح القدس لإله. في ناس بيسمع كلمة الرب أسبوع بعد أسبوع بعد الآخر، لكن مشكلتنا إحنا مش بنتجاوب مع صوت الله لحياتنا. مشكلتنا بتكون مثل كرة التلج اللي مع الوقت بتكبر وبتكبر وبتكبر، ربما تكون المشكلة سهلة تحلها في الأول. عشان هيك الكتاب المقدس بيقول احذروا من الثعالب الصغيرة المفسدة للكروم. ربما مشكلتك سهل تتعامل معها في أول الأمر، لكن إذا بتزيد، إذا بتسيبها في حياتك وما اشتغلتش عليها أول بأول، رح تتفاقم ورح تزيد ورح تكون مشكلة كبيرة وعقبة كبيرة قدامك وفي طريق خدمتك. الكتاب المقدس بحذرنا من أمور صغيرة في حياتنا كخدام. وأنا بوجه كلامي في هذا الوقت لكل خادم بيسمعني، إذا كان في أمور صغيرة في حياتك لا ترضي الرب، لبشجعك تيجي قدام الرب وتعترف فيها فورا وتنهي الموضوع بينك وبين الرب قبل ما الموضوع يكبر وقبل قبل ما الموضوع يتفاقم. كثير من الخدام سقطوا في الخطية في هذه الأيام، والأمور كانت صعبة بالنسبة لهم لأنهم لم يهتموا بالأمور الصغيرة في حياتهم. إذا لم نعتني بالأمور الصغيرة في حياتنا والأمور الدقيقة في حياتنا، إن لم نكن حساسين للروح القدس عندما
يشير إلينا بأمور بسيطة في حياة كل واحد فينا. سوف يأتي الوقت وهذه المشاكل وهذه الخطايا تتفاقم وتصير مشكلة كبيرة قدامنا وتصير عائق في طريق خدمتنا. ربما كثير من الخدام ينسحب من الخدمة بسبب أمور مثل هذه في حياتنا. من أجل هذا حياة القداسة الشخصية وحياة

الكتب المستمرة مهمة جدا في حياة كل خادم. الكتاب المقدس بخبرنا في رسالة يوحنا الأولى بقول هاي الكلمات: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. الإنسان بعد ما يسقط في الخطية وبخاصة إذا كانت خطايا صعبة لن يعود كما كان من قبل. أعرف شخص صديق لإلي سقط في خطية كبيرة، ولكن بعد هذه الخطية بالرغم أنه اعترف وبالرغم أنه تاب قدام الرب والرب قبله والرب رده من جديد، لكن في أمور اختلفت عن ما كانت في الماضي. الغيرة والأشواق المشتعلة اللي كانت في داخله للخدمة ذهبت، والبريق خبى من حياته وحياته أصبحت مختلفة بالرغم من توبته. عشان هيك أنا بحذر نفسي وبحذر كل خادم بسمعني في هذا الوقت: اهتم بحياتك الشخصية، اهتم بحياتك الروحية، ابني حياتك على أساسات صحيحة، ابني حياتك على كلمة الله، ابني حياتك على مبادئ وقيم ملكوت الله حتى تكون خادم للملكوت وحتى تكون مستخدم في هذه الأيام الأخيرة. رب إخوتي مشتاق أن يطلق كثيرين في خدمته، الحصاد كثير لكن الفعل قليلون، والرب في هذه الأيام يريد أن يرسل فعل للحصاد، لكن يريد الفعل ليرسلهم يكونوا جاهزين، يكونوا مستعدين، يكونوا مليانين بحضور الله، يكونوا مليانين بكلمة الله حتى يستطيع الله أن يستخدمهم ليصنعوا فرق في كل مكان يوجد فيه. حابب أصلي معك في نهاية هاي الحلقة. ارفع قلبك للرب وقول له: رب أنا باجي قدامك يا رب بكل خطيتي، أنا باجي قدامك بكل ضعفي. مهما كانت مشكلتك اليوم، مهما كان ضعفك اليوم، ممكن تيجي عند الرب وتقول له بكل أمانة، تقول له: يا رب قد أخطأت وعوشت المستقيم، لكن أنت قادر أنك تقيمني من جديد، أنت قادر أنك تمد إيدك وترفعني من جديد، أنت قادر يا رب تيجي بقوة روحك القدوس يا رب وتشير بروحك القدوس لحياتي، للمناطق السرية، للمناطق المختبئة يا رب، وتظهر كل ما فيها يا رب. أنا بشكرك يا رب لأنك أنت الوحيد اللي لما تكشف خطايانا مش بتكشفها حتى تفضحنا، لكن بتكشفها حتى تغيرنا، بتكشفها يا رب حتى تعطينا فرصة أنه نتوب من جديد وأنه نسترد من جديد وأنه نرجع للطريق. إذا في كان خادم بيسمعني في هذا الوقت وهذا الخادم ابتعد عن الخدمة بسبب أمور، بسبب ضغوط، بسبب ظروف صعبة، بسبب حياة بعيدة عن القداسة، رب اليوم قادر يردك من جديد. إذا بتيجي قدامه بتوبة حقيقية وبتقول له: يا رب أنا مستعد أستخدم منك. ربما إنائي في أمور غير نقية، ربما إنائي مش مستعد، لكن بشكرك لأنك أنت عندك إيمان فيي يا رب، وأنت لسه بتشكل في حياتي وبتشكل في إنائي لأنك تريد أن تستخدمني إناء للكرامة نافع لخدمة السيد مستعد لكل عمل صالح. أمين.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وإدانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك.

أهلا بك عزيزي المشاهد مع يوم جديد وحلقة جديدة من برنامجنا أسعى نحو الغرض، غرض الله لحياتي ولحياتك. ابتدينا في الحلقة اللي فاتت نتكلم عن أن غرض الله لحياتي أن أنا أكون على مثال المسيح وشبهه. الرب يسوع مكتوب عنه أنه هو كان مجرب في كل شيء لكن بلا خطية. النهاردة عايزين ندرس أن احنا علشان نشبه المسيح لازم هنمر في أزمات، عشان نشبه المسيح لازم هنمر في أزمات. الرب يسوع قال في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا أنا غلبت العالم. يعني بيعرفنا من قبل ما نبتدي إن في أزمات هنمر بيها. في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا أنا غلبت العالم. الرسول كتب وقال لنا أيها الأحباء لا تستغربوا البلوى المحرقة التي بينكم حادثة لأجل امتحانكم كأنه أصابكم أمر غريب. في بلوى حصلة في وسطكم دي عشان تمتحنكم، لكن ده مش أمر غريب إن في بلوى بتحصل معاكم. في مشاكل، في أزمات لازم تمروا بيها. أنا ليا قصد من وراء كل مشكلة، الرب بيقول لك ليا قصد من وراء كل مشكلة، أنا عايز أكون قريب منك. عشان كده الآية في المزمور بتقول قريب هو الرب من المنكسري القلوب ويخلص منسحقي الروح. الرب ممكن يفهمك حاجة، ممكن يقول لك أنا كنت أقدر أمنع مشاكل يوسف، أنا كنت أقدر أمنع أن الفتيان يترموا في أتون النار، أنا كنت أقدر أحمي بولس من أن السفينة تنكسر بيه 3 مرات. أنا سمحت للمشاكل دي كلها تحصل، الأشخاص دول بقوا أقرب مني. لما سمحت بالمشاكل والأزمات تحصل دول قربوا مني أكتر. بولس قال كده، بولس شهد وقال لكن كان لنا في أنفسنا حكم الموت لكي لا نكون متكلين على أنفسنا بل على الله الذي يقيم الأموات. بطرس الرسول كمان قال نفس الحكاية دي، قال لكي تكون تزكية إيمانكم وهي أثمن من الذهب الفاني مع أنه يمتحن بالنار. هو عايز يزكي إيمانكم، هو بيمتحن إيمانكم. مرة سألوا صايغ وقالوا له إزاي بتعرف إن الذهب دلوقتي بقى نقي وما فيهوش شوائب؟ قال أنا بعرف كده لما صورتي بتنعكس على سطح الذهب المحمى، ساعتها بعرف إنه ما بقاش فيه شوائب. لما تكون اتنقيت من التجارب الناس يقدروا يشوفوا فيك انعكاس لصورة المسيح. يعقوب قال عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا. الترجمة الثانية للآية ديت بتقول أن الضغط الشديد بيدفع حياتكم الإيمانية إلى العلن ويظهرها على حقيقتها. الضغط اللي بتمر بيه بيوري حقيقة إيمانك، بيزكي إيمانك، بيتبان على حقيقتك، بتطلع بتشوف، الناس بتقدر تشوف صورة المسيح منعكسة منك. الرب بيقول لك طالما أنا عايز أعملك زي يسوع ابني هحطك في نفس الاختبارات اللي مر بيها

يسوع. اختبارات زي مثلا وحدة، تجربة، نقد، رفض، الحاجات كلها اللي مر بيها ابني انت كمان هتمر بيها. لازم من الأزمات علشان تبقى على صورة المسيح. الكتاب في عبرانيين بيقول عنه انه مع كونه ابنا تعلم الطاعة مما تألم به واذ كمل. اتعلم الطاعة بالآلام اللي مر فيها. إذ كمل يعني أصبح مؤهل للمهمة. فإذا كنت أنا عايز أعملك على صورة ابني، فأنا هسمح ليك أنك تمر في نفس الاختبارات اللي هو مر بيها. بولس بيشرح لنا، بيقول لنا كده: إن كنا أولادا فإننا ورثة أيضا، ورثة لله ووارثون مع المسيح، إن كنا نتألم معه لكي نتمجد معه أيضا. الوراثة أساسها الولادة. عشان أورث لازم أكون ابن. تخيل معايا عبد بيشتغل عند سيده لسنين طويلة ومتفاني جدا في خدمته وبيعمل كل حاجة، هل معنى كده أنه يقدر يورثه؟ مش هيقدر، لأن ده عبد وده سيد، ده مش ابن. عشان أورث لازم أكون ابن. عشان كده بيقول إحنا بقينا أولاده، عشان كده إحنا وارثين معاه. الراجل اللي سأل المسيح وقال له ماذا أعمل لكي أرث الحياة الأبدية، ده كان كلامه الحقيقة غلط من البداية، لأنه ما فيش حد بيورث على أساس الأعمال. ما دام أنت ابن فأنت وارث. الراجل اللي سأل المسيح ماذا أعمل لكي أرث الحياة، سؤاله ده كان من البداية غلط، لأن ما فيش وراثة على أساس الأعمال، الوراثة على أساس البنوة. إن كنت ابنا فوارث، ورثة الله ووارثون مع المسيح. ليه؟ لأن احنا متحدين بالمسيح، فميراث المسيح بقى لينا، احنا أصبحنا شركاء ميراث القديسين في النور. بيقول عنه، عن الرب يسوع، إنه جعله وارثا لكل شيء. المسيح كابن الله جعله وارثا لكل شيء، وإحنا بنورث معاه لأننا ولاد الله، والمسيح لا يستحي إن هو يدعونا إخوة. هنتابع مع بعض في الحلقات القادمة هذا الفكر اللي ابتدينا فيه، إنه علشان أكون شبه المسيح لازم همر بأزمات. إلى أن نلتقي، لتكن نعمة الرب معك.

فتكون لي اسم فرح للتسبيح وللزينة لدى كل أمم الأرض الذين يسمعون بكل الخير الذي أصنعه معهم، فيخافون ويرتعدون من أجل كل الخير ومن أجل كل السلام الذي أصنعه لها. ما أروع هذه الكلمات! إنه وعد بالخير، إنه وعد بالبركة. وهل تعلم عزيزي المشاهد متى كان هذا الوعد؟ كان في أيام الضيق، كان في أيام الضنك والألم، كان في أيام العوز والاحتياج. ولكن شكرا لله من كل القلب، الله يعد أنه سيرد سبي هذا الشعب. إن الشيء الغريب أيضا مكان هذا الوعد. هل تعلم متى كلم الرب إرميا بهذه الكلمات؟ كان إلي محبوسا وكان مسجونا. لنقرأ العدد الأول من هذا الإصحاح. ثم صارت كلمة الرب إلى إرميا ثانية وهو محبوس بعد في دار السجن قائلة، وقال له هذا الوعد. إنه وعد بالسلام رغم السجن، إنه وعد بالراحة رغم التعب، إنه وعد بالطمأنينة بالرغم من كل القلق الذي كان يلف ويكتنف هذه البلدة. قل له يا رب إني أحيا الواقع ولكنني أتوق إلى التوقع. إني أحيا واقعا مليئا بالضيق والمشاكل والظروف العصيبة، ولكن عيني عليك، إني أترجاك، إني أنتظرك وأثق في ملء مشيئتك وأثق في نعمتك. لذا أنتظرك ورجائي فيك أنت وحدك. وماذا يحدث عندما يعطنا الرب هذا الخير؟ لنقرأ معا باقي الوعد مرة أخرى. يقول هذه الكلمات المباركة، فيخافون ويرتعدون من أجل كل الخير ومن أجل كل السلام. ربما هناك من ينتظر وقوعك، ربما هناك من يتوقع سقطتك، ربما من يقول قد انقضى، قد انقضى وانقطع وليس له رجاء. ولكن ثق أن الله يشددك من جديد، أن الله يمسك بيدك، أن الله يعينك. إن هذا الإله العظيم وعد بالمعية، وعد بالمحبة، وعد بالرفقة، وعد بالحضور الإلهي، وعد أن يسير أمامنا وأن يسير خلفنا وأن يمهد كل الهضاب ويقصف كل المتاريس النحاس. ذا لأن هذا الإله الذي مات لأجلك على عود الصليب يريد لك الخير، يريد لك السلام، يريد لك النعمة والتعزية والفرح والراحة. لذا قل له أنتظر هذا الوعد يا رب، أنتظر يوما ترد لي سلامي، أنتظر يوما ترد لي فرحة قلبي، أن تضمد جرحي النازف، أن تجبر قلبي الكثير. خذ هذا الوعد لك شخصيا، تكون لي اسم الفرح والتسبيح، زينة لإلهنا. إن هذا اليوم المبارك عندما نأتي إلى الرب وعندما نرجع إلى الرب وعندما يتدخل في حياتنا الرب، نختبر رد المسلوب في حياتنا ونختبر كلمات سفر يوئيل، وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد. ثق الأيام القادمة أيام بركة، أيام شفاء، أيام تعويض. فقط ضع عينك على الرب وانتظره والرب معك.

أحبائي المشاهدين في كل مكان، بنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج بشاير فرح. بنصلي إنه الحلقات دي تكون سبب بركة لحياتك، الرب يشفيك من أي أحزان، يديك نصرة وقوة جديدة، دفعة إيمانية، وتسير معاه في موكب نصرته من مجد لمجد، ويملاك قوة زي ما بيقول في مزمور 84، يسيرون أو يذهبون من قوة إلى قوة. النهاردة هنتشارك مع بعض في بشرة فرح تشجع أي أم بتصلي من أجل أولادها. مش بالضرورة تكون أم بالجسد، لو أنت خادمة وبتخدمي نفوس كتيرة وبتصلي لها. رسالة النهاردة بشرة مشجعة لأي شخص بيصلي من أجل أحباء لي بيعانوا من أمور صعبة ويمكن لسه ما شافش استجابات الصلاة. المعجزة اللي هنقرأ عنها النهاردة معجزة رائعة وجميلة، لأنها الشخصية النسائية الوحيدة اللي في الكتاب اللي الرب يسوع قال لها عظيم إيمانك. يمكن قال لقائد المئة عظيم إيمانك، لكن دي الست الوحيدة اللي الرب كشف جمال الداخل بتاعها وقال لها عظيم إيمانك. هنقرأ مع بعض عن المرأة الكنعانية، وهتلاقي المعجزة دي متكررة في إنجيل متى وإنجيل مرقس. هنقرأ أعداد بسيطة من إنجيل مرقس وأصحاح 7، بيقول: ثم قام من هناك ومضى إلى تخوم صور وصيدا، ودخل بيتا وهو يريد أن لا يعلم أحد، فلم يقدر أن يختفي. الحقيقة اللي فينا بيقرأ الكتاب بتدقيق هيبص يلاقي ان المعجزة دي جاية بعد نهاية لنقاش شديد ما بين الرب يسوع والكتبة والفريسيين. كانوا بيتكلموا على مظاهر الطهارة الخارجية والتدقيق في الأمور الخارجية، لكن الداخل عندهم زي ما الرب قال لهم في مواضع كتيرة، قال لهم أنتم زي القبور المبيضة من بره شكلها حلو، لكن من جوه هي عظام نتنة مملوءة غش ومرارة. المرأة الكنعانية لما الرب دخل في حوار صامت معاها في الأول وبعدين ابتدى يتكلم معاها، طلع الكنز اللي مخفي في الإناء الخزفي. بيقول الكتاب: ثم جاء إلى نحو سور وصيدا، يعني الرب اتحرك ناحية سوريا، ناحية حدود سوريا، ودي كانت المرة الوحيدة اللي هو رايح الرب فيها في النواحي دي، وكأنه بترتيب إلهي عالي الرب مدبر لقائه أو لقاء المرأة الكنعانية معاه. وبيقول لو خدت بالك وإحنا بنقرأ، بيقول وهو لا يريد أن يعلم أحد، لأنه كان يريد أن فلم يقدر أن يختفي، زي ما يكون الرب كان رايح كده لفترة راحة أو فترة اختباء بسيطة بعد نقاش حاد، لكن ما قدرش يختفي، لأن الخبر بتاع تحرك الرب من مكان لمكان كان بيسبقه، حتى إن الناس كانت بتجري، لو هو خد مركب كانت الناس تجري وتوصل قبل ما الرب يوصل. وهو داخل نواحي سور وصيدا اتقابل مع امرأة، طبعا مش هتكون ساكنة في المنطقة دي ومن شعب الله، دي امرأة زي ما بيقول عنها غريبة الجنس، أو هي كانت كنعانية، وأصلا ما كانش الشعب ده مقبول قوي من اليهود، يعني كانوا بيبصوا لهم على أنهم أقل في القداسة أو أقل في القيمة، لأن عبادتهم كانت عبادة نجسة، كانوا بيعبدوا أوثان، وكانت من ضمن عباداتهم طقوس كتيرة الشعب اليهودي ما كانش بيقبلها وبيعتبرها نجاسة. أرجع للمرأة الكنعانية، قابلت يسوع وقابلته بصراخ، بيقول امرأة كان بابنتها روح نجس سمعت به فأتت وخرت عند قدميه،

وكانت المرأة أممية في جنسها فينيقية سورية، فسألته أن يخرج الشيطان من ابنتها. لو رجعت لنفس المعجزة أو نفس تسجيل المعجزة في إنجيل متى، هتلاقيه بيقول فلم يجيبها بكلمة. يعني هي الأول قعدت تصرخ وتقول له يا ابن داود ارحمني، ابنتي مجنونة جدا، فلم يجيبها بكلمة. الرب دخل المرأة الكنعانية في امتحانات متعددة المستوى، بمعنى أول مرة سمعها لكن ما تكلمش معاها خالص، وأصلا داخل عايز يختفي، لكن صراخ المرأة خلاه يطلع من اختفائه. أول امتحان أنا هسمعك بس مش هجاوب عليكي بأي إجابة، لا بالنعم ولا بالله. والرب هو صامت في الوقت ده كأنه بالظبط بيسند بنعمته إيمانها، وبيسكت علشان هي تستمر ويطلع الحاجة الجميلة اللي هيشهد بيها عنها. مرات كتيرة وإحنا بنطلب طلبة في مشيئة الرب وبقلب صادق، نلاقي وكأن السماء صمتة جدا، مفيش أي استجابات، فلم يجيبها بكلمة. الرب كان موجود وحواليه التلاميذ. الشيء الطبيعي أو السهل على الست دي إن هي تفكر كده بينها وبين نفسها، أنا أممية غريبة الجنس مش من جنسهم، ده مش بيجاوب عليا خالص، أنا أحسن حاجة إني أعمل إيه؟ إني أنصرف وأروح. لكن الأم دي كانت أم متألمة جدا بس إيجابية جدا. مرات إحنا لما بنتألم وبنصلي وما بنسمعش استجابة من الرب، بنروح بندور على سكك تانية، أو بندور على حلول أسهل، أو حتى لو جينا نتكلم مع الرب ونصلي بتبقى صلواتنا كلها عبارة عن عتاب أو عبارة عن تذمر. ليه أنا اللي بيحصل معايا كده؟ ليه ابنتي تظل مجنونة جدا؟ ليه حتى لما جيت لحد عندك وطلبت لم تجيبني بكلمة تريح بها قلبي أو تشجعني حتى؟ يقول الكتاب هنا سألته أن يخرج الشيطان من ابنتها. وأحب أقراها معاك كمان من إنجيل متى أصحاح 15، هتلاقي فيه تفصيل أكتر عن المعجزة دي. بيقول صرخت إليه قائلة ارحمني يا سيد يا ابن داود، ابنتي مجنونة جدا، فلم يجيبها بكلمة. لما تكلمت معاه وقالت له يا ابن داود، يعني أنا عارفة أن أنت ابن داود، داود ده كان ملك معروف في كل المقاطعة دي، فهي جاية تقول له أنت ملك، ما جاوبهاش عند المحطة دي، ما جاوبهاش لأكتر من سبب. ويقول الكتاب هنا كمان حاجة مهمة قوي، تقدم تلاميذه وطلبوا إليه قائلين اصرفها لأنها تصيح وراءنا. ده موقف تاني، يعني موقف الرب يسوع كان أول امتحان لم يجيبها، فضل صامت مع أن مش طبيعته. ده أحيانا كان بيتقدم كده ناحية المريض ويقول له أتريد أن تبرأ؟ ماذا تريد أن أفعل لك؟ لكن المرة دي الرب عارف طبيعة الست دي كويس، وعارف أن انتظاره عليها ما هواش تباطؤ ولا تأخير، لكن هيمنحها اللي هي عايزاه وأكتر كمان. دخلت في امتحان نمرة اتنين، وامتحان كان صعب جدا جدا، كان ممكن الامتحان ده فعلا يخليها ترجع عن طلبها وتدي ظهرها للرب للأبد. الامتحان التاني كان امتحان صعب جدا، الرب سمح بيه، كان من خلال التلاميذ، والرب سمح بيه برضه. التلاميذ قالوا ليسوع اصرفها لأنها تصيح وراءنا، يعني عايزين يقولوا له بصراحة الست دي عاملة لنا قلق، عاملة لنا إزعاج، اصرفها، احنا مش مرتاحين لوجودها. وأمر غريب جدا جدا، يعني يسوع مش بيجيب بكلمة، يا ريت هم يقفوا وينتظروا ويشوفوا يعني الموضوع هيخلص على ايه، لكن هم كمان تدخلوا لزيادة الموقف صعوبة وصعوبة. لكن كأن الرب يسوع بيدي درس للتلاميذ ايضا، والدرس ده هيبان مفرداته حالا، هقول لك ايه هي. الجميل في الست دي ان هي كملت تصرخ،

والأجمل كمان إن الله بيمتحن القلوب زي ما بيقول في سفر الأمثال، الله بيمتحن القلوب، ومش بس بيمتحنها، الرب وازن، وازن القلوب. الرب عارف إيه اللي جوه قلبك فعلا، إيه اللي بيخرج من قلبك وقت الضغط ووقت التعب ووقت الألم، وقت لما الرب ما بيستجبش صلواتك، إيه الحاجة الحقيقية اللي هتطلع من قلبك. داود قال حاجة كمان جميلة قوي عن امتحان القلب، هتلاقيها في مزمور 17، بيقول له زرت قلبي، يعني امتحنت قلبي، أصل الكلمة كده امتحنت قلبي. بس يا رب لما امتحنت قلبي ولقيته يمكن ضعيف ولا تعبان ولا متشكك ولا متردد، قال له زرت قلبي تعهدته ليلا. الليل وقت التعب، وقت البرودة، وقت المخاوف، بيقول له يا رب لما امتحنت قلبي ويمكن لقيته بحالة مش جيدة، انت تعهدته، انت خدت بالك عليه اكتر واكتر. هنطلع فاصل ونرجع نكمل مع بعض امتحانات المرأة الكنعانية اللي نجحت فيها بجدارة. خليك معانا. رجعنا نكمل مع بعض امتحانات اللي رب سمح بيها للمرأة الكنعانية. قلنا الامتحان الأول الصمت التام للرب، الامتحان الثاني التلاميذ يريدوا أن يصرفوها بعيدا لأنهم متضايقين من صوتها، الامتحان الثالث هي ابتدت تقول له يا سيد، بطلت تقول يا ابن داود، رجعت تقول له، أتت وسجدت له قائلة يا سيد أعني، يا سيد أعني. أول ما جت كده سجدت يعني بخضوع بخشوع بعبادة، جاية مش بتقوله يا ابن داود الملك اللي بنسمع عنه، لكن جاية المرة دي بتعلن ملك الرب يسوع عليها. الرب كان قال لها عبارة كمان صعبة، قال لها لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة، يعني كأنه جاي كمان بيزود الامتحان نمرة ثلاثة صعب، ويقول لها ايه، انا مش جاي عشانك، ده مش توقيتك، انا جيت لخاصتي، والكتاب يقول خاصته ولم تقبله. الرب ما قالش لوحدة من شعبه عظيم ايمانك، لكن قال للمرأة الأممية الفينيقية عظيم ايمانك، قال لها انا مش جاي لتوقيتك. صراخ المرأة بالاحتياج، صدق إصرارها وإن هي ما استسلمتش، حرك إيد الرب إنه يعطيها ما تريد، سجدت. النهاردة الرب بيسألك، أنت اللي بتسمعني وأنت اللي بتسمعيني، قد إيه مدى خضوعك وسجودك أمام الرب؟ أتت وسجدت، قبل كده هي كانت بتسمع عنه، لكن ده أول لقاء حقيقي بينها وبين الرب، والرب ما قابلهاش الحقيقة بترحاب، مع أن دي مش عوايد الرب اللي بيقول من يقبل إلي لا أخرجه خارجا، ولا دي عوايده اللي بيقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين، طب ما أنا جيت وأنا تعبانة وبنتي مجنونة ومعذباني. لكن الرب مستني مستني، صحيح لحظات تمر كأنها ظهر، لكن في مقاييس الرب بيخرج من الجافي حلاوة، وفي مقاييس الرب اللحظة دي هيعوضها عنها راحة سنين وسنين. انت كمان النهاردة لو الرب سامح ان انت تعدي في حاجات زي كده ومش بيرد عليك ومش بيديك ثقل قلبك، اتشجع، سابر واستمر وصلي، لان الرب بيسمع. مكتوب عنه كده أغارس الأذن ألا يسمع. إذا كان الرب هو اللي حط الأذن التي تسمع، معقول الرب مش سامع صلاتك؟ مستحيل يكون الرب مش سامع صلاتك، بس ربما يكون زيك زي المرأة الكنعانية، الرب متأني هيخرج من قلبك أحسن حاجة. المرأة الكنعانية فضلت مستمرة، ولما قال لها لم آتي إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة، قالت له أنا كمان احسبني من ضمنهم، أنا مش همشي. أتت وسجدت وقالت يا سيد أعني، دخلها في امتحان نمرة كام دلوقتي؟

دلوقتي عد معايا. أول مرة لم يجيب، تاني مرة التلاميذ، تالت مرة قال لها أنا ما جيتش عشانك، رابع مرة هي جت سجدت وراحت قالت له إيه؟ قالت له بعد ما قال لها ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب، وكان أصعب امتحان آخر امتحان، بس نجحت في كل واحد، عمالة تنجح تنجح تنجح تنجح، مستواها بيرتفع، الإيمان الحقيقي اللي جوه قلبها هيطلع، عشان كده الرب بيعمق خطواتها وبيطلعها لفوق أكتر وأكتر وأكتر. وهو بيقول لها ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين، خبز البنين اللي هو الشفاء، أنا مش جاي أدي خبز البنين للأمم، اليهود كانوا بيطلقوا على الأمم كلمة الكلاب مش كشتيمة، احنا نفكر ان هي ممكن تكون شتيمة، لكن الأمم كانت في عبادتهم في نجاسة، فكانوا بينظر إليهم على إنهم كلاب. الرب بص كده وقالت نعم يا سيد، والكلاب أيضا تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة أربابها. حينئذ، كلمة حينئذ كلمة توقفنا كتير قوي قوي، كأن الرب مستني في الحال، أول ما جاوبت في التو، حينئذ إيه اللي حصل؟ أجاب يسوع، أجاب يسوع. المرأة الكنعانية فيها صفات جميلة قوي تشجعك النهاردة، امرأة متواضعة جدا، لأنه لما الرب ما أجابهاش ما مشيتش، لما التلاميذ أبدوا استياءهم منها ما مشيتش، لما الرب اتكلم بلغة تبدو صعبة وقاسية ما مشيتش، هي متواضعة، مش جواها كبرياء وتعالي بيتكسر بالمواقف دي، بل بالعكس. حاجة كمان، هي ثابتة جدا في تصميمها وإصرارها على إن هي تاخد من الرب احتياجها. النهاردة الرب بيشجعك جدا، وبيشجعك أنت كمان، وبيقولك ما تستسلميش، ما تستسلميش بسبب طول الوقت، أو بسبب إن السماء تبدو صامتة تجاه طلباتك واحتياجاتك. الرب بيسمع، والرب بيستجيب، والرب بيكتب أمامه كمان، مش عشان بينسى، لكن زي ما بيقول في سفر ملاخي، كتب أمامه سفر تذكرة، يعني طلباتك وطلباتك ودموعك ودموعك معروفة جدا جدا قدام الرب، عشان إصرارها وعشان تواضعها وعشان ثقتها. يقول الكتاب هنا حينئذ، أول ما قالت له، والكلاب أيضا قالت له أنا بقر إن إحنا نجسين، أنا بقر إن إحنا ناس ملناش العهود والمواعيد، أنا بقر إن إحنا من الكلاب، بس إحنا لينا برضو حق فيك. جبتي منين الاستنارة دي؟ جبتي منين معرفة إنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به؟ جوه قلبها كان في إيمان، والإيمان هو الثقة، إنك تثق في الرب، تثق في محبته، تثق في قدرته، تثق في حنانه. ده اللي الرب عمله مع المرأة الكنعانية، أول ما نجحت في الامتحانات الأربعة اللي عدت فيهم، كأنه بيقول لها مبروك عليكي، مبروك عليكي. حينئذ أجاب يسوع، هي ما كانتش بتسأل، لكن كأنه بيقول أنا هجاوب طلبتك. أجاب يسوع وقال لها يا امرأة عظيم إيمانك. كأن الرب بيقول لها أنا بفتخر بيكي، بفتخر بثقتك فيا، أنا ما أقدرش أرد ليكي طلب. وكأنه بيقول للتلاميذ درس مهم قوي، اوعى ودنكوا تتسد عن صراخ المحتاجين. حاجتين مهمين قوي الرب بيأكدهم عليك النهاردة، اوعى تستسلم وتتراجع، خلي عندك إصرار، وقول زي ما داود قال من محرس الصبح إلى الليل هنتظر الرب. خلي عندك يقين أن الرب سامع صلاتك، وعنده توقيت أنه يعطيك خبز البنين، يعطيك الشفاء الكامل. قال لها ليكن لك كما تريدين، واوعى تسد ودنك عن صراخ محتاج. قبل ما نختم البرنامج، اتحد معايا في صلاة، قل له يا رب أشكرك لأنك سامع الصلاة، وإليك يأتي كل بشر، أشكرك لأنه في يدك أوقاتي، أشكرك يا رب لأنك تريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق.
يقبلون.

أشكرك لأنك النور الحقيقي الذي يضيء لكل إنسان آتي إلى العالم. أنت تشرق شمسك على الأبرار والأشرار. يا رب أعطي شفاء لكل نفس يا رب بتصرخ ليك الآن من احتياج، شفاء جسدي وشفاء نفسي وإنقاذ روحي أيضا. أشكرك يا رب لأنك لا تسد أذنك عن صراخ المسكين. مبارك اسمك، أنت رئيس الإيمان، أنت أيضا تكمل كل إيمان وتسند وتزيد كل إيمان ضعيف. في اسم المسيح يسوع نصلي ونثق أنك تستجيب. نشكر الرب من أجل معاملاته معاك، من أجل الشفاء اللي هيبتدي في حياتك. مستنيين نسمع منك، أو لو عندك سؤال ربنا معاك، نقابلك في بشرة فرح جديدة. ربنا يباركك.

0: الكنيسة الإنجيلية العربية في بيركلي، كاليفورنيا، تدعوكم لحضور اجتماع الكنيسة كل يوم أحد الساعة 2 ظهراً، عبادة وتسبيح وسماع كلمة الله وشركة محبة أخوية. راعي الكنيسة القس جميل كامل. العنوان
1: 2727 College Avenue, Berkeley, California 94705.

أشخاص يتهجمون على بعض الأفكار الموجودة في الكتاب المقدس. أنا شخصيا بقول لو أنه عندهم فعلا دراية حقيقية وممتلئين بالروح القدس لا يمكن أن يتفوهوا بهذه الأمور.

0: أحب المشاهدين، برحب بحضراتكم من سيدني أستراليا ببرنامج أكثر من رأي على قنوات الكرمة الفضائية العالمية. حلقة هذا الأسبوع أحبائي من برنامج أكثر من رأي، المراسي الأربعة لسفينة النفس البشرية. أربعة مراسي رح نتأمل بهذه المراسي الأربعة. وطبيعي كل يعني مش بس السفينة محتاجة للمراسي، الإنسان كسفينة حياته أيضا محتاج لمراسي روحية. أمور كثيرة محتاجة لأنك تغرس أوتاد، هالخيمة محتاجة تغرس لها الأوتاد، أمور كثيرة محتاجة لمراسي لأوتاد، لأمور يعني زي ما تقول تخليها تواجه الرياح العاصفة. حتى البنايات، العمارات، البيوت كلها بدها أساسات عميقة حتى تواجه الزلازل، الرياح وغيرها. طبعا أنا سعيد جدا أحبائي أنه يكون معي بالاستوديو الأسيس الفاضل الأسيس هنري عازر. أهلا وسهلا بحضرتك أسيس. الرب يباركك الأسيس هنري، الرب يحفظك. الأسيس هنري أحبائي مر بظرف، كان عنده كانسر في الكبد، لكن نشكر الرب، الرب شفاه والأمور عادت على خير، لكن طبعا لازم يضل يعمل فحوصات مستمرة. فاذكروا بصلاتكم حتى الرب يعني طبعا زي ما تقولوا الأمور انتهى، الموضوع انتهى، بس أنه يعني ما يكون في لا سمح الله مضاعفات ثانية يعني أخرى. وأنا طبعا برحب فيك أسيس هنري، حضرتك راعي الكنيسة المعمدانية بكامبل تاون في سيدني، الرب يباركك ويستخدمك. وأيضا أحبي أنا برحب بالأسيس الفاضل الدكتور فرج حنة، وهو أيضا راعي الكنيسة الأسقفية العربية في ملبون. إذا معي حضرة المخرج، أهلا وسهلا حضرة الأسيس، الرب يباركك.
1: حبيبي حضرة الأسيس، ربنا يباركك، وألف سلامة للأسيس هنري، نصلي ربنا يدينا وقت مبارك النهاردة.
0: امين، الرب يباركك. طبعا اسيس يعني بنحب نبتدي بحضرتك طالما معايا على الهواء، يعني طالما معايا على الزوم مباشره الان. بتحب تقول في البدايه لو سمحت اي تعليق حول هذا الموضوع؟
1: طبعا الموضوع ده لما حضرتك بعتت يا اسيس عن المراسي الاربعه لسفينه النفس البشريه، وانا قاعد بفكر في الموضوع بامانه، اخطر المواضيع اللي وردت على الشاشه موضوع النفس البشرية. والكتاب المقدس بيشبه النفس في الكتاب المقدس بالسفينة اللي بتواجه أمواج الحياة وتقلباتها. والنفس البشرية محتاجة مراسي زي مراسي السفينة كده عشان تثبتها وتمنعها من الغرق أو تمنعها من الضياع. لما أنا بفكر في الاحتياجات والصدمات النفسية اللي بتواجه الناس، مشكلة بتغزو العالم فعلا من الصغير والكبير، والطب النفسي والأخصائي بيعملوا اللي يقدروا عليه لكن ما فيش حل. بشوف داود في مزمور 3 بيقول يا رب ما أكثر مضاقية، كثيرون يقولون قائمون عليه، كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص. لو في فشل كده في العالم، إحباط، بيقول نفسي ارتاعت في مزمور 6، عد يا رب نجي نفسي. ومزمور 13 وأنا بحضر للموضوع يقول إلى متى يا رب تنساني كل النسيان، إلى متى تحجب وجهك عني، إلى متى أجعل هموما في نفسي وحزنا في قلبي كل يوم، إلى متى يرتفع عدو علي. المختبر هنا داود، وهو بيقول يا رب أنا حاسس أن المراسي بتاعتي أو نفسي محتاجة دعامات، أنا محتاجة رب حاجة تثبتني لأنه أنا في طريق للإحباط والاكتئاب وصغر النفس والتعب. عشان كده راح لمزمور 23 يقول الرب راعي فلا يعوزني شيء، في مراعي الخضر يربطني، ويكمل يقول يرد نفسي. فالنهاردة موضوع المراسي للنفس، موضوع رد النفس، أتوقع ده موضوع مهم جدا لي أولا ولكل إخواتي المستمعين. الموضوع ده موضوع خطير يا جماعة، إنه زي ربنا يرد نفسي ويثبتها ويأسسها وتقدر تقف قدام كل الصعاب وكل الأموات وكل المشاكل وتقدر تكمل إلى يوم الرب. عايز أقول يا أسيس في البداية إنه ربنا ما وعدنيش بالخلاص، أنا بطمن كل واحد.

0: بعديش والخلاص ويسيبني، لا ما بعديش بالحياة الأبدية ويقول لي أنت كمل مع نفسك، لا ده هو أكد إنه مش هيتخلى عني، وهو أكد إنه مش هيسيبني، وده رجائنا فالله اللي هو مرساة قوية وآمن لنفوسنا. الكتاب المقدس بيعلمنا إنه في آلام في كل جيل لكن في تعزية، إحنا مش متروكين، عندنا إمام وبالصلاة تثبت المراسي ونثق في محبة الله ولينا رجاء إن هو سبقنا للمجد وإحنا لاحقينه بنعمة ربنا. ده اللي معزي نفسي الأيام دي، وأتوقع ده موضوع مهم لكل نفس مضطربة، لكل نفس قلقانة، لكل نفس حزينة. تعال النهاردة واتمتع بالحلقة دي، ربنا هيشفي نفسك في اسم الرب يسوع.
1: امين امين. الرب يباركك يا قسيس. حضرتك القسيس بتحب كمان تقدم لك تعليق في البدايه عن الفكره دي، عن الموضوع ده؟
2: هو الحقيقه ما اشبه النفس البشريه بسفينه تعبر بحار مضطربه، امواجها عاليه، رياحها شديده، والامور بتبقى خطره جدا على السفينة وهي تسير في بحر هائج. ده بالضبط كل نفس بشرية، خاصة في هذه الأيام سي جون، وإحنا بنسمع الأخبار ما في حاجة أبدا تطمن، كلها أخبار مزعجة، كلها أخبار حروب، كلها أخبار يعني غلا، كلها أخبار تخلي النفس مضطربة.
1: ودائما الإشاعات الأمور اللي جاية هتكون
2: طبعا
1: بكرة هيصير كذا،
2: التنبؤ بالأمور فتخلي النفس مضطربة، تخلي النفس مش مطمئنة. لكن ما أحسن أن النفس تعرف المراسي بتاعتها، وده موضوع حلقتنا النهاردة، علشان تقدر كل نفس تجابه الأمواج العالية والرياح الشديدة في حياتها، فتسير بخطى ثابتة متكلة على الرب، متمسكة بالمراسي، فتستطيع أنها تكون في أمان، شعر في أمان، في سلام وسط عالم مضطرب، وسط بحور شديدة جدا في طموها وفي أمواجها العالية. لكن الرب وضع لنا هذه المراسي علشان نكون هادية ويكون في سلام في القلب.
1: نعم.
2: وفي الفكر وفي الكيان كله. الناس كلها تستغرب، الناس كلها في هياج، الناس كلها في عدم سلام، لكن المؤمن هادي. ليه؟ في مراسي ثابت فيها ما بتخليهوش يضطرب. ده اللي هنعرفه النهارده، هذه المراسي الأربعة اللي مفيدة جدا للنفس علشان تعيش حياتها في الأرض لغاية ما يجي الرب.
1: مجداً للرب. أمين. طيب أسيس فرج، أنا رح بقرأ القراءة من عبرانيين الإصحاح السادس، ورح بقرأ من الآية رقم 16. بيقول الوحي المقدس في هذا الشأن: فإن الناس يقسمون بالأعظم، يعني يعمل قسم، يقسمون بالأعظم، ونهاية كل مشاجرة عندهم لأجل التثبيت هي القسم، حتى يثبت الكلام بده كان يقسم، علما أن المسيح بيقلنا لا تحلفوا البتة لا بالسماء ولا ما هنالك، يعني مش مفروض نحلف. المهم: فلذلك إذ أراد الله أن يظهر أكثر كثيرا لورثة الموعد عدم تغير قضائه، توسط بقسم. لما أعطى قسم لإبراهيم وقال له: بذاتي أقسمت أني لأباركنك بركة وأكثرنك تكثيرا. فالرب توسط بقسم. ليه؟ لأنه ما فيش أعظم منه، فهو يستطيع أن يقسم، بيقول بذاتي أقسمت. لكن نحن الكتاب ما قلناش لازم تقسم، لازم تحلفه، لا، بيقول الرب أنه ليكن كلامكم نعم نعم لا لا، وكل ما زاد فهو من الشرير، يعني كلام شيطاني. فعلينا ننتبه.

0: بيقول الله توسط بقسم حتى بأمرين عديمي التغير، لا يمكن أن الله يكذب فيهما. هو حاشا لا يكذب خالص، بس هو عم بحاول يعمل معالجة للنقطة هذه، لهذه النقطة شو هي؟ لا يمكن أن الله يكذب فيهما، تكون لنا تعزية قوية نحن الذين التجأنا لنمسك بالرجاء الموضوع أمامنا. نحن عندنا رجاء في المسيح، رجاء في الأبدية، ونحن أخذنا الخلاص. بيقول الذي المسيح الذي هو لنا كمرساة للنفس مؤتمنة وثابتة تدخل إلى مداخل الحجاب، يعني إلى داخل الحجاب، يعني في حجاب وداخل الحجاب. طبعا بالماضي كان يدخل رئيس الكهنة ويقدم بخور ودم، دم ثيران وتيوس وعجول عن نفسه وعن بيته عن الأمة مرة بالسنة، لكن المسيح دخل كسابق لأجلنا بدم نفسه، دخل إلى الأقداس السماوية. فبيقول تدخل بيقول كمرساة للنفس مؤتمنة وثابتة تدخل إلى ما وراء أو إلى ما داخل الحجاب، حيث يسوع، حيث دخل يسوع كسابق لأجلنا صائرا على رتبة ملكي صادق رئيس كهنة إلى الأبد. أسيس إذا بتحب توسع النقطة لو سمحت في البداية حتى نستوعب فكرة هذه المرساة العظيمة الذي هو المسيح ونياله الذي ألقى رجاءه على شخص المسيح، تفضل.
1: يمكن رسالة العبرانيين لها وضع خاص بسبب طبيعة الناس اللي كانوا فيها. يمكن ثلاث أنواع: ناس مؤمنين جم من اليهودية وكانوا مؤمنين حقيقيين، ناس مؤمنين جم من اليهودية لكن اتمسكوا بالتعليم اليهودية وعايزين يجمعوا بين الاثنين، وناس تاني دخلوا كده لا ليهم علاقة بده ولا بده. عشان كده الروح القدس وجه الكتابة هنا على فم بولس الرسول، لأنه رجعنا في شخص واحد بس هو اللي قدر يدخل إلى مداخل الحجاب. إيه هو الحجاب؟ الحجاب ده اللي كان بيفصل بين القدس وقدس الأقداس في خيمة الاجتماع. حتى الكهنة في العهد القديم ما كانوش يقدروا يدخلوا إلى ما وراء الحجاب، كانوا يبخروا ويصلوا قبل الحجاب، لكن عند الحجاب لا، ممنوع. كان بيدخل ده رئيس الكهنة مرة واحدة في السنة وياخد الدم ويرش جوه قدس الأقداس ويصلي لأجل نفسه الأول ويصلي لأجل الشعب، وكان يربطوه بسلسلة عشان لو مات جوه يسحب. لازم في يوم الكفارة، لكن هنا بيقول لهم الرب يسوع مخلصنا دخل مرة واحدة، وهو ده الرجاء بتاعنا، والرجاء ده رجاء آمن ورجاء ثابت. عشان كده بيقول إيه؟ بالرجاء الموضوع أمامنا. إيه هو الرجاء الموضوع أمامنا؟ إن الرب يسوع المسيح سبقنا للمجد وإحنا هنلحقه. ده رجاء كل مؤمن. إحنا هنا على الأرض ملناش أي امتلاكات، إحنا هنا غرباء، نقد بيت خيمتنا الأرضي فلنا في السماء بناء غير مصنوع بيد أبدي. ده رجاءنا، رجاء موضوع أمامنا كل يوم وكل لحظة، أن الرب يسوع سبقنا إلى المجد، وهو اللي قال أعد مكان وآتي وأخذكم حتى حيثما أكون أنا تكونوا أنتم أيضا. ده رجاءنا، إحنا منتظرين الرجاء المبارك اللي هو ظهور ربنا يسوع المسيح لاختطاف الكنيسة للمجد، الذي هو لنا كمرساة. الرجاء ده بيهدي نفوسنا، زي ما قال الفاضل أخويا الأسيس هنري، إنه الناس مرتبكة والناس تعبانة والناس خايفة. لو بصيت حواليك يا أسيس جون عن اللي بيحصل حوالينا في الضغوط النفسية على فكرة الضغوط النفسية والمشاكل دي مختلفة من بلد لبلد، يعني ممكن في بلادنا ممكن الفقر، المرض، الاحتياج المادي، لكن تعالى هنا في استراليا أحلى المستشفيات، أحلى المدارس، أحلى كل شيء، لكن الناس مضطربة نفسيا، الناس قلقانة، الناس تعبانة، الناس خايفة. ليه؟ لأنه العين والذهن والإيمان تحول عن الرجاء. ناس عايشة بلا رجاء. الصحة النفسية على فكرة موضوع مهم جدا، الصحة النفسية بتأثر على الجسم كله وكمان بتأثر على الحالة الروحية. بولس يوحنا قال له كده: أنا أروم أن تكون ناجحا في كل شيء كما نفسك أيضا. عشان كده لما بيشبه رجاءنا بالمرساة الآمنة الثابتة التي لا تتزعزع، المرساة في الكنيسة الأولى كانت رمز للرجاء، يعني المرساة اللي هي الأنكر اللي هو الخط

0: الخطاف اللي بيترسم على السفينه، ووظيفه المرساه دي بتخلي السفينه ثابته، بتخلي السفينه ما بتتحركش لما الامواج تعلى عليها، مهما كانت ظروف البحر سيئه المرساه دي بتستخدم. وعلى فكره كان في اكتر من مرساه في السفينه، في مرساه تترمى على الشمال، على اليمين، المقدمه، المؤخره، لكن كان في مرساه اساسيه في السفينه، والسفينه الضخمه الكبيره دي فيها مرساه اساسيه لما الريح تهيج ولما يكونوا عايزين السفينه تستقر يثبتوا المرساه الثقيله دي. عشان كده يعقوب في رسالته شبه انه الإيمان بتاعنا ورجائنا في المسيح وإيماننا ده بالظبط بيثبت إيماننا ضد أمواج الحياة. بيقول يعقوب في رسالته إصحاح 1 عدد 6، اللي يطلب، لما كان بيتكلم عن اللي تعوزه حكمة، قال لك اللي يطلب أي شيء من ربنا يطلب بإيمان غير مرتاب البتة، لأن المرتاب يشبه موجا من البحر تخبطه الريح وتدفعه، فلا يظن ذلك الإنسان أنه ينال شيئا من عند الرب، رجل ذو رأيين متقلقل في جميع طرقه. المتشكك اللي تعبان ده المرساة بتاعته مش موجودة. المرساة اللي هي ايه؟ الرجاء. انا ناظر للرب، هو وصل السماء ودخل الى ما بعد الحجاب وشق الحجاب عشان يفتح لي طريق للسماء بالإيمان بربنا يسوع المسيح. المرساة وصفتها يا أسيس كمان بتمنع، مش بس بتثبت السفينة، ده كمان المرساة بتمنع السفينة من الانجراف وتروح في مكان بعيد لما تكون في رياح وطيارات هواء جامده. احنا كده رجائنا في السماء ده بيمنع نفوسنا من التذبذب والضياع لما يكون في ضغوط. عشان كده الكتاب بيقول ولدنا ثانيه لرجاء حي بقيامه يسوع من الاموات لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ في السماوات لاجلنا الذين بقوه الله. احنا بقوه الله محروسون بايمان، بإيمان لخلاص مستعد. عشان كده بيقول إن كان يجب أن تحزنوا قليلا، وإحنا في وسط العالم المضطرب لينا ثقة ولينا رجاء إن الرب سبقنا للمجد وفتح الطريق أمامنا، والرجاء ده إحنا عايشين بيه. عشان كده إيماننا ثابت، إيماننا غير متزعزع، رجاء حي. الكتاب المقدس بيقول وكمرساة مؤمنة وثابتة. مرساة يا جماعة مش ممكن تغزلك، الرب يسوع مش ممكن يغزلك، هو الأمان الوحيد. حطينا أماننا في الفلوس ما عملتش حاجة، حطينا الأمان في البيوت ما عملتش حاجة، حطينا أمان في الذهب، في السلطة، في الجاه، في السفر، في الهجرة، كل ده أنا بقولك الاكتئاب والمرارة النفسية موجودة في كل مكان، لكن اللي يتربط بكلمة الله واللي يتربط بوعود الله، الله لا يتغير وصفاته لا تتغير. عشان كده الرجاء الموضوع أمامنا كمرساة لنفوسنا هو إنه الرب يسوع المسيح سبقنا إلى قدس الأقداس ونحن ذائبون إليه. كتاب بيقول لنا نحن لا نعلم أنه إن نقد بيت خيمتنا الأرضي فلنا في السماوات بناء من الله بيت مصنوع بيد أبدي. ده رجائنا. عشان كده رجائنا ثابت. الكتاب المقدس في قرايتنا للعبرانيين بيقول لنا ان الرجاء الايمان بتاعنا هو اللي بيثبت سفينه حياتنا. يحصل انقلابات، يحصل تزعزعات. الكتاب قال في مزمور 64 لن اخشى ولو تزعزعت الارض وانقلبت الجبال الى قاع البحار لانك انت في وسطها. وما اجمل الترنيمه اللي كنا برنمها زمان، ما دمت ربي في سفينتي فانا مرتاح. وهنكمل بنعمة ربنا إزاي المرساة وإزاي أنا بحتمي لما يكون لي رجاء والمرساة بتاعتي يكون هو ربنا يسوع المسيح.
1: أشكرك حضرة الأسيس هنري. المراسي الأربعة بدي أتكلم فيهم أنا وحضراتكم: الإيمان الأقدس، الصلاة، محبة الله، الرجاء. طبعا لما قرأنا برسالة العبرانيين كان عم يتكلم الرجاء الموضوع أمامنا. هلأ بس حلو أنه نبتدي بموضوع الإيمان، لأنه إذا لو عندك رجاء بس ما عندكش إيمان فلازم تبتدي بيكون عندك الإيمان، مثل ما قال بولس الرسول: فما أحياه الآن في الجسد أحياه بالإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. إذن أنا مش عايش بحسب إيماني، أنا إيمان المسيح. تفضل.
2: مهم جدا أن احنا نعرف إيماننا الأقدس.
1: نعم،
2: زي ما قال يهوذا كده في رسالته آية 20: وأما أنتم أيها الأحباء

0: فابنوا أنفسكم على إيمانكم الأقدس مصلين في الروح القدس.
1: نعم.
0: الإيمان الأقدس، نفس يهوذا قال حاجة تانية شبيهة، وهي الإيمان المسلم مرة للقديسين.
1: نعم.
0: في آية 3.
1: نعم.
0: الحقيقة هناك فرق بين الإيمان الأقدس اللي أنا ببني نفسي عليه والإيمان اللي أنا سلمته من القديسين. الإيمان الأقدس هو الثقة، ما هو الإيمان هو الثقة مش كده؟
1: نعم.
0: الثقة
1: بما يرجى
0: في كلام الله وبعوده.
1: نعم.
0: طالما أنا واثق في إلهي وإنه وعوده صدقة، دي أعظم مرسى.
1: يس. لأنه إبليس بيشكك الإنسان، أحقا قال الله؟
0: أيوة.
1: نعم.
0: ده هو يولع القلب ويولع الفكر، لكن لما يكون الشخص ثابت في وعود الله، يا سلام،
1: نفسي في أمان.
0: يجي الشيطان يزعزعهم ما يلاقوش بيتزعزع، يلاقي ثابت. ليه؟ ماسك في الوعد، ماسك في الوعد. بيعجبني إبراهيم. إبراهيم الرب يقول له إيه؟ إبراهيم أخرج، سيب عشرتك وأهلك وروح للمكان اللي إيه؟ اللي هوريهولك.
1: نعم.
0: لا قال له عنوان، ولا قال له اتجاه، ولا قال له أي حد،
1: ولا كيف هي الأرض، ولا ولا
0: ولا ولا شيء. وإبراهيم يخرج. الله.
1: وهو لا يعلم إلى أين.
0: في رسالة العبرانيين يقول بالإيمان لما دعي إبراهيم أطاع. ليه بقى؟ قال أنا ما يهمنيش هيوديني فين، أنا يهمني مين اللي معايا. هو معايا ما يهمنيش، خلاص واثق في وعود الله.
1: نعم.
0: السجون أنا في مرحلة مرضي، كان كل يوم كل يوم أصحى الصبح أجري على كلمة الله علشان أشوف وعد النهاردة ليا إيه. كان اللي مثبتني ومعزيني ومفرحني وعود الله ليا. في وسط الناس تبص في وشي كده يقولوا هو مش مضطرب، ولا هو وبيخدم عادي وما فيش حاجة، واخد بالك؟ لكن أنا جوايا سلام. ليه؟ كل يوم واخد منه وعد ثابت فيه. هو ده إيمان الأقدس اللي أنا هو المرساة، المرساة بتاعتي. الإيمان المسلم مرة للقديسين، دي الأمور اللي مبنية على هذا الإيمان الأقدس. فبولس الرسول مثلا عرفنا إزاي هنعمل مائدة الرب في الكنيسة،
1: التعليم يعني. ولا
0: حاجات تعليمية.
1: نعم.
0: حاجات تطبيقية لهذا الإيمان استلمناها منين؟ استلمناها من كلمة الله عن طريق بولس الرسول، عن طريق الرسائل اللي احنا بندرسها وبنعرفها. ده الإيمان المسلم للقديسين. لكن الإيمان كمرساة مهم جدا، مهم جدا. أنا بيعجبني كمان داود قدام جوليات، قدام جوليات. جوليات حاجة فظيعة، وداود ده يعني
1: غلام،
0: غلام بس، وده مسلح أسلحة
1: يعني ما فيك تخترقه ولا بحاجة.
0: ما فيش
1: إلا الجبهة.
0: وده طالع له بعصاية. يعني حتى استغرب جوليات، قال له وأنا يعني
1: لعلي أنا كلب،
0: شايفني كلب جاي بعصاية. إيمان ثقة. اليوم الرب يحبسك
1: في يدي،
0: في يدي. جوليات العظيم ده هيبقى في إيد داود الغلام. إيه ده؟ إيه ده؟ ده إيمان ثقة.
1: هيحبسك بيدي وأطعم لحمك لطول

0: السماء وحوش البر.
1: مرساه
0: شي يعني اما واحد كانه مخدوع يعني مغسول دماغه او يقين الايمان يعني الى ابعد حدود
1: شديد. فدخل المعركه قدام جلياط وكسبها من اول جوله ومن اول حجره
0: رماه

0: واجه ابليس كابن الانسان.
1: مظبوط. يعني لغايه النهارده احنا بنتكلم عنه، عن
0: دروس
1: الايمان اللي ظهر فيه. حتى شعب اسرائيل نفسه كان مدهوش، وشاول يقول مين الغلام ده؟
0: وقال له انت يا ابني ما فيك، وهو رجل حرب منذ صباه، وانت غلام، يعني ما عنده، يعني ازاي؟ قال له ما تخافش، عبدك عنده اختبارات وانا الرب معي.
1: أيوة.
0: مجدا للرب، امين. الرب يبارك. حضره القسيس فرج، بتحب تضيف نقطه معينه على الموضوع لو سمحت قبل ما نتابع؟
2: بشكر ربنا لاجل القسيس هنري. طبعا الكتاب المقدس قال ان بدون ايمان لا يمكن ارضائه. يعني فواحدة من مراسي اللي فعلا بتعزي النفس وتثبتها في الرب انه يكون عندي ايمان. الكتاب قال كده في رسالة يوحنا الاولى اصحاح 5:4، هذه الغلبة التي تغلب العالم هي ايماننا. مش ممكن هننتصر على العالم الا لما يكون في ايمان حقيقي بشخص ربنا يسوع المسيح. الايمان شيء في الحياة المسيحية بينقلنا إلى الدائرة السماوية، بيشيل عيني من على الأرض، بيشيل عيني من على نفسي، بيثبت عيني في مخلصي. العالم مليان بريق ومليان جاذبية، وناس كلها بتجري في العالم، لكن الإيمان غير كده خالص. إحنا مش من العالم، الرب يسوع المسيح علمنا لسنا من هذا العالم، لأن العالم يمضي والشهواته. إحنا أصبحنا سماويين من اللحظة اللي اختبرنا الرب وعرفنا الرب فيها. فإحنا لا نؤمن بمبادئ العالم ولا ننجذب وراء إغراءات العالم. الإيمان بيقول إن إحنا لينا رجاء سماوي، رحلتنا نهايتها السماء. الإيمان بيقول كده. فإحنا لا نتبع مسار هذا العالم ولا نتشبه به ولا نتأثر بمبادئه، لأن إحنا جنسيتنا سماوية زي ما مكتوب في رسالة فيليب. عشان كده عايزين نعيش بالإيمان في العالم كغرباء. أول حاجة بتثبت نفسي وتخلي الأنكر ده اللي هو المرسى ده قوي، إن أنا أبص للعالم هنا إنه فاني. أنا غريب، إن عشت هنا سنة سنتين 10 100، أنا غريب، نحن جميعا راحلون. دي أول حاجة في الإيمان، أنا بعترف ببطلان ما يقدمه العالم لي. الحاجة الوحيدة اللي بستقبلها صح هي من كلمة الله وإيماني بعمل الرب يسوع المسيح على الصليب. إيماني إن أنا ابن لله. النهاردة كنا في درس الكتاب بنتكلم من رسالة بولس الرسول الثانية لأهل كورنثوس، وهو بيقول لهم نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. يذكر هنا أننا أولاد الله، إحنا أبناء الله. إحنا أبناء الله مش بالطبيعة، بل إحنا أبناء الله بالاختيار. إحنا أبناء الله مش بالأنساب، لكن بالتبني، الله تبنانا. إحنا أولاد الله مش بالحق، إحنا أولاد الله بالفداء. ده الإيمان بتاعنا. الرب فدانا، الرب اختارنا فيه قبل تأسيس العالم، الرب ضامن سلامة الوصول إلى السماء. هو ده الإيمان اللي إحنا عايشين فيه كمسيحيين. عشان كده بدون إيمان لا يمكن إرضائه. في كل مرة الرب يسوع كان بيعمل معجزة كان بيقول لصاحب المشكلة آمن فقط، آمن فتشفى، عظيم إيمانك. عشان كده موضوع الإيمان ده موضوع رسالة العبرانيين إصحاح كامل عن الإيمان، وإزاي إن الإيمان ده عمل أمور عظيمة في حياة القديسين الأول، ومازال الكنيسة الآن تعيش بالإيمان إلى أن تنتهي مسؤوليتها ورحلتها هنا على الأرض.
0: الرب يباركك، أشكرك جدا. بيعجبني الموقف اللي عاشوا المسيح على الأرض كابن إنسان، طبعا في المحاكمة، وطبعا هو ذاهب ليصلب، والشعب عم بيصرخ وبيقولوا له لبيلاطس الوالي ليصلب، أصلبه أصلبه. فبيقول له بيلاطس والشيوخ عم يشتكوا عليه والعظماء عم يشتكوا عليه، بيقول له أما تسمع ماذا يقول هؤلاء؟ يعني جاوب. أما هو فبقي ساكتا، يعني هدوء
1: ثابت،
0: ثابت وهدوء، وعارف أنه هو جاي لعمل معين. نفس الأمر أنا بصلي من كل قلبي أنه نحن الرب يعطينا نعمة هذا، هذه الثقة وهذا الإيمان، أنه يضل عندك ثقة وهدوء، أنه مهما تكون التجارب أنت في أمان، لأنه الرب قال وأنت في يد المسيح. بفرح كتير بالمزمور اللي عرج عليه

0: حضرة القسيس سفرج بيقول لك انه الله في الضيقات وجد شديدا. يعني لما بتكون الامور فعلا صعبه هتجد سترى يد الله القدير معك. بتحب توزع هاي النقاط قليلا؟
1: عايز اقول دي بتاخدنا للمرساة الثانية.
0: نعم.
1: الصلاة.
0: نعم.
1: حضرتك ذكرت شخص الرب يسوع المسيح وهو واقف ثابت في المحاكمة. خليك فاكر ان هو قبل ما يروح المحاكمة دي كان في جسيماني على ركبتيه بيصلي لأبيه السماوي.
0: نعم، كابن الانسان.
1: كابن الانسان.
0: يعني الناس بيلتبس عليها الامر انه كيف هو الله وبيصلي. هو يصلي كابن الانسان لانه اتخذ جسدا بشريا. نعم.
1: فكان بيقول له لتكن لا ارادتي بل ارادتك، انا مسلم ليك. الصلاه ديت شالت اي اضطراب او اي شيء. ومش بتحدث مش مع المسيح بس، مع كل شخص يركع في ظروف الصعبة قدام الرب ويشكيله ويقوله ويتكل عليه.
0: ملقين كل همكم عليه.
1: أيوه.
0: لأنه هو يعتني بكم.
1: هو يعتني بكم. فتقف ثابت في التجربة.
0: ومش هيعرف الإنسان إلا ما يجرب، المؤمن بالذات، لأنه إذا مش مؤمن هو ما عندوش الاختبار، فلازم يجرب الأمور دي.
1: تفضل. فهي عايز أقول الصلاة بتزيل الخوف مني، بتزيل الحالة اللي بيمر بيها الإنسان وقت التجربة. إن كان شكوك، إن كان خوف، إن كان الصلاة.
0: يعني فإذا قبل ما تخرج على النقطة الثانية، يعني المسيح لما كان عم يصلي ببستان جسيماني كابن الإنسان وبيقول لك وإذ كان يصلي بأشد لجاجة صار عرقه يتساقط قطرات من دم، بيقول لك أتاه ملاك من السماء ليقويه كابن الإنسان، لأنه حالته كابن الإنسان. الله يرسل معونة، يرسل لنا معونة
1: أكيد
0: بطرق متنوعة، مش ضروري ملاك.
1: لا لا لا.
0: نعم.
1: يرسل في حينه ما يحتاجه المؤمن من تشديد وتعضيد لغاية ما يمر هذا هذه التجربة أو هذا الوضع.
0: بالمنطق الكتابي وبحسب وعود الرب، الرب قالها أنا معكم، المسيح قال وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. إذن المسيح، نحن مش منتظرين ملاك، المسيح معنا
1: طبعا.
0: لكن منصلي حتى نقول له يا رب خلينا، يعني أعطيني نعمة حتى أراك، حتى أتلامس مع حضورك، لأنه أحيانا التجربة بتفقدك الثقة
1: بص يا سيجون، المرساة بتاعت السفينة بتنزل وتروح ماسكة في الصخر، واخد بال حضرتك؟ أنا صلاتي بقى بترتفع لفوق وتمسك في الصخر الدهور
0: في المسيح.
1: في المسيح، فبقى ثابت. يبقى الصلاة كمرساة بتوصلني بالله وتثبتني فيه.
0: نعم.
1: ما هي صلة.
0: نعم.
1: الصلاة يعني صلة. وصلتني لله، خلتني ثابت.
0: نعم.
1: في المسيح. بيعجبني حنة.
0: نعم.
1: أم صموئيل وهي في مرارة المر. يعني الكتاب يقول وهي مرة النفس، صموئيل الأول 1:10، وهي مرة النفس فصلت إلى الرب بكت بكاء. صلاتها دي بعد كده يا سيجون تشوفها تستعجب جدا. يقول ايه في عدد 18 بقى من اصحاح 1 برضو، فقالت لتجد جاريتك نعمة في عينيك. ثم مضت المرأة في طريقها وأكلت ولم يكن وجهها بعد مغيرا. ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ انت يعني ايه اللي حط في قلبك
0: الهدوء والسلام.

0: ده بدل المرارة بقى فيه سلام، وكأنها يا سجون خرجت وفي ايدها صموئيل. هو لسه ما فيش حاجة، لسه ما جاش صموئيل، لكن كان عندها الإيمان ان خلاص هي صلت والرب استجاب وصموئيل في الطريق جاي. فحول المرارة اللي في حياتها لحلاوة.
1: نعم.
0: حول النفس المضطربة اللي فيها، شوف كانت ضرتها بتغزها وكانت نفسها مرة قد ايه، لكن طلعت من عرش النعمة واخدة رحمة ونالت نعمة وعونا في حينه زي ما بيقول الكتاب.
1: امين امين. الرب يباركك. طيب رح ناخد احبائي، رح ناخد الاخت نهال من بريطانيا. اخت نهال الرب يباركك، حضرتك معنا على الهواء. اخت نهال.
2: نعم وسلام يا حضرة الأسيس جون.
1: نعم وسلام،
2: برحب بحضرتك وضيوف المباركين، حضرة الأسيس هنري، وألف سلام على حضرتك.
0: شكرا.
2: الشفاء هو وحده يكمل.
0: أمين.
2: وبرحب كمان بحضرة الأسيس فرج الغالي على قلوبنا جميعا، ربي يبارككم بجد ويملأ أفواهكم أكتر وأكتر بكلمته الحية والفعالة. أنا عندي تعليق على العنوان وهو الخلاصة أو البهريز، وبعدين هسأل على طول.
1: نعم.
2: أنا قلت كده أن السفينة هي حياتي والبحر هو العالم.
1: نعم.
2: أو الظروف اللي بمر بيها، والعاصفة هي التجارب، والربان هو السيد المسيح، والمراسي الأربعة هم الإيمان والرجاء والمحبة والصلاة.
1: نعم.
2: ولازم نعرف أن الرب يسوع ما وعدناش أن البحر مش هيج، لكن الوعد أن السفينة مش هتكون لوحدها في البحر.
1: نعم.
2: وحضراتكم وفيتم وكفيتم وعملتم استرس جامد جدا على أن الرجاء هو اللي بيثبت إيماننا، ورجاءنا مش مرتبط بالظروف لكن بالمسيح نفسه.
1: نعم.
2: فأنا عايزة أسأل على نوعين من المرساة. أول سؤال بتاعي على مرساة الإيمان، وشكرا لحضرتك يا أسيس هنري لأنك شاركتنا بخبرتك الشخصية وإزاي كان إيمان حضرتك ثابت في وقت المرض لأنه معتمد على الوعود. طيب لو أنا إنسان مؤمن والرب هو ربان سفينتي بالفعل، والسؤال اللي دايما بيحير وبيتعب اللي حوالينا، طب ليه الله أساسا بيسمح أحيانا للسفينة أنها تتحطم؟ أو هقول السؤال بصورة مختلفة، لو كان الله هو المرساة الحقيقية للنفس، طب ليه بيسمح أحيانا بأن العاصفة تشتد إلى درجة بتخلي الإنسان يشعر أن الله نفسه قد تركه؟ لأنه ده اللي حصل مع التلاميذ لما كان الرب معاهم في السفينة وقامت العاصفة وهم ظنوا أنه هو لا يهتم. ده سؤالي الأولاني. وسؤالي الثاني والأخير بخصوص المرساة الثانية اللي هي مرساة الصلاة، إذا كانت مشيئة الله هي اللي هتتم في النهاية، فإيه فايدة صلاتي؟ إيه هو اللي هتغيره الصلاة؟ يعني كمان مرة، لو في شخص بيؤمن إن المسيح هو المرساة ليه ووقع في مصيبة أو تجربة وطلب وصلى بدموع إن الرب ينقذه، لكن للأسف مات وخسر كل شيء، هل نقدر نقول إن المرساة فشلت؟ ولا ده خطأ في إيمان الشخص نفسه؟ ولا الله لم يستجيب أساسا؟ فين الديفكت؟ أرجو التوضيح والربي بس.
1: الرب يباركك، أشكرك جدا أسيس فرج، الكرة في ملعبك. الرب يباركك.
3: شكرا شكرا أختي نهال، دايما دايما معانا بالأشياء الجميلة. ربنا يباركك وحرصك على كلمة الله، وربنا يبارك الأخت نهال بالأسئلة الجميلة. المرساة الإيمان أو السؤال الأول اللي سألته الأخت نهال، ليه مرات السفينة بتتحطم أو ليه ربنا بيسمح إن السفينة بتتحطم أو إن العاصفة بتؤذي؟ حقيقي أنا مش بشوف، لأنه لو أنا بشبه السفينة بهي بحياتي، الحياة هنا على الأرض أو جسدي كده كده الجسد زائل يعني، لكن أنا أقدر أقول ليه ربنا بيسمح بمشاكل أو ليه ربنا بيسمح بتحديات. هو هنا في نوعين يعني. في تحديات ومشاكل بتحصل بسبب ضعف إيماني وعدم ثقتي في ربنا وتقصيري في الصلاة كمؤمن. يبقى أكون مؤمن انشغلت بأمور الحياة ولا يقل أحد إذا جرب

إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور، لكن الذي يجرب يجرب إذا خدع وراه شهوة نفسه. لكن في تجارب تاني لتنقية الإيمان، في تجارب تاني لما ربنا بيدخلني في البوتقة، ربنا بيطلع مني شيء بيلمع، ربنا عايز يعلمني درس، ودرس مهم جدا جدا. ده بالنسبة للسؤال الأول، وده هياخدني الحتة مهمة جدا أختي نهال، وإحنا بنتكلم في موضوع الإيمان وموضوع الصلاة. زمان لما ربنا قال له يا موسى اعمل مدن الملجأ في سفر العدد إصحاح 35، مدن الملجأ كانت في متناول كل إنسان، كل واحد محتاج مدينة الملجأ يقدر يروحها. ايه الفايدة لمدينة الملجأ لو انا ما قدرتش اوصل اليها؟ لو انا عارف ان انا ليا مدينة ملجأ وانا مش عايز اروح، طب هتستفيد ايه؟ يعني في وقت الضيق، وقت التجربة، ربنا عايزني انا ألجأ لمدينة الملجأ اللي هي شخص ربنا يسوع المسيح كرمز في العهد الجديد. الخيار الوحيد للشخص المحتاج انه يوصل لمدن الملجأ اللي توفرت لحمايته عشان يعيش في نطاقها. لو انا مثلا في رايح مدينة الملجأ ووصلت لحد الباب وما دخلتش، برضو انا مش هستفيد حاجة. الرب يسوع المسيح في العهد الجديد هو بيقدم حرية كاملة من اوجاع، من امراض، مش معناته ان انا هعيش بلا الم وبلا وجع وبلا لا، في الوقت اللي التجارب تزيد عليا وفي الوقت اللي الوجع والألم بيزيد عليا، بتلاقي نفسي تتعلق بربنا وربنا يرفعني بطريقة معجزية محدش يقدر يوصفها فوق كل ألم. زي ما الأخ الفاضل أخونا الكبير الأسيس هنري يشارك بموضوع ألمه إزاي ربنا كان بيرفعه. على فكرة زمان في مدن الملجأ كان بيلجأ ليها الأبرياء، كل قاتل نفسي زاهون، لكن الرب يسوع مش بيلجأ له الأبرياء، ده بيلجأ له المذنبين اللي شاعر إنه هو خاطي وتعبان، يلجأ للرب. عشان كده أسأل سؤال أختي نهال، إمتى إحنا أو إمتى بيستخدموا المرساة في عالم البحار؟ هل بيستخدموا المرساة لما يكون البحر هادي؟ هل القبطان بينزل المرسى لما البحر كده يكون ثابت والجو حلو وجميل؟ لا أبدا، بيستخدموا المرساة في البحار الهائجة، لما تهيج الأمواج بينزلوا المرساة. عشان كده ربنا النهاردة بيقول لي استخدم الصلاة، سلاح الصلاة النهاردة كل ما اشتدت العواصف عليك نزل مرساة الصلاة عشان تثبت السفينة وتمنعها من الانجراف. صلي، قال كده يعقوب على أحد مشقات فليصلي. فالصلاة مهمة جدا، وده توقع لسؤالك الثاني اللي هو لو مشيئة الله ثابتة، هل لو أنا أصلي مشيئة الله تتغير؟ لا، أنا صلاتي لا تغير مشيئة الله، لكن صلاتي بتخليني أفهم إلى حد ما يريد الله مني. الصلاة ليا بتديني طمأنينة وسلام، أنا ليا أب أنا واثق فيه، هو مش ممكن أبدا هيخليني أجتاز في تجربة فوق طاقتي وفي إمكانياتي، بالعكس هو لو سمح بتجربة هيعطي التجربة ومعها المنفذ. ده ثقتي في العشاء. كده إحنا لما بنصلي لإله حي ونقول أبونا السماء. ونقطة مهمة أختي نهال، مش مرات كتيرة جدا إنه الصلاة تستجاب، مرات ربنا أنا أصلي لشيء وربنا يقول لي نو، ومرات أصلي وربنا يقول لي يس، ومرات أصلي تاني وربنا يقول لي نطيت مش دلوقتي، ومرات أنا أصلي وربنا يستخدم وسائل أخرى عشان استجابة الصلاة. يعني مثلا مع الفاضل الأسيس هنري لما اكتشف أنه في مرض، ربنا استخدم الأدوية، ربنا استخدم الأطباء، استخدم المستشفى، وإحنا بنؤمن أن الشفاء بإيد الله. عشان كده ربنا بيستخدم أشياء تاني لاستجابة وسرعة الصلاة. فده موضوع مهم جدا، إنه لما تشتد العاصفة على السفينة، على رحلة حياتي في العالم هنا، والأمواج تبدأ تلطمها، أنا بالإيمان الرجاء الموضوع أمامي، وبالصلاة أنا بثبت سفينة حياتي وامنعها من الانجراف. عشان كده لما تثبت السفينة هتكون السفينة مرتاحة وكل اللي عليها هيكونوا مرتاحين. لازم السفينة تكون مرتبطة بالمرساة. تخيلي أختي نهال لو السفينة بتنزل المرساة وحبل أو سلسلة المرساة دي مش مرتبطة بالسفينة. العكس هنا، إنه المرساة السفينة العادية بتنزل

0: نزل المرساه لتحت، لكن احنا المرساه بتاعتنا لفوق، كانه الحبل في ايد ربنا وانا ماسك في الحبل اللي ماسكه ربنا. عشان كده بيقول الكتاب الذي امسكه في يدي لا يقدر احد ان ياخذه مني. حلو خالص. وكمان شيء تاني، لو انا بصيت على المرساه والصلاه، المرساه لما تنزل تحت الميه ما بتبقاش باينه، محدش بيشوفها، وده رجائي في ربنا، انه انا عندي ايمان ومصدق ان ربنا بيعمل اشياء انا مش شايفها، هو بيشتغل من خلف الستار. وده الايمان اللي اتكلمنا عنه، انه هو الايقان بامور لا ترى. انا شايف بالايمان ان ربنا شغال في حياتي، فوانا بصلي انا مؤمن وبقول له يا رب لتكن مشيئتك كمؤمن، حتى لو الظروف عكسي، حتى لو انا بواجه ضيقات وامراض ومشاكل وصعوبات، النهارده بامانه قدام الله شخص بعت لي رساله كبيره وبيقول لي يا سيد صلي لي، انا متعثر جدا جدا، متعثر في امور ماليه ومتعثر في امور عائليه، متعثر مع حياته ونفسه محبطه جدا، ما كانش فيه قدامي غير انا ابعت له رساله صلاه، اقول له انا بصلي معاك وواثق ان ربنا هيتدخل في الامر. عشان كده الصلاه مهم جدا، الايمان كمان مطلوب جدا اختي نهال، لان بدون ايمان زي ما انا قلت في البدايه مش هيمكن يرضاه، والمرساة تكون مخفية. واخر حاجة يا أسيس جون، انا يعني معنى الصلاة، بس اجاوب للاخت نهال دي، الصلاة اعلان ضعفي البشري قدام الله، بقول يا رب انا لا حول لي ولا قوة، لكن انا مستند على قوتك انت. الصلاة هي المدرسة والمكان اللي انا بتدرب فيه على سماع صوت ربنا ومعرفة مشيئة ربنا، وكمان بفحص نفسي ودينها في محضر الله.
1: ربي جدا. طيب أسيس هنري، أنا بدي تابع بموضوع الصلاة هيك، بعد في كم نقطة على قلبي هيك نشوف قديش يعني الصلاة. ممكن يجي إبليس يقول لي ده موضوع ما تصليش من أجله، لأن ده موضوع كبير كتير، أو ربما أنت أخطأت جدا وما تصليش لأنه ما فيش مغفرة، ما فيش قبول إلى ما هنالك. تحضرني الحادثة اللي صارت بحسب صموئيل الأول الإصحاح 12، لما الشعب طلب لنفسه ملك ورفضوا الرب، قالوا له لصموئيل النبي نحن بدنا ملك، نريد ملك يسير أمامنا كسائر الشعوب. قال لهم بس الرب يملك عليكم. قالوا بدنا ملك. غضب صموئيل، زعل صموئيل، قالوا الرب لا ما تزعل، لأنهم لم يرفضوك أنت بل إياي قد رفضوا. عين لهم ملك بس قل لهم قضاء الملك، الملك شو لازم، شو احتياجاته. قال لهم حيأكلكم وحيعملوا حيعملوا، بدنا ملك. فتشوف كان يعني خطاياهم كانت متعمدة جدا. قال لهم صموئيل مش هلأ نحن بوقت الصيف، رح صلي وخلي الرب يرسل بروق ورعود. صلى نزل بروق ورعود. قال لهم حتى تعرفوا أنه أنتم أخطأتوا بحق الرب. خاف الشعب، وبحسب عدد يعني صموئيل الأول 12 وبحسب عدد 22 أو خلينا حتى أرى أوضح شوية بعدد 22 بقول أنه أو 21 حتى، قال لهم لا تحيدوا، عبدوا الرب بكل قلوبكم ولا تحيدوا، لأن ذلك وراء الأباطيل التي لا تفيد ولا تنقذ لأنها باطلة، لأنه لا يترك الرب شعبه من أجل اسمه العظيم، لأنه قد شاء الرب أن يجعلكم له شعبا. وقالوا له طبعا صلي لأجلنا، وقال لهم وأما أنا فحاش لي أن أخطئ إلى الرب فأكف عن الصلاة من أجلكم، بل أعلمكم الطريق الصالح المستقيم. فالنتيجة أنه عملوا اللي ما بينعمل، بقى شو بيقولوا طب يلا صلينا، بيقولوا أنا عم صلي لكم والرب حيسمع لكم. تفضل، لأنه موضوع ده يعني أنت عم تصلي بموضوع خطير، وإزاي أنا حأتقدم إلى الله على موضوع أنا أخطأت إليه بهذا الشكل.
2: بص يا سيجون، الكتاب المقدس ورانا قصص في العهد القديم،
1: مدرسة ودروس
2: لناس أشرار،
1: نعم،
2: لكنهم صلوا واتضعوا. لما اتضعوا الرب
1: استجاب.
2: يعني يقول عن الملك أخاب مثلا، الملك أخاب كان الرب ده ملك شرير، وكان الرب يعني ناوي ان هو
1: يبيده
2: ويهزمه في المعركة اللي داخلها، لكنه اتواضع وصل. فالرب اللي هي

0: مش رح يجيب الشر على دوره الشر. على دور ابنه رح يجيب.
1: علشان هو شفته تواضع ازاي
0: لبس مسوح وكذا ومشى بسكوت.
1: كذلك الملك منس ولما تضاء وفي
0: ضيقه
1: طلب الرب فاستجاب له.
0: لما تضايق وطلب الرب
1: تضايق. بص الرب قلبه حنين جدا ما بيطيقش حتى لو كان هذا الشخص عارفه ان هو متعجرف لكن جه واتضع قدامه
0: بيعطيه فرصه
1: يديله فرصه. بص عايز اقول حاجه واجاوب للاخت نهال برضو بالمناسبه الصلاه لا تغير مشيئه الله دي معروفه حاجة معروفة لكنها تغير مشيئتي أنا لتتوافق مع مشيئة الله
0: هو دائما مشيئته صالحة
1: أيوة تفهمك إن مشيئته صالحة ودي لصالحك حتى لو بانت إنها
0: مش لصالحك
1: مش لصالحك. أخذ بال حضرتك أقول لك وأنا برضو في مرض اختبارات يعني كنت بعدي بيها
0: بمرض الكانسر الأخير
1: نعم كنت ببقى قاعد أفكر ويجي علي هجوم من عدو الخير فبعدين زوجتي ملاحظة فتقول لي مالك أقول لها مش عارف عدو الخير بيحاول ان هو
0: يفقدك سلامك
1: يلهب قلبي وفكري وكده طب هو رب عمل كده ليه
0: اوكي
1: عمل كده ليه
0: يعني هل في ضروره
1: توميه تقول لي ايه تقول لي انا هسالك سؤال وتجاوب امام الله قالت لي انت حياتك دلوقتي مع الرب وقربك ليه زي الاول قبل المرض قلت لها لا انا كنت يعني كل ما الاقي فرصه
0: اقعد قدام الرب
1: هي تبقى شايفاني قاعد واخد بالك ايه اللي ما انا كنت الخدمه واخداني والمشاكل والمشاغل والبتاع
0: الخدمه الرعويه
1: قال لي انت عارف بقى الرعايه قال لي لا انا عايزك اقعد معاك
0: نقعد مع بعض هيك ساعات طويله يطيب ساعات
1: فلما فعلا انا شعرت بلذه وشعرت بامور أنا مرفوع مش زي الأول واخد بالك شفت أمور بيسمح بيها الله أنا بيبقى تهيالي إنها مش مش لصالحي لكن هي لصالحي روحيا
0: هو الرب يا أسيس بيدخلنا بالأتون مثل الفتية الثلاثة حتى يخلينا نشوف بوضوح الرابع اللي قال عنه نبوخذنصر مالي أرى رابع شبيه بابن الآلهة
1: بالضبط
0: أحيانا كثيرة ما بنشوفه إلا بالأتون
1: شفت حزقية للملك الرب يبعت أشعياء ويقول له وصي بيتك لأنك
0: تموت
1: وبعدين يضير وشه للحيطة
0: ويبكي ويصلي
1: يرجع أشعياء من الطريق ما كانش وصل
0: كان وصل إلى نص المدينة
1: رجعه قول له روح له أحسن أنا مش قادر أشوف دموع دموعنا غالي عليه حولي عني عينك
0: لأنهما قد غلبتاني
1: اداله 15 سنة امتداد ايه يا رب انت بترجع في كلامك لا الله ما يرجعش في كلام
0: بس كله في حسبانه
1: لكن الله يغير معاملاته خلي بالك لا يغير مشيئته لكن يغير معاملاته
0: ما هو بيقول كده بحسب لاويين 26 ان رجعتم الي بس اذا لم ترجعوا الي ازيد على تاديبكم سبعه اضعاف
1: بالزبط.
0: بس اذا رجعتوا الي انا ساعتها برجع اليكم
1: يقول يبقى الصلاه لا تغير مشيئه الله

0: لكن تغير معاملته معي، واخد بالك، وتغير مشيئتي انا لتتوافق مع مشيئته هو، والاراضي المبسوط هو فرحان.
1: امين امين، ربنا يبارك لك. الاختبارات يا حبيبي حقيقه ما بتخلص، حقيقه ما بنشوف الرب بوضوح الا في الاتون، في اتون التجارب والضيقات.
0: مظبوط.
1: ولما طرح نبوخذ نصر الفتيه الثلاثه، المؤمنين كانوا شباب ومتمسكين بالرب وما سجدوا لتمثال الذهب اللي عملوا لبناه او صنعوا نبوخذ نصر الملك، كان ملك ملوك، قال لهم اذا ما بتسجدوا بدي اطرحكم في اتون النار المحمى 7 أضعاف. قالوا له ليكن معلوما عندك مش رح نسجد، اذا عنا اله قادر ينجينا، اذا ما انقذنا مش رح نسجد. خلص ودخلوا في الاتون. اتعجب الملك لما شافهم عم يتمشوا محلونين يعني بدون الربط، ومعهم شخص رابع، جاء المسيح له كل المجد. قبل ما يخلق، قبل ما يولد من العذراء مريم المطوبة، كان يظهر المسيح بتجليات خاصة. وقف عن كرسته وقام، ما لي أرى، مش قال له مش طرحنا 3 أشخاص، ما لي أرى رابع شبيه بابن الآلهة. طلعهم وسجد لهم. الله لما بيسمح بضيقة يا أحبائي، يا مؤمنين يا مؤمنات، مش لأنه معناته أنه هو يعني زي ما تقول ما بيحبك، لا، هو بيحب يزيد عظمتك ومجدك في الرب ويتمجد فيك. حزقية لما مرض أتت كل الملوك اللي حواليه أو الهدايا، بعتوا له هدايا وأكرموه وزاع صيته أنه الرب شفاه، كان موت محتم. تمجد ولا ما تمجد؟ الضيقات اللي بنمرق فيها كمؤمنين ومؤمنات انما هي ايضا لمجد الرب ولتمجيدنا ايضا به، له الكرامه وله كل المجد. سيس فرج الرب يباركك. بدنا نتابع اذا محبه الله، المرساه الثالثه محبه الله. يعني قال لك ليش قبل ما نبتدي بس حط لك نقطه صغيره. اذا عندنا نحن كم مرساه لازم نحط؟ عاده بيحطوا 4 مراسي على كل جهه واحده، مش كده؟ 4 مراسي عاده. انا مش بحار، بس بتصور بيحطوا 4 مراسي مش كده؟
0: هو في
1: المقدمه بيحطوا واحده،
0: في اعمال 27
1: يس
0: قال ان هم مدوا 4 مراسي من مؤخره السفينه.
1: لانه
0: يعني
1: لانه كانت الامواج عم تضربها، وهي كانت علقانه بين بحرين، بين شطين يعني، او خليجين، خليج خلينا نسميها. طيب فإذا جيت رميت مرسات أو اثنين مش رح تنفعك إلا ما ترمي الكل، لما تكون حالي هاجي، مش كده يا أسيس؟
2: طبعا
1: تفضل.
2: يمكن طبعا المحبة حد الأسيس في الكتاب هي محبة ذات وجهين، يعني محبتي لله ومحبتي لإخواتي.
1: نعم.
2: لو أنا بحب الله أكيد هيبان أن أنا بحب إخواتي، لو أنا مش قادر أقبل إخواتي معناته أشك في محبتي لله. فالمرساه الثالثه هي المحبه، ازاي يكون لي علاقه وانا بحب ربنا من كل قلبي من كل نفسي من كل فكري. وافتكر في القصه دي الابن الضال لما رجع لابوه والاب اعلن حبه وقال ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. يعني المحبه في الكتاب المقدس واضحه جدا في اللي عمله الرب يسوع المسيح على الصليب. يعني لو انا مثلا بتكلم في رساله يوحنا لما قال كده بولس، على فكره رساله يوحنا الثالثه دي حوالي 210 كلمه، يعني اصغر سفر في الكتاب المقدس في العهد الجديد، بيقول الشيخ الى غيس الحبيب الذي انا احبه بالحق، ايها الحبيب في كل شيء أروم أن تكون ناجحا وصحيحا كما أن نفسك ناجحة. أنا فرحت جدا إذ حضر إخوة وشاهدوا بالحق الذي فيك كما أنك تسلك بالحق. ليس لي فرح أعظم من هذا أن أسمع عن أولادي أنهم يسلكون في الحق. هو عايز يقول له زي ما صحتك البدنية كويسة، زي ما صحتك الروحية سوري كويسة، أنا كمان عايز صحتك البدنية. الصحة الروحية كل ما كانت كويسة كل ما كانت الصحة البدنية تتمتع بشيء من الراحة والاسترخاء. عشان كده لما يكون في حب وفي علاقة بين ما بين الله، علاقة قوية بالمحبة، وأنا مصدق أن الله حبني، أحبني زي ما أنا، سواء أنا ضعيف ربنا محبته ثابتة، لو أنا قوي ربنا مش محبته بتزيد لي، هي نفس المحبة وأنا قوي ولا ضعيف. وكتر حب لربنا هو اللي بيمنعني ان انا ازعل ربنا واغلط. وكمان يمكن انا ارجع شوية موضوع الصلاة قبل موضوع المحبة. داود لما في مزمور 142 قال آية انا دايما اقولها للشباب،

0: أخرج من الحبس نفسي، أخرج من الحبس نفسي. قبل فترة كنت بتكلم مع الشباب اللي بيدرسوا هنا والدكاترة والناس اللي في الكنيسة عندنا، ولقينا أنه تقريبا في أكتر من 25 نوع مرض نفسي. الأمراض دي مشكلة، مشاكل، أكتر من 25 مشكلة نفسية. ال ال ال ال الشعور بالذنب، الاكتئاب، التدهور الأخلاقي، قلة النوم، الأكل الكتير، الشعور بالقلق، صغر النفس، الخوف، الضعف، الظلم، شعوري بالاضطهاد، شعوري بالألم، شعوري بالحزن، شعوري بالغضب، شعوري بالوحدة، شعوري بالفشل، شعوري بالخطر، شعوري بالتعب، بالغيرة، بالعجز، بالرفض، بالدنيا، كل دي مشاكل نفسية. مفيش شيء يقدر يخلصني من المشاكل النفسية دي غير المرستين الأولانيين والتانيين. المرسة الأولى يكون عندي إيمان، المرسة الثانية يكون عندي صلاة، المرسة الثالثة يكون عندي محبة. عشان كده أنا لما بصلي ده الملاذ الآمن اللي أنا بلجأه لربنا. الصلاة هي لغة الحب. لو أنا بحب ربنا هقدر أركع وأصلي، لو أنا بحب ربنا هيكون لي شركة معاه. الصلاة هي تنفس، هي تنفس للمؤمن، دليل على ان انا بحب ربنا. في سفر الاعمال لما شاول اتغير وراح له حنانية اتقال عنه هو ذا يصلي. اول علامة اتقالت عن شاول بعد تغييره هو ذا يصلي، والرب يسوع المسيح اتقال عنه اما انا فصلاة. هو كان بيحب الصلاة لانه في علاقة وحب غير عادي بينه وما بين الله الآب. فالإيمان والصلاة والمحبة دول ما نقدرش نفصل عن بعض، نقدرش نفصل حاجة. لو أنا بحب ربنا هقدر أصلي، ولو أنا بعرف أصلي إيماني هيزيد. عشان كده قال مرة أحدهم إن الصلاة هي سلاح بيستخدمه كل الأتقياء على مر العصور. يقول مزمور 22 إليك صرخوا فنجوا، عليك اتكلوا فلم يغزوا. في كل عصر، كل عصر الصلاة مهمة جدا، والصلاة بتولد جوايا حب غير عادي لربنا. عشان كده الرب يسوع بيتعامل في الصلاة معاملة فردية، بيقول لك متى صليت ادخل الى مخدعك واغلق بابك. دي علاقة حب بين ما بينه لوحده. لما تصلي ادخل، ابوك الذي يرى في الخفاء يجازيك على نية. ويحضرنا ودول لا تكونوا كالمرائين الذين يصلون في زوايا الشوارع. لا، ربنا في علاقة الحب دي علاقة فردية، هو بيحبني وأنا بحبه. وكأني لو أنا لوحدي بس في العالم كان الرب يسوع المسيح هيموت لأجلي. أنا لما بصلي بعلن عن محبتي لربنا، بقول يا رب أنا بحبك لأن أنت حبيتني أولا. الكتاب المقدس اتكلم، ما أروع الآيات اللي اتكلمت عن محبة الله لينا. وأشهر آية في يوحنا 3:16 لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة. وانظروا أي حب أعظم من هذا. مفيش حب أعظم من كده، أن يضع أحد نفسه لأجل أحبه. لأنه ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا. مفيش حب أروع من كده. الله أحبنا وبين محبته على الصليب لأجلنا. أنا دوري كمؤمن الله يكون الأول في حياتي. لما أحب ربنا أحب من كل قلبي فعلا، أحب من كل نفسي فعلا، ما أحبش حد أكتر منه، ما أحبش حد غيره. لما محبة الله تتولد فيا بالروح القدس هقدر أحب الآخرين وهقدر أكمل وهقدر أواجه التحديات. لو أنا في علاقة حب بيني ما بين الله اللي هي إيه؟ علاقة الأب بابنه. هو أبويا، مش ممكن ابدا هيضرني ومش ممكن ابدا هيسيبني مهما غلطت مهما عملت. هو هيمد ايده ويمسكني ويرجعني تاني للطريق. ده الحب ودي المرساة الحقيقي اللي بتعزي النفس. ثق تماما يا كل مجروح، يا كل ضعيف، يا كل واحد حاسس انك شعر بالنقص او الناس نبذوك او انت مالكش قيمه او بتعاني من صراع مع نفسك، ثق ان ربنا بيحبك. ثق في ده تماما، هو ده اللي هيعالج نفسك. دي المرساة الحقيقية ان ربنا بيحب.
1: امين، الرب يباركك. طيب اسيس، انا هقرا قراءه حتى توضح شوي فكره موضوع انه محبه الله. بحسب سفر النشيد الانشاد بيقول المحبه قويه كالموت، الغيره قاسيه كالهاويه، لهيبها لهيب نار لذى الرب، سيول كثيرة، مياه كثيرة لا تطفئ المحبة، إلى ما هنالك. بس بالعهد الجديد بيخبرنا الوحي برسالة يوحنا الحبيب، وطبعا المسيح قال إنه هو بحبنا، ليس لأحد حب أعظم من هذا.

0: يعني أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. فثقتي بكلام المسيح والكتاب المقدس دون هذه الأمور بتخليني ثابت حتى لو أني وصلت إلى الموت. يعني ما في مؤمنين ماتوا، يعني معقول إحنا ما يشي وقت بدنا نموت، بس حتى نحن في موتنا عندنا ثقة. ورسالة يوحنا الحبيب وضحها هيك بطريقة حلوة بحسب يوحنا الأولى الإصحاح الرابع، بيقول بعدد 17 أو 16 حتى تكون أوضح، بيقول ونحن قد عرفنا وصدقنا المحبة التي لله فينا، الله محبة، ومن يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه. بهذا تكملت المحبة فينا أن يكون لنا ثقة في يوم الدين، لأنه كما هو في هذا العالم هكذا نحن. أعطانا أن نكون بذات الكيفية، بذات البر اللي كان فيه أعطانا بره، وعايشين نحن مبررين. وكيف عاش في المسيح في العالم، نحن سنعيش في العالم كما سلك ذاك، هكذا نسلك نحن أيضا، شيء طبيعي. بعدين بيقول لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج، لأن الخوف له عذاب، وأما من خاف فلم يتكمل في المحبة. نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. تفضل.
1: أكيد مهم جدا، حتى أن في رسالة يهوذا وآية 21 يقول احفظوا أنفسكم في محبة الله.
0: حفظ النفس في المحبة الإلهية.
1: أنا لما بحفظ نفسي يعني أنا دايما فاكر محبته لي، وأي حاجة بيعملها لي أدم بيحبني بقبلها، لأنه بيعملش حاجة ضدي أو مش لمصلحتي.
0: أو فينا نقول أنه خليك فاكر أنه أنت محفوظ في محبة الله. أحفظ keep yourself، أحفظ نفسك، خليك أنت مفتكر أنك أنت هناك محفوظ في المحبة.
1: يعني محبة الله ديت عجيبة جدا. يعني بيقول عنها كده في رومية 8:35، من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ شدة، ضيق، اضطهاد، جوع، عرض، خطر، سيف، يعني تجارب بتقابلنا فيها كل دي، محدش يقدر من الحاجات دي كلها يفصلني عن محبته. ويقول في عدد 38 و39 من رومية 8، فإن متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة المسيح يسوع ربنا. شوف أمور صعبة جدا بتبان في إنها مش حلوة.
0: لما بوليكارب تلميذ يوحنا الحبيب كان من أعظم القديسين في ذلك العصر، وكان طبعا يعلم تلاميذه ويربح نفوس، فصار في اضطهاد على الكنيسة في زمن بوليكارب بشكل قوي، وطبعا خبأوا التلاميذ حتى لا يقتل، لكن لما صار في خيانات حدا دل عليه فتح الباب للحرق للجنود الرومان، فتح لهم رحب فيهم دخلهم قال لهم تفضلوا بتحبوا تاكلوا طعمهم اطعمهم، وقال لهم بس اذا في مجال اني ادخل وصلي. دخل صلى، عم يسمعوه طبعا هم، صلى لقاله اللي جايين يمسكوه، صلى لكل الكنيسه، صلى وسلم نفسه، وقف قدام الوالي والحكام قالوا له ارحم شايبتك، هو كبير بالعمر كان كتير، انكر المسيح، قال له مش هانكر، هو ولا مره تركني، ازاي انا حسيبه دلوقتي؟ مش ممكن. فلما حطوه قالوا له نار، قال له النار نار بس مش هاترك المسيح. ده ثبات حلو. فلما جربوا يثبتوه على الخشبة ويولعوا النار، بيقول له للوالي أو الحاكم، بيقول له ما تثبتونيش، أنا واثق أنه المسيح هو حيعطيني قوة، اثبت على الخشبة تحترق.

0: انا يعني انا مش هاهرب. تصور ثقة في وسط الأتون، في وسط النار. ليه؟ مثل ما قال بولس الرسول: لأني عالم بمن آمنت وموقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم.
1: في محبته كمان يا سيس جون، في سقطتنا بيسندنا ويقومنا. يعني بطرس كان عامل مغوار يعني وشجاع، ويقول له انا مستعد ان انا اموت
0: لاجلك.
1: لاجلك بعدين
0: موت معك، قال له.
1: كان اول واحد
0: اول واحد
1: تابعه من بعيد وبعدين انكره. واخد بالك؟ ومع هذا يوحنا 21 الرب يروح له على بحيره جنسارت ويبدا يتكلم معه،
0: شدده من جديد
1: ويشده، يقول له أتحبني يا بطرس؟
0: يا سمعان بن يونة، أتحبني أكثر من هؤلاء جميعا؟ قال له نعم يا رب،
1: أنت بتحبني. شوف أنا بحبك قد إيه يا بطرس. يعني
0: مش شايل لك، لم مش شايل لك إياها،
1: لا
0: إياها،
1: لا. أنا جاي علشان أرجعك تاني لوضعك،
0: أردل لك الكرامة
1: وتبقى خادم. يعني أنا كهيلة بطرس كان فقد الأمل في هذا الموضوع نهائيا، أنه هو يبقى
0: مخجول، نكر المسيح
1: وخلاص
0: وشتم ولعن وقال أني لست أعرف هذا الرجل.
1: هل نرجع بقى للشبكة والقارب
0: وخلاص
1: والسمك،
0: نرجع صيادي سمك؟ قالوا لا لا لا، لا. الرب يباركك. طيب أسيس فرج، آخر نقطة سريعة اللي هي الرجاء. أنا عندي طبعا نقاط حلوة حطيتها، آيات يعني آيات. تيتوس 2:13 بيقول: منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح. عبرانيين 3:6: وأما المسيح فكابن على بيته، وبيته نحن، أي الكنيسة، جسد المسيح، عروس المسيح، وبيته نحن إن تمسكنا بثقة الرجاء وافتخاره ثابتة، هذه الثقة إلى النهاية. عبرانيين 10:23: لنتمسك بإقرار الرجاء راسخا، لأن الذي وعد الله هو أمين. بطرس الأولى 3:15: بل قدسوا الرب الإله في قلوبكم، مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف. شو هالرجاء اللي فيكم؟ يوحنا الأولى 3:3: وكل من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه كما هو طاهر. كولوسي 1:5: من أجل الرجاء الموضوع لكم في السماوات، الذي سمعتم به قبلا في كلمة حق الإنجيل. إلى ما هنالك، يعني الكتاب مليء جدا بالرجاء. وكما قرأنا في البداية حضرة القسيس، قرأنا أنه الرجاء الذي هو المسيح الذي دخل كسابق لأجلنا إلى ما وراء الحجاب. فالرجاء موجود بكل النواحي. تفضل يا محبوب.
2: طبعا انا بضحك على اسيس، لانه لو الناس في الكنيسه عندنا حاضرين يضحكوا، لانه طبعا انا زوجتي اسمها رجاء وهي قاعده وسمعانا، فعماله تسمع اسمها يتكرر، وانا بقول لها دايما وتطمئن لانه يوجد رجاء. دايما بقول وتطمئن، دايما الانسان بيطمن لانه رجاءه وثقته في الله. اذا انا عندي رجاء انا مطمئن، زي ما حضراتكم اتكلمتوا ان المحبه تطرح الخوف إلى خارج. فأي إنسان قلقان وأي إنسان دايما حاسس بالذنب وحاسس بالإحباط وحاسس أنه مش قادر، لما المحبة تدخل قلبه، محبته لربنا، بتلاقي الشعور ده يروح لوحديه. عشان كده الرجاء هو اللي بيديني سلام. إيه هو الرجاء اللي هو المرساة الرابعة ده؟ المرساة الرجاء ده في المرساة الرابعة انه انا باصص للسماء، والمرساة مش نازلة لتحت في عمق البحر، لكن لا، ده المرساة جايبة عمق السماء، جايبة قدس الاقداس، ومين اللي ماسك السلسلة من فوق؟ هو الرب. هو الرب اللي ماسكها، وهو الرب اللي ماسك بايدي. عشان كده ده رجائي، رجائي انه المؤمن لا يهلك ابدا، رجائي انه انا مهما ضل وما ما ابعد عن ربنا، هو ليه طرق يرجعني.

0: وهو ليه طرق كتيرة جدا يضيق عليا ويجيبني. رجائي ان انا في وسط الالم والاحباط والاضطهاد واتعاب الخدمة واتعاب الجسد والامراض، انا ثقتي ان هو رافعني، ده الرجاء. عشان كده الرجاء بيودي السفينة ناحية المرفأ، ناحية الملكوت. ده النهاية بقى، ده نهاية الرحلة. هو الرجاء ان هو ضامن سلامة الوصول. الرجاء انه مهما يحصل حواليا، زوابع، زلال، whatever، اي شيء يحصل، انا كابن للرب ليا رجاء ثابت في المسيح. عشان كده في سفر ايوب بيقول انه الفاجر ليس له رجاء، لانه ما هو رجاء الفاجر عندما يقطع، عندما يسلب الله نفسه؟ افيسمع الله صراخه اذا جاء عليه ضيق، ام يتلذذ بالقدير؟ هل يضع الله كل حين؟ اي شخص بعيد عن الله ليس له رجاء. خلاص، انا اذا انا خاطئ وبعيد عن ربنا، انا مفيش امل في مستقبلي. لكن الرجاء بياتي في اللحظه اللي انا بسلم فيها حياتي للرب يسوع. عشان كده بولس بيختم رساله روميا وجلي، وليملا اله الرجاء، وليملأ إله الرجاء كل سرور وسلام في الإيمان لتزدادوا في الرجاء بقوة الروح القدس. الرجاء المنظور يا حضرة الأسيس، لو إحنا رجائنا في العالم والممتلكات والوظائف والهجرة والعلاقات، لو إحنا رجائنا في الأشياء المنظورة كلها سوف تفنى. لكن إحنا رجائنا رجاء غير منظور، لأن الرجاء المنظور ليس رجاء، لأن ما ينظره إنسان كيف يرجوه أيضا. عشان كده رجأنا في العمل الرب يسوع المسيح لكل المجد على الصليب لأجلنا. أنا بدوري كمؤمن وقبطان السفينة بتاع حياتي، لازم ألاحظ التغيرات اللي بتحصل حولي، أكون واخد بالي. لما القبطان بيلاقي في رياح هبت عليه، بيهدي، بينزل المرساة، بيهدي، بيحافظ على السفينة. مرات كتيرة جدا احنا لما بنلاقي عاصف جاي علينا احنا بنهرب من ربنا، لكن لا، ربنا عايزنا نلجأ اليه. لما تهيج علينا عواصف واتعاب وامراض، ربنا بيقولك انت ربان السفينة، انت القائد لسفينة حياتك. لما تهب عليك الرياح تعمل ايه؟ اطلب من ربنا حكمة، اقول له يا رب اديني ان انا ميز، اديني ان انا اصهر، اديني ان انا انتبه، اديني ان انا ارصد الرياح، ارصد الامواج، الغيوم يا رب، الشك اللي بيحصل، اديني ان انا اقرب منك لما العواصف تهيج علي. ده ربنا عايزه، مهم جدا ان انا اعمل كده. لما الظلام يشتد اعمل ايه؟ القي المرسان، ارفع الصلاه، اقول له يا رب اعن ضعف ايماني، اتمسك بربنا اكتر. لما الامواج تزيد علي اركع واصلي. لما الحياه تضطرب حواليا اقول له يا رب وجه نظري اليك. ده الرجاء اللي احنا عايشين عليه. قول له يا رب اديني حكمه واملا قلبي بالرجاء، ان انا اؤمن ان انت اله الحي الموجود معايا، ما بتسيبنيش، انت وعدت انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر.
1: امين. الرب يباركك قسيسة. اسمع، عندنا 6 دقائق والحقيقه هو 5 دقائق، لانه بقى نختم بالاخير بالنهايه تبع البرنامج بسرعه. ما احلى لحظه الوصول. السفينه بتبقى تبحر الى ان تصل الى المرفأ،
2: ده الأمل.
1: فنحن كمان عندنا رجاء ان نصل الى مرفأ الابديه بسلام في المسيح يسوع.
2: أكيد.
1: تفضل.
2: بيعجبني آية وردت في عبرانيين 6:18-19، بيقول لنتمسك بالرجاء الموضوع أمامنا الذي لنا كمرساة. شوف مرساة، الذي لنا كمرساة للنفس مؤتمنة
1: وثابتة
2: تدخل إلى مداخل الحجال
1: حيث يسوع دخلك سابقا لأجلنا.
2: يعني المرساة دي ثابتة وضمن لنا الوصول لغاية داخل الأمجاد.
1: حنوصل، يعني حنوصل بنعمة المسيح.
2: آدم هو،
1: وحننسى رحلة الألم والأتعاب.
2: هللويا.
1: وحتتكحل أعيننا برؤية المسيح.
2: هللويا. يعني مهم جدا أن يكون في قلب المؤمن رجاء. بص، يمكن انت مش شايف

0: قدامك حاجة كويسة أو مش شايف الأمور بتتحسن،
1: رحلة ضبابية
0: وكله من سيء لأسوأ لأسوأ لأسوأ، تخافش، نزل مرساة الرجاء وما تخافش، هتوصل. عجبني إبراهيم، الرب مديله وعد، خلاص أنت بإسحاق يكون لك
1: نسل.
0: عدى 75 وعدى 80 وعدى 90 وعدى، خلاص بقى مفيش رجاء، مش كده؟ مفيش رجاء. طب يبص لسارة
1: مستودعها مائت ممات،
0: ايه ده بقى؟ في رجاء ده؟ لا مفيش رجاء. لكن شوف اسمع يقول ايه عن ابراهيم في رمية 4:18، فهو على خلاف الرجاء
1: آمن
0: على الرجاء. يعني ايه خلاف الرجاء؟
1: بعكس انه في ما فيش رجاء، لكن آمن انه في رجاء.
0: أيوة.
1: وكان عنده رجاء.
0: كل الامور ماشيه بالعكس، عايز يقول كل الامور ماشيه بالعكس، لكن هو امن على الرجاء.
1: هللويا.
0: ايه الرجاء؟ ان الرب مديله
1: دي زبده الحلقه، يعني كل شيء بالعكس بس امن، وهيبقى رجائي وايماني ثابت في المسيح.
0: هللويا.
1: مجدا للرب. امين. اشكرك جدا اسيس. بناخد التعليق الاخير من الاخ الاسيس فرج. اسيس فرج حضرتك بس تعطينا التعليق الاخير لو سمحت، وإذا عجلت بنعطي فرصة سريعة للأسيس هنري. تفضل.
2: ربنا يبارك على الأسيس. أنا بقول إحنا دورنا في الحياة وعايشين فقط لنحب ربنا ونلتصق به. لما تصل السفينة إلى المرفأ،
1: أسيس ما فيش صورة. أسيس فرج حط لنا صورتك على الزوم، يبدو أنه اختفت الصورة.
2: لا كده الصورة واضحة.
1: يلا أهلا وسهلا فيك.
2: عندما تصل السفينة فعلا للمرفأ، دي أعظم تعزية. الإيمان اللي تكلمنا عنه هناك مش هيبقى إيمان، لأنه هيبقى حقيقة خلاص. والصلاة بتبقى شركة مع ربنا، والمحبة تتحول لفرح كامل، والرجاء يبقى امتلاك. بقى احنا خلصنا، مفيش حاجة تبقى اسمها رجاء، لأنه كل حاجة هنشوفها بالعين. لكن اللي هيدوم في السماء هو المحبة، الإيمان والرجاء والمحبة، وأعظمهن المحبة. أنا بقول لكل اللي سمعنا النهاردة، لكل حد تعبان فعلا ومضطرب، وكلنا مش بس احنا بنكلم إخوات المشاهدين، أنا بقول الكلام ده لنفسي. في كل مرة أحس أنه نفسي مضطربة وحزينة وتعبانة، أنا برمي نفسي على ربنا، بقول يا رب ماليش غيرك، أنت الطريق والحق والحياة. الرب يسوع المسيح الوحيد هو اللي شاعر بيك وعارف ألامك، وهو اللي يقدر يطلعك من كل مشكلة أنت واقع فيها، وإله كل المجد. آمين.
1: آمين. رب يباركك أحبائي. بشكر رب. وقت الحلقة تقريبا خلص. شكرا حضرة الأسيس فرج حنا، خادم راعي الكنيسة الأسقفية العربية بملبون. بشكر رب من أجلك حضرة الأسيس، وحمد لله على سلامتك. وبشكر رب ورب يكمل معك.
0: آمين.
1: براحة البال للنهاية، لكن طلعت نزلت ورجاء، في رجاء.
0: آمين.
1: رب يكمل معك راعي الكنيسة المعمدانية في كامبل تاون بسيدني أستراليا. رب يحفظك أسيس هنري عازر. أحبائي طبعا بصلي بكل قلبي أنه نكون نحن مستعدين للحظة الوصول. يمكن يجي الرب اليوم ونوصل إلى مرفأ الأبدية، نشطط خلاص، شططنا، ونقدر نقول مثل ما قال بولس الرسول بثقة، قد جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حافظت الإيمان، وأخيرا قد وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي الرب الديان العادل، ليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضا. فينا نقول هالكلمة هيدي؟ كونوا جاهزين، خلينا نمشي بهيدي سفينة الحياة، ها، في رحلة الحياة. رب معنا، نخدم، نجاهد الجهاد الحسن، نكمل السعي، نفرح قلب الرب، ونوقف قدام الرب، ها، نقف قدامه بلا لوم في المحبة، له الكرامة وله كل المجد. أحبائي طبعا قبل ما أسلم يعني ننهي الحلقة، من كل قلبي بصلي إذا في شخص مش متأكد أنه طالع على السماء. يعني في ناس بيقولون كيف أنتم متأكدين؟ نحن مش لأنه تأكدنا من نفوسنا، لأنه عندنا الروح القدس الذي يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله كما يقول الكتاب، وعندنا الشهادة ثابتة فينا كما يقول الكتاب. فإذا بتقبل المسيح بحل فيك الروح القدس، الروح القدس نفسه يشهد لشخص لروحك إنك أنت ابن الرب. رومي 8:16. فمن أجل

لذلك ما فيك تعرف إذا أنت مخلص إلا ما لم تقبل المسيح والروح القدس يحل فيك. قل له يا رب ارحمني، اغفر خطاياي بدم ذبيحتك، ذبيحة المسيح لغفران الخطايا، كفارة عني وعنك، اسكن فيي بروحك الطاهر القدوس، واعطيني يا رب نعمة وهبة الحياة الأبدية. باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، إله واحد في جوهره طبعا، مثلث أقانيم، له الكرامة وله كل

0: بقى في كل مكان. تخيلوا وانت قاعد قدام التلفزيون بتتفرج على كنيستك او كنائس مختلفة، سبب بركة ليك وسبب تغيير ان ده موجود بسبب تبرعك واشتراكك الشهري في قناة الكرم. ثمار بنشوفها في كل مكان، ناس بتعرف المسيح، ناس الرب بيتعامل معاها، بيوت بتتغير، شباب بتتغير، كل ده بسبب دعمك. وتخيل برضو ان ده ما كانش ممكن يكون موجود من غير ما يكون ليك اشتراك شهري في عمل الرب في الكرم. فانا بشجعك النهاردة من فضلك كون شريك شهري عشان كنيستك تفضل تكون موجودة على الهواء، تجيب ثمار في كل مكان. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكرمة. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكرمة لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكرمة.

أهلا بكم في حلقة في برنامجنا شفتاي تسبحانك. النهاردة هنبتدي الحلقة بتاعتنا بقراءة من عبرانيين 10 من عدد 19 لحد عدد 39، وهنكون بنقرأ مع بعض من ترجمة اسمها ترجمة مسج. الترجمة دي مكتوبة بالإنجليزي بس احنا بناخدها وبنترجمها عربي وهنعرضها على حضراتكم. ليه اخترنا الترجمة دي؟ الترجمة دي فيها بعض المعاني اللي يمكن احنا مش بنعرف قوي نوصل لها لما بنقرأ ترجمة فان دايك العادية. فلو انت استغربت قوي من النصوص ما تقلقش، النصوص دي هي كلمة الله بس مترجمة بطريقة أبسط توصل لك المعلومة. فيلا بينا نجهز كده مع بعض، واجهز معانا ونقرأ مع بعض الآيات الجميلة دي.

0: 10 19.
1: إذن يا أحبائي، يمكننا الآن ودون أي تردد أن نقترب مباشرة من الله وندخل إلى القدس. لقد مهد يسوع المسيح الطريق بدم ذبيحته، عاملا ككاهن لنا أمام الله. إن الحجاب ممكن نقول تاني معلش من فضلكم، لقد مهد يسوع المسيح الطريق بدم ذبيحته عاملا ككاهن لنا أمام الله. إن الحجاب الذي كان يفصلنا عن حضور الله هو جسده، فلنقدم إذن بملء الإيمان وثقين أننا مقبولون في الداخل والخارج، لنتمسك بقوة بالوعود التي تمنحنا القوة للاستمرار، فهو أمين دائما في وعوده. ولنبحث بابتكار عن طرق نشجع بها بعضنا على المحبة وتقديم العون، وألا نهمل الاجتماعات التعبدية كما يفعل البعض، بل نحفز بعضنا البعض، خاصة ونحن نرى اليوم العظيم يقترب. أما إذا استسلمنا وأدرنا ظهورنا لكل ما تعلمناه وكل ما وهب لنا وكل الحق الذي عرفناه الآن، فإننا بذلك نرفض ذبيحة المسيح ونترك أنفسنا وحدنا لمواجهة الدينونة، وستكون دينونة عاتية وشديدة. فإذا كانت عقوبة خرق شريعة موسى هي الموت الجسدي، فماذا تظنون سيحدث إذا ارتددتم عن ابن الله وأصدريتم الذبيحة التي جعلتكم كاملين وأهنتم هذا الروح المليء بالنعمة؟ إن الأمر ليس هينا، لقد حذرنا الله أنه سيحاسبنا وسيجعلنا ندفع الثمن. لقد كان واضحا جدا للانتقام، وأنا لا أغفل عن شيء، والله سيدين شعبه. صدقوني، لن يمر أي شيء دون حساب. تذكروا تلك الأيام الأولى بعدما أبصرتم النور لأول مرة. لقد كانت أياما عصيبة، تعرضتم فيها للإهانة علنية، وكنتم هدفا لكل أنواع الإساءة. في بعض الأيام كنتم أنتم، وفي أيام أخرى كان أصدقاءكم، وإذ سجن بعض الأصدقاء كنتم تقفون بجانبهم، وإذ اقتحم بعض الأعداء بيوتكم واستولوا على ممتلكاتكم كنتم تتركونهم بابتسامة، عالمين أنهم لا يستطيعون المساس بكنزكم الحقيقي. لم يزعجكم شيء مما فعلوه، ولم يثنكم شيء عن طريقكم، فلا تضيعوا كل هذا الآن. لقد كنتم واثقين من أنفسكم حينها، وهو لا يزال أمرا مؤكدا، لكن عليكم أن تصمدوا متمسكين بتدبير الله لكي تنالوا الوعد بالتمام. لن يطول الأمر، فهو في الطريق، سيظهر في أي لحظة. أما من يتراجع ويهرب فلن يرضى عنه، لكننا لسنا من الذين يتراجعون فيخسرون، كلا، بل نحن من يتمسكون بالإيمان وينجون، واثقين في كل خطوة. الجزء الثاني هنقراه مع بعض، موجود في كرونسوس الأولى 1:10-13. بيقول الكتاب الكلمات دي برضو بنفس الترجمة: تذكروا تاريخنا يا أصدقائي، وليكن ذلك تحذيرا لكم، فكل أسلفنا صاروا تحت سحابة العناية الإلهية وعبروا البحر بمعجزة إلهية. لقد اجتازوا المياه في معمودية تشبه معموديتنا، بينما كان موسى يقودهم من موت العبودية إلى حياة الخلاص. لقد أكلوا جميعا من طعام واحد وشربوا شرابا واحد، وهي وجبات كان الله يقدمها لهم يوميا، وشربوا من الصخرة التي كانت ينبوع الله لهم أينما حلوا، وتلك الصخرة كانت هي المسيح. لكن مجرد اختبار عجائب الله ونعمته لم يكن كافيا في نظر الكثيرين منهم، فقد سقط أغلبهم.

0: فريسة للتجارب خلال الأوقات العصيبة في البرية، وهذا الأمر لم يرضي الله، والشيء نفسه قد يحدث لنا. لذا يجب أن نكون على حذر شديد لئلا ننساق وراء رغباتنا الشخصية كما فعل، ويجب ألا نحول إيماننا إلى مجرد استعراض أو لهو كما فعلوا حين قالوا فلنحتفل ثم نرقص. إياكم الوقوع في الفجور الجنسي، تذكروا أنهم دفعوا ثمن ذلك باهظا، حيث سقط 23 ألف شخص في يوم واحد. وإياكم أن تحاولوا جعل المسيح خادما لطلباتكم بدلا من أن تكونوا أنتم خداما له. لقد جربوا ذلك، فكانت النتيجة أن أرسل الله عليهم وباء من الحياة السامة.
1: كما يجب أن نحذر من إثارة التذمر والشكوى، فالتذمر هو الذي دمرهم. كل هذه الأحداث هي علامات
0: تحذيرية خطر في كتب تاريخنا، كتبت لكي لا نكرر أخطائهم. إن موقعنا في القصة موازي لموقعهم، هم كانوا في البداية ونحن في النهاية، ونحن أيضا قادرون على إفساد الأمر تماما كما فعلوا. لا تكونوا سذجا أو مفرطين في الثقة بأنفسكم، فأنتم لستم مستثنيين من الاختبار. يمكنكم أن تسقطوا على وجوهكم بسهولة مثل أي شخص آخر. انسوا الثقة بالنفس، فهي لا تنفع هنا، بل ازرعوا في قلوبكم الثقة بالله. لا يوجد اختبار أو تجربة تواجهكم تخرج عن نطاق ما واجهه الآخرون من قبل. كل ما تحتاجون لتذكروا هو أن الله لن يخذلكم أبدا، لن يسمح بأن تدفعوا إلى ما وراء طاقتكم، وسيكون دائما هناك ليمد يد العون لتجتازوا المحنة. النصوص دي بتكلمنا عن إزاي الشعب في القديم سلكوا بعدم الإيمان، وسلكوا أيضا في التذمر فأهلكهم المهلك. النصوص دي بتعلمنا وبتقول لنا اوعوا إيمانكم يتحول لاستعراض، اوعوا إيمانكم يتحول لتعود، اوعى إيمانكم يكون شيء ظاهري، شيء خارجي، شيء ملوش فعلا قوة في داخله. أنا بصلي لنفسي وبصلي لكم وبصلي اللي بيشاهدونا، الكتاب بيحذرنا النهاردة من عدم الإيمان، لكن الرب النهاردة في نفس الوقت جاي بيشجع ولاده، وأنا أول واحد، وبيقول لنا كده سيكون الرب دائما هناك ليمد يد العون لتجتازوا المحنة اللي انتوا فيها. صلي معايا كده وانت واقف غمض عينك، قل له يا رب انا بصلي ان الاختبار والامتحان اللي انا بعدي بيه الوقت ده اتعلم الايمان، اتعلم اثق فيك، اتعلم اتشدد بيك، أتعلم أني ما أهربش للتذمر وما أهربش لحياتي القديمة، لكن أهرب ليك، وإيماني يزيد يا رب فيك، إيماني يزيد في شخصك. طوبى للرجل المتوكل عليه.

0: قبل ما اقول الترنيمه اللي جايه غمض عينك كده معايا وركز واقول له يا رب النهارده انا بصلي انه يزيد ايماني، انه يزيد ايماني. وسط السجن بيغنوا، وسط النيران يا رب، وسط الضيق بيعرفوا يغنوا اولادك الحقيقيين، زي يا رب ما كانت بتقول الترنيمه، يعني يبقى ظرفك مر قاسي وانت شايفه خير عشانك. ده يا رب اللي كلمتك بتقوله، لان كل الاشياء ينفع تعلم معايا الكلمات اللي هنقولها دي، لان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. ينفع نعلن الكلمات دي بايمان، لان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين، ينفع نعلنها بايمان، لان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين. اعلن كده انه رب انا بصدق ان كل الاشياء، مش حاجات معينه وحاجات لا، صلي معايا، صلي قول له يا رب انا بصدق كل الاشياء في حياتي بتعمل لخيري، لانك انت امرت يا رب بالبركه في حياتي. هللويا
1: هللويا

هاليلويا. كم واحد فرحان بالرب، كم واحد يعلن كده ليه الغلبة بدم الرب يسوع، باسم الرب يسوع. كم واحد يقول كده مع بولس انه احيا لا انا بل المسيح يحيا فيا بالايمان. مين يقول معايا اخوتي المؤمنين في الوقت والزمن اللي احنا بنعيش فيه ده انه العالم يصلب قدامي وانا للعالم، ونعيش فعلا بطاقة ونعيش بقداسة. كم واحد يصلي لأجل أيامه ويصلي لأجل حاضره الأوقات دي، إنه راجع كده آخر أسبوعين، آخر شهر، آخر شهرين، كنت عايش بالإيمان ولا كنت عايش بالعيان؟ اللي كان بتحكم فيا أكتر؟ ينفع نعمل كده وإحنا بنصلي؟ راجع كده، لو كنت حطيت ثقتك الوقت اللي جاي اللي فات في حاجات غير الرب، راجع دلوقتي قول يا رب أنا عايز أسترد بالروح القدس قوة الإيمان عشان أقدر يا رب أغلب العالم. وهذه هي الغلبة التي لنا، التي نغلب بها العالم، إيماننا. يا رب نغلب العالم بالإيمان. يا رب لا نثق في أنفسنا، لا نثق في قدرتنا، نثق في شخصك. هاللويا، مبارك اسمك.

افتح عينينا على الحقيقة دي يا سيدي. مستقبلنا وياك، مستقبلنا وياك، احنا مش قاعدين فيها كتير، خيمة مؤقتة يا رب، وهنكون معاك. ادينا في الوقت ده، في الزمن القصير ده، في الأيام القليلة دي، تبقى انت في حياتنا الحقيقة اللي احنا بنعيش عشانها كل يوم.

ارسم يسوع قدامنا كل يوم من فضلك، احنا في احتياج شديد جدا يا رب ككنيسة ليك. احنا في احتياج ككنيسة، كأولاد لله، كأفراد محتاجين لك قوي. العالم بيضغط جامد، والشهوات يا سيدي بتلحقنا، لكن انت وعدتنا انا قد غلبت العالم، ودي الغلبة اللي لينا، ودي الغلبة اللي عندنا، إيماننا فيك. هللويا، لأن الإيمان ده يا رب قادر إنه ينصرنا على أعدائنا وعلى العالم، ويربط قلبنا أكتر بالأبدية. صلي قوله أربط قلبي أكتر بالأبدية، عايز أكنس فوق زي ما كنا بنرنم، كنزي فوق، تعبي فوق، شقايا فوق عند الرب. قبل ما نقول الترنيمة اللي جاية، عايز أوري حضراتكم موقف بسيط قوي لفت فيه انتباهي إيمان بولس الرسول. في تيموثاوس 4:16 لحد 18، تيموثاوس الثانية 4:16-18 بيقول كده بولس: في احتجاجي الأول لم يحضر أحد معي، بل الجميع تركوني لا يحسب عليهم، ولكن الرب وقف معي وقواني لكي تتم بي الكرازة ويسمع جميع الأمم فأنقذت من فم الأسد. مش هو ده اللي فرق معايا في الحتة دي، اللي بعد كده بصوا معايا كده: وسينقذني الرب من كل عمل رديء ويخلصني الملكوت السماوي. ايه رأيكم في الإيمان ده؟ الرب عمل كده فعلا معاه وانقذه، وقف معاه وقواه. بس هو بولس ما بصش بس على الموقف ده، هو بيقول ايه على اللي جاي؟ وسينقذني الرب. مين عنده الايمان ده؟ مين يصلي يقول للرب عندي ايمان وعايز ايماني يزيد في انك هتستمر تنقذني؟ سينقذني الرب من ايه؟ من كل عمل رديء ويخلصني لملكوت السماء. هو ده الايمان. الترنيمة اللي جاية بنقولها بتقول: بيطمني كلامك وبيغمرني سلامك، دايما أملي فيك يا حبيبي واثق في سلطانك. هو ده الإيمان اللي كان عند بولس، واثق في سلطان الرب على حياته. مين يقول أمين؟ قولوا أمين بصوت عالي.

0: Alleluia.
1: انتظرك تتجدد فيا القوة تبان في حياتي.
0: ده إيماني يا رب.
1: انتظرك ارفع جناحاتي كنسر في مرتفع.
0: اما منتظر الرب يلا مع بعض.
1: انتظرك تتجدد فيا القوة تبان في حياتي. انتظرك ارفع جناحاتي كنسر في مرتفعاتي. انتظرك اجري وما تعبش وراك تثبت خط باسم الرب يسوع. انتظرك

فيك الرجاء، الرجاء جواك والفجر له مسكون. هاليلويا.

0: وقناة الكارما عندنا رسالة مهمة جدا، إن ننقل كلمة ربنا لكل بيت، وكنيستك والكنائس اللي حوالينا هي وسيلة ربنا بيستخدمها لنقل كلمة ربنا لكل بيت. وبدعم الشهري لقنوات الكارما بنقدر نكمل ونضمن إن الرسالة دي توصل وتغير العالم حوالينا. فأنا بشجعك وبطلب منك كون معانا شريك شهري عشان نضمن إن الرسالة دي تفضل تكمل، ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

سلام المسيح للجميع. بحييكم أحبائنا المشاهدين في كل مكان في العالم اللي بيتابعونا وبيشاهدونا من خلال شبكة قنوات الكارما. حلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر. موضوع حلقة اليوم بنعمة الرب أسئلة يعجز المسلمون على إجابتها عن قصة آدم في القرآن. هنفتح مواضيع كتيرة في الجزء ده وهنشوف القرآن اعتمد على إيه في روايته عن قصة آدم في القرآن، عن استشارة إله الإسلام للملائكة، عن رفض سجود إبليس لآدم، عن خروج وطرد إبليس. هذه الأمور كلها اللي تناولها القرآن، إيه المصدر بتاعه، وبعد كده هنطرح بعض الأسئلة. في البداية النهاردة 11 سبتمبر، اليوم النهاردة بيمثل أمرين مهمين جدا. الأمر الأول النهاردة 11 سبتمبر 1 توت، وده شهر قبطي مصري يتبع التقويم المصري القديم المرتبط بمواسم الزرع والحصاد في مصر والمرتبط بالأعياد الخاصة بالكنيسة المصرية. النهاردة

بداية السنة الجديدة المصرية نيروز المصري 6268، دي بداية السنة القبطية المصرية. كل سنة وكل الشعب المصري القبطي اللي بيعتز بهويته المصرية، اللي بيعتز انه قبطي، حتى لما بيتقال كفتس هي اختصار او اختزال او تحريف لكلمة قبطس، الكلمة القديمة اليونانية، لكن حصل تحريف فيها. فبالتالي كل سنة وكل الشعب المصري، كل الكنيسة المصرية، الكنيسة القبطية المحتفظة بهويتها المصرية والمتمسكة بهويتها المصرية، والتي لم تتنازل أبدا رغم كل الضيقات والاضطهادات اللي مورست عليها، لم تتنازل أبدا عن هويتها المصرية، أنه ظلت محتفظة باللغة المصرية وبالهوية المصرية في عبادتها، في صلواتها، في كل أنحاء يعني ما يدور داخل جدران الكنيسة القبطية المصرية. وكلمة قبط هي كلمة أوسع، صحيح النهاردة بتتقال أكتر على الكنيسة المصرية أو الشعب المسيحي المصري، لكن هي المفترض كلمة أوسع تخص كل من يعتز بهويته المصرية ويدرك أنه مصري أصيل ينتمي إلى قبطس أو قبط أو إيجبت أو أيا كان المسمى أو المنطوق اللفظي للكلمة، وده تعني هويتنا المصرية، مصر، مصر قبل ما يضاف إليها أي مسمى أخرى، مصر قبل ما تكون العربية أصلا، مصر قبل ما يكون للعرب هوية ومسمى، مصر قبل ما يكون للإسلام أي وجود وأي مسمى، تبقى مصر مصر. كل سنة وكل الشعب المصري طيب. النهاردة 11 سبتمبر ذكرى أليمة جدا للشعب الأمريكي، 11 سبتمبر 2001، ذكرى أحداث نيويورك. الحقيقة أنه مهما حاول التيار اليساري اللي النهاردة بقى متزعم الحزب الديمقراطي وله يد كبيرة في الانتخابات اللي موجودة والانتخابات اللي جاية، التجديد النصفي وفيما بعد الانتخابات الأخرى الخاصة بالرئاسة الأمريكية، والتيار اليساري بقى متشعب ومتواجد وسيطر على مفاصل مهمة جدا داخل المجتمع الأمريكي. التيار اليساري تيار مندمج مع التيار الإخواني والإسلامي والأحزاب الإسلامية والمتأسلمين. التيار اليساري اللي بيحاول ينكر صلة المسلمين والقاعدة بعمليات 11 سبتمبر 2001 رغم اعتراف بن لادن والظواهري وكل اللي كانوا موجودين في ذلك الوقت وما زال المتواجدين سواء في السجون أو سواء اللي موجودين برا. المجتمع الإسلامي، الأفراح اللي عمت كل الشعوب الإسلامية العربية إلى درجة أنا ما كنتش موجود في الوقت ده داخل المجتمع الأمريكي، إلى درجة يقال لي وعلى عهدة الراوي أنه ناس كتيرة جدا شافوا بعض السوبر ماركت والمطاعم العربية والتجمعات العربية احتفلوا جوه أمريكا في ولايات جوه أمريكا سواء كاليفورنيا أو نيوجيرسي أو بعض الولايات، احتفلوا في ذلك اليوم ووزعوا الحلويات والشوكولاتة وغيره احتفاء باللي حصل في نيويورك، مجزرة وعملية إرهابية وقد تكون أكبر عملية إرهابية نفذت في القرن 21 والقرن 20. مهما حاول التيار اليساري ومهما حاول بعض المتأسلمين الجدد اللي هم واخدين الشكل البدلة والكرافات والمصطلحات الإنجليزية وعبارات الإسلاموفوبيا اللي بيخوفوا بيها الناس، مهما حاولوا أن ينكروا أن هناك ارتباط بين القاعدة والجماعات الإسلامية وحتى الإخوان والعمليات دي، مهما حاولوا ينكروا العمليات دي مرتبطة ارتباط وثيق جدا بالإرهاب الإسلامي والفكر الإسلامي. والاعتراف في مبدأ قانوني لازم الناس دي اللي بتستعبط، ما عنديش كلمة تانية أقدر أقولها إلا أنهم بيستعبطوا وبيكذبوا، مهما حاولوا يكذبوا مهما حاولوا ينكروا، في قاعدة قانونية معروفة في كل المواد القانونية في كل دول العالم اسمه الاعتراف هو سيد الأدلة. الناس دي اعترفت، الناس دي احتفلت،
الناس

دي هللت، الناس دي أرسلت مبارقات لبعضهم البعض، الناس دي قالوا، الناس دي أقروا، الناس دي توعدوا، والناس دي قالوا ده مش العملية الوحيدة، والناس دي حاولوا قبل كده من خلال عمر عبد الرحمن أن يعملوا عملية سابقة في 96 وفشلوا، عملية مشابهة. فأنت النهاردة جاي تنكر إيه؟ لكن اللي أنا واقف عنده أن بعد 25 سنة من أحداث سبتمبر 11 سبتمبر النهاردة المسلمين بقى قاعدة كبيرة جدا جوه المجتمع الإسلامي. في 2006 أو أقول في 2001 كان عدد المسلمين داخل المجتمع الأمريكي 2.1 مليون. في 2006 زاد العدد ده لـ2.6 مليون. النهاردة ما تتخضش وانت بتسمع الرقم ده، عدد المسلمين زاد إلى 5.4 مليون. صحيح أنه لسه عدد قليل قدام تعداد سكاني يصل إلى 340 مليون والموضوع مختلف عن أوروبا، لكنه ده بيقول لنا أن في زيادة كبيرة جدا، والزيادة دي مش زي الميديا العالمية الإسلامية، الميديا الإسلامية بتصدر ليك وتقول لك المجتمع الأمريكي مغرم بالإسلام وبيدخلوا في دين الله أفواجا بالألاف والملايين. ده كلام كذب في كذب. احنا عايشين هنا وانا عايش جوه المجتمع الامريكي بقالي 15 سنه وشايف وموجود في الاعلام. الزياده قائمه على عامل كبير جدا جدا جدا اسمه الانجاب او اسمه جهاد الرحم. جهاد الرحم اللي هو عمليه الانجاب الكتير. فالنسبه دي اللي شايفها ان انتصار للاسلام وتوسع للقاعده الاسلاميه جوه المجتمع الامريكي هي ليس قائمه على ما يدعوه المسلمون ان هناك انتشار اسلامي ما بين الشباب وما بين المؤثرين. ده في الوسط التيار اليساري اللي هو مش عارف حاجه، اللي انت الاسلام اللي بتقدمه له النهارده اسلام مودرن، اسلام واخد صبغه مسيحيه، في تحريف في القران، في تحريف في ايات القران، في تحريف في منطوق الالفاظ القرانيه، في تحريف الى انه صناعه قران اخر يتواءم ويتوافق مع العقليه الغربيه. واللي يحب يعرف الكلام ده باكثر توسع يتابع حلقات موجوده في برنامج صوت العبرين مع الاخت نوره محمد مع الدكتوره مريم، قدمت أكثر من حلقة في هذا الموضوع وحطت إيدينا وحطت أيادي الكثيرين من المشاهدين على عبارات وألفاظ لما ترجموها باللغة الإنجليزية ترجموها بشكل في تحريف فج وتحريف واضح، لأنه اختاروا وانتقوا عبارات بعيدة عن المنطوق العربي لللفظ جوه القرآن تناسب العقلية الغربية. لكن الامتداد ده اللي أنا بقول عليه 5.4 ما جاش بفضل الدعوة الإسلامية، ده كلام كذب. بيحاولوا بس كلام كذب اللي أنت بتسمعه. البروباجندا الإعلامية الإسلامية قائمة على الكذب وقائمة على المبالغة الشديدة، ياخدوا من الحبة قبة، يعملوا من الحاجة الصغيرة يوسعوها، وطبعا بيتعاملوا مع عقليات المجتمع العربي نصه ما بيقراش، نصه معتمد على التلقين، نصه معتمد على التصديق، أنا بصدق حاجة ألا شيخ، زي ما قالوا روبرتو كارلوس أسلم، وزي ما قالوا اتجوز مش عارف مين المغربية، وطلع الكلام هري وكذب وتأليف قصص بنفس المنطوق. تأليف أوروبا خلاص، إنجلترا خلاص، أمريكا خلاص، لدرجة إن في مؤثرة على السوشيال ميديا استرالية مسلمة أصلا من جذور إسلامية قالت لك إيه، ضربت خبر امبارح عشان اللايكات وعشان المشاهدات. طبعا بعض الشباب الغربي اليساري بالذات عارف يجيب منين الفلوس وعارف يجيب منين عدد المشاهدات، فهو بيعتمد على روايات وأقوال بتنفع وتلاقي لها صدى كبير وانتشار كبير جدا جوه المجتمع العربي الإسلامي، لأن المجتمع العربي الإسلامي مجتمع مفلس، مجتمع فاضي، مجتمع نصه عواطلية قاعدين على القهاوي، مجتمع لا يرى في الحياة إلا زيادة عدد الدين بتاعه، لأن يرى في زيادة عدد الدين بتاعه نوع من النصرة والقوة، لأنه مجتمع بيفكر بعقلية القبيلة، بيفكر بعقلية العشيرة، الامتداد الامتداد الامتداد. عشان كده دايما بيضحكوا عليهم يقول لك الإسلام أنا لقيت في القرآن،
ولا لقى ولا أراه ولا عمره شافه. دي طلعت تقول لك

امريكا هتبقى مسلمه يا اختي اركينا على جنب، مسلمه ايه 5 مليون و4 من عشره، مسلمه ايه جنب 340 مليون، ده عدد الهندوس والبوذيين اكتر من عدد المسلمين. لكن اللي قبل ما اصلي وهعلق عليه بعد ما اصلي، النهارده بعد 25 سنه في 255 مسلم متواجدين في مراكز صناعه القرارات في الولايات، في القضاء، في أماكن صناعة القرارات، في الخاصة بالنظام التعليم في أمريكا، عمداء لمدن معينة داخلين للترشيح سواء لكونجرس أو مجلس الشيوخ، مجلس النواب أو مجلس الشيوخ. واللي عايز أقوله أن المجتمع الأمريكي لم يتعامل بعداوة رغم ما حصل فيهم من الإسلام، لكنه مجتمع متسامح. صحيح ان التسامح ما يعرف مفروض ما ينفعش مع الهيئه دي، لكن المجتمع ده مجتمع متنوع، مجتمع يقبل التنوع، ومجتمع متسامح. الاف الاسر النهارده في نيويورك واقفه في ذكرى 11 سبتمبر، فقدوا اكثر من 3000 واحد، بنات، زوجات، ازواج، اطفال، شباب صغير، لمجرد ان في واحد معتوه افتكر ان لما يضرب الطياره بينصر دينه. ينصر دينك، ينصر دينك على ايه؟ ينصر دينك على ايه؟ بقتل الناس الابرياء. عملوا لك ايه الناس دي اللي قاعده في ابراج بتشتغل؟ عملوا لك ايه؟ اذوك في ايه؟ ضروك في ايه؟ مشكلتك مع جيش او قائد او رئيس، مش مع بشر عزل، مش مع بشر بسيط قاعد بيشتغل، مش مع اطفال، مش مع نساء، مش مع بنات صغيره، مش مع عرسان لسه متجوزين. مشكلتك هو نصر دينك، لازم تنصر دينك بالتطاول والشتيمه وقتل الناس وسفك الدماء. ينصر دينك على ايه؟ ينصر دينك على ايه؟ يبقى ده انت بتعترف ان نصر الدين قائم وقائم على الارهاب. يا رب رافعين قلوبنا بنصلي لاجل الكنيسه المصريه اللي بتبدا سنة جديدة، سنة مباركة يا رب على الكنيسة بحماية ونعمة وسياج إلهي حواليها من كل جهة. احفظهم يا رب، واحفظ البنات من مخططات الاختطاف يا رب، والخطف والإرهاب والترهيب والتخويف والاضطهاد والتطاول والشتائم والتحقير، ومجتمع نايم ونظام سايبها ماشية بالبركة. احفظ الكنيسة لتكون باستمرار كنيسة عمود شاهد وشاهدة عن أن طريق المسيح هو طريق قائم على الحب وعلى الاحترام وعلى التقدير وعلى السلام وعلى الخلاص، ليس عقيدة وليست عقيدة قائمة على ترهيب الناس ولا رفع السيوف ولا غزو البلاد. بشكرك يا رب لأجل هذه الكنيسة التي نتشرف أن الكنيسة المصرية كنيسة قائمة واقفة في وجه الاضطهاد مهما مورس عليها، ومهما كان حجم الاضطهاد اللي بيمارس عليها والتضييق اللي بتعاني منه. ولكن يا رب استطاعت أن تعبر كل هذه السنين رغم أن أبشع أنواع الاضطهاد وأشرس أنواع الاضطهاد اللي مر على الكنيسة المصرية ليس الاضطهاد الروماني الوثني ولا البيزنطي الفكري، لكن الاضطهاد الإسلامي الممنهج بتطاول وتحقير وازدراء وخطف وكل الوسائل المتاحة اللي هم بيبصوا لها على أنها أدوات بينشروا من خلالها الإسلام. بصلي لأجل الحزانة في المجتمع الأمريكي، كل من فقد شخص قريب، شخص عزيز على قلبه، عزي واحفظ، واحفظ من مثل هذه الممارسات يا رب. احفظ ودي نعمة، ودي نعمة، ودي نعمة أن الناس ما تكونش سذج يضحك عليها بعبارات معينة، أنها تفهم أن للإرهاب طريق واحد وعقيدة واحدة ودين واحد اسمه، وللأسف ارتبط كما يظن البعض بالإسلام، يعني السلام، وهذا كذب، كذب بين، لكنه ارتبط إسلام استسلام وحالة من الاستسلام نتيجة للترهيب والتهديد والوعيد والسيف والقتل ولغة القتل. دين لا يعرف إلا لغة القتل، دين شعاره على رايته السيف، السيف وذبح الناس، دين اعترف مؤسسة

أسو مؤسس هذا الدين اعترف أنه جاء بالذبح وأمر أن يقتل الناس ويقاتل الناس. يا رب احفظنا يا رب واحفظ المجتمع ده، ودي نعمة أن الناس تعرف فين الإله المحب الحقيقي وفين صورة الإله الشيطاني الذي هو قاتل للناس وقتال للناس منذ البدء. ادي نعمة للحلقة وللقناة، كل القائمين على العمل وكل فريق العمل، بركة للجميع في اسم الرب يسوع، آمين. من المفارقات العجيبة إن بعد 25 سنة المدينة اللي شهدت حدث إرهابي مرعب مرعب يكون عمدتها النهاردة مسلم. ده يقول لك إيه؟ ده يقول لك الناس دي ناوية على إيه؟ طبعا بقى يطلع لي بثقافة أمريكية بمنطوق أمريكي، يلعب لي على مشاعر بعض اليهود السذج اللي موجود في نيويورك وبعض اليساريين، لكن يدل على هناك أجندة بتتنفذ جوه المجتمع ده، والناس نايمة والناس مش حاسة والناس مش عارفة. سؤالي اللي بسأله للمسلمين، النهاردة من المجتمعات الإسلامية هربتم وهجرتم وعانيتم وتألمتم وقتل منكم الكثيرين بسبب حروب مذهبية دينية، طيب لما تسيطروا على الغرب وانتوا فاكرين لما تأسلموا الغرب وتأسلموا أمريكا هتفضل البلاد دي بنفس التقدم والازدهار دي؟ يا حبيبي، ولا أقول لك يا خبيبي بلغة اليونانيين المصريين اللي كانوا عايشين في مصر وطردهم الثورة الإسلامية الناصرية من مصر. التاريخ بيقول دخلتوا على بلاد جميلة بهدلتوها، دخلتوا على بلاد حضارات زي بلاد الرافدين وبلاد الفينيقيين وبلاد الحضارة في الشام والأشوريين والكلدانيين والمصريين والأمازيغيين، بهدلتوا البلاد دي بهدلتوها. اوعى تفتكروا شوية المباني هي دي الحضارة، اوعى تفتكروا السرقة الكبيرة اللي حصلت للمكتبات اللي كانت موجودة جوه الأستانة أو جوه القسطنطينية أو جوه قبرص وخدتوا الكتب اليونانية وترجمتوها وقامت عليها ما يسمى ببعض العلوم في ذلك الوقت وبعض العلماء اللي هم أصلا مولدهم ومنشأهم لم يكن جوه الجزيرة ولا جوه اليمن ولا جوه ما يسمى الحوض العربي اللي هو الخليج والسعودية واليمن، لكن جاءت من بلاد كانت منتسبة للحضارة. يا أخي ده مفسرين قرآنك مش عرب، يا أخي ده اللي كاتبين الكتب الصحاح بتاعتك مش عرب، يا أخي ده اللي عاملين المذاهب بتاعتك أصولهم مش عرب، ده كل حاجة فيك وكل حاجة قائمة على دينك كتاب تاريخك مش عرب، مش عرب في الأساس. حضارة إيه اللي أنت بتفتخر بيها؟ لو كان هناك، لو كان الإسلام دين ينشئ حضارة كنا وجدنا هذه الحضارة في مكة والمدينة والطائف قبل ظهور البترول، فمفيش حضارة. فأنت عايز تسيطر على الغرب وحلمك استراليا تبقى مسلمة، أوروبا تبقى مسلمة، أمريكا تبقى مسلمة، نيوزيلندا تبقى مسلمة، طب يوم ما البلاد دي تدخل بالإسلام الشيعي والإسلام السني والإسلام الداعشي والإسلام الحنبلي والإسلام الحنيفية والإسلام الشافعية والإسلام المالكية والإسلام العلويين والإسلام الأبضية، يوم ما تدخلوا كده للبلاد دي وتستقر لكم الأمور وتتخانقوا مع بعض هتهربوا لمين؟ ما أنتوا فلستوا بلاد الحضارات في الشرق الأوسط وهتروحوا تخربوا البلاد دي، يوم ما بقى تحبوا تهربوا في المستقبل هتهربوا لمين؟ سيبوا البلاد دي زي ما هي يا جدع، على أساس لما يحصل عندك مصيبة في الشرق الأوسط وتحب تهرب منها هتهرب للبلاد دي. أنت بتهرب للبلاد دي وبعد ما تعيش فيها وتستقر وتتعلم وتكبر ويصرفوا عليك من أموال الضرائب بتاع المواطن الأمريكي أو الفرنسي أو الأسباني أو الهولندي أو البلجيكي أو الألماني، وتكبر لدرجة أن واحد سوري اللي لقوا عنده 32 واحد منتسب ليه اكتشفوا أنه عنده زوجة واحدة وعنده ثلاثة بيتعامل معهم جنسيا بحسب الإسلام مراتاته لكن بحسب الثقافة الغربية صحباته، ومخلف قد كده وبياخد 100,000 يورو معونات

من حكومات ساذجه يساريه مش فاهمه العقليه العربيه الاسلاميه بتفكر ازاي وبتخطط ازاي. مجتمع ساذج. وانا بقول كده تستاهلوا يا اوروبا، تستاهلوا اللي بيحصل فيكم واللي هيحصل فيكم، تستاهلوا لانكم انتم اعطيتم ظهركم للمسيح اللي بيقول لكم انا بحبكم، واللي بينادي بالمساواه، واللي بيقول ما فيش عبد وسيد، واللي بيقول ما فيش اما وعبد، واللي بيقول ما فيش رجل وامراه لكن كل واحد في المسيح. والنهارده فاتحين احضانكم للي داخل وواخد لون الحيه، بيمشي النهارده ببطء لكن في يوم من الايام الحيه دي هتقوم وهتبث سمومها، واول ضحاياها انتم يلي فرطتم فيها في بلادكم باسم الانسانيه المزيفه وباسم الاخلاق، ارتداء الاخلاق المزيف وباسم الحريات. هي حاجات حلوه وجميله لكن بتنفع مع مين ويمكن تنفع مع مين؟ النهارده على راس نيويورك مسلم، على راس ميشيغان وديربورن مسلم، 11 عمده مسلم. انا ما عنديش مشكله، انا شايفها من جانب الامريكي جانب ايجابي لانه مجتمع متصالح ومتسامح، لكن من الجانب الاسلامي بصينها النصره للدين. الجانب الاسلامي لا يفكر بنفس الطريقه اللي بيفكر بيها الجانب الامريكي والغربي. الجانب الامريكي شايفها بزاويه بلقطه معينه من خلال ثقافته الغربيه اللي اصلا فيها تاثير مسيحي عليه، بيجعله متسامح متصالح، بيجعله يسامح ويغفر. لكن الجانب الاسلامي شايفها من منظور تاني، اكتساح للاسلام، شايفها من منظور ديني بحت، انتصال للاسلام، اقتراب السيطره الاسلاميه على هذا المجتمع. لكن على الجانب التاني ان كان مجتمع تعداده 340 مليون سمح بوجود 18 قاضي مسلم، 11 عمده، 255 مترشح على مناصب متعددة داخل المجتمع الأمريكي، هل ده بيحصل في بلادنا العربية؟ ده لو حصل محافظ مسيحي تقوم الدنيا. ده كانوا هيمسكوا واحدة متحدثة باسم وزارة الخارجية ولها شأن معين، وبعد كده قالوا ده مسيحية ندخل في جدل، راحوا شايلينها بعد ما رشحوها. ليه؟ لأنه مش عايزين مسيحي في منصب سيادي. شوفوا العرب والمسلمين بيفكروا إزاي، وشوفوا الغرب بيفكروا إزاي. هل هيفوق المجتمع الغربي من الزحف الإسلامي اللي ماشي بمبدأ السحلفة، ازحف بطيء ببطيء، اكسب يساريين، اكسب مجتمع الميم، اكسب بعض اليهود اللي لهم يعني موقف غير متصالح مع الإسرائيليين اللي موجودين جوه إسرائيل، اكسب المجتمعات الصغيرة دي، ولما تكسب دول هيكونوا أول الضحايا. مجتمع الميم ده اللي بيطلع النهارده في الشوارع رافعين العلم الفلسطيني ومتضامنين مع المسلمين، يوم ما دول هيمسكوا هيرموكوا من على السطوح، هيرجموكوا في الشوارع، هيدبحوكوا في الشوارع. والدليل يلي ما بتفهمش، شوف اللي على شاكلتك في المجتمع العربي الإسلامي بيتعامل إزاي. أنا مش بقول كده كأني مؤمن بقضيتهم، لا، أنا بقول شكل عام المجتمع الإسلامي بيتصالح مع مين النهاردة وياخدوا سكة لتنفيذ الأجندة بتاعته والمخطط بتاعه، ويوم ما يتمكن هيدبح ده ويكون ده أول الضحايا. يوم ما يتمكن المجتمع الإسلامي هل هيسمح باليساريين؟ انسى. هل هيسمح بمجتمع الميم؟ انسى. هل هيسمح بحرية العقيدة؟ انسى. هل هيسمح بتداول السلطة؟ انسى. خيرت الشاطر قال لما جم في مصر قال احنا جايين عشان نقعد 500 سنة، وقال احنا بناخد الديمقراطية سكة، مش هما بينادوا الديمقراطية؟ حبيبي هنمشي معاك في الديمقراطية، هناخدها سكة لحد ما نتمكن، ويوم ما نتمكن انسوا، تبقوا عبيد تدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون أذلاء محتقرين. بس تقول لي مين؟ صوتنا بيتنبح هنا. تقول لي مين؟ يقول لك اصل انت جاي من مجتمع عربي ومجتمع احادي. ايوه، مين اللي خلى المجتمع العربي مجتمع احادي لا يقبل الاخر؟ الاسلام.
والعقيدة الإسلامية.

المجتمع العربي مجتمع أحادي، لا يفكر إلا بأحادية، الرجل الواحد، الخليفة، القائد الواحد، الدين الواحد، العقيدة الواحدة، إلى أن يصل للمذهب الواحد. يا حبيبي ده قتلوا بعض معتزلة وأشاعرة، قتلوا بعض معتزلة وسلفيين، قتلوا بعض إلى درجة أنه أيام الخليفة المأمون والمعتصم ابنه كان بيوصوا اللي راجع من السبي الأسرى اللي كانوا بيتاخدوا عند الرومان، يسألوه أنت مؤمن أن القرآن مخلوق ولا غير مخلوق؟ لو قال غير مخلوق يقول له خليك اتقتل هناك، لو قال مخلوق ارجع لأنك أنت متوافق مع فكر المعتزلة. ده عملوا مذاب. محاكم التفتيش طلعت من أيام المأمون، مش في أسبانيا، في الأندلس، زي ما بيصدر لك. أول من أصدر وعمل وأقر وقام في تفتيش الإيمان هو المأمون. كل شيء سيء طلع من هناك. يقول لك الصليبيين، ما أنتوا اللي غزيتوا. محاكم التفتيش، أنتوا اللي ابتدعتوها وأنتوا اللي قدمتوها للعالم وأنتوا اللي بدأتوها للعالم. مشكلة المسلم ما بيقراش تاريخه، ومشكلة الغربي أنه بيقرأ تاريخ مزيف، مترجم، متصلح، مترقع، متحرف، مضلل. بس مين يراجع؟ وأنا بسأل بعض اللي أسلموا عشان الدعاية، قريت القرآن باللغة العربية؟ قرأت القرآن باللغة العربية؟ قرأت تفاسير القرآن باللغة العربية؟ قرأت ابن كثير؟ قرأت للشعراوي باللغة العربية؟ قرأت للقرطبي؟ قرأت للطبري باللغة العربية؟ ربنا يعيننا. مسؤولية وضعها الرب علينا أن نقف من خلال قناة الكرمة وكأشخاص نحاول نقول للناس إحنا جايين من الدين ده، عارفين عيوبه، عارفين خطورته، عارفين إجرامه، عارفين إرهابه، بس مين يسمع؟ مين يسمع؟ أحبائي، إخواتي القساوسة الأفاضل اللي الرب أوكلكم على كنائس عربية هنا، من فضلكم خطبوا المجتمع الأمريكي. ما تقعدش تدور لي وتحوط لي على 10-15-20 واحد اللي جوه كنيستك وتعملوا يعني حاجات على 15-20 واحد. بص ربنا جابك هنا ليه، وبص ربنا سمح بكنيسة عربية هنا ليه، مش عشان نفضل محوطين على بعض 15-20 واحد، عشان يبقى لنا رسالة جوه المجتمع ده. فهموا الكنائس الأمريكية اللي في الغيبوبة، في الغيبوبة، فهموهم الإسلام ده اللي بهدل بلادنا، ونتيجة لذلك انت هربت ونفدت بجلدك من هناك، من الاضطهاد والتضييق عليك، وتضييق في التعليم، والتضييق في الـ في الـ الـ الـ حق الترقيه، وفي الوظيفه، وفي بعض المناصب، وي وي وي وي وي. نفدت بجلدك وجاي هنا ولا همك ولا سائل. مسؤوليتنا ان نصحي المجتمع ده، وهكذا في اوروبا، وهكذا في استراليا. كفانا تسليه، علينا رساله، كفانا نهضات ونشاطات روحيه للتسليه. مال وقت عندنا وقت فاضي يجيبوا فلان وفلان عشان نسلي الناس. المسيحية ليست ديانة للتسلية، والنهضة مفهومة ليس فعل نشاطي للتسلية، لكن الكنيسة لها تأثير جوه المجتمع فيها. وإن فقدت الكنيسة تأثيرها جوه المجتمع فهي مجرد علبة صغيرة، أو زي أحد الخدام دكانة صغيرة بتحافظ على المترددين عليها. ما تزعلوش مني، دي الحقيقة، دي الحقيقة اللي جوه المجتمع ده. نرجع لموضوعنا. قبل ما نرجع لموضوعنا، استغربت حاجة غريبة قوي. دينا المصري قال ايه؟ بيكرموها، تتخيلوا؟ شتمت واستهزأت وتقدم فيها بلاغات، لم يحدث منذ ان قدم فيها بلاغات الناس تدعت للنيابة او تم التحقيق معها. بس لو كان مسيحي كانت الدنيا اتقلبت وولعت من زمان، وكان في نفس اليوم ما نامش على سريره، وكان في نفس اليوم اتاخد للنيابة. وأمن الدولة اللي هو الأمن الوطني عمل معاه الواجب من تعذيب وكهرباء وشتيمة وسب وركل بالأرجل.

وضرب وضرب وي وي وي. لكن دينا المصري بسلامتها بتتكرم. شكرا شركة راكس ميديا على رد الاعتبار والتكريم. بعد ما اعتذرت اعتبرت ان هي مظلومة ومجبرة ان هي تعتذر، وكان اعتذار يعني اي كلام في اي كلام، والنهاردة بتقول على رد الاعتبار والتكريم. ده بيقول لنا ايه جوا مصر؟ ده بيقول لنا يا مسيحي هتتهان وتاخد على دماغك وارفع قضايا وقدم بلاغات من هنا لعشرمائة سنة ولا حد يسأل فيك، ولا حد يسأل فيك. وسؤال تاني، ماذا عن اللي بقى ارتدوا ثوب الفضيلة العظمى ولكن المسيح علمنا نسامح ونخف؟ يا حبيبي في فرق بين الغفران والمطالبة بحقك. أنك تغفر يعني أن ليس في قلبك نقمة تجاه الشخص ده، لكن يابد أن تطالب بحقك. احنا خلطين الاثنين في بعض. طب النهاردة بقى اللي قالوا اغفروا لها وسامحوها وعفى الله عما سلف وابدأ صفحة جديدة، النهاردة موقفهم ايه؟ بتتكرم يا حبيبي وبتقول ايه؟ رد الاعتبار. كلمة رد الاعتبار يعني كنت مظلومة، يعني الاعتراف اللي انا عملته ده كنت مضغوط عليه. والتكريم بتتكرم على ايه يا ست البنات؟ على تطاولك على الكنيسة وعلى المسيحيين جوه مصر. الذميين بقى ايه رأيكوا يا ذميين؟ طب شوفوا دينا المصري كاتبة ايه على صفحتها. واحدة بتعلق على واحدة بتقول لها خلي بالك من لغتك وي وي وي، كاتبة تقول ايه؟ حط لها مرهم يا ام جهل تكذبوا المدبة الكذبة وتصدقوها يا مواكيس. دي مذيعة، دي مذيعة بتتكرم وبتقولوا لنا سامحوها وعفى الله عما سلف واغفروا وبلاش بلاغات واحنا طريقنا في المسيح مش كده. مين اللي قالك الكلام ده؟ في فرق بين الغفران وفي فرق بين رد الحقوق والمطالبة بالحقوق. لو انت بقى عايز تخلي خدك مداس دي حاجة شخصية ليك، لكن ما ذنب الطفل المسيحي لما يتربى ويلاقي ابوه مخلي خده مداس هيتعامل ايه ويكبر يقول ايه؟ ارجوكم لا تعلموا شعبكم الخنوع والجب تحت مسمى جميل اسمه الغفران والمسامحة. انتوا بتخلطوا الأوراق مع بعض. شوفوا كاتبة ايه، تكذبوا الكذبة وتصدقوها هي كذا، كاتكوا البلع. طبعا عندها بلاوي في الكتابة وفي كل حاجة، ودي مذيعة بتتكرم. والكلام ده حديث مش كلام قديم، ده كلام حديث. ما رأيكم يا أحبائنا؟ يقال ان في تليفون، هاخد تليفون او بعض التليفونات اللي موجوده قبل. طيب طيب خلونا نرجع لموضوع حلقتنا. قصه ادم في القران وقصه استشاره الله للملائكه في خلق ادم حسب النص القراني وقصه رفض سجود ابليس لادم وقصه علم وتنبؤ الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، هذه القصة جاية منين؟ قبل ما نقول جاية منين ونكشف مفاجأة كبيرة جدا لا يعلمها الكثيرين والملايين الملايين من المجتمع الإسلامي، كم مرة جاءت قصة آدم ورفض إبليس السجود له في سبع سور في القرآن؟ سبع سور تناولت هذه القصة، منهم ست صور مكية وصورة مدنية. هنقولهم بالترتيب بحسب أرقام ما يسمى أرقام النزول أو أرقام، طبعا في هناك ما يسمى بأرقام نزول الصور وفي هناك ما يسمى بأرقام ترتيب الصور في المصحف. دي حاجة ودي حاجة. ممكن تلاقي صورة ترتيبها في النزول 40، ممكن تلاقيها ترتيبها جوه المصحف مثلا 110 أو 112 أو كذا. فالترتيب اللي جوه المصحف حاجة وترتيب النزول حاجة تانية. أنا النهاردة هقدم ليك الصور اللي تناولت قصة آدم ورفض سجود إبليس والتضارب ما بين الصور والإشكاليات والمعضلات، وأطرح 20 سؤال حول قصة آدم في القرآن وقصة إبليس مع آدم في القرآن. وأنا على يقين
أنه لن يوجد مسلم

المسلم من أول أحمد الطيب مرورا بكل مذهب السنة مليار و300 مليون، ومذهب الشيعة 400 أو 500 مليون، لن يستطيع أحد من المسلمين الإجابة بطريقة منطقية موثقة، وليس قيل أو سمعت عن فلان، منطقية موثقة على هذه الأسئلة اللي هطرحها. جاء قصة آدم ورفض إبليس السجود له في 7 صور، 6 مكية و1 مدنية، بحسب ترتيب النزول وليس بحسب ترتيب المصحف. سورة صاد مكية رقم 38 في النزول، ورقمها في المصحف 38 أيضا. سورة الأعراف مكية رقم 40 لكن ترتيبها في المصحف رقم 7. سورة طه مكية في النزول 45 ترتيبها رقم 20 في المصحف. سورة الإسراء مكية رقمها في النزول 50 لكن في المصحف 17. سورة الحجر مكية رقمها 54 في النزول لكن ترتيبها في المصحف 15. سورة الكهف مكية رقمها في النزول 69 رقمها في المصحف 18. سورة البقرة رقمها 87 في ترتيب النزول، رقمها رقم 2 في المصحف. دي الصور اللي جاءت فيها صورة قصة آدم وقصة إبليس. هعرض لحضراتكم دلوقتي بعد ثواني بعض الآيات اللي تناولت هذه القصة، ونبدأ أكشف لكم الأول الفكرة دي جايت منين. أكثر الصور بقى بحسب ترتيب المصحف وليس بحسب ترتيب النزول. أول صورة تناولت قصة آدم وإبليس في القرآن بحسب ترتيب المصحف هي سورة البقرة، وهي رقم 2 في المصحف، ترتيب نزولها بحسب منطوق المسلم رقم 87. هي سورة مدنية، يقال أن في بعض الآيات مكية وباقي السورة مدنية، ويقال أنها كلها سورة مدنية. الآيات من 30 ل 38 بتجيب القصة دي. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، عرض الأسماء، عرضهم على الملائكة، فقال انبئوني بأسماء هؤلاء 100,000 تخمين، هل حيوانات، هل كواكب، هل نجوم، هل أسماء ملائكة، هل أسماء أنبياء هيجوا بعد كده، ما حدش يعرف، 100,000 تفسير و 100,000 اجتهاد. فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم انبئهم بأسمائهم، أسماء هم عايدة على الملائكة ولا عايدة على الحيوانات ولا عايدة على المخلوقات ولا عايدة على الكائنات، 100,000 تأويل. فلما أنبأهم بأسمائهم قالوا، قال ده جدال قائم ما بين الإله والملائكة، جدال قائم ما بين الإله والملائكة، الإله عامل عقله وعقل الملائكة والملائكة بيتحدوه وداخلين معاه في جدال. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وهنا في معضلة كبيرة، أراهن، بلاش كلمة أراهن، أتحدى أي مسلم على الأرض قدر يقف قدام الكلمة دي أو فكر فيها، ده بيخافوا يفكروا فيها. وما كنتم تكتمون، الملائكة كانت بتكتم إيه وكتمت إيه وما أعلنتش إيه ولم تبوح بإيه، ولا حد مسلم على الأرض هيعرف. أعلم ما تبدون تظهرون وما كنتم تكتمون. وأذكرنا لآدم اسجد، وأذكرنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. إلا هنا أداة استثناء، في جمع وفي إلا، استثناء إبليس، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيثما شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعضا عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه بعد ما هبط كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم.
تبت عليه ما رجعته.

مش الجنة ليه؟ يقول لك أصل ده كان امتحان. يا حبيبي سقط في الامتحان وغششته وتبت عليه، ما رجعتوش الجنة ليه؟ يقول لك أصل هو مخلوق في الأرض للأرض أصلا، إني جاعل في الأرض خليفة، طب خلقته في الجنة ليه؟ يقول لك ما عندك في الكتاب المقدس مخلوق في الجنة. لا يا حبيبي، الجنة في الكتاب المقدس مش بمفهوم الجنة عندك في الإسلام. والجنة في الكتاب المقدس أرض صالحة للحياة، كانت مزروعة وصالحة للحياة على الأرض، على الأرض. فالله خلق آدم وحواء وبدأت البشرية على الأرض، مطرودة من الجنة، يعني خرجت من المكان الصالح للحياة لمكان تبدأ فيه رحلة مشقة من جديد. لكن الجنة في الإسلام مكانها مختلف. الجنة في الإسلام في السماء، أنت خلقه ليكون على الأرض، ما خلقتوش على الأرض ليه؟ يقولك أصل حب يوريه الجنة ويقوله المكان ده مكان جميل هترجع له لما تبقى من الصالحين. طيب كان ممكن يعلمه كده وينزله على طول، ما يمسكش عليه زلة. ليه طردوا؟ ارتبط الطرد بالعصيان، عصى آدم ربه. ليه ارتبط الطرد بالإغواء فغوى؟ ليه بعد ما تبع عليه ما رجعوش وسابه على الأرض؟ أسئلة كتيرة جدا هنفتحها. ال- ال- ال- ال- ال- الحكاية جاية أيضا في سورة طه من 115 ل 123 بمنطوق مختلف، والحكاية جاية في سورة صاد عشان أختصر الوقت من 71 ل 83 بمنطوق مختلف شوية، وجاية في سورة الإسراء، وجاية في سورة الحجر، وجاية في سورة الكهف، وجاية في سورة الأعراف. مش هقدر أقرأ كل اللي جاءت فيها قصة آدم وخروجه من الجنة، وقصة تعامل إبليس مع آدم ورفضه السجود، وقصة استشارة إله الإسلام للملائكة قبل خلق آدم. قبل ما أطرح الأسئلة وأعرض عليكم بعض الفيديوهات، عايز أحط قدامكم المفاجأة الكبرى. من أين استقى محمد بهذه القصة الخزعبلية البعيدة تماما عن منهج الكتاب المقدس؟ مصدر محمد إيه في طريقة خلق الجن أو الجان؟ ومصدر محمد أن في مجتمع موجود غير مرئي مختلف عن مجتمع الملائكة، ومختلف فيما بعد عن مجتمع الشياطين، لأن مجتمع الشياطين خارج من مجتمع الجن حسب المنطوق القرآني، مع أن في لخبطة وتناقض. مصدر محمد للمعلومات دي ليست مصدر وحي كما يدعي المسلمون، ليس مصدرها جبريل كما يظن المسلمون، لكن مصدر محمد سرقة واقتباس جاء من كتب التلمود اليهودية وكتب المدراش وتعاليم المدراش وكتب المصدر الأول لخلق الجن من النار جاية من كتاب أبوكريفي اسمه أسرار أخنوخ الثاني، النسخة اليونانية لهذا الكتاب، ومترجم أجزاء منه إلى العربية من القرن الثالث الميلادي، يعني قبل الإسلام. بصوا في إصحاح 29 والعدد 2 و3، بصوا عشان تعرفوا محمد بيسرق منين. ده مش وحي ولا إلهام ولا جبريل، دي سرقة بترصد لواحد عارف هو بيسرق إيه. بصوا سفر أخنوخ، وده سفر أبوكريفي ليس في الكتاب المقدس، ليس وحي، وده سفر منحول لا علاقة بالكتاب المقدس به. الإصحاح 29 عدد 2 و3، ومن النار خلقت رتب الجيوش عديمة الأجساد 100,000 ملاك، وأسلحتهم نارية وملابسهم نيران مشتعلة. وفي النسخة إيه؟ نسخة أخرى من نفس أخنوخ الثاني، ومن النار خلقت كل جيوش عديم الأجساد وكل جيوش النجوم والقروبيم والسرافيم والأفانيم، كل اللي هم الجن اللي سماهم محمد الجن بعد كده، كل هؤلاء من النار التي اقتطعتها، يعني أو اقتطعتها، يعني بيقول أن الله اقتطع كل هذه المسميات من النار. وهذا هو قول القرآن لما في سورة الأعراف

قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وفي سورة الرحمن آية 14 فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذا هو الاقتباس الأول. مش عايز أقول اقتباس، هذه السرقة الأولى اللي سرقها محمد من التلمود، من كتاب أخنوخ الثاني. يا حبيبي القرآن مش إعجاز، القرآن سرقة من كتب التلمود، من كتب أخنوخ، من كتب حكايات وقصص يونانية قديمة، من كتب تعليم المدراش اللي كانت متداولة ومتواجدة بكثافة في يد يهود المدينة وفي يد أشخاص كتير جدا في مكة، على رأسهم الوليد بن المغيرة. كان عارف لأنه كان يقرأ لكتب اليهود، كتب المدراش وليس كتاب العهد القديم، ومن إنجيل يعقوب ومن إنجيل العبراني اللي كان يكتبه ورقة بن نوفل، ومن كتب الزرادشتية اللي حملها سلمان الفارسي وتعليم الزرادشتية بتعاليم كثيفة جدا، منها المعراج ومنها الإسراء ومنها ومنها ومنها أجزاء، وفكرة الصلاة وفكرة الوضوء، كل هذا مسروق من الديانة الزرادشتية. هو كتاب مجمع، القرآن كتاب مجمع، بالإضافة إلى التكرار، بالإضافة إلى تكرار القصص، بالإضافة إلى شخصية محمد ونزواته الجنسية وعلاقاته النسائية. هذا هو الاقتباس الأول. الاقتباس الثاني في كتاب أساطير اليهود الذي ينتمي إلى كتاب التلمود القديم الذي كتب في القرن الثاني الميلادي قبل الإسلام، في فصل آدم موضوع تحت عنوان الملائكة وخلق الإنسان. نرى أن الله استشار خلقه قبل خلق الإنسان، وخلقه هنا المقصود بها الملائكة. إذ قال ربك للملائكة إني جعل في الأرض خليفة، مسروقة من هنا. والسبب طبعا الشيوخ أعرض لكم يقول لك ليه الله استشار إنه يخلق قبل ما يخلق الإنسان استشار الملائكة؟ يقول لك لا الله ما استشارش، لكن إخبار من أجل التكريم. حتى الشرح بتاع الشيوخ سرقينه من هنا، حتى شرح المفسرين سرق، يعني النص القرآني مسروق وأقوال المفسرين أيضا مسروق. والسبب أنه يعطي مثالا للإنسان كيف أن العظيم يقبل استشارة المتواضع، فاستشار السماوات والأرض ثم بقية المخلوقات ثم الملائكة، لم يكن الملائكة منسجمين في الرأي، فاستحب ملاك الحب الفكرة لأن الإنسان محب، ولكن ملاك الحقيقة عرضها لأن الإنسان كذاب. هذا ويبدأ يعرض ليك الحوار اللي تم ما بين ده التلمود الله والملائكة، وما بين تعجيز الله للملائكة انبؤوني بالأسماء. كل ده جاي من الكتب الربانية والأبوكريفية، كتب التلمود اللي جاية من أساطير اليهود. القرآن حكاياته، عشان كده بتلاقي حكايات مختلفة، قصة يوسف مختلفة، قصة إبراهيم مختلفة. إبراهيم في الكتاب المقدس ما ترماش في النار، لكن في التلمود نسوة مصر اللي قطعنا أيديهن بسبب جمال يوسف، مش في الكتاب المقدس لكن في التلمود اللي موجودة في القرآن، مختلفة عن الكتاب المقدس لأنه في التلمود، لأن القصص دي كلها جاية من تعاليم المدراش، فيها حكايات كتيرة زي حكايات ألف ليلة وليلة كان بيسلوا بيها الناس. حتى قصة إن جبريل أو جبرائيل نزل الأرض وبدأ يجمع تراب من زوايا الأرض الأربعة قبل ما الله في السماء يخلق آدم الإنسان يخلقه من الطين، ده محمد سرقها من التلمود وحطها حديث. قارن الحديث ده، أخرجه أحمد وأبي داود في سننه، والترمذي في كتاب التفسير، وابن حبان في صحيحه، وفي تفسير سورة البقرة، وهو حسن صحيح. قال الإمام أحمد حدثنا عن أبي موسى عن النبي أن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع أطراف الأرض، من جميع الأرض. جبت منين الكلام ده يا محمد وهو حديث صحيح؟ جبته منين؟ من التلمود. ده مش بس محمد سرق من التلمود النص القرآني،
ده محمد سرق كتير من

الأحاديث المنسوبة واللي يقول لك شعرف النبي بالحاجات دي يا حبيبي سارق، شعرفه إيه؟ هو بيخمن، هو بيتنبأ يا حبيبي، سارق من التلمود. والأفكار دي والتعليم دي كانت منتشرة بكثافة جوه المجتمع المدني. عايز أقول لك، وأنا أتحدى أي مسلم ينكر الكلام ده، 90% من الأحاديث النبوية ألا محمد في المدينة. ليه بقى؟ لأنه اختلط مع اليهود وبدأ يسمع، لأن سلمان الفارسي كان جه، لأن سلمان الفارسي انضم لمحمد في مكة، لكن تأثيره بان قوي في آخر سنتين في مكة وكل سنين محمد في المدينة. عشان كده بدأ محمد يعمل طوال الصور، وبدأ محمد يتوسع في الأفكار والعلوم وتكوين الكون والخلق وكل هذه الأشياء. ليه؟ لما تقرأ الصور المكية والصور، بداية الصور المكية ما يسمى بقصار الصور، وتقرأ بعد كده الصور المكية المتأخرة والصور المدنية الكبار، تلاقي في تغيير في الفكر المحمدي، تغيير كبير. التغيير ده ناتج عن إيه؟ دخول الثقافة الزردشتية من خلال سلمان الفارسي، والصابئية أيضا من خلال سلمان الفارسي، ودخول الثقافة اليهودية المنقولة بالسمع والمتأثر بها مجتمع مكة ومجتمع المدينة. فبدأ محمد يستقي. جبت منين الحديث ده يا محمد؟ أن الله خلق آدم من قبضة، قبض التراب، قبضها من جميع الأرض، يعني جميع أطراف الأرض، ده اللي موجود في التلمود. فجاء بنو آدم على قدر الأرض، منهم الأبيض والأحمر والأسود وما بين ذلك. يعني محمد بيقول البياض والجمال والحمر والسواد ده نتاج عن إيه يا جماعة؟ نتاج عن تغير تربة الأرض، مش الطبيعة بعد كده، تغير تربة الأرض اللي الله خلق منها آدم. دي أساطير اليهود، يعني خد شوية تراب من المنطقة اللي بيبقى فيها الأسويين فطلع الأسويين، وخد شوية تراب من المنطقة اللي هيبقى فيها الأفارقة فطلع الأفارقة، وخد شوية تراب من المنطقة اللي فيها الأوروبيين فطلع الأوروبيين، وخد شوية تراب من الشرق أوسطيين فطلع اللون الخمري، وخد شوية تراب من الأمريكان فطلع الشكل ده وطول المظهر والبتاع ده. ده اللي بيقوله محمد. رواه أيضا عن قسامة ابن زهير، سمعت الأشعري قال قال رسول الله أن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر، فجاء منهم الأبيض والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن وبين ذلك، والخبيث والطيب وبين ذلك. وقد ذكر السدي عن أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس عن ابن مسعود عن ناس من أصحاب الرسول قالوا فبعث الله عز وجل جبريل في الأرض ليأتيه، ده اللي موجود في التلمود، بطين منها، فقالت الأرض أعوذ بالله منك أن تنقص مني أو تشينني، فرجع ولم يأخذ. الأرض قالت لجبريل أعوذ بالله منك، أنت تنقصني شوية تراب؟ وقال رب إنها عازت بك فعزتها، يعني بعد. فبعث ميكائيل فعاذت منه فعاذها، فرجع فقال فقام كما قال جبريل، فبعث الله ملك الموت فعاذت منه فقال وأنا أعوذ بالله أن أرجع ولم أنفذ أمره، فأخذ من وجه الأرض وخلطوا ولم يأخذ من مكان واحد، وأخذ من تربة بيضاء وحمراء وسوداء، فلذلك خرج بنو آدم مختلفين، فصعد به قبضة التراب يعني حتى عاد طينا لاذبا، يعني طين عجن، هو الذي يلضق بعضه بعض. ثم قال للملائكة إني خالق بشر من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. من اللي كاتب الكلام ده؟ قصص الأنبياء لابن كثير، على لسان مين؟ ابن مسعود. مين ابن مسعود؟ عبد الله ابن مسعود. صفته ايه؟ صحابي من صحابة محمد. جايب الكلام ده منين يا محمد؟ من أساطير اليهود. كل القصة وهذه هي الأحاديث اللي بتتكلم عن ده، حتى الخطية الأصلية اللي بيرفضها المسلمين موجودة في الأحاديث دي. اختصارا للوقت، تحت موضوع الإنسان المثالي في قصة آدم في أساطير اليهود كتب هذا الكلام،
وكان

آدم حجمه عملاقا، ومعظم البشر لم يرثوا صفته في الطول والجمال، وكانت سارة مقارنة بالنساء أو المرأة حسناء ولم يكن مثل سارة في الجمال. وأخيرا كانت حواء كالقرد مقارنة بآدم صغيرة خالص الذي كان مظهره عظيما جدا، بحيث أن نعل قدمه كان يحجب بهاء الشمس.

الصحة. قال البخاري عن همام عن أبي هريرة عن النبي قال محمد السارق من التلمود، الحرامي من التلمود. قال إيه الحرامي؟ محمد نبي الإسلام الذي يسرق من التلمود. قال إيه؟ خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا. الذراع 33 سنتي، 60 ذراعا. اضرب بقى 60 في 33 سنتي بكام؟ المخرج يسعفني كده يجيب لي طول الذراع الآن ويعمل لي الحسبة دي لحد ما أكمل قراية الحديث. خلق الله آدم طوله 60 ذراعا. ثم قال اذهب فسلم على أولئك من الملائكة فاستمع ما يحيونك تحية وتحية ذريتك. هيحيوك بتحية جديدة هتبقى تحيتك وتحية ذريتك. فقال الملائكة قالوا له بقى السلام عليكم. فقالوا أو متأسف إله الإسلام حط وإله الأساطير اليهود حط في فم آدم أن يروح يحيي الملائكة. فقال للملائكة وهو ما يعرفش السلام عليكم. فقالوا السلام عليكم ورحمة الله. فزادوه ورحمة الله. كل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يذر الخلق ينقص حتى الآن. هكذا رواه البخاري في كتاب الاستئذان عن يحيى بن جعفر مسلم عن محمد بن رافع كلاهما عن عبد الرازق بي. البخاري كتاب الأنبياء باب بدء خلق آدم وذريته. وفي صحيح مسلم وفي قصة الأسراء يقول محمد فمررت عن يوسف فإذ بيوسف هو قد أعطي شطر الحسن يعني جمال الحسن أو شطر حسن يعني جمال، وده موجود في صحيح مسلم. لكن خلونا نقف عند طول آدم. المخرج بيقول لي حسب فرق طول الذراع يعني آدم كان طوله من 27 متر ل 30 متر. يعني تخيلوا الهرم 27 متر و 30 متر يعني بتتكلم في 10 أدوار، عمارة مكونة من 10 أدوار. يعني آدم كان طوله عمارة بحسب تراث اليهودي الأساطير اليهودية وبحسب محمد آدم كان طوله 10 أدوار. وحواء يا عيني مش باينة من حذاء آدم، فرق أطوال على رأي على رأي الممثل هاني رمزي في محامي خلع، مش فرق سرعات ده فرق أطوال. يقول لك الشوز الحذاء بتاع معرفش آدم كان بيلبس حذاء إيه في الجنة أو لما نزل على الأرض. الحذاء بتاع آدم اللي كان لابسه كان بيحجب الشمس، بس ده طوله 30 متر يا جدعان، طوله 30 متر. هذه أساطير اليهود تحت موضوع سكوت الشيطان أثارت مباركات الرب الاستثنائية الروحية ده اللي محمد سرقه والجسدية لآدم حسد الملائكة حتى حاولوا إهلاكه باللهب وكان لا يهلك ليهلك لولا حماية الرب له، وخاصة الشيطان الذي كان أكثرهم غيرة وأفكارهم وأفكاره الشريرة التي أدت إلى سقوط آخر الأمر. فبعدما وهب الله آدم روحا دعا الله كل الملائكة لتأتي وتقدم لآدم الاحترام وواجب التقدير. وكان الشيطان الأعظم بين الملائكة في الجنة نفس الصور القرآنية، 6 صور محمد لاطش الأفكار دي وسرقها الحرامي سارق من التلمود يا ريتك كنت خدت من الكتاب المقدس. كان المسلمين يتعلموا قصة سليمة وقصة حقيقية، لكن المسلمين للأسف يقرؤون أساطير اليهود أنها أساطير الأولين. دي أساطير يا جماعة، خزعبلات خدا محمد وحطها جوه القرآن. قول كده فبعدما وهب الرب آدم روحا دعا كل الملائكة فأمر الملائكة القرآن كده قال الملائكة اسجدوا لآدم في سورة البقرة في الأعراف في طه في الإسراء في صاد اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. ده جاي منين يا جماعة؟ من هنا من القرآن. هات لي الصفحة عشان المسلم يقرأ معايا. يقول كده إيه

دعا كل الملائكة لتأتي وتقدم لآدم الاحترام وواجب التقدير. عرض له الشعراوي ودلوقتي يقول لك ليه الله أمر الملائكة إنها تسجد لآدم؟ يقول لك احترام وتقدير. جايبه منين يا شعراوي؟ واضح إن أنت قاري كتب الأساطير اليهودية وبتلطش منها وتقعد تهز راسك قدام المجتمع الإسلامي وهم يقولوا لك الله كأنك علامة، بس أنت لطشه من جوه كتب التلمود الأساطير. وكان الشيطان الأعظم بين الملائكة في الجنة وله 12 جناحا بدل من 6 ككل الملائكة الآخرين، ورفض الالتفاف إلى أمر الله قائلا أنت خلقتني من سناء الشكينة. الشكينة اللي هو روح الله أو الحضور الإلهي، والآن تأمرنا أن نرقى تحت أقدام المخلوق الذي صنعته من تراب الأرض. قارن يا مسلم اللي موجود جوه التلمود مع البقرة مع الأعراف مع الأسراء الإسراء مع صاد مع الحجر مع طه مع الكهف، 7 صور جاية من التلمود. حكايتك إيه يا مسلم؟ طيب خليني بقى أطرح بعض الأسئلة اللي أحطها قدام حضراتكم لعل وعسى يمكن يكون من بينكم فاهم طالب الرب يبدأ يحرك دماغه ويحرك أفكاره ويبدأ يسأل الأسئلة دي. سؤالي الأول، زي ما قلت لكم هحط قدامكم 20 سؤال. سؤالي الأول، أنا مش شايف التليفونات، لو في تليفونات قولوا لي، هل الله كان في حاجة إلى أن يستشير الملائكة في قرار خلقه لآدم؟ لماذا استشار الملائكة؟ شعراوي يقول لك إخبار، طب يخبرهم ليه؟ يقول لك عشان لما يتوجد يحترموه. شوفوا اللف والدوران، هل الله محتاج يعمل كده يلف ويدور؟ هل الصيغة يا شعراوي أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ليست صيغة إخبار لكن صيغة اعتراض من الملائكة، لأن الملائكة رأت في قول الله ليهم استشارة وليست إخبار. قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. رد فعل الملائكة إيه؟ أتجعل فيه. لو إخبار الملائكة مش هتتكلم، لكن هنا استشارة. عشان كده الملائكة اعترضت. هل كان الله في حاجة إلى أن يستشير الملائكة في قرار خلقه لآدم؟ السؤال الثاني، هل كان الله يستشير الملائكة فيما سيفعل في أي خلق؟ طيب همسك بقى الشعراوي وشيوخ المسلمين، يقول لك الصيغة إخبار. طيب يا حبيبي، هل في القرآن شيء تاني الله أخبر فيه الملائكة قبل ما يخلقوا كإخبار؟ مثلا من المفترض أن الملائكة مخلوقة قبل خلق السماوات والأرض، صح؟ صح. هدي لك الدليل. إيه الدليل؟ إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها الملائكة، هنا ما جابتش سيرة الأرض. يبقى الأرض كانت إيه يا مسلم؟ سمعني، ها؟ كانت مخلوقة، كانت معلومة. يبقى الأرض كانت إيه؟ كانت مخلوقة بعد خلق الملائكة، والملائكة عندها علم أن الأرض موجودة. سؤالي بقى، عندما أراد إله الإسلام إله القرآن في خلق السماوات والأرض وخلق الجن، هل استشار الملائكة في الخلق قبل الخلق؟ اشمعنى في الإنسان؟ طيب أيهما أعظم، خلق السماوات والأرض والمجرات والكواكب والنجوم أم خلق فرد؟ فلما يستشير أو يخبر، فالإخبار عن الشيء الكبير ولا الإخبار عن الشيء الصغير؟ هتقولي أصل هيبقى إنسان وملايين ومليارات. طب ما عندك ملايين المجرات، مليارات المجرات، لماذا لم يخبر الله الملائكة قبل خلق الكون؟ لماذا لم يخبر الله الملائكة قبل خلق الكائنات، قبل خلق الحيوانات؟ حيوانات مخلوقة في الأول، بالدليل أن آدم سماها، يعني كانت موجودة. فلماذا لم يوجد نص في القرآن يقول أن الله أخبر الملائكة عن الحيوانات والكائنات والنجوم والكواكب قبل خلقها؟ يلي بتعلل وتقول أن النص إخبار وليس استشارة. لا يا حبيبي، استشارة. عشان كده هطرح السؤال الثاني، هل كان الله يستشير الملائكة فيما سيفعل في أي خلق مثلما فعل معه في قراره لخلق آدم؟ رقم 3، ولماذا يريد الله أن يخبر الملائكة
بما يريد فعل

بإرادته. ليه؟ إيه الحكمة؟ السؤال الرابع، هل للملائكة حق الاعتراض على خالقهم وهو يخلق ما يشاء وهم مجرد مخلوقات؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. سورة الأنبياء، يعني هم ما يعرفوش أي حاجة خالص وما لهمش أن يعرفوا. اشمعنى في الجزئية دي؟ بل هم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. الأنبياء 26، اشمعنى استشارهم؟ في سورة النحل، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. طب ليه اعترضوا طالما لا يستكبرون؟ وليه اعترضوا طالما لا يسبقونه بالقول؟ وليه اعترضوا طالما هم بأمره يعملون؟ ليه اعترضوا؟ أتجعلوا فيها صيغة اعتراض، ما تلفها ودورها تلاقيها صيغة اعتراض. أتجعلوا فيها صيغة اعتراض، هل للملائكة حق الاعتراض على الله لما يجي ياخد قرار؟ ده اللي بان في النص. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ده المفروض الملائكة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم أهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شدائد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. التحريم 6. حاجة تاني، في سورة البقرة، يعلم ما تبدون وما تكتمون. السؤال بقى هنا، وأنا قاعد أهو، ما الذي كانت تكتمه الملائكة ولم تبوح به ولم يتكلم عنه القرآن اللي موجود في التلمود؟ الحوار اللي حصل في التلمود، وما تكتمون مشاعركم. أنك تكتم شيء ممكن يكون معرفة، وأنك تكتم شيء ممكن تكون مشاعر، بس بتكتمها مشاعر غيظ، مشاعر ضيق، مشاعر حسد، مشاعر غيرة، مشاعر رفض. وما تكتمون يا أيها المسلمون، ما هو المقصود؟ في البقرة 33، قال يا آدم انبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ماذا كانت الملائكة تكتم في داخلها؟ هل هي مشاعر أم علم ومعرفة؟ طب في شيء بيتكتم على الله والملائكة اللي قاعدة جنبه دي وعارفاه، هتكتم عليه شيء؟ تخبي، تكتمه يعني تخبي، تداري، تداري. رقم 5، كيف علمت الملائكة بشكل الإنسان وهيئته؟ من يسفك في يسفك الدماء، يفسد فيها ويسفك الدماء، عبارة لا تقال إلا على كيان معلوم بتركيبته أنه عظم ولحم ودماء. فكيف علمت الملائكة مسبقا أن للإنسان شكل وهيئة وأنه سيخلق من لحم ودم والإنسان لم يكن قد خلق بعد؟ عرفوا منين؟ هل الملائكة بتعلم الغيب؟ أتجعل فيها من يفسد فيها؟ وهل الملائكة تعني وتعرف معنى كلمة الإفساد؟ وما هو المقصود من كلمة الإفساد اللي قالتها الملائكة؟ صم، مش هيجاوب المسلم، بس يقول لك بتعبدوا ثلاث آلهة، مش هيجاوب، بس يقول لك إزاي الله ثالوث، مش هيجاوب. هو يدخلك في حواري، لكن عند الآيات دي يقول لك أمور غيبية لا يعلمها إنسان. أما الموجودة كنصوص ليه؟ عارف ليه المسلم قال لك امور غيبيه؟ مع ان المسيح لما بتسال عن الثالوث وطبيعه الله بيجاوب، ما بيقولش امور غيبيه. لكن عارف ليه المسلم يهرب تحت مسمى امور غيبيه؟ لانه عارف انه عنده مشكله ومعضله لا يستطيع التعامل معها. رقم 6، كيف علمت الملائكه ان الانسان سيعمل الشر ويقتل ويسفك الدماء وهو لم يكن قد خلق بعد؟ رقم 7، هل للملائكة علم الغيب المختص به الإله وحده وهو القائل سبحانك لا، وهم القائلون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم؟ هل الله بقى، وهنا بقى هقف عند الآية دي،

0: علم لنا إلا ما علمتنا. هنا ممكن نطلع بقى بحكاية. هل الله بقى قعدهم كده في حكاية ملايين ملايين ملائكة اجمع اجمع اجمع اجمع اجمع، تعال أحكي لكم حكاية. أنا بعد شوية بفكر أخلق إنسان، ولما أخلقه هحطه على الأرض اللي أنا لسه خالقها من شوية، وهخلقه بشكل لحم ودم، وبعد شوية هتلاقيهم بيقتلوا ببعض. والملائكة قاعدة تسمع الحكاية. فلسان حال الملائكة: لا علم لنا إلا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إيه الإله اللي يعمل لنا شخص وبشر ويقعدوا يقتلوا ببعض؟ ما الرواية مش هتمشي إلا بكده في الإسلام: لا علم لنا إلا ما علمتنا. اختل لك واحدة من الاتنين، يا الملائكة ما تعرفش الغيب. وهنا أطرح عليك سؤال: كيف عرفت الملائكة بالغيب؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ يا الملائكة بتعرف الغيب يبقى آلهة، يا الملائكة عرفت من الله يبقى للسؤال هنا صيغة استعباط. ما انتوا عارفين جايين تستعبطوا عليا، من اللي قايل لكم هينزلوا الارض ويدبحوا ببعض، جايين تسالوا ليه؟ اختل لك اجابه من ثلاثه. هل في مسلم من الموجودين هنا يا جماعه؟ انا مش شايف الا مصطفى، والحقيقه مصطفى ما بيردش، واحمد مجدي الحلو ده اللي هو محمد بسيوني، والاثنين كذابين، يعني بيدخلوا باسماء مش اسمائهم، فانا ما بحبش الكذابين. يوم ما تدخل باسمك يبقى بتديني الاختيار اخدك ولا لا. يوم ما تكذب وتاخد اسم مش اسمك يبقى انا ما بحبش الكذابين، يبقى انت زي نبيك كذاب، ما عندكش الشجاعه ولا الامانه انك تدخل باسمك. فبالتالي انا مش هاخد الكذابين. خليني اخد الاخ سمعان. اهلا بيك يا اخ سمعان، اتفضل.
1: شكرا استاذ اندرو، السلام عليكم لك ولخدمتك للموجودين. استاذنا بحديث حاجه موسى ادم، لأنه كان السبب بإخراجه من الجنة، فقال آدم لموسى: أتلومني على شيء كتبه الله علي قبل بدء الخليقة؟ بلش الكذب عبكير. هون قالت الأرض لجبريل: أعوذ بالله منك، جئت لتنقصه مني.
0: أستاذ الفاضل، يعني أستاذ الفاضل،
1: كذلك مريم ابنة عمر تعزت من جبريل لما تمثل لها بشرا سويا، فقالت له: أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا.
0: نعم.
1: يعني هذا جبريل هاتو كش بنجي لعيب كاتي كروتي. لكن استاذنا عم شوف هون انه بالجنه في امور غريبه، رغم انه محمد بلف لعينه رات ولا اذن سمعت، لكن محمد خبرنا كل شيء، خبرنا حتى عن حوريه عمر كانت نايمه بالخيمه وشفتها زرق. لكن هون لما دخل محمد بده يقابل ربه بيقولوا له: قف قف يا محمد، ان ربك يصلي. فاذا محمد يقطع الصلاه مثل المراه والكلب الاسود والحمار، لانه يقطع الصلاه، ولا لماذا الله أكبر منعه أنه يدخل عليه بوقت الصلاة؟ فمنشوف أستاذنا أنه الله أكبر عنده مشكلة مع المستقبل ومع اللوح المحفوظ، لأنه بيقول له الله لعيسى: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ فقال له: أنت تعلم ما بنفسي ولا أعلم ما بنفسك، إن كنت قلته فقد علمته. يعني عيسى عم بيقول له: يا أهبل، أنت ولوحك اللي كتبته قبل ما انا احكي مع الناس كان لازم تعرف انه انا اذا قلت هالكلام اتخذوني وامي الهين. فالله اكبر هون سكت، قال لك: يا والله هذا عيسى هيدو عارف اللعبه. الله اكبر خايف وعامل ابواب بالجنه وعامل حيطان، طبعا حتى الابواب يقدر يوصلها لازم يكون في حيطان، خايف طبعا من الشياطين. عندي سؤال للجميع، وهو: باي لغه تكلم موسى مع محمد؟ لانه عيسى عفوا موسى دوره كبير مع محمد، يعني بيقول لك بالإسراء انه محمد ورأيت موسى في قبره يصلي.
0: حوار الصلاة
1: حلو يا موسى، ما في منك انت. ثم منشوف انه موسى كان بالجنة عم بيفاوض الله اكبر على عدد الصلوات، فدوره كثير كبير. ومنشوف انه موسى واقف خلف محمد بالإسراء يصلي، فكيف كان قاعد بقبره يصلي وشوي شفته عند ربه الله اكبر؟ غريب انت يا ابو حميد، اكيد بدك عوينات.
0: شكرا.
1: حتى استاذنا عم بتفوت بموضوع شوي براني، حتى بالاكل المسلم بحب يميز حلو تيبين انه يعني هو له دور بالحياه، بيقول لك مثلا يلي بياكل لحم الجمل فهو غيور على اهله، واللي بياكل خنزير بكون عنده الموضوع.
0: ربنا يباركك، انا عارف ان عندك الكتير، بعتذر ليك فاضل ست

0: تضايق ومتأسف ان انا طولت عليك. انا هعمل جزء تاني بنعمة الرب قريب، وهاخد منك مساحة من الوقت كبيرة جدا. معانا اخت نهال، سلام المسيح، اتفضلي.
1: نعمة وسلام يا اخويا الغالي اندرو، الرب يباركك على موضوع النهارده، وشكر خاص وشابوه لكم المعلومات اللي حضرتك ذكرتها والمجهود الجبار المبذول في التحضير، وشكر خاص بقى وتحيه من القلب على نوع الجهاد الجديد اللي حضرتك كشفته لنا النهارده، وهو نكاح الرحم. نعم. فبصراحه عجباني الجمله دي وهنشرها، وحقوق الطبع محفوظه لحضرتك. بس المصيبه يا اخ اندرو ان ده فكر عدد كبير من المسلمين للاسف الشديد، انه لما بنتكلم مع اي حد فيهم عن حاجات ومعتقدات واضحه وضوح الشمس ولا يقبلها العقل البشري العادي، بيتقال لنا طب لو هي معتقدات فاشله زي ما انتم بتزعموا يا مسيحيين، طب ليه الاسلام بينتشر اكتر واكتر؟
0: وليه البوذيه بتنتشر؟
1: بقول ان العدد في الليمون.
0: لا حاجه ثانيه يا اخت نهال، اخت نهال حضرتك انسانه يعني تنتمي لعائله طبيه، التدخين ضار ولا مش ضار؟
1: ضار طبعا.
0: وليه بينتشر؟ اتفضلي.
1: بتساءل يا اخ اندرو، يا ترى اللي بيجي للاسلام ده حبا في هذا الدين، ولا ربما نمره واحد حبا للارتباط او الزواج، او نمره اتنين حبا للحصول على الاموال اللي بتعرض عليهم؟ صحيح. وانا بقول كده وهسيب المشاهدين يحكموا بنفسهم، لان ياما شفت بعيني وسمعت بوداني اجانب بالذات في فيديوهات بينطقوا الشهاده لا اله الا الله وان محمد رسول الله، هم اساسا مش عارفين ينطقوها صح، وان اتدربوا عليها وقالوها بوضوح بيبقوا مش فاهمين معناها. نعم. للاسف بقى المسلمين اللي حواليهم بيهتفوا ويهيصوا ويقولوا الله اكبر، الرب الله يثبتكم على دين الحق. فبامانه قلبي بيتوجع مش على الناس اللي تركت دينها وراحت الاسلام، لا قلبي بيتقطع من جوه على المسلمين اللي مقتنعين ديب داون في اعماقهم ان ده انتصار للاسلام.
0: للاسف.
1: واقول ايه؟ ما عنديش غير اني ارفع عينيا واقول افتح يا رب البصائر لكل اخواتنا المسلمين بالذات المخلصين فيهم. نعم. عشان يقدر يميزوا ويجوا للإله الحقيقي. وهختم كلامي وهستغل منبر حضرتك واطلب طلب خاص، وهو نداء لكل المسيحيين المؤمنين. نعم. اللي ليهم أصدقاء مسلمين وخايفين يحكوا معاهم بكل جرأة عن أنه لا خلاص بدون السيد المسيح. نعم. تحت شعار قبول الآخر واحترام حرية وعقيدة الآخر. لا كمان مرة، ده جبن سامحوني، ومش معقول كل المرات اللي بنمتنع فيها عن الكلام بتبقى حكمة. يا حبايبي المسؤولية موضوعة علينا.
0: صحيح.
1: والكتاب
0: صحيح.
1: المقدس بيقول كيف يسمعون بلا كارث. لو صحيح بتحبوهم اخبروهم، لأن الأبدية جبارة.
0: أشكرك، ربنا يبارك حضرتك، شكرا جدا. معنا دكتورة مريم، سلام المسيح، دكتورة اتفضلي. الو دكتوره مريم.
2: الو
0: اخ يوسف، سلام المسيح.
2: الو سلام المسيح،
0: الف حمد لله على السلامه، اتفضل.
2: سلام المسيح يا اندرو.
0: سلام المسيح يا دكتوره، اتفضلي. ايوه حضرتك على الهوا دكتوره.
2: ألو.
0: اتفضلي.
2: سلام المسيح.
0: سلام المسيح، الرب يبارك
2: في حياتك يا اخ.
0: اشكرك جدا، ربنا يبارك
2: في حياتك يا اخ اندرو،
0: ربنا يبارك.
2: يعني الحقيقه الحلقه اللي فاتت والحلقه دي موضوعات يعني اكيد بالنسبه للمسلم هي موضوعات شائكه، واعتقد كتير من المسلمين ما عندهمش درايه بيها.
0: نعم اتفضل.
2: القصه بتاعت الخلق دي انا لفتت نظري، حاولت اربط الاحداث بالكلام اللي حضرتك قلته المره اللي فاتت في الحلقه بتاعت عمر. هو ليه اله الاسلام دايما في حد احكم منه بيقول
0: الو دكتوره مريم، للاسف فقدنا الاتصال. معانا دكتور رياض، اهلا بيك، سلام المسيح، اتفضل.
3: سلام المسيح يا اخ اندرو،
0: الرب يبارك.
3: مش هكرر الكلام اللي قلته مدام نهال، انت حضرتك موفق يعني في كل المجالات، ربنا يباركك. انا لو سمحت لي ليا سؤالين اتنين في دقيقه واحده.
0: اتفضل.
3: هيقلبوا الترابيزه، انا بجيب من اخر الاخر. سؤال لن يجرؤ ان جاب واحد مسلم واحد بس ما اقدرش اقوله عليه مش عشان صعوبه السؤال الاجابه بالعكس على السؤال سهل جدا جدا جدا الا وهو في قوله ونفخنا فيه من روحنا من المتكلم هو الله وماذا حدث لما نفخنا فيه من روحنا السيده العذراء حبلت في المسيح له كل المجد السؤال هو واتحدى واحد لا يتجرأ يجاوب من حملت السيده العذراء

0: الله ولا من روحه؟
1: ولا من الملائكة.
0: قال قائل وإن الله يبقى إذا الروح ديت مركبة لله وهذا شرك. وقال روحه يبقى روحه اتركب له إله وهذا شرك. والإجابة الوحيدة الصحيحة والسليمة 100% إن الله وروحه واحد. شكرا. وهو ده اللي احنا بنعلمه، دي الوحدانية الجامعة اللي بنقولها من أكثر من 2000 سنة.
1: ربنا يبارك.
0: يكون تاني سؤال في قوله برضه، بيقول لك الله ألقى كلمته على سيدة العذراء. نعم. ماذا حدث للسيدة العذراء لما ألقى كلمته على سيدة العذراء؟
1: حبلت
0: السيدة المسيح. والسؤال نعم. هو من حملت السيدة العذراء؟ من أمين. الله ولا شكرا. من كلمته؟
1: ربنا يباركك. للأسف سؤالك مهم جدا، بس في آخر ثواني الحلقة أحبائنا أخواتي المسلمين، إن أردت أن تعرف عن قصة آدم عليك في الكتاب المقدس، لأن الكتاب المقدس هو بالفعل وحي من الله وليس كالقرآن تجمعة من أساطير الأولين، جزء من هنا وجزء من هنا. النهاردة من المفترض لو أنت بتبحث عن خلاصك ونجاتك وبتبحث عن المعرفة الحقيقية أنك تفكر مع نفسك كيف يكون كتاب من الله وقائم على سرد قصص من التلمود والمدراش، وكتبت واليهود معترفين أنها كتبت على يد المعلمين وليست وحي من الله. كتابك القرآن هو عبارة عن قصص وحكايات ليس لها أي ارتباط بالإعلان الحقيقي الصحيح المعلن من الله. هنكمل الحكاية لأن الحكاية كبيرة. ربنا معاكم، نلتقي الأسبوع القادم بنعمة الرب وحلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر. الرب معكم.

0: عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد،
1: هللويا،
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك علي
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: بالايمان المسك واكرم صاحبا لمسي.
4: ناس كتير متالمين وبيبحثوا عن الراحه، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا إننا بنستقبل اتصالاتكم مش بس أثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل

المشيرين والمصلين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل أيام الأسبوع. إذا كنت متألم أو عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك أو يصلي معاك، اتواصل معنا، إحنا هنا علشانك.

0: في الحياة جراح مش مشفية ولا متشافة.
1: كلمات ما نقدرش نشاركها مع أي حد، حتى مع أقرب الناس لينا.
2: حكايات ألم بنعيشها كل يوم، مخفية ورا ابتسامة مزيفة
1: أو صمت مخيف.
0: لكن النهاردة عندنا فرصة نواجه حقيقتنا في المراية
2: ونسأل كل الأسئلة الصعبة علشان نلاقي الحل
1: في بدون رتوش.
3: جديد ومباشر على شاشة قنوات الكرمة كل سبت الساعة 10 صباحا بتوقيت كاليفورنيا، ابتداء من السبت 12 سبتمبر.

0: أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلا وسهلا بيكم في برنامجكم الكارز. بنشكر رب جدا جدا أن بالرب بيدينا فرصة أن احنا نوصل الإنجيل لجميع الأمم. احنا فرحانين أكتر وأكتر النهاردة لأن احنا عندنا حديث خاص في رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس. والحقيقة هي رسالة سماوية بالرغم أن هي رسالة كتبت في السجن من ضمن 4 رسائل كمان، لكن الحقيقة الرب بيطمني ويطمنك إن في عمق الأسى وعمق الضيق وكتر الهم هناك رجاء وهناك سماويات جديدة تتفتح علينا. عشان كده أصلي باسم الرب يسوع إن الحلقة دي تكون سبب بركة وسبب فتحة كبيرة في السماء على حياتنا. وإحنا بنتحدث النهاردة مع أخويا الغالي اللي مليان بروح القدس وكلمة الله، وهو معلم أيضا في كلمة الله مش بس كارز، أخويا مين عدلي. أهلا بيك.
1: أهلا بيك يا سيس مايكل.
0: الرب يباركك النهاردة معنا.
1: فرحان أكون معك يا رجل الله.
0: الرب يباركك. يعني أنا كمان فرحان أكتر أني النهاردة بنعمة الرب يسوع المسيح أصلي أني ولا مستمع يكون من الأرضيات، لكن يكونوا من أصدقاء السماء ويكونوا من سكان السماء كمان باسم الرب يسوع المسيح. لو ما خدتش قرار انك انت اسمك يتكتب في السماويات هتفرح صدقني. اصلي باسم الرب يسوع انك تاخد القرار ده، وبالاخص لما تسمع الرساله الكرازيه النهارده مع اخويا رمون يوسف اللي فعلا جاهز النهارده ومشحون برساله خاصه من الاصحاح الاول في رساله افسس. واصلي ان الرب يسوع يستخدمه. اخويا رمون يوسف اهلا وسهلا بيك.
2: اهلا وسهلا بيك حضره القسيس، مبسوط جدا اكون معاك ومع اخويا مينا، وبشكر رب جدا من اجل قناه الكارما وبرنامج الكارز اللي من خلاله الرب بيوصل لكل حد. يمكن يكون في حد دلوقتي بيسمعنا بيسال ازاي اكون من سكان السماء. بنعمه الرب لو انت مش من سكان السماء النهارده تكون من ضمن سكان السماء. فرحان قوي ان نكون بنشارك مع بعض كلمه الرب، ولا سيما ان رساله النهارده من رساله افسس

ودي من أجمل وأروع الرسائل زي ما سمعنا إنها بتتكلم عن السماويات. وأنا هقرأ معاكم آية واحدة بس جت في الأصحاح الأول وعدد 13، بتقول كلمة الرب: الذي فيه أيضا أنتم إذ سمعتم كلمة الحق إنجيل خلاصكم، الذي فيه أيضا إذ أمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس. وفي الحقيقة يعني بما إن هي رسالة السماء، خليني أعلنها وأنا فرحان ومتشجع جدا إن في وسط كل ضيق، في وسط كل ألم، في وسط كل تحديات، يعرف الرب يوصل ليك وتعيش أجواء السماء. أفتكر في أشعياء 64 عدد 1 يقف أشعياء كده ويرفع وشه لفوق ويقول الرب ليتك تشق السماوات وتنزل، من حضرتك تتزلزل الجبال. والموضوع كله في حضوره، في حضوره السماء بتتفتح، في حضوره كل أساسات بناها العدو تنهار، في حضوره يكمل كده في عدد 2 يقول كده إن في حضوره النار تخلي الهشيم يتحرق، كل زيف وكل رياء وكل ازدواجية وكل أقنع التدين وكل فطور تجعل النار المياه تغلي لتعرف أعدائك اسمك، لترتعد الأمم، ترتعد الأمم من حضرتك. نفسي أطمن كل حد من اللي بيسمعنا النهاردة، لو أنت مستني الرب يقول في عدد 3 في أشعياء 64: حينما صنعت مخاوف لم ننتظرها نزلت تزلزلت الجبال. لو أنت النهاردة مستني كلمة تشجعك، أنا حابب أطمنك وأقول لك مش بس الرب جاي يشجعك، لكن الرب النهاردة جاي عايز ينقلك ناحية قلبه فيها عينيك تستنير وقلبك يشبع بالرب وخطواتك تكون ثابتة وكل اعوجاك في حياتك يصير مستقيم. في الحقيقة رسالة أفسس من أجمل وأروع الأجزاء في كلمة الله، كل كلمة الله في منتهى الروعة والجمال، لكن رسالة أفسس بتوضح لينا حقيقة الإنسان قد إيه هو كان عايش في لخبطة وعايش في بعد وعايش في مرار. يكتب عنه الكتاب في أفسس 2 عدد 1: أنتم أموات بالذنوب والخطايا. وكل إنسان عايش بعيد عن الرب عايش في انفصال. الخطية مش أفعال بتتعمل، لكن أصعب مرار في الخطية إن الخطية بتفصلنا عن الرب. يقول في سفر أشعياء إن خطاياكم قد صارت فاصلة بيني وبينكم. لكن أروع شيء في الوجود إن بتوضح ما في قلب الله للإنسان، اختارنا فيه قبل تأسيس العالم. في الحقيقة الإنسان يعدي على أزمنة، أزمنة فيها ماضي، فيها حاضر، فيها مستقبل، بيتغير الإنسان ويضعف ويتشكل ويقرب ويبعد، لكن يبقى ويظل الرب أمين طول الوقت. علشان كده عايز أشارك معاكم من العدد اللي أنا قريته مع حضراتكم ثلاث أفكار بسرعة جديدة قوي. أول فكرة يقول إذ سمعتم، تاني فكرة إذ أمنتم، ثالث فكرة إذ ختمتم. الحقيقة الكل بيسمع والرب بينده على الكل، وأنا بتكلم عن الرب وهو بينده علينا. أفتكر مشهد جفت تكوين 3 والرب بينده على آدم وحواء وقت ما كسروا الوصية. يجي الرب لآدم ما يقولوش يا آدم إيه اللي عملته، لكن ينده الرب يقول آدم، آدم أين أنت؟ أنا بدور عليك، أنت فارق معايا. ونشوف طول الوقت الرب هو المبادر أن يوصل لينا، الرب هو اللي فارق معاه ان يعمل لنا قيمه، ان يظبط ويصلح من حالتنا، ان يرقينا ويعلينا. افتكر لما خلق الانسان، لو هتكلم بسرعه عن هويه الانسان، خلق الرب الانسان وادم في ذاته ولا حاجه، ادم في ذاته تراب، ودي هويه الانسان، انا وانت ولا حاجه في حقيقتنا ولا حاجه. لكن لما خلق الرب الانسان عمل له قيمه، فقيمته كانت على صوره الله. فآدم في ذاته تراب لكن قيمته على صورة الله، لكن مركزيته آدم شخص متسلط، الرب أعطاله سلطان على كل الأرض. فآدم اتخلق ملك. أنا نفسي أقرب من اللي بيسمعني وأقول له أنت مش مخلوق عبد الخطية، أنت مش مخلوق علشان تعدي بفشل وبحزن وبيأس، وإن كان كطبيعة بشرية بنعدي بكل ده، لكن في جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فآدم في ذاته تراب لكن في قيمته أو مقامه على صورة الرب، مركزيته متسلط، لكن تعال شوف أنا وإنت حقيقتي بسبب الخطية. فحقيقة الإنسان اللي الرب عمله قيمة فحقيقته عبد الخطية. عشان كده يقول الكتاب في يوحنا 8:36: إذ حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرار. الرب بينده عليك زي ما نده على آدم في القديم، لسه مازال بينده. الرب يدور على كل بعيد،
حتى ولو كانت حالتك صعبة. اللي تعبنا الأيام دي إن إحنا شايفين المستقبل، وخليني أقول وأنا قلبي موجوع، شايفين تعاملات الرب من خلال ظروفنا. أنا عايز أوصل لك من قلبي، وصلاة تطلع من القلب للقلب، مهما كانت قساوتك محبة الرب أقوى، مهما كانت خطاياك نعمة الرب أقوى. دم

يسوع المسيح يطهر مش من الخطايا البسيطة، لكن دم يسوع المسيح يطهر من كل خطية. الرب بينده عليك، الرب بيبحث عنك. أفتكر آدم لما يطلع للرب كده ويقول له سمعت صوتك في جنة فخشيت لأني عريان فاختبأت. مين اللي قال لك إنك عريان؟ يا رب مش شايف العري. لا، عايز أقول لك هتفضل مستور في عينين الرب حتى لو حياتك ملخبطة. الرب هو الوحيد اللي يعرف يصلح حالتك، وهو الوحيد اللي بيدور عليك. عشان كده الرب بينده عليك. أفتكر الابن الضال بعد ما خد قرار أن يبعد، لكن يظل الأب في انتظاره. أنا بصلي من كل قلبي لو كنت سمعت عنه كتير النهاردة تسمع صوته شخصيا وهو بينده عليك ويقول لك أنت غالي ومحبوب. لكن تاني كلمة، مش بس بينده، يقول كده إذ سمعتم إذ أمنتم. إذ أمنتم، يا ما ناس كتير بتسمع ويا ما ناس كتير بتشوف. لو أروح مع حضراتكم بسرعة في لوقا 23 عدد 35 نلاقي عند مشهد الصليب مش بس سمع لصوت مصامير ووجع وألم وقد إيه تمن الخطية كان مكلف، لكن شايفين بعنيهم شعوب بتتفرج. مين يسمع؟ مين يستجيب؟ مين يفرق معاه؟ تشوف عدد 35 الكل بيتفرج، شعب بيتفرج ولا فارق معاه. وفي عدد 36 نلاقي جنود بيستهزوا. أنا مش عارف يا اللي بتسمعني النهاردة، أنت من المتفرجين ولا من المستهزئين؟ هل أنت النهاردة بتتهاون مع رسالة الله؟ بتقول يا ما سمعت يا ما قالولنا. لا، خليني أقولها لك إن مش باقي فيها كتير صدقني. ياللي بقالك وقت مال تأجل، ياللي افتكرت إن الرب راضي لأن الرب صابر عليك. حبيبي الرب صابر عليك لأن بيستنى رجوعك، وفارق معاه جدا النهاردة إن كلمته تخترق قلبك. إن النهاردة ما يبقاش الكلام يتوقف عند تعزية وكلام عجبنا والخدام كانوا بيعرفوا يتكلموا، مش ده اللي احنا عايزينه. أنا صلاة النهاردة إن الرب يعملها معاك بإيديه مش بإيدينا. صلاة النهاردة إن روح القدس يحاوطك يخترقك يبكت قلبك يبكت ضميرك. خد بالك الضمير الشرير يقولك أنت ماشي غلط بس مستحيل تتغير، لكن الضمير الصالح على حسب عبرانيين 10 ورومية 15-4 يقول لك أنت ماشي غلط، لكن ياخدك في سكة فيها تستنير، فيها تقف على رجليك من تاني. يقول في حزقيال أصح 2 عدد 1 قم يا ابن آدم فأتكلم معك. عايزك تقف، كفاية واقع عارف أن في سابي، عارف أن في وجع، لكن يقول الكتاب فدخل فيا روح لما تكلم معي وأقامني على قدمي. أنا بصلي تتفتح عليك السماء، بصلي من كل قلبي ان كل خطية في حياتك تتحرق قدام حضوره. بصلي من كل قلبي عيون اذهانك تستنير فتشوف زي ما شاف اشعيا قدسته وعظمته ومهابته. فبدل ما بيشاور على اخطاء الناس، انا مش عارف يمكن يكون في حد دلوقتي متعصر من حد مش قادر يجي للرب وواخد ده عذر بالنسبة له. انت مالكش عذر. مين الرب علشان ناخده بذنب البشر؟ مين هو؟ مين أنا وإنت علشان خاطر النهاردة أنا وإنت نعطل بعض؟ تعال نرجع أنا وإنت نحط عينينا على الرب. مكتوب الذين نظروا إليه استناروا وجوههم لم تخجل. صدقني كل حاجة هتاخد عينك من على الرب هتحرمك من إنك تستمتع، إنك تقرب ليه، إنك تمشي سكة القداسة فيها تتغير إلى تلك الصورة عينها، فيها تمشي من مجد المجد من قوة القوة. الرب رافض ومش حابب إنك تكون في الهزيمة والفشل. أرفض وأرجوك ارفضوا النهاردة. ما تخليش الكلام يقف عند جمل رنانة فرحت بيها، لا، خلي كلمة الله تخترقك. انجيل خلاصكم بيعمل ايه؟ انجيل خلاصكم عملت نعمة الله. نعمة الله يكتب عنها تيتوس 2:11 المخلصة بتخلصني، بتفكني من كل قيد. انا ايماني اللي في ايدك انت لازم تسيبه، واللي انت مش قادر تسيبه الرب يقدر يكسره من عليك، بس مش هيفكك الرب من خطايا مسيطر عليه غير لما انت تسيب اللي في ايدك، غير لما انت تتصالح مع نفسك. الابن الضال يقولك فرجع الى نفسه. انت مخصم نفسك، انت بايع نفسك للخطيه والشر. هتفضل لحد امتى مرخصه؟ هتفضل لحد امتى مضيع قيمتها؟ قيمتك صورته، مركزيتك متسلط. انت مش عبد، انت مش عبد. رب يدعوك النهارده انك تكون ابن. رب يدعوك النهارده لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل. انت ليك عربون الميراث، عربون الميراث اللي يأكد ليك ان كل اللي لينا في الرب مضمون. هو مش لسه هيباركنا، لكن يقول باركنا بكل بركة روحية. خلينا اقولها لك من قلب، طول ما انت بعيد ومش سامع لصوت الرب
انت مستعبد وفاقد لامور كتير قوي على قلب الرب ليك. انا بصلي تملي قلبك بايمان.

إيمان الرجاء اللي يرميك على الرب مهما كانت حالتك، إيمان الثقة في قدرة الرب أن تغفر خطيتك، إيمان الإعلان وإعلان سلطان الله، تقف كل قدام كل جبل، تقف قدام كل تحدي. وقف يشوع في يشوع 10 عدد 12 ويقف كده قال: يا شمس دومي على جبعون ويا قمر على وادي إيلون. فيقول الكتاب في عدد 13: فدامت الشمس ووقف القمر حتى انتقم الشعب من أعدائه. صلاتي تقف وقفة مليانة بنصرة ورفعة، تقف وقفة واثق في ايدين الرب وقدرة الرب ودم الرب اللي طهر من كل خطية، تترمي على الرب. بس ما يبقاش النهاردة الإيمان كلام زي السمع كلام، لكن الإيمان النهاردة يقودك انك تفضي مساحة للرب ياخد راحته في حياتك. احنا الأيام دي بنقف ونصلي ونقول يا رب بسلمك حياتي، بس مش بنترك. في حاجات في حياتنا لازم تتنزع من جذورها، في امور في حياتنا محتاجين نقف كده قدام الرب ونقول له: معك لا نريد شيئا على الارض. عيب عليا اقول له بحبك، عيب عليا اقول له جاي لك وتايب وندمان، عيب عليا اجي عند الصليب واقول للصليب: يا رب عملت كل ده علشاني، وانا في نفس الوقت جيبي مش نظيف وقلبي مش نظيف وفكري مش نظيف وموبايلي مش نظيف. حبايب انا بصلي من كل قلبي نتقدس في ايام اخيره، نشرف الرب، الناس تشوف الرب فينا. خد بالك، انت يا تكون نور وملح يا اما تبقى سبب ملام على اسم الرب. انت مش بارادتك هتكون مؤثر، يا هتكون مؤثر لصالح مملكه الرب يا مش بارادتك هتكون مؤثر لصالح مملكه ابليس، لان الناس بتشاور عليك. انا بصلي الناس لما يشوفوك يشوفوا يسوع، يكون اللي باقي مننا الايام اللي جايه بصمات ايدين اله قدير أروع وأعظم فخاري، يجيب أفشل وأسوأ إناء في أرميا 18، لكن يقول كده: وعاد وصنعه وعاء مش زي الناس اللي بتدور عليه. احنا الأيام دي بندور على المثالية. الفرق ما بين الشخص المثالي وشخص المؤثر، المثالي بيمشي بالتميز بتاعه، بس المؤثر بيمشي وبيسيب بصماته. خليك مؤثر، علشان تكون مؤثر لازم تكون بتتأصل إلى أسفل فتصنعون ثمرا. إذ سمعتم، بصلي يكون كلمة الله وصلت لك. أمنتم، تكون كلمة الله بتتعامل معاك، بتتعامل مع كل ضعف وبتطرد كل ظلمة، بتكشف كل لخبطة. لكن كمان النهاردة تفرح، أنا نفسي تفرح صدقني. يقول الكتاب كده لما رأوا الرب فرحوا، أنا نفسي تفرح فيتملي قلبك بالفرح. يقول كده: إذ ختمتم. أنا بصلي إن الرب يملأ قلبك، بصلي إن الرب ياخد راحته، بدل ما كانت حياتك مليانة بعبودية وأمور متسلط على حياتك، الروح القدس يسكن في قلبك. بدل ما كانت بتحركك الظروف وتكسرك الظروف وتلخبطتك الظروف، لكن ترجع كده وتختبر اللي قاله الكتاب في قضاة 13 آخر عدد: وكان روح الرب يحركه. تاخد قيادة شخصية من الرب، يحفظ الرب رجلك من الزلل. انا مش ما اوعدكش ان ابليس يوقف يحارب، لكن اللي اوعدك بيه ان لما يشرف الرب من مكان سكنه ويتطلع ويلاقي حياتك مليانه بامانه وبتقوى وعلى قلبك تكرم الرب، اللي اوعدك بيه من كل قلب يحفظ الرب رجلك من الزلل، يقفل الرب امامك كل ابواب للشر، يقود الرب خطواتك. اعلنها موسى: ما نعرفش نكمل من غيرك، اليس بمسيرك معنا نمتزنا وشعبك عن باقي الشعوب. أنا بصلي تيجي معايا عند الصليب. بولس يقول له كده قدام كل الناس: عندي حكمة وعندي فلسفة وشاطر في الكلام، لكن لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوب. إنجيل خلاصكم يسوع مات من أجل مين؟ من أجل أن يحيي الأموات. أن رب بين محبته لنا إذ ونحن بعد خطاة. عملها إزاي دي؟ عملها بنفسه. هو ده الإله اللي اتضع، لأن لو ما اتضعش كان يبقى إله أناني لأنه قادر. فبما أنه هو إله قادر وإله بيحب فكان لازم يتضع. هو ده الإله اللي جه خد مكاني، مش سكتي بكامل أرادته، ما راحش للصليب لأنه أذنب، لكن راح للصليب لأن محبته ليا كانت أقوى بكتير. أنا ممتن للإله ده. لو عينك اتفتحت على محبته زي ما قال بولس كده: لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوب، هتعرف قد إيه الخطية كانت مؤذية. بشاعة الخطية ظهرت في الصليب، وإصرار الرب عليا وعليك ظهر في الصليب، ومحبة الرب وتكلفة الخطية كمان ظهرت في الصليب. وفى ديوني.

0: أسوأ. أنا بقدم لك دعوة وأنت قدام الشاشة دلوقتي، ارفع قلبك، ارفع قلبك، يمكن تكون عملتها كتير جايز، بس أنا بصلي إني أعملها معاك النهاردة الرب بالروح القدس، مش بس يحوطك، مش النهاردة الروح القدس يرفع على كل خراب، لكن كمان النهاردة الروح القدس يمد إيد المعونة، يمد إيد المعونة ويوقفك من كل ضعف، يحتضنك من كل فشل. ارفع قلبك وانت قاعد قدام الرب وقول يا رب النهاردة أنا مش هتنازل عنك، أنا مش هستبدلك بحاجة تاني. قالت الشنامية الأليشع كده ما ينفعش معايا جهازي، وانا بصلي النهارده الموت اللي في حياتك، الموت يا اخت اللي في بيتك، الموت اللي في عيلتك مش هينفع يكون في اقامه غير لما تتمسك بالرب. بس انا بشجعك النهارده ترفع قلبك بايمان وثقه وتثق ان الرب يعملها معاك في اسم الرب يسوع.
1: امين امين امين, أمين. كلمات قويه من اخويا رمون يوسف. الحقيقه الرب استخدمه في ايه عظيمه جدا جدا في أفس 1:13، وهي استمعتم كلمة الحق إنجيل خلاصكم الذي فيه أيضا إذ أمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس. المسيح مش بس عايزك تسمع لكن كمان تآمن لكي تختم بختم الروح القدس، وده حديثنا النهاردة بنعمة الرب يسوع. على فكرة في آلاف مؤلفة من الناس قبلت المسيح من خلال وعظة قصيرة زي اللي انت سمعتها النهاردة. مش محتاج غير انك تفتح قلبك وتقول للرب يا رب انا مش ضامن ادخل السماء. صدقني ممكن دي تبقى حالتك، مش ضامن، مش عارف انا رايح ولا لا. انا مسيحي، ايوه انا عارفك وسمعت عنك وعارف انك ممكن تشفي وعارف انك ممكن تحرر، لكن انا مش عارف بعد الموت ممكن اروح فين. لو انت مش ضامن بص على الختم، الكتاب المقدس بيقول ان في ختم، وهذا الختم هو ختم الله الحي اللي يختمك ليوم الفداء، لليوم اللي انت هتتقابل فيه مع الرب في مجيئه التاني في اسم الرب يسوع المسيح. عشان كده انا فرحان جدا جدا يا اخويا مينا مره كمان ان احنا هنقرا مع بعض هذه الرساله المشجعه. ويعني احنا عايزين نعمل حاجه جديده النهارده، يعني ان احنا نقرا بالتبادل. ايه رايك يا اخويا مينا؟ يعني وانا نفسي كمان ادعو المشاهدين ان هي تقرا معانا. على فكره قرايه الكلمه بصوت بتجيب بركه، ف تيجوا والايات شغاله كده على الشاشه، مش بس انا اقرا وكمان اخويا مينا، لكن انت كمان معانا بصوت مسموع. ولو تسمحوا لي اخد مثلا 5 آيات وحضرتك 5 آيات. أمين. وطبعا انتم معانا في كل ايه في البيوت كمان بتقروها معانا. بسم الاب والابن والروح القدس اله الواحد امين. بولس رسول يسوع المسيح بمشيئه الله الى القديسين الذين في افسس والمؤمنين في المسيح يسوع، نعم لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح، كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة السبقة، فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته،
2: لمدح مجد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا، حسب غنى نعمته التي أجزلها لنا بكل حكمة وفطنة إذ عرفنا بسر مشيئته حسب مسرته التي قصدها في نفسه لتدبير ملء الأزمنة ليجمع كل شيء في المسيح ما في السماوات وما على الأرض في ذاك،
1: الذي فيه أيضا نلنا نصيبا معينين سابقا حسب قصد الذي يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته لنكون لمدح مجده، نحن الذين قد سبق رجاؤنا في المسيح، الذي فيه أيضا أنتم إذ سمعتم كلمة الحق إنجيل خلاصكم، الذي فيه أيضا إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس الذي هو عربون ميراثنا لفداء المقتنى لمدح مجده. لذلك أنا أيضا إذ قد سمعت بإيمانكم بالرب يسوع ومحبتكم نحو جميع القديسين،
2: لا أزال شاكرا لأجلكم ذاكرا إياكم في صلواتي كي يعطيكم إلى ربنا يسوع المسيح أبو المجد روح الحكمة والإعلان في معرفته، مستنيرة عيون أذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو

0: غنى مجد ميراثه في القديسين، وما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين حسب عمل شدة قوته الذي عمله في المسيح إذ أقامه من الأموات وأجلسه عن يمينه في السماويات،
1: فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسمى، ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضا، وأخضع كل شيء تحت قدميه، وإياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده، ملء الذي يملأ الكل في الكل. آمين. فأمين بصراحة أصحاح لوحده والقراية يعني بيجعلنا ممتلئين جدا جدا. أخويا مينا عندك الكثير والكثير النهاردة، تكلمنا عن هذا الأصحاح، لو تبدأ معنا بالخلفية اللي يملأ فمك نبدأ بيه.
0: أمين أمين. أنا فرحان أكون معاك أسيس مايكل صديق ويعني صاحب عمري، ربنا يباركك، وفرحان كمان عشان ريمون يوسف والكلمة اللي قدمها وهو بينادي. يا رب أنا بصلي ناس كتير مش بس تسمع إنجيل الخلاص لكن تحصل معاهم النقلة الحلوة الموجودة في نفس الآية، أمنتم، يحصل حاجة، حالة من التفاعل.
1: أمين.
0: فإحنا النهاردة مش طالعين نقدم خلفيات وموضوعات إصحاح واحد، لكن نفسنا الروح القدس يعمل في كل قلب يسمعنا باسم الرب.
1: يعني عايز تقول أن الدراسة جيدة لكن بجفاف ما ينفعش، لازم تبقى
0: بالروح.
1: الكلمة بالروح علشان تقدر توصل للكسرين فتتغير
0: باسم الرب يسوع. من ناحيتنا احنا الرب يستخدم الكلام بالروح القدس.
1: أمين.
0: ومن ناحية المشاهد الكريم أو المستمع أيا كان، يبقى قلبه عايز، يبقى عنده احتياج، يبقى عنده رغبة، يبقى عنده إلحاح يشوف إيه اللي هيحصل في أفسس واحد. الحقيقة أفسس مدينة من المدن اللي في تركيا، في آسيا الصغرى اللي هي تركيا حاليا. الحقيقة أن الرسول بولس في الرحلة التبشيرية الثانية وهو معاه أكيلا وبريسكيلا في صح 18 يقول لك في عدد 19 لعدد 21 راح هناك، بس كانت زيارة سريعة. في الرحلة الثانية، في الرحلة الثالثة اللي بدأت في صح 19 من سفر أعمال الرسل، يقول لنا أنه عدى على المدينة دي وحصلت فيها نهضة عارمة، وواضح يعني بولس حب البلد، أفسس معناها المحبوبة، هو حب البلد زيادة، أكتر بلد الرسول بولس قضى فيها وقت خدمة، يقول لك قعد هناك 3 سنين، وهناك سمع جميع الذين في آسيا كلمة الرب. كان في تأثير إلهي عظيم عظيم.
1: أنا كل مرة بقرأ الحكاية دي بقول معقولة وصل لكل واحد موجود في البلد وكلمه بكلمة البشارة؟
0: لحد لما جابهم بقى في أعمال 20، جاب الأسوس في ميليتوس، من ميليتوس أرسلت واستدعى القصوص، قال لهم إنه جهرا وفي كل بيت لم أؤخر شيئا أخبرتكم بكل مشورة الله. يعني قال لكل الموجودين في آسيا 3 سنين لم أفتر عن أنذر كل واحد منكم بدموع. كان في المخدع بدموع، وكان في مع الأشخاص بدموع بترجاهم يعرفوا الرب. مدينة غنية جدا فيها الإلهة أرطميس، وفي هيكل كبير جدا جدا لهذه الإلهة أرطميس، وهم عمالين يعبدوها، وهناك بقى صناع الذهب كتار جدا، مدينة جاذبة كمان للسياحة. وهناك الرسول بولس للدرجة اللي فيها في الخدمة تعرض لمشقات صعبة، مرة من المرات قال واجهته أو حاربت وحوشا في أفسس. كان طبعا صراعات رهيبة، كان في محفل عظيم وعمالين بولس بينادي بيسوع، ودول بينادوا بأرطميس للدرجة اللي فيها كل المدينة اجتمعت، ويقول لك ما كانوش عارفين بينادوا بإيه. يعني زحمة، ومن الزحمة محدش عارف بينادي بإيه أو بينادوا وخلاص. ورسول بولس هناك بقى يعني بسبب الكرازة بالإنجيل والمسيح يسوع مغير القلوب يا سيس مايكل. يعني احنا مش طالعين نقول كلام، لكن بنقول ان الرب اللي بيغير القلوب. هناك بقى في اعمال 19 يمكن عدد 18 يقول لك جابوا الصحراء بقى الكتب اللي بيعملوا بيها السحر دي.
1: جميلة الحته دي يا اخويا مين.
0: يعني اقول لك الشاهد
1: يعني
0: بالظبط،
1: المنظر في النهضه غير عادي، جابوا كتب السحر وحرقوها باسم يسوع. لو في واحد عليه حجاب ولا معاه كتاب سحر من اجداده ومحتفظ بيه، مش عارف محتفظ بيه ليه، اسمع الايات اللي هيقول لك عليها اخويا مينا واللي حصل في اعمال الرسل.
0: اعمال 19 18 يقول لك وكان كثيرون من الذين امنوا ياتون مقرين ومخبرين بافعالهم، وكان كثيرون من الذين يستعملون

0: السحر يجمعون الكتب ويحرقون أمام الجميع.
1: كتب السحر.
0: آه كتب السحر. وحسبوا أثمانها فوجدوها. شو بقى الرقم الضخم ده في أيام بولس؟ 50,000 من الفضة.
1: ياه. هكذا جدا الكتب دي.
0: هكذا كانت كلمة الرب تنمو وتقوى بشدة.
1: يعني مين أغلى؟
0: كلمة الرب اللي بتنمو وتقوى بشدة.
1: مش معقولة يعني، تخيل لو واحد معاه كتاب يقول لك

0: في البيت تطلع كنز من تحت البيت. بيحصل بأمان، يقول لك انا مش عارف ايه، بص الكتاب ده غالي عليا. انا حاسس بالروح القدس ان لابد هذه الكتب السحريه يجي عليها بقوه الرب يحرقها من قلبك قبل ما يحرقها قدامك
1: باسم الرب.
0: ما يغلاش عليك الا المسيح، قول امين يا اللي سمعني. ما يغلاش عليك الا الرب يسوع المسيح. عشان كده اصلي ان كلمه الله تكرم في هذه الحلقه، وتقول للرب يا رب انا ما عنديش غير كتاب غالي عليا هو الانجيل، وانا يا رب كل الكتب اللي انا وارثها من جدتي ولا من جدي ولا من ولا التعاويذ والحاجات دي كلها انا احرقها بالنار. انا في بدايه الحلقه سمعت ان النهضه بدات اول ما الانجيل اترفع والكتب
1: انجيل خلاصكم
0: اتحرقت.
1: يعني اول ما قال انجيل خلاصكم حصلت نهضه الهيه عظيمه، بركه كل بيت، بركه كل اسره، بركه كل مدينه. ما احنا مش بس بنتكلم لبتوع افسس، احنا بنتكلم النهارده بركه كل دوله بتسمعنا، بركه كل كنيسه وكل راعي. ايوه، انه يسمع ويقولوا انجيل الخلاص، مش يعلموا اي تعليما اخر. لانه بولس بقى زي انجاز التعبير عين الناس في الكنائس دي، فخلى تيموساوس يمسك كنيسه افسس. ففي تيموساوس الاولى 1:3 قال له خلي بالك يا تيموساوس، اوصي قوما ان لا يعلموا تعليما اخر. احتياج الكنيسه مازال الى انجيل الخلاص. احتياج الكنيسه والجمعيه والدوله والمدينه الى الوعظات والنهضه والتبشير بالانجيل. هو ده اللي بينهي حالة اللعنة، هو ده اللي بينهي حالة الضعف الروحي، هو ده اللي بينهي حالة السحر الرهيبة.
0: لمجد الرب، هل انت اختبرت قبل كده في كنيسة او في مكان مثلا، انت بتروح السودان كتير دلوقتي، يعني هل فعلا حصل حريقة للكتب السحرية قدامك؟ هل ده حصل قدامك في بعض الاجتماعات؟
1: انا شفت ده وحصل، وصدقني شهد الرب يسوع يا سيد مايكل. كان مثلا محرومين، غالبا الموضوعات دي الارواح الشريره مش بتعمل فرادة، بتعمل جماعه. فتلاقي اللي بيستعملوا السحر وكتب السحر والرقيه ومش عارف والحجاب والحاجات دي يصابوا بفقر، يصابوا بعدم خلفه، يصابوا مش عارف بامراض معينه،
0: بحوادث.
1: بحوادث وموت طبعا. صدقني يا سيس مايكل وانت رجل الله وعارف، بمجرد ما بيسمعوا الانجيل ويقر ويتوب ويحرقوا هذه الكتب بامانه البركه بتيجي
0: 100%.
1: ده هو بيقول لهم يا جماعه يا اساس مايك، احنا مش بس بنحكي اختبار حصل معانا، ده هو بيقول لهم باركنا. ما هو الموضوع مرتبط بالبركه، باركنا بكل بركه روحيه في السماويات في المسيح يسوع. ففي بركه هتيجي. مرات البركه متعطله بسبب انه حضرتك ورا كتب السحر.
0: دي كلمه بالروح.
1: نعم، صدقني يا اساس مايكل، صدقني في ناس بتسمعنا هو يعني بيحبنا.
0: انا حاسس على فكره بامانه ما بصطنع، انا حاسس فعلا ان كلامك رايح لمجموعه من الناس ولاسره مفكره ان هي في وسط المكتبه كده في كتاب.
1: على فكره مش ده موضوعنا، احنا كنا بنتكلم على خلفيه
0: احنا صلينا قبل الهوى
1: وكنا بنصلي يا رب ارشدنا نقف عند ايه ونعدي ايه ونسيب ايه. لانه نصح كبير جدا. يعني حتى اللاهوتيين كاتبين فيه كتب. فيعني احنا النهارده طالعين بكل بساطه
0: في معطل للبركه،
1: في معطل اسمه السحر. افسس المدينه الغنيه هي مدينه فقيره فقيره فقيره. اصدقني ما هو قال لهم يا جماعه ده باركنا بكل بركه روحيه. وبالمناسبه الهيكل اللي بيعاملينه الارطميس ده، بولس بعد شويه في افسس 5 قال لهم ان الكنيسه مشبهه بالهيكل ومشبهه بالعروس.
0: تمام،
1: وكأنه بيقول انه صدقني اي حاجة تانية غير الرب مش هي الحقيقة. الحقيقة هي الرب، البركة في الرب، الحرية في الرب، انه يجي للرب يسوع. يا من عملت حجاب وسحر الجواز بينك،
0: يا رب.
1: يا من عملت حجاب وسحر لضمان استمرارية جوازك، انا اسف اقول لك، انا صدقني شاهد الرب يسوع، دموعي في عينيا وبقول لك وجوه قلبي صدقني الحال سيزداد سوء. يلي مش بتخليه فيه مش الحل انك تعدي على القبور، مش الحل انك مش عارف تدي ايه، يقروا عليه ايه وتجيب مش عارف فين، يعملوا ايه وتشرب ايه. تقول انت بتعرفوا منين الكلام ده؟ ما احنا كل يوم في القرى وفي المدن وفي الدول سامعين اللي حاصل. بس بنقول لك في شخص عظيم اسمه يسوع المسيح، الله الظاهر في الجسد، هو سبب حريتك، هو سبب بركتك، تعالى له اتمتع. صدقني الشيطان إذا إدى أنت تتوقع أنه هيدي مش هيدي. لو إدى

0: انت بتنقب تحت وبتدور مش عارف على ايه، صدقني لو ادى هياخد عشرات بل مئات بل ملايين الاضعاف. لكن الرب يوم ما هتجيله هتاخد كل شيء بغنى للتمتع.
1: امين. يعني انا شاعر ان الرب بيقود الحلقه دي. النهضه حصلت في افسس يوم ما حرقوا الكتب، يوم ما استغنوا عن اعمال عدو الخير، جاء يسوع لكي ينقض اعمال ابليس. نعم. بعمل واحد، هو عمل الصليب. المسيح بقوه الصليب يقدر يمحي كل اثار للعنات اللي جت بسببها هذه الكتب. في بركه متعطله، واحد سمعني دلوقتي، في بركه متعطله
0: بسبب الكتاب اللي في المكتبه.
1: نعم،
0: بسبب الكتاب اللي في المكتبه.
1: امين، صدقني امين. وانا شاعر انك تاخد خطوه، يا اللي بتسمعني وتقول انا اكيد ده لحد تاني ليك انت، ما تخليش ابليس يشوش عليك اي حاجات مورثات من ناس رحت دوله ومثلا فيها عبده اصنام ورحت خدت تذكار منهم وحطيته كنوع من انواع التذكار. خلي بالك بيبقى في حاجات مش كويسة، ولو انت مالكش علاقة مع الرب يسوع المسيح
0: هتأثر.
1: الحاجات دي بتأثر عليك أرجوك، لكن لو انت فيك الرب يسوع المسيح الحاجات دي مش هتأثر عليك أبدا. وتعالى قدام الرب قر واعترف انك انت اخترت قوة مختلفة عن قوة روح القدس. اي حوار مع اي روح غير الروح القدس فيه خطورة شديدة. اي حوار، اي حوار، اي حوار ان شاء الله حتى مع يعني مش عارف اقول لك، يعني ده حتى دلوقتي في الاي اي دلوقتي بيقعدوا يتكلموا ارواح غريبه. فخلينا في الكتاب ارجوكم، خلينا متحفظين على الكتاب، خلينا مع الكلمه النبويه وهي اثبت تفعلون حسنا ان انتبهتم اليه. خلينا ننتبه ننتبه ننتبه باسم الرب يسوع المسيح.
0: واقول حاجه يا اسيس مايكل، انا عارف مش عارف في ممكن في تليفونات جات لك او لا، بس خلينا اقول حاجه. لو حد بيسمعنا دلوقتي احنا عايزين نعمل ده عملي.
1: امين.
0: يعني مش عايزين نقوم اللي بالتمني، عرفوا، الرب كلمني. لا، احنا بندعوك دلوقتي هات الحجاب البسيط، مش لازم كتاب.
1: امين.
0: هات الحاجه الصغيره اللي حاططها تحت المخده، اللي حاططها في العربيه، اللي حاططها مش عارف على مدخل الباب، ايا كان، واحرقها. تقول يا عم انتوا مش كفايه بقى،
1: احرق بالصلاه ويقول له سامحني يا رب.
0: هيحرقها وهيصلي دلوقتي. يعني نصلي دلوقتي يا سيس مايكل.
1: امين يا رب.
0: ان هذه باسم الرب يسوع تاثيرات الشيطان وحروبه تنتهي الى الابد.
1: امين.
0: وفاصل بينك ما بين هذه القوات الشيطانيه قوه دم الصليب.
1: امين.
0: ما تعرفش تحمي نفسك، خايف من اللي جاي، ما تقلقش، الشيطان يهددك. تحصل بقى، انا شفت مثلا واحد بيحرق الكتاب مش عارف ايه اللي حصل ويقول لك حاجات يعني. بس صدقني انا قلت له انفصل بقوه دم الصليب. احنا مش بننادي بانجيل اخر، احنا بننادي بانه اللي بيمشي ورا الشيطان هيرميه الشيطان هنا في اذى غير عادي.
1: نعم.
0: ثم في البحيره المتقده بالنار والكبريت. لكن اللي بيسمع صوت الرب في زي ما الناس دول بتوع افسس سمعوا من الرسول بولس
1: وتاب توبه حقيقيه،
0: وتاب توبه حقيقيه
1: ورمى الحاجات الوحشه اللي كان
0: باسم الرب يسوع
1: معاه او اللي كان وارثها او اللي اشتراها. تشتري كتاب بالاف مؤلفه علشان تطلع كنز من تحت الارض. يا حبيبي، هو الخير بيجي من تحت الارض ولا من فوق؟ بالعقل كده. كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي منين يا رب الله؟ هي من فوق، من عند أب الأنوار، جاية ليا وليك في بركة غير عادية. أرجوك اسمعنا، احنا شاعرين دي كلمة خاصة في بداية الاجتماع. كمان عندنا مكالمة، عايزين نقول ألو. أهلا بيك، أهلا بحضرتك. مين معايا؟
2: كتير يا جماعة قلت مايكل.
1: أهلا
2: أمينة عادل.
1: أهلا بك يا أخوة ديت.
2: ريموني مصر. ربنا يبارك حياتي.
1: شكرا.
2: ودي أولية من مني أجالي.
1: أهلا بحضرتك.
2: في رسالة أفسس في أجالة بس بتصور عليكم وتخوي. احتملوني.
1: فضل.
2: 6 صفحات 155 عدد. 1851 كلمة. أقدمة 65 ميلادية. أثناء سيدنا الرسول بولس في روما. تيخيكوس اسم يداني على بوسفا. اتكلم عن الكنيسة. واحد أي كواحد إنسان جديد عاوز تنجي صالح العالم الأول 23.
1: يعني سرد للأفسس كلها 6 أصحاحات وجاب كم آية وكم كلمة روعة بصراحة. الرب

0: بركك يا اخ وديع، شكرا بجد للمكالمه. نفسنا بس التليفونات يكون في الموضوع محتاج طلبه صلاه، يعني ارجوكم في الرب يسوع المسيح محتاج طلبه صلاه، محتاج تتوب عن امر معين من غير ما تدلي باسمك، يا ريت يعني احنا نحب ده جدا. محتاج سؤال معين في الاصح دوا، يا ريت حضر نفسك في التليفون ان يكون بهذه الطريقه، عشان بنفرح قوي بالتليفونات اللي من هذا النوع. الو، معنا تليفون.
1: ألو.
0: كمان الو، اهلا بيك. مساء الخير، اهلا بيك. مين معايا؟ اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضل.
1: اهلا بحضرتك،
0: اتفضل قول طلبتك.
1: محتاج ربنا يغيرني ويفك قيودي
0: يا رب،
1: يشفي كل عمل وكل سهر. ايوه معاك.
0: ايوه انا ارجوك اقف في حته فيها شبكه، تليفونك مهم جدا جدا، محتاج ربنا يغيرك. انا سمعت الكلمه دي.
1: ايوه تمام كده.
0: ايوه تمام جدا، قلت الرب يغيرني
2: يا رب.
1: يا رب ربنا يغيرني وفك قيودي.
0: امين امين يا اخويا ابن الرب. بصراحه انا فرحان ان حضرتك اتصلت بينا، ودم يسوع المسيح يطهرك من كل خطيه. ما فيش قيد قوي على المسيح.
2: نعم.
0: الرب يفك جميع خطاياك وايضا قيودك. ارفع ايدك
2: يا رب
0: وصلي معايا.
2: ممكن
0: رب.
2: حضرتك تصلي معانا دلوقتي.
1: الشغل واقف بقالي فتره معايا.
2: لا مش سامعينك، معلش مره ثانيه.
0: بقاله فتره الشغل واقف بقاله فتره. يا
2: امين امين.
0: ايوه الرب هيفتح البركه، ما تخافش، بس افتح قلبك معانا. اتفضل يا خميس.
2: ابن الرب استاذنك انا بصلي وانت اصلي ورايا. قول معايا يا رب يسوع المسيح. قول معايا يا رب يسوع المسيح. انا محتاجك يا رب، انا محتاج خلاصك، خلصني وارحمني، اغسلني بدم صليبك الليله
0: يا رب باسم الرب يسوع،
2: في اسم المسيح الغالي،
0: في اسم المسيح الغالي. يا رب افتح له كل الابواب يا رب،
2: بوابه الشفاء وبوابه
0: افتح له الابواب يا رب، ده عشمان في اسمك فتعمل عمل غير عادي. في المحبوب يسوع بصلي ولكل المجد. امين هللويا. جميله التليفونات دي. في تليفون كمان. الو الو مساء الخير، اهلا بحضرتك. ايوه اهلا
1: بحضرتك.
0: اهلا بيك يا دكتور يوسف.
1: حلقه مباركه وحلوه خالص.
0: الله يخليك يا
1: دكتور. حلقه مباركه بالقيمه.
2: شكرا شكرا دكتور.
1: ربنا
0: يبارك. اتفضل.
1: عايز اقول لحضرتك حاجه عن الصحه. الو
0: ايوه يا دكتور يوسف اتفضل كمل كلام.
1: عندي
0: منك
1: حاجة عن
0: صحتي. اتفضل.
1: سمعني؟
0: أنا سامعك.
1: أنا كشفت على أطفال كتير، خدت الهستري المرض بتاعهم كويس خالص في كل النواحي، بتخلي العين يصرف. وكان كشف عند دكاترة كتير، كل واحد بيشخص التشخيص. في الآخر جيني أنا، رحنا لفلان ده كذا وفلان ده، المهم في الآخر لقيته لابس حجاب. أنا الكتاب ده ومسحوم للأسف يعني. والعين ده مش رسوخ ثاني. وقد كان. دي نقطة. النقطة الثانية الشيطان بيحاول يقنع الناس بقوته. ففي ناس يعني سحر ولما عارف إنه في سحر بتدخل أي حد يقول لا ما فيش حاجة تحط السحر غير السحر بخدعة شيطانية عشان يثبتوا الإنسان قوته. الحاجة الأخيرة بدل ما يرحمه كان عنده فقد في مشوار ولاد عربيه طارق جابر محمد الكتب والناس اللي جايبين الكتب جمعوها في البحر المكان اللي موجود فيه كتب زي عمار وطلع دخان. فبقى سال ايه اللي اتكتب دي جابوا لي كتب صح اللي رماها ده سحار فقد شكرا.
0: يعني الكلام مظبوط. شكرا يا دكتور يوسف لانه بياكد الكلام

0: مش يعني ده مش فيلم هندي يعني، ده كتاب مقدس.
1: احنا لسه كنا بنقرا
0: يعني
1: كلمه الله بتقول
0: يا جماعه في خطوره، ارجوكم اتوسل اليكم اللي عنده كتب من هذا النوع ارجوك تخلص منها بالصلاه وبالتوبه، لا تتخلص منها كده يعني، لان روحها شغاله في البيت في العمل. فمعلش اكد تاني النقطه دي، لان الاخ من نجا حمادي بيقول الكتب رماها في الميه جاب الدخان يعني.
1: هو بيقول لك مرات سوري انتوا ناس بسيطة، انتوا في الشرق الاوسط، انتوا ده دكتور.
0: اه دكتور
1: دكتور يوسف نجح حمادي كنيسة الاخوة، احنا يعني نعرف حضرته كويس. فاحنا النهاردة يا سيس مايكل اعمل ايه بطريقة بسيطة؟ اعمل ايه؟ واحد اقول للرب يا رب انا غلطت وانا اللي جبت الارواح الشريرة وانا بحصد نتائج اخطائي. اتنين لو سمحت تخلص منها، يعني لازم تتخلص منها تحرقها. عملوا ايه هنا؟ ابيعها اشيلها. خلي بالك يا صديقي المشاهد، لو سمحت لازم تتخلص منها، خلاص ترميها. طب وبعد كده نمرة ثلاثة، يحصل لك بقى تشكيك الشيطان، انت هيحصل لك، انت هيجي لك، انت ولا شياطين الدنيا تقدر على مؤمن احتمى في دم المسيح.
0: نعم.
1: ولا ارواح شريرة تقدر تأذي مؤمن احتمى في دم الرب يسوع المسيح.
0: مجد لك.
1: وهقول لك حاجة تانية يا سيس مايكل، مش بس الكتب، في لعب معينة على الموبايل. يمكن في كمان حاجات بتشوفها، صدقني اقول لك الحاجه يا سيس مايكل، يعني في حاجات مرتبط فعل الارواح الشريره بفرجتها.
0: الافلام الاباحيه كلها ارواح شريره،
1: ارواح النجاسه
0: على فكره، دول عبده شياطين، واللي بيتفرج عليها بيسمح للشيطان انه يدخل في حياته.
1: صحيح.
0: وهو مش دريان. فنفسي في اسم الرب يسوع المسيح ابعد مسافات، ابعد على قد ما تقدر. العالم شرير جدا وبيرمي السم في حاجات كتيرة بنشوفها. فأرجوك تعالى النهاردة وخليك في السماويات معانا
1: يا رب.
0: في رسالة أفسس معانا تليفون كمان. ألو، مساء الخير. أهلا بيك. مساء الخير. الأخت نورة معايا، الله يباركك. احنا بس عايزك اخليكي في حته شبكه ارجوكي،
1: وبعيد عن التلفزيون
0: يعني، بعيد عن التلفزيون وكلمينا. الاخت نوره معايا.
2: نعم
0: الاخت نوره معايا. أمين. شكرا ليكي. ده اللي انا قدرت ان انا اقدر اسمعه منها، ان ابنها رئته تعباه. هل في حاجه تاني انا ما قدرتش افسرها؟ لكن اصلي باسم الرب يسوع. ارفع ايدك اخويا مينا، ان الرب يسوع يشفي رئه هذا الشاب باسم الرب يسوع المسيح. قادر في الفعل وفي القول، قادر في الفعل وفي القول. مرة ثالثة رب، قادر، قادر يسوع المسيح قادر على كل شيء ولا يعصر عليه الأمر. شفاء شفاء شفاء لمجد المسيح ولك كل المجد. أمين.
1: أمين.
0: معانا تليفون كمان. ألو، أهلا بيك، مين معايا؟ اتفضل اتكلم، مين معايا؟ الو. طيب يعني نرجع تاني ليهم، معلش ضغط تليفونات. يعني لو تقدر تقسم لنا،
1: احنا كنا بنقول خلفيه كنيسه افسس. الرسول بولس بيكتب من سجن روميا اللي اتسجن فيه، وكان هناك ساكن في بيت استاجاره لمده سنتين. في الكلام ده هتلاقيه في اعمال 28. الرسول بولس بعت رساله لاهل افسس، و والحقيقة أهل أفسس دول حصل الاختبار بتاعهم زي ما عرفنا من سفر الأعمال أصحاح 18 وأصحاح 19. أصحاح 19 اتغيروا تغيير هايل خالص. بولس بيكتب بقى لتيموساوس، فقال له خلي بالك أوصي قوما ألا يعلموا تعليما آخر. وبعدين بيكتب له في الرسالة الثانية، جميع الذين هم في آسيا ارتدوا عني. وقال له في أو الرسول يوحنا في رؤيا يوحنا 2 بدأ يقول كلام خطير يا سيس مايكل. بدأ يقول إنه أنا عارف صبرك، أنا عارف تعبك، لكن عندي عليك إنك تركت محبتك الأولى.

0: وده حال الكنيسه، كنيسه افسس المحبوبه دي. بدات نهضه قويه مليانه بالروح القدس، ولكن للاسف يعني ضعفت خالص. فبولس بيكتب هذه الرساله، اول عددين بيسموهم المقدمه، بولس رسول يسوع المسيح بمشيئه الله الى القديسين والمؤمنين في افسس. كلمه المؤمنين في الاصل هي كلمه الامناء، فبيكتب للقديسين بعدين الامناء. وكأنه هنا بقى قسم لنا الرسالة. الرسالة بتتكون من 6 صحات بطريقة بسيطة خالص. أول 3 صحات بيتكلموا عن السماويات أو في المسيح، بيتكلموا عن الامتيازات بتاعة المؤمن. فإلى القديسين، الناس دول بقوا قديسين لأنهم ارتبطوا بالقدوس. ال3 صحات التانية اللي هم 4 و5 و6 بيتكلم إلى الأمناء، الناس اللي في المسيح دول لازم يسلكوا بأمانة، دول في المسيح. تمتاز الكلمة هنا في المسيح، تمتاز الكلمة الثانية في الرب، فيسلكوا في الرب، فيعيشوا للرب، فيعيشوا بمقتضى الحاجات اللي خدوها ومراكزهم كمؤمنين والدعوة اللي دعوا إليها، يقدروا بقى يعيشوا في هذا المجال الروحي الحلو بطريقة عملية. فبيقول طرق عملية. فالثلاثة الأولين امتيازات، الثلاثة التانيين مسؤوليات، الثلاثة الأولانيين بركات، الثلاثة التانيين أمور عملية.
1: لا بص، هي من كتر حلاوتها عايزة يعني لو تفصصها لنا زي ما بيقولوا يعني.
0: أنا
1: يعني نشوف الامتيازات والبركات، لو حتى لو قراءة يعني بسرعة كده في كلامك.
0: أنا يعني مش هقدر أقول كل رسالة، هقدر أقول صح واحد، لأن صح واحد هو موضوع النهاردة.
1: جميل.
0: فصح واحد أول عددين هما مقدمة. من عدد 3 لعدد 14 بيتكلم بقى عن تسبحة أو تهليل. فرحان الرسول بولس وهو عمال يقول مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح اللي باركنا بكل بركة روحية في السماوات. فبيتكلم عن بركات وعطايا الآب، بيتكلم بعديها وهو بيسبح عن عطايا الابن، وبيتكلم بعديها عن عطايا الروح القدس.
1: الله.
0: في 3 عطايا للآب، في 3 عطايا للابن، في 2 عطية للروح القدس. ومن عدد 15 لعدد 23 بيعمل حاجة اسمها صلوة. بيصلي الرسول بولس، بيصلي مش عشان يحصلوا على هذا البركات، لا، عشان تتفتح عينين المؤمنين على هذا البركات، تستنير عيون أذهانكم أي مدارككم الروحية، أي قلوبكم، تحصل لكم بصيرة تشوفوا أنتم مين في المسيح. واحدة من أسباب بطريقة عملية عشان ما تصعبش الدنيا ويقول لك ده الموضوع له تصعب.
1: جميلة جميلة صدق.
0: واحدة من أسباب الضعف الروحي للمؤمن، أنا قلت لك الكنيسة بدأت نشيطة بقى، إيه القوة دي؟ بعدين في تعاليم غريبة، ارتدوا عن الرسول بولس، فقدوا محبتهم الأولى. ده ليه؟ بولس بيعالجوا هنا، بيقولهم لأن أنتم نسيتم أنتم مين في المسيح، أنتم مين في الرب. أنا مش عارف هويتي أنا مين. ألا وعرفنا إحنا مين. الشيطان شغال بكل ما أوتي له من قوة مع شباب إعدادي، مع شباب سنة، ومع شباب الجامعة، مع الأسر، مع العائلات، مرات حتى مع الخدام، عشان ينسيه هو مين. بمجرد ما ينسى هو مين، خلاص استسلم لأنانيته، استسلم لضعفه، فعايش بالطريقة بتاعته. فبولس بيعالج الموضوع ده، بيقول لهم يا جماعة في خبر عظيم، في خبر عظيم، انه الرب عنده غنى اعظم من الالهة ارطميس، واعظم من صناع الذهب دولة. في خبر حلو، الرب عنده بركات، بس من نوع تاني، بركات روحية. الاب عطانا 3، الابن عطانا 3، الروح القدس عطانا 2.
1: يعني انا نفسي تسردهم لنا، بس الاخت نهال معانا على التليفون. اهلا بيك يا اختي، اهلا بيك، يا رب تكون معنا على التليفون. الو، الو اخت نهال معانا، يا رب ما يكونش في مشاكل في الشبكه. الو، طيب نكمل معاك. لو تقول لنا الثلاثيات دي يبقى حلو جدا.
0: هقول الثلاثيه دي، فبيقول لك الذي باركنا،
1: مش هاي باركنا،
0: لا باركنا، خلاص احنا خدنا كل بركات الله في يسوع المسيح.
1: خلي بالك في مستمعين بيقولوا باركنا اللي هي ارضيه، يعني هيباركنا بيوت، هيباركنا عيال، هيباركنا ولا انت بتتكلم عن انهي بركه؟
0: البركه في العهد

0: القديم كانت أرضية، البركة في العهد الجديد روحية. بس أقول لك حاجة بالمناسبة، اللي بياخد الرب يسوع ده تعليق الخاص، بياخد كل حاجة مع الرب يسوع،
1: وهذه كلها
0: تزاد لك.
1: بس خلاص
0: صدقني يا سيس مايكل
1: ببساطة،
0: احنا مش طالعين نوهم الناس تاخد السلام. اي طب ما هو عايز ياكل، صدقني هتلاقي تاكل وهيفيد عنك. ده الرب نفسه تبارك اسمه يعمل معجزة يا من ما فيش. وفضل عنهم واجمعوا القصر الفاضلة واتناشر قفة، ايه ده الحلاوة دي؟ وكأنه التلاميذ اللي سابوا اسماكهم واتعبهم مش عارف، الرب عطل كل واحد خد زيادة، يلا زيادة. باختصار شديد، في بركات من ضمن هذه البركات السلام، من ضمن هذه البركات الشركة مع الرب، من ضمن هذه البركات سكن الروح القدس، من ضمن هذه البركات شركة المؤمنين. عدد عدد عدد عدد وحدث بقى يعني عن بركات الله. لما الله نفسه يبارك فمن يمنع؟ من يقول له ماذا تفعل؟
1: لك المجد.
0: عندنا كم بركة؟ أول حاجة البركة، هتنتهي اللعنة.
1: شكرك يا
0: صدقني يا سيس مايكل، خلاص انتهت اللعنة من على بتوع أفسس. لك المجد يا سيد الرب. وحتى الحروب الروحية ليهم فيها نصرة.
1: واحد قابلني امبارح في المواصلة،
0: قلت لي في المترو امبارح،
1: فاكر؟ يعني أنا مذهول، قال لي في واحد بيقودني، قال إيه؟ قال إني أتوب عن أجدادي من 400 سنة. أنا طبعا ضحكت جوايا، ما رضيتش أضحك قدامه. قلت له ليه؟ قال لي ما علشان ربي سامحني. قلت له يسامحك في إيه؟ قال لي عشان الرب كده يجيب البركة. يا حبيبي المسيح بسبب دمه لغى كل اللعنات السارة
0: لعنة
1: لأجلنا. الرب يسوع المسيح كسر اللعنة وابتدأ بالبركة اللانهائية في حياتنا. صدق في الموضوع ده، شعرفك انت بجد جد جد جدك حصل له ايه ولا كده، وان يا عم كانوا من ضمن الناس الوحشين، وهتوب عنه ازاي؟
0: زي ما بتوع كورنثوس كانوا بيعتمدوا للموتى، نفس الموضوع بالظبط.
1: الله يا عليك يا اخويا مينا،
0: يا رجل الله
1: برافو عليك على الكلام.
0: احنا بنقول انه في اوصي قوما ان لا يعلموا تعليما اخر. يا سيس مايكل هتبعد عن هذا الكتاب، انا اسف، هتغرق بقى مع بتوع اللعنات وبتوع تستحمى بايه. يا صديق الفاضل فقط تبقى في محضر الله، تقول يا رب انا اخطات وخلصت ارحمني، خلاص نزل الى
1: هل اللص اللي كان جنب الرب يسوع
0: ما عملش ولا حاجه صح؟
1: قال له يا رب سامح ابويا اللي كان برضو يمكن علمني الحرام، ولا جدي اللي
0: ده ما قدرش يقول
1: ارحمني، هو صلى على نفسه والموضوع انتهى.
0: يا رجل الله ده ما قالش ارحمني، ده قال له اذكرني يا رب متى جئت. طبعا بيعترف بيه رب، طبعا بيعترف انه عنده ملكوت صح، بس عارف صدقني الرب بيتلكك على خلاصنا وبركتنا.
1: شكرك يا رب يا رب. انا بصلي يا رب يحفظ البسطاء يا جماعة، تعال بالرب ببساطة. يسوع ادالك حياة ابدية، خدها منه الان، لا يفوت الاوان ترجع تندم وتضيع منك فرصة الغفرة. نرجع تاني للتليفون. الو اهلا اهلا بحضرتك، سوري لطول الكلام، ازاي حضرتك؟ اهلا بيك.
2: نعم وسلام اخويا الغالي حضرتك القسيس فانكل. انا عارفه الصوت النهارده بيقطع خالص، بس حضرتك سامعني؟
1: انا سامع كويس جدا كده، اتفضلي كملي كلام.
2: مساء الخير.
1: مساء الخير، انا سامع كويس جدا، كملي كلام، صوتك واضح.
2: ارحب بحضرتك، أتحد معاك إن الحلقة النهاردة تكون بتفتح السماوات فوقنا وكلنا نكون من سكان السماء، ليس مشاهدين أو متفرجين فقط. وبرحب كمان بالأخ ريمون اللي وصل لنا الكلمة اللي شوقتنا للسماء، وأمين في حضور الرب الحقيقي تقع كل أقنعة وينكشف كل زيت باسم الرب يسوع، لأن بصراحة كلمة كانت جميلة جدا ومليانة بالحق الكتابي. وتحية خاصة جدا لأختي الغالية مينا، وأنا بشكر الرب من أجله ومن أجل حضرتك والتعليم النقي اللي الرب يعني قدمه لنا من خلالكم النهارده. والحقيقة رسالة أفسس الأصحاح الأول مليان بالألغام، بس باسم يسوع بالحق المعلن من كلمة الله تحول بالألغام لألغام. وده يحصل لما الدراسة لكلمة الرب ما تكونش ناجحة بسبب تجميع المعلومات، لكن تكون سبب حقيقي لكل مشاهد لمعرفة المخلص الحقيقي، ونشوف ونسمع بوداننا عن مؤمنين بجد بتفتح

0: المعتادين، فتأكدت أول من زوجتك لأنه بيقدر الأرقام.
1: أخت نهال سامحيني سامحيني، يعني انت بداتي الكلام كان واضح لكن
2: جت عند السؤال،
1: جت عند السؤال، وسامحيني الصوت النهارده سامحينا في هذا الامر، لكن احنا طبعا بننتظر مكالمتك في كل البرنامج. ربنا يباركك بجد، معلش لو تكمل لنا هذا الامر، الوقت بيجري مننا. يعني
2: احنا كنا بنقول لو احنا بنتكلم النهارده في افسس واحد عندنا مقدمه حكينا الخلفيه، وقفنا وقت عند التغيير بتاعهم لانهم كانوا بيستعملوا السحر، والرب قدنا وصلينا يا رب انهي عمليه السحر وخلي الناس تاخد خطوات حقيقيه معاك. قسمنا الاصحاح، اول ايتين بيتكلموا عن المقدمه، بولس بيقدم مقدمه، المقدمه خدنا منها تقسيمه السفر كله، ثلاث صحات للقديسين، ثلاث صحات للامناء المؤمنين الحلوين دول.
1: الله.
2: صح واحد ده من عدد 3 لعدد 14، في ثلاث عطايا للاب، في ثلاث عطايا للابن، في عطيتين للروح القدس. خدنا اول عطيه للاب انه اول حاجه بركنا.
1: جميل.
2: في بركات، يا بخت اللي يجي ياخد البركات.
1: امين.
2: يا بخت اللي صدقني يا سيس مايكل عند الرب كل حاجه. ايوه، لما الابن الاكبر رجع عند ابوه وقال له جدي لم تعطيني قط، قال له يا ابني جدي ايه ده، كل ما هو لي
1: هو لك.
2: هو لك يا جماعة، كل عطايا الآب للابن يسوع المسيح متاحة لنا. لك المجد يا صدر. اتنين، اخترنا. على فكرة في انا عارف ان دي عقيدة وعقيدة صعبة وفي ناس بتقول فيها كلام كتير، بس هتبقى على الاقل فاهم ان انت واحد من المميزين اولاد الله لما تيجي اختارك، فهتفضل تتساءل من انا يا سيد، هتفضل كل الوقت تقول انا مين. انا مش هدخل في تفصيل العقيده او او او او شرحها لاهوتيا، في ناس تؤمن بيها او لا تؤمن، مش ده الموضوع، بس هتبقى فاهم انك انت اخترت في المسيح.
1: يعني الفضل النعمه
2: لنعمه
1: مش
2: الله.
1: انت اللي اخترت الرب يسوع، هو اللي اختار، لستم انتم
2: اخترتموني بل انا اخترتكم
1: واقمتكم كمان لكي تاتوا بثمر، فهو منه الكل في الكل، انت مالكش اي فضل الا انك فقط سلمت لهذا الاختيار.
2: وصدقني يا استاذ مايكل، حتى الفكره انه انا اللي باجي اقبل الرب ده عمل الروح القدس فيا اصلا.
1: اشكرك يا رب.
2: الخاطي ده ميت، ما هو قال لهم في صحيح 2 انتم الذين كنتم
1: اموات
2: بالذنوب والخطا، فهذا الميت قبل ازاي النعمه الا لما النعمه اصلا تكون احيته علشان يقبل عمل الابن فيه.
1: ده كلام كبير يا اخويا مينا.
2: يعني احنا بنؤمن بالاختيار ماشي طبعا، بس انا اقصد اقول مش بسطح لكن ببسط. فاحنا قادرين نشرح الاختيار، بس قادرين نقول ان هتيجي تقول كل الوقت يا
1: ايه اللي شفته فيا
2: من حسن او
1: من
2: جمال،
1: من حسن او جمال حتى تنظر الي بحب فاق الخيال.
2: دي بركة ان الرب ميزك واختارك.
1: شكرك يا
2: رب. الرب يسوع
1: على ايه
2: على ايه
1: بتكلم بقى من على ايه يعني الرب اختارنا
2: بالنعمة. ما هو قال لهم بقى في صحيح 2 بعد ما حكى لهم ان كانوا اموات، قال لهم يا جماعة بالمناسبة ليس من اعمال
1: كي لا يفتخر
2: لا يفتخر احد، بالنعمة انتم مخلصون بالايمان وذلك ليس منكم
1: هو.
2: بل هو عطية الله.
1: بس خلاص خلصت، هو عطية الله،
2: هو العطية يسوع المسيح. فبركنا، اخترنا، تبنانا، عيانا للتبني. يعني ايه عيانا للتبني؟ انه الرب قصد انه نكون ابنائه، مش ابنائه بالخلق لكن ابنائه في المسيح يسوع، ورث ليه. فزي ما بيقول في رساله روميا او في رساله غلاطيا ان المؤمنين الابناء دول بقوا ورثه، بقى لينا ميراث ابدي حقيقي. فاحنا بقينا ابنائه بطريقه بسيطه خالص، يوحنا 1:12، اما كل الذين قبلوه اعطاهم سلطان ان يصيروا
1: اولاد الله.
2: اولاد الله هنا مش اولاده بالخلق، يعني كل الناس اللي قبلوه او ما قبلوهش اولاده بالخلق مسؤول عن رعايتهم وتدبير احتياجاتهم، لكن بالتبني في المسيح يسوع بقينا ابناء شرعيين لي، ابناء الله. انا بقيت واحد من هذه الرعيه، انا بقيت ابنه، بقيت بحسب افسس 2 برضو في العيله الجديده اهل بيت الله، بقيت واحد من ابنائه، اقدر اقول لله هنا ابانا.
1: شكرك.
2: بابا يا
1: اشكرك يا رب.
2: فمبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح، هو برضو ابونا، يعني الله ده ابو يسوع المسيح، هو نفسه بسبب تجسد المسيح

0: هو نفسه صار ابويا فاقدر اقول له بابا.
1: يبقى باركنا
0: اخترنا
1: اتبنانا
0: دي الاب، ده الاب
1: جميل.
0: فبيمتدح بقى وعمال يعظم النعمه وعمال يصلي وبيقول الكلام ده في الماضي بالمناسبه. يعني بولس وبيكتب هنا بيقول انه اختارنا باركنا عيننا خلص، ده كله كلام كان من الازل، ده مشروع ازلي.
1: شوف الجمال،
0: ده مشروع ازلي، عكس ما بيقول في كورنثوس الثانيه 1 عدد برضو 3 مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح ابو هي التسبيحه دي عند بولس متكرره. فبيقول ابو الرأفه واله كل تعزيه الذي يعزينا في كل ضيقتنا حتى نستطيع ان نعز الذين هم في كل ضيقه بالتعزيه التي نتعزى نحن بها من الله. وكانه بولس في افس بيقول يا جماعه في حاجات حصلت لينا، طب واللي جاي؟ قال يا جماعة واللي جاي مليان تعزيات وتشجيعات وبركات وحضور إلهي.
1: أمين.
0: وراح بطرس بقى قال يا جماعة وبالمناسبة مبارك الله اللي دعانا لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، لا ده احنا عندنا ميراث أبدي فدانا وبيدينا وهيدينا الميراث الأبدي.
1: شكرك يا رب،
0: لك المجد يا سيدي.
1: يعني ده من غير فضل لينا، ولكن هي أو هو عطية،
0: عطية الله
1: بسبب النعمة وبالنعمة، يعني شيء عظيم جدا.
0: ايوه، لو انا هروح يا اسيس مايكل السماء على حساب اعمالي او حساب اللي انا خدمته او عملته، لماذا مات المسيح؟ ده اول سؤال يعني جوهري تحطه على المقدم. ايوه، طب وكان المسيح لازمته ايه يموت؟ وليه الكفاره وليه الفديه وليه كل ليه القصه الكبيره دي؟ ثم لو انا رحت انا متكبر احط رجل على رجل، روح ربنا يقول لي نزل رجلك، اقول له لا ده انا جاي هنا لان انا عملت. طب ما ده ضد المكتوب، ليس من اعمال كي لا يفتخر احد. عطايا الابن بسرعه، عطايا الابن افتدانا، فيقول لك في عدد 7
1: ايوه
0: الذي فيه لنا
1: فداء.
0: الفداء، كلمه فداء هي كلمه شراء بدفع ثمن.
1: نعم،
0: مش بس الشراء بدفع ثمن، لكن اخراج بالقوه، هو ده الفداء،
1: اخراج بالقوه
0: فشرانا. نعم، كان في سوق العبيد كنا عبيد،
1: طيب
0: عبيد للخطيه، راح دفع الثمن. ايه التمن ده بقى؟ بطرس بيقول لنا التمن، لا باشياء تفنى بفضه او بذهب من سيرتكم الباطله التي تقلدتموها من الاباء، بل بدم كريم. كريم بريشيس، نادر الوجود، غالي جدا.
1: اشكرك يا رب.
0: دم كريم كما من حمل بلا عيب، هذا الدم اتدفع امتى؟ دم يسوع المعروف سابقا
1: قبل تاسيس
0: العالم. يا على النعمه الغنيه. هو ده الاختيار، فمختارني في المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية. فواحد اشتراني، لكن
1: عارف يعني وانت بتتكلم ذهول. يجيلك ذهول، انت معقولة ليه خطة منذ الأزل؟ يعني انت لما تعدي مثلا ورايح شرم الشيخ وتشوف الجبال قد ايه قديمة، انت أقدم من الجبال دي، انت أقدم من اي قطعة إثرية
0: يا حبيبي،
1: انت انت انت انت بعيد قوي. انت فكر الله من سنين يعني هذا عددها.
0: وعشان كده قال لهم بعد ما كلمهم عن الخطة دي، قال لهم على فكرة وانتم كمان مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال سابقة قد سبق الله فعدها لكي نسلك فيها. فانتم بمقدار هذه الغلاوة والعظمة، ما احنا لو اكتشفنا ده يا اسيس مايكل هنقدر نعيش هنا حياة مليانة بالنصرة والقوة والخدمة والحب للرب الشديد. مش بقى افضل قاعد ده قال ده عمل وبرسل ذاتي وانا ما عملتش وما حققتش، هتطلع بره الاجواء اسف اقول الارضية، لان بنتكلم عن اجواء
1: سماوية
0: ده السماويات. فأقامنا وأجلسنا معه في السماوات، زي أقولها لك بالطريقة بتاعة الشعب في العهد القديم. هو الدم ده ثمن الفداء، خروف للذبح، لكن يقول لك بزراع شديدة عمل إيه؟ جعل البحر يابسا. هنا بقى القوة، فبالقوة بتاعته لك المجد يا سيد الرب يسوع. هاليلويا. افتدانا، طلعنا، بس طلعنا عشان نكون بنارس أرض الموعد، نقدم ليه العبادة. فطلعنا مش عشان نكون برضو عبيد ليه، لا، طلعنا عشان نكون أبناء شبه يسوع المسيح.
1: شكرك يا رب.
0: رومية 8 هنا يجي، فلما اخترنا وقدسنا وبررنا كل الهدف نكون مشابهين
1: صورة.
0: فالفداء 2، غفران الخطايا. غفران الخطايا أصل الكلمة محو من السجلات.
1: نعم،
0: ما عليناش اي حاجه في السجلات.

0: اتشال كل اللي علينا في دم الرب يسوع المسيح. فبقى في حرب شيطانية خسيسة خبيثة اسمها الخزي. طب واللي عملته؟ اتشال
1: محو.
0: طب و لو اتكشفت؟ طب لو اتشال؟ اتشال، مفيش حاجة عليا اصلا. معقول؟ هي دي البركات. احنا بنشجع كل مؤمن النهاردة بيسمعنا بيمر بضعف يمكن رهيب، النهاردة بنقول لك استمتع بعطايا الاب، استمتع بعطايا الابن، لكن كمان بنشجع كل واحد لسه ما قبلش الرب يسوع، تعالى له الرب يسوع يفتديك، ايوة بالدم الكريم يطلعك ويطلعك بالقوة لاخراج انك تبقى ابنه، لكن كمان يغفر خطاياك والى الابد ويمحو كل شيء عنك.
1: اشكرك يا رب،
0: فدانا، غفر خطايانا، لكن يقول لك حاجة مهمة، عرفنا بسر مشيئتي.
1: كلمة جامدة جدا.
0: ايه عرفنا بسر مشيئتي؟ تكون ايه دي بقى؟ رسالة افسس تتكلم عن السر، وكلوسي تتكلم عن سر. احنا ما عندناش اسرار في المسيحية. ايه هو السر الكبير؟ السر الكبير ان الله بحسب افسس ارتضى يرتبط بالكنيسة جسده. فبيتكلم اغلب الوقت عن الكنيسة، بقت عروسته، بقت حبيبته، بقت هي دي اللي مهرها بالثمن الغالي. يا بس كلوسي بقى بيتكلم عن الله اللي فوق كل شيء. فكلوسي واحد دي بيقول لك يوحنا واحد، كلوسي واحد، عبرين واحد، دول اللاهوت بتوع العهد الجديد. فبيتكلم عن الله اللي سر ان يحل فيه كل ملء اللاهوت جسديا. الله اللي ارتضى اني يعيش مع هذه الكنيسة ويحبها. فأفسس بيتكلم عن سر اتحاد الكنيسة بي، كلوسي بيتكلم عن اتحاده هو بالكنيسة، هو ده السر. ودور بقى في الأصول اليونانية ودور في الكتاب الأجانب والعرب، هو الكلام كده بسيط، لكن ما عندناش حاجة اسمها أسرار في المسيحية. السر المكتوم منذ الظهور ان الله ده كان لازم يجي ويموت علشان شعبه.
1: ببساطة السر لو اتقال ما يبقى سر.
0: صح.
1: واتقال اهو في أفسس واحد. ما بقيه سر خلاص.
0: ايه عرفنا بسر مشيئته؟ سر مشيئته انه قد ايه احنا عروسته الغالي عليه.
1: اشكرك يا رب.
0: انت مش ليشة في مهاب الريح يا صديق. انت مش موجود عشان تقعد تتحصر وتقول يا لو كنت عملت كده. هقول لك على حاجة، في الخطة وفي البرنامج حتى اخطائك محسوبة. وأقول لك على حاجة، صدقني لو الرب بيعاملك بأخطائك ولا أي حاجة خالص. لكن الخبر الحلو إنك أنت غالي عليه، أنت القطعة النادرة الوجود.
1: شكرك.
0: أنت ما تكررتش ولا هتتكرر، أنت واحد بس من خلقته على الأرض اللي بيحبهم، اللي مات لأجلهم. تعالى لو افرح بيه، تعالى لو انتعش بهذه المحبة باسم الرب يسوع المسيح.
1: يعني كلام قوي جدا جدا. أصلي ان النهاردة وانت بتسمع الكلام ده تقول للرب يا رب انا اكون من ضمن الاشخاص اللي اخد التبني باسم الرب يسوع، اقبل ان المسيح يتبناني في هذا الامر الرائع واكون من ضمن سكان السماء. طيب معنا تليفون يا رب الشبكة، نسمع كمان كلام الاخ اللي هيكلمنا. الو، ايوه اهلا بيك. معلش الشبكة يعني دمرت اغلب التليفونات النهارده، معلش اتفضلي انا سامعك. انا سامع حضرتك، يا ريت تتكلمي. يعني كانوا لسه مطمنين ان الشبكه بقت كويسه فرجعوا تاني للتليفونات. الو
2: الو مساء الخير، صوتك واضح
1: كده، صوت واضح.
2: على السؤال على طول انه حضراتكم بتكلمكم وبشكر الرب من اجلكم على الحجاب اللي بتحرق، وان ازاي ده يدخلنا في شركه يعني مع ارواح شريره تفتح صدر الشيطان ان يدخل ويسبب لنا اذى في حياتنا الحاليه، وكمان هينهي ابديتنا من قضائها في البحيره المتقده بالدوله والرب ما يسمحش طبعا. لكن انا نفسي اسال وانا هنقل اللي بسمعه، هل هذا كلام ينطبق مثلا على فتحة كوتينا، على قراية الكف، على قراية الفنجان؟ يعني ما تخطوها شوية، ما تكون كلام الموضوع ده كلها ضحك وهزار وفرفشة، ما تبقوش مع أبوه والرب رب.
1: احنا لقطنا السؤال، هل ده ينفع على الأرواح السحرية دي مش بس

0: انك تقرا كتاب، لكن تقرا من فنجان او تقرا كف انسان، المهم
1: او تقرا
0: تقرا
1: اللي هي
0: امر معين
1: الابراج دي.
0: للمستقبل او تقرا برج مثلا معين بيبين ليك امر معين ويقول لك ده علم يعني معروف وكده، او مثلا تقرا بالرمال، في ناس بتعزم يعني، المهم بيقراوا بيقروا حاجه كده معينه بحيث ان يبين حاجات، ممكن بياخدوها بهزار اللي بيعملوها او اللي بيقروا بالطريقه دي، او ممكن فعلا يعني في لعبه اسمها الترو اللي هي على فكره يعني انا مش عايز اقول الاسماء طبعا عشان احنا على الكاميرات، لكن الحاجات دي يعني سؤال لاخت نهال، الحاجات دي ممكن تعمل مشاكل ولا لا؟
1: ما حضرتك سألت السؤال وجاوبته.
0: لا ونأكد تاني.
1: هتعمل مشاكل يا سيس، وتاني وتالت ورابع. أنا أعرف بقى تطويبة، بس تطويبة حلوة، يقول لك طوبى لمن يقرأ
0: من يسمع.
1: ويسمع أقوال هذه النبوة.
0: أشكرك يا رب.
1: أحلى طوبة، لكن ما حدش اتطوب إنه بيقرأ حاجة تانية. فأنا أدعوه يقرأ إيه؟ يقرأ ويعرف سر مشيئتي، ويعرف قد إيه هو أنا غالي في المسيح، ويعرف امتيازاته في المسيح، ويعرف وظائف المسيح في المجد لأجله. ده احنا بنحكي يا أسيس مايكل، سوري عشان وقت البرنامج، وبنحكي سور القاعدة العريضة البسيطة، فبنحاول نقلل كلام اللاهوت الصعب. لو المؤمن بقى قاعد يدرس ويعرف يعني ايه وظيفة من وظائف المسيح في المجد، انه رئيس كهنتنا الأعظم يا إله المسيح، لو يعرف انه هو موجود في المجد لأجله، بيعمل ايه دلوقتي أمام الله الآب، بيعمل إيه يسوع
0: بيجيب سيرتي كل
1: لأجلي
0: يوم مع
1: أنا؟
0: الآب.
1: نعم؟
0: بيجيب سيرتي كل يوم مع الآب.
1: يا تخيل؟
0: أيوة.
1: لأن أنت المشروع الكبير.
0: أيوه طبعًا. أنا موضوع
1: لأن أنت
0: اهتمامي.
1: فداء المقتنى بتاعه.
0: أشكرك يا رب. أشكرك يا رب.
1: لأنه أنت اشتريت بثمن. فموجود علشان يبطل الشيكات الشيطانية من عليا، موجود علشان يحملني ويرسل ضعفي، موجود علشان يفرحني ويغمرني بالحضور ليه، موجود، كل ده موجود. لأ لو فهمت بقى ودرست، وقد ايه فهمت ان انا محبوب، وقد ايه فهمت ان ليا دعوة عظيمة، وانا مش موجود هنا على الارض علشان افضل في هذه الخسارات المتلاحقة، لكن استمتع بيه.
0: صدق كل الكلام اللي حضرتك قلته ده يحتاج الآية اللي احنا قريناها مستنيرة،
1: عيون أذهانكم.
0: عيون أذهانكم. ناس كتير بتقرأ أفسس واحد، كلام صعب قوي ودش كتير ومقتنى ومش مقتنى، مش عينيك مش منورة.
1: صح. يعني واحد قال لي أنا مش ببقى قادر أفهم الرسول بولس عايز يقول إيه. فقلت له اتصليت، قلت له يا رب نور ذهني، ده مش بولس اللي كتب، ده كتب أناس الله القديسون مسوقين
0: بالروح
1: من الروح القدس. فجزء مهم. تقول لي طب ليه بقى انتوا في البرنامج ده بتركزوا على الرسائل بقى، حاجات جديده بتعملوها؟ لان الاربع اناجيل بتتكلم عن عمليه الخلاص.
0: ايوه.
1: الاعمال الرسل بيتكلم عن انتشار هذا الخلاص، التبشير. لكن من رساله روميا لرساله يهوذا بيتكلم عن شرح هذا الخلاص. احنا بنشرح
0: مزبوط.
1: اساسيات الحياه المسيحيه
0: مظبوط،
1: الى ان ياتي اتمام الخلاص اللي هو سفر الرؤيا. ادي تقسيمه العهد الجديد بطريقه بسيطه. النهارده عشان ما نشعبش الدنيا، اتكلمنا عن عطايا الاب، عطايا الابن، عطايا الروح القدس. عندنا عطيتين ختم بيهم. راح قال يا جماعه، اذ سمعتم كلمه الحق انجيل خلاصكم، انتم اذ امنتم حصل لكم حاجتين. واحد، ختمتم بروح الموعد القدوس. ثم نمره اثنين، انتم خدتم عربون. ايه الفرق بين الختم والعربون؟
0: دي اللي اتكلم فيها الاخ ريمون يوسف. طيب ايه الفرق بين الختم والعربون وحكايه يسمعون وبعد كده يؤمنون؟
1: الختم في الاول هو حفظ ليا، ضمان،
0: ضمان ملكيه،
1: ضمان للملكيه، ضماني انا، لان الروح القدس بحسب روميا 8 يشهد لارواحنا اننا اولاد الله. فخدنا شخص سكن فينا، الله ذاته سكن فينا، بيقول لنا دي مش حاجة احنا بنستدعيها او نتوهمها او معلومة بنحفظها، تبررنا بالدم، اتغسلنا بالدم، لا، ده حقيقة فاعلة فينا بعمل الروح القدس. الروح القدس يشهد لأرواحنا، الروح اللي فينا بينادي بيقول يا آبا الآب، فبيبقى عنده ضمان أبدي. فتسألني في بداية الإيمان لما اختبرت الرب، مين أنت هتروح السماء؟ عندي يقين اليقين. ليه حضرتك تكون ابن مين؟ لأن الروح القدس بيقول لي. فالعربون للضمان.
0: يوحنا قال والآن نحن أولاد الله.
1: نعم.
0: مش بعد شوية هنبقى، الآن نحن أولاد الله، ضمان.
1: فالختم للضمان.

0: ختم للملكية، فده وثيقة مسجلة رسمية. مين اللي ختمها؟ مش المحافظة، مش الدولة، مش الرئاسة. أمال مين اللي مضاها؟ مين اللي ختمها؟ الله بذاته ختم فينا بالروح القدس.
1: أشكرك يا رب، عشان كده طلعت الترنيمة وانت مسافر
0: على بدي،
1: على بدي لابد تكون وياك
0: تذكرت السفر، سفر مختومة
1: بدم يسوع مولانا.
0: لك المجد يا رب.
1: ياه.
0: فالضمان أنا محفوظ، مش أهلك. لأنه مثلا يقول لك أصل المؤمن احتمال، طب سوري يعني، طب واللي فيه ده الله ده فين؟ وإذا كان سوري هيهلك، ده حمله على منكبيه وأتى به إلى بيته، مش هينزله غير في بيت أبوه.
1: أشكرك يا رب.
0: المؤمن من ساعة ما تشال على الأكتاف مش هينزل غير في بيت الآب. وبعدين قال هكذا يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب. كان أجل الفرح لألاتي اللي بجنازة. سوري بعمل زي يعني.
1: لا بس مزحي. جميل. لا لا جميلة جميلة، شرح رائع.
0: فالختم ده موضوع الختم. سكن فيا الروح القدس. يا الله، ونفهم يعني ايه الله
1: يعني
0: ساكن
1: فينا. يعني شكل الختم هو الروح القدس اللي ساكن جوايا، لألا الناس تتخيل اللي هو الختم المدور
0: ده. ده أنا عندي
1: الختم ده اللي هو الروح القدس اللي سكن جواي.
0: ده أنا أقول لك على حاجة يا سيس مايكل، صدقني هتفرح كل مؤمن وهيتعزم.
1: اتفضل.
0: احنا مش بس ساكن فينا الروح القدس، احنا ساكن فينا الابن وساكن فينا الاب.
1: نعم.
0: فيقول لك المسيح فيكم
1: رجاء
0: المجد. ايه ده ايه ده؟ طب والاب؟ اللي يحفظ كلامي اليه نأتي انا وابي وعنده نصنع
1: منزلا.
0: ايه ده؟ ده الله الاب ساكن فينا، والله الابن ساكن فينا، والله الروح القدس ساكن فينا. احنا محفوظين يا جماعه. انت محفوظ، ما تقلقش.
1: اشكرك يا رب.
0: بركه من البركات، خلينا اقولها بطريقه تعز زياده، هتمتلئ بكل امكانيات وقدرات ومواهب وعطايا الروح القدس فيك. يا من تبحث عن مواهب، صدقني الروح القدس عايز يديلك. يلا دوق، انا مش هشرح لك، دوق انت بقى. اطلب يعطي الروح القدس للذين
1: يسألونه.
0: الحاجه الثانيه بسرعه، حاجه اسمها العربون. عربون لايه باذن الله بقى؟ عربون للي هنورثه. احنا هناخد ايه بقى؟ احنا هناخد مكان. حلو المكان، مش وحش على فكره. بس بيني وبينك، احنا قريب جدا هنبقى مع شخص الى ابد الابدين.
1: اشكرك يا رب.
0: هناخد تعزياته، هناخد من حنانه، هناخد بحسب رؤية 19 من الله القادر على كل شيء. هنفهم يعني القادر على كل شيء هناك. هنفهم ده انا اتألمت، ده انا فقدت عزيز، ده انا فقدت حبيب، ده انا. هتفهم يعني ايه اله كل تعزية. خدنا هنا وتعزينا هنا، بس هنفهم الكل هناك، لانه سنعرفه كما عرفنا لإلهنا المبارك الحلو العظيم.
1: يعني بالكلام بحر وبحر نقي. يعني قد ايه الرب غني في رحمته ومليان. اني ابشر بغنى المسيح
0: الذي
1: لا يستقصى. ملوش نهايه غنى المسيح اللي احنا بنتكلم عنه في رساله افسس النقيه جدا جدا، اللي مليئه بغنى لا يعرفه العالم. العالم بيدور على الفلوس وممتلكات، على الاولاد وعلى الشهادات، لكن احنا بنتكلم على غنى الودان الطبيعية مش بتعرف تسمعه، لكن ودان الوارثين معنا، ودان الناس اللي بتتطلع ان مسكنها في المدينة التي لها أساسات بتسمعنا، ودان الناس التي تريد ان تدرك المسيح الذي افتداها من لعنات كثيرة وحطها في اماكن يعني لا يسوغ اللسان ان يعبر بها. المسيح له غنى جزيل عايزين يحطنا فيه. الرب يسوع المسيح بيقدم لك هذا الكتاب. الكتاب ده بيشرح قد ايه انت مبارك، وقد ايه انت مختار، وقد ايه كمان حطك في بوزيشن عظيم جدا في المسيح يسوع. احنا فاضل لنا 3 دقايق، لو تدينا دقيقه او دقيقه ونص في كلمه ختاميه في افسس واحد.
0: هقرا ايه رقم 17.
1: اتفضل.
0: بولس بيقول من 15 بسرعة: لذلك أنا أيضا إذ قد سمعت بإيمانكم بالرب يسوع، دولومين الحقيقيين، ومحبتكم نحو جميع القديسين، لا أزال شاكرا لأجلكم ذاكرا إياكم في صلواتي. اللي جاية بقى دي مهمة أوي يا رب تكون على الشاشة. يقول لك: كي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد روح الحكمة والإعلان
1: في معرفتي
0: مستنير عيون
1: أذهانكم.
0: تقول لي يا مينا انا مش بفهم زي ما انتوا بتفهموا كده

0: في آية حلوة في أمثال 13 23 بتقول كده: في حرث الفقراء طعام كثير. واحد بيقعد قدام الكتاب بيقول لروح الله كلمني علمني فهمني، روح الحكمة، ده الروح القدس يدي حكمة فهم إعلان يعلن لينا هذه المقاصد، وكل يوم بنتعرف أكتر وكل يوم بننمو أكتر. فلو عندي كلمة في أفسس واحد عايز أصلي: يا رب أتوسل إليك،
1: يا رب
0: يا رب أتوسل إليك، افتح عيون الكثيرين في هذه الأيام يا رب، افتح عيون المؤمنين. وبدعو كل واحد لسه متعرفش على رب: تعالى أرجوك، تعالى الوقت مقصر،
1: تعالى وانظر زي ما قال،
0: تعالى تعالى ودوق، لأن الرب بيحبك. خسارة تهلك يا صديق، الرب بيحبك. تمتع بعمل الفداء وعمل الغفران اللي بيقدمه يسوع لأجلك.
1: أمين. أخويا مينا أدي، بشكرك من أجل الكلام دوة، والرب يعوض تعب دراستك في كلمة الله. أنا أول واحد استفدت. الرب يباركك بجد، ودايما تبقى نور للأمم.
0: أمين يا رجل الله.
1: عزيزي المشاهد، بعد الحلقة مباشرة هيبقى في بودكاست مع الدكتور زكريا ستورو، وقد إيه أنا بصلي إن الحلقة اللي جاية تبقى رائعة جدا جدا مع باشمهندس سامي غبريال، وأصلي إن البودكاست يكون سبب بركة كبيرة. بعد ما تنتهي الحلقة مباشرة خليك متابع وعيش معنا في السماويات، ولو فعلا انت مش قادر تفهم الرسالة دي قول له روح الحكمة والإعلان هيفهمك حاجات صدقني أخفاها عن الحكماء، بس هيعلنها لو انت فقير وولد صغير بتقول له علمني وفهمني ودربني في كلامك. أخويا وأختي اللي سمعتونا النهاردة، شكرا لكم أنكم قعدتوا معنا في الحلقة دي. نصلي من أجل حلقات مليانة بالمجد الفترة اللي جاية في برنامجكم المفضل الكارز. الرب يكون معاكم.

0: مرحبا بك عزيزي المشاهد في بودكاست الكارز. احنا في البودكاست ده بنمجد الكارز الاعظم يسوع المسيح اللي قال اكرز بسنة الرب المقبولة. سعيد جدا جدا جدا ان يكون في ضيافتي خادم الرب المبارك الوالد لكثيرين ومعلم كلمة الله واللي ربح كثيرين خادم الرب الاخ سامي غبريال. اهلا بحضرتك.
1: اهلا يا حبيبي اخي زكريا.
0: يعني بجد سعداء جدا بوجود حضرتك معنا.
1: شكرا لمحبتك حبيبي.
0: احنا في حلقة سابقة سمعنا عن اختبار حضرتك ازاي قبلت المسيح. ممكن تقول لنا حاجة عن اسرتك؟ وهنتكلم
1: حاجة
0: عن
1: جميلة. حاجة جميلة. انا كان لي 4 بنات، بابا جوز 2 ورقد، وكان معايا 2 تاني واخويا وانا. وطبعا أنا كان في قلبي موضوع الخدمة، فطلبت من الرب أنه هو يساعدني أساعد أسرتي البسيطة. وبس كان قدامي تحدي تاني، هو أني عايز أخدم الرب، ومش عايز أخدم الرب بعد ما خلص شغل. فأنا عايز عمري لما أنظر للخلف أقول أنا ما ضاعش مني حاجة. فمن وقتها، وقلت أنا في بداية كلامي، قبلنا نعمة ورسالة.
0: نعم.
1: اللي خلصني اداني دعوة، بس أنا مش عارف توقيتها. المهم، فكان قدامي موضوع الزواج والأسرة وموضوع الخدمة، فحرصت أن أساعد أسرتي، وحرصت أني أنا برضو الرب يرتب لي. صليت كتير والرب رتب لي، وأنا كانوا بيحبوني اجتماعات كتيرة. فتعرفت على زوجتي العزيزة لوسي، لويز بشرة، هي خريجة صيدلة أسيوط،
0: وهي من سوهاج أساس.
1: هم كانوا أجدادهم من سوهاج، وبعدين عاشوا في المنيا ودرسوا في أسيوط. والمهم، وبعدين أنا خطبتها سنة 82، تزوجنا سنة 83 في شهر أغسطس 25. الرب ادانا رامز ابني،
0: دكتور رامز بروفيسور الألسن.
1: لا العفو،
0: بيدرس صيني صح؟
1: بيدرس إيطالي.
0: إيطالي.
1: إيطالي. أيوة. دكتوراه في الأدب الإيطالي. ودانا هبة بعديه بفارق 15 شهر. وأنا أستطيع أن أقول أنا وبيتي نعبد الرب. كان ليهم يعني حرصت على، لأنه في 3 كلمات بيأثروا فيا زكريا. الكلمة الأولى الإيمان، الكلمة الثانية العائلة، الكلمة الثالثة الخدمة. دول محاور حياتي من وانا صغير. فالإيمان قلت لازم أوصله لعيلتي، عيلتي الصغيرة وعيلتي الكبيرة والعشيرة بلغة البلاد العربية، يعني ولاد عمي ولاد خالي ولاد خالتي وحاجات زي كده. فحبيت أن أنا أبقى بركة للعيلة، دي حاجة مهمة خالص خالص. ما ينفعش أبقى أنا بخدم الناس ويسموها الساقة. فالرب ادانا رامز وهبة، كنا نصلي لأجلهم وهم في فترة الحمل، كنا نصلي لأجلهم. لما تولدوا كنا نصلي معاهم، لكن دلوقتي بيصلوا لأجلي. لما سافر يقول يا بابا أنت بتعمل إيه، أقول لهم كذا، يقولوا إحنا بنصلي لأجلك. وهذا أمر جميل جدا. العائلة أمر مهم جدا جدا، وأعتقد أنها في الأولويات تيجي بعد يعني علاقتي بربنا، علاقتي بالأسرة. الخدمة تيجي في المرحلة الثالثة بعد الأسرة كمان. فبعض الناس بتهمل الموضوع ده، يسميها الكتاب في مواقع كثيرة الساقة، مؤخرة الجيش، لازم تكون البيت وكذا وكذا.
0: هو زي

0: أشعياء 58 مجد الرب يجمع ساقتك.
1: بالضبط. وتقال عن يشوع في تحركاته وقيادته، الساقة سائرة خلفه وكذا. المهم الساقة هي العائلة ولها نصيب في بركة الرب ومكافأته. فأنا لا أتصور حياتي من غير عائلتي الكبيرة والمتوسطة والصغيرة. أنا أحبهم من قلبي وأصلي لأجلهم كثيرا، وما أقدرش أروح خدمة وأنا مثلا عندي نوع من التقصير كإنسان تجاههم. فأنا أحرص جدا جدا على الأمر ده،
0: زي ما الكتاب بيقول يدبر بيته حسنا فيعتني بكنيسة
1: الله. تمام تمام.
0: حضرتك في حلقة سابقة قلت لنا إزاي تقابلت مع الرب، قلت لنا أول خدمة خدمتها في مع جماهير وكانت بدون ما يقولوا لك في في علية خلاص النفوس في أبو قير.
1: أيوة.
0: في اسكندرية
1: سنة 80 في
0: سنة 80 لما طلبوا منك تخدم وانت مش جاهز
1: خالص.
0: بس الله وضع على قلبك خدمة عن التدريب.
1: أيوة. الحياة المثمرة والتدريب
0: والتدريب وعصت الوعظة دي، وقلت ان بعض الناس تعرفوا عليك بعد
1: عدد هائل من الناس. انا ما عنديش نوتة طبعا مواعيد ولا حاجة، لقيت مثلا حوالي 30-40 اخ قائد وقسيس ورائد خدمة في كنائس مختلفة.
0: وأركز على، أسف أن بقطعك، لكن أركز على كلمة حضرتك قلتها في حلقة سابقة.
1: أيوة.
0: وهي انتظر توقيت الرب.
1: أيوة. ما ده توقيت الرب. أنا
0: أيوة.
1: عدت يا أخي زكريا أقرأ، مرات كنت أبتدي بالمزامير أخلص إرميا ورا بعض، وأقرأ أقرأ كتير وأقرأ كل اللي يصل إلى يدي. أنا مانيش غني، فكنت أستلف كتب وأستعير كتب وأشتري كتب بسيطة وحسب طاقتي وأقرأ أقرأ أقرأ لحد دلوقتي. أنا أقرأ كتير جدا.
0: فمن خلال العلية دي بدأوا يدعوك في الجمعيات،
1: عدد كبير جدا كنايس وجمعيات كثيرة خالص من يونيو 80. لا أعتقد أني توقفت عن الخدمة في أي مكان في أي يوم من أيام الأسبوع إلا لظروف المرض القهري أو وقت السفر للوصول إلى مكان الخدمة. بس ممكن أبقى مسافر لبلد مثلا خدت أمريكا أستراليا كندا مش عارف إيه، أكون خدت وقت تاني يوم أكون بخدم يعني. فدي حاجة يعني الرب فتح الباب بطريقة، وما حبيتش أستند على زرع بشر الحقيقة، ما حبيتش أستند على حد، لأنه الرب قال لنا كده في يوحنا 12 حيث أكون أنا هناك يكون خادمي أيضا. قول هناك دي أي حاجة، تبعيته، التشبه به، تأثر بشخصه، الاستماع إلى أقواله، العيشة بموجب تعليمه وهكذا.
0: نعم.
1: فهو أنا أثر فيه جدا. أنا مش بدعي حاجة بس
0: لا يعني إيه معنى أنك محبش تتكل على حد؟
1: بين أني أعمل علاقة، ما أنت عندك
0: حد يفتح لي باب لحاجة.
1: تمام تمام. خالص خالص خالص. يعني أنا بقول مثلا أنه مع أنه أحترم الكل يعني وأقدرهم، أمين الخدمة والشخص الغني، الغني أخ ومقدر، لكن أنا أهتم بأني لا أسعى إليه. كمان مدبر الخدمة لا أهتم بأني، لكن عندما يرشدني الروح القدس أني أسأل على فلان أو أسأل على فلان أو جامله بلطف شديد وأصلي لأجله، بحيث أن أنا مش بعمل كده عشان الخدمة، لأنه أنت إن فتحت باب ما فتحوش الرب هتتعب جدا، وإذا قفلت باب فتحه الرب هتتعب جدا. هذا موضوع خطير للغاية. المهم أنا تأثري وبقوله لأصدقائي وأخواتي طبعا، وهم عارفين يعني أنا مش بضيف لهم حاجة، تأثرت بشهادة الكتاب عن المسيح، وهو قال لنا كده مكتوب عني. وقال الكتاب في رؤية 19 عدد 10 الجزء الأخير منه، لأن شهادة يسوع هي روح النبوة. فالكتاب كده في لوقا 24 قال مكتوب عني، وقال في مزمور 40 مكتوب عني. فالكتاب المقدس هو الإعلان الذي عندنا في المسيحية، كتاب واحد يقدم شخص واحد قام بعمل واحد.
0: صحيح.
1: إذا بصيت للعمل العظيم اللي عمله على الصليب موته وقيامته وهكذا. المهم مثلا يا أخويا لما في إشعياء 42 أنا مش بوعظ لكن بقول فيضان قلبي على الشخص ده الجميل الحلو اللي مشرفنا زكريا ورفع رؤوسنا، لما يقول الله الآب عنه هو ذا عبدي الذي أعضده، عبد يهوى، هذا الشخص الفريد اللي اتصدموا فيه ما عرفوهوش.
0: صحيح.
1: مختلف.

0: قال الذي سرت به نفسي، وقال عنه بقية النص لا يصيح ولا يسمع فيش كذا كذا. لما ياخدها الرسول متى في متى 12 ويقول حبيب الذي سرت به نفسي، قال عبدي هناك، وكتبها متى الكاتب الموحى إليه من الروح القدس، ويقول لك حبيبي الذي سرت. الله الآب قال عنه حبيبي، وقال عنه ابن الحبيب الذي به سررت في المعمودية، وقال عنه في تجلي في متى 19. ليه طيب كده؟ يقول لك لأنه لا يصيح ولا يسمع في الشوارع صوته. بص الجمال، قصبة مردودة لا يقصف، وفتيلة مدخنة لا يطفئ. أما تمشي ما قصدش أنك ماسك العصاية من النص كخادم، لكن لا يجب أن يكون صوتك عالي، ما قصدش في الخدمة، لكن ما تدخلش في شجار ولا في صراع ولا تنحاز إلى مشاكل الناس في عائلاتهم أو كنائسهم،
1: ولا حاول أعمل دعاية كثيرة لخدمتي. يقال في الأصل لا يسمع أحد في الشوارع صوته، يعني كان ماشي يخدم الآب، والآب هو اللي بيشهد عنه مش هو اللي بيعلن عن نفسه.
0: تمام. وكمان شهادته عن شهادة الله الآب عنه، وشهادة آخرين، وشهادة أعماله، وشهادة يوحنا المعمدان وكذا، وشهاداتنا نحن، أنتم شهودي. لكن قصبة مردودة لا يقصف، البشر يكسروا السليم صحيح، ويطفئوا اللي فيها أمل. أنا ده رسالتي في الحياة، أن المكسور حاول أجبره، أسنده بأي صورة من الصور حتى لو كان يناصبني العداء. والفتيلة المدخنة تطلع كربون وثاني أكسيد كربون أو الأكسيد كربون، طفيها واخلص. لا ما نعملش كده، إحنا برضو نخلي بالنا من الحكاية.
1: طيب حضرتك يعني
0: هو ده اللي تأثرت بيه الشخص الفريد ده.
1: تفرغك للخدمة، يعني أنت مهندس وتفرغت للخدمة في عجالة، بس الوقت عشان عايزين نتكلم كلمة عن الرب استخدمك استخدام باهر في كتب كثيرة مباركة نحتاج نتكلم عنها. فازاي يعني حضرتك كنت مهندس، ازاي تركت الهندسة وتفرغت للخدمة؟
0: كان عندي مشكلة ان اهلي بيعتبروا انه مهندس ميكانيكا، هندسة ميكانيكا قوة، بس انا يا اخويا ما فكرتش في اني يبقى عندي حاجة. انا بكلم لا اتكلم عن نفسي، لكن هو ده اللي حصل بأمانة. يعني قبلت ان اعمل في الحكومة والقطاع العام بحيث ان اخلص الساعة 4-5 وبعدين اروح خدمة. قلت لحضرتك من سنة 80 دفعة 75 خلصت الجيش نص 77، وبعدين جت تكليف، كان اخر دفعة تكلفت من وزير الصناعة في مصر، وكان مرتب صغير. وانا لما تزوجت سنة 83 زوجتي خريجة صيدلة اشتغلت شهور وبعدين خدت اجازة بدون حق بسبب الحمل ورعاية اطفال، وخلاص مشتغلتش تاني، واشتغلت في مستشفى مرتب بسيط خالص. فقابلنا حاجة اسمها الاكتفاء، وده عمل كبير جدا، عمل الروح القدس في قلبينا، ما كانش في سعي للحاجة ديت. فقابلنا اننا نعيش في ظروف بسيطة وكده، وكان عند زوجتي العزيزة نفس القناعة. والحقيقة موقف الخادم من المال موقف كبير جدا، ولازم الناس تنتبه ليه. في حاجة اسمها الاكتفاء، وفي حاجة اسمها بركة الرب هي تغني ولا يزيد معها تعبا، كنت فتى وقد شخت. المهم فأنا قبلت أن أنا أقول أن أنا، فكنت أحضر تأملات مثلا في درج المكتب، بس شعرت أنها مش أمانة. أنا عندي خدمة الساعة 5 وأنا دلوقتي الساعة 3:30، ومن الساعة 7 أو 8 الصبح وأنا شغال مناقصات ومراجع بالألماني وعروض بالفرنساوي، وأنا أقرأ الأسماء الحاجات الفنية، مثلا الموتور ده كذا كذا أقدر أعرفها، ومثلا دي بالعربي دي بالياباني ومش عارف إيه. المهم وأنا أخذ قرار، وكانوا بيثقوا فيا، فشغلي رهيب يعني. بس أنا عايز أروح خدمة اجتماع شابات ولا شباب، وبعدين اجتماع نهضة، وكل يوم. وبعدين الرب ادانا ابني وبنتي، فلازم أقف جنب زوجتي، وأمي كانت بابا كذا انتقل سنة 79 لازم أهتم بيها، وأخواتي أهتم بيهم وكده. فكان موضوع صعب جدا جدا. فكنت أقول لزوجتي أنا عندي دعوة، قالت لي بس أنا صعب عليا جدا إنك أنت بعد ما تخلص خدمة تروح وحد يقدم لك خدمة مادية. قلت لها خلاص لحد اللي أقنعني يقنعك. فخدنا وقت الحقيقة لحد سنة 88 من بعد ما اتجوزنا لقيتها في

0: يوم من الأيام قالت لي زوجتي العزيزة أنت رأسي، وإذا كان ده قرارك هو قراري أيضا، وإحنا ما نستحقش نخدم الرب، وشرف كبير لينا إن إحنا نخدم الرب. وما زالت إلى هذه الساعة رغم تقدم السن سند وعدد كبير هي والأولاد. ده بالنسبة لموضوع التفرق، كان في 1 مايو 88.
1: وتقريبا حضرتك لفيت كل قارات العالم، حتى أمريكا اللاتينية، رحت برازيل مش كده برضه، وأوروبا وأستراليا وأمريكا
0: والبلاد العربية والقرى بتاعتنا.
1: ده مو القرى طبعا. فدي خدمة منتشرة مثمرة جدا، ولكن اهتميت،
0: ده فضل من الرب
1: طبعا، مجد للرب. اهتميت بالكتابة بقى.
0: حضرتك
1: عملت كم كتاب لغاية الوقت كتبتهم؟
0: ما فيش داعي 42 كتاب، بس حاجات كبيرة مش صغيرة، يعني 4-5 بس الصغيرين، لك الباقي كله حاجات كبيرة خالص. فأنا كان في قلبي أمرين يا أخوي زكريا. الأمر الأول ده الإجابة الشكل، لكن كيف هنجو عليها إذا في وقت؟ ما فيش خلاص. إني أنا عانيت كثيرا، ما عنديش كتب، ما عنديش مكتبة، وأنا عندي خدمات. فوضع الرب في قلبي خدام القرى والأسوس المشغولين جدا ما عندهمش وقت يقروا، وشباب الموظفين المؤمنين اللي عايزين يقروا وعايزين يقولوا. فأنا قلت أكتب خدمات أصيغها بحيث أنها تبقى نافعة، زي تيكاواي، زي حاجة جاهزة كده تاخد وكده. وكاتب كده في المقدمات في إرميا 23 يقول يسرقون كلمتي، قلت ده مش على الوعظ ونشر كلمة الله، ده دي الأنبياء الكذبة. لكن إذا أنت خدت حاجة وتمليت بيها تقدر تقولها وتقدمها لإخواتك. فكان غرضي تنمية وتوصيل كم كبير جدا للمؤمنين وللخدام وللموظفين وقادة الاجتماعات من السيدات والشابات في الاجتماعات بتاعتهم وكذا. ده الغرض الأول. الغرض الثاني أنه نشر نور الإنجيل، كلمة الله الحقيقة. بس أنا طاقتي محدودة وإمكانياتي محدودة، فكنت أصلي والرب مشاني في الموضوع ده. كيف بدأ؟ كنت في أستراليا أنا وخادم الرب الأخ نجيب لبيب. أول مرة رحت، أنا رحت كتير خالص أستراليا، رحت سيدني وميلبورن وأدليت وبيرث وكوينزلاند والحاجات دي. بس المرة الأولى كانت سنة 93، كنت أنا والأخ نجيب، ورحنا بعد كده كتير. 97 رحنا تاني. في أخ معروف للناس كتيرة، مش غلط إن أقول اسمه، اسمه الأخ نبيل شاكر، وهو أخ
1: ربنا يديله الصحة، خادم مبارك،
0: مبارك
1: خدم
0: جداً
1: في حول العالم،
0: أيوة، في مونتي كارلو، وخدم في مسؤول عن اجتماع كينجز جروف وجمعية خلاص النفوس وكذا. المهم قال لي يا سامي أنت، وإحنا قاعدين مع بعض أنا وهو والأخ نجيب ومدامه، مدام الأخ نبيل، أنت أنا شايف إن عندك الرب مدي لك شبع يعني بكلمة الله، ما فكرتش تعمل برامج؟ قلت له أنا أتمنى بس ما أعرفش أنا أعمل برامج. واستغربت جدا. قال لي آه. قلت له طيب إزاي يعملوها دي؟ قال لي لو برنامج ربع ساعة هيبقى 13 دقيقة ونص. فقلت له عبيهم إزاي دول؟ قال لي اكتب. فقال لمراته هاتي برنامج، فورياني الصفحة الاي فور ومش سايب سطر، وتقول أيها المستمع العزيز وخلاص، بس تقول كأنك مش بتقرأ خلاص. المهم يتصل بي أنا أفطر ونجيب الصبح بعد ما نصلي مع بعض، يقول أنا هتمشى يا أخويا، ويرجع مثلا بعد ساعتين ثلاثة أربعة، أنا أقعد 4-5 ساعات أكتب مهمنيش. خلصت كام يا أخوي؟ أقول له خلصت حلقتين، يقول لي حلو. والمهم بعد ما خلصنا رحنا ميلبورن، هناك في استوديو جميل جدا للتسجيل، جالي الأخ نبيل وكذا، وسجلت 52 حلقة.
1: دي راديو ولا تلفزيون؟
0: راديو. ما كانتش الكلام ده سنة 97، ما كانتش لسه التي في، ما كانش، كانت حول العالم وهو كان مسؤول كده. المهم واحنا راجعين في الطيارة قال لي نجيب، أنا مثلا ماسك الشوكة في الطيارة يعني سفر طويل حضرتك عارف، فإيدي بتتعمل كده من التركيز والكتابة، قال لي ما أعتقدش إنه الرب قصده يا سامي إنك أنت تكتب البرامج دي، لو هتتزاع 7 مرات في 7 سنين مثلا 52 يوم 3 52 يوم 4 كذا كذا، مش ممكن يعني يبقى أصدر.

0: رب كده. قلت له مال قصدي، قصده ايه يعني الرب يعني يا اخويا مش عارف. قال لي لا اي حد يكتبهم الكلام ده، انت 104 صفحه 1000 فلوسكاب كبيره اديهم لاي حد. رجعت ونمت يومين لقيت اخ مدبر في خلاص نفوس الشبرا بيقول لي كذا كذا، الاخ موسى جركس تيجي لنا الحد. كان رجعت الخميس رحت الحد، نجيب قال لي خدهم معك. وريتهم الاخ وجيه حبيب كان مسؤول لجنه النشر، قلت له ما اقدرش اكتب ايها اغير بايدي ايها المستمع القارئ العزيز ايها المستمع العكس يعني. قال لي لا احنا نعملها دي. وراح متصل بيا وقال لي يا سامي احنا قررنا نعمل الكتاب الاول، كان 28 حلقه عن الخلاص.
1: كان اسمه ايه بقى؟
0: الخلاص، سمينا اختبار الخلاص. اختبار الخلاص
1: وما زال موجود،
0: طبعوا منه 15,000 نسخة
1: حاليا موجود.
0: موجود طبعا. خمسة خمسة خمسة،
1: ده كان أول كتاب.
0: أول كتاب.
1: طيب إيه صدقت بقى
0: بعديها بكام شهر عملوا كتاب اسمه المسيح يشبع القلب، برضو ليا من البرامج. تمام. دي أنا صدقت إن أنا كاتب
1: فبديت بقى.
0: بس
1: إيه بقى أكتر الكتب اللي أنت كتبتها من 42 كتاب اللي حسيت يعني فعلا إنه انت فرحان او انك كتبته واديت حاجه مثقل بيها من الرب؟ كلهم حلوين ولادك. أيه. بس ايه اكتر كتاب
0: انت تحتضن ابني يا زكريا؟ عارف حضرتك
1: انا عارف. ايه من ال 42 دول اكتر كتب يعني انت فرحان انك عملتهم للناس؟
0: الحقيقه حاجات كتيره خالص، لكن اروع ما بس انا مش عايز يعتبر
1: لا بالنسبه لك، مش انا بتكلم بالنسبه للمؤلف نفسه.
0: انا يعني الرب سكن في قلبي محبه ليه جدا جدا ليه هو يعني، ف كنت اكتب واركن اكتب واركن عن شخص الرب. لقيت نفسي كاتب حوالي 2500 ورقه فلوسكاب عنه في شنطه جنبي كده. انا اكتب بالليل وبالنهار، تقدر تقول همجي في البتاع يعني بدون ترتيب.
1: لا قدر.
0: المهم فجيت للرب بقول له عايز اطبع دول يا رب، عايز اطبعهم. فكانت حاجات كتيره حصلت وغلى والدولار شد ومستلزمات الانتاج والطباعه والحاجات دي زادت خالص، وما اقدرش يا رب انا ما عنديش مصدر للتمويل. قال انت عامل باخلاص زي صوت، مش صوت زي صوت، انت عملت الحاجه دي بحب ليا واخلاص، اعمل ومالكش دعوه. فعملتهم وبوبتهم وعنونتهم، طلعوا 11 فوليوم عن حبيب القلب يسوع المسيح.
1: ايه العنوان؟
0: يسوع المسيح
1: بس كده،
0: عنوان يسوع المسيح بس، العنوان اللي هو من تحت يسموه السبتايتل مختلف، لاهوت وعلاقته بالاقانيم ظهوراته شهادة.
1: دي احلى حاجة من
0: اروع حاجة.
1: طب ماذا تقول عن كتاب المنشفة اللي هو من احلى الكتب اللي بيتكلم عن الخدمة المسيحية؟
0: ده اول كتاب اعتقد ان ربنا عمله لاجل انه يفهمني انا الخطوات الاساسية للخدمة من الناحية الكتابية والناحية العملية. كتاب ده 550 صفحة
1: كبيرة.
0: قسمته القسمين الخدمة والخادم. بس كتاب يسوع المسيح ده يا زكريا لما
1: انت اديتوني هدية على فكرة عندي شكرا.
0: أنا لا العفو، ده كتاب رهيب رهيب
1: حبيبي رجل الله الأخ سامي. يعني
0: عايز اقول حاجة نص دقيقة او اقل. ال- ال- ال- الرب صاحب الفضل علينا، ادانا عينين وادانا ايد وادانا تركيز وادانا ذاكرة، يحتاج أن نسكب القلب والحياة أمامه بصراحة. فأنا لو رحت عند الرب بكرة أنا سعيد جدا أني كتبت عن الرب، هيشوفوا الناس الكلام ده بعد كده.
1: لا ربنا يديك طول العمر. بس وجه رسالة للشباب المؤمنين اللي بيضيعوا طاقتهم، بيقعدوا قدام الفيسبوك بالساعات ومش عارف يلملم إمكانياته علشان يعمل حاجة مفيدة في دقيقة.
0: أنا هقول باختصار، حط عينك على المسيح يا صديقي، ما حدش صاحب فضل. وإنت إن كنت مثلا متاخد الرب يقدر يستردك، لأنه أنا فاهم، مش أنا فاهم يعني أنا آسف، أنا عارف أن معنى كلمة خادم أو شاب عايز يعيش للرب يسموها فول تايم مينستر، الوقت بتاعي اشتراه الرب زي ما اشترى خلاياي وقلبي وذهني وذاكرتي. أنا عندي سكر أقول للرب ليل نهار احفظ الشبكية عشان أقدر أقرأ، أنا مش عايز أقول برضو

0: انا اقرا لحد 5 ساعات في اليوم واروح الخدمه، ما اقدرش ما اقراش. اقول له احفظ لي الشبكيه واحفظ طاقتي وذاكرتي. وكما شعر في نفسه هكذا هو، ان قريت وفكرت في الرب هتقف على المنبر تتكلم عن الرب، وتلقى الروح القدس يحضنك ويساعدك حتى لو انت لوحدك في غرفه وميول ورغائب، هتبص تلقى الكتاب يفيض وشخص الروح القدس يسندك بمساند النعمه. مفيش مجال ولا مكانه ولا امكانيه للنصرة الحقيقية إلا في شخص الرب يسوع.
1: حبيبي خادم الرب الوالد المبارك الأخ سامي غبريال، شكرا جزيلا، توعدنا بحلقات تاني في بودكاست الكارز.
0: أتشرف.
1: شكرا جزيلا على الوقت العظيم. بقى المشاهدين يعني استمتعنا، أنا شخصيا يعني قلبي بيرقص فرح من لما شايفين نموذج ناس ادوا حياتهم المسيح. أخ سامي غبريال، وانت كمان ادي نفسك للرب، قول له يا رب زي ما استخدمته استخدمني علشان اكون ليك واكون كارز. في حلقة قادمة من بودكاست الكارز.

0: دائما عند الرب، أزمنة جديدة دائما عند الرب، سماء جديدة وتؤدي إلى أرض جديدة دائما عند الرب، تغير. رب عنده حلم للشرق الأوسط، رب عنده حلم لمصر، رب عنده حلم لكل محافظة في مصر. الصوت اللي خارج له تأثير في الزمن اللي جاي جدا جدا جدا. كان الآب والابن والروح القدس بيحيطوا بكل واحد وواحدة فينا. إذن لا عذر لمسيحية ضعيفة. عايز تنتصر على حالتك الأرضية، كون في حالتك الروحية. مستوى العلاقة ما بين يسوع والآب هو مستوى علاقتك أنت والآب.
1: هدف وجودك في الأرض واستعلان يسوع منك في كل ظروفك، أيا كانت ظروفك، في وسط السجن سبح بولس عشان كده يستعلن يسوع منه. لما يستعلن يسوع في السجن قوة ملت المكان، مش من هنا، ملهاش دعوة بروما، ملهاش دعوة بأي حاجة، هي ملهاش دعوة. هو بيوسع، بينزل يوسع. فأول ما ينزل أو ينسكب على حياتك، زي ما كنا بنحكي يوم السبت اللي فات، وشجعك تسمع مشاركة السبت اللي فات، لأنه كلمنا عن نوعية صلوات بتفتدي الأرض بتاعتك، بتعمل سكة للسيد عشان يجي يزور أرضك. أول ما يجي يزور أرضك بيوسع كل حاجة تانية. الجبال تنحني، الجبال تلال تقفز من أمام وجه الرب أو من أمام شعب الرب اللي متحرك بيسبح الرب. فببساطة نزل في السجن، فانفكت قيود الجميع، تزعزع المكان. ومش أول مرة، ده عهد جديد بالمناسبة. مفيش شيء يمنع، بالعكس مفيش شيء يمنع أن يسكب على حياتك كل قوة وكل هبة صالحة وكل عطية نازلة من فوق، علشان هو عايز يستخدمك بكل قوة في الأرض. كل تشويش من عدو الخير على إطلاقك كسهم في يد الجبار هذه الليلة يجب أن يقع من على عينينا. هذه الليلة يقع من على عينينا. كل دوران كان حاصل في الوقت اللي فات أو بيحاول إبليس يعمله ويلفف ولاد الرب حوالين نفسهم بينتهي في هذا الزمن. سفر دانيال، دانيال اتنين. مملكتك ليست أرضية. في دانيال 2 نبوخذ نصر حلم، حلم كلكم عارفين القصة وعارفين الشواهد اللي حراها، مشاركة بسيطة. شاف تمثال، وكل تمثال مليان طبقات معينة من الذهب، وبعد كده الفضة، وبعد كده النحاس، وبعد كده الحديد، وبعد كده قدماه، بعضها من حديد والبعض من خزف. آية 34، كنت تنظر إلى أن قطع حجر بغير يدين، فضرب التمثال على قدميه اللتين من حديد وخزف فسحقهما. كلكم عارفين، بدي بس خلفية لو انت مش عارف، ده تسلسل الممالك اللي كانت حصلة في الأرض اللي نبوخذ نصر حلم بيها. فحلم بتسلسل الممالك لغاية الآخر، لغاية المجيء الثاني. حلم بتسلسل الممالك في الأرض لغاية المجيء الثاني. آخر ممالك كانت في القدمين، آخر ممالك، لأنه بادي من الرأس، ورأس كانت مليانة ذهب، ونزل في كل ما الأزمنة تعدي، كل ما الكواليتي بتقل والمتانة بتقل، كل ما الأزمنة بتعدي في العالم كله، العالم الكواليتي بتاعته بتقل والمتانة بتاعته بتقل أمام مملكة الرب، لغاية لما يأتي الممالك في الأزمنة الأخيرة ولك دول زي ما يكونوا خزف وحديد، والاثنين مش مخلوطين مع بعض. هتكتشف الخزف والحديد ما تخلطوش مع بعض، بس الأقدام من خزف وحديد. كنت تنظر إلى قطع حجر بغير يدين، فضرب التمثال على قدميه اللتين من

حديد وخزف فسحقهما، ولو كسر الرجلين كل تمثال بيقع. هتفهم حاجة؟ فالحجر ده ضرب الرجلين وسحقهما، فانسحق حينئذ الحديد بالخزف والنحاس بالفضة والذهب معا، وصار كعصافة البيدر في الصيف فحملها الريح فلم يوجد لها مكان. أما الحجر الذي ضرب التمثال فصار جبلا كبيرا وملأ الأرض كلها. هذا هو الحلم، فنخبر بتعبيره قدام الملك. ابتدى يحكي له عن اللي أنا قلت لكم عليك دي ممالك، والممالك مشي معاه بتسلسل الممالك لغاية لما وصل لآية 43. وبما رأيت الحديد مختلطا بخزف الطين فإنهم يختلطون بنسل الناس، لكن لا يتلاصق هذا بذاك كما أن الحديد لا يختلط بالخزف في أيام هؤلاء الملوك. هللويا. في أيام هؤلاء الملوك، يعني في الأزمنة الأخيرة، يقيم إله السماوات مملكة لن تنقرض أبدا، ملكها لا يترك لشعب آخر، تسحق وتفني كل هذه الممالك وهي تثبت إلى الأبد. خلينا أقراها مرة تاني. في أيام هؤلاء الملوك زي صح. في أيام هؤلاء الملوك، في أيام ملوك العثمانيين والفارسيين والصينيين والأمريكان، في أيام هؤلاء الملوك، في أيام هؤلاء الملوك اللي بيخيفوا الأرض أو بيتمسكوا في الأرض أو بيحاربوا في الأرض، أو إحنا بنحس إنه مش عارفين هنطلع يمين ولا هنطلع شمال. في أيام هؤلاء المملوك، في أيام الممالك دي، فاكرين ملك فارس جاي يحارب ملك اليونان، فاكرين في دانيال 7 ودانيال 10 ملك كذا جاي يحارب كذا ويعطل حركة الملائكة، ودانيال عمال بيصلي. حركة الملائكة بالمناسبة اتفتحت، لن تعطل في العهد الجديد لأن يسوع فتح السماء. التعطيل بتاع 21 يوم ده حصل مع دانيال، ده قبل الفدا. يسوع قال جالكم الخبر ده، من الآن ترون ملائكة لا تعطيل، لا تعطيل. أحد رجال الله كان بيحكي مع مجموعة، فلهم كان بيحكي معهم عن أساسيات الإيمان المسيحي، فقال كده، قال ملكوت السماوات سيأتي، فحد قال له أمين، قال له استنى ما خلصش الجملة، ملكوت السماوات سيأتي الآن. هللويا. هو الآن طول الوقت بالمناسبة، ملكوت السماوات الآن طول الوقت، هو دايما دلوقتي طول الوقت، فهو بكرة دلوقتي، هو بعده دلوقتي. ملكوت السماوات ما بيقفلش، ملكوت السماوات عشان ولاده ما بيقفلش، هو جاهز ان يسكب كل عطية صالحة وكل هبة تامة على حياتك طول الوقت إلى أن يأتي. فأنت مش عايش بقوتك، أنت مواطن سماوي، أنت مش مواطن أرضي، مش عايش بإمكانية بقوة الأرضيات. ممكن تعيش بقوة الأرضيات بس الدنيا بتبقى صعبة، الباب بيبقى واسع فبيتعب، مليان أحمال. الباب الضيق اللي مليان إيمان وحب بيدخلك إلى سعة الملكوت، يعني اتساع من إمكانيات الملكوت بتخش عليها. فلما أنت بتختار تعيش كل لحظة، يا إما ملكوت سماوات هو الآن، إيه ملكوت السماوات إن شاء الله، لأن ملكوت السماوات الآن، ففي نعمة منسكبة للآن، ما بتمرش بتجربة إلا ما رب يسكب نعمة تخليك منتصر فيها كل لحظة، في كل موقف، شغل، حياة، صحة، أيام، ظروف، أبواب، أيا كان اللي أنت بتمر بيه، في نعمة نازلة لي، لأن ملكوت ربنا جاي دلوقتي. هو جاي أكيد، بس هو جاي دلوقتي ودلوقتي ودلوقتي ودلوقتي، هو دايما الآن عنده لأنه أبدي، فما عندوش زمن إن شاء الله. إحنا اللي عندنا إن شاء الله، هو ما عندوش إن شاء الله. هتفهم حاجة؟ فمرة تانية دانيال 2، في أيام هؤلاء الملوك، هللويا، في أيام الملوك الفارسيين والعثمانيين والأرضيين، في أيام هؤلاء الملوك يقيم إله السماوات مملكة لن تنقرض أبدا، ملكها لا يترك لشعب آخر، يعني ما يحصلش عليها احتلال، ما تحتلهاش ممالك أخرى. فكين المملكة المصرية زمان احتلتها ممالك أخرى، كل العالم عدى على مصر بصراحة،

فرنساويين وانجليز وكله عد. بس دي ملكها لا يترك لشعب آخر، تسحق وتفنى، تفني كل هذه الممالك وهي تثبت إلى الأبد. قلت آية، تعالوا نفتحها قدام عينيكم بس. يوحنا واحد، يوحنا واحد آية كلكم عارفينها، فأنا يعني ممكن ما افتحهاش بس عايز أحطها قدام عينيكم. يوحنا واحد نقرأ من 48. قال له نسنائيل من أين تعرفني؟ أجاب يسوع قال له قبل أن دعاك فيلبس وأنت تحت التين رأيتك. خلي بالك ده كلام علم على كلام حكمة. فأجاب نسنائيل يسوع كان بيتحرك في مواهب روح القدس، عارفين كده؟ أوكي احتياطي يعني. وأنت تحت التين رأيتك. أجاب نسنائيل وقال له يا معلم أنت ابن الله، أنت ملك إسرائيل. أجاب يسوع قال له هل أمنت لأني قلت لك أني رأيتك تحت التينة؟ يعني أمنت عشان مواهب؟ سوف ترى أعظم من هذا. إيه أعظم من هذا؟ أنا مش بسكب مواهب بس، أنا بسكب ملكوتي كله. قال له الحق الحق أقول لكم، الحق أقول لكم من الآن إيه؟ أنا عارف كلكم عارفين الآية بس بحطها قدام عينيكم عشان هتبصوا عليها حالا. من الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان. هم شافوا السماء مفتوحة، هم شافوا السماء مفتوحة. امتى شافوا السماء مفتوحة؟ فين؟ هم ما كانوش موجودين أيام المعمودية، دول معظم التلاميذ ما كانوش موجودين أيام المعمودية، ده بعد المعمودية. من الآن ترى السماء مفتوحة، هم شافوها؟ ما شافوهاش مفتوحة، بس هم شافوها مفتوحة لأنه شافوا آثار السماء المفتوحة في كل حاجة بيعملها يسوع. شافوا سماء مفتوحة في الابن، وعلى الابن شافوا الملائكة صاعدة ونازلة، المملكة الأخرى بقوتها متحركة من فوق لتحت على الابن. فهم ما شافوش بعينيهم سماء مفتوحة، هم شافوا سماء مفتوحة بتخبط في الأرض، بترزع في الأرض، بتخضع الأرض بقوة نازلة من فوق. فلما بيقول من الآن نرى السماء مفتوحة، مش مجرد أجواء روحية، ده حركة سماوية ما فيهاش إعاقات، لأن دي الموطن الأساسي بتاعك اللي بيزور الأرض. عارفين أنكم أنتم لستم من العالم؟ بتهزوا راسكم، دي حاجة عجيبة جدا. عارفين يسوع مرتين يقولها في يوحنا 17 وهو بيكلم الآب، هم ليسوا من هذا العالم كما إني أنا لست من هذا العالم. يعني زي ما أنا مش من هنا هم مش من هنا. موطنك مش أرضي. عارفين الآيات دي؟ لا وشكم مش مريحني. يوحنا 17 ابتسمولي فهقولهم عارفين. بتبصوا عينيكم كده نني عينيكم في وسط عينيكم بحس بقلق. يوحنا 17 أنا قد أعطيتهم كلامك، العالم أبغضهم. يوحنا 17 وآية 14 أنا قد أعطيتهم كلامك والعالم أبغضهم لأنهم ليسوا من العالم. هللويا، دي أخبار جميلة. عارف ايه الخبر الجميل بالنسبه لي؟ طب يمكن مش جميل بالنسبه لك بس ده جميل بالنسبه لي. عارف الجميل بالنسبه لي ايه في الايه دي؟ ان انا ليا سلطان على هنا لان انا مش من هنا. لان لو انا من هنا، هنا لي سلطان عليا، لكن لو انا مش من هنا انا ليا سلطان على هنا. Are you here؟ ده المشجع في هذه الايه، ده المشجع في هذه الايه، لأنهم ليسوا من العالم زي ما أنا لست من العالم. الآية ما عرفش لو فكرت فيها تطير دماغك. زي ما يسوع مش من هنا حضرتك مش من هنا. لو أنا سألتك يسوع من هنا تقول لا لا لا لا ده ابن الله، أقولك حلو قوي. زي ما يسوع مش من هنا، روحك والوديعة اللي بتنسكب على حياتك والقوة اللي بتنسكب على حياتك مش من هنا. عشان قال لهم من الآن ترى السماء مفتوحة، هتلاقوا أمور مش من هنا مستعلنة هنا والملائكة صعدة ونازلة. فأنت النهاردة بتؤمن أن السماء مفتوحة، إذن الأمور اللي مش من هنا تستعلن هنا، تستعلن فيك ومن خلالك. أنتوا هنا؟ مش من هنا بس هنا. إدراكك لنوعية العلاقة السلسة اللي

ملانا نعمة لأن يسوع خلصها من دي صح إيه؟ لا سوري يوحنا واحد ده يوحنا ما تروحش يوحنا واحد مين اللي قاعد على البروجيكتور؟ عشان أعرف أتكلم ذكر ولا أنثى بليس يو خليكي في يوحنا 17 في من يوحنا واحد ده في بداية الحركة بتاعت يسوع قال لهم من الآن تروا السماء مفتوحة يعني مش بعد الصليب تروا السماء مفتوحة لا من الآن ازاي هتشوفوا لان كل حاجه بتستعلن في يسوع المسيح مش من هنا والملائكه صاعده ونازله لاخضاع الارض لاعلان امور مش من هنا بتاتي وتحرك وتنتصر هنا فاكرين اوكي خلينا نكمل هنا في يوحنا 17 انتوا كويسين اوكي الآية دي يعني لأنهم ليسوا من العالم كما إني أنا لست من العالم لست أسأل أن تأخذوا من العالم لأنه يقول طالما أنا مش هنا إيه فكها بقى فكها يا أبو إيه أوكي يا أبو فكيك تعرف يا واشنطن قديم شوي ليس من العالم كما إني أنا لست من العالم لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير ويرجع مرة تاني ليس من العالم كما إني أنا لو ما خدتش بالك من الأولانية بيقولها لك تاني ليس من العالم كما إني أنا لست من العالم موطنك مش أرضي بس أنت موجود في الأرض بتتحرك مش بإمكانيات أرضية أو طبيعية أو لخبطة أو فوضى أو ذكريات أو ناموس أو أحمال أو استحسان أنت مش موطن من هنا موطنك بيسكب بالنعمة على حياتك أن السماء بقت مفتوحة والملائكة صاعدة ونازلة بإمكانيات السماء على حياتك فأنت طول الوقت عايش في حالة استقبال حب وإيمان فبتحب وبتؤمن وده بيفتح عطش في حياتك فبتعطش بتتملي بتصدق بينفجر منك هبات وقوات ونعمة ومحبة وتواضع وعطاء وتحنن وترائف وسلطان وإخضاع للأرض بس هو ده أنت موجود في الأرض عشان تعمل كده وتمر بامتحان يقول لك ها هتوكل الناس من فين فأول رد فعل ليك زي ما في لوبس طلع محتاجين 600 درهم ويسقط في لوبس في الامتحان بس ما يقولوش حاجة ليه الرب عايز يعلم في لوبس ازاي يؤمن إن هتشبع الجمهور دي من فين؟ ارفع عينك واشكر وبارك الجمعة تشبع ليه؟ لأن في حاجة بتتغير الكوز الزيت لا ينقص وكلة الدقيق لا تفرغ قلت لكم قصة أخونا دي قصة عشان في بعض الأحيان نتصور أن القصص الكوز الزيت دي قصص قديمة عهد قديم شاركت المشاركة دي قبل كده أخ ليا مش عارف بيحضر الجمعة ولا الجمعة الأربعة ولا السبت جالي وقال لي أنت عارف أنا المرتب بتاعي ما يكفيش الحياة بتاعتنا ولا بيتنا فباخد المرتب بحطه كله في جيبي وأنا عارف إنه مش هيكفي لكن كل ما أحط إيدي في جيبي ألاقي فلوس ده كوز الزيت لا يفرغ هتفهم حاجة وأنا ليه بشارك يمكن سمعتيني بشاركها قبل كده بس أنا عايز أشاركها تاني علشان تتملي إيمان تتملي إيمان تقول مش كفاية مين قال لنا مش كفاية هو أنت عايش بإمكانيات ملكوت أرضي ولا موطنك الأصلي موطنك الأصلي ما فيهوش عوز موطنك الأصلي ما فيهوش سلب موطنك الأصلي فيه بركة وتضاعف موطنك الأصلي فيه نعمة وصحة موطنك الأصلي فيه إمكانيات مش من هنا ويجب أنك تصدق أنك تمد إيدك في الحاجة وتجدها بتتضاعف لما بتمد إيدك على المرضى فيبرؤون هذه الآيات تتبع مين المؤمنين يضعون أيديهم للمؤمنين يضعون أيديهم على المرضى يعني هم خلصوا المرضى في وسطيهم ابتدوا يضعوا أيديهم على المرضى Are you here؟ فيضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون فلما تضع يدك على المرضى فيبرؤون مش هتحط يدك على جنيه يبقى جنيه ويستمر يبقى جنيه برغم أنك صرفت الجنيه بس هو استمر يبقى جنيه وفي هتفهم حاجة؟ أوكي عشان خاطرك 10 جنيه حاضر أنتم ليسوا من العالم كميني أنا لست من العالم تعال روح لإنجيل لوقا هللويا كنت فاكر الاجتماع هيبقى قصير لوقا 11 روح يبقى حاضر لوقا 11 يسوع أخرج الشيطان من رجل الأخرس أصم أخرس موجودة في إنجيل متى القصة دي بس في لوقا 11 موجودة عشان فيها تعبير جميل

في آية 21 لوقا 11 21 حينما يحفظ القوي داره متسلحا تكون أمواله في أمان. نقرأ من 20. طيب إن كنت بأصبع الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله. حينما يحفظ القوي داره متسلحا تكون أمواله في أمان. تأتي الآية بقى 22 متى جاء إيه بقى؟ هللويا. من هو أقوى منه؟ ملكوت بتاعك أقوى منه، يسوع اللي جواك أقوى منه. متى جاء من هو أقوى منه فإنه يغلبه، ينزع سلاحه الكامل الذي تكل عليه ويوزع غنائمه. القصة كان فاكرين قصة الممالك بتاع دانيال، قصة الممالك دي فيها في أقوى منها، المملكة بتاعتك، الموطن الأصلي بتاعك، هذه المملكة بتاعتك إلا أنك أنت مش من هنا كما أن يسوع مش من هنا، أقوى من ممالك الأرض. لما وقف يسوع قدام هيرودس وفي المحاكمة بتاعته قال له مملكتي ليست من هذا العالم. كلكم عارفين الآية، زي ما يسوع بسلطان كان بيتحرك، هو كما هو ليس من العالم هكذا أنت أيضا. فده الأقوى اللي بيربط القويان بأمتعته. عشان كده لما السبعين، فاكرين السبعين راحوا ذهبوا إلى كل موطئ، إلى كل مدينة وموضع هو مزمع أن يأتي إليهما. يعني راحوا لكام حتة؟ 35 حتة، لأنه بعتهم اتنين جمال، مش هما 70، بعتهم اتنين واتنين، أرسلهم إلى كل مدينة وموضع هو مزمع أن يأتي إليهما. 70 على 2 35، هو راحوا 35 منطقة. 1 minute، هو يسوع راح 35 منطقة، وهو أرسلهم إلى كل مدينة وموضع هو مزمع أن يأتي إليهم. هو ليه أرسلهم ل 35 موضع؟ علشان عايز يعلن ملكوته في الأماكن دي. طب ليه ما راحش وهو قال أنا هبعتكم عشان هروح الحتت دي؟ عشان ما احتاجش يروح، عشان هم راحوا أعلنوا ملكوته خلاص. عشان كده تهلل يسوع بالروح وقال رأيت الشيطان ساقط كالبرق من السماء، أحمدك أيها الآب لأنك أعلنت للأطفال وأخفيت عن الحكماء. أنتوا جمال. رب يقول لك روح المكان ده عشان أنا عايز أروحه، فتروح. فتقول له أنت هتروحه إمتى؟ يقول لك ما أنت رحت، لأنه بتوقع أنك تعلن عنه بكل إمكانيات السماء بسبب إيمانك وعطشك. هو بتوقع أنك تعلن عنه في كل حتة بتعملها. فأنت مش موجود هنا، وليكن ده هو امتحان إيمانك، أنك تعلن عنه وما تنساش وما تترمخش على عينيك، ولا يسلب إبليس إدراكك أن في كل لحظة أنت مش مواطن أرضي. إمكانيات السماء مفتوحة لحياتك. ربنا يسامحكم. طيب كلكم عارفين آيات اللي في بطرس اللي بتقول إن إحنا كهنوت ملوكي، مش كده؟ حطها قدام عينيكم بس. بطرس الأولى صحاح 2، بطرس الأولى صحاح 2، مبنيين كحجارة روحية، بيتا روحيا، كهنوت مقدس. ففي آية 5 بيقول إن إحنا كهنوت مقدس لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح. بقى يقوم يتنقل معك الآية 9، أما أنتم فجنس مختار، كهنوت ملوكي، أمة مقدسة، شعب اقتناء، لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب. خلي بالك إحنا الأربع جمل دولة، جنس مختار، كهنوت ملوكي، أمة مقدسة، شعب اقتناء، علشان إيه؟ عشان تجري من بطوننا أنهار ماء حي. مش علشان نقول أنا جنس مختار، لكن عشان تجري من بطوننا أنهار. فاهمين؟ فاهمين عايز أقول إيه؟ وفروا علي دقيقة من أن أنا أشرح الحتة دي. فإحنا حضرتك جنس مختار، أمة مقدسة، عشان تجري من بطنك أنهار، عشان قوة الملكوت تفيض من حياتك، عشان تعطش تتملي، تصدق يخرج من بطنك أنهار ماء.

اوكي. فهذا التعبير مشهور كهنوت ملوكي، خلي بالك ده غير ملوك وكهنة الموجودة في سفر الرؤيا، لأن في بعض يقول لك هو مجرد كهنوت لكن مش ملوك. لا، في سفر الرؤيا الملوك وكهنة، لكن هنا هو كهنوت ملوكي فعلا. فنوع الكهنوت ده كهنوت ملوكي. خلينا أقول لك يعني إيه كهنوت ملوكي، لأن برضو إحنا حافظين جمل وفي بعض الأحيان بنرددها من غير ما ندرك. كهنوت ملوكي ده استعلنت لنا في المسيح يسوع. مفيش كهنوت ملوكي إلا في يسوع المسيح. استعلان يسوع المسيح في العهد القديم كان اسمه ملكي صادق، صورة عن الرب يسوع، بلا أب بلا أم بلا نسب بلا بداية ولا نهاية، ملك البر ملك السلام. فملكي صادق هو ملك البر ملك السلام. يسوع المسيح هو استعلان ملكي صادق، أو ملكي صادق كان استعلان عن يسوع المسيح قبل مجيئه. ملك البر ملك السلام هو اللي بيطلق كهنوتك أمام الله العلي، عشان كده الكهنوت نوعه ملوكي. انت شايفين كهنوت ملوكي؟ يعني كهنوت نوعه ملوكي. يعني ايه كهنوت؟ يعني عبادة وتقديم ذبيحة قدام الرب، ده كهنوت المؤمنين مش وظائف كنسية هنا. ده كهنوت حضرتك وحضرتك، ده العبادة الخارجة من قلبك أمام وجه الله. ملكي صادق كان كاهن الله العلي الإليون، يعني إيه؟ ده استعلان لا يستعلن إلا في يسوع المسيح أو في رتبة ملكي صادق، اللي هو إيه؟ إنك بتعبد الإله الأعلى من أي إله آخر، أعلى من باقي الآلهة. الإليون دي كلمة جميلة، ممكن تحط ابتسامة على وشك. الإليون دي كلمة، إلهك الأقوى يربط القوي. الإليون يعني العلي، أعلى واحد. لو في حاجات بترتفع هو إليون الأعلى وبالتالي الأقوى. اللي يوقفك قدام الأعلى هذا الكهنوت اللي اسمه رتبة ملكي صادق، لأن ملكي صادق كان كاهن الله العلي. ماشي؟ وقوفك قدام الله العلي ده كهنوت، ده بتكهن قدام، بتقدم ذبيحة، بتقدم عبادة، بتقدم حياتك، بتقدم قلبك. ملك البر ملك السلام هو القوة اللي بتطلق كهنوتك قدام الرب العلي. عشان كده بتقف في ملك البر ملك السلام يسوع، عشان كهنوتك يتحرك بهذا السلطان. صلواتنا مش صلوات يهودية، كهنوت هارون انتهى. صلوات اللي محورها الخطية والضعف والاحتياجات انتهت. حضرتك بتقف في رتبة اللي فتحها ليك الابن يسوع، اللي استعلانه في العهد القديم كان ملكي صادق. عشان كده عبرانيين قاعد يوصف لنا، يا جماعة بصوا رتبة ملكي صادق اتفتحت ليكم في المسيح يسوع. يعني ايه ملكي صادق؟ يعني ملك البر ملك السلام. مش ده يسوع برضو؟ حلو الاسم ملك البر ملك السلام؟ مش عاجب معظم الناس. يعني ايه ملك البر؟ يعني لما بتقف قدامه انت بتبقى واقف في بره. يعني ايه ملك السلام؟ لما بتقف قدامه بتتملي قلبك سلام. عارفين ملكوت الله بر سلام وفرح في الروح القدس وقوه. لما بتقف في رتبه ملكي صادق، دي الرتبه اللي فتحها ليك يسوع، بتقف قدام بر سلام وقوه الملكوت. Are you here؟ منظري محتاج ابطل تعليم واشارككم قصص. هقول لكم قصه. طيب على رتبه ملكي صادق دي، لانه انا انا انا يعني لو سبتوني اتكلم هذا ممكن اتكلم شهر ونص عن رتبه ملكي صادق، فبتكلم عنها كتير في اماكن متنوعه. القصه دي بره جمهوريه مصر العربيه. حد سمع التعليم عن رتبة ملكي صادق وقرروا يطبقوا، لأنه أدرك أن ملك البر ملك السلام ده بيعمل سلطان، فبيقف قدام العلي الأعلى من كل مواجهاته. القصة بعد ما شهد بيها، هو عنده شغل خاص، عنده معرض حاجة معينة كده، وهذا المعرض مهاجم من كل طريقة، بكل حد، من كل الجيران، من كل من الأنظمة. هو في بلد بره مصر يعني.
أوراقه عليها مشاكل، جيرانه عندهم مشكلة في كومبيتيشن غير عالي، قصص قصص.

قصص، قال لي أنا بقالي 15 سنة المعرض ده ما بيغطيش احتياجاتي، لغاية لما قرر أنه يقف في رتبة ملكي صادق. هو بيحب الرب، ابن الرب، كل حاجة. قال لي أنا مدرك من يوم ما وقفت في هذه الرتبة حصل شيفت جوايا، حصل شيفت جوا المعرض، حصل شيفت حواليا. أنا أنتوا زنقتوني أحكي مشاركة، بس عايز أقول إن رتبة ملكي صادق دي للاستخدام اليومي، دي لشغلك، دي لبيتك، لظروفك، دي أنا آسف أقول الجمل دي ليه، أنا عايز أقول

اصلا صلاه في العهد الجديد الا في هذه الرتبه. لو انت مش واقف في رتبه ملكي صادق، انت واقف في هارون، وهارون ده ما بيجيبش نتيجه. اقرا عبرانيين 7، حصل تغير في الكهنوت. هارون ده يهود، حد يهودي هنا؟ اقبل يسوع. حصل تغير في الكهنوت. اوعى تكون بتصلي بنفس الطريقه بنفس، هو اليهود كانوا بيصلوا غلط، نو كان جواهم اعلان الدم اللي بيكفر من خطيه، ماشي بيحتاجوا يعملوه 15,000 مره علشان مش دم يسوع الابدي، فكان جواهم اعلان الدم، كان جواهم ايمان بالشفاء، وكان ايمانهم جواهم بالتحرير، كل الوعود اللي احنا بنؤمن بيها موجوده في العهد القديم بس غير متممه. حصل تغير في يسوع المسيح، بقيت في رتبة ملك البر، ملك السلام، وهذا البعد الملوكي بيطلق الكاهن فيك، عشان كده كهنوتك يبقى ملوكي على رتبة ملكي صادق كاهن الله العلي. هذا الشخص أنا وشكو برضو جميل، فهكمل في الشخص. قال لي كنت بقى في وسط المعرض قبل ما أروح أقابل مجلس المحلي لو جاز التعبير بتاع المنطقة بتاعه. قال لي كنت أقف في وسط المعرض والمعرض فاضي لسه ما فيش بضاعة، وارفع إيدي وقال أنا واقف في ملك البر ملك السلام قدام الرب العلي، تقدمني وأنا راح أقابل. يقول لي بعد ما بقيت أصلي كده كل حاجة اتغيرت. مش عايزكم تدركوا انه انه انه الرب مش بيدينا اقتراحات. لو انت مش بتصلي في رتبه ملكي صادق صلواتك منتقصه. احد مفاتيح اختراقات صلواتك انك بتقف في هذا المكان اللي فيه البعد الملوكي بيقوي كهنوتك عشان تقف قدام الرب العلي. عشان كده احنا كهنوت ملوكي. يا رب ساعدني. عبرانيين 7، احنا كهنوت ملوكي. اوكي، عبرين 7 بيتكلم عن ملكي صادق. عبرين 7 كويسين، احنا شغالين كويس. بيتكلم عن ملكي صادق. بصوا، امكانيات هذا الملكوت بتنسكب في هذا الكهنوت. امكانيات ملك البر وملك السلام اللي بيسكب بر على حياتك وسلام على حياتك وقوة على حياتك بتنسكب وانت واقف تكهن قدام الرب العلي. فبتنسكب قوة على انسانك الداخلي، نفسيتك، قوة على اهتزازات قلبك واضطرابك ومخاوفك. وانت واقف قدام الرب العلي من ملك البر ملك السلام، دول تركيبة إلهية، دول كلهم متجمعين في المسيح يسوع. هو ملك البر، هو ملك السلام، هو اللي بيشفع فينا أمام الآب طول الوقت، فهو كاهن إلى الأبد. انتوا هنا يا رب أنا عايز أنزل وهز كتافكم. هو ده ملك البر ملك السلام، الكاهن بيشفع فينا أمام الله العلي طول الوقت في هذا لو جاز التعبير التركيبة الموجودة ليك في الابن. أنت بتقف عشان كده فتح القصة دي رتبة، عشان أنت تقف فيها في الرتبة دي. بتقف فيها في الرتبة دي قوة الملكوت بيعضد كهنوتك. يا رب تنور. قوة الملكوت بتعضد كهنوتك. كهنوتك ده اللي هو وقفتك قدام الرب العلي تقدم تسبيحك في البيت وفي الاجتماع، مش بس في الاجتماعات. كهنوتك ما بيقفلش، كهنوتك مش بيفتح أربع وسبت أو أي اجتماع تاني بتحضره. كهنوتك مستمر في الأوضة، في البيت، تحت البيت، في الشارع، في الشغل، كهنوت في العربية، كهنوتك مستمر. أنت كاهن، أنت كهنوت نوعه إيه؟ ملوكي. إيه اللي خلاه ملوكي؟ ملك البر ملك السلام. هم مش هتبقى كهنوت ملوكي إلا لو وقفت في رتبة ملكي صادق، أو لو بتقول الجملة وأنت مش فاهم تقول إيه. إحنا كهنوت ملوكي، إحنا نو ده مكان مليان تواضع، مكان مليان عطش، مكان مليان حب، مكان مليان انحناء للملك. ولأنه تركيبة ملوكية بتطلق كهنوتك أو بتطلق قوة ملكوتك، قوة كهنوتك، فبتنسكب قوة في هذا المكان على قلبك، على نفسك الداخلية، على اضطراباتك. مش هقول أي حد مضطرب هنا يرفع إيده، مش هقول أي حد متلخبط في قرارات أو جواه انزعاجات أو مش عارف هيحصل فيها إيه. وقف في الرتبة قدام الرب العلي، ستجد أمور بتنسكب على حياتك تثبت نفسك من جوه. مش بس كده،
وانت واقف في هذا المكان لانك واقف قدام العلي، والعلي سماء مفتوحه، العلي امكانيات مملكتك الاصليه، مملكتك السماويه، بيسكب اياته

عجائب. فما فيش مستحيل وانت واقف في المكان ده. آيات وعجائب اللي حصل مع أخونا، أنا مش شفتش تفاصيل كثيرة، أنه اللي حصل مع أخونا ده آيات وعجائب فعلا. هذا الشخص شغله اتنطر، بقى مش هقول مليونير، بس بقى متبارك جدا. من 15 سنة ما فيش حاجة شغالة عنده خالص، لمجرد أنه نقل صلواته اللي أنا بقولها لك دلوقتي، مجرد نقل صلواته. فدي آيات وعجائب، في قوة آيات وعجائب بتنسكب، قوة هبات الروح القدس، قوة آيات وعجائب بتنسكب. الكتاب المقدس يقول برضو عبرانيين 7، لأنه يتكلم عن رتبة ملكي صادق، آية 16: قد صار لنا ليس بحسب ناموس وصية جسدية، بل بحسب إيه؟ قوة حياة لا تزول، قوة حياة لا تزول. أؤمن أؤمن أؤمن، أول ما شعب الرب يبتدي يدرك رتبة ملكي صادق ويعيش فيها ويثبت روحه فيها، سنرى إقامة موت. أؤمن بكده، أؤمن زي ما يكون في أمر منتظر نحن نقف فيه بكل إيمان في رتبة ملكي صادق كاهن العلي، لكي نرى إقامة موت، إنها مليانة قوة حيائي، قوة حياة لا تزول. هناك سكيب من النعمة بتنسكب على الكهنوت الملوكي لما بتقف في رتبة ملكي صادق، بتلمس نفسيتك، بتلمس حياة الصلاة في حياتك، وبتلمس كل حاجة في حياتك بآيات وعجائب، بتخضع أرضك لقوة نازلة من فوق. أنا بحكي لك عن إمكانيات الرتبة وانت واقف فيها. فسلام لنفسيتك، نقلة في صلواتك، آيات وعجائب نازلة على حياتك وراحة لأرضك. انتوا كويسين؟ هللويا. اقرا لكم ايه داوود طبعا، عشان ايه كلكم عارفينها بس هقراها لكم، جميله. في صميل الثاني، انتوا هنا ما وقعتوش يعني دلوقتي؟ طيب انتوا كويس قوي. صميل الثاني 23، اخر صميل الثاني تقريبا 23. مش هقرا ايات كتير. داوود هو بيصلي صلاته الاخيره او صلاه بيحكي عن حياته، آية 5، كلكم عارفين الآية لأن بقراها كثير. أليس هكذا بيتي عند الله؟ صميل الثاني 23، أنا آسف، صميل الثاني 23 آية 5، أليس هكذا بيتي عند الله؟ حط بقى أنت بيتك، لأنه وضع لي عهدا أبديا متقنا في كل شيء ومحفوظا، أفلا يثبت كل خلاصي وكل مسرتي؟ هكذا بيتك عند الله، لأنه عمل معك عهد أبدي بدم يسوع متقن ومحفوظ، أفلا يثبت كل خلاصك وكل مسرتك؟ أنا بقولها لحضرتك دلوقتي، أنا بوعظ مش بقرأ الآية. أليس هكذا بيتك عند الرب؟ لأنه عمل معك عهد أبدي متقن في كل شيء ومحفوظ، أفلا يثبت كل خلاصك وكل مسرتك؟ ألا يريح أرضك؟ عشان أختم، لوقا 7، لوقا 7، قصة مشهورة بتاع قائد المئة، عارفينها؟ قال له ليس ما تتعبش نفسك، لست مستحقا أن تدخل تحت سقف بيتي. آية 7، لأني لم أحسب نفسي أهلا أن آتي إليك، لكن قل كلمة فيبرأ غلامي. آية 8، وأنا عايز كلمة واحدة، أنا أيضا إنسان مرتب تحت سلطان، لي جند تحت يدي، قل هذا اذهب فيذهب، الآخر يأتي فيأتي، والعبد يفعل هذا فيفعل. يعني هو كان مدرك ان يسوع له سلطان فيأمر، ففي حاجه، في ملائكه تحتي تتحرك تعمل المعجزه. انا عايز كلمه مرتب دي، انا ايضا انسان مرتب تحت سلطان، ودي الصلوه اللي انا عايز اصليها او عايز احطها قبل ما اخش على الوعظه. الوعظه دقيقه واحده لسه ما جاتش لغايه دلوقتي جايه، انا بتكلم بجد، كل ده إعداد للجملة اللي جايه.

أنت محتاج تضع حياتك وتقول له أنا برتب حياتي تحت سلطان ملكوتك، برتب بيتي، برتب أفكاري، برتب دعوتي، برتب خدمتي، مش بقى بالشفقة على النفس نو بإدراك بقى أنا ابن موجود عشان أعطش أتملي أؤمن تنفجر من بطني، فأنا برتب كل حياتي بحسب الكلام اللي أنت قلته لي، بحسب الدعوة اللي انت دعيتني ليها، بحسب إخضاع الأرض اللي انت دعيتني ليه، بحسب النعمة اللي نازلة من فوق، بحسب رتبة عالية اسمها رتبة ملكي صادق، بحسب كهنوت ملوكي وملوك وكهنة، بحسب هذه الكلمات أنا هرتب حياتي. أنا مرتب تحت سلطان. أنتوا هنا ده الواجب اللي عليك اللي هنشتغل فيه في اجتماع الصلاة، والواجب المستمر بتاعت حياتنا كلها، حياتنا بترتب تحت سلطان كلمته، تحت سلطان تكليفه، تحت سلطان إرشاده، تحت سلطان الدعوة اللي على حياتنا اخضعوا الأرض. فبتحتاج ترتب حياتك بحسب الكلمة، أنا مرتب تحت سلطان، ولأنك بترتب تحت سلطان فليك سلطان. هللويا. اللي ملوش كبير بيشتريه كبير، وإحنا كبير أو كبير قوي هو العلي. حد فهم حاجة؟ فالآن لك الأقوى الذي يربط القوي، لك الأقوى الذي يربط القوي. فجاء الوقت أنك ترتب حياتك بحسب سلطانه. أنا مرتب تحت سلطان فلي سلطان. إيه بقى المشاركة بتاعت النهاردة؟ ممالك الأرض كلها، هي آية في سفر الرؤيا، رؤية 11 دي الوعظة، ورجاء ان احنا نوصل لها في هذا الاجتماع. رؤية 11 وآية 15، بوق الملاك السابع فحدثت أصوات عظيمة في السماء قائلة: قد صارت ممالك العالم. ايه نهاية المملكة المصرية؟ للرب ومسيحه. إيه نهاية مملكة فارس؟ للرب ومسيحه. في بلاد أنت عارف إن هذه البلد للرب، لأن الكتاب المقدس قال عليها، من ضمنها مصر، من ضمنها إيران، عشان كده قلت مملكة فارس ومملكة مصر، من ضمنها مصر، شعبي مصر، من ضمنها مملكة فارس، لأن كلمة الرب قال أنا أثبت كرسية. وبالتالي ممالك الأرض للرب ولمسيحه، ده إعلان. قد صارت ممالك الأرض للرب ولمسيحه. فكين مزمور 24، هيك قلت آية واحدة بقت آيتين. مزمور 24، اوعى تكون واقف في مزمور 23 وفضلت واقف بعد 23 في 24. في ناس واقف عند الرب رعية وهو ده آخره. نو 24 للرب الأرض وملؤها مسكونة والساكنين فيها. ده إيه؟ ده إعلان، زي ما إعلان رؤية. فمن عهد القديم للعهد الجديد في إعلان عمال بيقول ممالك الأرض للرب ولمسيحه، الرب الأرض وملؤها المسكونة وكل الساكنين فيها. ده إعلان لازم يخرج، وبيخرج من كهنوت ملوكي، بيخرج من رتبة ملكي صادق اللي بتوقفك قدام العلي. لأن لو هتقف من أجل ملوك الأرض أنت محتاج تقف قدام العلي.

الكنيسة الإنجيلية العربية في بيركلي، كاليفورنيا، تدعوكم لحضور اجتماع الكنيسة كل يوم أحد الساعة 2 ظهراً، عبادة وتسبيح وسماع كلمة الله وشركة محبة أخوية. راعي الكنيسة القس جميل كامل. العنوان 2727 College Avenue, Berkeley, California 94705.

0: فجر جديد، اهلا بيكم كل احبائنا اللي بيشاهدونا في كل مكان في العالم. برحب بيكم وحلقه جديده من برنامج فجر جديد. سعدنا وشرفنا يكون موجود معنا دايما بنعمه الرب حضره الاسيس نبيل ابراهيم، الرب استخدمه بقوه، معد ومقدم معلم ومحاضر في هذه الاكاديميه اللي النهارده بنكمل سنه. وفي بدايه الحلقه حب اقول للاسيس نبيل كل سنه وحضرتك طيب يا اسيس.
1: وانت طيب، شكرا.
0: سنة عدت بسرعه.
1: نعم، شكرا لاحسان الله اللي مكننا ان احنا نستمر في هذه الحلقات العميقة والمهمة جدا والمرتبطة بالتعليم الكتابي الحقيقي، مش مجرد ان احنا يعني جايين بنقول كلام مشجع ووعظ، وان كان ده ضروري لكن له مكانه، ولكن التعليم هو اساس كل شيء. واشكر الرب من اجل المجهود الرائع خاندرو اللي انت بتحطه رغم مشغولياتك الكتير، والبرنامج انا مش كافر، وكل الطاقة الغير عادية. الرب يباركك ويجعلك دائما شجرة مثمرة في كرم الرب.
0: أمين. الحقيقة أنا بشكر جدا قناة الكارما أن سمحت بوجود برنامج زي ده وأكاديمية، يعني بشكر رب جدا، وبشكر رب لأجل النفوس اللي اهتمت ولسه عندنا إيمان نوصل لأعداد كبيرة جدا. مش فرحة أعداد، لكن هي غاية وهدف أنه شعب الرب ولا سيما اللي عبروا من جانب آخر والرب تعامل معهم يكون في بنيان أو بناء روحي حقيقي مؤسس على كلمة الله، ويكونوا خدام في المكان اللي الرب أوجدهم فيه، ويكونوا سبب بركة، ويقدروا يتعاملوا مع كل الأسئلة، ويقدروا يقدموا رسالة المسيح في كل مكان هم متواجدين فيه.
1: الحقيقة يعني أنا ممتن كتير للرب، وأولا لقناة الكارما والأخ صمويل استفانوس والمجهود الرائع والتفكير العملي في حقيقة تأسيس جيل يعرف ويدرك معنى وعمق الحق الكتابي، مش مجرد كلمات، لكن نعرف كيف نؤمن وبماذا نؤمن ولماذا نؤمن وكيف نقدم إيماننا للآخرين. الشيء الثاني اللي أنا ممتن ليه جدا في الدائرة الأصغر، مجموعة رائعة جدا جدا من المصورين والمخرجين والمفكرين والمعدين والمجتهدين. الحقيقة أنا ممتن للرب ولكل واحد باسمه وبطاقته وبموهبته. الرب يكافئ الكل ويجعل استخدامه لكم متزايدا وبركة للجميع. الشيء الثالث كمان، بشكر الرب من أجل الرسائل المشجعة جدا اللي بنستقبلها بطريقة مستمرة من كل أحبائنا في كل مكان في العالم، كلمات مشجعة ومعضدة، وناس لما بتقابلنا بتقول احنا بنصلي من أجلكم، وهذه أعظم يعني وسائل تعضيدية وتشجيعية وتحريضية لنا لكي نواصل العمل. فشكرا لكم من أجل أمانتكم ومن أجل تعضيدكم ومن أجل استمراركم، وأيضا شكرا لكل من ساهم بالتعضيد المادي أيضا لكي يكون هذا البرنامج برنامج مستمر يغطي كل مصاريفه وتكاليفه. فشكرا للرب أولا وأخيرا من أجل كل هؤلاء الذين استخدمهم رب ليكونوا الجنود المجهولين من وراء الستار لكي ما يستمر هذا البرنامج بكل بركة وبكل ارتفاع. نعطي للرب في النهاية وفي البداية كل المجد والكرامة والعظمة.
0: النهاردة حلقة مختلفة خالص، نحب نسمع منكم، نحب نسمع مشاركاتكم مقترحاتكم. المادة اللي كانت بتقدم بتمثل لك ايه، وايه الفايدة الروحية والكتابية التعليمية اللي انت تحصلت عليها من خلال هذا البرنامج؟ التليفونات مفتوحة، نرجو بس انه نلتزم تكون المشاركات قصيرة.

0: حاجة تانية نبتعد عن المشاركات المعتادة ومش مجال النهاردة للنقاش، لكن لو في أشخاص جدد مختلفين عن المعتادين اللي دائما بيدخلوا بسؤال معين، احنا بنرحب بالجميع. التليفونات مفتوحة من أول دقيقة في البرنامج بنعمة الرب.
1: خلونا نشوف مع بعض السنة اللي فاتت كيف أكرمنا الرب وماذا حدث فيها، وخلينا ندي الهايلايتس بتاعت الأيام السابقة كإعداد للمرحلة القادمة والسنة القادمة بنعمة المسيح.
2: عام من التلمذة والبحث في كلمة الله والنمو معا.
0: هل الله كيان مادي أم روحي؟ ليه المسيح الجسد من وسط إسرائيل؟ ليه المسيحية بدأت من هنا؟ إذا كانت الأناجيل كتبت بعد عشرات السنين من الأحداث، فكيف تضمن الدقة في النقل الشفهي قبل تدوينها؟ لما الشخص بيسمع كلمة التجسد ماذا تعني هذه الكلمة؟ تقولون أن الله واحد، لكننا هنا نرى ثلاث كيانات منفصلة: الابن على الأرض، الآب في السماء، الروح القدس في شكل حمام. ما الذي يؤكد لنا أن بالفعل الذي كان على الصليب هو شخص المسيح نفسه؟
2: بدأت الرحلة بأسئلة وأثمرت فهما أعمق ونورا أكثر في طريق التلمذة.
3: جميع تلاميذ المسيح يموتوا مستشهدين من أجل كذبة، لأن كلهم كانوا يروا الحقيقة واضحة كوضوح الشمس. اللي بيدور على الحق من أجل الحق لابد أنه سوف يجد الدلائل الكافية التي تدل على مصداقية الكتاب المقدس، ليس فقط المصداقية الكتابية لكن التاريخية والأثرية. والكتاب المقدس كتاب يوثق فيه أكثر من أي من الكتب الأدبية الموجودة في مكتبات العالم كلها اليوم.
2: ولم تكن الغاية مجرد فهم العقيدة، بل معرفة الله كما أعلن نفسه لنا.
3: نحن لا نعبد ثلاثة آلهة، ومش بنقول واحد زائد واحد يساوي واحد، لكن ماذا لو قلنا واحد اللامتناهي في اللامتناهي في اللامتناهي؟ ماذا يساوي
0: لامتناهي؟
3: يساوي لامتناهي،
0: لأن نفس الطبيعة.
3: أن الإبن لا يفعل شيء من نفسه إلا ما يرى الآب يفعل. كان البعض يعتبر أن هذا نوع من الضعف، شوف الإبن ده
0: الأقل
3: من الآب وهو لا يفعل شيئا من ذاته. ده بالعكس، هذا يثبت حقيقة اللاهوت، أنهم في انسجام واحد وفي إرادة واحدة، وأنه الآب لا يفعل شيئا يختلف عن الإبن، والإبن لا يفعل شيئا مضادا للآب. هنا نتحدث عن التساوي والوحدانية والانسجام المطلق.
0: لا يوجد دين على الأرض فيه إعلان واضح حقيقي أن الله يتكلم بشكل شخصي مع الإنسان إلا في الإيمان المسيحي. خرافي تسمع صوتي وأنا أعرف فتبع.
3: أمين. وجاء ليجسد لنا، لأنه هو الكلمة المتجسد، أفكار الآب من نحونا.
0: نعم.
3: عرفنا أنه محبة، وعرفنا أنه يهتم بالإنسان، وعرفنا أنه راعي، وعرفنا كل هذه إزاي من خلال يسوع المسيح الذي قال: من رآني فقد رآني.
2: وما تعلمناه معا لم يكن مجرد معرفة، بل دعوة إلى حياة شركة مع الله.
3: من يريد أن يعرف الحق سوف يجد الحق، ليس فقط في كلمات حبر على ورق، لكن في شخص وحيد عبر كل الأزمنة والأوقات لم يتجرأ ولم يتورع. فيلسوف، نبي، إنسان، صاحب قضية، أن يقول ما قاله الرب يسوع المسيح، له كل المجد. في إنجيل يوحنا أصحاح 14 عدد 6: أنا هو الطريق والحق. فالحق هنا شخص والحياة. أصلي أن يعطي لنا الرب عقلا وفهما ونعمة بالروح القدس لندرك حقيقة الذات الإلهية. هو إله يغير، وأنا اختبرت هذا التغيير، ويمكنك أن تختبر هذا التغيير. وهو إله يتقابل مع كل من يبحث عنه، فيفتح له أحضانه ويفتح له قلبه ويحبه ويضم إليه ويفتح ذهنه، فيعرف الحق ويفهم المكتوب. إذا أردت أن

0: تعرف الطريق إلى السماء، وأردت أن تعرف الحق لكي تتحرر، وإذا أردت أن تأخذ الحياة فتهرب من الموت، فخذ المسيح نصيبا لك.
1: أمين. رب يبارك حضرتك الأسيس، كلمات قوية.
2: الرب يبارك
1: وليها يعني هي كلمات حية، لأنها كلمات الله.
2: نعم.
1: والرب بالروح القدس وضع على فمك.
2: نعم.
1: في وقت استخدمها الرب استخدمها، وما زال الرب يستخدمها، وسيظل الرب يستخدمها. معنا تليفون ابن الرب. أهلا بيك أخونا ابن الرب، تفضل حضرتك على الهواء. سلام المسيح حبيبنا، الأخبار؟
3: سلام المسيح لك وسلام المسيح للنبي إبراهيم.
1: رب يبارك حبيبي.
2: يباركك رب.
1: تفضل أنت على الهواء.
3: كل عام وكل عام وقناة الكرمة وأكاديمية الكرمة بألف خير.
1: رب يبارك حبيبي، شكرا. أخونا أنت
3: أتمنى من كل قلبي.
1: تفضل.
3: أتمنى من كل قلبي أن هذا البرنامج المفيد يكون سبب بركة لكثيرين مثل ما هو لنا الآن.
1: ربي يبارك.
3: لأن بكل صراحة شعورنا محتاجين بمثل هذا البرنامج المبارك.
1: أمين.
3: أشكركم جزيل الشكر من أجل الجهود التي بذلتموها في نجاح هذا التعليم المبارك.
1: أمين. أخونا أنت ملتزم معنا من الوحدة الأولى، وصلت الوحدة السابعة ولا تعطلت شوية ولا إيه؟
3: ألو،
1: بقول لك ملتزم معنا من الوحدة الأولى للوحدة السابعة ولا تعطلت، ولا بديت فين؟ ملتزم. إيه وأنت شخص من خلفية أخرى، إيه اللي لمس قلبك أو حسيت أنه الأكاديمية أضافت ليك بعض النقاط؟ إيه النقاط 1 2 3 4 مثلا اللي حسيت أن الرب يعني أضاف ليك هذه النقاط لبناء وبنيان شخصيتك الروحية وكونك تلميذ للرب؟
3: نعم، هناك في كثير من الأشياء.
1: نعم.
3: وأنا أقول من ناحية منحتني الوحدات الخاصة بالفجر وتفسير الكتاب المقدس وموسوعية الأسفار.
1: نعم.
3: منحتني أساسا راسخا مما أجزى تألقي ويقيني بالكتاب المقدس.
1: نعم.
3: ومن ناحية أخرى استكشاف اللاهوت العقائدي بدءا من وحدانية الله مرورا بالثالوث ووصولا إلى شرف المسيح والتجسس، قد مكنني من اكتساب رؤية لاهوتية واجبة ومتوازنة. بالنسبة لهذا البرنامج ليس نظريا فحسب، بل لقد زودني بالأداة اللازمة لأمني روحيا بشكل يومي، ولأفهم بضمن أسس الإيمان المسيحي.
1: أمين. الرب يبارك.
3: وأنا أشكركم جدا من أجل هذا الأمل الرائع، من أجل هذا الأمل المبارك.
2: يباركك الرب، شكرا جزيلا لك على المداخلة. الرب يثمر في حياتك ويجعلك بركة دائما.
1: وأتمنى للمجموعة اللي معاك يا أخونا في بلدكم امتداد وثمر واستخدام وبركة وحماية. أنا عارف أن عليكم انطلاق كبير، لكن أنتم مكملين ومستمرين وبتتعلموا مع بعض، وشجعت أنت كمان ناس كتير ينضموا إلى الأكاديمية رغم صعوبة اللغة، لأنكم عندكم لغة أولى تانية مختلفة، لكن نشكر ربي لأجلكم. أمين. هل ما زال
3: جزيل الشكر، وأتمنى أن هذا البرنامج أو الأكاديمية ينضم إليها الكثير.
1: أمين.
2: أمين.
1: شكرا حبيبي.
2: رب شكرا.
1: ربنا يباركك. شكرا شكرا. صلي لأجلكم. معانا اتصال تاني، أخونا يوحنا. أهلا بيك، تفضل. ألو.
4: ألو، مساء الخير.
1: مساء النور. أهلا بيك، تفضل. انت على الهواء.
3: انا

0: اهلا وسهلا بحضرتك.
1: ربي يبارك فيك.
0: طبعا بنشكر ربنا بنعمه ربنا يسوع المسيح ان هو يعني بكل كلمه يعني زي ما الكتاب ما بيقول ليس بالخبز واحد يحيي الانسان بل بكل كلمه تخرج من فم الله. الفتره ديت كانت فتره يعني كانت اجمل فتره في حياتي كلها لما دخلت الاكاديميه. فطبعا نزال غذاء روحي مش مجرد ان احنا حاجه بنتعلمها وخلاص، وبرده زي ما الكتاب ما بيقول ان احنا كنا مستعدين لكل من يسالكم عن سبب الرجاء. فهنا يعني بذكر ان ازاي ان انا اتغذى بكلمه ربنا وان انا احاول افهم بعض العقد اللي كان ممكن يعني غيري كان بيحاول ان هو يعني ان هو يفهمها او يعرفها. فطبعا يعني طبعا كل فتره كانت بتعدي وكل درس كان بيعدي كنت بحس ان انا يعني دخلت في العمق اكتر، دخلت في وحتى لما دخلنا في موضوع المقارنات يعني الرب فتح عيون كتير قوي من الناس يعني المختارين عامه يعني. وده كان مجدي عظيم قوي ان احنا يعني ان الرب يعني ما زال في وسطنا ويعني الامور دي كلها.
1: انت متابع معانا اخ يوحنا، اخ يوحنا انت متابع معانا وماشي في الدراسات بانتظام؟
0: طبعا
1: وصلت،
0: انا مواظب جدا.
1: وصلت للوحده السابعه
0: على ما اظن بس ممكن يكون بس من يومين بس بسبب بس النت ضعيف عندي او حاجه زي كده.
1: ربنا يباركك وتستمر بنعمه المسيح وتبقى جندي صالح دائما اينما وضعك الرب.
0: شكرا جزيلا.
1: شكرا ليك على المداخله، الرب يباركك. احبائي عايز بس اشير اللي حابب ان هو يعني يلتحق بهذه الاكاديميه المباركه هنديكم بعد دقائق بسيطه كيفيه الدخول والالتحاق بأكاديمية الكرمة. لو حبيت تاخد مكالمة تانية أخ أندرو.
2: أمين. بس عندي تعليق من أخ صباح تقريبا أو حاجة. أنا زاد إيماني، أنا أعطش للبرنامج.
1: رب صالح،
2: ربنا يبارككم لأجل تعليقاتكم اللي بتوصل على أنا عارف أنه حاولت أستأذن بعض نعرض بعض التعليقات لكن ظروف لأنه جزء كبير من إخواتنا المشتركين في الأكاديمية وحتى إخواتنا اللي اتصلوا هم من خلفية أخرى، فطبعا حرصا على سلامة.
1: نعم.
2: يعني مش بنقدر نعرض شكل الصفحة أو الأسماء، لكن عدد كبير جدا جدا جدا فوق ما تتخيلوا رسائل أسبوعية لأشخاص يعني ممتنين جدا لعمل الرب من خلال قناة الكرمة من خلال الأكاديمية والمجهود الكبير اللي بيقدمه الأسيس نبيل في توصيل الفكرة بطريقة قوية مستند عن الحق على الحق، لكن بطريقة سلسة سهلة توصل لكل شخص. معنا اتصال تاني بعد إذنك حضرة الأسيس. معنا كريم، أهلا بيك كريم، تفضل.
3: مساء جميل، وأنا أشكر كل العمل البار اللي تقومون به، وأن القس سبيل أو الأستاذ أندرو، وفعلا نحن نمتن بمعرفة العمق الإيماني للمسيح ولتفاصيل دقيقة كنا يعني في أمس الحاجة لها في رحلتنا الإيمانية. كانت هناك استفسارات ونقاط داخلنا لم نكن نجد لها إجابات في السوشيال ميديا أو في القراءات أو في المتابعات، لكن بطريقة تسلسل الأسئلة يعني بشكل تراتبي وترسب كانت ننقاد يعني إلى العمق أكثر، إلى ترسخ، إلى ثبات المعلومة، إلى ربطها إلى قدرتك أنت على مناقشة روحك وفكرك ويعني رحلتك الإيمانية تتشكل. ولكن حقيقة كان هناك عائق فني وقف أو أحال دون استكمال ذلك، رغم أن كشباب من مختلف بلدان العالم مختلفة

0: وبالذات في زمن الحروب الذي تشهدها الشرق الأوسط أو أفريقيا. كل تلك الأرواح محتاجة لمحبة، محتاجة لسلام، محتاجة لفرح.
1: نعم.
0: فأعتقد أنها مناسبة جدا جدا بطريقة أكاديمية، بطريقة إيمانية، بطريقة تدل أن هناك تجربة كبيرة، بطريقة أعدت من رجال صلاة حقيقيين أكثر من هي طريقة أكاديمية. لأنه أحيانا أرواحنا تحتاج أن تلمسها هذه يعني ما مش عارف أنا كيف أوصلها، لكن حقيقة وقف هناك هذا العامل الفني حائل دون استكمال رحلتنا. وأنا أتمنى كشاب مؤمن فرحان بمسيحيتي ومتمسك فيها، وأن تكون هناك معالجة فنية، فأن تكون هناك استكمال لهذه
1: الرحلة. المشكلة اللي واجهت يا كريم، إيه المشكلة اللي واجهتك في الأكاديمية جعلتك بتقول في عامل فني عطلك شوية؟ أنت وصلت لأي واحدة؟
0: للرابعة.
1: بس خلصت الرابعة ولا جوه الرابعة لسه؟
0: لسه في الرابعة.
1: المشكلة اللي بتواجهك يعني الدروس مش بتفتح ليك بسرعة، أو النت عندك في ما أعرفش أنت فين، مش عايز أقول البلد، ولا إيه المشكلة؟
0: هي مشكلة مركبة، لكن كانت المشكلة برضو إنه الرابط اللي أنا أدخله ما بيجيبليش الأسئلة التالية، وأحاول ثاني مرة يقول لي خلال 24 ساعة، واستمر في 24 ساعة وما تأتينيش. سألت الفني قال لي يبدو إن هناك مشكلة في الرابط.
1: أمين. هنحاول
0: ما زلت أستاذ أندرو أتذكر معك عيونك صحتك أنت والقسم بي بالبشارة التي أتيتها لكل الشباب المتطلع لحياة حقيقة لها محبة ونور، بأنها ستكون انطلاقة قوية، ولكن قد تكون هذه المشكلة، ولكن هي بدأت أنها خلقت فينا البحث يعني. ولكن أتمنى أن نستكمل، ونحن في حاجة أن تؤخذ هذه الأكاديمية بأيدينا وبأرواحنا.
1: أمين يا حبيبي.
0: حتى نخرج.
1: أمين. هنراعي الموضوع ده، وبنعمة الرب المسؤولين على الموقع هيراعوا. أنا عارف إن في كمان وصل لي كذا رسالة إنه في بعض الناس الإيميلات فيها مشكلة عملية، هنفتح لك بعد شوية وبيحصل تعطيل. هنراعي الأمور دي. اللي عنده أي مشكلة يا جماعة تواصل معنا، لأنه أنت بتشوف المشكلة بتبقى مع نفسك وبيحصل تعطيل، فتواصل معنا عشان نوصل للمسؤولين على الموقع والأكاديمية ويقدروا يتعاملوا مع كل مشكلة عطلتك أنه تكمل. حاجة تانية، أنا عارف عندنا مشكلة كمجتمع عربي أن احنا بنتحمس قوي ومع الوقت بنبرد نبرد نبرد. في ناس كتير جدا بدأت الوحدة الأولى والتانية وتوقفت. طبعا أنا عارف ولا سيما هنا ظروف الحياة، ظروف الشغل، ما تخليش حاجة تعطلك عن أنك تتعلم كلمة الله، وما تقولش أنا كبرت. لا، هنفضل لآخر لحظة في عمرنا بنتعلم في كلمة الله، لأن هي الأداة والوسيلة اللي الرب بيشكل بيها شخصيتنا الروحية، وفعلا بنفهم من خلالها أمور كتيرة جدا لها انعكاس على أدائي الروحي وعلى حياتي وعلى علاقتي مع الرب وعلى علاقتي مع الأمور اللي أنا بصلي لأجلها.
2: أنا عايز أشجع كمان كل الأحباء اللي عنده مشكلة يكتب لنا، يقول لنا بكل بساطة عندي مشكلة، هي واحد اثنين ثلاثة، بحيث لما نيجي نناقش الأحداث دي نقدر نوجد علاج محدد لمشكلة محددة، بدل أن أنا عندي مشكلة تقنية. ماشي، إيه هي المشكلة التقنية؟ محتاجين نعرف حتى نستطيع أن نعالج الأمر، بحيث نشجع أكبر عدد في الاستمرار في الدراسة في هذه الأكاديمية. شكرا جزيلا على المشاركة وعلى النصيحة والإعلان الأشياء والأمور اللي محتاجة للتصحيح، وده كل شيء رائع وجميل وللبنيان. شكرا جزيلا.
1: أمين. الأخت مونيكا بتقول الدروس فعلا مش بتفتح على طول. من فضلك أخت مونيكا ابعت لي رسالة قولي لي أنت واقفة فين، وإيه يعني إيه السبب أن الدروس مش بتفتح معاك على طول.

0: هل سبب نت؟ هل سبب الموقع؟ هل في مشكلة في الإيميل؟
1: تمام.
0: أنا نفسي كمان تكملي في الدراسة، وأنا عارف أن أنت مجتهدة وبتحبي كلمة الله. معنا تليفون تاني بعد إذنك حضرة الأسيس. معنا الأخ عاطف، أهلا بيك، تفضل. مساء النور.
1: أهلا.
2: محتاج قلب الصلاة.
0: نعم.
2: محتاج قلب الصلاة.
0: محتاج قلب الصلاة. أمين. تفضل حضرتك الأسيس. عايز تصلي لأجلي يا عاطف؟
1: يا
2: ربنا يفك خيوطي منك على بيتي، يستلمني اديني قلب جديد، ايش يعني المدام الشغل واقف عندي بقى فترة.
0: انت في الرب؟ اتفضل. واضح انه بعيد عن الرب شويه. اتفضل حضرتك الأسيس.
1: اخ عاطف، انت دخل المسيح وامتلك حياتك، انت مدي حياتك للرب عمليا؟ طلبت ان المسيح يملك على قلبك وحياتك ويبقى هو السيد على كل شيء؟
2: في مخاطبات من العلوم الخير.
1: ممكن تعالي صوتك شويه، الصوت مش واضح قوي.
2: بقول لك في محاربات من العلوم الخير، وفي اعمال وابحار وحاجات
1: في اوكي. ممكن آمين. ممكن نعمل حاجتين. حابب ان انت تصلي معنا؟
0: فقدنا للاسف الاتصال.
1: اوكي،
0: لما يرجع
1: عايزين نصلي معاه.
0: الرسالة من أختنا بتقول: فجر جديد فرق معايا جدا، أنا كنت فاكرة أني عارفة كلمة الرب كويس، لكن فعلا المواضيع اللي في الأكاديمية فرقت معايا قوي.
1: أمين، شكرا.
0: ربنا يبارك. معانا فادي، ما زال موجود أخ فادي، اتفضل حرك على الهواء.
3: ربنا يباركك أخ أندرو، وربنا يبارك جناب العزيز. أنا يعني للأسف مش مشارك في الأكاديمية، بس عايز أقول لجناب القسيس إن في كلمة فرقت معايا جدا جدا جدا لما حضرتك قلت إن العقيدة اللي أستوعبها بعقلي تبقى أقل من عقلي، وفعلا العقيدة في المسيح ملهاش حدود. أنا جناب القسيس يعني بعمل بحث دلوقتي، يعني بحث قانوني عن قانونية محاكمة يسوع المسيح، ولفت انتباهي صمته وهو على الصليب، ولا مرة يقول أنا بريء، ولا مرة يقول أنا مش مستحق العقوبة دي. واكتشفت حاجة جديدة من خلال البحث ده، إن هو كان صمته ده صمت إقرار، بس مش بذنبه، بذنبي أنا. فأنا ربنا يباركك جناب القسيس، أنا بحبك جدا على المستوى الشخصي، وطبعا حضرتك يعني منارة، وربنا يباركك ويبارك كل الأسس والخدام، ويبارك فيك يا أستاذ أندرو، ويبارك في
0: قناتك. ربي يبارك.
1: شكرا جزيلا على كلامك الطيب والمشجع، وربنا يبارك بركة.
0: نعم، جملة مهمة.
1: نعم،
0: حضرتك قلتها وأثرت في فادي.
1: نعم،
0: العقيدة اللي تقدر تستوعبها بعقلك تبقاش عقيدة.
1: نعم، تبقى أصغر من عقلك.
0: أصغر من عقلك. والله اللي تقدر تستوعبه بعقلك يبقى أصغر من إله.
1: بالضبط كده.
0: لكن الله إله غير محدود. في أختي بتقول: أنا بنفهم العقيدة والإيمان السليم، وبدينا نفهم من خلال الأكاديمية عشان نكون مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألنا عن سبب الرجاء الذي فينا.
1: شكرا للرب من أجل كل إحسانه ومن أجل النعمة وقيادة الروح القدس. إحنا لا ننسب الكثير لأنفسنا، لكن نعطي كل المجد والكرامة والعظمة للرب إلهنا ولعمل الروح القدس الذي هو سر نجاح أي شيء.
0: حضرتك يعني بعض الناس تقول: هو أنا لما روح السماء الرب يسألني عن التعليم؟ فبيأخذوا يكتفوا بالقشور الصغيرة وبالأفكار الصغيرة. إيه أهمية التعليم والدراسة الكتابية ومعرفة المواضيع والأساسيات الإيمان المسيحي في بنيان شخصيتي وفي علاقتي مع الرب، في علاقتي مع نفسي، في علاقتي مع الآخرين، وفي علاقتي مع ما أظن أن طلبات وضعها قدام الرب وشايف من منظوري أن أنا محتاج لها؟
1: يعني لو حبيت أحط الإجابة في تشبيهات بسيطة،
0: تفضل.
1: أقول: كيف يمكن لجندي أن يدخل الحرب بدون سلاح؟
0: استحالة.
1: ده نمرة واحد.
0: استحالة.
1: نمرة اثنين: كيف تصل إلى غايتك في رحلة طويلة وليس يوجد بين يديك خريطة توجهك إلى أين تذهب؟
0: السلاح مهم والخريطة مهمة.
1: وكيف تسير في الصحراء المليئة بالرمال والتي شمسها تحرق المسافر دون أن يكون معك
4: بوصلة.

0: وأيضا شيء تتعكز ويساعدك في المسير. استحالة.
1: استحالة.
0: هذه كلمة الله بكل بساطة. لن تستطيع أن تصل إلى السماء بأعظم وأمجد طريقة. ولا تستطيع أن تدخل وتقف أمام العدو فتنتصر حتى تصل إلى غايتك. ولا يمكنك أن تسافر رحلة السماء إن لم تكن الكلمة هي مرشدك وموجهك في كل ظروف الحياة بكل بساطة.
1: يعني اللي بيقولوا كفانا شوية معلومات صغيرة.

0: مشكلة وخطورة على حياتهم الروحية؟
1: هل يستطيع الإنسان أن يعيش بوجبة واحدة في حياته اليومية الجسدية الطبيعية؟ وهل يستطيع الإنسان الطبيعي أن يعيش دون أن يكون هناك غذاء يجعله يستمر في الحياة؟ هتخلق إيه من غير الغذاء الروحي؟ هتخلق مؤمن سهل جدا أن تحمله كل ريح تعليم، هيكون كمهب كقشة في مهب الريح، لكن المؤمن الحقيقي يكون كالبناء الراسخ الذي يقف أمام كل العواصف والرياح والأمواج ويظل بناءه وطيدا قويا مركزا حينما يكون ثابتا في كلمة الله بكل بساطة.
0: طيب أخونا من موريتانيا بيقول أنا في الوحدة الرابعة في الدرس 23، لكن الوحدة الخامسة والستة والسبعة لم يتم فتحها لي في شكل دروس، ما السبب؟ وبعت رسالة من الأجزاء اللي هو واقف فيها في الوحدة الرابعة وهو متعطش جدا إنه يسمع، لكن مش عارف إيه السبب اللي واحدة الخامسة والستة والسبعة كل ما بيحاول يدخل مش راضية تفتح قدامه.
1: بعتقد ان دي حاجة محتاجين ان احنا ناخدها يعني بمحمل الجدية، وشكرا للأحباء المسؤولين، لان في كل حتى المشاكل اللي جات عن طريقي وقدرت اوصلها ليهم اوجدوا ليها حل. فبنعمة المسيح ناخد المعلومات دي يا خاندرو ونبلغها للمسؤولين في النواحي التقنية، ونشوف الناس دي بالتحديد ليه الدروس مش بتفتح، ونحاول ان احنا نشجعهم بكل طريقة.
0: ما تكسلش، ابعت رسالة لو انت واقف واحدة معينة فبتقول بتحاول بعد شوية تقول خلاص، يعني كان شخص بيقول ماليش نصيب اكمل، لا الرب عايزك تكمل.
1: أمين.
0: زي ما سمعت من حالة الأسيس نبيل، التعليم زي السلاح اللي بتدخل بيه الحرب، فلا استغناء عن السلاح في أرض المعركة. التعليم زي الغذاء، وهو فعلا الكلمة اللي بنتغذى عليها روحيا. التعليم هو السند اللي بنكمل بيه في رحلة حياتنا واتجاهنا إلى السماء. فمن فضلك كمل، ابعت رسالة قول أنا واقف في الوحدة الثانية الرابعة الخامسة، الجزء ده مش قادر اتعامل معاه، صعب. نقدر نساعدك في كل المجالات وفي كل شيء، وانا بشكر رب جدا لاجل ان في اهتمام هنا من اخواتي.
1: صحيح.
0: اللي موجودين على الموقع.
1: نعم.
0: عايزين نوصل لاكبر عدد، مش عشان نقول عندنا كذا الف ولا بتاع، عشان بنقول انه مهم جدا جدا جدا بنيان الشخصية الروحية.
1: نعم.
0: في حاجة، طيب في ضرورة لمشاهدة فيديو تاني؟
1: أعتقد يبقى فكرة كويسة لو حابب أنك تشترك معنا في فجر جديد. الطريقة كالآتي:
2: للالتحاق بأكاديمية الكارما للدراسات اللاهوتية التي تؤهلك أن تكون طالب في جامعة أمريكية معتمدة وتحصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه في الكتاب المقدس، كل ما عليك فعله هو توجيه كاميرا تليفونك للكيو آر كود الموجود أمامك، أو الدخول لموقع قناة الكارما www.alkarmatv.com أو من داخل صفحة البرامج في نفس الموقع. ستجد لينك لأكاديمية الكارما، اضغط عليه. تفضل بملء استمارة الدخول، اسمك، بريدك الإلكتروني وتاريخ ميلادك وعنوانك، ولا تنسى الكود الخاص ببلدك. قم بإجابة مجموعة الأسئلة المهمة مع وضع صورة شخصية لك. تأكد أنك تضغط سبميت، وسوف تصلك رسالتين عبر الإيميل من الموقع، واحدة فيها الكود أو رمز التحقق، والثانية فيها لينك. اضغط على اللينك، وضع الإيميل الخاص بك والكود الذي وصلك، وسوف ترى رسالة Thank you for registering. سوف نرسل لك إيميل ترحيب من أكاديمية الكارما، وفي الإيميل لينك لكي تبدأ في الدراسة، وتستطيع بالتالي البدء في الدرس الأول. تأكد أن تجاوب على الأسئلة بعد كل درس.

0: على كومبليت لكي تستطيع الدخول للدرس التالي. في نهاية الدروس ستحصل على شهادة بالجزء الذي درسته يسمح لك بالمرور للمرحلة التي تليها. عند اجتياز المراحل المحددة سوف تحصل على شهادة تتيح لك الالتحاق بالجامعة لتبدأ الدراسة مجاناً أونلاين ولكل طلاب الشرق الأوسط. أكاديمية الكرمة، طريقك للمعرفة ولخدمة الرب.
1: أمين أمين. تفضل حضرة الأسيس.
2: جميل جداً ويعني المداخلات مشجعة جداً، الفائدة بركة كبيرة، وشكرا لكل الأحباء. أنا يعني أحباء كتير، مرات كتيرة بنتقابل مع إخوة وأخوات في أماكن متعددة، ودي بفرح جدا لما بيقولوا لي إن إحنا مستمرين في الصلاة من أجل هذا البرنامج. فشكرا ليكم، وأشجع كل من يصلي أن يستمر في الصلاة، ومن لم يصلي من أجلنا نحن نشتهي صلواتكم لكي يثمر الله من خلال هذا البرنامج لملايين من العابرين ومن المؤمنين الذين لم يأخذوا دراسة كلمة الله بجدية، أن تكون هذه نقطة تحول في حياة الكثيرين. وزي ما أشار أخي أندرو، الهدف ليس أن احنا نوجد مشجعين ومشاهدين بالأعداد فقط عشان نقول عندنا أعداد كبيرة، لكن الهدف والقصد الأول والأخير أننا نقدم المعرفة الكتابية للحق. ليه؟ لأن المسيح له كل المجد، قال تعرفون الحق، وبعدين قال والحق يحرركم. فلكي تصل إلى التحرير لابد أن تبدأ بالمعرفة، وهذا ما نحن نجتهد بكل طاقتنا وبكل أوقات نعد فيها هذه البرامج لكي تكون سبب بركة للجميع. فشكرا لكم على صلواتكم، شكرا لكم على تعضيدكم، شكرا لكم على متابعتكم، شكرا لكم على رفعنا أمام عرش النعمة لكي تستمر نعمة الله وعمل الروح القدس في هذا البرنامج.
1: أمين. في تعليق من أخونا عين، وهو أخ عابر ورب يباركه هو وعائلته رغم كل الصعوبات اللي بيكتس فيها، لكن بيقول حقيقي شكرا للرب من أجلكم أنتم ومن أجل خدمتكم العظيمة ومن أجل استخدامه ليكم بجد منارة حقية مستخدمة بشكل غير عادي في فجر جديد، بجد بداية مع كل من يريد أن يبصر النور والإيمان الحقيقي. شكرا من كل القلب للرب من أجلكم، الرب يزيدكم يا خدام الرب الأمناء.
2: شكرا جزيلا، ربي يباركك.
1: ربنا يبارك حبيبي، ونصلي لأجلك دايما، ربنا يشددك في ظروفك أنت وأسرتك. معنا بعض التعليقات، اتفضل. طبعا مش هنقدر نقدر نقرأ من هنا، مش عارف. جروب. طيب التعليق الأول بيقول في الحقيقة أخذنا فجر جديد في سنة كاملة في جولة طويلة وممتعة مليانة بالنمو والمعرفة والسمو في معرفة كلمة الله روحيا ولاهوتيا. أنا شخصيا تابعت كل حلقات فجر جديد لسنة كاملة، كانت مليانة بدروس وتساؤلات وأجوبة، استفدت كما الكثيرين. شكرا جزيلا للأخ أندرو، الأخ الأسيس نبيل، وقناة الكرمة الذي أعانكم سنة فاتت، يمد لكم يد المعونة للعام القادم لجمهور عظيم في النمو ومعرفة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. أمين. الرب يباركك. تعليق آخر من أختنا، هذا البرنامج والتلمذة كان توضيح رائع، تفسير مفيد يساعد على فهم كلمة الله. تعليق آخر، هو فعلا الدروس مش بتفتح على طول، قلنا الفكرة دي وقريت الرسالة دي. طبعا مصطفى مش بيفوت الفرصة، بيبعت سؤال بيقول إذا كان يسوع يقول أنا هو الطريق والحق والحياة، فما المقصود تحديدا بعبارة الطريق؟ هل المقصود أن يسوع نفسه هو الغاية، أم أنه هو الذي يعلم الناس الطريق إلى الله؟
2: الحقيقة هو قال السؤال وجاوب عليه يعني جزئيا، المسيح هو الغاية وهو الطريق،
1: هو نفسه.
2: ولا يوجد طريق عشان كده بيقول بتعريف الألف واللام الطريق، مش

0: كل الطرق تؤدي إلى روما. أخ مصطفى، مع احترامي لإيمانياتك واختلافها مع ما نؤمن به، لكن هذه مقدساتك نحترمها لكن لا نؤمن بها، لكن نؤمن فقط أن الطريق، ما قالش أنا طريق من الطرق، يعني ممكن عن طريقي توصل، ولو ما حبيتش الطريق ده ليك سكة تاني أقرب أو أبعد أيا كان الحل، كما نفعل في حياتنا المادية، لكن الطريق إلى السماء، الطريق إلى الهروب، الطريق إلى العبور من الموت الأبدي لا بديل له بغير يسوع المسيح المخلص، فهو الطريق، ومش بس الطريق، الحق، أي أنه الحق المطلق، وهو الحياة، لا حياة بدون المسيح.
1: ربنا يبارك حضرة القسيس. أرجو يا مصطفى أن يكون مش بتسأل سؤال وخلاص وتبعد، تكون قاعد مركز في الإجابة. أنا عارف أن أنت مولود في أمريكا أو من طفولتك في أمريكا، واللغة العربية عندك ممكن تكون يعني في أجازة شوية، مش بقصد حاجة، أنت يعني كل تعليمك ودراستك هنا باللغة الإنجليزية. في حاجة يا مصطفى في اللغة العربية اسمها ألف لام التعريف، ألف لام التعريف، في حاجة اسمها المعرف والنكرة. النكرة اللي هو بيجي بدون ألف لام التعريف، فالنكرة لو المسيح قال أنا هو طريق وحق وحياة بدون ألف لام التعريف، يبقى في طرق تانية، ونفهم من كلمة طريق إن هو يعني طريق الهداية أو طريق للوصول إلى الله. لكن يا مصطفى، لما الكلمة تأتي معرفة بألف لام التعريف في اللغة العربية، يعني التخصيص الكامل والتفرد، لا يشاركه في هذا الأمر أي أحد آخر.
0: نعم.
1: فالمسيح لما بيقول أنا هو الطريق، إذن هو الغاية وهو الطريق، وليس طريق الوصول أو الهداية، لكن هو نفسه الطريق، هو نفسه الحق. وأنت لا تجهل، وإن كنت تجهل فعليك أن تعرف أن من ضمن أسماء الله عندك اسمه الحق معرف. والمسيح بيقولي أنا الحق، وقرر أكثر من مرة أنا الحق، وقال أنا هو الحياة معرفة أيضا يا مصطفى، وتقال عنه القدوس معرف أيضا. القداسة تعني كلية القداسة، مش قداسة مكتسبة نتيجة لحياته في خطواته العملية، لكن قداسة ذاتية في شخصه، ولا يملك أي حد في الوجود قداسة ذاتية إلا شخص الله، فيكون المسيح بناء على هذه الأسماء وليست صفات، بناء على هذه الأسماء اللي بتعلن عن من يكون المسيح، إذن المسيح هو الله. أرجو أنك تقفل الباب ده وتفكر في مصيرك الأبدي. معنا ابن الرب، أهلا بيك أخونا من موريتانيا، ربنا يباركك ويحافظ عليك، تفضل.
2: مرحبا، كيف حالك؟
1: مساء النور، تفضل. سلام المسيح لك.
2: مرحبا.
0: مرحبا، سهلا.
2: شكرا لكم على هذا البرنامج الذي يساعد معرفة الحق، والذي أيضا ساهم كثيرا في معرفة شخص المسيح.
1: ساهم كثيرا في معرفتك للمسيح، تفضل.
2: نعم، وأنا أيضا أحاول أن أكرس بالمسيح لبيتي، لأنهم بدأوا يتقبلوا هذا البرنامج ويشاهدونه معي.
1: هللويا،
0: مجد للرب.
1: كانوا في حرب شديدة وشرسة معه، وبدأ يقدم لهم هذا البرنامج، فبدأوا يشاركون مشاهدتهم لهذا البرنامج، يتقبلونه هو كشخص ويتقبلون الأفكار عن
0: مجد
1: المسيح.
0: مجد للرب، يبارككم الرب.
1: دي شهادة عظيمة أخونا.
2: وأنا أقلي وأنا شاركت في برنامج صوت العابري في موضوع ما.
1: ما فهمتش الجملة، لو تقدر تقول الجملة تانية. هو أخونا عابر من موريتانيا.
0: نعم.
1: لو تقدر تقول الجملة تانية، تحدث باللغة العربية إن كانت العامية بتاعتنا صعب عليك، تفضل.
2: أنا في رقلي وأنا شاركت في برنامج صوت العابرين. وشاركت بإيماني بالمسيح، لأنه سبب إيماني بالمسيح هو أنت الأخ أندرو.
1: الرب يبارك الرب. هو الرب.
2: يا الأخ أندرو، هل تتذكروا الكلمة مذكر وليس مؤنث؟

0: تعيد الجملة، مش قادر أعرف حضرتك قلت إيه، أتذكر إيه؟
1: قلت لك سبب إيماني بالمذكر هو أنت سبق لك وأن تكلمت عن لفظ الكلمة مذكر وليس مؤنث، هذا هو السبب الذي
0: لما اتكلمنا عن أن المسيح هو كلمة الله والكلمة مذكر وليس مؤنثة، ولهذا الكتاب قال في البدء كان ولم يقل في البدء كانت. نعم
1: نعم نعم نعم صحيح نعم صحيح، ولهذا السبب أنا شاركت في البرنامج الذي ألبس كلمة الله وأعرفها.
0: نعم.
1: ولذلك قلت أبياتا في المسيح سبق لي وأن هل يمكنني أن أشارك بعمله.
2: هذا أعطى له فهما عن الكلمة وعن المسيح وشارك بذلك
0: وقال أبيات شعر في المسيح.
2: نعم.
0: هو شاعر باللكنة بتاع أنت واقف فين يا أخونا فلان؟ أنت واقف فين في الأكاديمية؟
1: أنا عند الوحدة الرابعة، عند الدرس 23.
0: الدرس 23 في الوحدة الرابعة، إيه المشكلة بالضبط اللي بتواجهك؟
1: لكن الدروس الأخرى لم تظهر لي الدروس الأخرى.
2: غالبا الدروس مش بتفتح.
0: مش بتفتح معاك؟
1: نعم نعم.
0: طيب خلاص، هم عارفين الإيميل وأنا هقول لهم على الاسم بتاع حضرتك بتاعك، وبنعمة الرب يعني المشكلة دي كان لازم تقول لي يا أخونا من زمان أنه أنت واقف عند نقطة معينة، وبنعمة الرب هنحاول. يا جماعة من فضلكم اللي عنده مشكلة في الدروس ابعتوا لنا،
2: نعم.
0: ما تهملوش الدراسة، وأنا عارف أن أنت عطشان للمعرفة، وجبت صاحبك وصاحبك وصاحبك وعمال تتكلم، والرب بيستخدمك يعني مش عايز أقول حاجات في الجامعة وبره الجامعة وحاجات، لكن ربنا يباركك ويحافظ عليك ويدي لك نعمة، وبنصلي لأجلك ويدي لك نعمة مع أسرتك اللي على مدار وقت طويل بنصلي لأجل هذا الأمر، وانت بتصلي وبدأ الرب يلين قلبهم تجاهك.
2: أمين، يتمجد الرب. وعايز أقول لكل الأحباء المتابعين والطلبة الدارسين، لو عندك مشكلة لا تخجل، ويعني ما تستحيش أنك تعرفنا ما هي المشكلة وأين أنت، حتى نستطيع أن نوجد الحل لعلاج هذه المشكلة، فتستمر في الدراسة ولا تكون فرصة المشاكل التقنية تمنعك عن استكمال المسيرة في معرفة كلمة الله لتكون سبب بركة للآخرين. شكرا لكم على كل مشاركتكم ومتابعتكم يعني توصيل المعلومة لينا بالمشاكل الموجودة. ما عرفناش ان في مشاكل مش هنقدر نحلها، عشان كده مهم جدا لا مجاملات ولا استحاء، عرفونا اذا في مشكله حتى نصحح اي شيء يحتاج التصحيح، فتكون البركه اعم واكبر واكثر لكي يتمجد المسيح ولكي تبنى نفوسنا في معرفه الحق. شكرا جزيلا على كل هذه المداخلات الجميلة والمشجعة الحقيقة أخ أندرو، اللي دايما بتجيلنا وأنا بيجيلي بالإنجليزي كمان أحيانا
0: في كتير يعني. بصراحة احنا لو فتحنا ممكن نقعد ساعتين ثلاثة.
2: صحيح، فشكرا.
0: بس للرب. معنا تليفون ابن الرب، تفضل حرك على الهواء. تفضل.
3: ألو سلام الرب معكم.
0: سلام الرب حبيبي، أهلا بيك، تفضل.
3: أنا بس عندي سؤال، عندي يعني رغبة شديدة في أخش في الأكاديمية، لكن السؤال هو أنا مش عندي يعني كمبيوتر سكيلز، يعني ما عندي يعني إمكانية في الكمبيوتر وكتابة في الكمبيوتر. فالسؤال هو هل عندكم مثلا دراسة بالمراسلة مثلا بالورق ممكن؟
0: هل عدم كتابتك أخونا، هل عدم كتابتك على الكمبيوتر سبب اللغة، ولا سبب ما عندكش كمبيوتر، أو ما عندكش وقت، أو طاقتك مش يعني ما عندكش طريقة التعامل مع الكمبيوتر؟
3: أنا ما عندي طريقة يعني أتعامل مع الكمبيوتر، بس ده المشكلة أنا، لكن يعني
0: المشكلة فين؟ أنا بس عايز أعرف المشكلة فين عشان نقدر نساعدك.
3: المشكلة مش عندي كمبيوتر سكيلز، يعني ما عندك يعني إمكانية كمبيوتر سكيلز، لكن ممكن نتعامل بالورق.
2: عايز أقول إنه أسهل له إنه يتعامل بالكتابة من إنه يقعد على كمبيوتر ويقعد يقرأ ويعمل. الأسهل المراسلة بالكتابة.
0: طب هنشوف

0: زي لا، سيب اسمك والمكان اللي انت فيه ورقم تليفونك، وبنعمة الرب نشوف الأمر ده
1: أمين.
0: إزاي نقدر نوصل ليك الدراسة بالمراسلة. بس ده هياخد وقت، لكن هنحاول نعالج أي مشكلة زي كده. شكرا ليك، أشجعك أخونا، واضح من لهجتك أنه أنت تنتمي للشرق الأوسط، لكن أشجعك أنه تحفز نفسك وتشجع نفسك أنك تدخل تدرس، لأن ده يفرق جدا جدا جدا روحيا وأدبيا فكريا في بنيان شخصيتك الروحية.
1: واعتقد هياخد وقت، عشان نكون صراحة مع الاخ الغالي اللي اتصل، ان عشان تحول كل حاجة كتابة بالمراسلة دي فيها، ده مشروع كبير جدا، لكن اذا امكنك انك بالمساعدة ربما مع حد يكون تثق فيه ويؤمن بما تؤمن به، وتقدر تبدأ حتى نصل الى هذه النقطة، هيكون شيء مشجع وباني لحياتك جدا. شكرا جزيلا على المداخلة والصراحة، ونشوف ايه اللي نقدر نعمله بنعمة المسيح لكي نعضد الجميع.
0: أمين. رسالة لكل اللي لسه بيفكر، ورسالة للي موجود ووصل معانا للوحدة السبعة، ورسالة لشعب الرب ولكنيسة الرب من جهة التعليم.
1: مرة تانية يعني قد ايه احنا متشجعين بما يفعله الرب في حياة الكثيرين في كل مكان، في قلنا يمكن عندنا فوق ال 43 دولة، يعني النطاق واسع جدا، وهذا شيء عظيم لا يملأنا نحن كأفراد بالفخر، لكن يجعلنا نفتخر بعمل الله، بعمل الروح القدس الذي يصل إلى كل هذه البلدان وإلى كل هؤلاء الذين يرغبون في معرفة الحق. ونحن نعدكم أن نجتهد دائما في تقديم الحق كما يعلم الكتاب، بلا إضافات وبلا حذف وبلا استحاء، وكما بدأنا نستمر. وأصلي أيضا لكل من لم يأخذ خطوة عملية جادية مليئة بالمسؤولية تجاه كلمة الله، لكي يبدأ في الغذاء الروحي الذي يبنيه، فيستطيع مش بس إن هو يؤمن لذاته من أجل نجاة نفسه وذاته من الهلاك الأبدي ليصل إلى السماء، لكن أنت كمان تبقى واحد من الذين يستخدمهم الرب في إنقاذ الآخرين من الهلاك الأبدي، تبقى أنت صاحب الرجاء، صاحب البشرى السارة، يعني الإنجيل. الإنجيل يعني البشرى السارة، الخبر الطيب، الخبر السار. الله يستخدمك أنت لما تتعلم، حتى لما تسأل تعرف كيف تجيب كل من يسألك عن سبب الرجاء الذي فيك. أنا أشجع كل الأحباء في الاستمرارية، وأشجع أيضا الذي بدأ أن لا يتهاون وأن يستمر في الدراسة بكل جدية، والوقت اللي انت بتحطه أو اللي انت بتحطيه في الدراسة في هذه الأكاديمية، اوعى في يوم من الأيام عدو الخير يقولك انت بتضيع وقتك، لكن هذا ما سيبنيك ويجعلك واحد من أعمدة الكنيسة التي يستخدمها الله لكي يقود كثيرين إلى الحق، تعرفون الحق والحق يحرركم. ولما نتحرر نستطيع أن نتحرك بحرية لكي نحرر آخرين، وده الهدف اللي الرب تركنا على الأرض من أجله. ما كان ممكن كلنا بعد ما نعرف المسيح نذهب إلى السماء، لكن هناك مسؤولية، والمسيح له كل المجد. في إنجيل يوحنا أصحاح 28 وعدد 19 قال اذهبوا، يعني المسؤولية ليست فقط على أن أبني نفسي لكن أذهب للآخرين. لذلك أشجع كل من بدأ بأن لا يتخاذل ويستمر في الدراسة بذات الجدية، وأنا بعرف حتى عندي في الكنيسة بعض الأحباء والأخوات اللي بدأوا ومعانا تقريبا يعني لحد الوحدة السابعة للمكان اللي وقفنا فيه، وشيء مشجع جدا. وآخرين ابتدوا يشتركوا. اوعى تقول أنا فاتني كتير مش هينفع أن أنا ابتدي، احنا في بداية سنة جديدة، يمكنك أن تبدأ معنا من الآن أو حتى تاخد واحد قديم، يعني أيا كانت الطريقة، لكن أشجعكم في الدراسة والالتحاق بأكاديمية الكرمة أنا بشكر رب جدا من أجل هذا الوقت المثمر

الذي له ليس فقط بعد مبارك هنا، لكن له بعد أبدي، لأن كثيرين من معرفتهم بالحق سيحررهم الحق وسينقذوا من جهنم النار والهلاك الأبدي. ومعرفة المسيح يسوع المخلص الذي ليس بأحد غيره الخلاص. كل سنة وانتم طيبين، شكرا لكم على حسن المتابعة، وشكرا لكم على التعضيد المستمر، وشكرا لكم على صلواتكم، وشكرا لكم على وجودكم بجانبنا واستمراريتكم معنا. إلى اللقاء أحبائي في الثلاثاء القادم، حيث نستمر ونعود مرة أخرى للدراسة المنتظمة، والرب يبارك جميعكم. نراكم في الأسبوع القادم مع فجر جديد، وإلى اللقاء.

قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. شكراً لاستمرار تعضيدكم وصلواتكم، والرب يبارككم.

0: أهلا يا دكتور، أخبار حضرتك إيه؟
1: كويس، شكرا يا أستاذ. أنا سعيد قوي بالحوار اللي بيتم بيننا، لأنه بيفتح أفاق جديدة وأسئلة جديدة موجودة في عقول ناس كتيرة، وإحنا بكل محبة وترحاب عايزين نقدم إجابات علمية وكتابية على هذه الأسئلة.
0: إحنا آخر مرة كنا بنتكلم على إن الكتاب المقدس دوت مش بس هو شخص كتبه وغير وحطه وشال، لا، هو كمان ده كله

0: وحي من ربنا، وهو يعتبر ربنا هو اللي كاتب الكتاب، مظبوط؟
1: تمام. واستخدم بشر، استخدم 40 شخص بمختلف الحضارات بتاعتهم، مختلف الأماكن اللي كتبوا فيها، وعلى زمن 1500 سنة. تخيل أنك بتكتب أحداث مثلا سنة 1900 وبتنهيها سنة 2000، ضروري البداية تختلف عن النهاية، لأن الدنيا اتغيرت في 100 سنة. ده اتكتب على مدار 1500 سنة وبأشخاص مختلفين مسوقين من الروح القدس، لأنه هو أنفاس الله زي ما قلنا، لكنه في وحدة كاملة في هذا الكتاب، وفي نبوات اتحققت، وهيكون عندي وقت أحكي لك عن هذه النبوات.
0: طيب، احنا عندنا في يشوع في وسط الحرب، المفروض ان هو في الأول كان ربنا قال، أو مش ربنا اللي قال، هو في الآخر الكتاب يعني إن الشمس والقمر وقفوا في السماء لمدة يوم كامل،
1: صح؟
0: فطبعاً احنا عارفين دلوقتي إن الشمس مش بتلف حولين الأرض عشان تقف في السماء،
1: صح؟
0: لكن ليه ربنا ما كانش يكتب مثلاً وقف النهار بدل وقف الشمس؟ علشان احنا كده ممكن يبقى عندنا بعض الناس ممكن تشك بسبب الجملة دي.
1: تمام، ده سؤال جميل جداً. بص، الفكرة كالآتي: انت بتبص للشمس من موقع الأرض، من البروسبكت بتاع الأرض، فبتشوفها ظهرت واختفت. فاحنا لحد دلوقتي بنقول الشروق الساعة كذا والغروب الساعة كذا. هو الواقع ان الشمس ما حصلهاش حاجه، ده احنا لفينا حوالين المحور الارض دوره كامله، تمام. فده اسمه كتابه وصفيه، مش كتابه علميه، كتابه بتوصف اللي حاصل، تمام، لا تتعارض مع العلم بالمره، لان لازلنا بنقول الشمس طلعت والشمس غابت، لا الشمس طلعت ولا غابت، ده احنا اللي لفينا حوالين محور الارض، تمام. فدي كتابة وصفية، يعني من موقعك على الأرض بتبص للشمس، فبتقول ظهرت واختفت، تمام. كون إن الشمس استمرت مدة طويلة يوم، دي معجزة، والمعجزة لا تفسر. يعني إيه؟ في واحد قال تعبير جميل قوي: لو في تفاحة بتقع من شجرة بتتبع قانون الجاذبية الأرضية، فلازم تقع لحد ما توصل للأرض، بس أنا ممكن أتدخل في الوسط وأحط إيدي وممنعها أنها توصل للأرض، فأنا ما لغيتش قانون الجاذبية الأرضية، لكن تدخلت بقوة أخرى منعت التفاحة دي أنها توصل للأرض.
0: طبعا أنا ما عنديش مشكلة مع
1: كويس المعجزة،
0: مع يعني المعجزة، أنا عندي مشكلة مع طريقة الكتابة.
1: بس هي طريقة الكتابة زي ما شرحت لحضرتك، إنها كتابة وصفية بتوصف الحاجة، مش بتحكي لي عن الميكانيزم، مش الطريقة اللي حصلت بيها هذه الأشياء.
0: بس احنا لو هنقول كل حاجة من المنظور دوت، عندنا مثلا كان في مكتوب ان ربنا بيبغض عيسو مثلا، فهل هو كان فعلا بيبغضه، يعني بيكرهه؟
1: لا، أحببت يعقوب وأبغضت عيسو، معناها اختار ان يعقوب يجي من نسله، النسل المقدس اللي هو من نسل الرب يسوع المسيح، لأنه الرب يسوع كان لازم يجي من النسل البشري. فإبراهيم، إسحاق، يعقوب. يعقوب كان عنده 12 ابن، عملوا 12 سبط، فلازم يجي من سبط يهوذا. فالرب لما بيقول إن أنا اخترت يعقوب وأبغضت عيسو، يعني رفضت عيسو إن يكون هو الخط اللي هيجي منه
0: بس
1: المسيح.
0: بس هو كان ممكن يقول رفضت عيسو، لكن هو اختار ان هو يستخدم كلمة أبغضت.
1: لا، ما أبغضت دي معناها الاختيار، يعني هو اختار خط معين ورفضت، ممكن يجي حطها رفضت عيسو.
0: ليه؟ طبعا هي ليه الفكرة في الرفض.
1: لا لا، ما الله من حقه يختار، مش كده برضو، لأنه هو ليه الحرية في الاختيار. فأقول أنا اخترت يعقوب ورفضت عيسو ان يكون الخط بتاع المجيء المسيح، لكن هو مش بيرفضه كشخص للابد. لا، عيسو عنده فرصه للقاء مع الله وكل حاجه، بس هو مش هيختار. عارف زي واحد مثلا بيبني بطوبه سور مثلا، فيقول لك انا هختار الطوبه دي وهرمي الطوبه دي، تمام، ما اختار وابغض.
0: بس طريقه الكلام يعني بتبقى بتلخبط، او بتبقى يعني تقيله شويه، ولو كانت اتكتبت بطريقه تانية ما كانش هيبقى في مشكله. بالعكس، ده كان هيخلي الناس ما تشكش اكتر.
1: تمام. الفكره ما نعرف صفات الله، نبقى فاهمينها كويس، ونعرف السياق الحديث، هنعرف ان الله اختار النسل يعقوب عشان يجي منه الرب يسوع حسب الجسد، ورفض او ابغض نفس القضيه عيسو. لكن احنا مش هنحط الايموشنز حوالين الكلمه، يعني مش هنحط التفاعل بكلمه ابغض، احنا ليها تفاعلات.

0: في نفسياتنا مختلفة، لكن هي معناها اختيار. من يعقوب يأتي نسل المسيح، من عيسو مش هيأتي نسل المسيح.
1: من ضمن برضو الحاجات اللي دايما محتاجة تفسير علشان تتفهم، مثلا لما تقال ان تأسف الرب في قلبه،
0: أيوه.
1: يعني ربنا اكيد ما عندهوش قلب، وفي نفس الوقت يعني ليه يتأسف، ليه يندم على حاجة هو عارف ان يعني هو تمام. عارف كل حاجة هتحصل قبل ما تحصل.
0: ده في كمان ازودها لك شوية، وندم الرب
1: بالظبط.
0: انا بحطها لك المشكلة قبل ما نحلها. تمام. التعبيرات دي تأسف الله وندم الله، دي عشان تشرح لنا معنى اهم، وهو انه احنا ما حققناش الهدف اللي الله عمله، فبذلك تأسف الله. مش زي الندم بتاعي وبتاعك، انا ما اعمل غلطة اقول يا خبر يا ريتني ما كنت عملت كده. ده مش معنى الكلمة هنا في تأسف او ندمة، معناها ان الانسان ما حققش الغرض اللي الله خلقه من اجله عشان الانسان يمجد الله، فبالتالي لم يصب الهدف. عارف كلمة خطية يعني إيه؟
1: لم يصب
0: خطية
1: الهدف.
0: عدم إصابة الهدف. ودي كانت الناس اللي بترمي السهام لو ما جاش في التارجت بتاعه، في النقطة بتاعته، يبقى اسمها خطأ، خطية. فأنت مش محتاج تخلق الخطية، الخطية هي عدم عمل الصح. فكلمة ندم الله وتأسف الرب وتأسف في قلبه، قلبه مش طبعا مش البامب اللي في الصدر بتاعنا، الأذين الأيمن والأيسر والأورطة والكلام ده كله، مش كده خالص. القلب هنا الذات، يعني الرب شاف إن الإنسان اللي هو عمله لم يصنع إرادة الله كما كان يريد الله أن تصنع. فده معنى كلمة تأسف، مش الندم بتاعي وبتاعك.
1: في برضو كمان نقطة، مثلا لا أحد يعلم الساعة ولا حتى الابن، فقط الآب وحده.
0: تمام.
1: إزاي الآب والابن واحد وحد يعرف حاجة التاني ما يعرفهاش؟
0: تمام. الرب يسوع على الأرض أخلى نفسه، هو مساو للآب في الجوهر، يعني هما الاثنين واحد، الذات الإلهية واحدة، لكن في الأقانيم الثلاثة، الآب والابن والروح القدس. الله موجود بذاته، ناطق بكلمته، حي بروحه. تمام. الرب يسوع على الأرض بيقول إن أنا مش هقول لكم على الساعة، لأن لو كان الرب قال إن العالم هينتهي سنة 2005 مثلا، خلاص يبقى حسمها، يبقى قال لنا الخبر ده. هو قال لهم لا يعلم بها أحد، أنا مش هقول لكم عليها، لكن هو في الذات الإلهية يعلم كل شيء، لأن دي حاجة مش جديدة، مش حاجة بتتحط وتتشال وتتغير ويعملوا فايل جديد، مش كده.
1: يعني احنا كده الابن يعرف الساعة ولا ما يعرفش؟
0: على الأرض لم يعلن الساعة.
1: لا مش يعلن، يعرف. ده السؤال.
0: المعرفة، لا، ما هو المعرفة، المعرفة الإلهية ثابتة، مش متأثرة بالزمن. فالمعرفة الإلهية ثابتة. تمام. الرب يسوع لما قال أبي أعظم مني وقال أنا والآب واحد، طب ما دول كونتراديكتوري، بيخبطوا بعض. لا، هو بيقول أنا والآب واحد، دي الذات الإلهية، لكن وهو على الأرض وهو في الجسد قبل محدودية الجسد، فمش بيقول أبي أفضل مني، هو أعظم في مكان عظمة أعلى. وأنا دايما أقول مثلا عندنا في بريطانيا المكان اللي أنا عايش فيه، أنا ورئيس الوزراء متساويين أمام القانون تماما تماما. يعني كان عندنا رئيس وزراء سابق عمل غلطة دفع الغرامة زي ما ندفع الغرامة. تمام. فهو مش أفضل مني رئيس الوزراء ده، لكن هو أعظم مني، هو يقدر يدي قرار إن الجيش يتحرك فالجيش يتحرك. أنا لو أعطيت 100 قرار الجيش مش هيتحرك. تمام. يعني هو في الأوفيس بتاعه، المركز بتاعه أعظم، لكن مش أفضل. فالرب يسوع بيقول أنا والآب واحد، وبيقول أبي أعظم مني، يعني هو في المجد وأنا هنا على الأرض في المعاناة، فده العظمة هنا، لكن الذات الإلهية واحدة.
1: يعني لو كان المسيح اتسأل يعني على الساعة وهو عايز يجاوب كان هيجاوب عادي،
0: بس انت حطيت لي لو، ولو تفتح عمل الشيطان.
1: الفكرة اللي انا بقوله يعني هو يعرف.
0: بص، ما انا بقولك المعرفة الإلهية كاملة،
1: ماشي،
0: ما فيش حاجة هتضاف عليها، عشان بس نبقى متفقين على المبدأ ده. المعرفة الإلهية مش حاجة هتضاف عليها. الرب يسوع وهو في الجسد مش هيعلن لينا عن الساعة،
1: مش هيعلن، لكن يعني هو يعرف.
0: ما انا بقولك المعرفة الإلهية،
1: المعرفة سبت. الإلهية ثابتة،
0: خلاص،
1: يبقى هو يعرف.
0: ما طبعا، ما هو
1: طيب ازاي؟
0: لا لا لا، مش بيكذب علينا، ما دي نقطة تاني مهمة، ما ده اللي انا عايز اوصل له. لا، ما عشان كده انا دقيق في كلامي، انا بقولكش ان هو بيكذب علينا، بيقول مش معرفها أعلنها ليكم، لكن المعرفة الذاتية

0: الله is essence of God, اللي هو لاهوت الله ده, ما فيش حاجة بتضاف إليه ولا حاجة تحذف منه.
1: بس هو ما قالش لا أحد يعلن لكم الساعة, وقال لا أحد يعلم ولا حتى, يعني هو شبه نفسه أو شبه الابن بباقي البشر عادي,
0: ولا حتى الابن في تجسده.
1: ما قالش في تجسده,
0: ما قالش دي الفكرة. ما دي بقى الفكرة, أنك
1: هو كان ممكن يفسر, كان ممكن يوضح.
0: القضية أنك بتقرأ خلال النص على بعضه وبتفهم روح الكتاب المقدس وصفات الله. لما تشوف الصفات دي وتقدر تجمعها تلاقي حاجة قد طلع غريبة. هي مش غريبة لما تفهمها في القرينة. ففي القرينة ما فيش أي مشكلة, لكن لو خدتها بمعزل كده لوحدها دي مشكلة كبيرة. هي مش مشكلة ولا حاجة, لأنه هو في الجسد مش هيعلن لينا عن انتهاء العالم, لكنه في الوضع الروحي الذات الإلهية ما مش بيضاف ليها ولا حاجة.
1: بس هو أنا بقول الأمثلة ديت علشان ديت من الحاجات اللي لو كانت اتكتبت بطريقة مختلفة كانت هتعمل فرق كبير. كان هيبقى ناس كتير يعني مصدقة إن لأ, ده ربنا أكيد هو اللي كتب الكتاب دوت, لأن الكتاب مظبوط وما فيهوش يعني اتكتب صح. يعني التعبيرات اللي حضرتك قلتها عشان تفسر بيها دي كان ممكن ربنا تبقى موجودة في الكتاب عادي. يعني مثلا عندنا برضو في الأول في العهد القديم كان المفروض ان انت تعمل ذبيحة علشان ربنا يسامحك. فهل ربنا بيتلذذ بقتل الحيوانات؟
0: لا ابدا. لما تقرا بقى في سفر اللاويين يقول لك نفس الانسان هي في الدم, عشان كده اعطيته على المذبح عشان يكون كفارة عنكم. فالنفس التي تخطئ موتا تموت, فلازم نعوض نفس بنفس. لو انا اخطأت واموت ده انا ميت بخطيتي. فالحل انه في حيوان ما عندوش ارادة, بس الحيوان ده يكون كامل ويتقدم كذبيحة رمز لحمل الله الذي يرفع خطية العالم.
1: فهو علشان الرمز دوت احنا نموت كل الحيوانات دي؟
0: لا مش كل الحيوانات, احنا موتنا عدد من الحيوانات, مهم ان يموت. لانه حتى بعد دخول الخطية للعالم الناتشرال بروسيس ان هيعجز الخروف ده ويموت, تمام. فاحنا اخترنا خروف صحيح عشان نقدمه ذبيحة علشان ترمز لحمل الله الذي يرفع خطية العالم. وبعد ما جاء المسيح ما نحتاجش نقدم الذبائح الدموية دي مرة تانية. فدي عارف عايش في الرمز لحد ما الحقيقة تحققت, تمام. أنا لما كنت مسافر بعيد كنت أبعت جوابات للعيلة عندي وأبعت لهم صوري, لما أجي أزورهم مش هيشوفوا, يفتحوا الألبوم يتفرجوا, لأن عندهم الحقيقة مش كده برضو. لكن الصورة دي كانت بتبسطهم قوي لأنها بتعرفهم أحوالي. فالعهد القديم عبارة عن رمز رمز رمز رمز لحد ما تحقق كل ده في المسيح. وإحنا دلوقتي في المسيح نبص باكورز ونشوف إنه الصليب هو وسيلة خلاصنا.
1: في برضو مشكلة العهد القديم برضو مع الغرب مثلا, إن هم الحاجات اللي كانت موقفة إن العبودية في أمريكا تنتهي, إن العبودية محللة عادي تحت بند العهد القديم في الكتاب المقدس. وبيقول ده بالعكس, ده بيقول لك إزاي تعامل العبد بتاعك, إن أنت ما تضربوش ضربة تموته.
0: ماشي.
1: طيب ليه ربنا ما كتبش لا ما المفروض ما يبقاش في عبوديه, وان الانسان لا كل الناس متساويه ببعض؟
0: طبعا هي كل الناس متساويه, بس العبوديه اللي في العهد القديم دي عباره عن شغل, تمام. كان في دي وسيله الوظيفه بتاعتهم. فحتى كان بعد 7 سنين الرب بيقول في سنه الابراء ان تاخد العبد 6 سنين والسنه 7 تطلعه. فممكن عبد يقول لك لا انا احب سيدي وعايز أكمل. فما كانتش العبودية اللي احنا بنتكلم عنها في العصر الحديث دي, كانت توظيف ليهم, كانوا وسيلة حياة وإقامة, تمام. فكون ان هم فهموا النصوص دي غلط وعطلت تحرير العبيد اللي كانوا بيعملوهم معاملة سيئة جدا, ده مختلف
1: في الكتاب ان انت ممكن تضرب العبد طول ما انت ما ضربتوش ضربة
0: قتلته. نفهم بقى الكلام ده. الفكرة انه العبد ده كان ممكن يفتري في سيده, تمام.
1: فمن حق سيده يضربه؟
0: لا لما نشرح لك بس بالهداوة.
1: ماشي.
0: بص العبد ده كان ممكن, لأنه عارف كل حاجة في البيت, كان ممكن يقتل ويعمل وحاجات, فلازم يبقى فيه خط رادع عليه, تمام. فبيقول له إنك لما تأدبه, والتأديب بالضرب على فكرة ناس بتقول لي مزايا وليه عيوب, بس دي قضية تاني. يعني بيقول لك إنك لو ما كانش فيه حزم في التربية بتكون النتيجة إن

0: الجيل بيطلع متسايب جدا.
1: بس انت كده ما سويتش العبد بالإنسان، مش كلنا متساويين كده. العبد احنا عادي نضربه، لكن الإنسان لا
0: لا لا لا. الفكرة انه ده كان نظام حازم، بس ردع علشان هذا العبد ما يستبدش بأموال سيده وممتلكات سيده. فهو مسألة ردع، مش معناها عارف دلوقتي القوة النووية دي ما حدش هيعتقد هيستخدمها، لأن لو استخدمها يدمر العالم كله، بس ما دي قوة الردع. فالضرب والكلام ده كله كان للردع، مش كل يوم يمسكه يلطشه كده رايح جاي، ما هياش كده. ده بيقول له تعامله برفق وتدي له الحرية بتاعته بعد 6 سنين، فهو بيدي له حقوق، بس في نظام رادع علشان تستمر الحياة. وإلا كان العبد ده ياما عبيد قاموا على أسيادهم وقتلوهم، فلازم يبقى في نظام رادع.
1: تمام يا دكتور.

0: حقك تسأل.
1: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، أرحب بك في اسم الرب يسوع المسيح الذي ليس بأحد غيره الخلاص، وأصلي من كل قلبي أن تكون لك علاقة شخصية بشخص المسيح المخلص الوحيد. في برنامج حقك تسأل بنستقبل كل الأسئلة التي تدور حول الكتاب المقدس والإيمان المسيحي والأجزاء الصعبة في كلمة الله. سؤال حلقة اليوم بيقول: ما هو كرسي موسى الذي جلس عليه الكتبة والفريسيون، وما هي العصائب وأهداب الثياب الواردة في متى 23؟ للإجابة على هذا السؤال نلتقي بعد الفاصل.

ما هو كرسي موسى الذي جلس عليه الكتبات والفريسيون؟ وما هي العصائب والأهداب التي تكلم عنها المسيح في متى 23؟ عشان نفهم الكلام ده نرجع مع بعض لمتى 23 ونشوف من عدد 1-12 كيف كان يتكلم المسيح. حينئذ خاطب يسوع الجموع وتلاميذه قائلا: على كرسي موسى جلس الكتبات والفريسيون، فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه، ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا، لأنهم يقولون ولا يفعلون، فإنهم يحزمون أحمالا ثقيلة عسيرة الحمل ويضعونها على أكتاف الناس، وهم لا يريدون أن يحركوها بإصبعهم، وكل أعمالهم يعملونها لكي تنظرهم الناس، فيعرضون عصائبهم ويعظمون أهداب ثيابهم، ويحبون المتكأ الأول في الولائم والمجالس الأولى في المجامع والتحيات في الأسواق، وأن يدعوهم الناس سيدي سيدي، وما أنتم فلا تدعوا سيدي، لأن معلمكم واحد المسيح وأنتم جميعا إخوة، ولا تدعوا لكم أبا على الأرض، لأن أباكم واحد الذي في السماوات، ولا تدعوا معلمين، لأن معلمكم واحد المسيح، وأكبركم يكون خادما لكم، فمن يرفع نفسه يتضع، ومن يضع نفسه يرتفع. السياق الكلام القرينة كان المسيح يحذر الجموع والتلاميذ من فريق المرائين اللي هم الكتبة والفريسيين، والمرائين يعني الممثلين. كان يتميز الكتبة والفريسيون أنهم مرؤون، يعني يقولوا غير اللي عايشينه ويعيشوا غير اللي بيقولوه، ومن ضمن ما كانوا يراؤون فيه فيما يخص الشريعة، إيه الشريعة عملت إيه؟ الكتاب يقول على كرسي موسى جلس الكتبات والفريسيون. إيه موضوع الكرسي وإيه موضوع كرسي موسى؟ موسى ما كانش عنده كرسي، موسى قعد الراجل يخدم شعبه طول البرية ما فيش كرسي، لغاية ما مات موسى وبعدين الشعب دخل الأرض ما فيش كرسي. وما ليه موضوع الكرسي ده؟ كلمة كرسي الكلمة اليونانية كاتدرا، اللي هي جاية منها كلمة كاتدرائية، اللي هي الكرسي الذي يجلس عليه المعلم. الجماعة المرائين الكتبة والفريسيين عملوا كرسي معلم، سموه كرسي موسى، وكانوا يعلمون الناس وصايا موسى. فالتعليم اللي طالع من الكرسي اللي سموه كرسي موسى يعني ناموس موسى بيقول، تعليم موسى بتقول. عندما كانوا يعلمون الناس تعاليم الناموس اللي كان اسمها موسى، واخدين بالكم، أو الناموس أو الشريعة، كان كأنهم قاعدين على كرسي المعلم. فمعنى كلمة كرسي كاتدرا اللي جاي منها كرسي المعلم أو كرسي الراعي. وأنا قلت دلوقتي موسى ما كانش عنده كرسي، لكن كمان موسى نفسه كان اسم بيطلق على أصفار الشريعة. نعرف الكلام ده مثلا من خلال أعمال 15، لما نعرف أن موسى كان يقرأ في كل سبت في المجامع، موسى اللي يعني أصفار موسى الخمسة، أو لما المسيح كان بيقول ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والأنبياء والمزامير. فموسى يعني الشريعة، شريعة موسى أو الخمس أصفار. كرسي موسى يعني الكرسي الذي يجلس عليه الكتبة والفريسيون كمعلمين يعلموا الناس تعاليم موسى اللي هي تعاليم الشريعة أصفار موسى الخمسة. طب إيه المشكلة يا رب؟ قال الجماعة دول عمل

نفسهم كرسي وبيعلموا الناس تعاليم هم مش بيعملوها، يحزمون أحمالا ويضعونها على أكتاف الناس وهم لا يحركونها بإصبعهم. طب كمان إيه تاني يا رب؟ قال أقول لكم بيعملوا إيه؟ بيعرضوا العصائب والأهداب. إيه موضوع العصائب وأهداب الثياب؟ العصائب لأن كان في وصية كتابية الرب قالها لشعبه إن في أجزاء معينة في أقوال التوراة ينبغي أن يضعوها بين أعينهم على جباههم ويضعونها على أيديهم ويتكلمون بها في الطريق، زي خروج 13 من 1-10، زي خروج 13 من 11-16، زي سفر التثنية أصح 6، أجزاء كتابية كان اليهود بيحفظوها، مش بس يحفظوها يعني يتذكروها، لكن يكتبوها على قطعة من الجلد اللي اسمها العصائب، وتتربط على الجبهة وتتربط على الإيد كقطع جلد، واخدين بالكم؟ اربطها علامة على يدك ولتكن عصائب بين عينيك، واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك، زي ما الكتاب قال في تثنية 6. فالأجزاء ديت كانوا بيكتبوها على قطع جلد، هي دي اسمها العصائب. وكل واحد بقى عايز يبين للناس إن أنا حافظ أكتر كان يعرض العصائب، عشان الناس من بعيد تقول إيه ده؟ ده بيطبق الشريعة، ده بيطبق الكلام اللي جاي في تثنية 6، ده بيطبق الكلام اللي قاله الرب يهوى إن إحنا نربطها على أيدينا وعلى جبهتنا وعلى قوائم بيوتنا. فكل ما كان بيعرض العصائب كل ما يبان قدام الناس إن هو متمسك بالشريعة، لكن للأسف بيعرض العصائب من بره وقلبه بيتعدى على الوصية، عشان كده اسمهم الكتبة والفريسيون المرائين. إيه كمان موضوع أهداب الثياب؟ كانت الوصية إن الشعب شعب الله يتميزوا عن غيرهم، إن التوب أتوابهم يبقى من تحت هود بالتوب ياخد اللون الإسمنجوني، فكانوا بيخيطوا قطعة من إسمنجوني على أذيال ثيابهم اللي اسمه هود بالتوب. طبعا كل ما أنا عايز أبين إن أنا يهودي ومختلف عن الآخرين كنت أعرض هود بالثوب، ده اللي من خلاله عرفت السامرية إن المسيح مش سامري لكنه يهودي، قالت له اليهود لا يعاملون السامريون، ربما عرفته من هود بثوبه. فهود بالثوب كانت وصية كتابية على اليهودي إن يبقى عنده خيط إسمنجوني يعني لون السماء، علشان يميزوا عن باقي الناس وعشان يفتكر دايما إن أنا سماوي، دعوتي مش الأرض لكن أنا سماوي. طبعا كل واحد يوم عايز يعيش المظهر كان يعرض العصائب وكمان يعرض أهداب الثياب، وللأسف ما كانش بيعمل ولا وصية. كانوا مرائين يجلسوا على الكرسي يعلموا الناس وما يعملوش ولا وصية. الرب بيحذر الجموع والتلاميذ من هذا الرياء، والأوعوا تعملوا زيهم، اسمعوا كلامهم نعم لأن اللي بيقولوه ده ناموس الله، لكن ما تعملوش زي اللي بيعملوه. وما زال الكتبة والفريسيون مستمرون إلى هذه الأيام في فريق يتمسك بظاهر أقوال الله لكنه بينكر قوة أقوال الله. لهم صورة التقوى لكنهم ينكرون قوتها. فصلاتي ليك عزيزي المشاهد إن كلمة الله تتزرع في قلبك أولاً قبل ما تتكلم بها خارجاً، تسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. والتقي بكم في حلقة جديدة والرب معكم.

0: مبارك اسم الرب. أحبائنا مشاهدي قناة الكارما في كل مكان في العالم، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم الكارما مباشر. دايما متعودين في كل مرة في الكارما مباشر روح قدس دايما بيجهزنا لنقلة جديدة بروح قدس ونقلة في حياتنا مع الرب، وبتبتدي مني أنا أولا شخصيا. بطلب بكل قلبي هذه النقلة لحياتي ولكل أخواتي في الاستوديو والضيف الحلقة ولحضراتكم. في بداية الحلقة أحب أرحب بضيف حلقتنا النهاردة غني عن التعريف، معنا الجناب دكتور القس هشام كامل، راعي الكنيسة الإنجيلية العربية بويتير كاليفورنيا. أهلا بك حضرة القسيس وأسيس كنيستنا الغالي. أهلا بك يا أسيس، ومبسوطة أني أكون معاكم. البركة بقالنا كتير قوي برضو ما خدمناش مع بعض، لكن الرب هيئ النهاردة، وبشكر ربنا قوي من أجل تدبيره لموضوع الحلقة النهاردة، واللي مليانة قوي أن الروح القدس عايز يحول الكلمات دي الكريمة العظيمة اللي خرجت من فم الرب يسوع نفسه لحياة، مش بس لتعليم لكن لحياة بنعيشها كل يوم على الأرض. وزي ما المواعظة على الجبل، وهي من العظات الهامة جدا للرب يسوع واللي بيسموها عظة الجبل، وجات أهميتها مش بس خرجت من فم الرب يسوع نفسه ليه كل المجد، لكن قوة هذا التعليم وسلطانه، وزي رب وضح لينا بني الملكوت وولاد السماء دول شكلهم ايه وسماتهم ايه واللي مطلوب منهم ايه. التلاميذ زيهم زي اليهود، باقي اليهود اللي كانوا منتظرين ملك ارضي بسمات ارضية بشرية يجي يخلصهم من حكم الرومان ومن طغيان الرومان عليهم، لكن لقوا ملك اخر بتعليم مختلفة تماما عن اللي هم كانوا متخيلينها. كتاب بيقول ان هم في نهاية العظة دي بهتوا من تعليمه، لانها ما كانتش زي اي تعليم هم عاشوها. ورب يسوع جداهم السمات والصفات والحياة المطلوبة من ولاده على الارض، مش التدين اللي كان موجود حواليهم وشايفينه من الكتبة والفريسيين، مش بس تطبيق الناموس والشريعة، وازاي كانوا برضو الكتبة والفريسيين بيتحايلوا على الناموس والشريعة علشان يحاولوا ان هم يرضوا ربنا ويبانوا انهم في مكانة روحية مقبولة او كويسة، لكن المسيح جه وادانا هذه التعليم علشان يسمو من طبيعتنا البشرية الى طبيعته الإلهية، علشان يغير سمات وجينات هذا الكيان الإنساني المحدود وينقله لإنسان ومخلوق سماوي فعلا خلق على صورة الله ومثاله. ولما نيجي نقرأ التعليم دي ونقيس حياتنا عليها، حقيقي أنا قريت النص أكتر من 40 مرة الأسبوع ده، وكنت ببكي قوي، لأن كل مرة كنت باجي أقرب من النص وأقراه بحس لو جه الرب يسوع دلوقتي أنا هبقى مصيري إيه. واللي يقروا معانا تعليم المسيح والموعظة على الجبل متهيألي ويخشوا كده في النص هيحسوا يا ده أنا محتاج شغل كتير قوي، ده أنا محتاج نعمة تغطيني من رأسي لرجلي، ده أنا محتاج تركيز واهتمام وفوكس على حياتي الروحية يعني بطريقة تخوف. وإزاي إحنا بقينا مخففين وميعين الحياة قوي قوي قوي. إيه رأيك يا أسيس؟ وليه الهدف من الأساسي من الموعظة على الجبل؟ وليه المسيح قال ان انا جيت علشان اكمل مش انقض؟ وهو قال ده انه انا جاي اعمل عهد جديد مع بني اسرائيل وبني يهوذا، ان انا المره دي مش جاي ان انا اديهم شريعه يعيشوا بيها، لكن انا جاي اجعل نواميسي في اذهانهم واكتبها على قلوبهم عشان تخرج من حياه طبيعية كل يوم بنعيشها على الأرض.
1: يعني طبعا انا مبسوط

0: مبسوط ان احنا اخترنا، يعني حضرتك اخترتي الموضوع ده، لانه انا في وجهة نظري الموعظة على الجبل هي اخطر واهم ما كتب في الكتاب المقدس ككل. يعني التلات اصحاحات دول متى 5 و6 و7 تعتبر دستور الحياة اللي بينقل الانسان لفكر ملكوت الله. ففي الموعظة على الجبل الرب يسوع لمس كل أوجه الحياة اللي بتخص الإنسان. وخلينا أديكي 4 أسباب في وجهة نظري الشخصية ليه الموعظة على الجبل أهم وأخطر ما كتب. السبب الأولاني أنا بسميه لأنها جاءت معبرة عن احتياج الناس. يقول الكتاب في متى 5: ولما رأى الجموع فتح فاه وعلمهم. كلمة لما رأى الجموع دي كلمة مهمة قوي. يعني الرب يسوع طول ما هو ماشي كان يقول يصنع خيرا، لقى الجموع جعانة أكلها، لقى الجموع مرضى شفاهم. المرة دي رأى الجموع وشاف أن جواهم احتياج غير عادي أن هم يسمعوا كلمة الحياة. وهنا بس عايز أقف لحظة. أحيانا كتير الناس بتيجي الكنيسة تقولك أنا ما تعلمتش حاجة النهاردة، أنا الواعظ ما كانش يعني بنحاول نلاقي مبررات. في الواقع ما فيش حد بيروح الكنيسة جواه اشتياق أنه يتعلم إلا لما المسيح بيتقابل معاه. كلمة لما رأى الجموع فتح فاه، لما رأى أشواق القلب، لما رأى احتياج القلب، لما رأى أن ناس عطشانة لكلمة الحياة إداهم كلمة الحياة. الحاجة التانية اللي بتخلي الموعظة على الجبل مهمة جداً إنها جاءت من فم المسيح شخصيا. بصي في العهد القديم النبي كان يقول هكذا قال الرب، في العهد الجديد الرسل والكتبة والرسل يعني الكتب والكتب العهد الجديد قالوا مكتوب. لكن المسيح الوحيد اللي قال أما أنا فأقول،
1: سمعتم أنه قيل أما أنا فأقول،
0: أما أنا فأقول. فهو الموعظة على الجبل بقى لا جات لنا عن طريق نبي ولا جات لنا عن طريق رسول ولا جات لنا حتى عن طريق ملاك. عشان كده أنا لما بقرأ الموعظة على الجبل بحس كأن أنا قاعد أنا والرب يسوع قدام بعض وهو بيقول لي اللي في قلبه. ما بعتها ليش عن طريق حد، مع أنه طبعا اللي كتب عن طريق الأنبياء، الله كلم الأباء بالأنبياء والرسل ورائع جدا، لكن الموعظة على الجبل بالذات دي جاية من فم المسيح شخصيا، لذلك لا تحتاج إلى تأويل. يعني احنا ممكن نقعد نقول هو بولس كان يقصد ايه، او إشعيا لما قال كذا كان يقصد ايه، لكن في كلام المسيح ما تدريش تقولي كده،
1: اقوال مباشرة
0: هو قالها مباشر وقال ده اللي هو في قلبه وهو عايز يوصله لنا. الحاجة الثالثة ادتنا مقياس جديد يا منال على الله بيبص لنا ازاي وبيبص للخطية ازاي. يعني مثلا يقولك سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل، واللي يقتل يحصل فيه كذا كذا كذا. ده العهد القديم. العهد القديم كان الله بيعاقب على الخطية لما بتقع فعلا، يعني القتل خطية. بس امتى أنا ببقى قاتل؟ لما أمسك سكينة أو وقتل. أما أنا فأقول أن من يغضب على أخيه بطلا. هنا يورينا المشكلة بقت قد إيه، إن الله مش مستني إنك تقتل، الله بيقولك إنك مجرد إنك تسمح للغضب
1: يخرج،
0: إن يدخل جواك، ده يوازي عند ربنا القتل. وده هنا بيوريك مقياس جديد عند ربنا في الخطية. إحنا بنقول الحمد لله أنا ما قتلتش، أنا عمري ما قتلت حد، لكن ده يقولك إيه، كل من يغضب على أخيه باطلا كأنه في نظر الله قاتل. مره تانية يجي يقول لك ايه، الزنا. احنا مثلا بنسال حد تقول الحمد لله انا عمري لا قتلت ولا زنيت، احنا بنتكلم على ان الله هيحاسبني او الله هبقى كسرت الناموس بتاعه لو انا زنيت فعلا. هنا بيقول لك لا، القضيه مش في الزنا. قضية انه كل من نظر الى امراه واشتهاها في قلبه، يعني يمكن الست اللي ماشيه في الشارع ما شافتش انا عناية راح فين. وهنا برضو لازم أقول حاجة مهمة قوي، إحنا بنحاول نحشم السيدات ونحاول نغطي السيدات، مع أن المشكلة مش في السيدات،

0: في عينينا. يعني المقياس اللي عمله الرب يسوع هنا ان المشكله في ان الست شكلها ايه؟ المشكله في عيني انا من نظر الى امراه واشتهاها في قلبه. بصي في العهد الجديد يجي يقول لك كل من يبغض اخاه فهو قاتل نفس. في الواقع تكتشف ان تلتنا التالين قتله. لان ياما بسمح للغضب والكراهيه تدخل جوايا تجاه اخواتي، تجاه حتى اقرب الناس ليا، تجاه خدام زيي، تجاه اخوه معايا في الكنيسه، زوجين ضد بعض. القضيه مش ان انا قتلته، ده كل من يبغض اخاه. الرب يسوع جاي يعالج الخطيه من جوه مش من بره. يعني الفرق اللي عملته الموعظه على الجبل ان احنا بنحاسب الانسان على على الاكشن اللي عمله. المسيح بيقول لك لا، انا جاي اغير الانسان من قلبه، من جوه، من جوه. انت انا مفروض ان انا قلبي ما يحملش اي غضب، اي ضغينه. ما هو انت ال ال ال ال ال انت بتغضبي الغضب وسمحتي للغضب انه يتزايد، الغضب بيتحول لاكشن. فالقتل جه نتيجه غضب. انت ما تبقيش قاعده كده وتقولي يا تعالى اقتل حد. لا، انت غضبتي والغضب زي ما بيقولوا الغضب بيعمل عينين. الغضب وصل انه يتملك جواكي فتحول الغضب الى قتل. المسيح قال لك لا، انا مش عايز استناك تقتل، انا عايز اعالج فكره الغضب من جوه، او فكره الزنا من جوه. انا مش مستني انك تزني فعلا، انا بقول لك حرص في عينيك، حرص في عينيك، ما تخليش عينيك من نظر الى امراه. طبعا الكلام ده عكس يعني ست او راجل، هي فكره ان انا اسمح لعينيا انها تشتهي حتى لو اللي قدامي ما حسش بيه. فالموعظة على الجبل جاءت نتيجة احتياج الشعب، جاءت من فم المسيح شخصيا، ادتنا مقياس جديد للخطية بيخلينا كلنا زي ما حضرتك قلتي لما بتقري الموعظة على الجبل تقول يا رب طب انا اروح فين في الكلام ده؟ انا اعمل ايه يعني؟ انا اعمل ايه؟ انا عيني غصب عني بتبص، قلبي غصب عني، واحد داس على رجلي، واحد جرحني، واحد اهني. فازاي انك تقدري توصلي انك تعيشي الحياة دي؟ الحاجة الرابعة وانت ذكرتيها في المقدمة انها اظهرت قدرة المسيح في التعليم. لما بيقول بهت الجموع من تعليمي لأنه كان يعلم كمن له سلطان. هو قال سمعتم أنه قيل أما أنا فأقول. هو مش بيلغي اللي قيل، بس بيقول يا جماعة لا، اللي قيل ده قيل بس ده ليه بعد روحي أكتر. يعني قيل لا تقتل، هو لسه ما قالش ما القتل بقى أوكي، لا قال هو بس أنا باخدك لبعد أبعد من كده. الزنا غلط بس انا باخدك لبعد اكتر من كده. زي في كل الموعظة على الجبل هو بيحاول ياخد من بس كانه بيقول انا اللي اديت القديم بما يوازي اللي كان عايش فيه شعب اسرائيل، لكن انا بديكوا البعد الحقيقي في وجهة نظر ربنا للتعليم ده.
1: انا عايز اقول انا عايز اغير رغبات قلبك، دوافع قلبك علشان تتماشى وتكون زي التصرفات الخارجيه اللي خارجه منك، ما يكونش فيه تناقض بين الاثنين. تعامل مع إنسان القلب الداخلي، الديزاير اللي جوه، القلب جوه، شهوة، رغبة القلب، دافع القلب.
0: وده الفرق بين التدين والإيمان. بالمناسبة التدين يهمك أنك من بره تبني للناس كويسة. الله بيقول لك أنا ما يهمنيش أنت من بره شكلك إيه؟ الله بيهتم بالقلب شكله إيه. العالم عايزك تتغسل وتبقى نظيف من بره، الله بيقول لك أنا بغسل القلب من جوه. فعشان كده كل تعاملات الله معانا إنه بيغيرنا من جوه، ولما تتغيري من جوه ده ينطبع على اللي بره. التدين يخلي اللي جوه جوه، بس أنا أبان قدام الناس إن أنا الحمد لله أنا ما عملتش حاجة غلط.
1: I'm perfect من بره. المسيح لما اتكلم على سمات بني الملكوت دول في الموعظة على الجبل شكلهم ايه، المسيح ما كانش متنازل على ان احنا نصل الى الكمال، كأن الكمال ده حتمية في حياة المؤمنين، مش مجرد يعني اوكي احنا بنتمنى ان ربنا يغيرنا ونصل للكمال. المسيح لما جه يتكلم الكلام ده انه هو ما عندوش يعني مساومه فيه، يعني احنا لازم نكون كونوا كاملين كما ان اباكم الذي في السماوات هو كامل. وهو بياخدنا في الرحلة دي.

0: ونعمته اللي بتمشي معانا طول الوقت في الرحلة دي عشان تاخدنا للحياة دي اللي فيها الكمال، اللي ما فيش حياة أبدية من غير هذه الحياة. ولو قلنا غير كده هنبقى بنخدع نفسنا وبنخفف كلام المسيح اللي ادهولنا، ومش هنكون على صورة الله زي ما احنا عمالين نتكلم ونوعظ ونكون مشابهين صورة ابنه. لكن احنا لو هذا الإناء ما اتغيرش بالكامل وبقى كده، في مشكلة كبيرة. ويمكن الموعظة على الجبل يا أسيس، احنا النهاردة لما بنتكلم مش بس بنتكلم لناس أول مرة تسمع عن المسيح فنقول لهم دي تعليم مسيحنا العظيم، لكن احنا النهاردة بنتكلم لمؤمنين ولاد ربنا وماليين الكنايس وحياتهم بعيدة عن ان هم يكونوا بحسب الصورة اللي رب عايزها.
1: طب بصي، طبعا يعني لو حضرتك اتكرمتي وقريت لنا مثلا التطويبات، انا بشجع كل المشاهدين ان في كتاب كتبه الاسيس ابراهيم سعيد، يعني كتاب رائع جدا اسمه اصحاب السعاده.
0: يس، كتاب جميل قوي.
1: يا لسعاده. بس الرب يسوع في التطويبات دول، عشان كده عايز حضرتك تقريهم، في التطويبات دي المسيح شقلب موازين العالم كله. أيوة. وكانه خد كل حاجه بيمجدها العالم وقال لك المسيحيه بتمجد عكسها. يعني اقري التطويبات، مش لان احنا حفظناها واحنا صغيرين طوبه، مش هو ده الفكر. ان المسيح بيقول ان فكر الملكوت يختلف تماما وعكسيا عن فكر العالم. اللي بيمجدوا العالم اصحاب القوه، اصحاب السلطه، اصحاب الانتقام، اللي بيعرف يجيب حقه، اللي فجاه بيلاقي المسيح بيقول لا لا لا، يا بخت الناس اللي مش عايشه كده. خلينا نقراهم، يعني لو حضرتك تقدر تقريهم
0: من متى 5 من عدد 2 بيقول المسيح: ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزانة لأنهم يتعزون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله، طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم.
1: اللي عمله المسيح هنا إنه وجه نظرنا إنه حياتنا على الأرض مكافئتها في السماء. يعني العالم، يعني بص النهاردة الحروب اللي بتحصل دي، اللي بيحصل، مش أنا مش بتكلم على بس حروب الدول، حروب العائلات، حروب إن بقى ما فيش الرحمة اللي ما بين الأب والأم والعيال أو الإخوات. استعجبي، وبقى كل التمجيد ده معاه قد كده في البنك، ده معاه قد كده سلطة، ده معاه قد كده عزوة، ده ويجي المسيح يقول لك طوبى للودعاء. يا عم ازاي؟ ده احنا عايشين في عالم، في المدارس لو تفتكروا احنا زمان اللي ضربك اضربه، خد حقك، اعمل كذا، بيقول لك طوبى للودعاء، طوبى للرحماء. الرحماء
0: يرحمون.
1: بس هنا بيقول ايه؟ يعني دايما يرجع يقول لك لان اجرهم عظيم
0: في السماوات.
1: فكانه عايز يقول ان المؤمن مدرك ان انا حياتي على الارض ان طالت او انقصرت هي محدوده، لكن حياتي الابديه هي الاطول. طب انا مطالب اعيش ازاي على الارض؟ أطالب ازاي اعيش ازاي؟ عشان كده دايما المسيحيين الحقيقيين مضطهدين في العالم كله، حتى هنا في امريكا. يعني مش بنتكلم على اي حته تانيه، هنا في امريكا. انت النهارده احنا، يعني انا كأسيس، مهددين في انك ممكن يقفلوا الكنيسه او يشيلوا اللايسنس بتاعت الكنيسه لو انت اتكلمتي ضد الشواذ، لو انت اتكلمتي

0: ضد حاجات معينه، فكانه بيجبرك انك تعيشي بطريقه غلط.
1: العالم
0: مش قادره تقولي يعني ما بتاع، واللي بيقول فينا الصح بالدنيا بتخرب معاه، واخد بالك؟ ولكن هنفضل نقول الصح لانه انت فاهمه انه طوبى لكم.
1: احنا مش حياتنا هنا، احنا حياتنا هنا عشان نبقى زيه.
0: يقول لك عيروكم، طردوكم، قالوا عليكم كل كلمه شريره، يعني يعني من كل الاتجاهات، من كل الاتجاهات. لكن هنا هنا تعالي مثلا نتكلم على طوبى لانقياء القلب،
1: يعينون الله.
0: فكره انك تعيشي بقلب نقي في وسط عالم مليان نجاسه، وعالم مليان غضب، وعالم مليان عدم غفران، وعالم مليان كل حاجة غلط. والرب يقول بصوا، احنا عشان كده المسيحية دايما أقلية، بس انا هخش كده في حتة، يعني حتة ان احنا برغم ان احنا أقلية او المسيحيين مؤمنين، لكنها الأقلية المؤثرة اللي من غيرها العالم ما قدرش يعيش.
1: yes.
0: يعني واضحة،
1: كانوا 12 وفتنوا المسكونة،
0: أقلية صح؟
1: صح،
0: بس مؤثرة من غيرها العالم ما قدرش يعيش. وده لما الرب يسوع ابتدى يعلن بعد كده انكم انتم نور العالم وانتم ملح الارض.
1: يس.
0: اختار حاجتين، يعني اصغر حاجة في المبنى ده اللمبة. يعني ممكن يقول انتم الحيطان، انتم الاعمدة، انتم اي حاجة، لا لا، انت اللمبة. واول ما بتنوري اللمبة الظلام بينقشع. ليه الدنيا مليانة ظلمة النهاردة؟ انا بعتقد انه لان الكنيسة نسيت دورها، ان احنا لما الكتاب يقول فليضئ نوركم هكذا قدام الله، احنا نسينا دورنا ان احنا بننور. وانت مش محتاجه الظلمه، النور والظلمه مش محتاجين يتخانقوا مع بعض.
1: ايوه،
0: انت مش بتخشي الاوضه وتلاقي اللمبه بتتخانق مع الظلمه مين، لا لا، انت اول ما بتنوري النور الظلمه بتنقشع. وانا ايماني انه احنا لو رجعنا المره ثانيه للتطويبات دي وعشنا بالقلب النقي، طب يا أسيس الدنيا صعبة والناس وحشة، الناس هي هي. أنا هنا بصي، الرائع في الموعظة الجبن ربنا بيهتم بيكي شخصيا، بيكلم عليك أنت بالذات. طوبى لأنقياء القلب، مالكش دخل بالباقي. أيوة هيضحك علينا، بيقولوا علينا كفتسة، بيقولوا علينا، يقولوا في النهاية الظلمة ملهاش نصرة. وانس إن لمبة واحدة نورت النور كله، نجمة واحدة طلعت الظلمة الظلمة بتروح. الملح مهما طبختي أحلى أكل في الدنيا ونسيتي تحطي رشة الملح باص طعمه. ولا أنا عايز أكد ليكي ولكل المشاهدين إن العالم بدون المؤمنين بالمسيح ملهوش طعم. تعرف ليه ما تردوش المسيحيين مثلا بالشرق الأوسط؟ ما يقدروا يتردوا المسيحيين بالشرق الأوسط، ما يقدر، يعني أي حاجة بلاش في أمريكا عشان ما نروحش بره، لأن العالم عارف إن إحنا النور والملح اللي من غيره العالم ما يقدرش يعيش، ما يقدرش يعيش. بس أنا مطالب إن أنا أعيش كنور وملح بالمفاهيم اللي حطها المسيح. طوبى للودعاء، طوبى لأنقياء القلب، طوبى للرحماء. أنت متخيلة لو العالم ما فيهوش الناس اللي بترحم بعضها بعض، اللي بتحنوا على بعضها بعض. طوبى للمساكين بالروح، المساكين بالروح. المسكنة مش اللي هي ده أنا غلبان يا أخت منال، ده أنا ولا حاجة، لا مش هي دي المسكنة.
1: yes.
0: المسكنة موضوع يعني كل واحدة من دول محتاجة حلقة أو أكتر إنك تتكلمي على كل واحدة من دول. بس إنك تبقى مسكين بالروح، إنك تبقى عارف إن أنا به أحيا وأتحرر، أنا من غيره ما أقدرش أعيش، إن أنا من غيره لا أقدر أوعظ ولا أتكلم ولا أرنم ولا أعيش حياتي المسيحية ولا أقدر أعيش الفرح. من غيره أنا ما أقدرش أقول.
1: أنا دايما محتاج له، دايما محتاج له.
0: فكل كل واحدة من بتاع، يعني مين اللي هيرث الأرض؟ مش الأقوياء.
1: yes.
0: مش اللي عندهم سلطة وقدرة وأسلحة، مش هم دول.
1: الودعاء،
0: الوديع اللي بيعرف إمتى يقول وإمتى يسكت، الوديع اللي بيتحمل، الوديع اللي بيظهر روح الوداعة زي ما المسيح كان وديع ومتواضع. قال تعلموا مني لأني وديع. هو ما طلبش بالمناسبة ولا حاجة من اللي الرب يسوع طلبها في الموعظة على الجبل هو ما عاشهاش. يعني كل كلمة طلب رحيم، كان بيرحم، كان يقول يصنع خيرا ويشفي المتسلط عليهم إبليس، كان بيعمل كل حاجة لكل الناس. طب لما الناس صرخوا

0: اطلبه. قال له يا أبتي اغفر له. يعني قمة الوداعة والرحمة ونقاء القلب اللي ممكن تشوفيه في الدنيا هو ادانا المثل ده.
1: يس. حضرتك ما كلمت عن الملح، انه من غير الملح الأكلة طعمها يبوظ، واحنا الوقت ده بقينا عاملين شوية زي الكتبة والفرسيين اللي مهتمين بالشكل الخارجي ومهتمين قوي بالتأثير الكبير يعني، ومهتمين بالخدمات الكبيرة والإيفنتات الكبيرة والوعظ الكتير لكن بنجهل قوي الحياة المؤثرة. زي ما حضرتك قلت إن الملح بيؤثر، بيدي طعم للأكل، النور بيقشع الظلمة. ازاي نعيش هذا النور والملح كل يوم في حياتنا ونكون مؤثرين في عالم بقى بيزقنا للترند والفرقعة وكل الحاجات اللي انت يعني اللي احنا فعلا خلاص الواحد زي ما بيقولوا ورم منها يعني خلاص، وبقى عنده لغط كده ما بقاش فعلا مستحملها. التأثير بالسلوك، التأثير بالحياة اللي بنستلمها من بعض. يعني بروح للأسيس أقعد مع الأسيس وأتكلم معاه وجها لوجه وأخد من خبرته الروحية وأتعلم الحياة اللي احنا فيها بنبني بعض. الحياة اللي احنا مش بنتسابق وبنتصارع فيها عشان مين يكون هو اللي باين وظاهر، وزي ما هنتكلم بعد شوية على الأنبياء الكذبة والمعلمين الكذبة، بنتصارع وبنجري وبنلهس في أمور بعيدة تماما عن أن هي تمجد الرب، وتأثيرها في النهاية ضعيف تقريبا، ممكن يكون منعدم.
0: بس طبعا يعني هي حاجة تحزن وحاجة تخلي القلب بيبكي انه احنا ما بقيناش مدركين لطبيعتنا، مدركين لطبيعتنا. المؤمن اللي اختبر المسيح ادرك ان في على حياته دعوة، والدعوة دي ان هو نور وملح. وزي ما بقول لحضرتك احنا المشكلة ان احنا بنحاول دلوقتي نرضي المجتمع ونرضي اللي حوالينا، فما عندناش مانع. عارفه لما بيسموه ايه الديمر اللي هو يخفض النور شويه فتبقى الدنيا اللي انت عارفه اذا كانت نور ولا الناس اللي بتلعب في الكهرباء توطي الاضاءه شويه او تخفف الملح. احنا لو انا رضيت ان انا اتساهل، انا عايز احطها بصوره من غير ما حد يزعل مني، انا لازم اكون مدرك كمؤمن ان انا نور، وما ينفعش أدخل في مكان وما نورش لأنه ده شيء طبيعي جوايا.
1: yes.
0: خوفي من المجتمع أو خوفي من اللي حواليا بيخليني أخفي أنا، عشان كده قال لي الضوء ما ينفعش يبقى تعب تحطيه تحت مكيال، لأن أنت بقى مين اللي بيحطه تحت المكيال؟ أنا بقى أنا ذاتي دخلت في حفلة فيها كذا وكذا وكذا وكذا وأنا مش عايز أبقى يعني، فبعمل إيه؟ أنا بخبي النور بتاعي
1: عشان اتماشى مع
0: وده المشكله اللي وقع فيه الكنيسه في الغرب، ان احنا علشان نتماشى مع ان المجتمع يرضى علينا فانا مضطر اغطي النور، مضطر ان انا عشان كده مرتين يقول لك اذا فسد الملح، واذا انا سمحت للرطوبه بتاعت العالم تعاليم العالم
1: صح.
0: تدخل
1: هتفسد الملح،
0: الملح هيبوظ. فإذا فسد الملح
1: بماذا يملح؟
0: بماذا ملح؟ لو أنا خبيت النور تحت السرير طب ما الدنيا ضلمة، بس مين اللي عمل كده؟ أنا اللي سمحت لنفسي إن أنا أتنازل عن دوري الطبيعي اللي ربنا حطه فيا. يعني وانس إن أنا بقبل المسيح، وانس إن أنا ببتدي الرحلة معاه، هو بينور فيا. فليضئ نوركم هكذا أمام الله أمام الناس، فليضئ نراكم. فأنا لما أنا بقى أنا خايف من الناس هتقول علي إيه، أنا خايف من كذا، أنا خايف من كذا، فببتدي أطوع التعليم بتاعي في الكنيسة وأطوع السلوك بتاعي إن أنا علشان الناس ترضى علي وعشان أبقى ترند.

0: زي ما انت لسه بتقولي. فالدنيا ما بقتش يعني احنا محتاجين نرجع لتعاليم المسيح اللي فيه البساطه. هو بيقول كده، فانت وانس انك عرفتني انت نور وانت ملح، فانا ما اقدرش ما بقاش نور وما اقدرش ما بقاش ملح. هيكرهوني الناس اعمل ايه؟ لكن ان انا اغير اسلوبي. يعني انت بتشوفي النهارده مثلا حد يطلع يقول لك ايه علشان مثلا يوفق ما بين نظريه النشوء والارتقاء والخليقه، فبيقول لك هو ربنا اللي خلق، بس ربنا فضل يعمل في ادم، ودي اتقالت على فضائيات للاسف، يعمل في ادم وادم يبوظ، يعني يعمل في انسان وانسان يبوظ، الى ان تواجد ادم اللي عرف ربنا يتفاهم معاه. وانا فاكر ان انا قابلت الشخص اللي قال كده وقلت له حبيبي ده حتى ادم الحاج بتقول عليه ده طلع بايظ، ما ادم وقع في الخطيه وبقى. يعني انت بتقول ان ربنا فاشل، ان ربنا فضل يعمل، هو عايز يقول ان التطور حصل
1: وبعدين بقى الانسان
0: لغايه ما وصل لادم اللي ربنا عرف يتفاهم معاه. ليه انا مش محتاج ان انا مش محتاج نمره واحد ادافع عن ربنا، نمره اتنين انا مش محتاج احط المحيط في جردل. يعني يعني يعني كون ان الانسان مش قادر يستوعب المحيط، مش قادر يستوعب الله بعظمته بقدرته بـ بـ بـ علشان كده يعني يعني جمله من الجمل المهمه جدا جدا جدا اللي بنقع فيها وبنحاول احنا كم على الخدام يسامحوني كم على نفسي، ان انا انه ربنا عرفوه بالعقل، ربنا عرفوه بالعقل. لا ربنا ما عرفوش بالعقل. الكتاب كاتب العبرانيين يقول بالايمان نفهم مش بالعقل نفهم. انت عايزه تحطي الله
1: الغير محدود
0: في محدود،
1: شيء محدود.
0: فمش معنى ان انا مش فاهم فاحاول، فانا يعني انا عايز ارجع لنقطتي انه انه انه محاولتي ارضاء المجتمع او ارضاء النظريات، لانه على مدار الدهور اللي فاتت العلم طلع بنظريات واختلفت، يعني صح؟ اللي فضل ثابت لغايه النهارده كلمه الله.
1: صح، بالرغم من كل النظريات الجديدة واللي عمالة تطلع والنيو ايج وغيره وغيره وغيره من تعاليم غلط ونظريات غلط،
0: وهنفضل إلى أن يجي المسيح كل مدة هيطلع حد فلو أنا مطالب كمؤمن أن أنا علشان أساير الدنيا أتخلى عن دوري كنور وكملح، أنا بكامل إرادتي اللي بعمل كده. لكن الكتاب يقول فليضئ نوراكم، أنت لما تنوري اللمبة، اللمبة ما تقولش you know what خلينا نعمل لهم جو مختلف، خلينا نخلط النور مع اي شركه للنور مع الظلم، ما بتنفعش. ما بتنفعش. عشان كده التطويبات اللي قالها الرب يسوع كلها بتتكلم على انسان من الداخل، طوبى لانقياء القلب، طوبى للودعاء، طوبى للرحماء، كلها حاجه بتحصل جوايا بعمل الروح القدس بتنتج في سلوكي قدام الناس.
1: وده اللي بيقيمني بيه الروح القدس، وده اللي هيقيمني بيه الرب في اليوم الاخير،
0: وهيشجعك بيه، لان التحدي مش سهل. يعني انك تبقي رحيمه في عالم ما بيرحمش طبعا. انك تبقي نقيه في عالم ما فيهوش نقاء، انك تبقي وديعه في عالم ما بيعرفش غير الشر. اللي يخليكي تقدري تغلبي المعادله دي هو وجود روح القدس جواكي.
1: انا قبل ما نروح لمتى 6، قبل ما نمشي من متى 5، احنا يعني احنا خدناهم في وسط الكلام، وانا بشجع كل حد النهارده بيشوف الحلقه دي انه يرجع يقرا بعمق وبتركيز الموعظه على الجبل وبدراسه كمان، لانه هيلاقي فيها حاجات قويه جدا جدا جدا وحاجات مغيره فعلا للحقيقه. قبل ما نسيب متى 5 وعايزه اروح للانتقام، حضرتك عديت عليها، عايزه نقرا النص ده ونتكلم عنه شويه. من متى 5 عدد 7، من عدد 37 لما اتكلم الرب يسوع عن الانتقام وقال سمعتم انه قيل عين بعين وسن بسن، واما انا فاقول لكم لا تقاوموا الشر، بل من لطمك على خدك الايمن فحول له الاخر ايضا، ومن اراد ان يخاصمك وياخذ ثوبك فاترك له الرداء ايضا، ومن سخرك ميلا واحدا فاذهب معه اثنين، ومن سألك فاعطه، ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده. تكلم بعد كده عن محبة الأعداء. سمعتم إنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك، وأما أنا فأقول لكم. متى 5:43 سمعتم إنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك، وأما أنا فأقول لكم أحب أعدوك.

0: أعداءكم، باركوا لعينيكم، احسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم، لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات، فإنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين، لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم؟ أليس العشرون أيضا يفعلون ذلك؟ وإن سلمتم على إخواتكم فقط فأي فضل تصنعون؟ أليس العشرون أيضا يفعلون هكذا؟ فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. عايزة نروح لعين بعين وسن بسن، وإحنا لسه بنعمل ده بالرغم من تعاليم المسيح، وبالرغم من اللي قاله المسيح، وبالرغم انه احنا بنقول احنا مؤمنين، احنا بننتقم لنفسنا اوقات.
1: بصي، زي ما انا قلت لك، الموعظة على الجبل، الرب يسوع قلب موازين الدنيا، تعاليم العالم كله. يعني انت تروحي في اي بلد في الدنيا، في اي تعاليم في الدنيا، اللي يضربك يضربه عين بعين، هو البادي والبادي اصلا. انا واخويا على ابن عمي، وانا وابن عمي على الغريب. هي هي هي في قواعد اتحطت في العالم كله. لكن المسيح هنا بيكلم مجموعة خاصة جدا من الناس اللي هم بيسميهم أولاده. فهو السؤال الأولاني، أنا ابنه ولا مش ابنه؟ يعني بيقول بهذا تكونوا أبناء أبيكم. فاللي ما بيعملش كده محتاج يسأل نفسه، يا ترى أنا ابن أو أنا بنت حقيقية ولا لا؟ أنا ممكن أقف أوعظ وأنا مزعل مراتي، الدنيا بقت انا مفرنم وقود تسبيح، وانا قبل ما اطلع متخانق مع حد. الدنيا، المسيح بيقول اولاد حتى تكونوا ابناء ابيكم. الفكره اللي كانت موجوده زمان في الشعب انه عين بعين، انت حصل فيك كذا هتعمل في اللي قدامك كذا. المسيح جه يدي بعد الهي روحي بمفهوم طوبى للرحماء وطوبى للودعاء، التطويبات اللي قالها. قال خدوا بالكم في شويه حاجات لازم تاخدوا بالكم منها. نمره واحد، مش من حقك تنتقم لنفسك.
0: صح.
1: ولا في سرك ربنا ينتقم منك. انت عارفه احنا ممكن ما تقوليهاش او ما تعمليهاش، بس في قلبك
0: انا بتمنى الاذى للشخص
1: يوريني فيك يوم. احنا طلعنا في مجتمعات علمونا فوكابلري اتحط جوه المؤمنين غصب، يعني دخل الفوكابلري ده، دخل جوانا دخل جوانا، واخد بالك؟ لكن احنا محتاجين نرجع مره تانية لالهنا بيقول ايه. وانا عشان ابن، بصي منال، انا بابايا كان حد مشهور، او مات بدري، انا حكيت الحاجات دي كتير قوي، بس كان مشهور قوي في التربيه والتعليم. عمري ما نسيت من وانا في اولى ابتدائي وانا نازل المدرسه، الجمله الوحيده اللي ماما بتكررها لي وانت في المدرسة، اوعى تنسى انت ابن مين. لانك تعرف اي حاجة تحصل قوله ابن الراجل الفلاني او ابن المسؤول الفلاني.
0: المسؤول الفلاني عمل الامر ده.
1: وانا عمري ما نسيت انه ساعات يبقى الولاد كلهم بيعملوا نفس الحاجة، وانا بقى نفسي اعمل زي ما هم بيعملوا، وبعدين ارجع افتكر لا لا لا، انا مختلف، لان ابويا في الموضع ده ما ينفعش ان انا اجيب على اسم ابويا العار. يعني مع فارق التشبيه، احنا ولاد ربنا. أنا ابن الملك، أنت بنت الملك، أنت بنت الملك الملوك اللي دفع فيكي أغلى الأثمان. ما ينفعش إن احنا نتصرف زي ما أولاد العالم اللي ما اختبروش الحب والغفران والتسامح ده بنفس الطريقة. العالم بيقتل بعض عين بقى، أنت ابتديت وأنا برد، أنت لطشتني أنا بلطشك، أنت ضربتني أنا بضربك، أنت قلتي عليا فأنا بقول عليكي. ده العالم. ولاد ربنا بيعيشوا نفس الموقف بس باسلوب مختلف. اذا جاء عدوك هتطعمه، اذا عطش هسقيه. عمري ما هيكون جواه، بصي يقول لك عبد الله لا يخاصم. ولاد ربنا ما يعرفش يخاصم، ما يعرفش ينتقم، ما يعرفش يقول لا ده عمل فيا. بصي اللي احنا بنشوفه بينا، انا مش بطلع نفسي بره، احنا سمحنا للعالم، وده بقى ان احنا زي ما بقولك عايزين نعيش ظلمة ونور في نفس التوليفة، انه انا المبادئ اللي عجباني بهايلايتد قوي، المبادئ اللي مش عجباني بعمل اني مش سامحها. هقول لك اديكي مثل. كم مره تبقي ماشيه

0: بالعربية وتلاقي واحد بيحتاج وتبقي عايزة تديله، وبعدين فجأة يجي لك صوت ده هياخدها يشرب بيها كذا، ده هياخدها، ده زمانه مليونير، صح؟ ايه اللي بيحصل؟ ابليس مش عايزنا نعمل اللي المسيح قاله، فعلى طول دايما لا انت هتع... انت انت يعني بيقول لك من سأل لك لا ترد. طب ما احنا ناس كثيرة بتسألنا وعلى طول بقى العقل بيبتدي يشتغل، هو محتاج ولا مش محتاج؟ أدي
1: لا، وأوقات بنقول لهم استنوا أنا محتاجة أصلي وأسمع صوت ربنا،
0: أدي ولا ما أديش؟ anyway، فكل التعليم اللي قالها الرب يسوع ابتداء من عين بعين، وسمعتم أنه قيل ده اللي اتقال بسبب غلاظة القلوب، لأنه بعد كده يخش على موضوع الطلاق وحاجات كتيرة، يقول بسبب غلاظة القلوب، بسبب قساوة القلوب، ده اللي كان ماشي. لكن الله بعد ما غير القلب، يعني هي الفكرة كلها أن أولاد ربنا غير قلبهم، فالقلب الجديد ما يعرفش يكره. وأنا تحداكي هاتي قلب اتغسل فعلا بدم المسيح حقيقي ويعرف يكره، ما تلاقيش. واللي بيكره يحتاج أنه يراجع اختباره مرة تانية. يا ترى أنا اتولدت فعلا والمسيح غير قلب؟ بس العملية الجراحية اللي عملها المسيح هي أنه صنع جوانا قلب جديد، والقلب الجديد بيقود لفكر جديد، لمشاعر جديدة، لسلوك جديد. المسيح ما جاتش يغير السلوك، بيغير القلب، لأن السلوك الحقيقي نابع من القلب. أنت بتدرس كم مرة بتسلمي على حد وبتعرفي أن السلام ده فيك، ما أن يمكن قدام الناس ويبقى قايل عليكي مقال، بس لما اشوفك ده يا اخت منال وبتاع تبقي عارفه انه فيك. ليه؟ لانه مش من القلب. الرب يسوع ما بيهموش اللي بيحصل بره، الرب يسوع غير قلبي عشان قلبي يغير مشاعري وطريقه تفكيري، فطريقه تفكيري وقلبي يخلوا سلوكي مش فيك،
1: حي، يكون حي.
0: واخد بالك؟ فاللي بيحب، من لا يحب لم يعرف الله. اللي ما قدرش يحب ما يعرفش ربنا، لأن الله محب، ومحبة الله انسكبت. فمحبة الله اللي انسكبت دي بتعلمني أن أعطي من غير ما أسأل. طب هو بيضحك علي، يضحك علي، ده بقى مصيره عند مين؟ عند ربنا. أنا مش ربنا، أنا لو طلب مني حد حاجة وأنا قادر أن أنا أعملها بعملها بغض النظر مهما الناس، لأنه أنا ما قدرش أكون غير كده. مش أنا بكلم على شام، ابن ربنا ما يقدرش يكون غير، ما يقدرش يكون غير ده. مش هنتقم، مش هضرب.
1: ده أساسي، ده الأساس اللي أنا واقف عليه. أنا ولا هنتقم ولا هقاوم الشر بالشر.
0: فاكرة لما قلت لك
1: أيا كانت يا أسيس اللي بيحصل معايا، ما هو أوقات اللي بيحصل معايا ممكن يكون جامد، يعني ممكن أنا تعرضت لأذى من حد، أو حد تعرض لأذى من حد، أو بأي طريقة، لكن أنا أساسي كابن ربنا الأرض اللي أنا واقف عليها ولا أنتقم ولا أقاوم الشر.
0: فاكرة ما حيك قلنا في البداية أنه ما فيش حاجة المسيح قالها في الموعظة على الجبل هو ما عملهاش، فتقري عنه إيه؟ ظلم. ظلم.
1: أما هو فلم يفتح
0: يعني كل اللي وجعنا أن احنا اتظلمنا. أنا اتظلمت في الكنيسة، أنا الأسيس ما شكرنيش، أنا اتظلمت قالوا علي، أنا احنا عايشين في المظلومية دي. لكن يقول الكتاب عنه ظلم، أما هو فتزلل ولم يفتح فاء. بس في النهاية، في النهاية الله أعطاه، عشان كده بيقول أخلى نفسه أخذا
1: صورة عبد صائر
0: وركن الله رفعه. فهي الفكرة أنه أنا مش بعمل كده لأني بمثل، ومش بعمل كده لأن أنا منتظر أن ربنا يعوضني ويجيب لي قدام عيني اللي عمله فيا
1: وينتقم لي.
0: أنا بعمل كده لأن ده
1: على الرغم الرب قال أنا لي النقمة، أنا أجازي، بس أنا أسيب، أنا أسلم لربنا يتصرف،
0: ومن غير ما اتمنى الشر،
1: ومش عايز اتمنى الشر لده. انا كمان عايز يكون قلبي،
0: بس دي محتاجه جهاد روحي غير عادي. خلينا نعترف
1: احنا هنتكلم عن الجهاد الروحي، هنتكلم في متى 6 ونتكلم على انه ما احنا بنسترخص النعمه وبنخليها من الجهاد اللي فيها. بس قبل ما نطلع فاصل وناخد روح للجزء متى 6، معانا تليفونات استاذنك ناخد ميسيس. معانا الاخ وديع من مصر، اهلا بيك أخوة وديع. أخوة وديع معنا؟ أهلا وسهلا، بس أنا مش دكتورة، الأسيس هو اللي دكتور.
2: زي بعض.
1: اتفضل سامعينك يا أخوة وديع.
2: كلامي للجميع
1: وديها معانا.

0: فاضية؟ فاضية يا سمر؟ اتفضل.
1: ليست لكنها اسم حياة. المنقض على الجبل اسم حياة. الحياة في كبرياء الاستقلال. من الاستقرار في مسجد الحياة اي ثمن ونور. لكن نرم في متى 5/4 الحزين لكن نرى المتاحة والتواضع متى 5/5 وسادس الوعد السعي وراء الحاجات الشخصية نرى أن هناك العادات والاستقرار في متى 5/6 وهو ما يعني الاستقرار الكامل. لكن الرب يوجه حياتنا بقلوب وقية في 5/8 وعشان كده وعين الله. لكن الحالة من تلقى قوة بالخلاص الله يريد أن يأتي وقتين هذه القوة بالشفقة والرحمة في حكمتنا 5/7 النوال الرحمة العالم عنده السلام حروب وقروب وامراض لكن في 5/9 متى 5/9 وعشان كده يدعون ابناء الله العالم التزامات ضعيفه وامان لكن في 15 يرسمون ملكوت السماء للامناء.
0: أشكرك جدا يا أخوتي.
1: لمن يقرأ متى 5/6 و7
0: احنا فكرتك وصلت. احنا سمعنا يعني كنا بنحاول نسمعك بس الصوت فيه شوية لخبطة لكن فكرتك وصلت انه العالم مفهوش سلام لكن ولاد ربنا لازم يكونوا ممتلئين بالسلام ويصنعوا سلام في الأرض. مشكورك جدا جدا. معانا الأخت نيهال من لندن. أهلا بيكي.
2: نعمة وسلام يا أخت منال يا جميلة. برحب بحضرتك وبحضرة القسيس الغالي على قلوبنا جميعا بسبب كلامه البسيط والعميق في نفس الوقت. فأقول الصدق في المسيح كتير بسمع حضرتك وبلاقي كلمات معينة بتخترق قلبي من جوه وده لأن حضرتك زي سيدك جنوين بتقول بالفعل ما تفعل وبتفعل ما تقول. فأعتقد ده مربط الفرس يا أخت منيل. النهاردة حضرتك قلت أكتر من مرة إزاي المؤمن يكون نور وملح للعالم وده يستلزم أني قبل ما أعلم أو أوعظ بأي حاجة لازم أنا أكون بعيش هذا الكلام ويكون الرب يسوع هو الرول موديل أو المثل الأعلى القدوة بتاعتي لأنه مكتوب ينبغي it's a must مش حاجة optional ولا اختيارية. ينبغي أنه كما سلك ذاك أي المسيح هكذا نسلك نحن أيضا. هوقف هنا عشان عايزة أستفيد بوجود حضرة القسيس هشام على تطويبتين من تطويبات النهاردة. التطويبة الأولى هي طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض. الحقيقة يا حضرة القسيس في شعرة رفيعة جدا ما بين الوداعة والضعف. فأنا كنت عايزة أعرف من حضرتك إزاي أكون وديعة وفي نفس الوقت أكون بالشجاعة الكافية إني أطالب بحقي خاصة إن إحنا عايشين في عالم مليان بالشر ومبادئ السيد المسيح السامية دي عايزة مستوى رفيع من المؤمن. فإزاي أكون مليانة بالخضوع مش بالخنوع مليانة بالوداعة مش بالجبن. فإيه رأي حضرتك؟ والتطويبة الثانية بخصوص طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. طبعا مفهوم من الآية أننا لازم نكون بنرحم بعضنا البعض لأن لو ما رحمناش بعضنا ببساطة مش هننال رحمة الله لينا. لكن يا حضرة القسيس هشام ساعات الأمر بيستلزم أن احنا ما نكونش بالرحمة دي مع أنفسنا بل بالعكس أنا مفروض أكون بمقدار من القسوة على نفسي خاصة لو أنا شايفة أن أنا مدلعة excuse يعني الإكسبريشن أنا مدللة في الأمور الروحية في حاجات في حياتي كبنت مؤمنة واسم الرب يدعي عليا في حاجات تستلزم الحسم وعدم الرحمة إنجاز التعبير. فبرضو

0: حضرتك تلقي الضوء على الحته دي، عشان اكيد الرب غرضه النهارده ان يكون لي اولاد مؤمنين جنود في معركته، مش صفت لكن يشكلوا رعب على مملكه ابليس. والرب يبارك
1: ويباركك يا اختي نيال، شكرا جدا. الفرق بين الوداعه والضعف
2: فرق رهيب، فرق رهيب. كون ان انا اكون وديع ده مش معناه ان انا أتنازل عن ما هو حق، أتنازل عن ما هو حق. طيب أنا هسلك كوداعة، لكن الرب يسوع في يوم من الأيام قال له قد قلت رضيا فاشهد علي، وإن كان فلماذا تلطمني؟ يعني الموضوع مش متروك إن إحنا المسيحيين أو المؤمنين ماشيين يتلطشوا من الدنيا كلها، الموضوع مش كده أبدا. بس أنا عايز أقول لك حاجة بقى، أنا لما بواجه أي حد في العالم بواجهه بروح الوداعة، بس بقوة الروح القدس الموجودة جوايا، فاللي قدامي هو اللي بيخاف مني مش العكس. المؤمن المدرك أن الذي فينا والذي معنا أقوى
1: أعظم من الذي في العالم
2: وأعظم، بيخلي اللي قدامك مختلف. إحنا خوفنا من اللي قدامنا بيخلينا روح الوداعة تروح، وبيبقى جوانا رغبة، لأن أنا حاسس أن أنا مش قادر أخد حقي. لو أنا عايز أأكد لك أن المؤمن الحقيقي بيسلك بوداعة، أنا بيبقى قدامي أن أنا أنتقم، بس أنا بفضل أن أنا ما أنتقمش. أنا بيبقى قدامي أن أنا أخد حقي بإيدي، بس ما باخدوش بإيدي، أنا باخده بروح الوداعة، بس باخده من موقف قوة، مش من موقف مهانة، مش من موقف ضعف، فمش من موقف خنوع، مش موقف أدي الله وأدي حكمته هنعمل إيه الدنيا كده. لا لا لا، الدنيا مش كده، والمسيح ما علمناش كده، بل بالعكس بولس وقف قدام كل الرؤساء، أي استفانوس حتى هو بيترجم القضية، قضية أنا عارف أنا مين، ابن مين، إيه القوة اللي جوايا، أنا بسلك بوداعة مش عن ضعف. وأنا أرجو الوقت دي تبقى واضحة جدا، أنا بسلك بوداعة لأن أنا اخترت أكون زي سيدي، شتم فلم يكن يشتم عوضا، ظلم لم يفتح فاه. لكن ده مش معناه إن الحق بيروح، لأنه هو عارف هو مين. قالوا له نزل جيش تعمل، قال لهم انتوا شايفين انتوا من اي روح، انا اقدر اعمل كده. ففي فرق ان اللي قدامي يبقى عارف ان انا اقدر اعمل كده، بس انا بختار بكامل ارادتي
1: اتحرك بروح الوداعة،
2: ان انا اتحرك بروح الوداعة. لكن لو انا بتحرك بروح الوداعة بقنع نفسي ان دي روح وداعة وسايب اللي قدامي يطيح، ده مش روح وداعة، ده روح خوف ومش مفروض يكون جواي.
1: مظبوط. الجزء الثاني كان عن طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، فقالت أوقات إحنا بيكون عندنا رحمة بزيادة تجاه أنفسنا، بندلل أنفسنا ونتعامل معها برحمة زائدة، وبالتالي بنتوه عن الحق.
2: طبعا هو يعني هنا مش بيتكلم على النفس، بيتكلم على الرحماء تجاه الغير، ان انا برثي لضعفات اخواتي. هو غلط في، انا احيان كتير قوي يعني اقري قصه حياتي، يعني لما تقري ناس كتير قوي ممكن تبقى بتغلط فيكي وبتقول فيكي حاجات كتير قوي، بس انت عارفه انك ازاي تجدي اعذار، يمكن تعبان، يمكن بيمر بازمه، يمكن. فانا دايما بلاقي اعذار يخليني ما ازعلش من اللي قدامي، وما يخلينيش افكر ان انا، بل بالعكس، يعني بالعكس انا باشفق اكتر. وخدي بالك انه اللي بيجرح فيكي اكتر هو اكتر شخص مش متصالح مع نفسه،
1: هو اكتر يعني شخص تعبان،
2: أكتر شخص تعبان ومجروح، فبيطلع ده في جروحه. فانت لو تفكري بالمنطق ده ترحميه، يعني ترحميه ما تزوديش عليه. لكن مع نفسي انا بلاحظ نفسي والتعليم، فانا هي فكره مش ان انا برحم نفسي فبتساهل مع الخطيه او بتساهل، ما فيش حد فينا ما بيقعش في الخطيه، بنقع في الخطيه، بس في روح توبه وفي روح رجوع للرب وفي روح ربنا اللي من جوانا بيحركني. فمش معنى التوبه للرحماء ان انا ارحم نفسي واقول يا معلش يا ابو هشام عديها، يعني ما يعني لا لا، الموضوع مختلف. وانا عايز اقول لك اللي بيخليك تعيش كده، أنا بسأل نفسي أنا كابن ربنا أتصرف إزاي؟ أنا كروح الله اللي ساكن جوايا بيسمح لي أعمل ده ولا ما أعملش ده؟ أقول دي ولا ما أقولش ده؟ أتصرف كده ولا ما أتصرفش كده؟ فأنا عندي مقاييس مختلفة عن العالم، المقياس ده اسمه روح الله الساكن فينا اللي بيعلمنا وبيرشدنا وبيحكمنا في كل الأمور اللي بتحصل.

0: اللي بتحصل قدامنا، لكن انا مطالب مع اخواتي ومع العالم بره انهم يشوفوا فيا رحمه يسوع.
1: Yes.
0: وهرحم Amen. كما رحمت.
1: امين امين امين. معانا الاخ هاني من هولندا، اهلا بيك اخ هاني.
2: اهلا بحضرتك، مساء الخير.
1: اهلا وسهلا.
2: اهلا بحضرتك. هو اعتقد ان هو في فرق في اللايف عن الاتصال، اعتقد كده، لان انا مش قادر اسمع.
1: يا ريت
2: اسمع رد جناب الاسيس مباشره.
1: يا ريت تابعنا من التليفون بس ووطي التلفزيون خالص او ابعد عنه علشان في ديلي بين التليفون والتلفزيون. مظبوط. وبين البث، يعني ديلي بين التليفون والبث.
2: لا لا، انا ما عنديش مشكله في صدى صوت او حاجه، انا عندي المشكله في ان انا مش هقدر اسمع اجابه الاسيس وانا بطرح عليه السؤال.
1: اسمعها ممكن بعد شويه، بعد ما هتخلص هتروح تسمعها، هتلحق. او خليك معانا على الخط وانت تسمعها.
2: اوكي اتفضل.
1: سامعينك، اتفضل حضرتك على الهواء، احنا سامعينك.
2: اوكي
1: انت معانا في الاستوديو، اتفضل.
2: اوكي رايت. هو الحقيقه السؤال اللي بيطرح نفسه من خلال السياق كلام القسيس، هل هناك فرق بين اله العهد القديم في وصاياه وفي تعامله، اللي هو وصف احيانا بالغضب وبالانتقام وبال يعني ريجريشن، ان هو ندم على القرار اللي هو اخده. وده موضوع مش جديد، لان الدكتور عيريس حبيب المصري طرحته في الكتاب ده قبل كده، ويعني العالم المسيحي الشرقي تقريبا غضب عليها واولهم البابا شنودة. لكن احنا بنحط نفسنا في مأزق، ان السيد المسيح لما اتكلم في الموعظة على الجبل او اتكلم في التطيبات او حاول يكمل الوصية الخاصة بالطلاق او بالانتقام او بأخذ الحق، ما لغاش الوصية القديمة، لكن هو كمل، ادى فضيلة فوق الوصية.
1: مظبوط.
2: فأحب أسمع رأي الأسيس، لأن الحقيقة أنا بخاف من المطلقات الروحية.
1: أمين يا أخي، يعني خليك معنا. الأسيس سمع سؤالك.
2: تفضل.
0: يا طبعا مش عارف يعني مطلقات روحية، يعني حيك بتقصدها، بس بس أنا عايز أقول لك إنه الله، إن المسيح، يعني فكرة إن في إله في العهد القديم يختلف عن إله العهد الجديد، دي لا. فكرة مش مقبولة، وفكرة مش مسيحية، وفكرة مش في إيماننا المسيحي. إله العهد القديم هو نفسه إله العهد الجديد. الله خطته من البداية، لو حضرتك ترجع لسفر التكوين، الله خلق الإنسان على صورته وعلى شبهه. الإنسان أخطأ بالسقوط، السقوط شوه الصورة اللي الله خلقه عشانها، فجي المسيح ليسترد الصورة دي مرة تانية، فدفع ثمن الخطية ودفع ثمن السقوط وصالح العالم لنفسه، كان مصالح العالم لنفسه في الصليب. فالمسيح كل خطة الفداء والخلاص انه يعيد الإنسان مرة تانية على صورة الله وطبيعته. عشان كده لما بتآمن بالرب يسوع وبتقبل الرب يسوع مخلص شخصي في حياتك، انت بتصير شريك للطبيعة الإلهية. فالرب يسوع ما لغاش العهد القديم، وعشان كده قال لم آتي لأنقض بل لأكمل، ان انا بحاول، ان الله مش سوري متأسف لكلمة بحاول، الله مش بيحاول، الله عايز انه يفهمنا الفكر اللي كان في صورة الله، لكن بسبب شعب إسرائيل وبسبب غلاظة قلوبهم وبسبب بسبب العالم اللي شعب إسرائيل عاش فيه في المراحل المختلفة، كانت القوانين اللي اتحطت لكن جه المسيح لما بيرجعنا مرة تانية للمشيئة الأولى، وبيرجعنا مرة تانية للطبيعة الأولى، وبيرجعنا مرة تانية لصورة الله اللي اتخلقت فينا فابتدى يطالبنا ان احنا نعيش اكوردنج، طبقا للطبيعه الجديده. عشان كده احنا بنؤمن انه الاشياء العتيقه قد مضت، وهذا الكل قد صار جديد. القلب بقى جديد، الفكر بقى جديد، النظرات بقى جديده، المشاعر بقت جديده. فهو بيقول طبقا للتغيير اللي حصل أنا عايزكم تعيشوا بهذا المفهوم، عايزكم تعيشوا بالرحمة، تعيشوا بالوداعة، تعيشوا بال... خد بالك أنه في الموعظة على الجبل كان بيتكلم شعب إسرائيل اللي كانوا طول عمر أو التلاميذ والمقعدين اللي كانوا فاكرين أن هم بيخرجوا من أرض مصر، دي الطريقة الوحيدة اللي يوصلوا فيهم. وبيقول لهم الكلام ده كان لأنه الظروف اللي أنتوا عشتوا فيها بالعالم ده كانت كده، لكن

النهارده انت بقيت خليقه جديده في المسيح، فالخليقه الجديده في المسيح تفكيرها مختلف، نظرتها مختلفه. الناموس فضل زي ما الشريعه ما يعني قال لا تكذب، هو ما لغاش انه لا تكذب، لا تقتل، هو ما لغاش لا تقتل، بس هو قالك بدل ما تقتل بسكينه ما تقتلش انك ما تغضب.

0: هو عشان تقدر توصل لفكرة الله الأساسي. لكن من البداية هو الله خلقنا على صورة الله، خلقهما على صورة الله. الله لما حط، بص الجسد اللي أنا فيه ده ملوش أي قيمة، اللدة للجسد وللجسد قيمة هي نفس الله لما نفخ فينا. فالحياة اللي ادهلنا الله هي أثمن ما في الحياة. الإنسان ضيعها بسبب السقوط وأصبح ميت عن الله، ميت عن الله. ومن هنا جت الشريعة في العهد القديم تحاول أنها تعيد الإنسان مرة تانية إلى الله، لكن للأسف الناموس ما قدرش يوصلنا لحالة البر والقداسة إلى الله كان عايزها. وهنا لو حيك تفتكر، أو يعني لو أنت عارف، أيوب مثلا صرخ بالنيابة عن الجنس البشري وقال هل من مصالح يضع يده على كلينا؟ هل في حد يقدر يمسك إيد الإنسان ويمسك إيد الله ويصنع مصالحة؟ الموضوع أقوى من أي شريعة تقدر تصالح الإنسان الساقط الخاطي بالله كلي القداسة. وهنا جه المسيح، الله إذ كان في صورة الله أخلى نفسه أخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. وهو على الصليب أوفى العدل الإلهي، دفع الثمن بتاع الخطية وأعلن الحب الإلهي، لأنه هكذا أحب الله العالم وصالح الإنسان مع الله. ففي المصالحة دي إدانا بقى حياة جديدة بقلب جديد بفكر جديد. ولو تقرأ حضرتك رومية 12 لما بيقول فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية، ولا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. حتى التجديد الذهن دي معناها أن زمان أنا كنت بفكر بطريقة العالم، عين بعين وسن بسن والحاجات دي كنت بفكر كده. لكن أنا بعد ما اتنقلت من الظلمة للنور، من الموت للحياة، أنا محتاج الذهن بتاعي يتغير وياخد شريعة الملكوت، أن طوبى للرحماء، طوبى لأنقياء القلب، طوبى للودعاء. ادي على قد ما تقدر، عين بعين وسن بسن، ده كان ده ذهن القديم، التشكيل القديم. دلوقتي انت في ذهن جديد، الذهن الجديد بيقول لك ارحم، سامح، اغفر، امشي للميل الثاني.
1: امين امين. بشكرك جدا يا اخ هاني، الرب يباركك. معانا الاخ اشور من بلجيكا، اهلا بيك اخ اشور. اخ اشور معانا، اهلا وسهلا.
2: شكرا. ممكن تنطي الصلاة من الدكتورة هشام؟
1: أمين. محتاج صلاة علشان إيه؟
2: ماما تعبانة كثير.
1: أمين أمين. ربي يلمسها ويشفيها، وهنصلي لماما، وهنصلي كمان لكل الأحباء اللي بعتونا طلبات صلاة في نهاية الحلقة. أنا بشكرك جدا. كان عند حضرتك سؤال في موضوع الحلقة؟
2: لا شكرا.
1: بشكرك جدا يا أخ شور، ربي يباركك ويلمس ماما ويشفيها باسم الرب يسوع. ممكن نطلع لفاصل ونسمع الترنيمة الحلوة اللي معانا النهاردة ونصليها مع بعض، ونرجع نكمل معاكم موضوع حلقتنا.

0: آمين آمين يا رب. علمنا النهاردة مش بس نسمع كلمتك يا رب، لكن علمنا إزاي نعيشها يا رب. محتاجين لروحك القدوس يا رب ينقل كلمتك جوانا ويساعدنا إن احنا نحيا بيها كل يوم ليوم مجيئك. أحب أنا أهلا بكم مرة تانية معانا في الاستوديو، ومعانا جناب الدكتور القسيس هشام كامل. أهلا بيك
1: أهلا
0: حضرة
1: بيك.
0: القسيس.

0: وباركنا في الجزء الأول من الحلقة، وكان نفسنا ناخد كل مادة 6، بس طبعا الوقت الحلقة ضيق، ممكن نكمل في حلقة تانية، نكمل في الموعظة على الجبل. بس انت قلت لي انا مليان نتكلم عن الصلاة، بس استأذنك قبل ما ندخل ونتكلم عن الصلاة، معانا تليفون ناخده بسرعة. معانا الأخت فريال من لندن، أهلا بيكي أخت فريال.
1: ألو أخت منال،
0: أهلا
1: سلام ونعمة المسيح معك ومع القس إيجاب.
0: أهلا بيكي.
1: باختصار أنا أقول، يعني أختصر الموعظة على الجبل، للرب يسوع المسيح له كل المجد، اللي غيرني من مسيحية متدينة إلى مسيحية مؤمنة حقيقية. المسيح هو سيدي وربي مخلصي، والكتاب المقدس هو دستور حياتي. أفتخر بمسيحي لأنه مسيحي أعطاني يقين الخلاص والحياة الأبدية. مسيحي رفعني إلى السمو القداسة والبر وغير حياتي للأفضل. مسيحي علمني كيف أعيش مع الله وكيف أكون علاقة معه. مسيحي علمني كيف أعيش وأقبل الآخرين. مسيحي علمني شريعة الحب، أحب أعدائي، أغفر وأسالم الجميع. مسيحي علمني الفرح والسلام والحب والحماية والأمان. فلسعادة كل شخص اللي يؤمن بهذا الإله العظيم ويغير حياته. شكراً والرب يبارك حياتكم وخدمتكم.
0: أشكرك جداً يا أخت فريال، رب يباركك. أمين أمين، بنأمن على كل كلمة قلتيها.
2: أمين.
0: باسم يسوع الصلاة في حياتنا، ولما الرب يتكلم في متى 6 من عدد 5، متى صليت فلا تكن كالمرائين فإنهم يحبون أن يصلوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع لكي يظهروا للناس. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. وأما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك وأغلق بابك وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون أنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم. فلا تتشبهوا بهم، لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوا. فصلوا أنتم هكذا أبانا الذي في السماوات. والصلاة الربانية الرب علمنا.
2: أنا بس عايز نرجع لعدد 6 إذا سمحت. أيوه. تقدر تحطها على الشاشة تاني، لأنه يعني الوقت التسعة دقايق الفضلة دي دوبها نقدر ألبس فيها.
0: وأما أنت فما تصليت.
2: خلينا نقف. وبص يا منال، أنا نفسي كل المشاهدين لما تقرأ آية في الكتاب ويبتدي بكلمة أما أنت، اعرف أن ربنا عنده رسالة خاصة لك أنت بالذات. أما أنت يا إنسان الله، أما أنت، أما أنت. خد بالك أنه يعني الله عنده رسائل عامة، هكذا أحب الله العالم، الله يريد أن الجميع يخلصون، الله عنده مشيئة عامة. لكن لما الله يكلمك في آية ويقول أما أنت، معناه أنه بيطلب مننا كمؤمنين كأولاد ربنا حاجة مختلفة حتى عن باقي كل الناس. في متى 6 الرب يسوع 3 مرات يقولوا أما أنت. مرة تكلم عن الصدقة، عن الصوم، عن الصلاة، عن الصوم. وفي كل مرة بيقول الناس كلها بتعمل كده. ودي محتاجة يعني دراسة طويلة أو وقت تاني يعني إن شاء الله. لكن بيقول مثلا الناس كلها بتبوق، أنت عايز تدفع تبرع بتبوقي قدام الناس ونحط حجر وهنا تبرع فلان. أما أنت متى صنعت صدقة؟ افهم، ربنا مش بيقول ما تصنعش، بيقول لك أنا عايزك تصنع صدقة، بس لما أنت تيجي تعملها اعملها بالطريقة اللي ربنا عايزها
0: بالخفاء.
2: أنت واخد بالك؟ وبعدين دخل في الصلاة وبعدين دخل في الصوم. يمكن أنا لو أنا اللي برتب ده هبتدي بالصوم والصلاة وبعدين الصدقة، لكن ربنا اختار أخطر واحدة، أصعب واحدة فيهم، اللي هي خروج الفلوس من الجيب. وأنا عايز إن أنا لو اتبرعت يتقال إنه القسيس هشام أو الأخ فلان اتبرع. لكن إحنا هنتكلم، أنا عايز في الدقايق دي أتكلم على الصلاة. كل الناس بتصلي، كل الناس بتصلي، مش بس في المسيحية، في أي حتة، وحتى في المسيحية في كل الدنيا كل الناس بتصلي. وكل كنيسة اخترعت أو صممت طريقة للصلوات. أنا بحترم كل الطوائف والعقائد، بس أنا اللي أنا غير طريقة حياتي وأنا بعترف بها على الهوى

0: بعد ما كنت قسيس بمدة طويلة قوي كلمة أما أنت ما تصليت. يا رب ده أنا أبويا بيصلي كده، أمي بتصلي كده، الكنيسة اللي أنا بنتمي ليها بعقيدتها بتصلي كده، يقول لي حلو قوي مالكش دخل. أما أنت متى صليت؟ وهنا الرب بيدور على علاقة غير عادية في موضوع الصلاة. فقال أما أنت متى صليت؟ نمرة واحد أدخل مخدعك. طب ليه؟ طب ما أنا ممكن أقعد في أوضة الصالون أنظف، التكييف أعلى. طب ليه ما أخدش الكتاب بتاعي وأقعد على البحر؟ ليه ما أقعدش في، ليه أدخل مخدعك؟ هل ما كانش في أوضة تانية وقتها؟ كان زمان في أوضة المسافرين وأوضة الضيوف وأوضة، صح؟ أدخل إلى مخدعك. ببساطة لأنه المخدع هو المكان الوحيد اللي بنبقى فيه على طبيعتنا العين كل المسكات اللي احنا لابسينها.
1: Yes.
0: كأن ربنا بيقول لك أنا عايزك لما تدخل مخدعك عايز أشوفك زي ما أنت، مش الوش بتاع الكنيسة ومش الوش بتاع الشغل ومش الوش بتاع الضيوف ومش الوش بتاع الناس. احنا واحنا خارجين من باب اوضه النوم، انا عمري خرجت، يعني انا ما اعرفش يمكن انا متعقد زياده، انا عمري خرجت من اوضه النوم غير وانا لابس، بغض النظر مين في البيت، واخد بالك؟ فانت خارجه من اوضه نومك بتلبسي بقى، رايحه الكنيسه بتلبسي وش، رايحه الشغل بتلبسي وش، رايحه تقابلي حد من احنا عندنا المسكات الكتيره دي. ربنا بيقول لك لا لا، انا عايزك تخش مخدعك لان انا عايز وانت قاعد قدامي بتعيط عايز اشوفك بتعيط، فرحان عايز اشوفك فرحان، عندك تساؤلات ومحتار قول التساؤلات، انا عايز اشوفك as you are مش زي ما الناس، زي ما انت بتوري للناس. ادخل مخدعك. فربنا نمره واحد في الصلاه اللي بيقولها ليك انت لما تخش تصلي، ما انتش محتاج تلبس بينك وبين ربنا اي وشوش لانه عارف الجو. قال ادخل مخدعك. نمرة اتنين قال اغلق بابك. احنا ساعات بنخش الخلوة بتاعتنا او حتى حالات الصلاة بتاعتنا وتليفوناتنا معانا وافكارنا مشغولين بفكرة يعني مشغولين بيقولك انا عايزك لما تخش معندي اقفل بابك. مش معناها بس الباب الحرفي انك ما تخليش حد تاني انتربت الصلاة، انا عايزك تقفل بابك تماما عن اي حاجة. انت في the most precious time في العالم، في اخطر وقت، في اهم واغلى وقت، انت قاعد مع الملك مع ابوك. لا يعني انا اتمنى ان في الدقيقة كان في عن ابوك، انت داخل تقعد مع ربنا، فما فيش حاجة تانية تشغلك. مين هيتصل بيك؟ رئيس الجمهورية؟ ترامب هيقولك؟ يعني ايه اللي شغلك وده انت داخل تقعد مع ربنا؟ عشان كده قال ادخل مخدعك، انا عايزك زي ما انت اغلق بابك وبعدين صلي لأبيك. ودي النقطة اللي انا بقولك غيرت حياتي من 20 سنة في مفهومي في الصلاة. انا ياما حضرت مدارس صلاة وياما حضرت وعملت نبذ عن الصلاة وازاي تقضي اول 10 دقائق، اول دقائق في تسبيح وتاني دقائق في اعتراف وتالت دقائق، يعني كلنا درسنا الحاجات دي. انا الكلمة اللي لوحتني تماما، انا داخل اكلم ابويا، ومع احترامي لحضرتك ومع احترامي للقسيس هشام، انا مش محتاج حد يقول لي اكلم ابويا ازاي. لو المؤمنين فهموا ان انا لما بدخل اصلي بكلم ابويا، فكرة الصلاة هتختلف تماما في حياتنا، لأن أنا بكلم أبوي. بكلم أبوي، فرحان بقوله أنا فرحان، زعلان بقوله أنا زعلان. ده أحيانا كتير، واللي فيكوا يجرب، إنك ساعات كتيرة تبقى خايف وقلقان، ومجرد إنك تطلع تحط راسك على كتف أبوك، القلق يروح، برغم إنك ما قلتش ولا كلمة.
1: صح.
0: صح؟ صح. إحساسي بالأبوة والبنوة هو ده اللي احنا فقدناه. ان انا بقيت النهاردة بصلي، انا منال قاعدة جنبي اهو المنال، لو منال مش قاعدة جنبي هي مش على بالي اساسا. انا موجود في الكرمة فهصلي للكرمة، انا مش في الكرمة، الكرمة مش، احنا بقينا نصلي بناء على الناس اللي حوالينا. لكن هنا بيقول صلي لأبيك، انت بكلم ابوك. طب انا محتاج اقول له يا ابويا قد ايه انت عظيم وقد ايه وقد ايه. أنا لو انا شاعر انا عايز اعظم، انا كل ما بعظم الله بعرف ان ابويا راجل عظيم قوي، يعني انا لان الله مش ناقص تعظيم، بس انا لما بعظمه وبقول مثلا ايات فيها كم انت عظيم كم انت

0: عظيم بتقول يا ابوك
1: yes.
0: اهم واحد في العالم.
1: روح قدس بيعلن لي عظمته.
0: ايوه يعني فانا انا انا انا عايز عشان كده انت تقدري تقضي ال 24 ساعه بتكلمي ابوك, بتسوقي الدنيا زحمه بتكلميه, بتسوقي في حادثه بتشكريه,
1: اما انا فصلاه.
0: ليه بقى؟ لان انا بكلم ابوي, انا ده لا واجب ولا ليها مواعيد, انا مش محتاج يقول لي صلاه الثالثه والتاسعه اللي اليهود كانوا بيعملوها. اكلم ربنا مواعيد, انا بكلم ابويا في اي وقت, وابويا 24 ساعه ادعوني في وقت الضيق انقذك فتمجد الباب تليفون السماء عمره ما كان مشغول, صح. مفتوح على طول. فانا للاسف انا كان نفسي اتوسع قوي في الموضوع ده, بس صلي, ادخل مخدعك, خليك بلا اقنعه قدام ربنا, قول له اللي جواك, اغلق بابك, اقفل باب اي ضد اي حاجه تمنعك او تشوش تفكيرك عن اعادك قدام ربنا. الله ده ابوك, فمن حقك انك تقول له كل حاجه. الحاجه الاخيره عشان نصلي, الحاجه الاخيره, الف ابوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانيه. وانا في يعني اكيد سمعتوا انتوا وعظات كثيره على الموضوع ده. هل الوحي غلط؟ يعني انت داخله تصلي فبتتكلمي, فكان المفروض يقول فأبوك الذي يسمع. طب انا داخل واذا حد احنا بنصلي بعياط وبصوت عالي اتاري ربنا مش سامع انا بقول ايه, اتاري ربنا شايف قلبي بيقول ايه. فانا ممكن اقول بلساني حاجات بس عكس اللي في قلبي, ربنا بيقول لي لا لا مش هو ده اللي انا بدور عليه.
1: عشان كده الكتاب قال داود قال تأهوهات القلب
0: يا أنات القلب.
1: أنات القلب.
0: فهنا بيقول القلب. ايه ابوك الذي يرى في الخفاء, ابوك الذي يرى اشواق القلب, ابوك الذي يرى اعترافات القلب, ابوك الذي يرى جروح القلب, ابوك الذي يرى في الخفاء, اللي شايفك من جوه, هو هيجازيك على اللي جوه مش على اللي انت بتقوله بلسانك. الايه دي انا ممكن اقعد اتكلم, بصي الايه دي اقدر اقعد اتكلم عليها ساعه وانا عندي كلام كتير قوي, بس هي ببساطه ادخل مخدعك, خليك بلا رتوش, اقفل بابك, صد اي باب, اي حاجه تشوش افكارك. ابوك الله ابوك بيرى في الخفاء, ابوك مش مهم قوي انت ده ممكن تبقي مجروحه قوي, زعلانه من القسيس بتاعك, تقول بشكرك بالفرح, يقول لك لا لا انت بتعيطي, انا شايفك انت مجروح. فده فكره الابوه.
1: وتخرج من الصلاه دي تلاقي حاجات وقعت منك تدور عليها ما تلاقيهاش جواك, بس اتقابلت مع ابوك.
0: ان شاء الله بس نعمل مره حلقه تانية بس عن الصلاه في الصلاه الربانيه.
1: امين. استاذنك قسيس في دقيقه نرفع صلاه لكل طلبات الصلاه اللي جت لنا خلال الحلقه, والمامه الاخ اشور بصفه خاصه ان هو طلب صلاه لشفاء.
0: يا سامع الصلاه اليك ياتي كل بشر, بل يا رب احنا جايين بحق البنوة, يا هنانا بالبنوة, يا هنانا ان احنا اولاد الملك, يا هنانا ان احنا اولاد الله الذي لا يعثر عليه امر. يا رب مش شيء رائع ان احنا بنصلي هنا في امريكا وانت بتشفي حد في هولندا وبتشفي حد في بلجيكا وبتشفي حد في الشرق الاوسط وبتشفي حد في اوروبا وبتشفي حد في استراليا. يا رب احنا جايين النهارده زي الاربعه اللي شالوا المفلوج وحطوه قدامك. يا رب بنقول لك مامة اشور يا رب في احتياج اليك, يا رب مكتوب عنك ارسل كلمته فشفاهم. يا رب بنثق في قوه شفاء المسيح, بنثق يا رب في لمسه شافيه, بنثق يا رب في انك لمست المفلوج وقلت له قم احمل سريرك وامشي. يا رب بصلي قبل ما تشفي الجسد يا رب انك تشفي كل روح مريضه وكل قلب لسه ما عرفكش وكل خطيه لسه ما اتغفرتش. يا رب بصلي النهارده انك تسمع كل واحد من اخواتي يا رب اللي بعتوا طلبات صلاه او اللي بيقولها في قلبه دلوقتي, مغفوره لك خطاياك, قم احمل سريرك وامشي. بصدق يا رب ان قوه شفاء بتخرج من عندك وبتلمس يا رب كل شخص محتاج اليك في اسم المسيح. آمين.
1: امين امين امين. بشكرك جدا حضره القسيس, ربي يباركك ويستخدمك دايما بركه. بشكرك جدا احبائنا, في نهايه الحلقه بشكركم جدا جدا على المتابعه, والى لقاء في حلقه اخرى, والرب يكون معاكم.

كن شريك في عمل الرب من خلال دعمك المادي لقناة الكرمة. وانت بتتفرج علينا في أي وقت هيطلع قدامك العلامة دي، كل اللي عليك تعمله طلع موبايلك، افتح الكاميرا، وجهها ناحية الشاشة. هيظهر على تليفونك طرق مختلفة للتبرع، اختار الطريقة اللي تناسبك وتبرع وانت في مكانك. الكرمة بيك وليك.

سيداتي وسادتي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل. الطفولة، وما أجمل ذكرياتها. الطفولة البريئة عندما كنا كأطفال نلعب معا ونتمتع بالحياة. ولكن هل كل الأطفال عندهم ذكريات حلوة عن أيام الطفولة؟ هل يمكن أن تكون طفولتنا أو طفولتك أيتها الأخت أو طفولتك أيها الأخ كانت طفولة صعبة مليئة بالذكريات الأليمة؟ ما نوع هذه الذكريات؟ هل تقول لنفسك أتمنى لو تمحى هذه الذكريات؟ أتمنى لو أبدأ حياتي من جديد؟ أتمنى لو الله ينسيني الماضي، فأنا الماضي كنت متألم فيه كثيرا. تألمت ربما على يد أهلك، تألمت ربما على يد إخوتك، على يد أصدقائك أو آخرين في المجتمع. ربما فقدت عزيزا عليك في أيام الطفولة، ربما فقدت أبا حنونا وأنت لازلت طفلا، أو أما وأنت لازلت رضيعا. ذكريات أليمة في الطفولة، هل يمكن الله أن يتدخل وأن يمحي ذكريات الطفولة الأليمة؟ هل الله قادر أن يفعل ذلك؟ أن الله قادر أيها الأحباء، وأقول لكم هذا لماذا أقول؟ لأن المسيح هو أمس واليوم وإلى الأبد.

0: وفي قصتنا التالية ونحن نتحدث عن موضوع الطفولة، فتاة اسمها فيرجينيا سالازار نشأت في بيت كان مليء بإساءة الاستخدام، كانت مرفوضة في بيتها، كانت مذلولة في بيتها. قضت حياتها تبحث عن الحب، ولكنها لم تتلقى هذا الحب من والديها، كانت مرفوضة منهم، كانت تسعى للقبول، أين تجد القبول؟ وأخيرا وجدت من قبلها وغيرها. إليكم قصتها.
1: في طفولتها كانت فتاة رائعة جدا. في الواقع كانت فيرجينيا سالازار تبدو كأنها هانئة، لكن الحقيقة هي أنها لا تذكر سوى أمر واحد جيد في طفولتها.
2: كان أبيضا وضيقا على الوركين، وفي الأسفل الكثير من الكشكش، وكنت أحب ذاك الثوب لأنني عندما كنت أحرك جسمي كان الكشكش يدور. لقد حرمت من هذا، كان هذا الأمر الإيجابي الوحيد الذي أذكره.
1: حقاً؟ حقا في كل طفولتك؟
2: حقا.
1: بدلا من الحب والثبات الذي يتوق إليه كل طفل، اختبرت فيرجينيا الرفض.
2: الأولاد عامة كان أهلهم يصطحبونهم من المدرسة، وكانوا يركضون نحو أهلهم ويضمونهم. لم أختبر هذا قط.
1: حتى أمها كانت تبدو وكأنها لا تريدها.
2: أرادت أن تخرج ولم تجد شخصا ليبقى معي، بدأت تصرخ وتهزني وتقول ليتك لم تولدي أبدا.
1: تنقلت فيرجينيا بين عدة بيوت للتبني، حيث عانت من التحرش الجسدي والجنسي. في 16 لم تعد ترغب بالحياة. هل جعلك كل هذا تشعرين بالذنب؟
2: بالتأكيد نعم، شعرت وكأن هناك عيبا ما في، وهذا أثر على علاقاتي في سنوات بلوغي. وعندما أصبحت امرأة أردت أن أرضي الناس، ولم أكن آبه لما أفعل لإرضائهم.
1: وجدت فيرجينيا مهربا لعالمها اليائس هذا، الكحول ثم المخدرات على أنواعها والتي أفرطت في تعاطيها.
2: عرفت أن مسلكي ليس جيدا، علمت أنه كان يدمرني، لكنني وصلت إلى مرحلة أصبحت فيها مدمنة. كنت أتوق ليس فقط للإدمان بل لما يمنحه أيضا.
1: تزوجت عدة مرات ورزقت بولدين، لكن فراغها لم ينتهي واستمرت بملئه بالكحول.
2: لم أعرف أبدا معنى أن يكون لي منزلا طبيعيا وزوجا وأولادا. أتعلمين كان يصعب علي جدا أن أميز بين الخطأ والصواب، أو حتى تربية أولادي بسبب تربية الخاطئة.
1: أخيراً وجدت فيرجينيا الإجابة، انتقلت للعيش في لاس فيغاس حيث لا تتوقف الحفلات أبداً. وبما أن أمها وجدتها قد ماتتا في سن مبكرة، اعتقدت فيرجينيا أن أمامها بضعة سنوات فقط لكي تعيش.
2: لم آمل بتغيير الأمور، شعرت أنني أموت وسينتهي كل شيء.
1: الأمر المختلف في لاس فيغاس هو أن فيرجينيا التقت هناك بامرأة مؤمنة، وتلك المرأة أخبرت فيرجينيا عن حقيقة محبة الرب وغفرانه للخطايا.
2: كنت قاسية جدا معها، قلت هل أنت مهووسة بيسوع؟ وقلت عدة أمور أخرى سببت لها الأذى، لكنني أصغيت إليها.
1: وذات يوم استيقظت متعبة لإفراطها في الشرب في الليلة السابقة. أرادت فيرجينيا بشدة أن تعرف المزيد عن الله، فقصدت صديقتها حيث تدرس الكتاب، لكنها لم تتذكر العنوان.
2: أوقفت السيارة وكنت في حالة هستيرية، وبدأت أبكي وأصرخ قائلة يا رب إن كان الله موجودا حقا، إذا كنت موجودا حقا، إذا كنت موجودا حقا، أرشدني إلى منزلها. وسندت رأسي على المقود ورحت أبكي، وفجأة كان شيئا ما حل علي. شعرت براحة كبيرة ورفعت رأسي وأدرت محرك سيارتي، ووجدت نفسي وراء سيارة صديقتي التي كانت تهم بالخروج منها.
1: في تلك الليلة فهمت فيرجينيا الإنجيل وقبلت المسيح ربا لها، وطلبت من الرب أيضا أن يحررها من الإدمان.
2: في تلك الليلة عندما عدت من دراسة الكتاب المقدس تخلصت من كل تلك المشروبات، رميت كل الكحول في المغسلة، تخلصت من كل شيء ونمت كما لم أنم من قبل. ومنذ ذلك اليوم المجد ليسوع المسيح، المجد لله، منذ 13 سنة ولم ألمس أي سيجارة.
1: بعد ذلك عزلت فيرجينيا نفسها لتقرأ الإنجيل وتصلي، لكن بدلاً من الشعور بالوحدة وجدت السلام الحقيقي.
2: شعرت بالمحبة ولم أكن أعلم مصدرها.

0: هذه المحبة، لكنني شعرت بالمحبة، شعرت باكتفاء. أتعلمين في السابق كنت أعاني من فراغ داخلي، علمت أن هناك أملاً بالغد وأن هناك طريقاً أفضل، فرحت أبذل نفسي. هذا أمر مختلف كما ترين، تقدرين وجودك وتبدأين ببذل نفسك، وهذا يمنحك شعوراً بالاكتفاء، لأن عندها تصبحين خلوقة وتدركين أنك لم تعودي مجردة من إنسانيتك.
1: تعرف فيرجينيا أن الحياة المسيحية ليست سهلة، لكنها لم تجد الاكتفاء في أي مكان آخر.
0: قد تمرين بأوقات تشعرين أنك لن تتخطيها، لكن لا تستسلمي.

كل ايد مجداف من جديد، بيشق الموج الغضبان، والقلب اللي بيدارى بعيد وعايش في حزن تملي وحيد يرجع فرحان، وتيجي تنتفض احلامنا المستسلمه.

0: أزف لكم أيها الإخوة المشاهدون خبرا عظيما. الله قادر أن يتدخل في حياتك اليوم مهما وصلت. ربما تنظر إلى نفسك بأنك وصلت إلى الحضيض، ربما تنظر إلى نفسك بأنك وصلت إلى مستوى اليأس القاتل، ربما تنظر إلى نفسك بأنك فاشل تماما، ربما تنظر إلى نفسك بأن الآخرون قد تركوك وليس من يهتم بك، وأن إلهنا لن يعطيك فرصة أخرى. أريد أن أقول لك إلهنا إله الفرصة الثانية، وهو مستعد أن يعطيها لك. وفي قصتنا لهذا اليوم، شخص باسم إيرل سميث كان إنسانا متمردا وانتهى به المطاف في غياهب السجون، ولكن وجد في السجن الخلاص، والآن أصبح راعيا مسؤولا عن المساجين. وفي الحقيقة إن هذا الشخص واسمه سميث يعمل راعيا روحيا لعدد من الفرق الرياضية الأمريكية المعروفة، ولكنه فوق هذا جميعا فهو راعي لأحد السجون المعروفة سان كوينتن، وهذا السجن ذكر اسمه في عدد من الأفلام المعروفة في شرقنا العربي. هذا الإنسان أصبح من السجن راعيا للسجناء. يا إلهي ما أعظمك، إليك قصة هذا الإنسان وكيف غيره الله.
1: لطالما استضاف سجن سان كوينتن أفظع مجرمي كاليفورنيا. لأكثر من 150 سنة ذاع صيته كسجن الولاية الأقدم والأقصى. أصبح سان كوينتن لاحقا سجنا للرجال فقط، وهو يضم غرفة الغاز الوحيدة في كاليفورنيا وغرفا ينتظر فيها المحكومون إعدامهم.
2: قال لي الرجل إنه سيعطيني 3 سلال ومرر لي الطابة. لعبنا 5 مباريات ربح 2 منها،
1: وهو أيضا مركز عمل القس إيرل.
3: لكل واحد منهم سبب في الدخول إلى السجن، فلم يصدف وجودهم هنا. وإن أيقنت ذلك يمكنك أن تتقبل معطيات كل حالة. ما استنتجته هو أن هذا السجن ليس بهذا السوء كما يفكرون، لكنه قد يبدو أسوأ أحيانا مما أتصور أنا. إذن فإن الأمر نسبي.
1: خدم القس سميث في هذا السجن على مدى 2 عقدين، فقد واكب السجناء في دخولهم وخروجهم وطور مقاربة ليهدي أكبر عدد منهم.
3: أولا لا أسألهم عن سبب دخولهم إلى السجن، فهذا الأمر لا يعنيني، إذ إن مهمتي هي منذ أول يوم يصلون فيه أن أهيئهم للخروج. وما تعلمته منذ أنشأت هذه الخدمة أن كل منا سجين في سجنه الخاص، فأنت في السجن أيضا. هناك شيء يقيدك لدرجة أنه يجعلك سجينا في منشأة من صنع الإنسان. كانت هذه نقطة الانطلاق. ما الذي يدفعك إلى سجن نفسك في منشأة من صنع الإنسان؟ لابد أنك بلغت شفير الهاوية.
1: لقد بلغ إيرل شفير الهاوية قبل 8 سنوات من عمله كقس في سان كوينتن.
3: مذ كنت في 11 من عمري حتى 19 أدمنت على المخدرات وانخرطت في العصابات، وقد تورطت في هذه لأنني كنت أجد لذة فيها كانت تثير تشويقي.
1: حتى تلقى إيرل في إحدى الليالي زيارة غير متوقعة.
3: قرع رجل على باب

0: أبي وقال: أتيت لأعيد لك مالك. كان مدينا لي بمبلغ من المال، وكان يصطحب معه شخصا آخر لا أعرفه لينفذ قتلي. أتعلم كان الأمر أشبه بعقد بينهما، كان سينفذ قتلي ليتخلصا مني. أخرج الرجل مسدسا ووقف أمامي وأطلق النار علي.
1: بعد أن فرغ القاتل مسدسه، بلغت حياة إيرل المطبوعة بالجريمة أقصى درجات الانحطاط، فقد كان يشكل خطرا على الجيران، وارتأى الجميع أن يدعه يموت، حتى الشرطة. وأخيرا استدعى أحد الجيران سيارة الإسعاف.
0: عندما وصل والدي استدعى الطبيب مجددا وسأله قائلا: هل حالته سيئة؟ فأجاب الطبيب: لن ينجو. فقال أبي له: أيها الطبيب، افعل كل ما بوسعك وسأفعل ما بوسعي. وخرج والدي ليصلي. بقيت في الغرفة بمفردي، ومن ثم سمعت ذلك الصوت يقول لي: لن تموت، لدي مهمة أكيلها لك. وتابع: ستكون قصة في سجن سان كوينتن.
1: لم يكن إيرل متأكدا من حقيقة تلك الدعوة الغريبة حينئذ، لكن الله لمسه وقد خرج بأعجوبة من المستشفى بإصابات طفيفة. وخلال محنته لم يتركه والده أبدا.
0: وأذكر أن والدي قال: أتعلم بني، أنت ثائر، لكنك ثائر لله، وهو سيستخدمك. يذكرني والدي بهذا كل يوم.
1: وفي السنوات التالية تثقف إيرل وتهيأ للخدمة. في يوليو من العام 1983 أصبح بالفعل قصاً في سجن سان كوينتن. بعد 5 أشهر في الخدمة فقط تواجه إيرل مع الرجل الذي أطلق عليه النار قبل 8 سنوات.
0: في الكثير من الأحيان لا ندرك كم نكبت مشاعرنا ونظن أننا تخلصنا منها بينما نكون أسرى لها. رأيت الرجل ذلك اليوم وأدركت أنني ما أزال أكرهه. كنت حاقدا عليه، وأذكر أنني فيما كنت متوجها نحوه قال لي الشيطان: ها هو، افشي سره وهم سيثأرون لك. توجهت إليه وبدأت بالبكاء، وراحوا يسألونني: ما خطبك أيها القس؟ ولم أقل شيئا. وعندما وقفت أمام الرجل مجددا نظر إلي، فقلت له: أريد أن أقول لك أمرا، أريد أن أشكرك لأن الله استخدمك لهدي، وكان هذا أصعب أمر قلته. لكنني عندما قلت هذا أدركت أن طيلة سنوات دراستي لم تذهب سدى. في تلك اللحظة تخلصت من الحمل وأنزلته عن كاهلي، وتمكنت من النظر إلى الرجل وقلت: أنا أسامحك.
1: كانت هذه المسامحة نقطة التحول في حياة إيرل، مذاكرة راح يعمل كقص في السجن، كما هو قص فريق سان فرانسيسكو، عمالقة سان فرانسيسكو ومحاربي الدولة الذهبية.
0: الأمر المثير في العمل مع المساجين ومع الرياضيين هو الرجال، وأردد هذا الكلام: جميعهم يحملون أرقاما. الرجال في السجن يحملون الأرقام، والرياضيون أيضا. إذن إنه محيط من الرجال وحسب. بعضهم يجنون مبالغ كبيرة من عملهم، وآخرون لا يجنون شيئا أبدا، لكنهم في ختام النهار يواجهون جميعا الصراعات نفسها في حياتهم، ويعانون من الصعوبات نفسها. إذن فالإرشاد الذي تعطيه لشخص قد يصلح لآخر، وفي الحقيقة الرياضي بحاجة إلى الإرشاد أكثر من أي شخص آخر.
1: ما النصيحة التي يصديها لنا إيرل؟ يقول إيرل: إن بإمكاننا أن نطبق الحقيقة نفسها التي يعلمها للسجناء على حياتنا.
0: مهما كانت الجرائم التي أوقفوك وعذبوك لأجلها أنت مرتكبها، حسناً، ماذا عليك أن تفعل؟ إذن لن تتغير الجريمة أبداً، لكن مرتكب الجريمة يمكن أن يتغير. وهذا هو الحمل: أطلق الإنسان القديم واستقبل الإنسان الجديد.
2: إذا حبيتوا ترجعوا لمحتوى هيدي الحلقة وحلقات تانية بالإضافة لبرامج تلفزيونية بتحبوها، زوروا موقعنا على الشبكة العالمية الإنترنت www.altariq.com.
3: شكراً لله أيها الأحباء من كل القلب، لأن الله بحق قادر أن يخلص إلى التمام. رأينا كيف خلص هذه المرأة التي كانت تعيش حياة عبثية، حياة إباحية، تدخل الله في حياتها فغيرنا. وأيضاً كيف غير الله آخرين من قبلها، غير المغني، غيرت

تاجر، غير الحارس للرئيس الأمريكي السابق، غير كثيرين من الناس. ربما تسأل ماذا عني أنا؟ هل يمكن أنا أن أتغير؟ هل يمكن أن أبدأ بداية جديدة؟ أنا كنت مضيفكم أيها الأحباء لحلقات كثيرة. اليوم أريد أن أقدم لكم وأقول لكم ماذا عمل بي المسيح أنا؟ كيف غير حياتي أنا؟ كلمة الله تقول كل من هو في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. كان سعي نحو شيء واحد، وهو أنه في يوم من الأيام يكون عندي كمية من المال، مبلغ من المال أستطيع أن أضعه في البنك وأعيش على الفائدة منه. كان هذا هدفي في حياتي، هدفي أن أكون مرتاحا من الناحية المادية، وربما هذا هدف الكثيرين من الشباب اليوم. وحتى وصلت إلى هذه النقطة كان لابد أن أمر بعدة أمور كثيرة، بصعاب كثيرة. مررت أولا بحالتي الزوجية، تزوجت وكان عندي ولد وبنت، ثم انتقلت إلى الغرب لكي أعيش هناك في أوروبا، حيث بقيت حوالي 19 عاما. هناك بدأت أعمالي التجارية ونجحت فيها، وجاء اليوم الذي كان عندي مبلغ من المال محترم أستطيع أن أعيش على الفائدة منه مدى حياتي. لم أكن مليونيرا بمعنى الكلمة، لكن كنت مرتاحا من الناحية المادية. ولكن صدقوني أيها الأحباء، وأنا كنت أسعى للحصول على المال، أهملت عائلتي، أهملت بيتي، لا يعرفوني أولادي بمعنى الكلمة، لأنه كنت الأب الذي كنت أغيب كثيرا عن البيت. ولكن جاء اليوم اللي بعد أن حققت في هذه الثروة البسيطة، نظرت إلى داخلي وإذا في داخلي فراغ، وسألت، كنت أعتقد أن الفراغ يمكن أن يملأه المال، لكن لا، المال لم يملأ الفراغ. كنت أعتقد أن الجمال يمكن أن يملأ هذا الفراغ، على الرغم من كل ما عملت أشياء لا ترضي الله، لكن هذه لم تملأ الفراغ. الزواج على الرغم من أهميته لم يملأ الفراغ في حياتي. وفي يوم من الأيام جئت لعند الرب، قلت له يا رب أنا حياتي خرباني، أنا يا رب حياتي فارغة، أنا يا رب بحاجة إليك، هل يا رب تستطيع أن تغير حياتي؟ هذا السؤال الذي سألته، هل تستطيع يا رب أن تغير حياتي؟ عندما أدركت أن المسيح من محبته لي جاء إلى أرضنا، حمل خطاياي أنا، مات من أجلي أنا، كسر من أجلي أنا، وسفك دمه على الصليب من أجلي أنا، ليس تحديا لي ولكن من محبته لي، قلت له يا رب أشكرك، كل هذا صنعته من أجلي. فتحت قلبي في ذلك اليوم، وأذكر أنه كان متأخر في الليل، بعد منتصف الليل، قلت له يا رب أنا حياتي من الداخل خربانة، أنا حياتي من الداخل فارغة يا رب، يا رب مش عارف أول حياتي، كل شيء غلط في حياتي، زواجي كان يكاد أن يتحطم، عائلتنا كادت أن تتفكك، ولكن في اللحظة الأخيرة تدخل الله أيها الأحباء. عندما أتيت المسيح قلت له يا رب خلصني، يا رب أنا بحاجة أن أتغير من جديد، أنا بحاجة أن أخلق من جديد يا رب، يا رب ليتك تغسلني حماما مقدسا حتى العظام بدم المسيح، غسلني يا رب، اخلقني من جديد. وجاء ذلك اليوم أيها الأحباء اللي لأول مرة في حياتي أدركت أن هذا الحمل الثقيل الذي كان على كاهلي بسبب خطاياي، جاء المسيح وحمل هذا الحمل، لأنه قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم. أنا ألقيت حملي عليه وهو حمله، ولأول مرة شعرت بالراحة، لأول مرة شعرت بسلام حقيقي، لأول مرة شعرت بأنه هذا الفراغ الموجود في حياتي قد امتلأ. دخل المسيح إلى قلبي، غسلني، طهرني، غيرني، ليس أنا فقط، ولكن الله تعامل مع زوجتي من قبلي، أنا تغيرت حياتها، ها أنا تغيرت، تغيرت زوجتي، تغير بيتنا. وكانت بنتي في ذلك الوقت في السابعة من عمرها، أول شيء قالت لي إياه وما بنسى، قالت لي بابا أنت تغيرت. نعم الأب تغير لأن المسيح دخل إلى حياته، نعم الأم تغيرت لأن المسيح دخل إلى حياتها،
وأقول لكم أن المسيح

دخل إلى حياتنا كعائلة، كزوج وزوجة وكأولاد، والآن بدل من هذا البيت الذي كاد أن يتحطم دخل المسيح، غيرنا، خلقنا من جديد، أعطانا هدف، أعطانا أمل. أخي المشاهد، أختي المشاهدة، هل حان الوقت بالنسبة لك أن تقول يا رب خلصني، يا رب اغسلني من خطاياي؟ يسوع الآن جاهز، إن أنت أتيت إليه كما أنت، والمسيح قال من يأتي إلي لا أخرجه خارجا، إن أنت أتيت كما أنت يغيرك، يغسلك، يطهرك. المسيح قادر أيضا أن يبني زواجك من جديد فتبدأ حياة جديدة سعيدة، أنت وزوجتك وأولادك. عندئذ تقول أما أنا وبيتي فنعبد الرب، أنا أعطي كل المجد لربي يسوع ولملكي ولسيد حياتي، لأنه غيرني وأعطاني حياة جديدة وأمل جديد. وحتى نلتقي معا في حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل، أتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

بيقول المرنم: سبحي يا نفس الرب، أسبح الرب في حياتي وأرنم لإلهي ما دمت موجودا. ولأن في التسبيح تشجيع وإيمان وبركات وكمان رجاء ومحبة لله والناس، ولأن رسالتنا هي محبة، علشان كده لازم يكون فيه الكرمة تسبيح.

0: أعزائي مشاهدي قناة الكرمة، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج الشفاء الإلهي الذي يسعدنا ويشرفنا يكون معنا ضيفا للحلقات الدكتور قس أليكس حنا. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: برحب بك دكتورة ليديا، شكرا لك ولقناة الكرمة وفريق العمل المتميز.
0: شكرا لحضرتك. والنهاردة الرب عايز يكلمنا عن موضوع بعنوان والفاهمون يضيئون، وده من دانيال 12 والعدد 3. لكن هنقرأ النهاردة بنعمة الرب من نحمية إصحاح الأول، وعفوا نحمية 8، وابتداء من العدد الأول. اجتمع كل الشعب لرجل واحد كرجل واحد إلى الساحة التي أمام باب الماء، وقالوا لعزرا الكاتب أن يأتي بسفر شريعة موسى التي أمر بها الرب إسرائيل. فأتى عزرا الكاتب بالشريعة أمام الجماعة من الرجال والنساء وكل فاهم ما يسمع في اليوم الأول من الشهر السابع، وقرأ فيها أمام الساحة التي أمام باب الماء.

من الصباح إلى نصف النهار أمام الرجال والنساء والفاهمين، وكانت أذان الشعب كل الشعب نحو سفر الشريعة. هنا هو بنتكلم على الفاهمون، يا ترى هنا هو بيتكلم على الرجال والنساء وبعدين بيقول الفاهمين وبيتكلم نحو سفر الشريعة، يا ترى عايز يقول لنا إيه؟

0: السبي وإحاطة الأعداء وإطلاق الإمكانيات، إنه كان بيقرأ يعني شريعة الرب من الصباح طول اليوم بس يقرأها بفهم. فهنا بنشوف الفرق ما بين إن أنا مجرد بقرأ أردد معلومات أو أردد كلمات، لكن أقرأ وأفهم ده بيعمل فرق في حياة الشعب. فالنوعية اللي كانت موجودة قدام عزرا في ذلك الوقت يقول عنهم إيه؟ كل فاهم من الرجال والنساء وكل فاهم. فده بيورينا الاستنارة والفهم لكلمة الله، مش مجرد ترديد محفوظات. إيه اللي بيعمل فرق؟ ولما بيقرأ قد إيه الواحد لما بيفهم المعاني مستعد يقعد في محضر الله يمكن نصف نهار، 6 ساعات، 8 ساعات لما انتصف النهار. ففهم كلمة الله في تلذذ، في قوة، في حياة.
1: ده صحيح حضر أسيس، يعني حتى كمان أرميا كان بيقول كده، هو توجد كلامك فأكلته، فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي. بالحق فعلا احنا بنحس انه بنتلذذ بكلمة ربنا والوقت بيعدي فعلا زي ما حضرتك بتقول. لكن ماذا ايضا؟
0: يعني برضه هنا بنشوف انه بيقول في عدد 8 قرأوا في السفر في شريعة الله. ده بيديني الطريقة وانا بقرأ كلمة الله أقرأها إزاي؟ أقرأها بتأني ببيان، يعني كانوا بيتأنوا وينظروا في كل كلمة، وأقرأها مفسرة، فسروا المعنى. أحيانا كده لما بدرس كلمة الله، لما ألاقي مثلا كلمة تقديس أحب بقعد أدرسها من تكوين للرؤية وأفهم معاني المختلفة زي ما احنا عملنا في الحلقات اللي فات. فكلمة الله اللي هي خارقة لمفرق النفس والمفاصل بتخترق أفكار، بتخترق النفوس، وأفهموهم القراءة. ما تعديش حاجة من غير ما تفهمها، لأنه ده اللي بيعمل فرق في القراءة. لما الشعب قرأ بهذه الطريقة الرب مسح كل دمعة وقال لهم لا تنوحوا، لا تبكوا. يبقى فهم كلمة الله لما بيدخل بالفرح والقوة بيبدد الحزن ويبدد البكاء والنواح، و ليعطي اللوب اذهبوا كلوا السمين واشربوا الحلو وابعثوا أنصبة لمن لم يعد له، لأن هذا اليوم هذا مقدس للرب. فهنا بنشوف أنه وأنا بقرأ بفهم بتدخلني معاني، مش بس بتدخلني معاني، لكن الله بيدبوزت أو بيستودعني بركات تكفي ليا وللذين على بعد، لإرسال بركة بدل ما إرسال حزن، لإرسال أنصبة بدلا من إرسال النواح والبكاء والتذمر، لأن اليوم مقدس فلا تحزن.
1: ودي نقطة مهمة قوي قوي، إنه ما بفهم كلمة ربنا بعد كده الرب بيديني وبيقدم لي مائدة، زي ما كان داود بيقول ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية. فعلا مائدة دسمة جدا ورائعة جدا، بس احنا لازم نمد ايدينا وناخد، لازم ندور، مش مجرد ترديد ايات، لكن مهم ان احنا نفهم. ويمكن داود قال كده، هو قال طرقك يا رب علمني طرقك فهمني. فاذا مهم قوي ان انا افهم اللي انا بقوله، وده اللي بيجيب الفرح بعد كده، وده اللي بيجيب السعاده بعد كده، والاكل والشرب، وكمان مش بس انا لوحدي، لكن كمان ببعت انصبه لمن لم يعد له. بوزع كلمه ربنا، وزي ما حضرتك بتعمل طول الوقت، انك مش بس بتاخد كلام ربنا وبتتغذى بيه، لكن ايضا بتدينا احنا كمان انصبه في الحلقات.
0: رب جميل يعني.
1: بالظبط يا حضرة أسيس، ربنا يبارك.
0: الكلمه اللي الرب بيستودعه الكلمه، بيستودعه خيرات الكلمه، وبيستودعه معاني الكلمه. الشعب كان بينوح وبيبكي لانه البنات رايحين والزوجات غرباء مش من الشعب، والسور منهدم وأورشليم منهدمه ومحرقه بالنار. فعلاج البناء ان انا اقوم من المكان المحروق المنهدم، ان انا ابدا افهم مواعيد كلمه الله، مش مجرد وقت ضايع. انا احيانا بحب اقضي 4 ساعات و5 ساعات، فمش وقت ضايع، ده بيبقى بلعكس. وقت استوداع بركات، وبيبقى وقت الرب بيرسل ذات، لان في اليوم الثاني من هذه القراءه بفهم بيقول كده وكانوا يسكنون في مظال، حصل ايه؟

0: تأثير اتكلم على حياة الناس، أتوا بأغصان زيتون وخرج الشعب وجلبوا كل هذا النخل وكل حاجة دي في ساحة باب الماء وسكنوا في المظال. سكنوا في المظال يعني ايه؟ ساكنين في أغصان الشجر، ساكنين في أغصان الزيتون، بس كل خيمة للفرح اللي جواها يكفي بلد. كل خيمة، ما يعني تخيل كده حد قال لك الرب دعينا النهارده انك تسيب البيت المزين الفخر اللي مبني بطوب احمر ولا مبني حتى بخشب زي امريكا او كده، وتعالى هنقعد فخوص، هنقضي ايامنا فخوص. الفرح اللي كان جوه الخوص دون او عيد يعني المظال اللي كانوا فيه ده، فرح خلى كل واحد يحس انه لو ترك كل شيء لاجل المسيح فالعهد الجديد بيقول احسبوه كل فرح. فما كانش قاعد في القصور ولا كان قاعد في اماكن مريحه، لكن كان بيقرا في سفر الشريعه، وده بيوري الغذاء في كلمه الله، ويقول كان فرح عظيم جدا. يبقى لقمه هنيه تكفي بيا، ويعني ان الواحد بيعيش في سلام مع امرأة مسالمة خير من خصام وعايش في قصر. فانت النهاردة الرب بيحدد امامنا طريق الفرح الحقيقي، ان كل وقت بقضيه مع الرب في فهم بستودع فرح جديد.
1: ويمكن حر الأسيس مكتوب انه لانه لم يعمل بني اسرائيل هكذا من ايام يشوع ابن نون الى ذلك اليوم، وكان فرح عظيم جدا. يمكن بقالنا كتير ما فرحناش يا حر الأسيس، يمكن الزمن طويل ناس تقول كده، بقالنا سنين طويله ما فرحناش، لكن الفرح الحقيقي بنلاقيه في كلمه ربنا، لانه كلمه ربنا بتعزي وبتفرح وفعلا قديه بتبهج الانسان انه مش لوحده، انه الرب معاه. والرب زي ما كان مكتوب فرح التلاميذ اذ رأوا الرب، رؤيه الرب بتفرح في كلامه وبتطمن وبتعزي، فكان فرح عظيم جدا. احيانا حضرة القسيس ما اعرفش حضرتك توافقني ولا لا، بنلاقي وقت ازمه معينه او حاجه ونفتح كلمه ربنا نلاقي الرب بيقول كلام بيرد علينا من كلمته، كلام رائع. الواحد بيبقى كأنه لقي غنيمة، كنز حقيقة حد أساسي، وبنفرح فعلا أنه خلاص الموضوع اتحل، أنه حاجة بتطمننا، حاجة بتقول لنا الرب معاكم، حاجة بتحل المشكلة. قد إيه الواحد بيفرح فرح غير عادي لأنه وجد الحل مش بعيد عن كلمة ربنا، لكن في كلمة ربنا في الحل وفي كفاية.
0: مجد مجد، يعني هو ده الوقت اللي الشعب قاعد فيه، مش بيحسب حسابات، مش بيعمل بياخد أرقام، لكن هو قاعد كده. الخير بتاع ولاد عبر النهر والأمم اللي حواليهم جالهم الأمر إنهم يسهلوا لهم العمل، وإن كل الأمم المحيطة بيهم اللي يطلبوا شعب الرب لبناء البيت مستجاب. دول كانوا أعداء، دول ولاد عبر النهر اللي كانوا بيحيطوا بشعب الرب ويموتوهم ويقتلوهم وكده، لكن هؤلاء الولاد حتى لما رفعوا للملك بالكتابة وبيقولوا بيت الرب يبنى بسرعة عظيمة وبأيدي كثيرة، وانت جلالة الملك مش خايف على ملكك؟ فجالهم الرد تسهلوا كل حاجة، تسهلوا المواصلات والأكل والشرب
1: والدوم كمان حاجات كتير،
0: وتبنى يبنى بيت الرب على ميزانية الملك وولاد عبر النهر.
1: مجد،
0: فالشعب قاعد بيفهم، يتلذذ بالرب، يعطيه سوق لقلبه وكل الإمكانيات من الدول الأعداء المحيطة عبالة تطلع لعمل الرب.
1: بالظبط وحر الأسيس، يمكن ده لسه الحاجات دي ما جاتش، لكن كلها وعود. ويمكن هو ده الإيمان، إن أنا قبل المشكلة ما تتحل، وما كان عندهم مشاكل كتير، عندهم الأسوار محروقة والمدينة منهدمة وما فيش مكان للرب يسكن فيه في وسط شعبه، كل دوت كله اتحل بس بالإيمان. فرحوا قبل ما يحصل الحل نفسه، لكن صدقوا في كلمة ربنا وفهموا كلمة ربنا، وهو ده الفرق. أحيانا حد الأساس بنقرأ في كلمة ربنا مش بنفهم، نعمل إيه؟
0: نشكر الله دلوقتي، يعني في سايس كتيرة جميلة جدا لتفسير كلمة الله، حتى لو أنا مش فاهم، بس لو حطيت مثلا كلمة بتدور عليها زي فرح دي، مجرد ما بتحط مواضيع كتابية عن الفرح،

0: بتلاقي عشرات المواضيع لو انت مش فاهم. وفي نفس الوقت تقول له يا رب بالروح القدس اختار ليا فين اقرا. فمفيش انت بالعذر ايها الانسان، مع التكنولوجيا الحديثه والتفسيرات ووجود الروح القدس اللي بيسال الرب بيعلمه، لانه ده وعده: اعلمك ارشدك انصحك عيني عليك اريك الطريق اللي تسلك. بعد الفصل عاوزين ناخد بعض الاسماء ومعانيها من اللي اتكلموا.
1: امين يا حضر القسيس. وزي ما الكتاب بيقول: سر الرب لخائفيه وعهده لتعليمهم. اعزائي المشاهدين، تعالوا بينا نطلع فاصل ونرجع لكم مره اخرى، فابقوا معنا.
2: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. ان كان لديك اي سؤال او استفسار، او ان اردت الحصول على احدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 او ارسل لنا على البريد الالكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الالكتروني على www.alkarmatv.com او راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.
1: أهلا بيكم أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم مرة أخرى بعد الفاصل، وتعالوا بينا نرحب بضيف الحلقات الدكتور القس أليكس حنا. أهلا بيك حضر القسيس، مبسوطين تكون معنا.
0: برحب بيك دكتورة ليديا، شكرا على استضافتك وقناة الكرمة.
1: شكرا لله وشكرا لحضرتك. وبنستكمل حديثنا حول موضوع بعنوان الفاهمون يجيئون. وهنا في نحمية، في سفر نحمية أقصد، كان عزرا كان معاه تقريبا 13 شخص آخرين. يا ترى هل هناك معنى لأسمائهم؟
0: ده بيوريني مهمة جدا وأنا بقرأ كلمة الله، مين اللي يكون معايا في الخط، أو مين يكون لقط الخط، إن أنا ما كنش في خط مش إلهي. عشان كده اللي كانوا بيقفوا على المنبر مع عزرا يفسروا كلمة الله للشعب كانوا 13 واحد. وأنا بتأمل في معاني بعض الأسماء فيهم، بيوريني إيه الخط أو الخط الروحي اللي أنا بقف فيه علشان أفهم كلمة الرب. وده بيوري إنه الشهادة بتقوم على فم اثنين أو ثلاثة، إنه اللي بنتكلم بيه ده محتاج إنه يتأيد بلسان آخرين. فكلمة شمعية مثلا، كان في واحد مع عزرا اسمه شمعية. شمعية بتعني إيه؟ الرب يجيب. وكان أحد الذين وقعوا العهد مع الرب. يبقى إذا وأنا بقرأ كلمة الله، في واحد تاني واقف فعلا متأكد أو بيأكد الكلام، وماضي العقد وماضي العهد، واثق أنه الرب اللي وعد أمين وصادق. كان في واحد تاني اسمه عناية. عناية معناه من هو مثل الله، يعني يا رب احنا هنشوف تحقيق كلامك بصورة ما حصلتش من قبل. ومن هو مثل الله، يعني أنا واقف بأيد الكلام اللي بيتقال. صحيح. بصورة فوق المعتادة، ليس مثل الرب إلهنا. وده كان اسم أحد أصدقاء دانيال أيضا، ميشائيل، اللي هو ميشائيل ده زي ميشخ اللي كان مع دانيال،
1: وزي ميخائيل برضو، زي مايكل، كل ده لينا من هو مثل الله. ده صحيح حضرتك.
0: ومعنى عطية الله. وهنا بنشوف آسف، من هو مثل الله، ده اسم ميشائيل اللي هو ميخائيل. متنية معناه عطية الله، يعني احنا منتظرين عطايا الله. جيد ان ينتظر الانسان ويتوقع خلاص الرب. ما فيش مانع ان انا وانا بتكلم يا رب انا منتظر الاستجابة وبعلن استجابتك، زي ما شفنا في حاجات قبل كده قلنا. أورية ده اللي هو ايه؟ النور اللي بيتحط على الكلمة. الله نوري، اللي بيعلن الرب نوري وخلاصي، مش اللايت زي النور اللي حوالينا كده في الاستوديو، لكن نور الذي يشرق نور من ظلمة. عارف لما أخت ليديا لما ربنا كده ينور حاجة قدامك وتقول يا الدنيا نورت كده ولمعت، فهنا النور الروحي أو اكتشاف معاني جديدة في كلام الله.
1: وهو ده عنوان الحلقة: الفاهمون يضيئون. فعلا لما بفهم حاجة في كلمة بتنور. ربنا بحس أنه بالزبط بتعلم وبتنور فعلا في كلمة ربنا، وقد إيه الواحد فعلا بينور مش بيصل نفسه،

0: ايضا الاخرين
1: مجد. فده الجو اللي انا بحيط بيه نفسي في كلمه الله.
0: صحيح.
1: حلقي معناه يهوى قسمتي ونصيبي، الرب قسمتي ونصيبي. فانا الكلمه اللي انا بسمعها وبفهمها، الغرض منها مش ان انا بفهم معاني جديده تكبر عقلي، لكن انا باخد الرب قسمتي ونصيبي، حبال وقعت لي في ارض النعماء، فانا بقبل معاني فالله هي اللي فيها القسمه والنصيب اللي ليا، حبال وقعت لي في ارض النعماء. معسيه ده اسم عبري ومعناه عمل الله، وده واحد من اثنين الذين سكن نسلهم اورشليم بعد العودة من بابل في نحمية 11:5، وهو من الكهنة ومن قارئ الناموس والعائدين من السم. يبقى لما بتكلم عن معنى الله في هذا الوقت اللي هو المعصية، بتكلم عن عودة، عودة من السبي، عودة المسلوب، كل اللي أخذوا العدو يرجع في اسم يسوع. وصار رئيس في أورشليم. يبقى اللي بيتوقع عودة المسلوب وعودة اللي راح صار هو رئيس. يبقى لا تشمتي بي عدوتي. كان في أي مسلوب في حياتك وانت بتتكلم كلمة الله، لو كان في أي منهوب بيرجع بالفهم، وبيرجع زي ما تفضلت الدكتورة ليديا وقالت الفاهمون يضيئون في بداية الحلقة، ده معنى الفهم. واحد اسمه كمان ملكية، اللي هو ملك يهوى أو ملك الله في أخبار الأيام الأولى 46، وده كان لاوي. حشوم كان فيه عيب خلقي شوية، عارف لما نقول لواحد كده حبش يعني نرمي كلام على بعض ولا حاجة، أنت مناخيرك كبيرة شوية. فحتى الأشخاص اللي هم ممكن كان فيهم عيوب الناس ما بتعجبهاش، كان ليهم مكان في المنبر وبيتكلموا، أو زي ما هنا في أمريكا بيدي نصيب لكل الهانديكاب، أنه ياخد مكان في الوظيفة، بياخد مكان في الوايت هاوس.
0: في الميدل إيست برضو نفس الحكاية،
1: والميدل إيست ومواقف خاصة للي هم مثلا أي تشوهات أو أي حاجة. لكن ده كان بيمثل أسرة كل الأعضاء رجعوا، فحتى لو في تشوهات خلقية أو في مناظر إحنا مش راضيين عنها، ليهم الوعد ده مش غضب من الله، ومش ليه يا رب أنت خلقته كده بصورة ما بتعجبش الناس، لكن ده ليه وعد بالرجوع. آخر واحد اللي هو حشبانة، دول من اللي ختموا العهد مع نحمية، والختم يشير لعمل الروح القدس. إذ أمنتم ختمتم بموعد الله. وده محتاجين ناس وإحنا بنقرأ كلمة الله، إن إحنا فعلاً نختم ونصدق على كلمة الله.
0: إذن كان المنبر كان متسع لكان 13 شخص مع عذراء، وكل شخص فيهم كان مميز بحاجات، وكل شخص فيهم اسمه كان ليه معنى. وطبعا احنا عارفين انه كتاب مقدس اما بيذكر اسم بيبقى ليه معنى، والمعنى ده بيبقى رائع وليه علاقة بالشخص نفسه والعمل اللي الرب عايز يعمله في الشخص نفسه. لكن هنرجع بسرعة لخروج 31، عايزين نعرف ايه اهمية الفهم مع حكمة الله.
1: هقوله بس هو في كمان شخص عاوز اتكلم عنه هنا.
0: فضل.
1: اللي هو زكريا اخر واحد في الـ13 دول، وده معناه الله ذكرنا. وفي حوالي 32 شخص في الكتاب المقدس اسمهم زكريا، زي زكريا رئيس الكهنة، ابو يوحنا المعمدان. فالله ذكرنا بمعنى انه كل اللي اتقال دون مش مجرد بنقوله في الهوى او كلام طلع وخلاص، لكن ده الله هيذكرنا بكل المواعيد. بالنسبة للشخصية اللي عاوزين نتكلم بعد كده عنها اللي هو بصلائيل اللي حضرتك ذكرتيها، فدون كان بيحل عليه روح الحكمة، وبيورينا بيقول في خروج 31، أنا دعوت بصلائيل. الله لما بيدعونا مش بيدعونا دعوة غامضة، أو مثلا لما تسأل واحد الرب دعاه، طب هو دعاك ليه بالظبط؟ هو دعاك تعمل ايه؟ مش عارف. انا شخصيا كان في فترة في حياتي لما دعاني الرب

0: كنت بقول احيانا كلام مش مفهوم، بيسالوني عن الارساليه بتاعتي، قالوا قلت لهم للعالم اجمع، قالوا لي لا احنا كل مرسل لابد يكون ليه مكان محدد، في اللي بيروح الشرق الاوسط، في اللي بيروح استراليا، انت هتروح فين؟ قلت لهم انا ما عنديش جواب غير ان انا للعالم اجمع، ده اللي انا سمعته من ربنا ومش متنازل عن كده. ده قبل ما توجد الكارما وقبل ما توجد القنوات الفضائية. قالوا لي انت اول واحد تعدي علينا كده، انت مش محدد ليه؟ قلت لهم عاوزين تحددوني حددوني، بس انا هو ده اللي انا سمعته من ربنا. وفعلا من خلال نشكر رب قناة الكارما بنغطي العالم اجمع بقوة، ولا الرب تكلم بيه، فتمسك بما عندك لئلا ياخذ احد اكليلك.
1: صحيح.
0: بس طيب ربنا اداله صورة متكاملة دكتورة ليديا،
1: تفضل.
0: وملأه من روح الحكمة والفهم والمعرفة، بس كل ده وجهه في ايه؟ في الصنعة. قل له يا رب انت عاوز توجه المجهودات والفهم والمعرفة بالروح القدس في انهي اتجاه؟ في صنعة بيت الرب.
1: وده اللي كان بيختلف عنه بصلائيل عن أي شخص آخر، إنه روح الحكمة والفهم. ويمكن ده كمان أيضا في العهد الجديد مكتوب إنه مستنير عيون أذهانكم لكي تفهموا. أما الرب بيدي حكمة ونعمة نقدر نفهم المكتوب ونقدر نفهم ونفسره للآخرين. ويمكن بعد كده كمان أيضا بيكمل بيقول اختراع مخترعات ليعمل في الذهب والفضة والنحاس وحجارة الترصيع وتجارة ونجارة الخشب وليعمل في كل صنعة.
0: وده معناه ان
1: عايزين
0: انا ايه؟
1: نعرف
0: ان لما الرب بيدي الحكمه والفهم، انا مش بقلد الاخرين، مش بقلد خدمه فلان، ولا بقول له عاوز ابقى زي الخادم الفلاني، ولا عاوز ابقى زي الخادمه اللي بتتكلم بالطريقه دي، انا مش بقلد حد. ليه؟ لان احنا الرب خلقنا مختلفين، لكل واحد اعطيت النعمه حسب قياس هبه المسيح. فده الفرق بين الخدمه التقليد أو الخدمة المزورة والخدمة اللي الرب بيديها فيها مخترعات، حاجات محدش عملها قبلك ولا بعدك، حاجات تليق بمجد الله إنه خلقنا أعضاء مختلفين لكن في جسد واحد، وكل عضو ليه امتياز. وده بيخلصنا من الكومبيتيشن أو المنافسة البشرية، إن أنا مثلا عاوز أبقى زي بيلي جريهم، أو عاوز أبقى زي الأسماء العظيمة. العمل اللي بيعمله الروح القدس فيك بروح الحكمة والفهم ما اتعملش قبل كده. فما تحاولش تكون مقلد أو تقلدي فلانة أو تقلد علان، لأن محاولاتنا إن احنا ننزل من مستوى المخترعات إلى التقليد، يمكن حضرتك تفهمي
1: تفرق
0: شوية
1: كتير
0: في
1: حضرتك
0: الذهب وبتعرفوا تميزوا ما بين التقليد.
1: هو
0: اتفضلي.
1: الاختراع عامة بيبقى يعني بيبقى فعلا في احتياج، دي حاجة. الحاجة التانية انه مش كل الناس هتخترع، لكن في جزء من الناس بيخترعوا، والاختراعات دي بتبقى احيانا بتبقى ارشاد من الرب. وهو الرب في الاول وفي الاخر هو اللي بيدي المخ والذكاء انه الشخص دوت يكون بيعمل دوت، لان هو اصلا هو مخترع المخ. لكن ايضا حضرة القسيس، لان الوقت بيداهمنا، ايضا مهم قوي ان انا اما يكون الرب بيفهمني، اما يكون الرب بيعلمني، اكون بنور للي حواليا. زي ما حضرتك كنت بتقول ارساليه، في ناس الرب عايزهم ارساليه محليه للناس اللي حواليه في الكنيسه، في ناس عايزهم في ارساليه اكبر بيسافروا هنا وهنا، في ناس الرب عايزهم يمكن زي ما حضرتك بتقول في القنوات الفضائيه، عايز يكون بينور بيهم العالم. لكن في الاول وفي الاخر كلنا، مش احنا اللي بنختار الخدمه بتاعتنا، الرب اللي بيختار. وما ينفعش نقول انا عايز زي فلان لانه انت ماستر بيس، ما ينفعش، انت قطعه اصليه والرب حطك في المكان وعارف كويس قوي المكان ده هو اللي محتاجك وخلقك بطريقه ازاي عشان تقدر تنور للناس اللي حواليك ازاي. نشكرك جدا حضرة القسيس لاجل وجودك معانا، الرب يباركك ويستخدمك دايما لمجد اسمه. أعزائي المشاهدين، شكرا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج الشفاء الإلهي، ورب معكم.

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، والذي من خلاله نقدم دراسة كاملة لكل أسفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية بصفة يومية من الاثنين إلى الجمعة. كل حلقاتنا السابقة موجودة على الويب سايت كل الكتاب .com، كمان تقدر تبعت لنا رسائلك على الإيميل info@ كل الكتاب. تقدر تشوف حلقات برنامج كل الكتاب على اليوتيوب تحت عنوان كل الكتاب، قناة كل الكتاب. تقدر لو انت من مستخدمي الموبايل الاندرويد تشوف ابليكيشن كل الكتاب، كمان لو معاك الايفون تقدر تشوف ابليكيشن كل الكتاب، الساوند كلاود تسمع كل الكتاب. فكل الكتاب متاح ليك بكل الامكانيات علشان تصل اليك كلمة الله ودراسة اقوال الله. وصلنا في دراستنا في انجيل متى الى اصحاح 11. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيف خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حيات.
0: كمان برحب بالضيوف، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف، بعدما تكلمنا في أصحاح 10 عن إرسالية الاثني عشر، عايزين نعرف إيه الموضوعات الأساسية والأفكار الرئيسية في أصحاح 11.
1: إحنا زي ما فهمنا قبل كده أن المسيح بعد التعليم الرائع في عزة الجبل عمل أعمال رائعة

0: 12 معجزة في أصحاح 8 و9، ثم أرسل 12 رسول في أصحاح 10، لكن أصحاح 10 11 12 هو محور أو مفصل ما بين ملكوت السموات مقدم للأمة وهم بكل أسف رفضوا، ثم تحول هذا العرض إلى كل أمم العالم زي ما هنشوف وإحنا بندرس أصحاح 13. أما هذا الأصحاح اللي هو برضه من الأصحاحات المفصلية، فهو يكلمنا عن رفض بكل أسف الأمة اليهودية، رفض الشعب للمسيح. يبدأ بداية مؤسفة أن يوحنا المعمدان شك وأرسل 2 من تلاميذه، ثم المسيح شهد عن يوحنا المعمدان القسم الثاني، ثم نشوف رفض الأمة الإسرائيلية للبر الإلهي ولنعمة الله، ثم توبيخ الرب للمدن التي صنع فيها أكثر قواته لأنها لم تتب، وأخيرا في آخر الأصحاح الدعوة الرائعة يتحول فيها المسيح عن الأمة لكي يوجه نداءه إلى جميع المتعبين في كل مكان، تعالوا إلي وأنا أريحكم.
1: أشكرك، اسمح لي أرى بعض الأعداد وأرجع لحضرتك بسؤال. ولما أكمل يسوع أمره لتلاميذه 12 انصرف من هناك ليعلم ويكرز في مدنهم. أما يوحنا فلما سمع في السجن بأعمال المسيح أرسل 2 من تلاميذه وقال له: أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ فأجاب يسوع وقال لهما: اذهبا واخبرا يوحنا بما تسمعان وتنظران، العمي يبصرون والعرج يمشون والبرص يطهرون والصم يسمعون والموتى يقومون والمساكين يبشرون وطوبى لمن لا يعثر في. بعدما أكمل المسيح أقواله وأمره لتلاميذه بدأ يكمل أعماله، فكان يعلم وكان يكرز، لكن يوحنا سمع في السجن بأخبار المسيح فأرسل إلى المسيح هذه الرسالة: أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ شك يوحنا وأرسل يوحنا، بتشوف إيه في هذا الموقف؟
0: بشوف في ضعف الإنسان. يعني بعض المفسرين يقول لك لا، إن يوحنا لم يشك لكن حب يطمن التلاميذ بتوعه. لكن لماذا نذهب إلى هذا البعد؟ لماذا؟ يعني عندنا واحد عملاق زي إيليا ومع ذلك فشل وجبن في وقت من الأوقات، والرب يعني ما مسكهلوش زلة. طبعا هو خطأ إنه عمل كده، لكن عندنا إله ما أروعه، إله كل نعمة، ما فيش قديس إلا وله نقطة ضعف. طيب. الكامل في كل النواحي هو شخص واحد، الرب يسوع المسيح. لكن هنا نجد ضعف يوحنا المعمدان، بس الشيء الجميل أنه عندما ضعف يوحنا مع أنه مرسل من الله لكي يشهد للمسيح لم يشهد هو للمسيح، فإن المسيح الذي ما أروعه هو الذي شهد ليوحنا المعمدان.
1: جميل جدا يا أخي يوسف، عندما شك يوحنا في الكلمة المتجسد أرسل إلى الكلمة المتجسد وجات له الإجابة، والرب عمل إجراء دلوقتي وبعت وقال له علامات أنه هو المسيح، وهنقف عندها. وقبل ما نسيب الجزء ده، أن هناك من يشك في الكلمة المكتوبة،
0: نعم،
1: ويبحث بعيدا عن الكلمة المكتوبة فيجد تشويه للكلمة المكتوبة. في ناس كتير بتقف قدام الكتاب الكلمة المكتوبة وتلاقي أجزاء صعبة جدا، بدل من أن تذهب إلى الكلمة المكتوبة وروح الله يكشف ليهم، يروح يدوروا في أقوال الفلاسفة والمشككين والملحدين تتشوه الصورة أكتر. يوحنا المعمدان علمنا الدرس، شك في الكلمة المتجسد نذهب إلى الكلمة المتجسد، قابل صعوبات في الكلمة المكتوبة أروح للكلمة المكتوبة، وفتح كلامك ينير يعقل الجهال. ذهب إلى الكلمة المكتوبة بهذا السؤال أو الكلمة المتجسد وقال له: أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ المسيح قال إيه؟ يعني كلمات المسيح للتلميذين اللي جايين نعرف من خلالهم إيه؟
0: يعني البراهين على أن يسوع هو المسيح كثيرة، وقال لهم بس روحوا بلغوا يوحنا باللي انتوا بتشوفوه، وذكر لهم 6 أشياء علامات تؤكد أن يسوع هو المسيح. ما هي هذه الأشياء 6؟ العمي يبصرون، ودي أول واحدة، ودي كانت معروف عند اليهود، والحقيقة أنه لم يستطع أحد أن يفتح

0: عيون العمي لا قبل المسيح ولا بعد المسيح غير المسيح.
1: دي بتاع المسيح،
0: دي بتاعت المسيح بس. وكان معروف عند اليهود ان اللي يفتح العينين هو المسيح،
1: علامة وصول المسيح
0: بالضبط. وعشان كده في يوحنا 9 رفض أبواه اللي كان مولود أعمى انهم يقولوا ان المسيح شفاه، لا، وقالوا ان يسوع شفاه، هتبقى هيطردوا خارج المجمع لان يسوع ليس المسيح في نظر هذه الأمة الشريرة. فقالوا هو كامل السن، اسألوه، طلعوا من الموضوع. هنا برهان على ان يسوع هو المسيح، العمي يبصرون والعرج يمشون. لو رحنا لإشعياء 65 هيقول لنا تتفقح عيون العمي والأعرج يقفز كالإيل. دي كلها براهين موجودة في إشعياء 35. البرص يطهرون، ما حدش يقدر يطهر أبرص إطلاقا غير الله. الصم يسمعون، الموتى يقومون، من يقدر يقوم الميت؟ والمساكين يبشرون. وأخيرا قال المسيح ليوحنا وطوبى لمن لا يعثر فيا وديع. ما لوش الويل لمن يشك فيا، بل طوبى لمن لا يعثر فيا.
1: أشكرك، هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: بعد ما ذهب تلاميذ يوحنا، الرب كان بيكلم الشعب وقال لهم في عدد 9 من إصحاح 11: لكن ماذا خرجتم لتنظروا، نبيا؟ نعم أقول لكم وأفضل من نبي. إشمعنى قال هنا على يوحنا المعمدان هو أفضل من نبي؟
1: تفضل يا أخي.
2: في عدة أسباب تجعل يوحنا المعمدان بشهادة المسيح أفضل من نبي. السبب الأولاني أنه نبي جاءت عنه نبوات، يعني ما فيش نبي جت عنه نبوة غير يوحنا المعمدان. جت عنه نبوة في إشعياء أصح 40، جت عنه نبوة في ملاخي أصح 3 وملاخي أصح 4. لكن السبب الآخر أن كل الأنبياء قالوا عن المسيح أنه سيأتي، بينما المسيح بينما المعمدان قال هو ذا حمل الله، يعني مش بس تنبأ بمجيئه لكن شاهده وفتح الباب له. اللي بيقول عنه المسيح لهذا يفتح البواب، البعض بيفسرها بيوحنا المعمدان أو الروح القدس الذي استقر على المسيح.
1: تمام، أشكرك. عشان كده بيقول في عدد 7: وبينما ذهب هذان ابتدأ يسوع يقول للجموع عن يوحنا: ماذا خرجتم إلى البرية لتنظروا، أقصبة تحركها الريح؟ لكن ماذا خرجتم لتنظروا، أإنسانا لابسا ثيابا ناعمة؟ هوذا الذين يلبسون الثياب الناعمة هم في بيوت الملوك. لكن ماذا خرجتم لتنظروا، أنبيا؟ نعم أقول لكم وأفضل من نبي. حضرتك شرحت يعني كلمة أفضل من نبي، لكن ركزنا على أن يوحنا المعمدان لم يكن من مرتادي بيوت الملوك الذين يلبسون ثيابا ناعما. عايز يقول حاجة في الجزئية دي؟
2: يعني فعلا بالإضافة إلى ما قلناه عن تفوق يوحنا المعمدان، أخلاقياته الشخصية أيضا، تقشفه وزهده. هنا بيسأل المسيح الجموع، بس نلاحظ أنه بعد ما ذهب المرسلين من يوحنا المعمدان يقول لهم: ماذا خرجتم إلى البرية لتنظروا، أقصبة تحركها الريح؟ في الحقيقة لا، ما كانش قصبة، كان عمود ثابت وطيد، ما كانش كلمة توديه وكلمة تجيبه. وبعدين يقول: ماذا خرجتم لتنظروا، أإنسانا لابثا ثيابا ناعمة؟ لا، هو ذا الذين يلبسون الثياب الناعمة هم في بيوت الملوك وليس في سراديب الملوك كما كان يوحنا في ذلك الوقت.
1: لم يكن يهادن الملوك،
2: ما كانش بيهادن، وعشان كده ما كانش محبوب منهم.
1: تمام.
2: لكن ماذا خرجتم لتنظروا، أنبيا؟ نعم أقول لكم وأفضل من نبي. نعم لم يكن يهادن الملوك، لم يكن يلبس الثياب الناعمة، ما كان يأكل أفضل المآكل والمشارب، كان متقشفا زاهدا، ولذلك كان شجاعا وصريحا لا يخشى في الحق لومة لائم.
1: تمام، أشكرك. عايز حضرتك تكمل لي القراءة والتعليق على باقي الأجزاء المرتبطة بيوحنا المعمدان أيضا، علشان قبل ما نسيب الجزء ده نتعلمها أكتر يا أخي يوسف.
2: يعني بيقول لنا في عدد 10: هذا هو الذي كتب عنه، واقتبس الآية اللي جت في ملاخي

0: إصحاح 3: الحق أقول لكم لم يقم بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان، ولكن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه. دي بتحير البعض الآية ديت، مع أنه أعظم المولودين لكن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه. نفهمها إزاي؟ نفسرها إزاي؟ يوحنا المعمدان كان قال في يوحنا 3 لما قالوا له الناس بتسيبك وبتتبع المسيح، قال لهم من له العروس فهو العريس. أنا مجرد صديق العريس. وإحنا عارفين أن دايما العروس لها حظوة وتقدير في عيني زوجها
1: عن صديق.
0: بالضبط، يعني الصديق ليه احترام وليه تقدير، لكن الزوجة تقديرها أكثر. فكأنه عاوز يقول من ينتسب لأنه يبقى من ضمن عروس المسيح لهو أفضل بكثير من صديق العريس. عشان كده بيقول هنا أن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه. وبعدين يقول ومن أيام يوحنا المعمدان إلى الآن ملكوت السماوات يغصب والغاصبون يختطفونه. أقدر أفهمها بطريقتين والاثنين صح. الطريقة الأولانية أن إذا أردت أن تدخل ملكوت السماوات ما تستناش لما يعزموك، عليك ما نيل المطالب بالتمني، عليك أن تغصب نفسك وتدخل إلى الملكوت لأن محدش هيعزمك.
1: تمام.
0: الحاجة التانية أنه من الآن ملكوت السماوات يغصب من الفريسيين الأردياء الأشرار، عايزين يضيعوا عليكم، فانتهزوا الفرصة القصيرة قبل ضياع الوقت، لأن جميع الأنبياء والناموس إلى يوحنا تنبأوا. وإن أردتم أن تقبلوا، إن أردتم أن تقبلوا المسيا اللي موجود في وسطكم وانتوا رافضينه، فهذا هو إلي المزمع أن يأتي اللي جيت عنه نبوة في ملاخي 4. وإن لم تقبلوا المسيا فإن إلي سيأتي في المستقبل، وده اللي بيذكره رؤيا 11، والمسيح هيجي في مجيئه الثاني، بس انتوا بين المجيئين هتكون أيامكم أيام سودة.
1: تمام. خدمة بروح إلي.
0: نعم.
1: مش إلي ذاته اللي هيجي في المستقبل.
0: لا، ليس شخصيا، لكن تمام. في روح إلي.
1: تمام. الأعداد من 16 لغاية 19 فيها نوع كده من يعني الرب يسوع بيمثل قبول الشعب أو رفض الشعب لخدمة يوحنا وخدمة المسيح.
0: أي.
1: قالوا إيه عن المسيح وقالوا إيه عن يوحنا المعمدان؟
0: زي ما قلنا في المقدمة، هم رفضوا البر ورفضوا النعمة، فلم يعجبهم يوحنا، كان تو ماتش عليهم، يعني صعب قوي، لا يأكل ولا يشرب، ده في شطان، مع أن الحقيقة أنه كان ممتلئا من الروح القدس. جه المسيح على العكس من ذلك، مليان بالنعمة، يأكل ويشرب، يدنو العشارين منه والخطاط ليسمعوه. فقالوا لا، ده أكل وشرب خمر محب للعشارين والخطاط، يعني لا عجبهم تقشف وزهد والرسالة القوية النارية بتاعت يوحنا البر، ولا عجبهم موسيقى النعمة الشجية التي أنشدها المسيح. وبيشبه الجيل هنا بتشبيهين، إن أولاد بتلعب مع بعض في السوق واللعبة بتاعتهم جوازة وجنازة، لكن لما بيلعبوا لعبة الجوازة زمرنا لكم فلم ترقصوا، العيال مش عايزين يلعبوا لعبة الجوازة، لا مش ظريفة، أمال طيب هنلطم لكم وتنوحهم، نحن لكم فلم تلطموا، يعني لا عجبهم ده ولا عجبهم ده. ويشرح الكلام المسيح، يقول جاء يوحنا المعمدان لا يأكل ولا يشرب قلتم فيه شيطان، جاء ابن الإنسان يأكل ويشرب قلت عليه أكل وشرب خمر محب للعشارين والخطاط، لكن الحكمة تبررت من جميع بنيها.
1: يعني إيه الحكمة تبررت من جميع بنيها؟
0: يعني بني الحكمة يبرروا الله عندما يرسل المعمدان، نقول فعلا إحنا أشرار محتاجين نتوب، ولما يبعت المسيح نقول كتر خيرك يا رب إنك بعت لنا المخلص العظيم. لكن اللي مش من بني الحكمة لا عجبهم المعمدان ولا عجبهم المسيح.
1: طبعا الكتاب يقول عن المسيح جاء ابن الإنسان يأكل ويشرب، لكن هم اللي قالوا عنه أكل وشريب خمر، ما قالش الكتاب عن المسيح أنه كان يشرب خمرا.
0: الحقيقة المسيح أكل فين بس؟ ده بدأ حياته بالجوع وختمها بالجوع، لكن افترى، ما هم قالوا على المعمدان في شيطان وكان ممتلئ من الروح القدس.
1: الجزء اللاحق يا أخي يوسف من 20 إلى 24، هناك ويلات لمدن لم تتب. يقول حينئذ ابتدأ يوبخ المدن التي صنع

0: وقعت فيها أكثر قواته لأنها لم تتب. ويل لك يا كورازين، ويل لك يا بيت صيدا، لأنه لو صنعت في صور وصيدا القوات المصنوعة فيكما لتابتا قديما في المسوح والرماد. ولكن أقول لكم إن صور وصيدا تكون لهما حالة أكثر احتمالا يوم الدين مما لكما. وأنت يا كفر نحوم المرتفعة إلى السماء ستهبطين إلى الهاوية، لأنه لو صنعت في سدوم القوات المصنوعة فيك لبقيت إلى اليوم. ولكن أقول لكم إن أرض سدوم تكون لها حالة أكثر احتمالا يوم الدين مما لك. كلمات مرعبة، ويلات لمدن رأت كثيرا من المعجزات ولكنها لم تتب. شوف فيها إيه؟
1: يعني بشوف أن من يحتقر النعمة المقدمة هيكون حالته أشر من أشر الأشرار. بشوف كمان في المسيح أنه كلي العلم، فهو يعلم ما كان سيحدث لو أن الذي حدث لم يحدث.
0: إزاي؟
1: يعني إزاي؟ يعني لو صنعت في صور وصيداء القوات المصنوعة فيك، طب إيه اللي كان، ما نعرفش إيه اللي كان يحصل. أنا
0: لتابتة.
1: معرفش.
0: لتابتة قديم.
1: لتابتة يعني هو عارف. أنا معرفش إن لو كان حصل ده في الحتة الفلانية كان هيحصل إيه، بس المسيح عارف إنه لو كان ده حصل كان ده هيحصل. كلي العلم يا فندم. لكن الأشرار وقعتهم سودة، وعلى قد النور ما بيزداد على قد ما الدينونة هتزداد. يعني الكويس إن النهاردة ربنا نشر الإنجيل حتى في الفضائيات ويوصل لكل العالم، لكن هذه مسؤولية، امتياز جدا عظيم قوي، لكن مسؤولية خطيرة للي هيرفض. يمكن زمان الواحد يقول أنا ما سمعتش أنا ما عرفتش، النهاردة ما فيش عذر الواحد يقول ما سمعتش ولا عرفتش، لأنه متاح كبسة زرار هتسمعك وهتعرفك. بس أنت اللي عندك إرادة شريرة مش عايز. هنا بيقول المسيح كلام ينفع للناس دول، إن أرض سدوم وعمورة اللي هي هم أشر خلق الله النجسين، حالتهم يوم الدين أكتر من اللي بيسمعوا كلمة الله وبيقسوا قلوبهم.
0: أشكرك يا أخي يوسف، هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: في الأعداد من 22 ل 24 هل نفهم منها أن في تفاوت في الدينونة؟
1: أيوة فعلا نفهم منها أن في تفاوت في الدينونة، والتفاوت في الدينونة ليه عدة أسس. الأساس الأول على قدر الأعمال الشريرة، لأنه إيه لزوم الدينونة لو كل الناس هتترمي جهنم؟ تمام. ستفتح أصفار ودين كل واحد بحسب ما هو مكتوب في الأصفار بحسب أعمالهم، يبقى كل اللي بعمله مسجل لغاية لما ربنا يفتح علي ويمحى من كل الآثام التي عملتها عن طريق دم المسيح. غير كده كل اللي عملته مكتوب، لكن الحاجة التانية على قد النور اللي عندك، وعلى قد ما عرفت، وعلى قد ما عرفت وقسيت قلبك. عشان كده يقول في رومية 2 من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضبا في يوم الغضب. يعني في ناس بتحوش غضب، يعني هي حاجة عدلة عشان تحوشها. كل ما بيقسي قلبه زي فرعون مثلا، وكتار ماشيين على طريق فرعون بيقسوا قلبهم، هؤلاء يذخرون لأنفسهم غضب في يوم الغضب. لما نروح للوقا 12 يقول إن في واحد حيضرب كثيرا وواحد حيضرب قليلا. اللي عنده نور أكتر حيضرب كثيرا. عشان كده أنا بحذر تاني إن الفضائيات والنور اللي وصل لكل بيت ده شيء بركة عظمى، بس علي أن أستفيد، وإلا فالدينونة أشد.
2: أشكرك أخي يوسف. بدأ من عدد 25، كنا نظن أنه بعد كلام المسيح عن المدن التي رفضته ولم تتب، كان المسيح سوف يدخل في حالة من الحزن وكأن رسالته قد فشلت. لكن كلام في 25 مختلف تماما، يقول في ذلك الوقت أجاب يسوع وقال أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض،

0: أنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال. نعم أيها الآب، لأنه هكذا صارت المسرة أمامك. تعليق على 25-26.
1: في أجاب يسوع، أتوقف عند كلمة أجاب. يعني أجاب هو حد كلمه؟ يبدو أن الخط كان ساخن بين الآب وابنه. لما نروح لإشاعة 49 هنلاقي أن المسيح بيقول أنا تعبت باطلا وفارغا أفنيت قدراتي، لكن حقي عند إلهي. والآب هنا بيرد عليه بيقول له لا، ده أنا محوش لك حاجة، أنك هتكون خلاصي إلى أقصى الأرض. أنا هفتح لك مجال تاني بين الأمم، اللي كانوا ملهمش نصيب هيتفتح لهم باب. والمسيح في الوديع المتواضع القلب يقول للآب أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض، لأن هكذا صارت المسرة أمامك. أتذكر أن إيليا حزن زي ما حضرتك بتقول لأن خدمته فشلت، وأتذكر أن يونان حزن لأن خدمته نجحت، وأتذكر أن المسيح له كل المجد فرح عندما بعض الناس رفضته والبعض الآخر قبلته، لأن هكذا صارت المسرة أمامك.
0: تمام. عدد 27 يعني يتبروز ويتحط قدام الكل،
1: صحيح،
0: وتدرس فيه يعني مجامع ومؤتمرات. الحقيقة عدد 27: كل شيء قد دفع إلي من أبي.
1: نعم.
0: وليس أحد يعرف الإبن إلا الآب، ولا أحد يعرف الآب إلا الإبن، ومن أراد الإبن أن يعلن له. كل كلمة في هذا العدد تحتاج إلى وقفة. ادينا فكرة عن العدد.
1: أرى فيها يعني دليل رباعي على لاهوت المسيح. الدليل الأولاني: كل شيء قد دفع إلي من أبي، وما حدش يقدر يستلم كل شيء ولا يعطي كل شيء إلا اللاهوت.
0: تمام.
1: يعني أنا لو أدتني 10 حاجات هقول لك بس مش قادر هشيلهم إزاي، لكن لما كل شيء قد دفع إلي من أبي، دفع إلي كل سلطان في السماء والأرض، ده لاهوت.
0: تمام.
1: الحاجة الثانية: وليس أحد يعرف الإبن إلا الآب، ونقطة بعديها بس الآب اللي يعرف الإبن. وعشان كده المقتحمون اللي عايزين يتطاولوا ليعرفوا أشياء ويدخلوا في أمور لم يعلنها الكتاب المقدس، أقول لهم اختشي اختشي، عيب، ليس أحد يعرف الإبن
0: إلا الآب.
1: إلا الآب.
0: تمام.
1: حاجة الثالثة: وليس أحد يعرف الآب إلا الإبن، ومن أراد الإبن أن يعلن له. هنا إرادة الإبن أن يعلن الآب لمن يشاء هو، هذا برهان له.
0: صحيح.
1: الحاجة الرابعة اللي هتيجي في عدد 28 اللي هو واحد من أشهر آيات اللي بيستعملوها المبشرين وليهم كل الحق: تعالوا إلي
0: يا جميع،
1: يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال، وأنا أريحكم. من الذي يستطيع أن يدعو كل التعبانين في الدنيا وبيوعدهم مش يمكن أخفف أتعبكم أريحكم.
0: تمام. شكرك يا أخي يوسف. وصلنا لختام الحلقة، هنروح نراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: عجبني يوحنا لما شك في المسيح ما راحش سأل أي حد تاني، راح للكلمة المتجسد. إحنا كمان لما نشك في أي كلمة مكتوبة ما نروحش بعيد للأساتذة والفلاسفة، لكن نفتش في المكتوب، والرب أكيد هينور ذهننا ويفهمنا.
3: عرفنا بأن الله كلي العلم بأني حتى عارف بأن جميع الأعمال التي كان عملها في بعض المدن كانت ممكن مدن تاني تتوب بعد هذه الأعمال.
4: الحكمة تبررت بين بنيها، بني الحكمة يبرر الله، فأن رأس الحكمة مخافة الله.
0: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف، ربي يباركك. عزيز المشاهد، أترك معك أقوال عظمت ابن الله أمام عيوننا. من هو المسيح؟ ما هي مقدار عظمة المسيح؟ من هو المسيح كما قال عن نفسه؟ يقول الكتاب بلسان المسيح، يقول: كل شيء قد دفع إلي من أبي، وليس أحد يعرف الإبن إلا الآب، ولا أحد يعرف الآب إلا الإبن، ومن أراد الإبن أن يعلن له. هذه هي المعادلة التامة، هذا هو لاهوت الرب يسوع المسيح كلي العظمة. لكن عايز أقول لك ماذا يقول لك المسيح: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال، وأنا أريحكم. ربما تكون

0: أنت واحد من هؤلاء المتعبون أو من هؤلاء المتعبين الذين يئنون تحت ثقل خطاياهم، يمكن خطاياك على كتافك ومش قادر تستريح، في نداء للراحة، المسيح ما زال إلى الآن ينادي: تعالوا إلي يا جميع المتعبين، تعالوا إلي يا جميع المثقلين بخطاياهم، تعالوا إلي يا جميع المجروحين، تعالوا إلي يا جميع المطرودين، تعالوا إلي يا جميع البؤساء. المسيح يرحب بك إن أتيت إليه بثقة فيه، سوف تستريح. تعالوا إلي وأنا أريحكم، احملوا نير عليكم وتعلموا مني، لأني وديع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم، لأن نيري هين وحملي خفيف. أرجو من كل قلبي أن تكون قد استمعت لصوت النعمة ونداء النعمة الآن قبل أن يغلق الباب، ولن تجد من يريحك، بل تمضي إلى تعب أبدي وعذاب أبدي. وإن كنت عائل توب الآن، والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
1: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

عزيزي المشاهد، أهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من برنامجك مدرسة اللاهوت. مدرسة اللاهوت برنامج لاهوتي، كنا نتكلم عن الله وعن صفات الله. الحلقة الماضية تكلمنا عن قداسة الله، وتكلمنا عن أن قدس للرب يعني مخصص للرب، ودي طبعا غير القداسة اللي هي في حياتنا الروحية أن احنا نتقدس دوما، فهي تحمل معنى الانعزال والانفصال عن العالم والاتصال بالله، وتحمل معنى أيضا القداسة، التطهير، الحياة اليومية، كونوا قدسين كما إن أباكم الذي في السماء هو قدوس. ننتقل في الحلقة دي إلى صفة أخرى وهي السلام. والحقيقة من ضمن معاني السلام النظام. وأنا الحقيقة استغربت يعني إيه الفرق، يعني ليه نظام؟ السلام افرض في ناس متنازعين فيبقى السلام في الحرب، افرض في علاقات متشابكة نعمل نظام فيحدث سلام. الحقيقة أنه مصدر السلام الوحيد هو الله. الحروب والدنيا دي كلها ما بتقفش غير بناس ممكن تصلي، بناس ممكن تصنع السلام، وطوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون، يدعو يعني يدعو أنهم أولاد الله. يقول بولس الرسول في كورنثوس الأولى الأصحاح 14 آية 33، لأن الله ليس إله تشويش بل إله.

إله سلام كما في جميع كنائس القديسين. تشويش هو عدم النظام. النظام ممكن يكون معنى من معاني السلام. يكون في تشويش ولخبطة، لما نعمل نظام يسود السلام. فالسلام والنظام أو يعني ممكن تكون غريبة شوية، بس هي فكرة السلام يؤدي إلى النظام، وفي مرات تنظيم الشيء يؤدي

لأن الله ليس إله تشويش بل إله سلام. كورنثوس، كنيسة كورنثوس دي كان فيها حاجات مشاكل كتير، منها ضمن المشاكل أنه الناس ده يتكلموا ده يتكلموا يتكلموا فبالراحة واحد واحد، فهنا في تشويش، الناس مش هتسمع ده وده، فالنظام بينهم يؤدي إلى الهدوء أو السلام. عشان كده لأن الله ليس إله تشويش، ليس إله عدم النظام بل النظام، بل إله سلام. وبعدين بيقول لهم الكنيسة دي، بيقول لهم كما في جميع كنائس القديسين غيره من الناس اللي ماشية بسلام وهدوء. بالرغم من أن السلام والنظام لم يكونا من الصفات المعروفة يعني بوضوح يعني بين الكنائس، إلا أن بولس يعلن هذا أنها صفة يمكن اعتبارها صفة من صفات الله المحددة. يعني ممكن نلاقي في العهد القديم مش واضحة، مش واضح ده، لكن في لاهوت العهد الجديد نلاقي أن بولس الرسول بيوضح ده. فبولس الرسول بيقول أن أعمالك، أعمال الله تتصف بالسلام لا بالتشويش. يمكن صفة السلام في العهد القديم لم تكن، ما كانش فيه تنبير عليها أو تركيز، لكن الرسول بولس هنا بيستخدم أنه الله إله سلام. فالكلمة باليوناني ممكن تظهر على الشاشة، أكتاساسيا، معناها التشويش أو الحيرة أو القلق. لما تظهر قدامنا مش لازم، إذا كنت طبعا بتتعلم يوناني وعايز تكمل دراسة لاهوت هتحتاج طبعا بعض الحاجات دي تكون عارفها. معناها التشويش أو الحيرة أو القلق أو عموما عدم النظام. الله نفسه هو إله السلام، إله السلام معكم أجمعين. دي في نهاية رومية، في رومية 15 آية 33 الكلام على لسان بولس الرسول. ومرة تانية بيقول لنا وإله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا، نعمة ربنا يسوع المسيح معكم آمين. ده رومية 16 في نهاية رومية 16 الآية 20. الحقيقة أنه كلمة السلام هنا أرجو أن احنا ناخد بالنا منها أن هو الله إله سلام، لكن ده نوع من السلام يخص الله، لكن كمان احنا لما بنقبل الله في حياتنا ونبقى في سلام مع الله، الإنسان يبقى في سلام مع الله، يبقى هنا السلام الله الذي يفوق كل عقل، مش بس سلام المصالحة مع الآب، لكن كمان سلام داخلي. يقول عنه الكتاب سلام الله الذي يفوق كل عقل. هذا السلام مش مجرد سلام الصلح، لكن سلام وسط المشاكل وسط الظروف الصعبة، هو ده السلام. السلام الله الذي يفوق كل عقل. تلاقي حد عنده مشكلة رهيبة انت ما كنتش تقدر تحتملها، لكن تستغرب الشخص ازاي ده مستحمل، ازاي عنده سلام، ازاي مبتسم وعايش سلام حقيقي. تكتشف انه فعلا هو ده سلام الله الذي يفوق كل عقل. مرة تانية نلاقي انه في افسس، في فيليبي، وما تعلمتموه وما تسلمتموه وسمعتموه ورأيتموه فيا فهذا فعلوا، وإله السلام يكون معكم. في تسالونيكي الأولى 5:23 وإله السلام نفسه يقدسكم بالتمام ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح. إله السلام نفسه يقدسكم بالتمام، إله السلام. أيضا في عبرانيين 13 آية 20 وإله السلام الذي أقام من الأموات راعي الخراف العظيم ربنا يسوع المسيح بدم العهد الأبدي. إله السلام الذي أقام من الأموات راعي الخراف العظيم ربنا يسوع بدم العهد الأبدي. هنا أيضا نلاقي إله السلام. في أفسس 2 14 لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا ونقض حائط السياج المتوسط، الحائط أو الحاجز اللي بيحجزنا عن الله، الحجاب اللي كان بيحجبنا عن
يحجب عنا

0: قدس الأقداس هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا. وهنا ممكن نلاقي السلام بمعنى المصالحة، المصالحة بين الله بين الإنسان اللي كان أيوب عمال يصارع، هل من مصالح؟ هذا المصالح هو المسيح الذي صالحنا، الله هو الذي صالحنا، لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا ونقض حائط السياج المتوسط. أفسس 2 آية 14. في تسالونيكي الثانية أصحاح 3 عدد 16 آية 16، ورب السلام نفسه يعطيكم السلام دائما من كل وجه، الرب مع جميعكم. دي خاتمة بيقول لهم رب السلام نفسه يعطيكم السلام دائما من كل وجه، رب السلام نفسه يعطيكم السلام دائما من كل وجه، الرب مع جميعكم. لكن هؤلاء الذين يسلكون بالشر أكيد لا يشعرون بالسلام، عكس الكلام اللي فات. عشان كده نلاقي في إشعياء من زمان، إشعياء 48 آية 22، لا سلام قال إلهي للأشرار، أو قال الرب للأشرار. مفروض واحد ما يكونش حافظ يكون عارف الآية بالمظبوط. لا، لو حافظ طبعا لازم يكون حافظ بدقة. لا سلام قال الرب للأشرار، لا سلام قال الرب للأشرار، ليس سلام قال إلهي للأشرار. دي برضو في إشعياء 57 الآية 21، إشعياء 59 بالترتيب كده 48 57 59. طريق السلام لم يعرفوه، تكلم على الأشرار، وليس في مسالكهم عدل، جعلوا لأنفسهم سبلا محوجة، كل من يسير فيها لا يعرف سلاما. الحقيقة أنه السلام، ما أحوجنا إلى السلام الحقيقي، السلام الله الذي يفوق كل عقل. فالمسيح عندما صالحنا بالآب السماوي كان هو ده السلام والمصالحة، كان هو ده السلام والمصالحة مع الله الآب. نحتاج سلام الله وسط الظروف، سلام الله الذي يفوق كل عقل. مرات كتير نلاقي أنه في ناس واقعين في مأزق أو شيء، مشكلة كبيرة، أو مات حد مهم بالنسبة لهم، الدنيا اتقلبت. لكن نلاقي ناس تانية مؤمنين، نلاقي إيه السلام اللي هم فيه ده؟ زعلانين عشان الفراق، لكن في سلام. هو ده سلام الله اللي ممكن يفوق كل عقل. ففي يعني تطبيقات كثيرة للسلام. طبعا أهم سلام هو أن الله صالحنا مع الآب السلامي فأصبحنا في سلام. عشان كده لما بتبتدي علاقتك بالله بيبقى فيه أنك بتتأكد أنه في محبة فردية ليك، وأنه يديك علاقة شخصية، تكون في علاقة بنوة روحية أو تكوني بنت لله، وتكون متأكد من غفران الخطايا، والنتيجة سلام مع الله وضمان حياة أبدية التي تبدأ بالسلام هنا، السلام بينك وبين الله، سلام المصالحة الإلهي. خلينا بعد فاصل نتابع كلامنا عن صفات الله، تكلمنا عن السلام، لنكمل عن صفات الله حتى ما نعرف الله أكثر ونقترب منه أكثر ونعرف قيمة إلهنا الذي نعبده.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300، أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com، أو راسلنا على P.O. Box 3610 Seal Beach, California 90740.
0: تكلمنا في الجزء السابق عن الله مصدر السلام، سلام الله الذي يفوق كل عقل، وشفنا ان احنا طوبى لصانع السلام لانهم ابناء الله، يدعون الناس اللي هم بيصنعوا

سلام الناس اللي بيحاولوا ان هم يصنعوا السلام بين المتخاصمين، بين الناس اللي بتتحارب الى اخره. من ضمن صفات الله البر والعدل. البر او العدل احيان في العبري تطلع كلمه صادقين، كلمه واحده. البر العدل، البر والعدل مترادفان بمعنى واحد. يعني ممكن في الآخر نلاقي الكلمة في العبري تحمل معنى البر والعدل. الحقيقة في مزمور 85 الآية 10، مزمور 85 مش بيتكلم حقيقة على البر والعدل، لا بيتكلم على إيه؟ بيتكلم على الرحمة المفتقدة والعدل لازم ياخد حقه. فهنا بيتكلم على البر العدل بمعنى واحد. العدل والرحمة نقدر احنا بعد ما شفنا بقى الصليب نلاقي الحكاية سهلة، العدل والرحمة التقيا. فالبر والعدل ده جانب، البر يعني ربنا ينفذ البر يعني ينفذ العدل. كلمتا البر والعدل كلمتان مختلفتان. أما في العهد القديم العبري والعهد الجديد اليوناني هناك كلمة واحدة وراء هذين التعبيرين. فعشان كده في مزمور 85 كنت بقول أنه البر أو العدل ده جانب، والجانب الآخر الرحمة. فالنبوة في مزمور 85 الآية 10 عن الصليب، العدل لازم ياخد مجراه، البر والعدل، العدل لازم ياخد مجراه. لكن وماذا عن الرحمة؟ في الصليب البر والعدل التقيا، البر والرحمة أو العدل والرحمة التقيا في الصليب. فكان العدل الذي يطالب بعقابنا والرحمة التي تطالب برحمتنا في الصليب. المسيح محى صك الغفران، أخذ العقاب عنا بدلا عنا، فتحققت العدالة الإلهية وتحققت الرحمة الإلهية. كلمة بر وكلمة عدل ممكن تحمل كلمة واحدة في يعني مترادفان لكلمة واحد، تعبير واحد. في العهد القديم يشتقان الكلمتين من أشكال الكلمة العبرية تصديق أو تصديق، سواء إن هي سين أو صاد، ياسين بس مغلظة شوية، أو لأنه في حروف في العبري في علامات، في 9 علامات تشكيل في العبري. في العهد الجديد من الكلمة اليونانية ديكايوس. لذلك سننظر لهذين التعبيرين معا وكأننا نتحدث عن صفة واحدة لله، صفة العدل لله اللي احنا في العهد الجديد او في لغتنا البسيطة نتكلم عن العدل. بس كلمة البر هي تحمل معنى العدل الإلهي، البر، النقاء، الكمال، سيادة العدل. الحقيقة ان احنا كمان ممكن غير كده ننتقل لصفة اخرى وهي صفة الغيرة. يمكن صفة الغيرة الله يغار على مجده، يمكن صفة الغيرة لأنها دايما في المفهوم البشري بتتفهم بطريقة يعني مش مفهومة قوي الغيرة. فبالرغم من أن كلمة غيرة تستخدم كثيرا بمعنى سلبي إلا أنها أحيانا تستخدم بمعنى إيجابي. فمثلا يقول بولس رسول لأهل كورنثوس، فإني أغار عليكم غيرة الله لأني خطبتكم لرجل واحد، أقدم عذراء عفيفة الكنيسة يعني للمسيح. وكلمة تانية نفس كلمة يغير نلاقي في آيات تانية بتتكلم إن الله يغار على مجده. ويمكن كلمة غيرة في القرين الشرير أو في قرينة العالم ممكن نلاقي إنه قايين غار من هابيل لأنه ذبيحته قبلت وهو ذبيحته لم تقبل، فغار منه. فهنا الغيرة المدمرة، الغيرة الشريرة.
لكن هنا

لما يقول الرسول بولس فإني أغار عليكم غيرة الله، يعني أنا خايف عليكم، أنا نفسي أن تاخدوا بالكم يا جماعة، ده أنتوا لازم تكونوا أنقياء، ده أنا خطبتكم من رجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. عايز الكنيسة دي تبقى كنيسة بلا عيب، كنيسة تستحق أن تكون عروس للمسيح. فالمقصود من هذا المعنى هو الحماية والعناية الصادقة، وهي تحمل معنى التكريس العميق للبحث عن كرامة أو مصلحة شخص ما، سواء كان الشخص ذاته أو شخص آخر. لكن مش غيرة الزوج للزوجة والكلام ده، لا هنا بنتكلم عليها بمفهوم تاني خالص. غار عليكم غيرة الله، أنا خايف عليكم، نفسي تبقوا كويسين، نفسي تبقوا طاهرين، نفسي تبقوا زي العذراء العفيفة، لأن أنتم يا كنيسة أنتم عروس المسيح، هقدمكم عروس المسيح. صفة تانية، صفة الغضب. الله بيغضب طبعا، الشخص اللي هيجي الله يحب الخاطي طول حياته، لكن إذا فضل يرفض وجدف عن روح القدس، يعني لم يستجب لتبكيت الروح القدس حتى الموت، خلاص غضب الله معلن على جميع فجور الناس واسمهم. نتعجب حين نعرف عدد المرات التي يتحدث فيها الكتاب المقدس عن غضب الله، لكن إن كان الله يحب الصلاح والصواب، الحاجة الصح، وكل ما يتوافق مع صفاته الأخلاقية، فلا يجب أن نستغرب إذن أنه يغضب ما يتعارض مع صفاته الأخلاقية. فالله يغضب من الشر، يحب الخاطي لكنه يغضب من الخطية. غضب الله الموجه نحو الخطية هو إذن يتعلق بقداسة الله وعدله، ونستطيع أن نعرف غضب الله بأنه يكره الخطية كرها عظيما، لكن طبعا يظل يحب الخاطي. الحقيقة أنه الصفات اللي فاتت دي احنا مرينا عليها مرور الكرام، لكن في الواقع ان احنا طبعا ممكن يبقى تطلع الشواهد وتبتدي تدرسها عشان خاطر لما يبقى عندك، يعني يبقى عندك دراية اكتر. ممكن طبعا تاخد الحلقة كلها وتبتدي تفرغ بعض اجزاء منها، لانه مهما كان الكلام بسرعة مش هتقدر تكتب كل كلمة، لكن ممكن الحلقة، في ناس كتير بيقول لي اتكلم ببطء في الحلقة، وفي ناس في الوقت نفسه يا عم انت مالك بطيء زيادة. الحقيقة سيبك من البطء وسيبك من السرعة، خلينا بمنتهى البساطة، اذا انت مستوعب وماشي معايا وسماعي بس اوكي، لكن في ناس بتحب تكتب ملاحظات، ممكن تكتب ملاحظاتك وتبيضها، وممكن لما تتفرج على الحلقة او تفوتك الحلقة، هي الحلقة بتتكرر مرتين تاني في الاسبوع غير المرة الاولى، لكن غير كده انت ممكن ترجع لها على اليوتيوب في الوقت المناسب ليك، اذا كان ولا وقت مناسب ليك تفرج عليها توقف وتكمل. وفي الاخر كمان في مرات بعد ما تستوعب الحلقه تماما تكتشف ان في حته كده فاتت مش مظبوطه، انا عايز اسال الحكايه دي ازاي عدت كده، انا ما فهمتش، تبعت سؤال. لكن ممكن وانت بتسمعها على بعضها بسرعه تلاقي انه في يعني السرعة ضيعت حاجات كتير. الحقيقة أن احنا تكلمنا عن قداسة الله ولم نستفد فيها، تكلمنا عن السلام أو النظام، إله السلام إله النظام، والعالم بيقدر السلام وبيدي جايزة نوبل للسلام للناس اللي بيعملوا سلام، سواء إن هم بيستحقوا ذلك أو لا، بس الفكرة أنه في تقدير للسلام، تقدير عالمي للسلام، يعني حتى الأشرار والكل، سواء الأبرار أو طبعا الأبرار بيحبوا السلام، لكن حتى الأشرار بيحسوا من أنه الحمد لله السلام أنقذنا من الحرب، السلام ريحنا من حاجات كتير، السلام بعد ما أولادنا كانوا بيموتوا في الحرب خلاص حصل سلام، فيبتدي يبقى فيه راحة بال. فالسلام الحقيقة اللي كلام كتير جدا، كلمنا عن البر والعدل وفكرة العدل والرحمة، يعني اتكلمنا عنها قبل كده كتير خالص، وخصوصا في موضوع الصليب، لأنه لازم نكون مدركين أنه العدل لازم ياخد مجراه، الله عادل مش ممكن يسيب الخطية كده، يعني في

مرات ناس كتير يقول لك ما ربنا يسامح وخلاص. الله عادل، ازاي سامحنا وخلاص؟ يعني اوكي الله رحمن رحيم يا عم ربنا يغفر لك. ايوه رحمن رحيم، ما عندناش مشكله، واين عدله؟ واين النار؟ اين العقاب؟ اين هل كل من يقبل الله كمن يرفض الله؟ بكل تاكيد لا. حتى من البدايه ادم سقط، الكل يشهد، كل الديانات اللي تقال عنها الديانات الابراهيميه، الديانات الابراهيميه هي من تنتسب الى ابراهيم، سواء الديانه اليهوديه او المسيحيه او الاسلام. عشان كده في برنامج على نفس القناه اسمه اولاد ابراهيم، فالكل يدعي انه اولاد ابراهيم او يعني ينسب نفسه ابراهيم، ممكن طبعا حسب الجسد ممكن، لكن الحقيقه المسيح مع اليهود او الناس ادعوا الكلام ده. في يوحنا 8 عرفهم الحق، مش عايز اقول لك طلعوا اولاد مين بدل طلع اولاد ابراهيم، ما طلعوش اولاد ابراهيم، لان اولاد ابراهيم هم اولاد ابراهيم الروحيين، عايز ينقلهم من المفاهيم الماديه اللي هم فيها اولاده حسب النسل، طلعوش اولاد ابراهيم حسب النسل. ده اليهود في يوحنا 8، احب تشوف يوحنا 8 اذا كنت عارفه ده كويس. في العهد القديم نلاقي كلمه العدل تصديق او دياكوس في اليوناني، وبعدين نلاقي انه ده عن العدل الالهي. بعدين تكلمنا عن الغيره، وفي النهايه عن غضب الله المعلن على جميع فجور الناس واسمهم. ممكن تاخد ملاحظات، وممكن تبعت اسئلتك، وممكن تستعيد اللي انت عايزه من الحلقه. واهلا وسهلا باسئلتك، إذا كان عندك أسئلة، إذا كنت تحب إن في حاجة كانت لازم تتضاف أو سؤال لازم يجاب عنه، من فضلك ابعت لينا، لأن إحنا يهمنا إن أنت يكون عندك المادة اللي تكون بالنسبة لك مقنعة، أو تكون بالنسبة لك غطت الاحتياج بتاعك. ممكن يغطي احتياج ناس كتير، لكن بعض الناس يبقى لسه عنده سؤال في حاجة أو عنده تعليق. نرحب بتعليقاتكم أو أسئلتكم أو أي شيء ترسلوه، والرب معكم.

0: اهلا بيكم اعزائنا المشاهدين، حلقه جديده وتصالحوا مع الله. في الحلقه اللي فاتت كنا بنتكلم عن مشكله ام، مش ام واحده لكن امهات كتير. ببساطه الام دي مفتقده ابنها بعد ما اتجوز، مفتقده وجوده، مفتقده اتصالاته، مفتقده حكاويه معاها، مفتقداه، وده مخليها قافله، تعبانه، متوتره، علاقتها ابتدت تتوتر بيه وبمراته. هي مش عايزه كده، بتقول مش عارفه اعمل غير كده، ساعدوني. الحلقه اللي فاتت خدنا مفتاح كان بيقول انقضي ولا تنقضي. يعني يوم ما اشوف حاجه سلبيه في مرات ابني ولا في خطيبه ابني، خليني اشوفها بعينيها هي، بعيني انا لو انا مكانها. خليني انه حتى لو نقضت ابقى شايفه الصوره كلها، مش شايفه حاجه واحده ومركزة عليها، وبكل حكمة أدي نور ده لو حبيت، وما يكونش الكلام التقيل اللي بينقد، اللي يهد علاقة، اللي ممكن يخلي ابني بعد سنين يفتكر الكلمة دي وتكون سبب مرار في حياته.
1: أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وعايز كمان أراجع معكم بعض الحلول والنقط المضيئة اللي كانت في الحلقة اللي فاتت. من ضمن النقط المضيئة أنه كان نصيحة للابن أنه يترك ولا ينقض، بمعنى انه لما يجي يقرب ميعاد زواجه هيسيب بيت والدته ووالده، عليه انه ينسحب تدريجيا، بمعنى اذا كان ليه ادوار كتيره بيقوم بيها في البيت يبتدي يخفف من الادوار دي، علشان الام بتبقى معتمده اعتماد كبير على ابنها، وبعدين فجاه تلاقي ان ابنها مش موجود، فده بيسيب اثر سيء جدا على الام.
0: في حلقتنا النهارده هكون بكمل هتبنى وجهة نظر الأم،
1: وأنا معاكم النهاردة علشان زي ما اتفقنا أني أتبنى وجهة نظر الابن، واسمحوا لي أن أنا أتكلم بالنيابة عنه في الحلقة دي معاكم.
0: وبنرحب بضيفنا النهاردة مهندس ألفريد سدراك. أهلا بحضرتك يا باشمهندس.
2: أهلا وسهلا.
0: الأم كانت بتكمل من ضمن الجمل اللي أثرت فيه قوي، كانت بتقولها وهي متأثرة جدا، بتقول لي أنا حاسة أني تركنت تعرف. إحساس صعب قوي أنه بعد كل السنين دي تحس الأم أنه مجرد جواز ابنها كان معناه أنه خدي جنب.
1: تعمل إيه؟ كلمة التركان تعرف دي كلمة أنا شديدة، أنا حاسس أن فيها شيء من المبالغة، وأن الأم تقريبا ما كبر حجم الموضوع بشكل كبير. يعني
0: ده كان إحساسها فعلا، ما كانتش لا بتبالغ ولا هي، ده إحساسها أنا تركان تعرف.

0: احنا لازم نحترم الاحاسيس، بس دايما الاحاسيس بتبقى بناء على وجهة النظر. بمعنى ايه؟ بمعنى انا ام عارفة ان ابني هيجي وقت ان هو يتجوز، وزي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت انه من الطبيعي ان الكتاب المقدس بيقول انه يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. في بيت جديد هيتبني، في اسرة جديدة هتتبني، في كيان جديد هيتبني. خليني أتكلم بحتة روحية شوية وبعدين نرجع الموضوع. قديس يوحنا المعمدان من أعظم مواليد النساء حسب ما رب المجد يسوع قال. يوم من الأيام كان هو الكل في الكل، كانت اليهودية كلها تحلف بحياته، كان لا يوجد نبي مثل هذا النبي، رغم أنه لم يصنع ولا آية واحدة، لكن الشعب كله التف حواليه، حبوه والتصقوا به، وكان بالنسبة لهم هو كل شيء. وفعلا من أعظم مواليد النساء في الاستقامة والقداسة والبر والتقوى والشجاعة والمواجهة، كان محل إعجاب الجميع وكان مكان الكل في كل. وفجأة بعد شهور قليلة من خدمته ظهر آخر، رب المجد يسوع، وهو بنفسه جه لتلاميذه وقال لهم هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. تركوه ومشوا
1: وراه اثنين من تلاميذه،
0: ويقال قديس يوحنا الحبيب واحد منهم. بل بالعكس، جم قالوا له اهو اللي انت كنت بتشهد عنده الكل مشي وراه واترك المعرفة. هو شعور يعني انا بس بحكيه في الدنيا الروحية. فجأة شعر وكأنه ايه، الكل مشي ورا المسيح رب المجد يسوع. رد فعله كان جميل، هقراه كده نصا، بيقول كده: من له العروس فهو العريس، أما صديق العريس يقف ويسمعه فيفرح فرحا من أجل صوت العريس. إذن فرحي هذا قد كمل، ينبغي أن هذا يزيد وأنا أنقص. مرحلة ما قبل مجيء رب المجد يسوع، ما قبل العريس، كان يوحنا المعمداني يملأ كل الفراغات وكل شيء يعني يسير طبقا لتوقيتاته. في توقيت تاني، في زمن تاني. أنا كأم مريت بنفس القصة. يمكن أنا النهاردة يوحنا المعمدان، بس أنا من كذا سنة فاتت كنت أنا العريس أو العروس، وجات أم تاني فاضلة قالت الكلمتين دول جوا قلبها: ينبغي أن مرات ابني وابني يزيدوا وأنا أنقص.
1: يعني هو أنا جوايا حاجتين، يعني أنا مش عايزة بس أقطع حضرتك. لا حضرتك بتتكلم على، لا ما انا الله يرحمها بقى مش عايزه اتكلم عليها، فما فيش داعي، ما كانش قوي الدنيا كده. بس انا طب هسيب الفرصه يعني نشأت وبعدين اكمل.
2: يعني بتأثر بكلام حضرتك ان المفروض الام بناء على كلام حضرتك انها المفروض كانت تفرح بفرح ابنها. يعني انا عايز اقول انه ده كان حلم بالنسبه للام في يوم من الايام، انه يا نفسي اشوفك في الكوشه. جه اليوم ده مش عارف ايه اللي اتغير، ايه اللي حصل؟
1: اتغير حقول
2: يعني
1: حضرتك.
2: هو اصلا الفرح مش مجرد ليله،
1: انا هقول ايه اللي اتغير.
2: هي ما كانتش وكنيسه ومعازيم،
1: انا ما كنتش دنيا جديده، انا ما كنتش متخيله ان الثمن هيكون كده. بس انا يعني في ثمن الدفع، انا ما كنتش متخيله، ما كنتش متخيله اني هفتقد ابني بالشكل ده، انه لما ادخل الاوضه اللي كان بينام فيها وبص على سريره والاقي السرير فاضي، لما اعمل اكله كان بيحبها. انا عايز اقول لحضرتك ان في ام قالت لي انا الاكله اللي ابني اللي اتجوز ده كان بيحبها مش بعملها في البيت غير لما هو جاي يتغدى عندي. اخواتي يقولوا نفسنا في قلوبهم لا، لما اخوكوا يجي نبقى نعملها. فالمشاعر صعبه. بس حضرتك انا عايز ارجع للحته اللي قلتها، لانه يعني في نور كده جديد. يعني حضرتك عارف انه في فعلا مشاعر فقد، يعني
0: مؤكد.
1: دي مشاعر حقيقيه
0: مؤكد.
1: لكن انا محتاجه انه اقبلها
0: وابص لها نظره تانية، نظره اني اتمنى له الخير، ينبغي ان ذاك يزيد وانا انقص. انا اديت رساله عظيمه لابد ان اكملها بنفس العظمه. انا عاوز سعاده ابني، مش عايز تمزيقه. أنا عايز إن ابني ده ينجح وينجح ويتبارك ويفرح، وأنا ترن فرحتي على فرحته مش على اتصاله بيا وبس. يعني شوف إيه، إذا فرحي هذا قد كمل. إيه؟ إنك أنت اختفيت، إنك ما بقتش موجود، إنك اتلغيت، لا، إن هو فرح. تفتكري زمان لما كان الولد صغير وابتسامته اللي على وشه بتخلي الدنيا كلها تنور في عينيكي. أنا ما انساش إن كل أم ضحت طول عمرها ولازم

0: الأمهات دي تتشال على الرأس من فوق، ما فيش كلام. بس أنا بستدعي الأمومة مرة تاني جوه قلبك وأقول لك إن فرحته تساوي كتير، تساوي حتى إنك يوم من الأيام تاخدي قرار بنفسك إن ينبغي إن ذاك يزيد وأنا أنقص. عارف إنه قرار صعب، بس أنت ياما خدتي قرارات صعبة، وعارف إنه تضحية مش قليلة، بس أروع حاجة إنك أنت تعمليها ما تتعملش فيكي، وأجمل حاجة إن أنت تقرريها ما تتقررش عليك.
1: يعني أبقى قبل، يعني قبل المكانة اللي اتهزت جامد قوي دي، أبقى قبل أنها تتهز كده؟
2: لا، أنا شايف أنه ما فيش تغيير في المكان، ده تغيير في الظروف الأحداث، لكن تغيير في المكانة.
1: بس أثرت على المشاعر وأثرت على العلاقة.
0: هي إحنا اتفقنا أن في تضحية ولازم نكون مدركين كده، واتفقنا أن التضحية دي إيه اللي بيملى الفراغ فيها. أني قبل كده كنت بسعد بابني، النهاردة هسعد لابني. قبل كده كنت بفرح بوجوده، النهاردة هفرح بفرحته، على حس فرحته أفرح. كلمني خير وبركة، ما كلمنيش وعرفت أنه فرحان هفرح، بس فرحة تانية نوع جديد. الرب يسوع علمهن في قصة القديس يوحنا المعمدان، وده متاح لك كأم.
1: جايز كنت متخيلة أنه ممكن يبقى الحاجتين مع بعض،
0: شيء صعب. شيء صعب ويقترب للاستحالة، لأن زي ما شرحت في الحلقة اللي فاتت في تركيز ضخم عند الابن أنه ينجح ويأكد ويركز، والزوجة دي كمان تتمنى أنها تحس أن هذا الزوج وكأنه معتني بيها وكأنها الملكة الموحدة الوحيدة المتوجة وكأن كل التركيز عليها، ودي شعور تتمنى كل ست بط مش كده. وإن كان ما أتحش في وقت من الأوقات ليكي، لكن ليه ما يتحش الابن؟ وإذا كنت أنت ما تمتعتيش بيه لظرف ما، يا ما قدمتي، ليه ما تقدمليش الهدية الغالية دي لابنك يتمتع ويفرح بيها، وتأكدي إن هيبقى في معونة سماوية وفي عدل سماوي، وإله السماء يقف جنبك ويقف يقولك أنا مقدر ومستغلي اللي أنت قدمتي ده. وأنا متأكد إن حتى الابن والابنة دي بكرة وبعده مش هتبقي حاسة إنك أنت رميتي في الأرض حاجة.
2: أنا مستمتع من كلام حضرتك، يعني في بعض النقط اللي حضرتك اتكلمت فيها كأنه مثلا، وده طبعا استنتاج بعيد عن الواقع، بس كأنه بيتنقل لي، يعني انا لما كنت بس في البيت كان يعني كانت حسب اهتمامي بيها بس، وكأن انا يعني مركز اهتمامها، ولما اتنقلت في بيت تاني ده يعني عمل الفرق ده.
0: انا نفسي انت كمان او نفسي ولادنا كمان يقدروا حجم هقولها مأساة اللي بتشعر بيها الام والاب، سنين وتربية وكبير وبيكبر ويفرح، مالي كل حياتي بسمته وضحكته وكلامه ودنيته وشغله وحياته فيها،
2: ما ده ملخبطني انا
0: يعني ده شعور مش قليل ابدا. يعني مره ام بتشاركني بتقول لي صدقني لو ابني كان سافر كان اهون علي، ساكن في الدور اللي فوق الفوقيه، احيانا مش بيخبط علي وهو طالع، انا بحس بوداني بسمع صوت رجليه وقلبي بيستنى انه ينقر بس على الباب وهو طالع، ما بينقرش. يمكن لو سافر كنت لقيت له عذر. الام بتمر بمشكله لازم نحترمها ونقدرها ونشجعها عليها ونبارك لها فيها ونقول لها انت صنعتي اشياء عظيمه وبتكملي العظمه بتاعتك كأم بالموقف ده.
2: ماشي، انا بقدر كل المشاعر دي طبعا لانها امي، بس المشاعر دي والاحاسيس اللي موجوده بانه تركت وتهملت، ده خليني انا كمان في صراع ما بين يعني ما بين احب الناس ليا، حب الامي وحبي لزوجتي، يعني دي حاجه برضو عامله عبء نفسي.
0: انا معاك ان ده عبء نفسي وده ضغط احيانا بيشعر به الابن، ان هو من وجهه نظره ان عايز يرضي طرف وعايز يرضي طرف، واحيانا رضا الطرفين ما بيبقاش بنفس الحدث، يعني عايز يروح لماما كتير.
1: ما هي مش سايباه في حاله، هي لو سايباه براحته ما كانش بقى فيه الصراع ده، المشكله فيها هي على فكره مش عندي انا.
0: احنا اتفقنا انه في وجهات نظر الموضوع، بس برضه عايز اوضح نقطه تانية، ان الابن في الوقت ده كمان عنده مشكله تانية هو الصراع، لان امه دي لو ما بيسالش عليها بيرجع البيت ضميره شايل عليه وحاطط عليه، انت انسان مش مخلص، انت انسان مش وفي، امك اللي تعبت فيها ازاي تعمل فيها كده، ازاي بعد اللي عملته معاك يحصل كده. وفي نفس الجنب في التحدي الثاني الانسانه دي محتاجه لتعضيد، وربنا كلفني ان انا اسرع فيما يسر قلبها، والله كلفني بالعنايه بيها بعد والديها زي ما بنقول كده في قداس الاكليل، وهي محتاجه احتياجات ضخمه، وبنات هذا الجيل عندهم

0: كمية احتياجات عاطفية وإنسانية وفكرية ضخمة جدا اتسعت جدا، هو مطالب انه يملأ كل الفراغات، بيحس انه بيتقطع فعلا. يعني هو انا بتكلم بجد، هو بيشعر بانه بيتمزق، بتقطع حتتين، وده شعور بيبقى بالنسبة له قاتل. انا هستدعي فكرة تانية برضو، ان يوم من الايام في اتنين امهات وقفوا قصاد ابنهم هيتقطع ولا مش هيتقطع. يمكن القصة بتاعت سليمان ترمي نور شوية على الكلام اللي احنا بنقوله. يوم من الأيام كان في أم حقيقية وكان في أم مزيفة، وسليمان الحكيم كل منهما كانت تدعي أن ده ابنها. فاكرين القصة؟ سليمان الحكيم قال لا، احنا نجيب سيف ونقطعه، كل واحد ياخد نص. في أم قالت اشتروه، وفي أم قالت ادهولها.
1: لا بس المثل صعب قوي. يعني لو الام، انا مش قادره اقول لو انا، لو ام قبل انه يكون بيتقطع كده، ده دي هتبقى زي الام اللي ما كانتش ام.
0: ما هو هي بس انا ما اعتقدش ان في ام تعمل كده، بس الفكره اني انا كأم احيانا مش بشبه ببقى شايف ابني بيتقطع. انا شايفاه بيتدلع، عايش في العسل، من اللي اصحابه مش عارف نسي ايه زي ما بنقول كامهات، قلبني وطنشني، ده واد طالع بان مش عليه مش اصيل زي يعني الكلام اللي بسمعه كلام مش بيبقى شايف ان الولد في ازمه. هو بيواجهني مش عشان وقف ضدي، عشان هو شعر انه بيتقطع. ما هو دي امي كل حياتي. يعني شوف اقول لك حقيقه، الانسان مهما كبر ومهما صغر امه دي مكانتها مقدسه، ده حقيقه، ده حقيقة. قصة الولد يمكن أكتر من البنت، أمه دي مكانتها كده مكانة مقدسة. لكن لما يشعر بأن دي ودي عكس بعض، يعني فاهمة، قوة هنا بتشد في منتهى القوة وقوة هنا بتشد، يشعر بإيه؟ بتقطع. فالأم لو شافت أن هو بيتقطع 100% هتعمل زي الأم الحقيقية الدولة، بس ابني ما تقطعش.
1: طيب أنا عندي سؤال في الحتة دي عملي، يعني إزاي أقبل كده كأنه أنا مش قصدي بيعاه، لكن بيع علاقتي بيه، ودي حاجة صعبة قوي عليا. بس أستاذة حضرتك هنخرج بفاصل ونرجع نكمل. أعزائنا المشاهدين خليكم معانا بعد الفاصل.

0: رجعنا لكم بعد الفاصل بنكمل حلقتنا. هانس ألفريد، قبل الفاصل حضرتك كنت بتتكلم عن القصة المشهورة بتاعت سليمان الحكيم اللي راحوا له الإمرأتين ومعاهم طفل، والأم الحقيقية قالت لا ما يتقطعش وسيبوه له، وأسفة يعني سيبوه للتانية اللي هي مش أمه. أنا حاسة أنه صعب أن أعمل كده، هعمل كده إزاي؟
1: هو فعلا المثل اللي اتقال ده حضرتك عن سليمان الملك والاتنين أم، ده أنا شعر أنه بيعبر عن حاجة حقيقية، ولكل اللي أنا بعاني منه أنا حسيت بيه في المثل ده. يعني فعلا أنا بتقطع ما بين يعني أم إنسانة عظيمة وأنا بحبها، وكمان بحب زوجتي وفي وصية أن أنا أهتم بيها، فأنا فعلا حاسس أن أنا بتقطع.
2: طب ممكن أقرأكم الشاهد برضو اللي اتقال بالنص كده، يمكن نقدر نتكلم بعديه. بيقول: فتكلمت المرأة التي ابنها الحي إلى الملك لأن أحشاءها قد اضطرمت. اضطرمت يعني سخنت، اشتعلت على ابنها، وقالت: استمع يا سيدي، أعطوها الولد الحي. استمع يا سيدي، أعطوها الولد الحي ولا تميتوه. أما تلك فقالت: لا يكون لي ولا لك، اشتروا. الكونتراست جامد قوي ما بين القصتين وما بين الرؤيتين. بس حقيقة الأمر زي ما كنت بقول في الجزء الأولاني، إن الابن بيبقى فيه شعور بالتمزق الشديد، وأحيانا ضميره بيبقى قايم عليه بشدة. يمكن هو ما بيبينش، يمكن ما بيظهرش لمامته إن ضميره قايم عليه. لما بيروح البيت وتبقى الساعة كذا وماما نامت وتقول له: كلمت ماما، يعمل كده بأسى بأسى وبحزن، لأن أمه دي ليها فضل وليها حب وليها مكانة وليها عظمة وليها شيء، وجواه حد بيقول له: أنت كنت صغير قوي أنك ما بتهتمش، أنت إزاي تنسى كده؟ أوعى تفتكر أن الأمر أنه خلاص فرحان ومبسوط زي ما قلنا وخلاص والحياة حلوة وماما دي ركنتها، أوعى تفتكر كده أبدا. بس يمكن زي ما قلنا الضغوط وضروريات والكافية والشغل والأيام بتعمل كده. أول ما

0: فوق بس بيشعر بضغط جامد جدا وتمزق. يمكن الأم اللي طول عمرها بتشعر بابنها بيجي في الوقت ده شعورها بابنها ما بيبقاش زي الأول.
1: يعني عشان حباه، علشان خاطر أنا عايزة العلاقة يعني. فيمكن ده اللي مخليني مش قادرة أحس بمعاناته يعني، عشان أنا عايزاه هو
0: وعايزة فرحته وعايزة أنه ما يتقطعش، مش عايزاه يشتروه، مش عايزة يتقطع ما بين أعظم قوتين في حياته، مش عايزة يتمزق ما بين أغلى حاجة عنده كأمه وأغلى حاجة عنده كمراته. أنت كمان بتبصي كأم وطول عمرك كأم فاضلة عظيمة، قدرتي وضحيتي وسبتي وجيتي على نفسك كتير. أنا بكلمك كأم عظيمة وبقولك كملي جميلك وكملي رسالتك العظيمة وإدي فرصة لابنك أنه ما يتمزقش، وقولي له حبيبي لو ما اتصلتش بيا أنا حاسة بيك، ما تخليش ضميرك يقوم عليك، أنا أكلمك حبيبي وأنا أخد بالي منك وأنا ما زلت أمك اللي بحبك وهفضل أقدم من غير ما أخد. الشعور ده بيشيل من على كتفه، معرفش يمكن نشأة جايز يقول أكتر، إنه الشكاية الضمير والتأنيب وإني مخطئ وإني مقصر وإني ما كنتش أصيل مع أمي وإني وإني وإني يعني.
2: ما هو أصله فعلا الإحساس ده بيبقى صعب. ليه؟ لأن طبعا الإبن بيبقى حاسس وعارف، مش يعني مش ناكر للجميل أبدا، ومقدر الجميل ومقدر أفضل الأم عليه. بس الدنيا الجديدة اللي اتغيرت والحاجة الحياة الجديدة اللي دخل عليها، بيت، أسرة، التزامات، أولاد، كل ده بيبقى فعلا عبء على نفسه، بالإضافة إلى احتياج الأم، فبيجي في وقت مش قادر يعمل زي ما كان بيعمل الأول.
0: بس ساعدني أقول لك برضو حاجة، أحيانا الكلمة الصغيرة بتنفع والموقف البسيط بينفع ورن التليفون صغيرة بتنفع. يعني أنا عارف الضغوط وبتكلم بشكل عملي، بس الحتة الصغيرة بتبقى حلوة، مش عشان ماما ما تزعلش، وده شعور إنه أحيانا لما بتكلم الشباب يقول أنا بتصل بماما عشان حاجة واحدة بس، عشان ما تزعلش. تخيلي بقى، معقول بعد السنين دي والتضحية دي
1: حضرتك بتقول اهو؟ انا ما قلتش حاجة.
0: لا ما ده نتيجة مواقف. ما هو يومين ثلاثة ما اتصلش وبعدين التليفون اتفتح وسمع
2: يعني لو
0: فقرة موسيقية
2: حضرتك. لو الأم يعني بصت من الزاوية الثانية للمسؤوليات اللي على الولد، والابن عارف كويس ان الام دي رمز للتضحيه، لما احنا نقول نيجي نقول تضحيه بنقول الام، فهو متوقع في شيء من التضحيه حتى لو كان في شيء من الترك شويه، لكن ده مش بمزاجه، ده مسؤوليه، وده حاجه يعني مش هو حابب كده.
1: طيب انا مش هقول تضحيه، اصل الكلام ده ممكن هيضايقني وانا مش عايزه اتضايق دلوقتي، انا عايزه اخد خليني في الكلام
0: في المود كويس،
1: عشان احنا برضو يعني انا دايما مطالبه بالتضحيه، بس انا مش الفكره في كده، انا فعلا انا عايزه سعاده ابني، وان كنت بزعل او بتاثر فده مش عشان خاطر لا مش طايقه مراته ولا مش كل الكلام ده، انا عايزاه يكون سعيد وعايزه احس بيه وعايزه العلاقه اللي بيننا ما تتاثرش. بس حضرتك يعني اديت نور جديد او قصتين، والقصتين اروع من بعض، بس انا شايفه انهم عاليين شوي او عايزه اطولهم، وعايزه حضرتك تقولي اطولهم ازاي. ازاي اطول انه ابقى زي يوحنا المعمدان اللي قابل انه يقل وغيره يكون بيزيد، غيره ده اللي بيحبه.
0: أنا
1: وإزاي فكر. أكون زي المرأة دي اللي قبلت أنه لا ما تقطعهوش وخدي
0: الولد الحال،
1: أجيب ده من فين؟
0: أنا فكرك زمان لما كنا تعلمنا أن أول ما أولادنا بيتولدوا بناخدهم كده وعلمونا أن إحنا نعمل زي أبونا إبراهيم ونحطهم على المذبح، نقول يا رب ده ابنك أساسا وأنا وكيل عليه، وإنت اللي بتحبه أكتر من محبتك لي، وإنت سلمتهولي مش عشان يبقى ابني قصادك، لكن ده أنت الأب وهو الإبن وأنا موكلني عليه. فعلاقتي كانت علاقة مسؤولية وإبني كان في يد الله. علمونا كده أن لو ما حطناش ولادنا من الأول على المذبح هنفضل في صراع محبة البشر ولا محبة السماء، هنقله صورة المحبة البشرية ولا هنقله صورة محبة الله لي. والاختبار الجميل اللي عشناه مرة زمان وإحنا صغيرين مع أولادنا وهم لسه بيبي كده في كفنا، بيجي وقت تاني بقول له يا رب أنا يوم من الأيام سلمته لك أنت لأنك أنت أبوه الحقيقي، والنهاردة أنا بسلمه الأسرة حقيقية، ويا رب النهاردة أنا بحطه في الأسرة دي وبقول كده ينبغي أني زك يزيد وأني أنا أنقص، وأنا بأمنه

0: يا ربي إن المكان اللي هتفضى زي ما أنت بتملى كل حاجة في حياتي هتملاها، وزي ما أنت أي تقصير كان حصل قبل كده في حياتي منذ الصغر ما سبتنيش، وقفت معايا في بيتي مع جوزي في حياتي. أنا ياما ناس أثرت معي لكن أنت ما أثرتش، وياما فراغات حصلت في حياتي، يوم ما مامتي توفت يوم ما بابا توفت، كل واحد فينا عارف وقفات الله معه. فأنا يا رب أنا بحط بإيدي كده ابني مرة تاني، وصحيح ما كانش صغير دلوقتي مش صغير زي الأول، لكن بحطه مرة تاني في بيته وأقول له خلاص ينبغي أن ذاك يزيد أنا أنقص، وكل فراغ أنا بثق فيك بتركن عليك بترمي عليك، وهي دي الحكمة اللي بنتكلم عليها. ويمكن أجمل تعبير بيقولوه، أحلى حاجة أن الأم تنهي فترة خدمتها بشهادة تقدير مش بمشاكل قبل ما تطلع المعاش.
1: ما هو تاني خدمتها دي شديدة شوية،
0: لا مش تاني خدمتها يعني تتوقف، قصدي يعني تاني خدمتها رسالتها العظيمة
1: المرحلة
0: دي تنهي هذه المرحلة من خدماتها العظيمة. يعني
1: طيب حضرتك قلت حاجة في الأول أنا بس ما رضيتش أقطع، بس عايزة أرجع ليها تاني، فكرة أنه أحط ابني أو بنتي على المذبح، عايزة أفهمها أكتر، مش واضحة قوي.
0: ده اختبار روحي علمه لنا وإحنا صغيرين، أول ما اتجوزنا قالوا الابن اللي بيجي لك ده مش ابنك، ده ابن لله أولا، أنت وكيل عليه. الكتاب بيسميني أنا وحضرتك إحنا أباء أجسادهم، إلا الله وكلنا على الحاجة الغالية الجميلة دي اللي هو الابن، لكن الأب هو والحب هو والرعاية هو والاهتمام هو. يعني أنا لو جيت قلت ربنا من فضلك بارك ابني لأنه أنا بحبه، طب وأنا أحبه أكتر منك؟ هو أنا أقدر أتصرف عشانه؟ هو أنا أقدر أضحي عشانه زيك؟ وأنا حبيته زي حبك؟ في الوقت ده الابن ده بيبقى ابن لله وأنا ببقى وكيل من الله عليه، ساعتها أسلمه حب سماوي، أرعاه رعاية حسب مشيئة الله، أربيه في مشيئة الله، لأني أنا وكيل مش حاسس بربطة الدم اللي بيقول عليه. الاختبار ده لما يكمل نضوجه وقت جوازه وأسلمه لمراته أو أسلم إذا كانت بنتي أسلمها لجوزها، بيكمل الموقف نفسه اللي سبق يوم من الأيام من 20 أو 25 سنة أخذته تجاه ابني مع الله.
1: يعني أنا لأنه أنا فعلا عايزة أرتاح وعايزة هو كمان يكون مرتاح، أنا محتاجة أخذ أنا قرار جوه قلبي أنه ينبغي أن ذاك يزيد، العلاقة اللي بينه وبين مراته والبيت الجديد ده يكون بيزيد حتى لو على حسابي أنا قبل كده،
0: وهو هيبقى على حسابي عشان نبقى صادقين مع بعض. بس ربنا هيكفي. قبولي هنا بيتوجه لله، يا رب كل الفراغات اللي هتحصل نتيجة كده أنت الأب، أنت الحنون، أنت اللي تملأ، أنت اللي تقف، أنت اللي تسد كعادتك معي.
1: وقبل كمان انه لو في وقت هو هيكون زي ما كان الابن بيتكلم، انه لو في وقت هيحس انه متقطع ما بيني وما بين مراته او ما بين المسؤوليه الجديده، فانا قبل انه تاخد المسؤوليه دي حجمها ووقتها منه على حسابي برضه.
0: تقدر تقولي على حساب النعمه؟
1: على حساب النعمه، لان ربنا هيكفيني في الوقت ده.
0: امين، وهي دي النعمه.
1: يعني القرار ده هيبقى مسؤولية ربنا إنه كأنه يضمني فيه، أنا القرار ده صعب علي.
0: مؤكد مؤكد مؤكد معاكي تمام، بس ياما قرارات صعبة خدتيها والله ما خذلكيش ولا مرة، وقف وسد وملأ وشال ورفع وحضن وحب وأيد، وتفتكري كده وقت ما الأولاد كان بتاعي، وقت ترك، وقت موت أحد الأحبة، وقت ظروف صعبة مريتي فيه، كان ليكي صدر وليكي عضد وليكي دراعات أبدية بتشيل وبتسند، هتكمل تسند مش هتخذلك أبدا.
1: أنا يعني بصلي إنه الكلمات دي بكل نور اللي فيها يكون فعلا بيوصل للأم، وأنا عندي كده ثقة إنه القرارات دي هتكون بتيجي براحة كبيرة جدا جدا على حياتها. مش عارفة إن كان الابن عنده أي تعليقات تانية ولا لأ.
2: لا أنا بس في النهاية أنا بحب أقدم يعني نصيحة لكل ابن أن يقدر المشاعر ويقدر مشاعر الأم بقدر المستطاع، أنه يهتم ويظهر اهتمامه، وكمان على الأم أنها تبقى فاهمة كويس أن هي لسه هي ما زالت أم، وأنه هي رمز للتضحية ورمز للمحبة، وأنا تعلمت منها الحب والتضحية طول أيام عمري. فبقول لكل أم أنها تكمل تضحيتها وتكمل رسالتها، والأروع من كده أنها ترفع عينيها وتشوف الله اللي هو هيكفي ويسدد كل احتياج موجود عند الأم بعد

0: فراغ حست بيه بسبب انه ابنها اتجوز.
1: احنا في نفس حقيقة بنشكر حضرتك جدا.
0: شكرا.
1: كان النور اللي كان فيها انا اثق انه هيكون بيساعد امهات كتير جدا. شكرا. الف شكر.
0: شكرا.
1: عزيزتي الام، النور الجديد النهارده انه ينبغي ان ذاك يزيد واني انا انقص. انا بشكر ربنا انه نعمته قادره تخليني اعيش الايه دي، قادره تخليني اعيش الايه دي حتى لو كانت صعبه، لكن مش صعبه على النعمه ولا صعبه على ربنا. جوه قلبي كمان ثقه تانية انه العلاقه اللي انا في وقت افتقدتها بابني بالايه دي وبالحق ده هتكون بترجع اقوى جايز من الاول، لانه الهنا هيكون هو الضامن. وربنا معاكي.

0: شباب شابات، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم شوية صراحة. معنا اليوم في الاستوديو مجموعة من الشباب والشابات الحلوين، بدنا نتعرف عليهم. منال، تامر، نرمين، جان. أهلا وسهلا فيكم بسؤالين جداد رح نفكر فيهم مع بعض ونوصل ل... مش عارف إذا رح نوصل ولا مش رح نوصل، لكن تعالوا ندردش ونتحاور مع بعض في السؤال. السؤال الأول بيقول: إلى أي مدى بتعتقد إنه الألم له تأثير في تشكيلك ونضوجك؟ الألم ممكن يكون معنوي أو جسدي، علاقة عاطفية خربت، أو حد من أهلك توفى، أو ألم أنت عندك مرض. قديه الألم بشكل عام بيأثر في شخصيتك ونضوجك؟ تعالوا مع بعض نشوف الإجابات. أوكي، الكل أجمع على إنه الألم بشكل في حياتي، يعني الشخصية، رح أسمع منكم، لكن أنتوا بتقولوا إنه الألم بيخليني أنضج أكتر وبيخلي شخصيتي مصقولة أكتر. منال؟
1: طبعا إنسان، ما فيش إنسان ما بيتقبلوش مصاعب أو متاعب، لازم كل واحد بيقابل حاجات بتأثر فيه بيتعلم منها بيكبر، ده الإنسان بيكبر كده بيتعلم من كده، لكن بتختلف. أنا بالنسبة لي طبعا كل تجربة بدخل فيها بتعلمني، فأنا بالنسبة لي الألم فعلا أو أي مشاكل أو سواء إيجابي أو سلبي أنا بيأثر بالنسبة لي بدرجة كبيرة، بتعلم وبعلم.
0: حلو، تامر.
2: بالضبط، هو نفس الكلام اللي بنال عايزة تقوله. زي مثلا إيه؟ الطفل الصغير، الطفل الصغير لما بنقول له على النار يح، هو مش فاهم يعني يح، إنما لما أنا ماسك ولاعة وهو بيحاول يقرب من النار عشان هو مش عارف دي ايه، مش هيبعد ابدا عن النار غير لما يحط صباعه جواها ويعرف ان هو اتلسع، فمش هيقرب تاني من النار لان عارف ان النار دي بتلسع. فهي التجارب السيئه هي اللي بتعلمنا اننا نكون اقوى فيما بعد، هي اللي بتعلمنا اننا نقدر نتعامل مع كل انواع الناس، هي اللي بتشكل شخصياتنا. وعمر ما النصايح الكلامية بالذات من الأهل والأصحاب بتشكل أي نوع من الاختلاف.
0: أوكي، رح أرجع لك في النقطة هاي، بس أسمع نرمين.
3: هو أنا برضو بقول إن لازم الواحد يتعلم حتى لو إنه كان حاجة ضرته أو كده، بس

0: المفروض ما ياخدهاش كده، ياخدها انه يمكن ده الاحسن ليه، انه مر بالظروف دي وبعد كده عدى منها على خير. يعني مش شرط ان الواحد مر مثلا بتجربة عاطفية وفشلت يبقى خلاص هو كده اخر المطاف. يعني لا عادي، يمكن انا شايفة ان ده نهايتي وكده، وان ده خلاص يمكن ربنا شايف لي ان حاجة احسن من كده، عشان كده خلاني فركش.
1: اوكي جان،
2: مش هزود اكتر من هم قالوا، يعني هم قالوا كل حاجه وطبعا.
1: بس انا اللي بدي اساله فعليا، وانت بتمر بالالم هل هذا تفكيرك انه انت معلش انا رح اتقوى، وبتعزي حالك انه معلش التجربه هاي رح تطلعني انسان تاني، ولا بيكون
2: بالنسبه لنا شخصيا بحاول ده، لكن ممكن لو بنتكلم عامه عن اي حد لا، ممكن حسب الانسان نفسه، لانه ممكن يتاثر بيها قوي، ممكن ياخدها وتقعد معاه طول حياته.
0: لا هو ممكن، سوري، هو ممكن بيتاثر بيها في الاول لفتره لغايه ما ينسى شويه، وبعدين يبقى يقول لا ده انا كنت عبيط، ازاي انا كنت بعمل كده. يعني
1: بس نسبة الناس اللي بتطلع بجرح وبأذى من التجربة واللي بعيش عليها على الاشي السلبي منها، قد ايه فكركم هاي النسبة؟
0: حبة حلوين يعني،
1: مش هيك؟ يعني معظم الناس بيطلعوا من تجربة لا متذكرينها، حاسين انهم كل تجربة عن التانية فشل، ما عم بيسموه انه الألم عم بيشكل وعم بيطلعني أحسن.
3: بس لا مش سوري قطع، مش بيفكروا. انت احنا في وسط الالم ما حدش بيقول، كلنا بنبقى متذمرين، ده الانسان. احنا في وسط الالم كلنا لا انا ازاي يحصل لي كده، انا سقطت، انا مش عارف. لا طبعا، لكن بعد ما بيخلص، بعد ما بينتهي الفتره دي، بقول انا لولا حصل لي كده، لولا انا اتعلمت، لولا انا بقيت اقوى، لولا انا قدرت استحمل.
1: اوكي تامر.
4: فعلا هو كلامه صح، يعني مش معقول انا هخش التجربه مره والتانيه والتالته والرابعه وكل مره اخرج بنفس التاثير السلبي من غير ما اتعلم حاجه ايجابيه. مستحيل.
2: بس سوري،
4: منطقيا
2: ده بيتوقف على الانسان نفسه، هو حسب شايفها منين، شايفها
4: لا معلش ده بيتوقف على الانسان الغبي.
1: لا هو احنا قلنا الاغلبيه ممكن تطلع على الالم بنظره سوداويه، مش نظرة التفاؤل انه انا عم بتشكل
4: في لعدة مرات، يعني لعدة مرات، وبعد كده هيبتدوا يتعلموا وهيفهموا ان كل التجارب السيئة بتعلمهم حاجات. مش هيفضل طول عمره يخش تجارب سيئة ويخرج من التجربة عمال يعيط وعمال يبكي على اللي راح.
1: اوكي
4: فكده العمر كله هيضيع.
1: تعالوا مع بعض نسمع ونشوف اذا عندهم نفس الرأي ولا لا.
5: من احسن المدرسين في حياتنا، من اكتر الحاجات اللي ممكن تغيرنا من جوه وتخلينا بني ادمين احسن، هو ان احنا نمر بظروف صعبه ومؤلمه. ليه؟ لان وقت الظرف الصعب دون بنكون مكسورين، بنكون مفتوحين ان ربنا ممكن يغير فينا ويغير جوانا حاجات كتيره. وقت الالم وقت الازمه بنكون مش قادرين نقاوم اكتر من كده، بنقول يا رب خلاص تعبت، انا مش قادر اكمل، ساعدني ان انا اتغير، ساعدني ان الموقف دون يتغير. وقتها ربنا ممكن فعلا يشتغل في حياتنا. الناس مش بتحب تتغير ابدا، لكن بتتغير لما يكون في حاجه بتدفعها للتغيير، والحاجه اللي بتدفعها للتغيير في الاغلب بتكون الم. شخصيه الواحد مننا وجوهره مش ممكن تنصهر تماما من غير الالم، عشان كده الكتاب المقدس بيقول احسبوه كل فرح يا اخواتي حينما تقعون في تجارب متنوعه، يعني افرحوا وزقططوا لما يكون في تجربه، لان التجربه دي ممكن تخليك بني ادم احسن.
1: بنحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئله اللي انتم رح تبعتوا لنا اياها.

0: مع بعض نشوف السؤال الثاني. السؤال الثاني بيقول كثير بنسمع الناس بيروحوا لصحراء عشان يعملوا أعمال لحد، زي مثلا البنت بتتعمل لحماتها عمل، أو الحماية بتتعمل لكنتها عمل عشان مش عارفة إيش تعمل لجوزها، أو الوحدة بتعمل لجوزها عشان هو ما يطلعش على ستات تانيين. السؤال، إلى أي مدى بتعتقد إنه السحر بيأثر على الشخص حتى لو هو ما اشترك فيه؟ يعني أنا انعمل لي سحر بس أنا ما اشتركت في السحر، إلى أي مدى بتعتقد إنه السحر بيأثر فيه؟ لو بتقول بيأثر أعطيني 100%، لو بتقول لا لو أنا ما اشتركتش فيه ما بيأثر علي يبقى 0%. فكروا معانا، تعالوا مع بعض نشوف الإجابات. أوكي، في آراء متضاربة، في آراء محايدة. منال وتامر بتقولوا أنه مش ممكن يأثر علي، لكن نرمين أنت بتقولي بيأثر، وجان أنت محايد. نرمين إيش وجهة نظرك؟
1: لا هو فعلا في اعمال وفي حاجات كده، ما هو لازم مش معمول لي عمل لازم اتاثر. ممكن يبقى معمول لي عمل ان انا مثلا، بس مش انا يعني، واحده مثلا ما تتجوز، واحده مثلا تبقى مكتئبه على طول، واحده مثلا مخطوبه تبقى على طول في مشاكل بينها وبين خطيبها.
0: اوكي، يعني
1: ده انا بشوف ان ده بيحصل. بيحصل أوكي. كتير.
0: تامر انت عندك راي معارض تماما.
2: هي بتقول كده من وجهه نظرها، طب هل يا ترى هي شافت حاجة حقيقية زي دي حصلت كتجربة شخصية معاها هي؟ أنا شخصيا ما حصلش معايا كده، وأنا ما بقتنعش بأي حاجة إلا إذا حصلت معايا، لو شفتها بعينيا. أنا ما حصلش معايا كده، ف
1: مش لازم إنه يحصل معاك، بس أنا أعرف ناس حصل لها كده.
2: أنا ما يعني ما صدقش.
3: لكن أنت تشك في وجوده أصلا؟ في وجود سحر أو في وجود أعمال وكده؟
2: أه
1: تشك إن فيه؟
2: أه
3: مختلفة شوية. أنا بقول إن فيه، لكن كتأثيره علينا مش يعني، هو فيه طبعا في ناس وكده، لكن أنا كتأثيره عليا لا. يعني إحنا المفروض فينا قوة وفينا روح قدس بيحمينا، وفينا حاجات كتير تخلي تمنع حتى لو حد عمل لي إنه خلاص أنا محصنة.
1: طب هو ممكن حد يبقى فيه روح قدس ومحصن ويلبسوا عفريت وشيطان وحاجات كده.
3: كل واحد يرجع بقى الايمان، وكل واحد يرجع.
1: لا بس برضه لا، مش حد اتخض في ضلمه
3: يعني،
1: مش عارفه
3: ايه العفريت يطلع له. مش عايزه لا. يعني مش عايزه.
1: امال اللي بيتخض في ده؟ انا اعرف واحده كانت رايحه الكنيسه وهي ماشيه راحت وقعت جنب عربيه كارو، الحصان كان هيدوس عليها، من ساعتها ملبوسه وبتروح الكنيسه ما بتصوت وما بتروحش يعني.
0: ما بتحميش لهذا الموضوع بس
1: وهي راح.
3: لا دي حاجه بعيده شويه، بس كوجود سحر طبعا في امثله كتير من الكتاب المقدس بتقول كده، في دجالين وفي سحره.

0: في ناس يعني كفايه فراعنه يعني عندنا قد كده.
1: بس الكتاب المقدس دي ما تصدقهمش
0: بالظبط. لا مش بنصدقهمش بس احنا
2: هل لما بيقول الكتاب انه ما تصدقهمش معناته ما في هذا السحر ولا ما تروح لعند السحرة هذول؟
1: لا ما تروحش لكن هو موجود وانت ما تصدقهمش. ودي بترجع بقى للانسان ان هو هل هو مقتنع بالحاجات دي وبيؤمن بيها وماشي بقى في حياته.
2: بس قديش ناس بتستسهل تروح عند سحرة يعملوا اعمال سواء حد ما بيخلف.
1: الانسان الضعيف بقى الانسان الضعيف بيلجا لحاجه زي كده.
2: بس قديه نسبه الناس يعني هل هو جاهل؟ بتلاقي لو قلت جاهل يبقى الطبقه المعدمه هي اللي بتروح عشان مش مثقفه، بس بتلاقي ناس مثقفين برضه بيروحوا
3: واغنيه
4: محتاجين كمان انهم ينقادوا في الحياه، يعني مش عارفين يعملوا ايه بكره، يعني مش عارفين يتجهوا ازاي في حياتهم، يمشي يمين ولا يمشي شمال، فبيروح لواحد من الناس دول الصحراء. فالساحر ده او الشخص اللي بيروح له ده بيقول له ايه؟ يقول له انت قدامك كذا وعندك كذا وعندك كذا وعندك كذا ولازم تعمل كذا وكذا وكذا وهتعمل كذا وكذا وكذا وكذا. فهو يعني الموضوع نفسي جدا. انا لما بيتقال لي كده وانا شخص منقاد انا عايز يعني عايز حد اسمع كلامه عشان امشي وراه، فبسمع كلام الراجل ده وامشي فعلا وراه فيحصل اللي هو بيقوله.
2: انت دخلت في موضوع تاني يا تامر اللي هو قراءه الفنجان واللي ممكن هلا نقعد نناقش فيه، بس انا اللي عم بساله عن السحره اللي هو بيعمل عمل لحد. فسؤالي هل الشخص اللي معمول له هذا العمل بيأثر فيه ولا لا؟
1: بيأثر فيه جامد كمان، لانه هو بيشوف قدام منه حاجات غريبه.
2: يبقى انا ممكن اقعد اليوم
1: يطلع له عجب من ميه ويعمل له حاجات غريبه فهو يصدق ان الراجل ده مكشوف عنه الحجاب يعني وهو عارف فعلا ايه اللي هيحصل.
2: يبقى انا مش ضامن بكره اصحى ولا ما اصحى، اصحى متعقده نفسيا ولا اصحى بكره علي عمل ولا لا. هل هذا الخطر اللي احنا فيه انه اي حد ممكن يعمل لي عمل؟
0: نسبه التفكير شويه يعني احنا لو فكرنا انا كبني ادم وانا انسان ربنا خلقني انسان يعني انا قيمتي كبيره يعني تكفي ان انا عندي عقل واقدر افكر كويس واعرف كويس ان كان ده هياثر فيا ولا لا. انا كفايه حبه ليا ان انا انسان، انا حاجه كبيره اكتر من حاجه تاثر فيا.
2: بس يا منال احنا اتفقنا انه السحر بيأثر على الناس حتى لو هذا الشخص مش مشترك فيه.
4: انا مش متفق معك.
1: لا انا بقول بيأثر.
0: لا انا
1: بيأثر.
0: لا بيأثر يعني بيأثر بنسبه بسيطه
1: يعني على حتى بنسبه بسيطه برضه هيأثر.
2: طب يا جان يبقى انا برضه سؤالي انا ممكن اصحى بكره الصبح مش ضامنه مين اللي عامل لي عمل ولا لا، هل انا عايش في هذا التهديد كل يوم؟
3: لا انت لو حسيتي بحاجات غريبه بتروحي بقى تسالي انا معمول لي حاجه ولا لا.
2: تسال مين؟
3: بتروحي بقى
2: عند سحره كمان يعني انت
3: اللي هو بيفك
0: لا لا لا
3: لا لا لو حد بيصلي او حد بيفك الحاجات دي
1: لا طب ما هقول لك ماشي فيه وهاتي بقى.
3: لا ما هو بقول لك حد بيصلي حد بيصلي
1: ماشي قال لي حد بيصلي. لا انا مش
2: الحد بيصلي المفروض يعرف عمل الساحر ويفكه.
3: ساعات بيعرف زي اللي بيصلي وبيطلع شياطين من
2: بس عادة. نرمين انت بتقولي ان انا عايشه في تهديد ممكن بكره ينعمل لي عمل وممكن بعده ينعمل لي عمل. منال انت بتقولي انا محميه وحقي اكون محميه بس نرمين بتقول
3: ماشي انا بقول كده بس مش بقول ان انا مثلا ببقى صاحي من النوم يا رب انا معمول لي عمل النهارده ولا لا. لا يعني انا ممكن مثلا ايه ابقى على طول في مشاكل على طول مثلا ما بشتغلش خالص
0: يبقى تقولي انا حد عمل لي حاجه على طول.
2: هل مستسهل ان انا مثلا مش قادر ادخل باي شغل هل بستسهل بقول خلص معمول لي عمل؟ يعني هل هذا شماعه بعلق عليها كل فشل في حياتي بقول معمول لي عمل؟ يعني وين الخط الفاصل بين اني اجتهد في حياتي وبين اسلم الموضوع انه انا معمول لي عمل؟
3: ما انا رندا مثلا مسقط في الامتحان مش هقول انا معمول لي عمل عشان ما ذاكرتش
2: حتى لو سقطت لكن لو... خمس مرات
3: لا ده ممكن يبقى معمول لي.
0: كوني اتكل على حاجه
3: لو بذاكر كويس ووسط يبقى في حاجه بالعكسيه.
2: هو موضوع شائك موضوع صعب
1: كده انا سيبيها احس ان في حاجه غريبه بتحصل لي
3: الواحد مخنوق كده
2: بس بيقدر يدخل بالك على انه معمول لك عمل.
3: بس عايزه اقول لك ان مش كل حاجه برضو بتصدقيها. يعني انا مره خليت واحده تقرا لي الكف من اللي في الشارع دول ما صدقتش ولا كلمه من اول ما قالتها.
2: طيب تعالوا مع بعض نسمع موضوع السحر يعني موضوع شائك.
5: في موضوع السحر والأعمال طبعا بتأثر لو أنا دخلت في الموضوع ده أكني بفتح باب أو سكة للشيطان إنه يخش ويأثر في حياتي أكني بفتح له المجال وبقول له تفضل أنا متاحة تحت أمرك خش بسلطانك أعمل اللي أنت عايزه فاجتنب الموضوع ده أو اجتنبيه بأي طريقة. هل انت

0: ممكن تتأثر بالسحر أو أعمال ناس تانية بتعملها لك، أقدر أقولك إنك أنت لو حاطط نفسك تحت حماية دم يسوع ومصدق إن دم يسوع يحميك، هي دي الطريقة الوحيدة اللي تقدر تبقى محمي فيها من حاجات الناس تعملها لك. أشجعك إنك أنت تقبل يسوع ويكون ربنا هو الرب الوحيد في حياتك، فساعتها الشيطان ما يقدرش يهوب ناحيتك، هيكون هو السيد اللي بيحميك كل لحظة وكل دقيقة من أعمال أو أسحار أو أي حاجة الناس تانية تعملها لك.
1: بنحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئله اللي انتم رح تبعتوا لنا اياها.

لما تقابل ربنا بجد، لما تسمع صوته الحقيقي، دايما هتلاقي انه صوته بيتحداك. مش هتلاقيه بيأنب ضميرك ولا بيحمسك عاطفيا من غير اساس. لا، اللقاء مع الرب تحدي. صوت ربنا بيتحداك، بيواجهك. احنا معلوماتنا عن المسيح، ولا دايما نصور شكل المسيح، شخص هادي وديع، صوته ما يعلاش، حنين ورقيق. بس انا عايز اتامل معاكم في قصه، بس الجزء المهم في التامل في القصه دي هو علاقه القصه دي بيا وبيك، مش القصه في حد ذاتها. بص معايا في انجيل يوحنا اصحاح 2 من عدد 14 ل 17، قصه عن يسوع الهادي. ووجد يسوع في الهيكل الذين كانوا يبيعون بقرا وغنما وحمام والصيارف جلوسا، اللي بيبيعوا عمالين يصرفوا فلوس. فصنع صوت، يعني كرباك من حبال، وطرد الجميع من الهيكل، الغنم والبقر، وكب الدراهم، يدلق الترابيزات، يمسك الترابيزه دي ومدلقها، يخبط الحاجات بايديه وبرجليه، كب الدراهم، الصيارف، قلب موائدهم، وقال لباعة الحمام، هو بيفتح وبيطير الحمام، ارفعوا هذه من ها هنا، لا تجعلوا بيت أبي بالتجارة. بعض تخيل الموقف ده. يسوع اللي التلاميذ طول الوقت عارفين هو حد بيحب وبيقبل وبيدور على الناس التعبانة وبيدور على اللي تايه، فوجئ بيه كده، دخل مرة لقوا برق كده، وراح قاعد على الأرض، وراح كاب حبلين وقعد يدفر. فالتلاميذ بيسألوه، يعني انت بتعمل ايه؟ في ايه؟ انت ايه الحبال دي؟ وهو مش بيرد. وفجأة فوجئ بيه، راح وقف ماسك كرباك بقى بيطير حاجات وبيقلب برجليه وبيزعق، وتشوف منظر ده يسوع، دي طريقه غريب. اكيد هم قعدوا باصين، مش ده الراجل الهادي اللي هو بيقولوا عليه يعني هادي؟ في ايه اللي بيحصل؟ دي اللحظه اللي فيها يسوع يشوف هيكل ابوه السماوي، ابوه

0: نلخبط، في حاجة مش مظبوطة. إيه علاقة ده بيا؟ الكتاب بيقول: أم لستم تعلمون أنكم هيكل الروح القدس؟ يعني علاقة القصة دي بيا مش إنه بيتكلم عن هيكل سليمان، هو بيتكلم عن هيكل. لو يسوع شاف الهيكل بتاع أبوه في تجارة، في حاجة ملخبطة، في نجاسة، في حاجة مش مظبوطة، هتشوف منظر غريب قوي من المسيح. هتشوفه ضفر كرباك ودخل، مش بيستأذنك، بيخش كده. ليه؟ أنت اخترت إن ده يكون هيكل أبوه، ده هيكل بتاعه. بيواجهك، بيواجهك. إحنا بنخاف قوي من المواجهة دي. لحظة يسوع يواجهك، يسوع يقلب الترابيزة، يطير حاجات، يطرد حاجات، يقول لك طرد يسوع، يطرد من من من الهيكل. مواجهة، احنا نخاف من الواجهة قوي، نخاف من الواجهة قوي. انا ممنوع اواجهك وانت ممنوع تواجهني. لو حسيت ان حاجة بتقول لي واجه فلان ده بيضيع نفسه، ما واجهكش. ولو انت جاي تواجهني اقول لك انت مش، انت فاكر نفسك ايه؟ انت جاي تنتقدني؟ ما تبص لنفسك. انا عايز اواجهك، انا هقول جمل، ولو حاجة من دول بتخبط فيك شوف ايه اللي من دول بيكلمك انت. يسوع عايز يواجهك. هل الجملة دي بتخبط فيك؟ انت مسيحي بالاسم، انت مش مسيحي حقيقي. كونك بتروح الكنيسة او اسمك مسيحي مش معناه انك انت مسيحي. بتبقى مسيحي يوم ما تدي حياتك ليسوع المسيح، يوم ما تصدق ان دم يسوع يغطيك. انت بتأذي نفسك في العلاقة دي، انت بتضحك على البنت دي وعمال تأذيها، انت بعدت عن ربنا، بقيتي مادية جدا، بقيتي مادية جدا، انت بتضيع، بتتدهوري، انت عايش في الخطية. تخيل لما حد يقولك كده، انا عايز اقولك حاجة ما تزعلش مني، انت مش مسيحي بجد، انت عايش في الخطية، انت كنت مع ربنا وسبته، الخوف بيتحكم فيك، انت هتروح النار. تخيل كرباك، انت هتروح النار، بس انت محتاج له عشان الهيكل ده ينضف. اسمح ان حد يواجهك، واسمح ان ربنا يستخدمك انك تواجه حد عشان الهيكل يبقى طاهر.
1: شكرا لمتابعتكم حلقة اليوم من شوية صراحة. بنحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئلة اللي انتوا رح تبعتولنا اياها، عشان هيك ما تترددوا تبعتولنا على العناوين اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة. نوعدكم نتحاور باي مشاكل عندكم ونوصل مع بعض لحل.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

0: صباح الحياة مع القس الدكتور جون مور.
1: على قلبي اقرأ اليوم موضوع يرتبط بظهور شخص المسيح بخدمته في الجليل. عنوان الخدمة: المسيح سكن في كفر ناحوم في تخوم زبلون ونفتاليم. المسيح سكن هناك لكن كان أصلا قد تربى في الناصرة. الناصرة هي موقع يعني في ميراث زبلون ونفتاليم، طبعا هو يعني كفر ناحوم بمنطقة أو أراضي نفتاليم. هذين السبطين هما طبعا أولاد يعقوب، راحوا على السبي من أول الأسباط، كانوا أشرار وجاء الأشوريون وسبوهم وما عادوا رجعوا. طبعا الأسباط العشرة بالغالبية ما عادوا رجعوا، بس الموجود الفكرة وين صار في شتات، شيء اسمه الشتات، الموجودين في الشتات. بيكتب بطرس بيقولون إلى الذين هم في الشتات، في شتات غلاطيا وكبدوكية وبنطس وهالأماكن كلها، فبيكتب لهم أنه هذا صاروا في الشتات. هل رجعوا بعدين؟ ما رجعوش، الأسباط العشرة ما رجعوا. سبط يهوذا اتشتت منه ناس كتار بزمن تيتوس سنة 70 ميلادية، وطبعا ظلوا يجربوا يحافظوا على الهوية. بيقولوا الغالبية اللي رجعت سنة تقريبا يعني تقريبا بالقرن التاسع عشر يعني وصاروا دولة، أغلبهم من سبط يهوذا حسب التقدير. يمكن بعض المجموعات من الأسباط رجعوا حتى يكونوا دولة، وهذا شيء طبيعي لأنه في الزمان الأخير سيكون لهم دور ومجموعة كبيرة من الشعب سترجع إلى الرب. بحسب زكريا 12 رح ينوحوا عليه كنائح على وحيد على ابنه ويقبلوا المسيح، بس مش كل الأمة. فالمسيح لما قرر يجي يترك الناصرة اللي كانت في سبط زبلون ويجي إلى كفر ناحوم التي هي يعني في سبط نفتالي، لا نفتالي موجود ولا زبلون موجود، الأسباط راحت. طب مين موجود هناك؟ نبوءة إشعياء دقيقة جدا جدا، بيقول لك بحسب إشعياء 9 بيقول بحسب إشعياء 9 خليني أقرأ لكم إياها، بيقول ولكن بالعدد الأول: ولكن لا يكون ظلام للتي عليها ضيق، كما أهان الزمان الأول أرض زبلون وأرض نفتاليم، يكرم الأخير طريق البحر عبر الأردن جليل الأمم. وبعدين بيقول لك الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما، الجالسون في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور. عم يتكلم عن نور، أي نور؟ نور مش نور عادي، مش مصباح، نور سماوي، نور إلهي. هل هو نور ملاك؟ مثلا لما الملاك ظهر للرعاة في بيت لحم بيقول لك أنه أضاء الليل، أضاء حولهم وخافوا خوفا عظيما، فبيقول له الملاك الرب: لا تخافوا، أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، قد ولد لكم اليوم مخلص هو المسيح الرب في مدينة داود، هو المسيح الرب. فهذا النور كان نور ملائكي، بس ما قالش الكتاب النور الذي أشرق عليهم هنا هو نور ملائكي أو مثلا أنوار بشرية عنوها البشر، لا لا لا، نور سماوي. وبذات الوقت هذا النور مش نور بتشوفه كنور، علما أنه المسيح نور على جبل التجلي، قال لك صار وجهه كالشمس، صار يعني بشكل ما فيك تشوف الشمس، وصار